0: الضفة وهم أصلا طردوا من غزة. سألت عن بعض التقارير التي أشارت إلى أن محمد دحلان لعب دور مع جاريد كوشنر في إقناع حماس بتسليم سلاحها. قال نعم نحن نعمل معه وهناك استشارات بيننا، لأنه طبعا هو خبير في غزة ويعرف خفايا الأمور في غزة إلى آخره. لكن يبدو بأنه نتحدث عن جدول زمني.
1: بدي أسألك سؤال مرتبط في هذا الخبر العاجل إذا كان تم الإشارة إليه. مسؤولان في حماس ننتظر من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق، هل تحدث المسؤولون الأمريكيون عن هذه النقطة تحديدا؟
0: نعم سئل عن هذه النقطة بالتحديد وقال بأنه إسرائيل يجب أن، لأنه هذا يجب عليها أن تطبق، إسرائيل وافقت ووقعت على اتفاق إطار السلام، وبالتالي عندما نتحدث عن تنفيذه هي مجبرة بأن بهذا المعنى، يعني بأن تطبقه. هي ليست أنه هي جزء، خلينا نستشير إسرائيل لنرى إذا كان هذا الاتفاق سيمر أم لا. وقال بأن رئيس ترامب سيكون محبط جدا وغاضب من إسرائيل إذا لم تلتزم به. يبدو بأن الأمريكيين والمسؤول الأممي في الواقع الذي لديه الكثير من التفاصيل، تحدثنا عن جدول زمني على فكرة، لأنه كما تعرف هذه الاتفاقات تبدأ و تترك يعني حبر على ورق. قال لا، هناك اتفاق وهو مرحلي، بمعنى بأنه في كل مرحلة تمر ننتقل إلى المرحلة القادمة، وسيكون هناك فترة ما بين 200 إلى 250 يوم لتحقيقها. قالوا لا تعولوا كثيرا على هذا الوقت، نتأمل حتى نأمل أن تكون قبل ذلك. لكن أهل غزة يعانوا، عملية الإعمار ستتم، لم يكن لها لتكون قبل ذلك بكل الأسباب المعروفة بما فيها، وعلى إسرائيل أن تنسحب تدريجيا. قال بأن إسرائيل ستنسحب ومجرد ما تقوم حماس بتسليم سلاحها.
1: طيب سؤال بس معلش طبعا. لأنه في معلومات كثير، في كان يعني توضيح لما إذا كان الانسحاب سيكون يعني بالتزامن مع تسليم السلاح، أم أنه إسرائيل ستنسحب فور الانتهاء من عمليات تسليم السلاح؟ لأنه هذه نقطة تثير الجدل.
0: صحيح، غير واضحة هذه النقطة الحقيقة، يعني لكي أكون دقيقة ما هي غير واضحة، لكن أعتقد بأنه تسليم السلاح وانسحاب إسرائيل سيكون في نفس الوقت، لأنه تحدث عن فترات زمنية، تحدث عن أسبوع، تحدث عن أسبوعين، وقال بأنه السلاح الخفيف أولا، السلاح الثقيل، الأنفاق، تحدث عن تدمير الأنفاق أيضا، وكل هذا سيتم بإشراف قوة الاستقرار الدولية. والقوة الدولية قال بأننا نعمل مع عدد كبير من الدول وهي جاهزة، يعني مجرد، ويعول كثيرا على دور الفلسطينيين. قال بأننا نعرف بأن أهل غزة ليسوا بحاجة إلى مساعدات خيرية، هم بحاجة إلى استثمار حقيقي، وبالتالي كل مرحلة تمر ستؤدي بالنهاية إلى العودة إلى إعادة الإعمار والبناء في غزة وخلق فرص حقيقية لأهل القطاع الذين عانوا بشكل كبير جدا كما قال المسؤول الأمريكي.
1: إذن مسودة اتفاق غزة تنص على تنفيذ اتفاق السلام الشامل بأن يبدأ خلال 14 يوما من موافقة الأطراف. صحيح. على كل حال أنا أشكرك على كل هذه المعلومات، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، كما أشكر ضيوفي من واشنطن طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر أيضا ضيفي من لندن السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني سابقا. ونذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة، إذا هناك ربما اختراق بانتظار أن يتم إعلان بيان من قبل حركة حماس يتعلق بظروف وملابسات موافقتها على تسليم السلاح والثقيل منه. أيضا كان هناك موقف لحركة الجهاد قالت فيه بأنها لا توافق على ما تم الإعلان عليه بالصيغة الحالية، أيضا هذا موقف ننتظر أن يتكشف في قادم الساعات، وسنبقي عينا على هذا الموضوع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي تحقيق اختراق واتفاق فيما يتعلق بتسليم سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية استعدادا لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
2: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
3: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

سنهاجم إيران وسنهاجمها بقوة شديدة، قالها ترامب رافعا سقف المواجهة من جديد مع طهران. وقبل أن يهدأ صدى هذا التهديد، أغارت القاذفات الأمريكية لنحو ساعتين على عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. فهل هذه هي بداية الرد الذي توعد به ساكن البيت الأبيض على استهداف إيران القوات الأمريكية في الأردن؟ أم أن واشنطن تحضر لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن؟ يقول مسؤول إسرائيلي. الوسيط الباكستاني دخل على الخط بعد هذه الغارات متحدثا عن استئناف المفاوضات، لكن غصن الزيتون الباكستاني في مهب عاصفة يتسع مدارها على ما يبدو إلى دول أخرى. فبعد توظيف ميليشيات العراق والحوثي، أعلنت مصر تعرض سفينتين في ميناء دمياط لهجوم. استهداف أول تم بمسيرة لم يعرف مصدرها بعد. وفي الصورة الكبيرة نرى ما يلي: سعي إيراني لإغلاق مضيق هرمز، ومناورات لإغلاق مضيق باب المندب، واستفزاز في دمياط القريبة من قناة السويس. فهل تدخل حرب إيران مرحلتها الأخطر في شهرها السادس؟ أنا صهيب شراير وهذه ساعة حوار، أهلا بكم.

0: إذن مسارات حرب إيران في شهرها السادس بعد تهديد ترامب باستخدام القوة الشديدة موضوع ساعة حوار لهذه الليلة مع ضيوفنا الأكارم سعد السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكم معنا سعد السفير. الأستاذ بسام البني المحلل السياسي مرحبا بك معنا أستاذ بسام. الأستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية وطبعا أستاذنا محمود المجالي الصحفي زميل في قناة العربية. أهلا بك معنا أستاذ محمود. بداية هذا الحوار مباشرة معك سعادة السفير، هل الغارات الأمريكية التي شنتها القوات الأمريكية على إيران الليلة الماضية هي الرد القاسي الذي توعد به ترامب أم هذه مجرد بداية لما هو أعنف؟
1: أنا أعتقد أنها مجرد بداية. هناك نقطة هامة في البداية، كان هناك في بداية هذه الحرب كان هناك من يتحدث أن ما يحدث هو تهديد للأمن الإقليمي والأمن العالمي.

0: تأكد الآن بعد اتساع الصدام بهذا الشكل في المنطقة وحتى محاولة الوصول إلى البحر الأبيض وما إليه أن هذا فعلا يمثل تهديدا للأمن الدولي والإقليمي والدولي أيضا، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك حشد هائل من الدول عالميا ضد المعتدي. وبالتالي عندما يتحدث الآن ترامب بهذه الصيغة، هو لا يتحدث فقط باسم الولايات المتحدة، هو يتحدث باسم هذا الحشد الهائل الذي يشعر أن هناك تهديد حقيقي لمصالحه عالميا، لأن إغلاق الممرات المائية ستؤثر قطعا على الاقتصاديات الأوروبية وأيضا الصين وعلى الاقتصادات. وبالتالي هناك اتجاه لأن يكون هناك تحالفات متعددة للوقوف في وجه المعتدي. النقطة المهمة في هذا أن لماذا تتجه إيران إلى هذه أو أزرعتها إلى هذه المغامرات؟ من المؤكد أن هناك ارتباك داخل القيادة الإيرانية وانقسامات، وبالتالي هذا لن يكون لمصلحة إيران ما يحدث. بالإضافة أن هذا أثارت الموجة الأخيرة من الصراعات إلى مشكلة الميليشيات. لا يمكن للمنطقة أن تعيش في المستقبل بوجود هذه الميليشيات، وبالتالي سيكون هناك وقفة حاسمة لإعادة النظر في ما يسمى بالأمن الإقليمي، ووضع معايير لإنهاء فكرة الميليشيات وتعضيد الدولة الوطنية.
1: نعم. إذن أستاذ بسام البني، توافق أم تختلف أن هذه الغارات الأمريكية ما هي إلا بداية كما قال سعد السفير لشيء كبير جدا بالنظر إلى حجم الاستفزازات الإيرانية، إن كان من خلال تهديد الملاحة في مختلف الممرات وأيضا أذرعها التي تعيث فسادا في المنطقة؟
2: يعني أنا أقول أن لا أثق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها تتصرف بشكل متردد. يعني ترامب سابقا هدد بمسح الحضارة الإيرانية عن وجه الأرض إذا لم تلتزم إيران، ولم تلتزم.
1: جميل، يعني هذه ليست أول مرة يقول ترامب سنضرب إيران بقوة.
2: نعم يعني أنا لن أقول عن ترامب أنه فعل ما يريد إلا عندما يفعل، ولكن يتحدث ثم يضرب ثم يتراجع ثم، يعني يبدو أن السياسة اليوم هكذا، يجب أن تفاوض في الوقت الذي تقاتل به، ليست كما كانت في السابق عندما كانت الحروب تقوم إلى النهاية. اليوم إيران طبعا هي كما وصفوها سرطان المنطقة وأزرعها سرطان المنطقة، لأن يعني لا يمكن لأخذ الرهينة التجارة العالمية والمنطقة إلى المجهول. يجب أن نضع إيران عند حدها، ولكن كيف سنضع إيران عند حدها؟ هل بالقوة هكذا بالضربات الخارجية؟ لا أعتقد، يعني الأستاذ قهوجي يعرف أكثر مني. يجب هناك أن يكون إنزال بحري، إنزال بري، غير ذلك لا يمكن لحل هذه المشكلة، لا مضيق هرمز ولا مضيق باب المندب ولا غيره.
1: أستاذ رياض قهوجي، هنا الكرة عندك، يعني هل الحشد العسكري القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة كافية للتحضير لشيء كبير جدا لم نشهده سابقا في الحرب الإيرانية؟
3: أعلن الرئيس ترامب تكرارا أن لا يكون هناك جنود على الأرض، boots on the ground، يضع حدود على استخدامات القوات الأمريكية. أمريكا لديها قوات هائلة، هي القوة العظمى اليوم. إنما عندما تحد القيادة من ماذا سيستخدم من هذه القوة، وبقي عند موقفه أن لن يكون هناك دور لقوات برية، يبدو نحن سنتجه لموضوع حصار طويل وضربات متكررة، وقد يمتد هذا لأشهر، ويكون الهدف حينها هو إضعاف الداخل وتفجير إيران يعني شعبيا من الداخل، ضرب النظام، ضرب أركانه من الداخل، دفع باتجاه فوضى. هذا السيناريو يمكن تحقيقه، إنما لا أحد يدرك كم من الوقت سنحتاج لنصل لنقطة الانفجار الداخلي. قد تكون 6 أشهر، قد تكون سنة، لا أحد يعلم أو يمكن أن يحط تاريخ معين لتحقيق هكذا هدف. يبقى موضوع الخيار الآخر وهو استخدام قوات برية. أعتقد أن في هذا الإطار أمريكا تحبذ أن يكون هذا الأمر عبر تحالف دولي. وقد نشاهد الآن دفع أكثر، خاصة مع بعض التغييرات في المواقف بعض الدول الأوروبية، بريطانيا على سبيل المثال، الحكومة الجديدة نشاهد هناك سياسة معاكسة مخالفة لقبلها، هي أكثر انفتاحا للتعاون العسكري مع
1: الرئيس ترامب
3: ضد إيران، وهي الآن تتحدث عن عقد مؤتمر، دعوة لاجتماع لمناقشة

0: ناقشت تشكيل قوة لهدفها الأساسي هو مضيق هرمز. يعني نعم. اليوم لم يعد هناك الهدف أنه حرب كالسابقة، أنه إسرائيل موضوع النووي موضوع الأذرع، هذا كان تخشى منه الدول الأوروبية أنها ذاهبة لأهداف غير واضحة تخدم مصالح نتنياهو إسرائيل وغيرها. إنما اليوم هناك أزمة بسبب مضيق هرمز تؤثر على الأمن القومي لمجموعة كبيرة من الدول والقوى العظمى حول العالم، وبالتالي إمكانية تشكيل التحالف باتت أسهل بسبب سياسات إيران المتشددة اليوم. يعني هي تسهل عملية إنشاء تكوين هكذا تحالف.
1: نعم أستاذ مجالي، هناك مؤشرات على أن الصراع يأخذ منحا مختلفا، هل هذا مجرد إحساس أم هذا واقع نحن مقبلون على شيء أخطر؟
2: لا هذا واقع، والآن أصبح هذا الصراع يهدد السلم العالمي. عندما نتحدث عن الممرات المائية، عندما نتحدث عن ضرب الاقتصاد العالمي، الآن نذهب إلى تجاوز الخطوط الحمر من قبل إيران. هذا يؤسس إلى القيام، بدأنا نسمع بالتحالفات، تحالف اليوم لحماية البحر الأحمر، الولايات المتحدة كما ذكر
1: الإعلان في السعودية، نعم تحالف صحيح. نعم
2: لكن أعود إلى موضوع الإضرابات العسكرية. حجم الحشد العسكري الموجود الآن في محيط إيران هو يعطيك حجم العمليات العسكرية اللي موجودة في إيران. لو كان هناك حشد أكثر، لو كان هناك يعني إذا أنت تريد أن تسقط دولة مثل إيران، أنت تحتاج على الأقل إلى 200-300 ألف جندي على الأرض حتى تنفذ مثل هذه العملية لمساحة وجغرافية إيران. لكن لا يوجد منذ البداية من إعلان ترامب أنه كان يستهدف إسقاط النظام. هم كان الحديث عن توجيه ضربات إلى المستودعات الإيرانية، المنشآت الإيرانية،
1: إيقاف التهديدات الإيرانية، ومنعها من الحصول على قنبلة نووية،
2: ثم بدأت العمليات العسكرية. أنا بعتقد العملية
1: ثم تحول النزاع إلى مضيق هرمز الآن، وتوسع الآن إلى الممرات المائية.
2: هذه العملية العسكرية الجوية مستمرة. في الجو لا يمكن أن تسيطر على الأرض أو تغير شيء بالأرض سوى التدبير، هذه القاعدة العسكرية ممكن السادة الرياضي يتحدث فيها. لكن إيران هي تعلم تماما، في المقابل اليوم هي تعلم تماما بأنه هي إذا توقفت الحرب اليوم، الحرس الثوري ليس من مصلحته وقف هذا التصعيد، لأنه يرى بأنه أي اتفاق شامل أو التوقيع على تنازلات هذا سيجعل النظام غير مشروع وغير مبرر، ولا ضرورة له في إيران. لذلك هو يستمر في عملية التصعيد. لذلك نحن أمام ثلاث سيناريوهات تحديدا. السيناريو الأسوأ الذي تحدثنا عنه اللي هي الحرب الشاملة، وهذه تحتاج إلى وقت وتحضير أكبر. وهناك السيناريو اللعب على حافة الهاوية كما يجري الآن، ترامب يضرب ويعود، ثم إيران تقوم بعمليات تصعيد هنا وهناك. أنا أعتقد بأن إيران تراهن على تردد ترامب في تنفيذ عمليات أكبر تشمل الحياة والبنية التحتية في إيران، ما يؤلب الشارع الإيراني في الداخل. أنا أعتقد أنه هذا النظام سقوطه يأتي من الداخل وليس من الخارج.
1: طيب حتى نحاول أن نستقرئ قليلا الخطوة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، نتعرف على الحضور العسكري الأمريكي حول إيران الذي نتحدث عنه الآن بحسب أحدث الأرقام المتداولة حول هذا الحشد الأمريكي في نطاق الشرق الأوسط والخليج. يمكن تلخيص القوة الأمريكية المحيطة بإيران تقريبا، ينتشر حاليا أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط، وهم على أتم الاستعداد والجاهزية، ويتمتعون بأعلى درجات اليقظة والتركيز والقدرة القتالية الفتاكة. بخصوص الترسانة العسكرية الحديثة على نحو هي تمتلك حوالي 200 مقاتلة موجودة في المنطقة، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود والاستطلاع والإنذار المبكر. لدينا حاملتي طائرات على الأقل موجودة خلال ذروة الحشد العسكري مع مجموعات قتالية مرافقة، ووصل الوجود الأمريكي حول إيران في مراحل سابقة إلى 3 حاملات في نطاق قيادة المنطقة. كذلك لدينا أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تقوم دوريات في مياه الشرق الأوسط تشمل مدمرات وسفنا قتالية ومنصات دعم، كذلك منظومات دفاع جوي وصاروخي تشمل قدرات باتريوت وثاد لحماية القواعد والقوات الأمريكية في الخليج والمنطقة، إلى جانب طائرات قاذفة وقدرات ضرب بعيدة المدى، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود.

0: التي تسمح باستمرار العمليات الجوية لفترات طويلة. سعد السفير، هذا الوجود العسكري الموجود كما ذكر محللون العسكري أنه لا ينبئ بأنه يمكن أن يكون هناك غزو بري أو مرحلة أوسع من العمليات العسكرية، ولكن هل يتبدل هدف هذه الحرب إلى إسقاط النظام الإيراني؟ كما شرح الأستاذ مجلي قبل قليل لم يكن الهدف إسقاط النظام، هل تغير هدف الإدارة الأمريكية الآن تعتقد؟
1: يعني هو التصور الأمريكي كان في البداية مشوشا نتيجة ما قدمته الحكومة الإسرائيلية عن أفكار، وبالتالي تصوروا أنه إذا قضوا على القيادة العليا ستستطيع يحدث ربكة في النظام ويسقط ويعني يتدهور. لم يحدث هذا، وبالتالي هناك تغير تدريجي في النظرة الأمريكية وفي النظرة الغربية لما يحدث. ولكن المهم في هذا، في التطور الحالي بالذات من اليوم وأمس، وخصوصا محاولة الوصول للبحر الأبيض وما إليه والهجوم الغير معروف على دمياط،
0: صحيح،
1: هو أنه بدأ أن يكون هناك الآن حشد دولي هائل أكبر بكثير مما كانت تتصوره إيران. هذا الحشد الدولي معظم دول العالم ستتعاون لتقف ضد هذا العدوان. ليس من مصلحة إيران سواء الحرس الثوري أو ما إليه أن يحاربوا العالم ككل، وبالتالي سيكون هناك تغير جذري في المواجهة.
0: بأي شكل
1: التغير الجذري ده يتمثل جزء منه قالوا الزملاء أنه سيكون هناك قوة أخرى تظهر لتؤيد وتساعد في التحرك العسكري. من الصعب جدا على الولايات المتحدة أن تدخل في حرب برية، لأن لديها ما يسمى النايت مير بتاع فيتنام.
0: كابوس، نعم، كابوس
1: فيتنام. يعني فيتنام ما زال يعود إلى الأذان دائما، وحتى العراق
2: وأفغانستان.
1: صحيح. وبالتالي هذا الإحساس مش لا يريدون هذا، ولكن إذا تدهور الأمر إلى نقطة سيكون فيها مصالح جميع الدول الأوروبية والغربية والشرقية يعني في خطر، لن يسكتوا، العالم لن يسكت، وبالتالي سيكون هناك تحرك. ولكن أريد أن أشير لنقطة مهمة، يعني نتحدث عن دور الولايات المتحدة، نتحدث عن دور أوروبا، عن دور الدول الأخرى، ولكن دور المنطقة العربية، النظام الإقليمي العربي يجب أن يتحرك. ولذلك المبادرات التي قامت بها المملكة العربية السعودية والأفكار التي تطرحها مصر هي أن يكون هناك مفهوم للأمن الإقليمي نتحرك معه،
0: الأمن العربي المشترك،
1: والأمن العربي المشترك، يعني نضع سيناريوهات لهذه القوى التي تتعاون معنا لمواجهة هذا العدوان، وأيضا الاستفادة من المفهوم الذي طرح وهي فكرة العصا والجزرة. أنت تقدم بعض يعني ما يسمى بالجزرة اللي هي انسنتيفز، يعني
0: الحوافز والمحفزات،
1: وتقدم أيضا الضغوط، ولكن في النهاية أنت عندك مشكلة حقيقية في إيران. القيادة في إيران لا تمثل الشعب، الشعب الإيراني حوالي 15-20% فقط. نعم. يؤمنوا إيمانا أيديولوجيا بما يحدث، وبالتالي يجب أن نتحرك من منطق أن الشعب الإيراني نفسه يعني يحتاج إلى أن يكون هناك معاملة أخرى.
0: نعم. أستاذ بسام المولني، نقطة مهمة أثرها سعد السفير، أنه إيران تحاول استفزاز المزيد من الأطراف في هذه الحرب. هي ألا تدرك بأنها هنا تستجلب لها المزيد من العداء، وبالتالي الحرب سيكون فيها المزيد من الأطراف ضد النظام الإيراني؟
3: بكل تأكيد، يعني عندما كانت ترد على إسرائيل فقط كلنا معها، اليوم عندما بدأت تستهدف الدول العربية أصبحنا ضدها، وكل دولة تستهدفها إيران جديدة هي ضدها. يعني اليوم إيران وقعت في المحظور، عندما تستهدف جيرانك كيف ستعيش في المحيط في المستقبل؟ لا يمكنك العيش في المحيط. إذن يجب تغيير النظام داخل الإيراني كما تحدث الزملاء، وعندها ممكن العيش المشترك، وغير ذلك لا يمكن. يعني اليوم
0: كيف يمكن أن يحصل هذا؟ لأنه هناك يعني من باب موضوعي يقولون أن النظام رغم الضربات الموجعة التي تعرض لها لا يزال متماسكا، وهو ما يزال يشكل تهديدا على دول المنطقة ووصل إلى مناطق أبعد الآن.
3: يعني أثبتت لنا التجارب السابقة في التاريخ أن هناك أنظمة كانت ثابتة ومتماسكة
0: وتدعي التماسك
3: وسقطت في لحظة ما، في غفلة من التاريخ سقطت.
0: نعم.
3: والنظام الإيراني ليس
0: منيعا عن هذا الشيء. نعم.
3: فالموضوع واضح، يعني يجب أن تكون هناك تماسك دولي وإقليمي وعربي ضد هذه الحملة الإيرانية التي يعني هو إيران تم الاعتداء عليه. خلينا نكون واقعيين، بدأت الحرب إسرائيل وضمت إليها أمريكا، ولكن الغلط الإيراني حدث عندما استهدف دول الجوار. لماذا تستهدف دول الجوار؟ عندما استهدفت إسرائيل كنا كلنا معك.
0: نعم، لكن أستاذ محمود ما رأيك؟ لأنه إيران كانت بريئة في البداية.
2: إيران يعني

0: ليس فقط يعني موضوع إسرائيل تحديدا، إيران تاريخها مع دول عربية
1: مفهوم
0: طويل عريض
2: يعني أذرعها في المنطقة موجودة منذ فترة
3: على خمس دول عربية.
1: أنا أتحدث عن الحرب الأخيرة أتحدث عن الحرب الأخيرة بدأها نتنياهو جر إليه ترامب وبدأوا في ضرب المنطقة.
2: نعم
1: هذا الغلط الذي وقعت به إيران لو لم تقع في
0: أنا أعتقد أن إيران أخطأت ارتكبت مجموعة كبيرة من الأخطاء الاستراتيجية. أولها إيران عقيدتها العسكرية هي المحاربة في أرض الآخرين.
1: نعم
0: وإيران عقيدتها العسكرية المحاربة عبر وكلاء وميليشيات. لم تكن في يوم من الأيام، يمكن كبرياءها يمكن عقليتها، أنه لم تتوقع في يوم من الأيام أنها يمكن أن تستهدف في أراضيها. هذه قناعات كانت عند الإيرانيين، لكن الآن عندما ارتدت عليها وفقدت النفوذ وعادت إلى الردع في إيران ظهرت كل هذا الضعف. إيران كانت تبني ردعا إعلاميا عسكريا بأنها قامت لديها حاملة طائرات ولديها الطائرة الفلانية وطائرة الشبح وطائرة. عندما جاء الأمريكان في في في في حتى في حرب 12 يوم الإسرائيلية يعني أخلوا الأجواء الإيرانية تماما وجاءت هذه الحرب وأنهت كل شيء.
2: لكن أستاذ محمود عذرا، لماذا تستمر إيران في استجلاب العداء مع أطراف جديدة وهي تدرك أنها في مرحلة
0: خيار. ليس لديها خيار.
3: توسيع دائرة الصدام.
2: ما الذي ستستفيده إيران من توسيع الصدام؟
0: أنا يعني لا ليس لديها خيار. اليوم عندما نتحدث عن إيران يجب أن نفرق بين الشعب الإيراني
2: صحيح والنظام
0: وبين حكومة منتخبة لديها الرغبة بالذهاب إلى الحل والاتفاق وبين الحرس الثوري القابض على أرواح الإيرانيين والذي يتخذ هذا القرار. وبالتالي الحرس الثوري الإيراني هو من أفشل من اتفاق إسلام أباد وإلى وصولا إلى هذه المرحلة. الحرس الثوري يعلم تماما أنه إذا وقع لا مشروعية له، هو سينتهي. هو الآن لا يحارب عن إيران ولا يريد المحافظة على إيران كدولة، هو يريد أن يحافظ على النظام، على نظام ولاية الفقيه. هذه
1: صحيح.
2: طيب أستاذ رياض قهوجي، هل عندما كما تحدث سعد السفير أنه يكون هناك أطراف جديدة يتم تدخل ربما إلى تحالف بالنظر إلى حجم التهديد الإيراني الذي يتسع الآن إلى الممرات المائية، ستتغير معادلة هذه الحرب ضد إيران؟
4: الآن باتت أكثر وضوحا لهذه القوة الدولية استراتيجية إيران، هي موضوع توسيع التهديد ليطال المعابر المائية. الهدف هو ابتزاز، هو الضغط على المجتمع الدولي حتى بدوره يضغط على واشنطن لإنهاء الحرب،
2: لإيقاف الحرب
4: والقبول بشروط
2: الإيرانية
4: وبقاء النظام. هذه هي الاستراتيجية، وبالتالي اليوم باتت أكثر وضوحا. بناء هذه التحالف ووضع استراتيجية التحالف ستكون أسهل من السابق، من ناحية أنه اليوم باتت موضوع تحركات الخصم، قراءة تحركات الخصم من أين تنطلق، عندما ستضع استراتيجية التعامل معه والتكتيكات التي تترافق مع تطبيق هذه الاستراتيجية ستكون ضمن هذا الإطار، قراءة تحركات خط الهجوم للطرف المعادي وطبعا استخدام المعلومات الاستخباراتية عن كيفية التحرك، كيفية التهريب، كيفية نقل الأسلحة، ما هي أين كيف تنتشر اليوم، ماذا يوجد تحت جبل الفأس، ما يوجد تحت هذه المواقع، وكيفية التعامل مع كل منها، تقوم بتفكيك مصادر التهديد واحدة تلو الأخرى وتحقيق الهدف. إن كان الهدف اليوم هو مضيق هرمز أو السيطرة على هذه الموانئ أو المعابر، يجب أن يكون هناك في نهاية الأمر دور لقوات برية تسيطر على الشواطئ المشرفة على هذه المضائق، حينها يكون هناك سيطرة فعليا.
2: نقطة مهمة أثرها الأستاذ بسام البني، أنه تجارب أخرى سابقة مع أنظمة سابقة كانت دائما تدعي أنها صامدة وقوية أمام في أي مواجهة، ثم في لحظة غفلة سقطت. هل يمكن أن يتكرر هذا مع النظام الإيراني؟
4: الأنظمة الدكتاتورية الشمولية مركز ثقلها هو عاصمة الدولة. في حال حدوث انفجار داخلي وإسقاط النظام من الداخل بتحركات شعبية ينتهي النظام. سقطت دمشق، سقط النظام، سقطت بغداد، سقط النظام، هكذا هي هذه الأنظمة.
2: من الداخل تقصد أنه مظاهرات شعبية، حدثت الكثير من المظاهرات في إيران سابقا ولم يسقط النظام.
4: هي المظاهرات بأن تتمكن. اليوم المظاهرات ستكون تحت وقع ضربات تتلقاها

0: المخابرات تتلقاها القوات البسيج وغيرها تحد من قدرتها وتسمح بخروج هذه المجموعات. عندما كانت تخرج المجموعات قبل الحرب كان يتم قتلها. آخر مرة صارت المظاهرات أكثر من 40,000 من الشعب الإيراني قتلوا. وحتى الآن نسمع كل يوم إعدامات في إيران من انتفاضة.
1: هناك حديث عن تظاهرات يعني تجري الآن ليس بالمستوى السابق، لكن هناك يبدو تظاهرات. وأكثر من ذلك هناك شيء جديد اللي هو عملية استهداف قوى الأمن. يعني باليوم كان هناك استهداف
2: لأنه هناك غضب داخلي.
1: صحيح.
2: في
1: يعني
2: الشارع
1: كان هناك عمل مسلح لكن ليس بالحجم.
2: نعم. لكن دعونا نعود مرة أخرى إلى تهديد ترامب، هذه المرة بعد استهداف القوات الأمريكية في الأردن من قبل إيران. في البيت الأبيض استخدم ترامب لغة شديدة تجاه إيران قائلا ما يلي: لقد حان دورنا الآن لنضربهم وهم يعلمون أن ذلك قادم، وسنوجه لهم ضربات قوية جدا، ثم سنرى ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق، يقول الرئيس الأمريكي. سعد السفير، ماذا يعني ترامب بهذه اللغة؟ هل هو تكرار كما قال الأستاذ بسام قبل قليل في كل مرة يقول نفس الكلام، أم هذه المرة فعلا هناك شيء مختلف؟
3: لا يعني دي استمرار للسياسة الأمريكية بشكل عام، وهي زي ما قلت استخدام العصا والجزرة، وبالتالي هو يتحدث عن استخدام القوة بدرجات متزايدة ومستبعدا التدخل البري بشكل عام، ولكن بكل القوة التي تستخدمها الولايات المتحدة في تصويب الأهداف وما إليه. ثم يتحدث عن أنه هناك بعض الناس الذين يريدون أن يتحركوا ويكون هناك مفاوضات، ويتحدثوا عن تسوية. إذن نحن نتحدث في الواقع عن أن هناك ما زال هناك بعض العقلانية في بعض الناس، بعض القيادات في داخل النظام. هذه العقلانية يجب أن يعني أن نتحدث معها. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تأثير للضغوط العسكرية سنرى، وهو ده ما يشير إليه دونالد ترامب.
2: دعني أؤسس على ما تفضلت به حضرتك سعادة السفير. أستاذ بسام البني، هل الإيرانيون، هل النظام الإيراني يستجيب بهذه الطريقة أم العكس سيواصل بين هلالين كما يسميه البعض بالعناد؟
4: لا أعتقد أن إيران ستستجيب، بل ستواصل بعناد، لأن كل المؤشرات تدل على أنها يعني استحوذت على مضيق هرمز كرهينة وتريد أن تأخذه كرهينة، يعني مكسب استراتيجي إن صح التعبير أو غنيمة حرب. هم يريدون الخروج من الحرب منتصرين، والولايات المتحدة الأمريكية تريد الخروج من الحرب منتصرين، فكيف ستتنازل؟ إذا تنازلوا عن مضيق هرمز سيطالبوهم بالنظام الصاروخي، إذا تنازلوا عن النظام الصاروخي سيطالبوهم بالنووي إلى آخره. يعني إيران تعلم حق مع العلم أنه لا يمكن التنازل عن أي شيء تمسكت به وأعلنت أنه تحت السيادة الإيرانية طالما هذا الموضوع يفيدها، والموضوع هرمز يفيدها اليوم.
2: نعم. أستاذ رياض، كيف يعني الصراع أصلا، اتفاقية سويسرا أو مفاوضات سويسرا وصلت إلى إنهاء الحرب من أجل الوصول في النهاية إلى النووي، لم نصل يعني فتحولت الآن المعركة على موضوع هرمز، والآن نرى تهديدات في البحر الأحمر ووصولا الآن إلى البحر الأبيض المتوسط. هل إيران لديها القدرة العسكرية على توسيع الصراع أكثر؟
0: لا، هي التوسيع عن طريق يعني استخدام هذه الميليشيات، المجموعات الميليشيات الحليفة لها، بإطلاق مسيرات على أهداف في دول أخرى، مثلا استهداف دمياط على سبيل المثال.
2: نعم، لم تتبنى بعد يعني
0: هي جهة هذا الموضوع، بس أعطيتك كمثال. أنا هي يعني تستن هذا يثبت قدرة إيران على توسيع الدائرة. لا يعني أن هناك حرب إقليمية كما هي تقدم الموضوع، هي ليست حرب بين العراق والسعودية والعراق والكويت وغيرها، هي هذه المجموعات من العراق تطلق هذه المسيرات على الدول المجاورة. إيران تستطيع عبر هذه المجموعات أن توسع الدائرة، عبر صواريخ البالستية تستطيع أن تستهدف حتى تركيا وأهداف أبعد يعني مما تقوم به حاليا اليوم. إنما في نهاية الأمر هي ليست بهذه القوة، هي تستفيد من تردد دول بالدخول في هذه الحرب. هناك اليوم حالة من الشلل الاستراتيجي.

0: لدى عدة دول في المنطقة لم تكن تتوقع هذه الحرب وحدثت. هناك انهاك اقتصادي بسبب أوضاع اقتصادية صعبة كانت قائمة، ومن هنا نشاهد عدة دول
1: مترددة
0: في الإقدام للتعامل بجدية.
1: دعني أيضا أؤسس على ما تفضلت به أستاذ مجالي، هل تنتهي حالة التردد التي شهدناها في المنطقة تحدث عنها أستاذ رياض بشأن إيران الآن في هذه المرحلة؟
2: إيه قبل ذلك يعني إيران من المفارقة طبعا، إيران كانت أكثر دولة تستخدم مصطلح الصبر الاستراتيجي،
1: صحيح،
2: لكن الحقيقة هي الولايات المتحدة تستخدم الصبر الاستراتيجي ضد إيران، وحتى دول الجوار
1: وحتى دول المنطقة
2: وحتى يعني دول المنطقة تستخدم الصبر الاستراتيجي كما يجب أن تستخدم الصبر الاستراتيجي. فإذا كان هو مصطلح، أنا بعتقد بأنه حالة التردد اللي موجودة الآن ستكسرها دول العالم، لأن العالم لن يستطيع أن يتحمل
1: التبعات الاقتصادية لإغلاق الممرات المائية كافة،
2: وبغض النظر عن السبب الرئيسي لهذه الحرب. يعني الغرب الأوروبيين الآن لديهم تحفظ على الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب إيران،
1: لأنه هي ضربت إيران، صحيح.
2: لكن هذا سيذهب، لأنه الآن التحالف أنه لا، إيران تهدد السلم العالمي، هي انتقلت من مضيق هرمز إلى حليفة في باب المندب، سيذهبوا إلى البحر المتوسط. حتى تخيل أنه مثلا المملكة العربية السعودية نجحت بتحويل جزء من التصدير من الجهة الأخرى
1: إلى البحر، نعم،
2: وبالتالي هذا أزعج الإيرانيين بأنه التقليل
1: من تجاوز تأثير الإيران.
2: فأنا أعتقد أن حالة التردد ستكسر عالميا. ترامب لن يجد أمامه مناص، إيران قد تراهن على الانتخابات النصفية، وقد تراهن على
1: تردد
2: ترامب في العمليات العسكرية، لكن حساباتها كلها هي تعلم تماما بأنه هي الآن تعادي العالم. طيب. وأعتقد بأنه سيكون هناك الكثير من التحالف، وأكثر من ذلك الصين وروسيا أول الدول التي ستنضم إلى هذا التحالف.
1: نعم، اسمحوا لي ضيوف الكرام وسيدة وسادتي نأخذ فاصلا، من بعده نستكمل ساعة حوار لليلة، ابقوا معنا.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: بعد توعد ترامب باستخدام القوة الشديدة ضد النظام الإيراني. نتابع حوارنا مع ضيوفنا، لكن قبل ذلك نتابع هذا التصريح اللافت لمسؤول إسرائيلي كان تحدث لوسائل إعلام إسرائيلي، أدلى بتصريحات إذن لوسائل إعلام إسرائيلية، قال فيها إن الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن. المصادر تفيد بأن الولايات المتحدة تفكر في عملية عسكرية واسعة النطاق بدلا من ضربة انتقامية محدودة. سعد سفير حمدي صالح، إسرائيل ما دورها فيما هو آت في حرب إيران؟
1: يعني الآن الموقف اختلف عما كان في الماضي. الإدارة الأمريكية أحست أن إسرائيل كانت عبئا عليها، وبالتالي تحاول أن تبعد إسرائيل عن الصراع لأنها تؤدي إلى يعني ما يسمى confusion، يعني ما أن تحس أن الصراع أصبح إسرائيل إيران، ولكن هو ليس كذلك. الموقف الحالي هو أن الولايات المتحدة بتبدل استراتيجيتها، تعيد صياغة الاستراتيجية سواء العسكرية أو السياسية والدبلوماسية لكي تتعامل مع الموقف من جديد. وفي وجهة نظري أنا أن هناك الآن يعني تحرك أمريكي في جبهتين، مواجهة إيران كحرس ثوري وكقوة موجودة، ولكن أيضا مواجهة الأزرع الإيرانية التي نشأت في 10 سنين أو 15 سنة السابقة والتي تركها النظام الدولي تترعرع. الجبهتين دول يجب أن يكون هناك نظرة جديدة لهم، سواء من الموقف من الجانب الأمريكي أو من الجانب العربي، لأنه لا يمكن للدولة الوطنية أن يعني تستطيع أن تقوم بدورها وهناك ميليشيات تقوم بالهجوم على دول مجاورة لهذا كما حدث في العراق وهجوم على السعودية وما إليه. هذه الأمور غير مقبولة في القرن 21، وبالتالي يجب أن يكون هناك يعني بداية لاستراتيجية عربية مشتركة بالإضافة إلى التعاون مع النظام الدولي ككل.
0: أستاذ بسام البني، ما عسى يكون الشيء الأكبر بكثير الذي يحضر له الأمريكيون في إيران حسب ما يقول هذا المسؤول الإسرائيلي؟
2: يعني إسرائيل عودتنا دائما على التصريحات الرنانة، ولكن لا أعتقد أن هناك شيء كبير. ربما تكون هناك ضربة انتقامية جديدة من قبل أمريكا، ولكن أنا ألاحظ أن أمريكا أبعدت إسرائيل عن الجبهة لكي تدخل القوى العربية في الصراع. أمريكا تريد توريط الدول العربية في الصراع مع إيران بشكل مباشر، ولكن لا يمكن للدول العربية أن تدخل مع بحرب مشاركة بها إسرائيل. لهذا السبب أبعدت إسرائيل. أما عودة إسرائيل إلى الصراع فهذا يعني أننا سنحرج الدول العربية بشكل كبير. يعني
0: جميل، هذه نقطة مهمة أيضا. أستاذ رياض قهوجي، هل زال هذا الحرج؟ لأنه كما قال سعد سفير جرى إبعاد إسرائيل عن الواجهة، لأنه كانت تبدو كأن الحرب إسرائيلية إيرانية، ترامب أبعد الإسرائيليين الآن بشكل لافت. هل زال هذا الحرج الآن بهذه الخطوة الأمريكية؟
3: ليس تماما. يعني لا يزال هناك بعض تحفظ، خاصة أن حكومة نتنياهو تستمر بافتعال الحروب داخل قطاع غزة الضفة الغربية، لم تتوقف عن هذه العمليات التي تحرج وتمنع العديد من الدول العربية من دخول بأي تحالف
0: لشرق، حتى لو كانت متضررة هي من إيران،
3: حتى لو كانت هي متضررة من إيران. ومن هنا نشاهد اليوم الإعلام الإسرائيلي، ومنذ أن استأنفت الولايات المتحدة خصفها للمواقع في إيران تتحدث بشكل استفزازي، هي تحاول أن تضع الجانب الإيراني في حالة خوف تدفعه لشن ضربات باتجاهه، إما عن طريق حزب الله أو من داخل إيران، تحاول أن تستفز الطرف الآخر. ومن هنا حديثها عن هذه الحجم من التهديدات وأن هناك تحضير لعملية كبيرة تقوم بها. دخول إسرائيل في المواجهة مجددا متوقف على إمكانية أن تقدم إيران فعلا على استهداف إسرائيل، هي من ستعيد إسرائيل للعملية المواجهة. إنما في حال كان هناك اتجاه فعلي لتشكيل تحالف دولي، أنا أعتقد أن أعضاء التحالف سيحبذون إبقاء إسرائيل خليجي
0: بعيدة،
3: خاصة إن كانوا ينوون أن يطلبوا من دول عربية وإسلامية أن تنضم لتحالف، يعطيه شرعية أكبر ودور أهم. دول هناك دول عربية ودول إسلامية فاعلة جدا، يعني تحدث من

أمريكية، نتحدث عن دول آسيوية، ماليزيا، إندونيسيا، هذه الدول قد يكون لها دور فاعل ومؤثر خاصة في التعامل مع دولة تدعي أن دولة إسلامية تقوم بهذه الأعمال العدائية.

0: يجب أن تبعد إسرائيل. إسرائيل متورطة في غزة، متورطة في لبنان، متورطة في سوريا، متورطة. لكن بالنسبة لأمريكا هي التي توجه الولايات المتحدة داخل إيران. من يمتلك المعلومات داخل إيران هي إسرائيل أكثر من أمريكا. الذي اخترق البنية التحتية الإيرانية والعمالة والتجسس ومعرفة القادة، كل المعلومات التي ترتهن إليها الولايات المتحدة اليوم هي تأتي من إسرائيل. إسرائيل هي التي قامت باختراق الإيرانيين كما فعلت في مع حزب الله، هي من وجهت وهي من دفعت أمريكا للذهاب إلى هذه الحرب. لكن التخوف الأمريكي من الإسرائيليين إضافة إلى البعد الذي تحدث عنه، أنه إسرائيل كمان عندما كانت مع الولايات المتحدة لديها أهداف مختلفة عن الولايات المتحدة.
1: وهي
0: يعني كانت الإسرائيل لديها أهداف، يعني كل الاغتيالات التي تمت في خلال هذه الحرب هي إسرائيل من نفذتها قادة والبداية
1: بهدف إسقاط النظام.
0: بهدف إسقاط النظام. ولديها أيضا أهداف أخرى في بداية الحرب أتحدث، كانت تستهدف مثلا مباني البسيج، أين توجد تظاهرة كان يتم ضرب الشرطة بشكل هذا. بالنسبة للولايات المتحدة كان خيارا غير موجود على الطاولة. الولايات المتحدة عندما بدأت بالضرب كانت تستهدف المنصات والصواريخ وتستهدف القواعد العسكرية والتهديدات التي يمثلها الحرس الثوري،
1: وهي كانت تستهدف البسيج لأنه هي البسيج هي القوات الأمنية الداخلية التي تقمع المظاهرات على أمل أن تخرج مظاهرات أكبر ضد.
0: وإذا كنت تذكر أن ترامب عندما أعطى المهلة إلى إيران بضرب البنية التحتية، نتحدث عن الجسور،
1: صحيح،
0: المصافي
1: قبل الإعلان عن اتفاق السلام،
0: وأيضا منشآت النفط، عرفت علي؟ هذه الـ عندما جاءت وصلنا عند هذه النقطة وكان في مهلة أمريكية، الولايات المتحدة استبعدت إسرائيل خوفا من قيام إسرائيل باستهداف هذه المواقع، لأن الولايات المتحدة تريد أن تمضي كما تفضل سعادة السفير بالتدريج ووصولا إلى الآن. هل اتخذ قرار ترامب باستهداف المنشآت النفطية؟ لا. هل اتخذ قرار هو يقول لا نريد استهداف أي منشأة يستفيد منها المواطن الإيراني؟ هذا الفرق بين البنية التحتية. طيب، والأسكار.
1: دعونا نتابع ما قاله أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قال إن النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى الآن، ومصير هذا النظام هو الانهيار في نهاية المطاف. دعونا نستمع أيضا لإجابة ترامب على أحد الصحفيين عندما سأله عما سيفعل مع إيران. نستمع.
2: In the meantime, we're going to be hitting them very hard. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. So we had five rockets shot going 8,500 miles an hour. And all five rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
1: سعادة السفير، كان هناك لقاء قبل أيام بين نتنياهو وترامب في الولايات المتحدة، ولكن هل تعتقد أن علاقة المسؤولين اختلفت الآن في هذه المرحلة، والأهداف من حرب إيران بالنسبة للطرفين مختلفة؟
3: بالتأكيد. يعني ما حدث في الشهرين السابقين أن حدث مراجعة أمريكية لما هو الدور الإسرائيلي الذي أدى بالولايات المتحدة أن تكون في هذا الموقف الحرج. الإحساس هناك من الإعلام أن إسرائيل قدمت معلومات مشوهة وغير واضحة. يعني الزميل بيتحدث عن أن لديهم معلومات استخبارية، ولكن قدمتها بطريقة لا تساعد في الاستراتيجية التي يمكن للولايات المتحدة أن تحقق أهدافها أو أن تحقق الأهداف التي نتحدث عنها. يعني مفهوم، أحد المفاهيم التي طرحت عندما تحدث، يعني دفعت إسرائيل إلى ضرب القيادات العليا للخميني وما إليه. الآن يتحدث بعض الصحفيون هناك في أنه لو كان القيادة العليا موجودة كان أنا أستطيع أن نتفاوض معهم. ما ليس هناك تفاوض، ليس هناك الآن وحدة في أفكاره، وبالتالي وضعت
1: في النظام الإيراني. نعم.
3: وبالتالي الدور الإسرائيلي كان سيئا جدا في تطور هذه الحرب، وأدى إلى مشاكل كثيرة للولايات المتحدة. ولهذا لم يكن هذا الاجتماع في تقديري الأخير يعني فيه هذه الموائمة وهذه الحرارة التي كانت تجمع القيادات الأمريكية مع الدعم، وخصوصا في حضور نائب الرئيس الأمريكي الذي تحدث مرارا على أن هذه مشكلة يعني إسرائيل شاركت فيها. ولكن أريد أن أضيف أيضا أن النقطة اللي أثرها الزميل القهوجي أن المشكلة الحقيقية أن يعني هناك إحساس عربي بأن إسرائيل بتتعدى الحدود الإنسانية في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان. يجب أن يكون هناك الآن رسالة واضحة.

0: نصيحة من المنطقة العربية، من المجموعة العربية للولايات المتحدة، أنها يجب أن تتحرك في هذه المجالات الثلاثة، وخصوصا أنها قد بدأت تدريجيا في لبنان. هل يمكن تكرار هذه التجربة في لبنان في اللي تطبق على الضفة الغربية وتطبق على غزة؟ هل يمكن الولايات المتحدة تتدخل بطريقة إيجابية، وبالتالي ده يقطع الطريق على المزايدين من الجانب الإيراني أو آخرين؟ يعني هناك استراتيجية متكاملة يجب أن تتحرك فيها الولايات المتحدة، وليس فقط الجانب العسكري، لأن ما يحدث ليس فقط مجرد صدام عسكري، ولكن هناك صدام للمصالح، والمصالح العربية فعلا في وضع بالغ السوء. يجب أن يكون هناك تحرك عربي للدفاع عن هذه المصالح.
1: نعم أستاذ بسام البني، هذا التحرك العربي هل ترى يمكن أن يكون له نتيجة أفضل من ما حصل حتى الآن مع إيران؟
2: بكل تأكيد، يعني التحرك العربي وخصوصا الاجتماع الوزاري الذي حصل اليوم في السعودية هذا بادرة جيدة، ممكن أن تنضم إليها روسيا والصين كما ذكر الأستاذ. يعني في الموضوع أنه إيران تهدد الملاحة العالمية، وهذا الأمر مرفوض دوليا، مرفوض من الصين، مرفوض من روسيا، مرفوض من كل الدول. إذا ما انضمت روسيا والصين إلى هذا الاجتماع
1: أو التحالف، نعم، أو هذه الجهود، نعم،
2: سيأخذ يعني منحة جيد جدا باعتقادي. فالتكاتف العربي أمر مهم جدا في هذه اللحظة،
1: نعم.
2: ويجب إبعاد إسرائيل عن الواجهة، لأن إسرائيل كما قلت يعني تحرج الموقف العربي.
1: نعم أستاذ رياض قهوجي، عسكريا القراءة الآن بالنسبة لهذا التحالف أو هذا التحرك، ما الذي يمكن أن يجمع هذه الدول في هذا التحالف من أجل حل مشكلة المضائق أو مضيق هرمز بالتحديد؟
3: ما يجمعها هو التهديد المشترك، التهديد المضائق، الملاحة الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع تضخم العالمي، هذا ما سيدفع الدول للتحالف.
1: نعم.
3: التحالف هو للسيطرة على المضائق، السيطرة على المضائق يجب أن يكون هناك عمل عسكري مشترك ضمن قواعد عسكرية سليمة التي تقول فتح المضائق والسيطرة وتأمينها يكون عبر عمليات ليس فقط جوية وبحرية، إنما عمليات برية للسيطرة على الأرض. يعني في مضيق بدل مندب يجب السيطرة على الساحل اليمني بطوله، في هرمز يجب السيطرة على التلال المشرفة والجزر، نعم، داخل المضيق.
1: نعم أستاذ محمود المجالي، الحرب الإيرانية، نحن الآن أتمت شهرها الخامس، نحن في الشهر السادس، ونحن في غرفة الأخبار في العربية نتابع هذه الحرب بحيثياتها لحظة بلحظة. هل هذه الحرب مرشحة لأن تمتد لسنوات كما يحصل في الحرب الروسية الأوكرانية الآن أم لا؟ يعني المسائل، لأنه في البداية كما تذكر ترامب كان يتحدث عن أسابيع لإنهاء حرب إيران.
4: قبل ذلك بس سعادة السفير، بجوز في موضوع إسرائيل، أنا الذي أريد أن أقصده بأنه إسرائيل عندما قامت بضرب إيران في 12 يوم هي من فتحت الباب للولايات المتحدة للعودة والمشاركة في عملية عسكرية التي نشاهدها اليوم. وبالتالي عندما قلت أن إسرائيل هي من اخترقت إيران هذا أمر معروف للجميع، لكن أنا ما زلت أعتقد بأن إيران وإسرائيل هي عملة واحدة. المنطقة التي دخلتها إيران جاءت إسرائيل وأخرجت إيران منها، وبالتالي لو كانوا شركاء ما كان هذا النجاح
1: في
4: الكبير.
1: في باقي 20 ثانية، الصراع سيمتد طويلا؟
4: لا أعتقد أن الصراع بالنسبة لشخصية ترامب، شخصية ترامب مختلفة عن كل الرؤساء الأمريكيين، إذا دخل
1: يريد أن يحسم سريعا
4: لن يخرج مهزوم حتى لو قام بأي عمل.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، طبعا مع حفظ الألقاب، سيد حمدي صالح، بسام البني، رياض قهوجي، ومحمود المجلي، وشكرا لكم يا سادة وسيدة على كرم المتابعة. إلى اللقاء.

0: أسسوا الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي

0: أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس، ويؤكد أن إسرائيل ستنسحب من غزة عند اكتمال العملية. مسؤولان في حماس يؤكدان أن الحركة تنتظر من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية من أطراف مدينة أربيل شمال العراق. القاهرة تحقق في حادث ميناء دمياط، وإسرائيل تنفي الادعاءات الإيرانية بوقوفها وراء هجوم المسيرة. تحقيقات أمنية يمنية تكشف وقوف الحوثيين وراء اغتيال الصحفي في شبكة العربية محمد عيضة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب أن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح، وأضاف بأن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. وأفاد مسؤول في مجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. كما أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل للاتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة تسليم سلاحها. في المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. إذا أنت كنت موجودة عند الإحاطة التي قدمها المسؤولون الأمريكيون، لما حدث من تطورات وإعلان الرئيس الأمريكي عن التوصل للاتفاق لنزع حركة حماس؟ ضعينا في صورة الخطوط العريضة لما تم الحديث عنها.
1: بالفعل إبراهيم، كانت مكالمة مفصلة استمرت ساعة من الوقت في الواقع، تحدثوا فيها عن اختراق كبير جدا، يعني أحد المسؤولين وصفه بأنه اختراق تاريخي، لأنه حماس قررت ووقعت أو وافقت بالأحرى على أن تسلم سلاحها على مراحل وألا يكون لها أي دور في السلطة لاحقا. وتحدثوا عن دور للجنة الوطنية التي ستشرف على كل شيء بما في سلاح حماس. أنا سألت لمن ستسلم حماس سلاحها، قال لي المسؤول للجنة الوطنية بإشراف طبعا قوة الاستقرار الدولية. هناك إجماع دولي وهناك رغبة حقيقية من إدارة ترامب بأن يرى

0: مسودة الاتفاق هذه تنفذ خلال 250 يوما، ما بين 200 إلى 250 يوما. طبعا هذا التاريخ ليس ثابتا، لكن الجداول الزمنية مهمة، وهذا يعتمد على الموافقة من إسرائيل أيضا. عندما سئل هل إسرائيل وافقت على ذلك، قال بأنه ضمن بنود الاتفاق العشرين من المفروض أن إسرائيل أن توافق عليها، لأنه إسرائيل كانت تتحفظ على سلاح حماس، والآن حماس وافقت على تسليم سلاحها الخفيف والثقيل وعلى تدمير الأنفاق، وبالتالي يمكن أن نتقدم إلى المرحلة القادمة. هذا اتفاق مرحلي، بمعنى نجاح المرحلة الأولى يتلي يعني يكون بعدها مرحلة ثانية، وبالتالي لا نتحدث عن تنفيذه بشكل عام وكله يعني كما جاء في النص، لكن نتحدث عن مراحل، خطى صغيرة، لأنه هناك انعدام بالثقة بين الطرفين بالتحديد. لكن وجود الضمانات الأمريكية، الانخراط الأمريكي على مستوى الرئيس نفسه الذي يقول بأنه المساعدات ستذهب إلى غزة، إعادة الإعمار ستبدأ، لكن هذا كله لم يكن ليتحقق لولا المرحلة الأولى، وهي وقف إطلاق النار، مع أنه كان يعني لا أحد يعتبره وقف إطلاق النار بالمعنى الحقيقي، لأنه إسرائيل لا تزال تنتهك طوال الوقت وتقتل آلاف من الفلسطينيين في الواقع منذ أن وقعت عليه. لكن على الأقل نتحدث الآن عن انخراط أمريكي ودور مهم جدا للأمم المتحدة، للمجموعة الدولية، لدول الجوار، لمجلس السلام، لكل هذه الدول التي رمت بثقلها وراء الرئيس ترامب. وقال المسؤول الأمريكي بأنه بالفعل سيكون هناك دور للشرطة الفلسطينية، هي لا يوجد هناك سلاح خارج هذا النطاق، سيتم تسليمه للشرطة، هي التي ستقوم بإدارة شؤون البلاد، وقوات الاستقرار الدولية ستكون بإشراف أمريكي وشرعية دولية. يعني مجلس الأمن الذي يعني ذهبت إليه إدارة ترامب لتحصل على هذه الشرعية بالفعل سيكون له دور، لكن الدور الأهم هو للجنة الوطنية، وهي لجنة مكونة من تكنوقراط. قال المسؤول الأمريكي بأنهم متحمسون جدا لبدء هذه المرحلة لرفع المعاناة عن ملايين من شعب غزة الذي حوصر ويعني شعر بما مورس عليه كل طرق القمع، بما فيها القتل للأطفال وللنساء وللتجويع ولكل ما رأيناه في الواقع من صور إنسانية كانت يعني محزنة جدا. المسؤولين الأمريكيين قالوا بتعاطف كبير على فكرة، يعني أنا لاحظت هذا، قالوا بأنه نريد الانتقال إلى مرحلة فيها كرامة لأهل غزة وللشعب الفلسطيني، ولن نتحدث عن غزة القديمة، غزة التي كانت تعيش على المساعدات الخيرية، غزة التي هي التي ستقوم بعمليات استثمار سيشارك أهلها في بنائها، وهي طبعا نقطة مهمة جدا بالنسبة للمجموعة التي ستشرف على عملية الإعمار وعملية الانتقال إلى اللجان المدنية وإلى تكوين نواة، تكوين حكومة في الواقع يمكن أن يكون لها دور مهم جدا في استقرار غزة. لكن هذا كله لن يتم بصورة وردية، أكيد سيكون هناك عقبات، وخصوصا نحن نعرف بأن إسرائيل لا تريد الانسحاب من غزة. وعلى فكرة أحد المواضيع التي طلبت من نتنياهو عندما أتى إلى هنا رغم أنه لم يتحدث عنها هي الانسحاب. الرئيس يريد أن يرى استقرار بالشرق الأوسط، يريد انسحاب إسرائيل والتزام إسرائيلي في غزة وفي لبنان وفي سوريا، وكل هذا يضيف إلى ما يريد أن يحققه ترامب خلال عامين ونصف من الفترة المتبقية له.
1: طيب على في كل في نقطة، معلش بس بما أنك أثرتي موضوع إسرائيل، حسب ما تم تداوله أيضا في وكالة الأنباء، المسؤولين الأمريكيين أكدوا بأنه لن يتم الطلب من إسرائيل موافق على شيء لم يكن مشمولا في الخطة السابقة. ممكن توضحي لنا هذه النقطة؟
0: صحيح. أولا عندما سئل مسؤول أمريكي يعني هل إسرائيل توافق على كل ما جاء في مسودة الخطة وإطار العمل هذا، قال هذه هي البنود العشرين لخطة السلام اللي هي وافقت عليه إسرائيل، لا يوجد هناك أي شيء جديد. السبب في تعطيل الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية كان حماس، لأنه حماس رفضت تسليم السلاح، وبالتالي إسرائيل كان لديها يعني الأعذار بأن تبقى في أراضي غزة لتقول لا أستطيع الانسحاب لأن حماس لا تزال تشكل تهديدا على أمن إسرائيل. هم يقولون بأنه لأن حماس قررت الآن، وليس فقط حماس والجهاد وكل الفصائل المسلحة كما يقول

0: لن يكون هناك سلاح خارج إطار اللجنة الوطنية، وبالتالي توحيد السلاح بيد اللجنة الوطنية والإشراف الكامل من القيادة الوسطى ومن الدول التي ستشارك في عملية استقرار غزة، القوة الدولية على فكرة التي قالت أكثر من دولة، إندونيسيا ودول أخرى والباكستان قالت بأنها يمكن أن تشارك، ستلعب دور كقوات حفظ السلام بين قوسين دون تسميتها ذلك، وقال بأنها ستكون مراقبة أيضا لأي شيء يمكن أن يحدث بين حماس وبين القوات الإسرائيلية. لكن المسؤول قال أيضا بأن الرئيس ترامب سيكون محبط جدا إذا لم تلتزم إسرائيل بما وقعت عليه هي. يعني بالنهاية لا شيء جديد في هذه المسودة، نحن نعرفها من السابق، لكن الذي تأخر فيها هو لعام تقريبا، هو طبعا عدم قدرة الأطراف على إقناع حماس بتسليم السلاح، والآن نصل إلى مرحلة اختراق في هذه المسألة وتحقيق إنجاز، وصفه ترامب بأنه إنجاز تاريخي، وهناك أسبوعين للبدء بالتوقيع، يعني الموافقة الفعلية عليه والبدء في عمليات البناء،
1: يعني بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.
0: تماما، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق بالفعل.
1: شكرا لك نادل بلبيسي، مديرة مكتب العربية في واشنطن، شكرا جزيلا. ينضم إلينا من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي. إذن واضح بأنه الولايات المتحدة حريصة على أن تلتزم إسرائيل بالشق المتعلق فيها بتنفيذ هذا الاتفاق، واعتبر المسؤولون الأمريكيون بأنه هذا تحصيل حاصل لأنه إسرائيل وقعت على بنود هذه الاتفاقية، وأحد بنودها بأنه إذا ما سلمت حركة حماس فإنها ستكون مجبرة أو مجبرة على الانسحاب من قطاع غزة. إلى أي مدى هناك ربما تفاؤل بأن تقوم إسرائيل بتنفيذ هذا الجزء من الاتفاق؟
2: بداية أستاذ إبراهيم، عند مسألة تحصيل حاصل، أعتقد أن هذا تحصيل حاصل. نحن في موسم انتخابي، يعني بنيامين نتنياهو كل حساباته تنصب في اتجاه يعني النجاح بالحفاظ على ائتلافه المتطرف، على كتلته اليمينية المتشدد معسكره، والذهاب معه إلى انتخابات. إن كانت الانتخابات ستتم على أرضية الانسحاب من غزة دون جدولة واضحة وآلية واضحة لتفكيك حماس من سلاحه، فلا أعتقد أن المسألة مسألة تحصيل حاصل، خاصة وأن هناك في محيط حملة نتنياهو الانتخابية هناك من يقول له أنه ليس بالضرورة أن مواجهة سياسية وإن كانت محدودة مع الرئيس دونالد ترامب هي في غير صالح الحملة الانتخابية، بمعنى أن مواجهة مع ترامب يمكن أن تفيد الحملة الانتخابية وتظهر نتنياهو على أنه يصر على ثوابت إسرائيل وعلى أمن إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من المبكر أن نقول أن الموافقة الإسرائيلية ستكون ضمنية، خاصة وأن لا حديث حتى الآن عن جدولة زمنية وعن آلية واضحة لنزع سلاح الجناح المسلح لحركة حماس. صحيح أن حماس أعلنت قبل شهر تفكيك لجنتها الحكومية، ومن ثم تم انتخاب خليل الحية على أرضية استعداده الخوض في مسار دبلوماسي، ولكن إسرائيل تنتظر لترى أمرين: كيف ومتى سيتم البدء بتفكيك سلاح الجناح العسكري لحركة حماس، ليس الشرطة الحكومية ولكن الجناح العسكري، خاصة أن حماس أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تسلم هذا السلاح إلا إلى جهة مقبولة عليها. جهة مقبولة على حماس يعني أنها ليس بالضرورة مقبولة على الجانب الإسرائيلي، وهذا بالتالي يعيد
1: إلى السؤال. أستاذ علي، يعني بالاتفاق يعني وحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي، هم أكدوا يعني بأنه حتى المسؤولين الأمريكيين بأنه السلاح سيتم تسليمه إلى طرف ليس إسرائيلي، إلى طرف فلسطيني، وبالتالي هذه اللجنة ستكون هي مسؤولة عن جمع السلاح الثقيل والخفيف، وبالتالي إسرائيل لن تستطيع ربما نقض هذه الخطوة، لأنه لم يكن متفقا عليه أصلا أن تستلم إسرائيل هذه الأسلحة، أو أن يكون هناك طرف تشترط إسرائيل عليه أن يكون هو الطرف الذي يستلم السلاح، أليس كذلك؟
2: هذا صحيح وفق الاتفاق، وفق بنود الاتفاق الرسمي، ولكن أنت تعرف أن حينما يتم الحديث عن إسرائيل وعن اتفاقيات

0: الاتفاقيات بشكل عام في الشرق الاوسط ليس بالضروره ان تنفذ بحذافيرها، وليس بالضروره
1: بس هذا بيطرح سؤال انه لماذا على الجانب الفلسطيني ان ينفذ الطرف الخاص فيه بحذافيره بينما اسرائيل هي تفصل الاتفاق على مقاسها؟
0: لان بنيامين نتنياهو يريد ان يقول تسليم السلاح تم الى جهه مقبوله على اسرائيل. يعني ذكرت مراسلتكم انه ربما سيكون هناك دور باكستاني ودور اندونيسي وغيرها. هنا يعني مربط الفرس، إن كانت هناك في مجلس السلام في القوة التي من المفترض أن تفكك سلاح حماس أو أن يتم تسليم السلاح لها، دول لا ترضى عنها إسرائيل مثل باكستان مثل تركيا مثل قطر وغير هذه تعطي إسرائيل فرصة وذريعة لتقول يعني نحن نريد أن نتأكد من أن الجهات التي يتم تسليم السلاح إليها لن تعيده تحت أي ظرف من الظروف. علينا أن نذكر هذا الإعلان الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق يأتي بينما التقارير الإسرائيلية تقول أن حماس وصلت إلى ذروة إعادة بناء قدراتها منذ 7 أكتوبر وإعادة تسليحها في المناطق التي تسيطر عليها، بمعنى أن التقارير الإسرائيلية تأتي معاكسة لهذا الروح، روح الاتفاق، وأن حماس مستعدة لتسليم سلاحه. وعلينا أيضا النقطة الأهم والأخطر بالنسبة لإسرائيل، هذه الجهة التي سيتم تسليم السلاح إليها هل ستكون مرتبطة أيضا بالسلطة الفلسطينية اللجنة الإدارية؟ لأن نذكر أن بنيامين نتنياهو قال لن تكون هناك حماس ولن تكون هناك سلطة فلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي الحديث عن انتخابات الآن في السلطة الفلسطينية ومحاولة السلطة الفلسطينية الحديث عن أنها في أوج عملية إصلاح داخلي كله يرمي من وجهة النظر الفلسطينية إلى الربط في مرحلة ما بين غزة وبين الضفة الغربية، وهذا أخطر ما يمكن أن يكون على بنيامين نتنياهو الذي بدأ 7 أكتوبر مدفوعا بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. التهجير لم يتم والآن يدور الحديث عن انسحاب إسرائيلي، صحيح مع تفكيك سلاح حركة حماس، لكن عن انسحاب إسرائيلي يعتقد الإسرائيلي أو يقصد الإسرائيلي من المرحلة التالية، الإسرائيلي الحالي الذي يحكم بنيامين نتنياهو وشركائه، المرحلة الثانية ستكون إدخال السلطة الفلسطينية من النافذة إلى قطاع غزة ومحاولة الربط بين الضفة الغربية وبين
1: القطاع. بس يعني هذا يعني شيء في يعني علم الغيب الآن، يعني لا يمكن أن تتذرع به إسرائيل لأنه إلى الآن لا دور للسلطة الفلسطينية بشكل الحالي. السؤال هو فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، إلى أين ستنسحب إسرائيل؟
0: يعني في الأسابيع الأخيرة تفخر بنيامين نتنياهو أنه إذا كان الخط الأصفر يضع إسرائيل على 50% من قطاع غزة وصلت السيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى 70%، وبالفعل يعني يوميا كانت إسرائيل تقوم بتوسيع الخط الأصفر إلى داخل المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس. أنا أعتقد أن هذه مناورة إسرائيل لن توافق في المرحلة الأولى على الانسحاب إلى ما خلف الخط الأصفر، أي أن تعود إلى الخط الأصلي في مبادرة الرئيس دونالد ترامب حتى يبدأ العمل بنزع سلاح حركة حماس. بمعنى هنا نحن أمام البيضة والدجاجة، ما الذي يسبق ماذا؟ الانسحاب إسرائيل أم تفكيك حماس؟ حماس طبعا ستقول التفكيك مقابل الانسحاب، وإسرائيل ستقول انسحاب مقابل التفكيك، وهنا سيضطر الوسطاء أمريكيون عرب أن يدخلوا مرة أخرى إلى الخط في محاولة لحل هذه الإشكالية التي باعتقادي ستكون العائق الأكبر أمام تقدم الاتفاق نحو المرحلة الثانية. لأن بالنسبة للحكومة الحالية مسألة غزة هي خارطة طريق للشرق الأوسط، كل الجبهات التي الآن يعني تعمل أصلا بدأت إسنادا لقطاع غزة، وحل هذه الجبهة جبهة غزة إذا كان سيندرج في خطة أوسع تشمل تسوية سياسية مع الفلسطينيين وصولا ربما إلى كيان فلسطيني مستقل، لا أريد أن أقول دولة فلسطينية، بدأت أن ينسف هذه الحكومة ويفكك مكوناتها ويوضح لبنيامين نتنياهو أنه لن يستطيع الاحتفاظ بهذا الائتلاف، وبالتالي لن يستطيع حماية نفسه من المحاكمة التي يمكن أن توصله.
1: وبالتأكيد الولايات المتحدة تعي هذه الأمور الموجودة لدى إسرائيل وستمارس ضغوطا على نتنياهو الالتزام بتطبيق الاتفاق. أنا أشكرك على وجودك معنا من تل أبيب الصحفي المختص.

0: في الشأن الإسرائيلي علي واكد. وانضم إلينا الدكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس. أهلا بك دكتور. بداية تضعنا في صورة موقف حركة حماس فيما يتعلق بالموافقة على تسليم السلاح.
1: أخي الكريم، أولا نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى. لذلك موضوع السلاح ليس منفصلا عن القضايا الأخرى، ويجب أن تلتزم التزاما كاملا بما ورد في هذا الاتفاق. ولذلك نحن نقول بشكل واضح، إذا لم تنفذ إسرائيل ولم تلتزم أيضا، نحن من جهتنا لن ننفذ ولن نلتزم. لذلك عملية تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية هي عملية مرتبطة باشتراطات أخرى، وأولها أن تستكمل وتنفذ إسرائيل باقي التزامات المرحلة الأولى في اتفاق شرم الشيخ، وأيضا أن يكون هناك انسحاب، ويجب أن يكون تسمح بدخول قوات الدولية ودخول اللجنة الوطنية وتفكيك الميليشيات المسلحة. أنا أقول إنه هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة، واستمرت أكثر من 6 أشهر، لم تكن سهلة، وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة من قبل دولة الاحتلال. لذلك نحن كان هدفنا الأساسي أن ننقذ أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. طيب. ومع ذلك أقول أن هذا الاتفاق نحن قمنا باتخاذ قرار بشأنه بالتشاور مع كل القوى السياسية الفلسطينية ومع أطراف كثيرة جدا من أجل
0: معلش بدي أقاطعك، أنه تفاجأنا بتصريحات حركة الجهاد بأنه هي لا توافق على ما تم نشره بالصيغة الحالية، ممكن توضح لنا هذه النقطة؟
1: أخي، نحن نحترم الأخوة في الجهاد ونقدر دورهم عاليا في هذا الموضوع، لكن كما قلت نحن عقدنا كثير من الاجتماعات، وآخرها اجتماع بالأمس وقبل أيام، عدة أيام التقينا في القاهرة واجتمعنا مع الفصائل وعرضنا عليهم النصوص وعرضنا عليهم كل بنود الاتفاق، وليست هذه المرة الأولى، نحن يعني تقريبا كل فترة وفترة نلتقي مع الفصائل ونرسل لهم كل ما نصل إليه من تقدم في المفاوضات، وبالتالي قد البعض يفهم الأمور بشكل أو بآخر، لكن كما قلت نحن أصرنا على أن يكون الموقف هو موقف وطني موحد وليس موقف حركة حماس وحدها.
0: طيب الآن فيما يتعلق بالبيان الذي ستصدرونه، كان في تصريحات من حركة حماس بأنه سيتم إصدار بيان، ما الذي نتوقع أن يتضمنه؟
1: شوف، أولا نحن نؤكد في موقفنا، أولا أن حماس لم تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية ولا عن مشروعها الوطني ولا عن رؤيتها في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وحمايته من الاحتلال وإنهاء الاحتلال وقامة الدولة الفلسطينية. ثانيا كما قلت، يعني هذا الاتفاق جاء في ظروف قاسية وصعبة على شعبنا الفلسطيني، خاصة في ظل الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والتهجير والتقسيم، ولذلك كما قلت نحن بذلنا جهدنا، يعني في ظل هذا الخذلان من العالم والتفرج على مآسي قطاع غزة، نحن عملنا جهدنا من أجل أن نوقف هذه الكارثة الإنسانية على قطاع غزة، وأن نوقف مخططات الاحتلال في التجويع والتهجير والتقسيم والتدمير في قطاع غزة. كما قلت أيضا موضوع السلاح كونه قضية حساسة جدا، ونحن نعرف مدى يعني حساسية هذه القضية، لكن نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. موضوع السلاح سيكون كما قلت عبارة عن تخزين تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، ولن
0: تخزين فقط، يعني وضح لنا هذه النقطة، هو تسليم السلاح، أنت تقول تخزين يعني أنه إذا ما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بالشق الخاص به فهناك بند يشير إلى أنكم قد تستعيدونه، يمكن استعادته؟
1: شوف، أنا الآن أتحدث بشكل واضح عشان يعني لا يفسر الأمور. ما ورد في نص الاتفاق هو أن نقوم بتخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية وضمن اشتراطات معينة، يعني بمعنى أنه هذا الموضوع لن يتم كما ورد في البند الثاني، لن يتم إلا بعد أن تقوم إسرائيل بتنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من شرم اتفاق شرم الشيخ، وأيضا بدأ عملية

0: الانسحاب ودخول اللجنة الوطنية واستلامها مهامة في قطاع غزة ودخول وانتشار القوات الدولية وكذلك تفكيك الميليشيات المسلحة.
1: يعني تسليم السلاح لن يتم الآن؟ أليس الاتفاق يتضمن على أن يكون في تزامن أم ماذا؟ على ماذا توافقتم؟
0: طب انا بقول يعني مره ثانيه نؤكد على على على مصطلح تخزين السلاح تحت مسؤوليه اللجنه الوطنيه. هذا الامر سيتم بعد الان اذا تمت الموافقه من الطرفين، سيكون هناك في جدول زمني واليات متفق عليها من اجل ان نعرف كيف يمكن تنفيذ هذا الاتفاق، سواء كان بالاليات المحدده والمعينه، وايضا كما قلت نحن مع لجنة التحقق الدولية سيكون هناك مراقبة لكل الأطراف في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل دقيق وواضح وأمين.
1: حركة حماس طالبت بضمانات قبل تسليم السلاح، ما هي الضمانات التي طالبتم بها ومن أي طرف؟
0: هذه من القضايا والمعارك التي خضناها طوال فترة المفاوضات، لأنه احنا تجربتنا مع دولة الاحتلال في تنفيذ المرحلة الأولى كانت مرحلة أو كانت تجربة مريرة. إسرائيل تقريبا ارتكبت ما يقارب من 3500 خرق، شملت القتل والاغتيال والتدمير وتجاوز الخط الأصفر، لذلك هي لم تلتزم ولو بنسبة 10% في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ. لذلك نحن أكدنا على الوسطاء بما فيهم الأمريكان والأخوة في مصر وقطر وتركيا والذين نقدر دورهم عاليا، بأنه يجب أن يكون هناك في التزام، ولذلك يجب أن تتشكل أو سوف تشكل لجنة دولية أو لجنة التحقق الدولية من أجل أن تضمن أن كل الأطراف سوف تلتزم التزاما قطعيا وكاملا بهذا الاتفاق، وإذا كانت هناك خرق من أي طرف يجب أن تقوم بالتعامل معه.
1: الآن فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق، أيضا شق السلاح إلى جانبه هناك شق أنه أن لا يكون هناك أي دور لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، هل أنتم متصالحون مع هذه الفكرة؟ وما هو الشكل الذي ستتواجد فيه حركة حماس في قطاع غزة بعد بدء تنفيذ المرحلة الثانية؟
0: حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم موافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد. لا، حماس حاضرة وقائمة، وكما
1: حاضرة بأي شكل؟
0: حاضرة في نشاطها وحضورها السياسي والاجتماعي والوطني. نحن لم نقف عن هذه النقطة، كما قلت هذه نقطة،
1: لكن هذه نقطة مهمة لأنه هذا أحد الشروط أن يتم إتاحة المجال للجنة الوطنية وللشرطة الفلسطينية أن تمارس دورها في ربما قيادة حركة قيادة قطاع غزة بعيدا عن حركة حماس، وبالتالي أنتم متصالحون مع هذه الفكرة.
0: وإحنا منذ فترة من سنوات طويلة في إطار عمليات المصالحة مع الإخوة في حركة فتح عرضنا عليهم أكثر من مرة أن يتم تسليم الحكومة إلى حكومة تكنوقراط أو إلى السلطة الفلسطينية أو إلى حكومة متفق عليها، وبالتالي هذه مسألة ليست جديدة علينا. لذلك نحن المرة قررنا ولم تكن لدينا أي يعني تردد في أنه تستلم لجنة وطنية فلسطينية تم الاتفاق عليها مع القوى السياسية الفلسطينية وضمن أهداف محددة وواجبات محددة، وبالتالي هذه ليست مسألة كما قلت يعني تشكل حالة استثنائية في الحالة الفلسطينية. لكن حماس كما قلت ستكون موجودة في كل الأراضي الفلسطينية وخارج الأراضي الفلسطينية، سوف تمارس دورها الوطني والاجتماعي والسياسي، وكما قلت سوف حماس لن تتخلى عن هويتها ولا تتخلى عن مشروعها ولن تتخلى أيضا عن رؤيتها في تحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
1: كحركة سياسية.
0: أنا أتحدث أن احنا في لدينا رؤية ومشروع في تحرير أرضنا الفلسطينية من الاحتلال، هذا هدف نحن لم نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. أنا كما قلت هذه مرحلة طارئة في تاريخ الشعب الفلسطيني بسبب ظروف معينة وظروف استثنائية وظروف الحرب على قطاع غزة، لكن نحن لازلنا متمسكين بأهدافنا السياسية والوطنية.
1: فيما يتعلق بتسليم السلاح، كان في حديث على أنه حماس وافقت على تسليم السلاح الثقيل والخفيف، هل تم توضيح هذه النقطة؟ هل سيتم الاحتفاظ بأي نوع من السلاح؟
0: أخي الكريم عشان ما تضل تعيد كلمة التسليم، احنا ما ورد في
1: نص يا سيدي تخزين السلاح، هل وافقت على تخزين يعني كل السلاح في حوزتها؟
0: احنا بنتحدث في النص الواضح والصريح على تخزين

0: السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية. نقطة وآخر
1: صفر. الثقيل فقط؟
0: نعم، الأسلحة الخفيفة. يتحدث عن السلاح الثقيل يخزن تحت مسؤولية اللجنة الوطنية.
1: والسلاح
0: لكن
1: الخفيف؟
0: لكن ذلك كما قلت يأتي ضمن اشتراطات والتزامات معينة من قبل دولة الاحتلال. أما القضايا التي تخص السلاح الخفيف هذا سوف يخضع للقانون الفلسطيني، وأيضا قضية السلاح الشرطة سوف يكون أيضا خاضعة لعملية تتعلق بكيفية عمل الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.
1: لكن
0: الحديث السلاح الذي سوف يتم تخزينه هو يتحدث عن السلاح الثقيل.
1: فيما يتعلق بمشاركة حماس، هل سيكون لها أي مشاركة، أي دور في مستقبل القطاع في المرحلة القادمة؟
0: شوف، احنا عملية المشاركة في الحياة السياسية والحياة الوطنية حماس لن تتخلى عن مسؤوليتها. أقولها بشكل واضح وصريح، نحن سوف نستمر في رؤيتنا وأهدافنا ومشروعنا الوطني الفلسطيني مع كل الفصائل الفلسطينية. احنا يعني هذه كما قلت مرحلة عابرة من التاريخ ومرحلة طارئة، لكن كما فرضتها الظروف القاسية على قطاع غزة، لكن نحن كحركات فلسطينية وأحزاب فلسطينية وفصائل فلسطينية كما قلت متمسكون بتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية.
1: هل لديكم أي اعتراضات على الشكل الذي سيتم فيه إدارة قطاع غزة، وهل أنتم مستعدون للتعاون لإنجاح هذا المشروع وإعادة إعمار قطاع غزة؟
0: نعم، نحن سعينا بشكل قوي جدا إلى إسناد اللجنة الوطنية، وشكلنا يعني بعض الإجراءات والموقف الوطني الفلسطيني داخل قطاع غزة من أجل أن تنجح اللجنة الوطنية في إدارة شؤون قطاع غزة، وهذه مصلحة لكل أبناء قطاع غزة. لذلك يعني كما قلت، هو الاتفاق الآن سيحتاج إلى وضع الآليات والجداول الزمنية لضمان كيفية تنفيذ هذا الاتفاق، لكن أهم شيء يعني كما قلت هو أن تكون هناك ضمانات أكيدة على التزام الاحتلال بتنفيذ هذا الاتفاق. وإسرائيل إذا لم تنفذ هذا الاتفاق وقامت بخرقه كما فعلت في السابق، أنا أعتقد نحن أيضا سيكون لنا موقف واضح وصريح من هذا الخرق أو من هذا التجاوز للاتفاق.
1: فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، هل ستنسحب إسرائيل إلى الخط الأصفر أم ستعود إلى حدود القطاع؟
0: لا، هو العملية بشكل كامل سوف يكون هناك انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، لكن ذلك سيكون ضمن جدول زمني متفق عليه، وهذا منصوص عليه بالاتفاق. في الأيام القادمة سوف نتفق على جدول هذا الاتفاق وكيفية الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من قطاع غزة، لكن في النهاية يجب أن تخرج قوات الاحتلال من القطاع.
1: هناك اجتماعات ستتم في القاهرة بوجود الوسطاء، ما الذي سيتم بحثه خلال قادم الأيام فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق؟
0: يعني أول شيء كان مفترض بعد الموافقة على الاتفاق، أول خطوة كما نص الاتفاق يجب أن تلتزم إسرائيل وتقوم بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ والالتزامات التي كانت عليها بشكل كامل وبدون تأجيل وبدون تردد. والنقطة الثانية أنه يجب أن يكون هناك جدول زمني متفق عليه حتى يعني يكون معروفا في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل مفصل وشكل واضح وآليات محددة.
1: فيما يتعلق بالجدول الزمني، الاتفاق يشير إلى بدء التطبيق بعد الموافقة خلال أسبوعين، هل تم الإشارة إلى هذا السقف الزمني خلال محادثاتكم التي تمت مع الوسطاء؟
0: اتفقنا على أنه احنا يعني وضع الجدول الزمني والأليات سيكون ضمن 14 يوم، لكن إذا عذر ذلك يمكن أن نمد ذلك إلى وقت آخر، لكن نحن سنكون يعني مجتهدين في أن نصل إلى صورة متكاملة في كيفية تنفيذ الاتفاق، لأن هناك لا شك في عقبات كثيرة، في تعقيدات كثيرة في هذا الموضوع. يعني حتى الآن مثلا موضوع القوات الدولية لم يتم إنضاجه بشكل كامل، يعني بمعنى وجود العدد الكافي في كيفية الانتشار، ما المهام التي ستقوم بها إلى غير ذلك. يعني في قضايا كثيرة على أرض الواقع وفي الميدان فيها تعقيدات كثيرة تحتاج كما قلت إلى وقفة واضحة في تفصيل هذه الأمور حتى نكون يعني في التنفيذ على بينة واضحة.
1: أهم النقاط التي كانت ربما تؤخر موافقة حماس وباقي الفصائل على تسليم السلاح خلال الأشهر الماضية، وكيف حدثت هذه الانفراجة؟
0: هو شوف، كانت المشكلة التحدي الأكبر دائما الذي كان يطرح على الطاولة مع الوسطاء أن إسرائيل لن تلتزم. إسرائيل دائما تقول بشكل واضح وصريح وعمل أنها لن تلتزم وتريد أن تستمر في تنفيذ مخططاتها في قطاع غزة، وبالتالي هذا كانت تشكل تحدي كبير.

0: كبير امامنا وامام الوسطاء الذين يعني كما قلت يعني الكل كان عنده شك في ان اسرائيل يمكن ان تلتزم. لذلك نحن يعني بحثنا عميقا ودقيقا في كيفيه ان نضع التفاصيل الواضحه والضمانات الواضحه في ان دوله الاحتلال سوف تلتزم بهذا الاتفاق وتنفذه. الان كما قلت وصلنا الى صيغه معينه. الان موقف الوسطاء وواجب الوسطاء ان يكونوا بمتابعه ومراقبه هذا الاتفاق حتى يمكن ان تتحقق ان اسرائيل سوف تنفذه.
1: هل تلقيتم ضمانات من الجانب الامريكي بانه اسرائيل ستلتزم اذا ما وافقتم على تخزين السلاح كما تقول؟
0: احنا الان يعني كما قلت عقدنا جلسات طويله مع الاخوه الوسطاء وحتى ايضا مع الامريكان وتحدثنا بشكل واضح في كيفيه ان يتم ضمان هذا الاتفاق بشكل قوي وبشكل لا يقبل الخرق. لكن انا كما قلت نحن لدينا شك كبير جدا ومن خلال تجربتنا العملية أن دولة الاحتلال لا تلتزم لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا في أي اتفاق إسرائيل التزمت، وكل مرة تثبت أنها عدوة الاتفاق وعدوة التوصل إلى أي اتفاق موجود. لذلك كما قلت هذا تحدي كبير أمام الوسطاء أن يثبتوا بأن دولة الاحتلال قادرة على الالتزام بهذا الاتفاق.
1: شكرا على وجودك معنا دكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.

0: ينضم إلينا من لندن السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق. أهلا بك سعادة السفير. استمعت لمداخلة الدكتور غازي حمد، كيف تعلق على ما سمعته، وهل أنت متفائل بأنه الأمور تتجه يعني نحو انفراجها؟
1: كل فلسطيني يتمنى حقيقة أن يسمع كلام غازي حمد ويكون سعيدا بهذا الحديث وهذا الحوار، ولكن أتمنى حقيقة لغازي حمد أن يكون واقعيا أكثر مع شعبه في فرض ما يريد من تساؤلات ومن إيضاحات. يعني موضوع السلاح وتسليم السلاح أو حصر السلاح أو تخزين السلاح، يا سيدي المهم سلم السلاح وخلصنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية على موضوع الميليشيات، حقيقة لديك الجهاد الإسلامي وهو حليفك الأوحد، لماذا لا يكون هناك في اتفاق بينك وبينه؟ هذه النقطة دكتور غازي. النقطة الثالثة عزيزي،
0: هو قال أنه تم تنسيق المواقف بين الفصائل قبل الإعلان عن ذلك، لكن لم يتحدث يعني أو لم يرد على سبب تصريحات الجهاد، وبالتالي يعني ربما ننتظر توضيحا من حركة الجهاد لنفهم هذا الموقف.
1: أتمنى حقيقة على حركة الجهاد الإسلامي أن تكون مواظبة مع الإخوة جميعا في الفصائل الوطنية والإسلامية، وأن يكون هناك فعلا موقف فرح وموقف سعادة للمواطن الفلسطيني في مواسم خان يونس وغزة والشمال، اللي أهل غزة وأهلي في نفس المشكلة هذه موجودين الآن. أما النقطة الثالثة عزيزي، موضوع انسحاب إسرائيل، أعتقد أن الآن هناك في اتفاقية شرم الشيخ. هذه الاتفاقية ماذا تملك من نقاط 20، وماذا يريد مالدينوف بالاتفاق مع حماس ومع اللجنة الوطنية ومع السلطة الوطنية ومع الإخوة المصريين والقطريين والسعوديين وكل هذه النقاط؟ على جميع الالتزام، حماس تلتزم بما عليها، إسرائيل تلتزم بما عليها، إسرائيل ستتلاعب من الآن. أنا بقول إن إسرائيل نتنياهو سيتلاعب، لأنه لن يدخل الانتخابات التشريعية انتخابات الكنيست وهو مسلم أوراقه، هو أوراقه كلها هي تفشلة، سقطت كل النصر المطلق، سقطت 7 جبهات لم ينجح بهم، ولكن هو نتنياهو هو المخادع، هو الذي يفتح حلبات صراع مع ترامب، من الزعيم ومن الملك ومن إلى آخره. ولكن حقيقة أنا بتمنى على حركة حماس أن تقف وقفة جادة مع شعبها الآن، بكفي حقيقة دمار 3 سنوات أختي وأختك، أخوي وأخوك، أبوي وأبوك، أمي وأمك في الخيمة. يا سيد غازي التزم بهذا الموضوع أنت وقيادتك، وعسى أن يكون حقيقة نرجع إخوة وأحب في هذا الموضوع. وأنا حقيقة أشعر بحزن وبأسى عندما تتحدث حقيقة أخي غازي ولا تريد أن تنظر إلى منظمة التحرير الفلسطينية وبطاقة الوطن لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية، وكأنك غريب عن هذا الموضوع وتعليماتك خارج هذا الإطار الوطني. أتمنى حقيقة عليك يا غازي أن يكون لديك موقف وطني

0: حاد تجاه موضوع السلم والسلام وانهاء إشكالية حماس. أما وجود حماس في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الخارج، يا أخي كل لهيت مع أن يكون لدينا تنوع في غابة البنادق الموجودة، ولكن ليس بالبندقية العشوائية التي صدرت من هنا ومن هناك وأدت إلى تدمير قطاع غزة. وأرجع في القضية الفلسطينية حالات كثيرة من الزمن أو
1: طيب.
0: أوقات كثيرة.
1: أنا بدي أسألك على نقطتين تحدث عنهم دكتور غازي. النقطة الأولى بأنه السلاح الخفيف لن يتم تسليمه وأنه سيتم التوافق عليه في الإطار الأمني مع اللجنة التي ستدير قطاع غزة. والنقطة الثانية بأنه قال أنه نحن ما زلنا على الثوابت وأنه هذه مرحلة مؤقتة وطارئة في تاريخ النضال الفلسطيني. كيف فهمت هذه التصريحات؟
0: المقاومة الفلسطينية تحت بند القانون الدولي من حقها تماما أخي إبراهيم، ليس هناك أي نوع من الضغينة تجاه فرضية المقاومة، ولكن مقاومة اقتصادية علمية سياسية أمنية ثقافية أيضا بالسلاح أيضا بالمفاوضات. نحن الآن حقيقة نقوم بمقاومة بعد هذا الفشل الذريع الذي عشناه، نقوم بعملية المقاومة الشعبية. خلونا نعيش هذه المقاومة. وبعد يا أخي أنت يعني 80 سنة تقريبا نحن نعاني من النكبة إلى الآن، أكثر من 65 سنة الثورة الفلسطينية منطلقة. حضراتكم كحركة حماس انطلقت ب 87، كانت الانتفاضة الأولى، لم تنطلقوا لم تشاركوا في هذه الانتفاضة اللي بعد 6 شهور من مسيرة الانتفاضة. لديكم مواقف حقيقة سلبية تجاه الشعب الفلسطيني. أنا لست في مجال أن أناقش غازي حمد أو غيره في موضوع السلبيات والإيجابيات، أنا فقط أريد إنقاذ شعبي. وأنا سعيد حقيقة أن حماس وافقت في الآخر على حصر تحسين تحييد، يعني يقول ما يريد أن يقوله، ولكن تسليم السلاح. أما بالنسبة لموضوع تسليم السلاح الخفيف، أنا لا أعتقد حقيقة أنه موضوع الثأر الاجتماعي هو الموقف الحاسم بالنسبة لقيادة حماس وحركة حماس. علينا شعبنا شعب طيب، شعبنا ممكن في جلسات عشائرية قبلية عائلية تنحل المشاكل بينه وبين بعضنا، ولكن أن يبقى السلاح في يد حماس وتقوم بأعدامات كما قامت بها سابقا، يعني أعتقد أنه ولا كأننا عملنا شيء في هذا الموضوع ورجعنا تيتا تيتا زي ما روحنا زي ما جينا. أنا لا أريد حقيقة أخي إبراهيم أن أدخل في متاهات أخرى بالنسبة لحوار أخي غازي حمد. أتمنى على السيد غازي حمد أن يكون أكثر موضوعيا في هذا النقاش.
1: شكرا لك سعادة سفير دكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية السابق، كنت معنا مباشرة من لندن. بعد أقل من 24 ساعة على الضربة الأمريكية الأخيرة على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. تشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. وبموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية. أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم بمسيرة استهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف أربيل.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين

0: البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع في الرياض لرؤساء أركان وممثلي عدد من الدول الصديقة لمناقشة مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. بيان الدفاع السعودية أوضح أن 14 دولة من أصل 43 دولة مشاركة بالاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. وتقود السعودية التحالف البحري الدفاعي ومقره الرياض، ويشارك فيه الكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال، كما أكدت دول أخرى مشاركتها في الاجتماع دعم المبادرة وهي في طور استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك. وأشار البيان إلى أن باب الانضمام إلى هذا البيان مفتوح أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة في الانضمام. أيضا وزارة الدفاع السعودية التي أعلنت أن 14 دولة اتفقت في الرياض على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، أوضح البيان المشترك أن مؤسسة اتفقت على أن تكون السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف وهي المقر الرئيسي الدائم له. وشدد البيان على أن التحالف البحري الدفاعي يهدف لتعزيز الأمن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وأكد البيان أن التحالف البحري الدفاعي لا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويعمل وفق القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحماية حرية الملاحة. أدان متحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريحات العربية بشدة الهجمات التي استهدفت السعودية، مجددا وقوف باريس إلى جانب المملكة، ومحذرا من تداعيات سلوك الميليشيات غير المسؤول على أمن البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
1: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها، وندعو إلى عدم زيادة مستوى التصعيد في البحر الأحمر. هذه الهجمات خطيرة جدا وتشكل أعمالا غير مسؤولة تؤدي إلى مخاطر تصعيد في المنطقة بأسرها.
0: كما أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريحاته للعربية على ضرورة العودة إلى مسار التفاوض لحماية الملاحة الدولية، مشددا على أن تحييد الخطر الإيراني يرتبط بمعالجة شاملة لملفاتها العسكرية والإقليمية.
1: ندعو إلى استئناف المفاوضات وصولا إلى تحرير المرور عبر مضيق هرمز من القيود ومعالجة الوضع في العمق من خلال وضع البرنامجين النووي والباليستي لإيران تحت السيطرة، وكذلك أذرعها الإقليمية، لأن كل ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار العالمي.
0: نفى مصدر في الجيش الإسرائيلي في تصريحات العربية ما تردد عن استهداف إسرائيل لميناء ضمياط في مصر بمسيرة. وزير خارجية إيران من جانبه كان اتهم تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم، وشدد على ضرورة الانتباه لما وصفه بالمؤامرات الإسرائيلية. أضاف عراقجي بأن مصر صديق وشريك مهم بالمنطقة وأن أمنها له أهمية قصوى لطهران. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان دعا إلى وقف التصعيد في المنطقة غداة الهجوم بطائرة مسيرة على ميناء ضمياط، وهو الأول منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. السيسي جدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على التأكيد على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. في اليمن كشفت التحقيقات الأولية في قضية اغتيال محمد عيضة مراسل شبكة العربية أن ميليشيات الحوثي تقف وراء العملية تخطيطا وتمويلا وتنفيذا بمشاركة عناصر لم يتم الكشف عن هويتها. تقرير أمني تلقت العربية نسخة منه ذكر أن متورطين في اغتيال الصحفي عيضة المقبوض عليهم اعترفوا بأن شخصا يدعى أمجد خالد وقياديين في جهاز المخابرات الحوثي يدعيان أبو عبد الله وفؤاد الحبيشي أشرفوا على عملية الاغتيال التي نفذت بعبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفي عيضة في مدينة المكلا أواخر يونيو الماضي.

التقرير أكد أن منفذي العملية اعترفوا باستلام أموال من ميليشيا الحوثي وأنهم تلقوا تدريبات تحت إشراف أمجد خالد في منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شرقي تعز. وتتهم الحكومة اليمنية

العناصر الحوثية المكلفة بتنفيذ اغتيالات أخرى لعشرات الأشخاص، بينهم إعلاميون وسياسيون وناشطون وقيادات أمنية عسكرية. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينه: ترامب يعلن عن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس ويؤكد أن إسرائيل ستنسحب من غزة عند اكتمال العملية. مسؤولان في حماس يؤكدان أن الحركة تنتظر من الوسطاء ومجلس السلام ضمان التزام إسرائيل بالاتفاق. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف مدينة أربيل شمالي العراق. القاهرة تحقق في حادث ميناء دمياط، وإسرائيل تنفي الادعاءات الإيرانية بوقوفها وراء هجوم المسيرة. وتحقيقات أمنية يمنية تكشف وقوف الحوثيين وراء اغتيال الصحفي في شبكة العربية محمد عيطة. إلى اللقاء.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
12: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع

0: الإقامة في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم،
3: وليس الأنبياء قدوة. الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
2: كلا.
3: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
2: كلا،
3: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب.
2: كلا، لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
3: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
2: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
3: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. أفاد مسؤول في مجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حركة حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة تسليم سلاحها. في المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولات استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. نهاية الموجز إلى اليوم.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
2: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
1: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
2: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل.
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد

0: أشرفة، ما هو أنت؟
1: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. لتحديد رد الفعل المصري، القاهرة تحقق في حادث ميناء دمياط ومسؤولون مصريون يحملون إيران المسؤولية، وعرقجي يتهم إسرائيل. السعودية تعلن تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة. خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران على طاولة الرئيس الأمريكي. ترجيحات لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال أيام، والحركة للعربية تؤكد تسليم السلاح بما فيه الثقيل إلى لجنة إدارة غزة. نظل مع الحدث الأبرز والذي أعطى مؤشرات على أن المواجهة تتسع دوائرها بشكل كبير. في جديد حادثة ميناء دمياط التي ناقشناها بالأمس في خارج الصندوق، كانت هناك تطورات متسارعة ومهمة خلال الساعات الماضية. نبدأ أولا من رد الفعل الرسمي المصري الذي جاء بتأكيد أن احتراق السفينتين جاء نتيجة مسيرة. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقد مؤتمرا صحفيا اليوم شرح فيه تفاصيل ما حدث وأكد بالفعل أنها كانت مسيرة. أكد أيضا أن القوات المسلحة المصرية والمخابرات تعمل على تحديد أسباب هذا الهجوم ومصدره، وأنه بناء على ذلك سيتم تحديد رد فعل الدولة المصرية. اتهم وزير خارجية إيران عباس عرقجي إسرائيل بأنها وراء الحادث، بينما تستمر التحقيقات وليست هناك نتائج واضحة حتى اللحظة. لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين مصريين قولهم إن السلطات المصرية حملت إيران مسؤولية الهجوم الذي استهدف الميناء بمسيرة، واعتبر المسؤولون المصريون أن هذا الهجوم يمثل محاولة إيرانية واضحة لتوسيع نطاق الصراع بالمنطقة. أيضا على الجانب الآخر، كانت هناك صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن الجانب أو رؤية الجانب الإيراني، حينما تحدث مصدران إيرانيان بأن استهداف ميناء دمياط بمسيرة يهدف إلى إظهار رسالة أو إشهار رسالة واضحة أن الشحن العالمي وإمدادات الطاقة قد تتعرض لاضطرابات كبيرة للغاية إذا اختارت إيران التصعيد. انظروا إلى هذا الميناء، ميناء دمياط، هذا

0: المركز الإقليمي الرئيسي لموضوع الطاقة، له أهمية استراتيجية كبيرة طبعا بالنسبة لمصر في الداخل، هو أيضا هو ميناء رئيسي بالنسبة لهم في الواردات والصادرات، ولكن بالنسبة للإقليم وبالنسبة للعالم هذا مركز طاقة مهم، استهدافه رسالة شديدة الخطورة. إيران ووفقا للمصدران اللذين تحدثا إلى نيويورك تايمز ربما تكون هي من أقبلت على هذا الأمر، ولكن لم يتم تحديد كيف تم ذلك، هل من إيران أم من حلفاء لإيران. نحن بالأمس استعرضنا بعض التصريحات التي تحدث فيها العديد من المسؤولين الإيرانيين على مسألة فتح جبهة في البحر المتوسط. أيضا هناك مواقع قبل 48 ساعة تقريبا من وقوع هذا الهجوم، مواقع إيرانية كانت تضع ميناء دمياط من ضمن الأهداف التي يمكن أن تكون مستهدفة في هذه المواجهة. الرئيس ترامب كان قد استبق الجميع طبعا بالأمس وتحدث عن هذا الأمر. نسلم.
1: On the attack, the drone attack on the LNG tanker off of Egypt, what can you tell us about that? And is there any indication it's Iran-related? Does it represent?
2: Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but. They tried shooting it last night.
0: للموضوعية ليس هناك طرف لديه معلومة كاملة حتى اللحظة، ربما تكون الأجهزة المصرية قد توصلت إلى بعض المؤشرات، لكن لم يتم الإفصاح أو الإعلان عن أي شيء، كل ما قيل هو تأكيد المعلومة التي كانت تتحدث عن أنها مسيرة، حدث بالفعل أنها كانت مسيرة. لكن هناك سؤال يشغل الجميع، يعني كل الناس في المنطقة يعني تقوم بإمساك الخريطة وتحاول أن تبحث عن جغرافيا هذه المنطقة لتعرف من أين أتت هذه المسيرة. حتى الخبراء العسكريون أنفسهم لديهم تساؤلات عجيبة، من أين أتت وقطعت كل هذه المسافة؟ الفرضية الأولى التي اعتمد عليها البعض أن الهجوم ربما نفذه الحوثيون، خاصة وأنهم لديهم مسيرات بعيدة المدى، لكن الحوثي قطع الشك باليقين كما يقال، وأعلن اليوم أنه لا دخل له بهذا الاستهداف. إذن وفقا لهذا الإعلان هذا يعني استبعاد الحوثي وفقا لإعلانه الرسمي. الفرضية الثانية التي انتشرت بشكل واسع هي تورط حزب الله اللبناني. كنا قد تحدثنا في خارج الصندوق مع مصدر عسكري لبناني استبعد هذه الفرضية، لأنه قال لنا إن حزب الله لا يمتلك نوع من المسيرات البعيدة المدى، هي بعيدة للغاية، يعني نحن نتحدث عن مسافة كبيرة للغاية. هو يقول أيضا أن حزب الله ليست لديه يعني القدرة في هذا التوقيت الذي يتعرض فيه لضغوط كبيرة على القيام بهذا الأمر، كما أنه من الناحية العسكرية استخدم التعبير أنه ليس مرتاحا بهذه الصورة. هناك المسيرات الإسرائيلية التي تتواجد بشكل كبير في الفضاء اللبناني، وبالتالي بصورة أو أخرى إذا كانت المسيرة الخاصة بحزب الله ستحاول اختراق السماء الإسرائيلية سيتم السماء اللبنانية سيتم التصدي لها من المسيرات الإيرانية. هذه كلها تحليلات بالمناسبة، لا أحد يمتلك المعلومة الحقيقية، لكن هذا كان من السيناريوهات المطروحة وبقوة. دعونا نقف عند التفاصيل الرسمية. ينضم إلينا معالي الوزير ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام المصري، مرحبا بك معنا معالي الوزير. لا يمكن أن تكون معي ولا نبدأ بالسؤال الرئيسي، كانت هناك حالة من الجدل أثيرت بالأمس حول إعلان وزارة البترول المصرية بأنه حريق، في وقت أعلنت فيه أمبري شركة الأمن البحري ووكالة رويترز أنهم لديهم معلومات مؤكدة أنها مسيرة، ثم بات الوضع روايتين، رواية المسيرة في مقابل رواية الحريق. لماذا لم يتم حسم الأمر من اللحظات الأولى من الجانب المصري؟
3: مساء الخير استاذ رشا ومساء الخير على المشاهدين جميعا. حقيقه الامر ان شركه امبري او غيرها من الشركات هي شركات ذات طابع تجاري، هي شركات تؤمن على او تراقب حركه

0: السفن في البحار، وهي ليست دول في منطقة مشتعلة كاملة. نحن نتحدث الآن يعني اقتربنا من الخليج إلى البحر المتوسط، ويمكن أن نبعد نذهب بعيدا فنذهب من الخليج إلى المحيط. وبالتالي شركة أندري هي لديها كان في هذه اللحظة بعض المعلومات تقول هذا، ولديها أهم من المعلومات، لديها حرية الحركة في أمن أن ما تعلنه لا يترتب عليه أشياء أخرى. هذا الأمر بالنسبة لمصر أولا ليس هناك تعارض على الإطلاق بين البيان الذي أصدرته وزارة البترول. وزارة البترول قالت كان هناك حريق، وبالقطع المسيرات تحدث حريق، وهذه حقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أنها ذكرت أنهم سفينتان، وذكرت بالنص وزارة البترول وسفينة للتغويز وسفينة للتخزين. هذا هو أيضا ما ثبت في البيان الرسمي الذي صدر اليوم رئاسة الوزراء. الأمر الثالث أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية، وأيضا لا يوجد ما يعارض هذا القول حتى الآن على الإطلاق. الأمر التالي أنه جاري المحاولات السيطرة على هذا الحريق، وبالتالي لا يوجد أي تعارض بين سبب ما جرى ووصف ما جرى. وزارة البترول وصفت ما جرى لكنها ليست جهة منوط بها أن تقول من الذي قام وماذا اللي حدث. هذه الأسئلة أثيرت بعد ذلك. وتسمحي لي بس بتعليق بسيط جدا على ما ورد في وول ستريت جورنال. حضرتك ذكرت أنها بتكون مع مصدرين مصريين غير يعني مصدرين معرفش رسميين أو غير رسميين تحدث عن اتهام إيران.
1: لا هي قالت مسؤولان.
0: مصر الرسمية في مثل هذه القضايا الحساسة ليس لديها مصادر مجهلة، ولا يوجد أحد مجهل أو معلوم يمكن له أن يتحدث إلا القنوات الرسمية للدولة المصرية. وبالتالي دعينا يعني جانبا من ما قالته وول ستريت جورنال وما قالته أكسس، ويعني لدينا نحن نعيش منذ 7 من أكتوبر في رشا في يعني فيض من المسؤولين غير المعلنين الذين يقولون أشياء.
1: طيب معالي الوزير، يمكن أن نتوقف فقط أمام نقطة حضرتك قلتها. تقريبا هذا هو الموعد الذي ظهرت فيه أمس أنا على الهواء، وكان قبلها مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ترامب، وسئل عن هذا الأمر وقيل أنه أحيط علما بهذا الأمر، وكان السؤال في سياق أنها ميليشيا تابعة لإيران. الذي شغل الكثيرين هو أنه وكأن مصر كانت تحاول نفي رواية أنها مسيرة، لأن الرئيس الأمريكي نفسه أحيط علما بهذا الأمر في وقت لم يصدر فيه تأكيد الدولة المصرية سوى اليوم حينما عقد رئيس الحكومة المصرية المؤتمر.
0: يا حدود علمي باللغة العربية التي ترجم لها حوار أو إجابة رئيس ترامب أو اللغة الإنجليزية التي أعرف بعضها، هو لم يذكر أنها مسيرة أو غير مسيرة.
1: هو السؤال كان أن هناك تابعت ما تعرضت له مصر من هجوم، فقال أحط علما بالأمر، وإلى أي مدى تتحمل الميليشيا، هل تعتقد أنها الميليشيا التابعة لإيران؟ قال أحط علما بالأمر وسيتم الرد عليهم وسيتم هجوم.
0: أنا أظن أن صنع السياسة الخارجية في منطقتنا ودولة كبيرة مثل مصر لا يجب ابدا ان تؤخذ تصريحات يمكن ان تؤول. هذا تصريح مؤول. رئيس ترامب كان يمكن، وكلنا نعلم كيف يتحدث رئيس ترامب. رئيس ترامب لا يستخدم التوريه.
1: لا، هو اللي حير الناس المصطلح. يعني وصل الامر لامريكا لواشنطن العاصمه الامريكيه.
0: انت اللي احترتي بس رئيس ترامب ما بيحيرش حد. رئيس ترامب صريح ويتحدث. بالعكس، كان يمكن لو كان لدى الرئيس ترامب في هذه اللحظه ما يعني معلومات استخباريه او غيرها عن المصدر وكان يفيد في سياسته الخارجيه وفي حربه في المنطقه لكان قد قاله، وفي حدود علمي ايضا.
1: طب انا اقول لحضرتك حاجه معايا الوزير.
0: اكمل الجمله. مرت 24 ساعه بالفعل على تصريحات الرئيس ترامب. هل يا ترى هل صرح الرئيس ترامب وبلور ما اولناه على لسانه؟ الرئيس ترامب ينتظر 24 ساعة عشان يعلن شيء بهذه الخطورة ويخفيها عن الرئيس ترامب. لا يخفي شيئا، بالعكس ويصارح بأكثر مما ينبغي حتى لرئيس دولة.
1: طيب يعني حتى قناة العربية، وأنا أعلم أنها عزيزة على قلبك شخصيا معالي الوزير، كان هناك هجوم عليها رغم أن العربية لم تفعل شيء. العربية نقلت ما قالته أمبري وما قالته أيضا وكالة روس، لكن هذا ليس موضوعنا على أي حال. دعني أسأل حضرتك.
0: لا موضوعنا أمر هذه أبدا. لا، على السوشيال ميديا هناك هجوم على الجميع، الجميع يحارب الجميع. يعني حضرتك عارفة نظرية هوبز، الكل يقتل الكل. هذه السوشيال ميديا.

0: قول بقى ان الهجمه العربيه او الجزيره او القاهره الاخباريه او غيره، هذا امر لا تسال عنه مصر وليس لها علاقه به. مصر نفسها هجمت بالامس اكثر عشرات المرات مما هجمت القناه العربيه.
1: طيب يا معالي الوزير، هناك سؤال رئيسي الان، هل اصبح لدى الجانب المصري اي اشارات تدلل على، طبعا هناك عمليات تحقيق تتم وهذا ما اعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لكن هل مصر تعرف اي معلومات يمكن الافصاح عنها عن طبيعه هذا الهجوم الان، ام انه من المبكر ان يتم الاعلان عن ذلك؟
0: الحقيقه انه يعني التحقيقات في مثل هذه الامور كما تعرفين في كل الدول، في كل الدول صغيره او كبيره في الشرق الاوسط وغيره تقوم بها جهات ذات اقتدار. بالقطع انا لست منهم، لكني اعلم كيف تسير هذه الامور. هذه الجهات تقوم بعملها الان، والاهم من القيام بعملها ان اعلان النتائج هو حق للشعب المصري قبل ان يكون اعلان لكل اشقائنا او للعالم، حق للشعب المصري ان يعرف ما جرى، وبالتالي التحقيق يبدا. الامر الثاني ان اعلان امر في سياق اقليمي نحن نتحدث عنه ليلا نهارا، نحن نتحدث الان عن موجز الاخبار الذي سبقك ذكر تغيرات كبرى في المنطقه، كبرى وعظمى غير مسبوقه، وبالتالي نحن نعيش على منطقه مشتعله تقريبا تماما. اذا لابد من التدقيق في كل المعلومات والتي تقوم به الجهات ذات الصله، وعدم التسرع في اعلان معلومات سيترتب عليها باليقين اشياء مهمه في المنطقه. الواقعه هي واقعه مهمه، ما سيعلن عنها سترتب عليه ايضا اشياء مهمه، وبالتالي ان تاخذنا الحماسه، والدوله المصريه ليست من الذين تاخذهم الحماسه، فنبدا ونتهم ونقول. لذلك اعترضت على فكره ان وول ستريت جورنال ذكرت على السنه مسؤولين مصريين مجهولين. في هذه الواقعه الصراحه لن يكون هناك مصدر مجهول، هذا ما اؤكده لك، سيكون هناك مصادر معلومه ومؤكده ومدققه، وستعلن للشعب المصري والشعب العربي كله ما جرى بالفعل، وايضا مصر كيف تتصرف في هذا الوقت.
1: طيب حضرتك كنت مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وكان هناك بالتاكيد يعني حديث موسع حول هذا الامر، كيف تقيم مصر معالي الوزير حجم الاضرار التي وقعت بالميناء وهو مركز دولي واقليمي للطاقه وذا اهميه استراتيجيه كبيره؟
0: شوف حضرتك، يعني احنا النهارده في مجلس الوزراء وايضا في المؤتمر الصحفي بعده استمعنا بالتفصيل الكامل من الساده الزملاء الوزراء المختصين كلهم في مجاله. الامر كالتالي ببساطه شديده جدا، في وقت الحادث بالامس وكما ذكر السيد وزير النقل اليوم السيد كامل الوزير الفريق كامل الوزير، كان هناك وقت الحادث 15 سفينه دخلت وخرجت من ميناء دمياط في نفس التوقيت في ظهر الامس عندما اصطدمت هذه المسيرات. الامر الثاني انه اليوم ولدينا الان مشاهد فيديو كثيره جدا صورتها قنوات مصريه على الوضع داخل ميناء دمياط يعمل بكل كفاءه. الامر الثالث انه هذه السفن سواء للتخزين او للتهويز كما تعلمي حضرتك هي مصدر مهم لتوليد الكهرباء في مصر. صحيح. وايضا مصدر للغاز، غاز المنازل.
1: صحيح.
0: هذه الطاقه منظومه الطاقه في مصر كما اوضح ايضا السيد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لم تتاثر بشيء. ليه؟ لان هناك احتياطات، مصر لديها حوالي 5 أو 6 سفن تخزين وتغليز موجوده في موانيها لاستخدامها عندنا يعني حاله الطوارئ، وقد كنا اليوم في حاله طوارئ.
1: طيب بالنسبه لبعض الخسائر التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومه حينما كان يقصد ان هناك بعض الخسائر التي حدثت، ماذا كان يقصد؟
0: الدكتور مصطفى فرق بين السفينتين. سفينه التغيير حدثت فيها اضرار محدوده كما ذكر. السفينه الاخرى التي تم سحبها خارج الميناء وهي السفينه التي كانت اخطر اذا لا قدر الله ما امتد الحريق اليها، حدثت فيها خسائر بالقطع. وكما ذكر ايضا السيد وزير البترول النهارده انه بدا بالفعل اصلاح هذه السفينه، لكن السفينه لم تتلف، الغاز الذي كان مخزنا فيها لم يتفجر، وبالتالي هي في طور الاصلاح. حجم الخسائر يقدره طبعا الخبراء، لكن لا اظن الميناء طبعا لم يلحق فيه اي شيء من دمياط، لانه عمليات الانقاذ السريعه جدا ابعدت اطفات النار في السفينه الاولى وابعدت السفينه الثانيه بعيدا تماما عن رصيف الميناء.
1: بالتاكيد بيتدخل عملك الاعلامي معالي الوزير مع كونك اكاديمي بارز وباحث استراتيجي لاعرق المراكز الخاصه بالدراسات الاستراتيجيه. ما هي الرساله

0: التي فهمتها مصر سياسيا من هذا الهجوم؟
1: الرسالة لم تتضح إلا رسالة مباشرة الأول، لم تتضح إلا من مرسل الرسالة. عندما نعرف من مرسل الرسالة علينا أن في هذا التوقيت أن نعرف مضمونها. لكن دعينا نسأل سؤالا يعني غامضا بعيدا، ما أعرفش أسميه إيه. إحنا بجانب في دول الخليج الشقيقة تعرضت سلطنة عمان لعدة هجمات، وأعلنت إيران رسميا أنها لم تقم بها، وهجمات أخرى تمت أيضا على بعض الدول، وقامت إيران بباقي الهجمات بقطع العدوان على كل أشقائنا في الخليج. إذن وكذلك الأمر في العراق، حدثت بعض الهجمات ضد أو من أراضي العراق أو عليه، ولم يعلن أحد أنه مسؤول عنها. هناك نقاط سوداء بمثل هذه الحروب المختلطة، وأنت تعرف وأنت دارسة علوم سياسية في الأصل تعرفي جيدا أنه في مثل هذه الأجواء المرتبكة التي تتعدد أطرافها والتي تتعارض أحيانا مصالح الأطراف إلى حد يعني التعارض الصفري، هناك دائما مناطق سوداء. نحن ننتظر عشان حتى نعرف الرسالة، لأنه قد تكون هناك منطقة سوداء وقد نعرف من الذي قام بها فنعرف مضمون الرسالة. كل هذا سابق لأوانه، وكما ذكرت يعني لحضرتك سابقا الشأن المصري الرسمي والحفاظ على هذه الدولة لابد له أن يكون مدققا، أن يكون واضحا، لأنه سترتب على أي نتيجة أشياء بالقطع. يعني
0: طيب من أين أتى؟
1: ستكون بحجم مصر.
0: نعم، وزير خارجية عرقجي منذ قليل حمل إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم وقال إن إيران لا علاقة لها به. يعني مسألة أن يحمل إسرائيل هذا، من المفترض أن هذا الأمر يتعلق بتحقيقات يجريها الجانب المصري. هل هو أراد أن ينفي أن تكون لإيران أي مسؤولية، أم يعني لا نفهم التصريح ذكر إسرائيل تحديدا؟ هل لدى إيران معلومات أن إسرائيل هي من فعلتها؟
1: خلينا أفهمها بطريقتي.
0: تفضل.
1: إيران هل أنكرت أي هجوم تم عدا النقاط السوداء التي ذكرتها على أشقائنا في دول الخليج والأردن والعراق؟ الإجابة لا، لم تنكر بل أعلنت. إذن أن ينفي السيد عرقجي اليوم هذا أمر يستحق التوقف عنده ومحاولة فهمه، ونحاول أن نترك الفهم للمشاهد.
0: طيب، لدي سؤال آخر وحضرتك تحدثت بشكل واضح فيه، وأنا هنا أعتمد على يعني خبرتك الأكاديمية والتحليلية. أيضا هناك العديد من الهجمات التي تمت على دول الخليج والمنطقة وتبرأت منها إيران في وقت كان الجميع يوجه ولديه أدلة على أصابع اتهام تشير إلى أنها فصائل مسلحة تابعة له أو ميليشيا مسلحة تابعة له. لا يمكن أن لا تنفذ إيران الأمر، ولكنك تعلم أن هناك يقين على الأقل في منطقة الخليج والمنطقة العربية لدى الدول التي تضررت سواء الأردن أو العديد من الدول الخليجية أن إيران وراء هذا الأمر أو أن إيران ليست بريئة.
1: الكلام حضرتك صحيح تماما، لكن يعود أيضا إلى سلوك إيران في لحظة الهجوم التي قام به بعض وكلائها وأذرعتها على دول عربية شقيقة. إيران لم تقم بنفي ولم تنفي لا عن نفسها ولا عن وكلائها. لم يحدث أبدا. لا حدث مرة واحدة فيما يخص الشقيقة سلطنة عمان.
0: صحيح.
1: وبالتالي أنا أقول أن تصريحات عرقجي تستحق يعني أنه يسأل من قبل قناة كبيرة مثل قناة العربية عبر مصادرها، فلترسل له حتى رسالة أو لا يتحدث إلى القناة ليوضح ماذا يقصد وماذا لديه من اتهامات وماذا لديه من إسرائيل أو ما لديه من أدلة على براءة إيران من هذا.
0: طيب، خليني أسألك سؤالي الأخير، هل مصر غاضبة؟
1: بالقطع مصر غاضبة، لأن مصر أنا أتحدث هنا عن مصر الشعبية. وأنا هنا مصر الشعبية سأعود بقى للسوشيال ميديا اللي احنا كنا بنتكلم عنها، بغض النظر عما فيها من يعني آراء متضاربة ومتعارضة وأحيانا بعض التجاوز أو كثير من التجاوز، لكن ما يجمع الكل هو الغضب. مصر الرسمية بالقطع حريصة على سيادة الدولة على أراضيها، حريصة على أمان المواطن، حريصة على استقرار مصر، وحريصة مع ذلك مع هذا وبجانبه على الحفاظ على سياستها التي تبناها منذ 7 أكتوبر 2023، خفض التصعيد في المنطقة الذي تم مع مصر بالأمس، بغض النظر من هو مصدره، هو معاكس تماما لكل ما السياسة المصرية الخارجية على مستوى رئيس الجمهورية وكل المستويات بالسعي الدائم طوال الوقت لخفض التصعيد. الخبر السابق آخر خبر ذكر في موجز الأنباء لديكم الآن هو أن مصر تقول

0: الآن محاولة أخيرة أو محاولة إن شاء الله تنجح من أجل إنجاح اتفاق غزة. إذن نحن نتحدث عن دولة لا تفعل إلا خفض التصعيد، فعندما يصيبها مثل هذا الهجوم بالقطع ستكون غاضبة.
1: نعم، شكرا لك معالي وزير الدولة المصري للإعلام الدكتور ديا رشوان، شكرا لك معالي الوزير. نترك البحر المتوسط والهجوم الذي كان موجود لنذهب إلى البحر الأحمر. البحر الأحمر دائما هو أحد أهم الممرات البحرية في العالم على الإطلاق، له أهمية استراتيجية كبيرة من الناحية الجغرافية. نحن نتحدث عن هذا البحر، البحر الأحمر يربط البحر المتوسط عن طريق بحر العرب جغرافيا والمحيط الهندي عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر المواقع حيوية واستراتيجية وخطورة. هذا في يعني في الأحوال العادية دفع إلى العديد من تشكيل لتحالفات دولية عديدة، عمليات عسكرية عديدة لتأمينه، ضمان سلامة الملاحة فيه. اليوم اتخذت السعودية خطوة جديدة، أعلنت عن تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية الأمن البحري وحرية الملاحة. سنتوقف أمام مسألة دفاعي لأنها مهمة، ولكن حدث اجتماع في العاصمة الرياض لرؤساء أركان وممثلي عدد من الدول لمناقشة هذه المبادرة. بيان وزارة الدفاع السعودية أوضح أن هناك 14 دولة من أصل 43 دولة مشاركة بهذا الاجتماع، أكدت دعمها الكامل لمشروع التحالف ورحبت به، خاصة وأنه يتحدث عن توافق بشأن الترتيبات المتعلقة بتأمين الملاحة في البحر الأحمر. السعودية تقود هذا التحالف البحري الدفاعي، مقره الرياض، تشارك فيه دول كالكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، هناك أيضا بعض الدول الأخرى، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال، بنغلاديش، هناك يعني تقريبا هذه الدول جميعها موجودة. وأكد أيضا بيان هذه المبادرة اليوم أن المجال مفتوح أيضا لانضمام العديد من الدول الأخرى حتى يتم ضبط والتأكد من ضبط وأمان الملاحة في البحر الأحمر، لما له من أهمية استراتيجية كبيرة للغاية. لا ننسى أيضا أن أحد المسائل المهمة التي تمت حينما تم التضييق على أو إغلاق مضيق هرمز بشكل كبير، كان هناك تحرك سعودي ذكي لفتح ممر آخر عن طريق البحر الأحمر، استطاع به أن يستمر في تصدير النفط، واستطاع أيضا أن يؤمن من جهة أخرى كافة احتياجات دول الخليج التي كانت تعاني من بعض الصعوبات في هذا الأمر، خاصة مع القصف الإيراني في أيامه الأولى. انضم إلينا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد رفاعي، مرحبا بك معنا دكتور إياد. دكتور إياد، هذا التحالف الأمني الدفاعي العسكري هل يحمل إشارات سياسية؟
2: في الواقع هذا التحالف هو دليل حقيقي على التحالفات الأمنية والسياسية وكذلك الاقتصادية. هذا التحالف لا يحمل هوية معينة أو أيديولوجيا معينة، هذا التحالف لم ينشأ لمواجهة تحالفات أخرى كما ذكر في البيان أو لمواجهة دول أخرى بعينها، بل هو تحالف يهدف للحفاظ على أمن واستقرار الأسواق العالمية وكذلك يهدف للحفاظ على الأمن السياسي والأمن الاقتصادي البحر الأحمر كونه أحد أهم المعابر العالمية للاقتصاد ولسلاسل الإمداد. كما ذكرنا قبل أسبوع أو أسبوعين معك أستاذة رشا بأن مسؤولية البحر الأحمر وكذلك مضيق باب المندب هي مسؤولية دولية وليست مسؤولية فردية لدولة معينة بحد ذاتها، وهنا تتضح الموثوقية الدولية التي تحظى بها المملكة العربية السعودية. أن تجتمع 43 دولة توقع منها 14 دولة على الانضمام لهذا التحالف، هذا بكل تأكيد مؤشر حقيقي على الدور الحقيقي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الإقليم. لا نريد أن نقول بأن المملكة العربية السعودية اليوم هي اللاعب الأبرز في هذا الإقليم، لكن بمجرد وصول دول كهذه واتفاقها مع الرياض على تحالف أمني يهدف لخدمة البحر الأحمر، هذا أكبر دليل أنه في ظل الأوضاع الراهنة عندما نرى التصرفات الإيرانية والتصرفات الإسرائيلية وأيضا بعض الدول الإقليمية، ونرى هدوء وحكمة الرياض وتشاورها وما تتمتع به من موثوقية دولية، بكل تأكيد هذا يدل

0: على الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، وهو دور لم يتم بناؤه بأساليب عسكرية أو بطغيان أو محاولة فرض هيمنة سياسية، بل كما رأينا الرياض تسعى لتوافق الجميع لخدمة الجميع من خلال خدمة الاقتصاد العالمي. وأيضا من المهم هنا إدراك أن البحر الأحمر ليس موضوع النفط فقط، بل هنالك مواضيع كالأسمدة وسلاسل الإمداد، هذه مواضيع تمس حياة الشعوب في أفريقيا وآسيا، ليس فقط الأسواق العالمية في واشنطن أو أوروبا. الموضوع
1: طب
0: أكبر.
1: لفت نظري استخدام تحالف دفاعي، لماذا يعني تحالف دفاعي؟ طبيعي أم أن هناك رسالة أن هذا غلط. للدفاع وليس للهجوم، عكس الدفاع الهجوم.
0: نعم صحيح، بكل تأكيد أن هذا التحالف لم يأتي لمواجهة الآخرين بشكل هجومي، ولا يسعى لمد السيطرة على مناطق إقليمية حول الشرق الأوسط، ولا يسعى لكي يواجه تحالفات أو دول أخرى، بل هو تحالف تأميني، وطبيعة التحالفات التأمينية أن تكون دفاعية، بمعنى أن تتصدى للضربات، أن تتصدى للقرصنة، أن تسهل العبور الآمن في هذه الممرات العالمية. ومن هنا تتضح أهمية استخدام كلمة دفاعي. وهنالك أيضا نقطة ثانية مهمة، أن هذا التحالف مفتوح للدول الأخرى، هو لا يكتفي فقط بالدول التي حضرت اليوم أو التي وقعت، بل هو تحالف للراغبين الويلينج، يعني تحالف للدول التي ترغب بأن تتشارك في هذا في خدمة البحر الأحمر وتأمينه، هو تحالف مفتوح ومنفتح على جميع دول العالم. ومن هنا تتضح النية من خلال إنشاء هذا التحالف بأنه لا يريد الطغيان على أحد، بل يريد تأمين الاقتصاد
1: حضرتك
0: العالمي
1: سؤال
0: من خلال تأمين
1: إيه؟
0: البحر الأحمر.
1: طيب هذا تحالف دفاعي، لكن ماذا لو لا قدر الله حدث هجوم على البحر الأحمر وهددت الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب؟ هل هذا التحالف الدفاعي من مهمته القيام بالرد العسكري على أي خروقات تتم؟
0: هو إلى الآن أنشئ كتحالف دفاعي، لكن عندما تمس العمليات العسكرية الطريقة التي يعمل بها هذا التحالف من خلال ضرب إما سفنه أو من خلال ضرب المعدات العسكرية التي يقوم عليها هذا التحالف، فهو هنا في وضع الدفاع عن النفس سيهاجم مصدر التهديد، إذ أنه لن يقوم بالمهاجمة بشكل مباشر لما يعتقد بأنه أماكن لزعزعة البحر الأحمر، بل بأنه سيرد على الضربات إن إذا لا سمح الله حدثت أي ضربة. إذن هو سيرد على مصادر التهديد في حال الهجوم، وهنا يكون الرد دفاعي وليس رد هجومي، أي أنه لم يقم بالفعل قبل أن يقوم الطرف الآخر بمهاجمته.
1: نعم طيب، هذا الأمر هل يحمل رسالة سياسية أيضا أو رسالة إنذار أو رسالة ردع من الناحية العسكرية للحوثي، باعتبار أنه مصدر بصراحة شديدة مصدر
0: بكل تأكيد
1: للملاحة في البحر الأحمر؟
0: بكل تأكيد أنه يحمل رسائل عديدة. أولا أن المملكة العربية السعودية والدول المحيطة بالبحر الأحمر لم تعد تقبل التصرفات التي تمارسها سواء إيران أو الميليشيات المتحالفة معها منذ عام 2025، التصرفات هذه لم تعد مقبولة، أصبحت تهدد أمن وسلامة الوضع الاقتصادي ليس فقط للسعودية بل للعالم بأسره. وهنا تتحول الدولة إلى المرحلة الوجودية، أي أنها تشعر بالتهديد سواء من مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، مما يدلل على تغير في التكتيك والاستراتيجية، وهذا التغير كان ضروري لمواكبة التصعيد الذي يحدث سواء من الميليشيات الحوثية أو من الشرق من خلال الميليشيات العراقية أو من خلال وكيلتهم إيران. بكل تأكيد أن زيادة الضربات وزيادة الهجوم سيؤدي إلى تغير استراتيجي لدى سياسة أي دولة عقلانية، من غير المقبول أن تبقى الدول فقط على نهج واحد في السياسة الخارجية أو في السياسة الدفاعية وتقول أنها لن تغير هذا النهج. بكل تأكيد أن الدول تتفاعل في مجتمع دولي إذا ما تم تهديدها وتم قصفها أو ضربها، بكل تأكيد أنها يجب أن تغير استراتيجياتها، واليوم هو أكبر دليل على تغيير هذه الاستراتيجيات. والملاحظ هنا بأن المملكة العربية السعودية لم تذهب لوحدها في تغيير هذه الاستراتيجية، بل أجمعت العالم معظم دول العالم معها، 43 دولة من أهم دول العالم، حضور أمريكي، حضور للاتحاد الأوروبي، حضور لسبعة منظمات دولية، وهذا يبرز بالفعل الثقل السياسي الذي تحظى به الرياض.
1: وهناك كانت أيضا يعني عين دائما دولية على البحر الأحمر.

0: أهمية استراتيجية كبيرة ليس لدول المنطقة فقط ولكن طيب. العالم. نتذكر الدور البريطاني في هذا الأمر أيضا. دكتور إياد الرفاعي من جدة الأكاديمي والباحث السياسي، تحياتي دكتور. منذ الحديث عن مسألة انطلاق هجمات على دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية والتي تعرضت لهجومين متتاليين على عدد من منشآتها البترولية وفقا لتقرير أو بيان وزارة الدفاع السعودية، اليوم وبالأمس بالمناسبة كانت هناك مطالبة من رئيس الحكومة بتقديم الأدلة على الجانب السعودي، أن يقدم الأدلة أو على الدول التي تقول إنها هددت باعتداءات من الأراضي العراقية أن تقدم الدليل. وجدد الناطق اليوم باسم وزارة الدفاع العراقية هذا الأمر، وجاء الرد من مسؤولين إقليميين تحدثوا لوكالة رويترز. هناك مسؤولان تحديدا أكدوا أن ميليشيا الحوثي شنت هذا الأسبوع هجوما على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وهذا يعني إذا صحت هذه المعلومات أن الفصائل العراقية لم تعد تشكل خطرا منفردا بإطلاق الهجمات، ولكنها أصبحت أيضا تنسق مع الحوثي الذراع الآخر لإيران في اليمن. هذا يؤكد، ويعني طبعا المعلومات المنشورة في وكالة رويترز تشير إلى أن هذه العمليات تمت تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وأشارت أيضا إلى أن هناك تقييمات تشير إلى أن هناك تنسيق يتم ما بين الفصائل المتحالفة مع إيران لاستهداف دول المنطقة. وهذا ربما يجيب على بعض الأسئلة المطروحة، إيران لا تقوم بنفسها بهذه الهجمات حتى لا تتحمل مسؤولية أنها تقوم بالاعتداء المباشر على سيادة الدول، ولكنها تجعل الميليشيا هي من تقوم بهذا الأمر، وبالتالي يبعدها قليلا عن مسألة التورط المباشر. بالمناسبة هذا يتسق تماما مع ما انفردنا به بالأمس في العربية من أنه تم بالفعل تقديم معلومات للحكومة العراقية موثقة قبل أسابيع بأن هناك أدلة دامغة تثبت تورط الميليشيا بالفعل بإطلاق هذه المسيرات والصواريخ باتجاه السعودية ودول الجوار. كان البعض يقول لماذا تصر الحكومة العراقية على المطالبة بمسألة الأدلة؟ هذا حق مشروع لها، حق مشروع للحكومة العراقية أن تطالب بهذه الأدلة. هل الحكومة العراقية لديها شكوك من أن الميليشيا التابعة لإيران السلاح لديها ليس منفلتا؟ يعني هل الدولة العراقية تشعر أنها بالفعل قادرة على السيطرة على هذه الميليشيا وأن كل تصرف وكل حركة تقوم بها الميليشيا العراقية أو الفصائل المسلحة في العراق تعرف عنها كل شيء؟ تؤتمر من الداخل؟ ماذا يفعل المستشارون الإيرانيون في الداخل العراقي؟ ببساطة شديدة مستشارين عسكريين يقومون بماذا كان يفعل إسماعيل قاني حينما كان يدخل إلى العراق؟ هل كان يلتقي رئيس الحكومة العراقية أم كان يلتقي رؤساء هذه الفصائل؟ نعم بالتأكيد الجميع يغار ويغضب على سيادة العراق، ليس العراقيون وحدهم بالمناسبة، هذه دولة عربية لها مكانة خاصة في قلوب كل العرب في المنطقة العربية وفي الخليج، ولا أحد يريد للعراق هذا الأمر. ونحن في هذا البرنامج تحديدا ساندنا كثيرا ما يقوم به رئيس الحكومة من جهود لسيطرة الدولة على السلاح في أو خطواته التي أعلن فيها أنه سيتم سيطرة الدولة على السلاح. سيادة العراق لابد أن تكون محفوظة من الجميع من الداخل ومن الخارج. دعونا ينضم إلينا من باريس الباحث السياسي سمير سكاف. مرحبا بك معنا أستاذ سمير، لديك رؤية دائما يعني متابعة ومدققة لما هو قادم وليس فقط لما يحدث. أريد أن أتوقف أولا حول سؤال رئيسي مطروح الآن، كيف يفكر ترامب؟ المعلومات تشير أن لديه خيارات أو بدائل من إدارته بدأت تطرح عليه لتوسيع العمليات العسكرية، وهناك جناح آخر يقول أنه أصبح يعتمد في هذه الفترة على الضغط الاقتصادي والاستراتيجية الاقتصادية، ربما تحتاج لوقت ولكنها ستكون موجعة، ماذا ترى؟
1: مساء الخير ست رشا، يعني كنت أستمع إلى يعني مقابلاتك هلأ والتقارير، هناك الكثير للحديث عنهم. يعني سأبدأ بسؤالك الأخير، الرئيس دونالد ترامب لن ينجح في إخضاع إيران بالوسائل التقليدية، وليس هناك أي اتفاق سيحدث.

0: بين الولايات المتحدة وإيران، يعني البعض يعتقد أنني متشائم، ولكن يعني الحقيقة هي تعطيني الحق. أنا كتبت قبل الذهاب إلى إسلام أباد في عنوان مقالي تذكرين إسلام أباد نو ديل، لا اتفاق. وأنا ما زلت أؤكد أنا وكنت أذكر مرارا وتكرارا أن مذكرة التفاهم ستسقط وسقطت، وأنا أقول لك منذ الآن نحن على موجات من الحرب. الرئيس ترامب سيدخل في موجات من الحرب كما سيحاول الدخول في موجات من الهدنة، ولكن لا موجات الحرب ستؤدي إلى نتيجة بمعنى إخضاع إيران كليا، ولا موجات الهدنة ولا أي اتفاق سيصل به إلى نتيجة. سنذهب إلى الانتخابات الإسرائيلية ولن يكون هناك اتفاق، ستصل الأمور إلى الاتفاقات النصفية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل ولن يكون هناك اتفاق. ولذلك أنا أعتقد أن ما يقوم به الرئيس ترامب غير كاف لحسم الأمور. أنا أتحدث عن تغيير في قواعد اللعبة، يعني الذهاب إلى الضغط العسكري بشكل كبير. قضية الحصار المالي والاقتصادي لا تكفي. جرب الرئيس ترامب الحلول العسكرية كما هي عليه، كما أنا أسميها منضبطة، ولم تعطي نتيجة. جرب التفاهم والهدنة والتهدئة ولم يعطي ذلك أي نتيجة، وأنا أقول لك لن يعطي نتيجة. لا التفاهم ولا أي مذكرة تفاهم مقبلة ستسقط أيضا، وسنعود إلى موجات من الهدنة. ويمكن أن نذكر بما يحدث في بين روسيا وأوكرانيا، كان الحديث عن 3-4 أشهر، نحن الآن في السنة الخامسة.
1: بس هذا نموذج ربما يكون مفزع بالنسبة لنا في المنطقة، لأن تداعيات هذه الحرب أصبحت تطال الجميع، وبالتالي سيناريو لا حرب لا سلم هذا سيناريو مرعب.
0: طبعا، ولكن أنا أقول أنه نحن في مرحلة منضبطة، يعني حتى الآن لم يجري تخطي الخطوط الحمراء. كنت تتحدثون منذ قليل عن البحر الأحمر، حتى الآن إيران والحوثيون لم يقفلوا باب المندب. يعني كمان أحب أن أشير هنا أن هناك أسطول أوروبي متواجد في البحر الأحمر، وهذا سوف يعني أنا أعتقد برأيي الخاص سنشهد نوع من توقيع أوروبي سعودي في هذا الشأن، يعني استكمالا لما تقوم به المملكة العربية السعودية. الآن هناك فرقاطة من بإطار عملية أسبيدس كنت أتحدث عنها أنا منذ سنوات، وهناك فرقاطات ألمانية بلجيكية هولندية فرنسية إيطالية يونانية، طب كلهم متواجدون الآن في البحر الأحمر.
1: طب خليني أسأل حضرتك سؤال. أنت قلت أن الضربات العسكرية منضبطة وأن الحصار والضغط الاقتصادي غير كافي. هناك سؤال يطرح، ضربة بعد ضربة بعد ضربة، هل إيران التي صمدت خلال هذه الفترة ستستمر أيضا في الصمود عسكريا؟
0: بالتأكيد، لأن هذه الضربات هي ضربات بين مزدوجين تقليدية، يعني ليست الضربات غير التقليدية. أنا كنت أتوقع قبل بداية الحرب أن تذهب الولايات المتحدة وتحتل جزيرة خرج، يعني هنا نتحدث عن أمور كبيرة جدا بالمعنى الاستراتيجي، يعني ليس فقط حصار ولكن احتلال أمريكي لجزيرة خرج ووقف التصدير الأمريكي. الآن هو هناك وقف،
1: ولكن هذا السيناريو الذي كان يريده نتنياهو يعني طوال الوقت وكان يفرمله ترامب.
0: طبعا، وهو ما يزال الآن، يعني لذلك أنا أقول لك لأن الرئيس ترامب بهذه الطريقة لن يستطيع الحسم. هذا السيناريو سيبقى طويلا.
1: طب ما الذي يعنيه ترامب حينما يقول سنضرب وبقوة؟ أعلم أن هناك أجنحة مختلفة اعتذروا، ولكن هم يعلمون أننا سنضربهم وبقوة.
0: لا يعني شيئا للأسف. يعني اسمح لي أن أذكر بالسيناريو الذي يعني كان الرئيس ترامب كان قد سوقه قبل ضرب منشأة فوردو. كان اليوم الحديث أنه إذا ضربنا منشأة فوردو سترون إيران سوف تخسر القدرات النووية ولن يكون هناك أي قدرة نووية، إيران ستأتي يعني سيضع يده على 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. كل ذلك لم يحدث، وفجأة ظهرت منشأة جبل الفأس. الآن يمكن أن يهدد بضربة جبل الفأس، ولكن حتى هذه الضربة لن تؤثر كثيرا. هناك الخطوط الحمر، أنا أتحدث عن المنشآت النفطية، منشآت الطاقة،
1: واضحة الفكرة أستاذ سمير،
0: المنشآت المائية، وباب المن
1: ضربات موجعة. شكرا لك أستاذ سمير سكافة الباحث السياسي من باريس، تحياتي. بعد انتظار طويل لحالة التعثر التي كانت موجودة بشكل كبير في ملف غزة، بدأت ملامح اختراق حقيقي للدخول إلى المرحلة الثانية، وبصراحة شديدة المرحلة الثانية هي الأهم فيما يتعلق بسكان غزة. المرحلة الثانية الجميع يريد أن يكون هناك عملا حقيقيا.

يؤدي إلى إعمار غزة. الحديث ليس عن هذا الحلم الكبير وهو إعمار غزة، ولكن على الأقل تقديم مساعدات وتحسين الوضع الإنساني السيء للغاية الذي يعيشه سكان غزة. هناك بعض الأنباء التي وصفت

0: حقيقي، وما الذي دفع حماس في هذا التوقيت تحديدا للموافقة على تسليم سلاحها، وهو الموضوع الذي كان دائما محل صراع وجدل كبير؟
1: يعني وفقا للمعلومات فإنه إذا لم يحدث متغير دراماتيكي فإنه ربما من الغد، يشهد الغد أو ربما بعد غد التوقيع على اتفاق يفتح الطريق أمام المرحلة الثانية. أما فيما بعد أن وافقت حماس على البندين الخامس والثامن، الثامن ما يزال محل يعني إعادة صياغات، لكن في تقديري أن الأمور سوف
0: يعني الجمهور لا يعرف تحديدا اتفاق. البند الخامس والثامن هو مسألة السلاح، تسليم السلاح
1: كل طيب، هو كل ما ورد في وثيقة ميلادينوف ال 15 نقطة هي برنامج تنفيذي لخطة ترامب وللقرار الأممي أو القرار مجلس الأمن 2803، أنه في البند 13 من وثيقة ترامب تتعهد حماس بعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في السلطة، وتسلم الأنفاق ومعامل التسليح والسلاح الفردي دون عودة لهما بشكل نهائي. هذا الأمر ورد أيضا في البند 16، هذا أيضا ورد في البند الخامس والبند الثامن، وبالتالي هو تطبيق للاتفاقات التي سبق لحماس أن وافقت عليها. أحد يعني يجبر حماس على شيء، لكن لماذا الآن؟ هذا هو السؤال المهم. السؤال المهم طرحناه في مقابلات سابقة. نمرة واحد، أنه تلاشى رهان الجناح في حماس الذي يراهن عادة أو الذي الأقرب إلى إيران، تلاشى تقريبا بعد اتصالات عديدة، تلاشى الرهان على أن إيران يمكن أن تساندهم وأن تنقذ ما تبقى من حماس. اثنين، تدخل الأطراف. مصر قررت وقف سياسة أدباب الدوار التي اتبعتها حماس، كل أسبوع تقريبا الحية زار القاهرة 8 مرات. تركيا غيرت موقفها ودعمت الاتجاه إلى تحويل حماس إلى حزب سياسي. نمرة ثلاثة، لم يكن أو أربعة، لم يعد نتنياهو بحاجة إلى حماس كما كان بحاجة لها في السابق.
0: نعم. طيب دكتور مخيمر،
1: بحاجة إلى ضربها.
0: طيب هذا العرض الذي تقدمه يا دكتور مخيمر، هل من الناحية السياسية يمكن القول أن حماس أصبحت أكثر واقعية اليوم؟ يعني كان هناك من يلوم حماس على مسألة التمسك بالسلاح، هل اليوم حماس تقول أنها تقدم وجها جديدا أكثر براغماتية وأكثر واقعية، ويمكن أن يصب ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني؟
2: مساء الخير عزيزتي رشا وللدكتور سمير. أنا أعتقد بأن الانتخابات الأخيرة التي جرت في حركة حماس قبل أسبوعين، والتي أدت إلى انتخاب السيد خليل الحي رئيس للمكتب السياسي لحماس، مع انتخابات أخرى لحماس في غزة وحماس في الضفة الغربية، قد انعكست بشكل إيجابي على موقف حركة حماس الأخير فيما يتعلق بموافقة حماس على البند الخامس والبند الثامن في خطة خارطة الطريق التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام السيد نيكولاي ميلادينوف. وبالتأكيد طبعا بالإضاءة يعني، وواضح أنه الدكتور خليل حي يريد أن يترك بصمة، لأنه يبدو أنه مدة ولايته للمكتب السياسي ستقتصر حتى نهاية العام 6 أشهر، وبالتالي يبدو أنه يريد أن يكون هو الذي فكفك هذا الملف المستعصي منذ أكثر من عام تقريبا الآن، منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي. وثانيا، بعتقد أن هناك كان ضغط من الفصائل الفلسطينية، واضح يعني حسب بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم وبيان التيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة النائب محمد دحلان، واضح أنه كان هناك تدخلات قوية من جانب أطراف فلسطينية.
0: نعم، مصادر خاصة لخارج الصندوق
2: حماس
0: طبعاً أن تيار دحلان لعب دورا كبيرا في هذا الأمر، وأن اتصالات مستمرة وضغوط وحوارات كان يجريها سمير المشعراوي لدفع الحية لتقديم إجابة على هذه الأسئلة الملحة.
2: بالتأكيد هذا ما عبر عنه سمير المشهراوي في مقابلة له على قناة الغد.
0: نعم. طيب يعني أنا سؤالي، لأن الوقت ينتهي دكتور سمير،
2: أكد فيها.
0: أعتذر أن الوقت يا دكتور مخيمر ضيق. دكتور سمير بإجابة قصيرة، إسرائيل هنا ماذا ستفعل؟ ستساهم في المضي قدما، أم أننا سنعود للسيناريو اللبناني نزع السلاح قبل الانسحاب، الانسحاب قبل نزع السلاح؟ هذا السيناريو وارد؟

0: في غزة أيضا.
1: نمرة واحد أن ترامب لم يذكر ولا بكلمة واحدة موضوع غزة مع في لقائه مع نتنياهو. في إسرائيل هناك تيارين، تيار سوف ينصاع إلى ما يملى عليه من الولايات المتحدة ومن ترامب، وهناك الاتجاه اليميني الذي يقول أنه من العبث عقد أي اتفاق مع حماس وإلا
0: فإنه
1: سوف يتكرر 7 أكتوبر مرة ثانية طبعا. وبالتالي هذا اليمين الإسرائيلي يدعو إلى عدم الالتفات إلى أي اتفاق، وأنه المكان الوحيد هو السجن أو القتل لحماس، وأنه يجب تشجيع هجرة الفلسطينيين إلى الخارج.
0: طيب للحديث البقية مع حضرتك، وأعتذر لضيق الوقت اليوم، ولكن اسمحوا لي أن تشرفوني في لقاء آخر، دكتور سمير غطاس وأيضا دكتور خيمر أبو سعدة. شكرا لكم، وصلنا لختام خارج الصندوق. إلى اللقاء.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

سلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. قال ترامب أن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك بعد استكمال عملية نزع السلاح. أضاف أيضا أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. هذا وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل، وذلك بإشراف قوات الاستقرار الدولية. أيضا أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. وفي المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة.

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة ولسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو آية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
2: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
1: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
2: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم، حياكم الله إلى نشرة رياضية مفصلة. نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. كونكاكاف ينضم إلى معارضي مشروع إنفانتينو. قبل أسبوعين على انطلاق الدوري السعودي، الأهلي يبحث عن بديل لمدربه يايسلي. الاتحاد يتعادل مع ملقا وديا في ماربيا الإسبانية. مدرب بشكتاش يؤكد توقف المفاوضات في صفقة انتقال صلاح. ريال مدريد يتعاقد رسميا مع مهاجمي ليفانتي إسبي.

هذه ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها محمد القناص. السلام عليكم. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بعد اجتماع لأعضائه مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي إذا نفذ جياني إنفانتينو مقترحه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ويضم يويفا 55 عضوا صوتوا جميعهم ضد المشروع. يأتي القرار وسط أنباء عن منح رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو الاتحادات مهلة تنتهي في 19 من سبتمبر للرد على مقترحه. انضم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم المعروف اختصارا بالكونكاكاف إلى المعارضين لمشروع فيفا، وذلك في بيان أصدره الاتحاد القاري الذي يضم 41 عضوا. ووصف سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم تشاور الاتحاد الدولي مع الاتحادات القارية بشأن خطته لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بالأمر غير المقبول تماما، وذلك في خطاب أرسله إلى الاتحادات الكروية في القارة الآسيوية.

0: من انجلترا ارحب بالصحفي بول براون. اهلا وسهلا بك زميلنا براون. اذا تتزايد ردود الافعال على الرافضه لمشروع انفانتينو. اليوم اتحاد كونكاكاف ينضم الى الاتحاد الاوروبي يرفض هذا المشروع، على الرغم من انه لو رجعنا وفكرنا في الموضوع فمعظم المستثمرين من أمريكا وهي الدولة الأكبر في اتحاد الكونكاكاف، لكن يبدو أنه اتحاد اللعبة مختلف تماما عن التوجهات الاقتصادية في البلاد.
1: خطة جاني فانتينو لبيع كأس العالم واجهت معارضة كبيرة من قبل أعضاء الفيفا. الاتحاد الأوروبي بدأ هذه العملية من خلال طرح بيان قوي المفردات والتهديد.

0: تأتي بمقاطعة منافسات الفيفا. من الصعب جدا أن نرى تحت هذه الظروف كيف يمكن أن يمضي المقترح. المعارضة تبعتها الكونكاكاف كما ذكرتم، ويبدو وكأن جيان فنتينو سيخسر هذا المقترح. وهنالك قصة أكبر تتطور هنا، لأن بعض أعضاء الفيفا الآن يقولون لنا بشكل خصوصي أنهم فقدوا الثقة برئيس الفيفا، وهذه أنباء سيئة جدا لجيان فنتينو. وحتى الدوار هنا المعروفة بي أو اسمه صار جيوني كاش أو جيوني النقد.
1: يعني هو فيفا يعني بدأ من نهاية الثمانينات في هذا المسار، لم يشاهد اعتراضات كبيرة جدا في تلك الفترة. ما الذي يتغير في هذه الفترة حتى نشاهد كل هذه ردود الأفعال الغاضبة هذه والتهديد بمقاطعة كأس العالم لأول مرة في التاريخ؟
0: أعتقد هذا الأمر جديد ولم يحصل من قبل. كما ذكرت هنالك معارضة كبيرة جدا من الجماهير وصولا إلى قمة الفيفا ضد مثل هذه المقترحات، خاصة في أوروبا. المشجعين واللاعبين والمدربين في أوروبا أو مدراء الاتحاد الأوروبي كلهم ضد هذا المقترح، لأنهم يؤمنون بأن هذا ليس هو الهدف من كأس العالم، وأن كأس العالم لا يجب أن ينحدر في هذا المسار. وهذه المرة الأولى التي يطرح هذا الشيء بهذا الشكل، ويذكرني بالشجارات على السوبر ليغا الأوروبي. وأيضا واجه معارضة كبيرة جدا من قبل الجماهير واللاعبين والأندية.
1: بول، يعني شاهدنا ردة فعل حادة من فيفا على مشروع السوبر بول الذي ذكرته قبل قليل. رغم ذلك يسير الاتحاد الدولي لكرة القدم في نفس الاتجاه، في نفس الفكرة، لتأسيس نفس النموذج تقريبا نستطيع أن نقول. ما الذي جعل فيفا يغير موقفه خلال 5 سنوات من رفض السوبر بول والوقوف بجانب الاتحاد الأوروبي ضد المشروع، والآن إلى نستطيع أن نقول صناعة نموذج مشابه مع نفس الكيانات الاقتصادية التي ربما كانت ستستثمر في السوبر بول أو السوبر ليج عفوا؟
0: السوبر ليج لم يكن منافسة تابعة للفيفا، بل تابع للاتحاد الأوروبي، والأندية هي التي دفعت من أجله، والأندية أرغمت على تراجع عنه.
1: بول، أنا أتحدث أقول بأن فيفا وقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في وجه مشروع السوبر ليج. ما الذي تغير بين تلك الفترة وهذه الفترة حتى نشاهد فيفا يذهب إلى نفس ربما نستطيع أن نقول المستثمرين ليؤسس مشروعا جديدا معه؟
0: جزء من هذه المسألة هو هنالك العديد من الاتحادات المنزعجة جدا التي فقدت الثقة بجيان إنفانتينو. لم يكونوا سعداء بتسييس كأس العالم السابق في الولايات المتحدة، وكانوا منزعجين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنحه جائزة السلام من قبل الفيفا، وكل شيء بدأ من هناك. أما هذا المقترح فهو بعيد عن أي شيء يتوقعه أي شخص، ولا أحد من الاتحادات تم تشاور معها، وبالتالي رفضوا المقترح تقريبا الجميع.
1: جميل بول، ربما يكون جزء من المشكلة أو جزء من السيطرة الأمريكية في السنوات الأخيرة على فيفا عائد إلى القضايا التي ربما بإمكان أمريكا أن ترفعها ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم. شاهدنا في 2016 الحملة التي أجرتها الـ FBI في مقر فيفا، وأيضا القضايا التي على إثرها تم أو انتهت مسيرة جوزيف بلاتر كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك ميشيل بلاتيني من الاتحاد الأوروبي. أليس من المنطقي القول بأن سيطرة أمريكا على الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة الأخيرة تعود إلى خوف فيفا من فتح ملفات قديمة ربما تودي بمسؤولين أكبر؟
2: Well, بلا
0: شك الفيفا لديها تاريخ حافل مع الولايات المتحدة. الكثيرون يؤمنون بأن الولايات المتحدة

0: in part at least won the latest World Cup because of what happened with FIFA Gate.
1: فيما حصل في كأس العالم السابقة في قضية فيفا جيت والتحقيقات ببعض أعضاء الفيفا حينها، ولكن هذه العلاقة منذ ذلك الوقت ومنذ منح كأس العالم كدولة مضيفة للولايات المتحدة أصبحت العلاقة ودية، وكان حتاما على إنفانتينو أن يبدأ بالتودد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام بذلك بشكل ناجح جدا، وتبدو العلاقة ودية جدا بين الاثنين وحتى علاقة عمل جيدة، وهي واحدة من الأسباب التي يقول فيها الاثنان كأس العالم كانت ناجحة جدا بالنسبة لهما، ونعرف كميات الأموال الطائلة التي جنوها من كأس العالم. أما أعضاء الاتحاد الأوروبي فهنالك كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حتى لم يحضروا نهائي كأس العالم.
2: جميل. هو يعني ستكون منافسة حادة وصدام شرس بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا في هذا الجانب، والأبعاده ليست أبعاد رياضية بحتة، هناك أبعاد سياسية ربما تكون في هذا الملف. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي بول براون، كنت معنا من لندن. تعادل نادي الاتحاد السعودي مع ملقا الإسباني بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جرت الخميس ضمن معسكر الفريق الإعدادية المقاف في مدينة مربية الإسبانية. افتتح بيرغوين التسجيل للاتحاد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم أضاف جورج لينخينا الهدف الثاني في الدقيقة 34، وقلص ملقا الفارق بهدف لصالحه في الدقيقة 54 سجله أدريانينو، بعدها أحرز خواكين مونيوز هدف التعادل في الدقيقة 58 من عمر المباراة. الاتحاد كان تلقى خسارة أمام ريال مايوركا الإسباني بأربعة أهداف لاثنين صباحا في مباراة خاضها بالبدلاء. يبدو الألماني ماتياس يايسلي الأقرب لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدما أشارت سكاي سبورت البريطانية إلى استقالة مدربه إيدي هاو من منصبه. ويرتبط يايسلي بعقد مع الأهلي السعودي حتى يونيو 2027، إلا أنه تقدم باستقالته من منصبه بحسب ما أشارت وسائل الإعلام السعودية. قاد المدرب الألماني الأهلي إلى نيل لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي. من جدة ورحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله كابتن. واحدة من أكبر المفاجآت في الموسم استقالة مدرب الأهلي بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في النمسا والبرتغال بناء على طلبه بناء على رغبته، حدد كل التفاصيل وقبل أن تبدأ التدريبات في جدة إذ به يتقدم باستقالته. وش تحليلك للموقف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. مدربين كبار مروا على الدوري السعودي وعلى الأندية السعودية وتركوا مناصبهم وأماكنهم، ولكن بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح في نهاية موسم. المفاجأة والصدمة اللي ما حسب لها الأهلاويين ولا الجمهور الأهلاوي ولا مسيري النادي الأهلي هو التوقيت لخروج يايسلي وإنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي قبل بداية الموسم بعشر أيام، وأيضا الترتيبات المسبقة مع فريق آخر، لأنه أعتقد أن المفاوضات مع نيوكاسل ما جاءت فقط بمجرد أنه المفاوض الأهلاوي ما استطاع إنهاء العلاقة أو يعني استكمال العلاقة التعاقدية مع يايسلي. أعتقد أنه المدرب عنده الرغبة، وأعتقد أنه شغال على جانب آخر كان موجود في النادي الأهلي بدنيا لكن ذهنيا كان يحضر لمستقبله الشخصي، بالتالي مفاجأة مدوية للجمهور الأهلي وصعبة أيضا في نفس الوقت على اعتبار عدة اعتبارات وليس اعتبار واحد. الاعتبار الأول إيجاد بديل في هذا التوقيت، وهذا الأمر سيكبد النادي أموال كثيرة لأنه المدربين سيستغلون حاجة النادي الأهلي إلى مدرب في على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى مسيرة، وأيضا سيستكمل النجاحات اللي حققها ياسلي مع النادي الأهلي. الصعوبات ستكون أيضا مادية لأنه للأسف حتى قيمة الشرط الجزائي معروف الآن، فبالتالي الرقم اللي حيفاوض عليه النادي الأهلي حيكون رقم كبير ولن يعني يقل عن مدرب يايسلي. الاسم اللي لازم يبحث عن الأهلي وهناك عدة أسماء مطروحة نتكلم عنها لاحقا.

0: مطروح الان، الصعوبات الكبيره في ضيق الوقت، الاهلي حتى عنده بعد 3 4 ايام عنده مباراه وديه، ما اعتقد من اللي ما اعرف مين اللي حيمسكها الان. الصعوبات الاكثر انه ليس ياسلي فقط اللي ابتعد، ياسلي فريق عمله اكثر من 7 8 مدربين ابتعدوا.
1: احنا قاعدين نتكلم كابتن على مدرب غير حتى المباراه الوديه هذه اللي بعد 3 ايام كانت مفترض امام الاتفاق وتم تعديلها امام ابها، او العكس يعني كانت امام ابها وتم تغييرها الى انها تكون امام الاتفاق، وبالتالي مدرب شغال الى الاخر دقيقه الى اخر لحظه، ما يجعل الامر مثير للاستغراب انه كيف مدرب يعمل بهذه الوتيره وفجاه يقرر الاستقاله.
0: شوف محمد، ياسليه اعتقد من ليس الاسلوب اللي اتخذه مع النادي الاهلي ليس جديد يعني، واعتقد ان الجمهور الاهلي كان وفي تماما معه في المرحله السابقه قبل سنه او سنتين تقريبا، تصادم مع الاداره التنفيذيه لكره القدم مع كل مجلس الاداره في النادي الاهلي ووقف وقفه جاده
1: يعني، هم كانوا
0: نعم لانه كان يستحق، واعتقد نجح الجمهور الاهلي وياسليه. اعتقد ان في كل مره يحاول ياسليه ان يستخدم هذا السلاح للضغط على الإدارة لتسير أو تحقيق رغباته الشخصية. شوف محمد، حتى نكون يعني منطقيين ويكون طرحنا متزن ويكون حتى واقعيين في الإدارة التنفيذية، أن هو طبعا عقده ساري إلى نهاية 27، لأنه بدأ في المفاوضات والتسريبات من طرفه الشخصي حتى يحصل العقد اللي يبغاه بزيادة راتب وأيضا في الشرط الجزائي لإلغاء العقد. يعني تتخيل محمد الآن أنه يبغى يوقع العقد، تخيل الآن في خلال السنة القادمة أن تردت النتائج في النادي الأهلي وما كانت نتائج جيدة، حيضطر الإدارة رغبة منها حيضطر يدفعوا سنتين كاملة، يعني تتكلم عن 26-27 مليون يورو كشرط جزائي، وهذا أيضا غير منطقي، مسيري النادي الأهلي مؤتمنين على النادي وعلى عقوده وعلى محافظة على مكتسباته. فأعتقد أن الخلاف من هنا هو بيحاول يضغط دائما من خلال الجمهور، من خلال محبين النادي الأهلي على تحقيق رغباته الشخصية، والنادي ومسيريه أنا والله ما أعرف مين هم الأشخاص اللي قاعد يفاوض، ولكن أقدر لهم هذه الرغبة وهذه الجدية في احترام الأهلي واحترام عقوده واحترام مكانته وأيضا مستقبله، لأنه تكبر الخسائر والأرقام هذه مزعج تماما لأي نادي. بالتالي ياسليه للأسف ما قدر الجماهير الأهلاوية اللي وقفت معه ولا يعني التزم
1: جميل
0: بأنه ضيق الوقت، وبالتالي راح إلى الجانب اللي هو يميل له طبعا بالنسبة له حقيقة. وأنا أيضا التمس لياسلي العذر أنه يلعب في نيوكاسل وفي الدوري الإنجليزي، وبعتقد رقم بيكون أفضل له ماديا أيضا، هذا الطموح مكتسب وحق له مشروع. فبالتالي يعني الحقيقة هو كسب، والنادي الأهلي قد يكون خسر فنيا وقد يكون كسب أيضا ماديا من خلال الشرط الجزائي اللي حصل عليه وأيضا البحث عن بديل، وقد يتوفق، وهناك أسماء كثيرة مطروحة الآن.
1: زي مين مثلا؟
0: أنت قلت يعني مطروح تشافي مدرب برشلونة، مطروح نانو سانتو اللي كان مع الاتحاد، مطروح البرتغالي اللي درب النادي الأهلي،
1: فيتر بيريرا،
0: أسماء كثيرة مطروحة، وقد يكون تشافي المدرب برشلونة هو الاسم الأقرب تقريبا.
1: أنت من وجهة نظرك، أنت شفت الأهلي مع ياسر 3 سنوات وكل سنة الفريق يتغير بشكل تتضح فيه الأفكار بشكل أكبر، تتضح فيه معالم الفريق بشكل أكبر، من بين المدربين اللي ذكرتهم أنت كابتن، من اللي تعتقد أنه الأنسب والأكثر ملائمة بطريقة لعب الأهلي وتفكيره وتركيبة الفريق، يعني كيف تركب الفريق؟
0: نونو سانتو حقيقة أعتقد حتى هو الآن بدون عقد في الدوري، ترك الدوري الإنجليزي وأعتقد بدون عقد، أعتقد هو المدرب الأفضل، مدرب كبير شفناه في الاتحاد وحقق نجاحات مع الاتحاد. تشافي صحيح أنه مع برشلونة بس شفناه أيضا في السد القطري وشفناه أيضا في برشلونة ما حقق أرقام، لكن أنا أعتقد أنه قد يكون هو المدرب الآن الجدية في المفاوضات مع تشافي، على اعتبار أنه اسم كبير في كرة القدم ولاعب كبير في تاريخ كرة القدم الأسبانية والعالمية، وقد يكون ملائم للوضع وقد يكون هو المتاح حاليا.
1: شكرا جزيلا لك من جدة اللاعب الدولي السابق خميس الزهران. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها ريال مدريد يتعاقد رسميا مع مهاجم ليفانتي، وجون ستونز ينضم إلى إنتر الإيطالي.

0: ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أو ليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: حياكم الله من جديد. أعلن نادي إنتر الإيطالي تعاقده رسميا مع المدافع الإنجليزي جون ستونز بعقد يمتد حتى صيف 2028. كان ستونز رحل عن مانشستر سيتي بانتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي بعد 10 سنوات قضاها في ملعب الاتحاد ليلتحق بزميله السابق مانويل أكانجي الذي انتقل بشكل نهائي إلى إنتر بعد موسم قضاه معارا من السيتي. انتقل المهاجم الأرجنتيني سانتياغو كاسترو من بولونيا الإيطالي إلى مواطني روما وفق ما أعلن نادي العاصمة الذي لم يحدد قيمة التعاقد مع ابن 21 عاما، لكن الصحافة الإيطالية قدرت الصفقة بقرابة 35 مليون يورو. اقترب يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة الفرنسي كولومواني بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان عقب مفاوضات طويلة بين الطرفين بحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، والتي أضافت بأن النادي الإيطالي سيدفع 38 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 12 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء. نبقى مع أخبار يوفنتوس، حيث أكدت تقارير ألمانية قرب حسم صفقة انتقال اللاعب البوسني كريم ألايبيغوفيتش إلى صفوف السيدة العجوز مقابل 35 مليون يورو بحسب شبكة سكاي سبورتس ألمانيا. أكد أتلتيكو مدريد تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد نادي برشلونة بداعي ملاحقته غير اللائقة لخوليان ألفاريز حسب ما نشر النادي العاصمي. تتعلق الشكوى بانتهاك مزعوم للأخلاقيات بين الناديين، في حين من المقرر أن يستأنف برشلونة القرار، ولا يزال ألفاريز متعاقدا مع أتلتيكو مدريد حتى 2030 وسط محاولات من النادي الكتالوني لضمه في سوق الانتقالات الحالية. وتحرك نادي ريال مدريد الإسباني سريعا في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز خط هجومه وتقديم بديل مباشر للمهاجم الشاب غونزالو غارسيا الذي يبدو في طريقه إلى صفوف فولام الإنجليزي، ليتعاقد الريال رسميا مع كارلوس إس بمهاجم نادي ليفانتي مستفيدا من شرط جزائي في عقده يبلغ 25 مليون يورو. وأعلن ريال مدريد إصابة مدافعي راول أسينسيو بتمزق عضلي في الساق اليمنى، وتهدد الإصابة مساعي إدارة النادي الملكي للاستغناء عن أسينسيو هذا الصيف سواء بالإعارة أو بالانتقال. يان ديوماندي الموهبة الإيفوارية أصبح على وشك الانتقال إلى ريال مدريد حسب وسائل الإعلام الإسبانية. من هو نجمه لايبزيغ؟
1: في أبيجان عاش ديوموندي حتى سن 15، لعب في بعض أكاديمية كوت ديفوار دون أن ينتقل إلى أحد الأندية الكبيرة، لكن حصل على فرصة عمره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بإحدى الأكاديميات الكروية هناك بعدما رصده أحد كشافيها في 2022. لم تكن مسيرته سهلة، انتقل بعد ذلك إلى اسكتلندا لخوض فترة معايشة مع نادي رينجرز تمهيدا للتعاقد معه، ثم كانت له فترات تجارب مع عدة أندية من بينها تشيلسي، لكن لا أحد يريد الإيفواري. يان لم ييأس. عام 2024 توجه إلى إسبانيا هذه المرة لخوض

0: فترة تجربة مع نادي ليغانيس في ضواحي العاصمة مدريد، ليتم التعاقد معه بشكل رسمي في نوفمبر من نفس السنة للعب في فريق الرديف. للصدفة كانت الدقائق الأولى أمام ريال مدريد في البرنابيو، وبعد اللقاء نشر مقطع فيديو وهو سعيد بقميص مبابي الذي أهداه له. ديوماندي أثبت نفسه سريعا وفي أشهر قليلة سجل هدفين وصنع آخر في 10 مباريات، لكن فريقه ودع دوري الأضواء بنهاية الموسم. استغل مسؤول لايبزيغ الألماني الفرصة. قيمة الشرط الجزائي آنذاك كانت تقدر ب20 مليون يورو لينتقل إلى البوندسليغا، ومع الفريق أصبح أحد أفضل أجنحة الدوري الألماني. الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع 10 في 36 مباراة بجميع المسابقات. في أقل من عام واحد فقط تخطت قيمة ديوموندي حاجز 90 مليون يورو، ما جعل ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان يتحركون لضمه. ديوموندي وهو في أعتاب 20 عاما عاش طفولة صعبة، فقد العام الماضي شقيقته روكسانا وهي التي كانت تؤمن بأحلامه وتردد له أنه سيكون أفضل من قدوته كريستيانو رونالدو. هيثم بن حماد، العربية
1: من إسبانيا، ورحب بالزميل الصحفي بول بابوش الصحفي في ذي أثلتيك. أهلا وسهلا بك بول. ديوماندي كيف سيضيف إلى قائمة ريال مدريد وكيف سيستفيد منها مورينيو في حال قدومه؟
2: مع يان ديوماندي ما يبحث عنه ريال مدريد، هو بلا شك اللاعب يستطيع أن يلعب في الجناحين أو الجناح الأيمن بشكل خاص، هذا ما افتقدوا إليه في الموسم القادم. يريدون لاعبا شابا وموهبة صاعدة، ويان ديوماندي كان من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا، كافة أندية الدور الإنجليزي أرادته، ولكن حالما تدخل ريال مدريد رفض كافة العروض الأخرى. باريس سان جيرمان كان أيضا مهتما به ديوماندي، أما الآن فيبدو بأن ريال مدريد ولايبزيغ سيتوصلان إلى اتفاق، وريال مدريد بعدها سيتوصلان إلى اتفاق نهائي. ديوماندي متحمس للعب مع ريال مدريد، وهذه الموهبة الشابة والصاعدة التي سيستفيد منها ريال مدريد. هنالك في بعض بعض الشك حول مستقبل فينيسيوس جونيور، لم يتجدد عقده حتى الآن وتوقعات بقائه في النادي، والنادي يحاول تمديد عقده، ولكن إذا لم يمدد العقد فهنالك يان ديوماندي وسيكون نجما مستقبليا.
1: يعني الرهان على لاعب بعمر 19 يبدو خاصة بهذا المبلغ الكبير، يعني هل تراه قرارا حكيما من إدارة ريال مدريد؟
2: هي مقامرة كبيرة، فآخر مرة حصل ذلك أنا أفكر دفعوا لهازارد 100 مليون لتشيلسي والصفقة لم تكن جيدة، ولكن هو يعد من الأسماء أو نجوم المستقبل، هو عمره أكبر من يامال بعام واحد، فيعتقد أنه يستطيع أن يتنافس لأنه من نفس الجيل ضد يامال ونجم برشلونة. نعم المقامرة كبيرة، ولكن هم مقتنعون بأنه بارع لهذه الدرجة، ولنرى إذا كانت هذه المقاملة ستنجح. ليست لديه خبرة كبيرة ديوماندي، ليغانيس ثم لايبزيغ اشتراه، ولا أحد كان يعرف ما يتوقع منه في الموسم الماضي، كان بارعا في الدوري الألماني، وهذه خطوة كبيرة جدا إلى ريال مدريد، وسنرى إذا كان ديوماندي قادر على أن يلبي كل هذه التوقعات.
1: جميل. يعني ليست عادة جوزيه مورينيو أنه يتعاقد مع لاعبين شبان صغار في السن، يصبر عليهم لوقت طويل ويعطيهم الفرص ويساعد في تطويرهم. بالعادة هو يفضل التعامل مع النجوم، مع الأسماء الكبيرة التي تنفذ رغباته مباشرة، وبالتالي سيكون يعني أمر مثير للاهتمام أن نشاهد مورينيو يتعامل مع جيل آخر من اللاعبين.
2: أنت محق تماما، ولكن في سوق الانتقالات اللي قام بها ريال مدريد وقعوا مع الاثنين مثلا دومفريز وبرناردو سيلفا من أصحاب الخبرة الكبيرة، وبإمكانهم وهي الشخصيات التي يريدها ريال

0: المدريد، ولكن ريال مدريد أيضا يريد نجوما الشبان أموالا طائلة، ولكنهم سيبقون مع النادي لفترة طويلة. يعني ديوماندي يناسب هذا النسق تماما، ولهذا يريدون اللاعبين من الطرازين، ومورينيو سيكون قد غطى كافة الجوانب، هو صاحب خبرة كبيرة. لكوناتي مثلا لاعب آخر صاحب خبرة كبيرة أيضا في منظومة مورينيو، ولكن مجلس الإدارة يعتقد من المهم جدا يكون لديهم لاعبين الشباب، ولهذا من أتوقع أن يأتي ديوماندي إلى ريال مدريد.
1: أتمنى أن يكون مصيره أفضل من مصير أندريك، أفضل من مصير التركي أردا جولر مثلا مع الفا مع مع مع ريال مدريد. هذا كان بالحديث عن القادمين، لكن دعني أسألك عن المغادرين عن الفريق. الحديث عن أسينسيو أنه لن يكون ضمن مخططات ريال مدريد في الموسم المقبل، أيضا بعض الأسماء التي ربما ستغادر ريال مدريد، من هي هذه الأسماء؟
0: أسينسيو كان بين الأسماء المتوقع أن تغادر، وسمح له بالمغادرة سواء الإعارة أو حتى بالانتقال، لا نعرف ما سيحصل بعد إصابته. اسمان آخران ذكرتهما هما غونزالو غارثيا وبالاثيوس، هما في طريقهما إلى فولهام، وتم التوصل إلى اتفاق للفريق الذي يديره أربيلو مدرب ريال مدريد السابق. اسم آخر علينا مراقبته هو فرانكو ماستانتونيو، هذا اللاعب الذي النادي منفتح لرحيله سواء على الإعارة لكي يكسب مثلا خبر أكبر عبر الدقائق، ولأنه لا يتمكن من فعل ذلك في ريال مدريد الآن، ليس لديه المجال للعب. ومع أندريك هنالك علامة استفهام، لا يزال هنالك شكوك حول ما سيحصل معه. النادي يريد أن أندريك أن يعود إلى الفريق والعمل مع مورينيو، ولا نعرف كيف سيكون رأي مورينيو به، لا زال في إجازة بعد مشاركة في كأس العالم مع منتخب البرازيل، وبالتالي الأمر محير قليلا. هنالك كامافينجا أيضا لاعب آخر ريال مدريد مستعد لرحيله، ولكن حسب علمنا فكامافينجا يرغب بالبقاء في ريال مدريد وليس لديه الرغبة للرحيل. سنرى ما سيحصل، ولكن هذه الأسماء التي يفكر ريال مدريد في رحيلها.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسبانيا الصحفي في ذا أتلتيك بول بابوش. تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدافع الفرنسي ماكسانس لاكوا من جاره اللندني كريستال بالاس في صفقة قدرت ب 69 مليون دولار، ووقع لاكوا عقدا مع البلوز لستة أعوام. كان نال لقب كأس إنجلترا الدرع الإنجليزي إلى جانب بطولة دوري المؤتمرات مع كريستال بالاس في آخر عامين. وتعاقد نادي موناكو الفرنسي مع المهاجم ماتيس أبلين قادما من نونت، وذكر موناكو في بيان رسمي أن أبلين وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام من دون الإعلان عن قيمة الصفقة، والتي ذكرت تقارير إعلامية أنها تقارب 25 مليون يورو. الوقفة الثانية والأخيرة نعود بعد نتابع هذه النشرة، وفيها بايرن ميونخ يفوز ب 15 هدفا في مباراة ودية، ومدرب باشكتاش يؤكد توقف المفاوضات في صفقة انتقال صلاح.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله من جديد ضمن استعداداته للموسم الجديد. يلتقي اليوم برشلونة الإسباني وديا مع مضيفه نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي. تعد هذه المواجهة الأولى لبطل إسبانيا في جولته الصيفية في إنجلترا. من المنتظر أن تشهد ظهورا أول للألماني كريم أديمي بألوان النادي الكتالوني بعد أن انضم إليه في الميركاتو الحالي قادما من بروسيا دورتموند الألماني، على أن يلتقي برشلونة بعدها مع نوتنغهام فورست الإنجليزي ثم أودينيزي الإيطالي قبل انطلاق الموسم الجديد. حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزه الودي الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه أندوني إيراولا، وذلك بعد تغلبه على فريق ريكسام من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بهدف دون رد في نيويورك. وسجل ريو نغوموها هدف المباراة الوحيد في ربع الساعة الأخير من المباراة. سبق لنادي ليفربول الفوز على سندرلاند بأربعة أهداف لاثنين وديا. وفاز بايرن ميونخ على فريق روتاش إيجرن بخمسة عشر هدفا دون رد. شهدت المباراة سيطرة كاملة من جانب بايرن ميونخ الذي أنهى الشوط الأول متقدما بستة أهداف دون رد قبل أن يضاعف حصيلته في الشوط الثاني بتسعة أهداف أخرى. يواصل بايرن ميونخ برنامجه التحضيري بخوض ثلاث مباريات ودية أخرى الشهر المقبل قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام دورتموند في مباراة السوبر الألماني في 22 من أغسطس. Into the box they go. Nurai! أكد فينشينزو إيطاليانو المدير الفني لفريق بشكتاش التركي أن مفاوضات التعاقد مع المصري محمد صلاح معلقة في الوقت الحالي. وبحسب تقارير إعلامية تركية فإن بشكتاش عرض على اللاعب المصري راتبا يقارب 20 مليون يورو شاملا المكافآت، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن عمولة وكيله بنحو 5 ملايين يورو، إلا أن الإشكالية حدثت بسبب الحقوق التجارية لاستعمال الصور في المنتجات المتعلقة به. من القاهرة أرحب بالناقد الصحفي محمد البرمي. أهلا وسهلا بك محمد. يعني هذه الصفقة واحدة من أكثر الصفقات اللي فيها معلومات كثير متسربة أكثر من عملية التفاوض نفسها. أعتقد كل يوم اتفاق ثم إلغاء الاتفاق ثم العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات ثم الاتفاق ثم إلغاء الاتفاق وهكذا دواليك.
1: بداية برحب بحضرتك، برحب بكل السادة المشاهدين. طبيعي محمد صلاح نجم كبير، انتقاله للدوري التركي، الاهتمام بوجوده في بشكتاش، اهتمام الرئاسة التركية على نحو شخصي رئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجوده في الدوري التركي، كل دي أسباب بتخلي الصفقة مهمة على المستوى الجماهيري. كمان شفنا الجمهور بشكتاش أثناء تقديم الرسالة كان بيتعامل إزاي مع هذه الصفقة، فطبيعي أنها تاخد بعض الوقت. كمان أن الانتقال لتركيا ما كانش كان مفاجأة في حد ذاته، والبعض كان بيتحدث عن استمرار محمد صلاح في أوروبا أو انتقاله للدوري السعودي، لكن فجأة وفاجئ الناس بالاختيار التواجد في تركيا، فربما ده بشوية بيخلي في جدل في الصفقة. ثم استمر هذا الجدل كنوع من أنواع الضغط، وكيل صلاح يضغط لزيادة المقابل المادي، وإدارة بشكتاش تضغط لمحاولة تقليل المقابل المادي. وأنا أظن أن هذا الشد والجذب سيستمر أسبوع آخر، حتى قبل ساعات، يعني قبل الهواء بساعات كان في بصحافة تركية تتحدث أن محمد صلاح تحدث مع وكيله للعودة مرة أخرى للمفاوضات مع إدارة بشكتاش لرغبته في التواجد مع الفريق. فطول الوقت هنشوف، يعني إلى أن ينتهي الأسبوع القادم أعتقد أنه هيكون أسبوع مصيري بالنسبة لمحمد صلاح، وسيستمر هذا الجدل أسبوع آخر.
0: طيب يعني
1: على الأقل
0: هو واضح أن الموضوع مطول شوية، لأنه في المرة الماضية كانت المشكلة على العمولة والآن المشكلة على حقوق الصور. أنت متخصص في الإعلام الرقمي بشكل كبير جدا محمد، فإحنا نبغاك تشرح لنا ما هو معنى أو مصطلح حقوق الصور، ثم ما هي أوجه الاختلاف.
1: يعني الخلاف الأساسي مش بس حقوق الصور، حقوق الصور بتختلف لأن بتفرق بشكل كبير جدا تواجده في عدد كبير جدا من الإعلانات صلاح في وجوده في ليفربول، إضافة لراتبه اللي كان بيقترب من 25 مليون دولار سنويا كان بيصل إلى 50 مليون دولار أو 25 أخرى من بيع حقوق الصور الإعلانات وما إلى ذلك من أمور تجارية أخرى بما في ذلك شركته.

0: شركته، هو بيحاول يحافظ على ده. اظن نقطه الخلاف الاساسيه مش بس حقوق الصور، نقطه الخلاف الاساسيه هو السوق المصري تحديدا في صفقه صلاح. صلاح يرغب ان يكون هناك 100% من حقوق الاعلانات، حقوق بيع الصور، التيشيرتات الخاصة بمحمد صلاح، التواجده إذا عمل حملة إعلانية لإحدى الشركات الكبرى، كل ذلك دي يعني تدخل ضمن حقوق الصور، حقوق تواجد صلاح واستغلاله إعلاميا. صلاح يرغب أنها تكون 100% من قيمة، أو وكيل صلاح يرغب أنه يكون 100% ولا يوجد أي نسبة لبشكتاش. بشكتاش هنا نقطة الخلاف الأساسية. السوق المصري سوق كبير جدا، صلاح هو نجم كبير جدا في مصر، وبالتالي هو عايز يستحوذ على كل هذا الرقم علشان يعوض فارق الفارق المادي اللي هيحصل من خروجه من ليفربول وخروجه من تواجده في الدوري الانجليزي وتعويضا لده. دي نقطه الخلاف الاساسيه. بشكتاش يرغب ان هو يكون ليه جزء على الاقل 50% ان لم يكن 100% من هذه النقطه علشان يعوض قيمه صفقه صلاح اللي اخذ بها ضمانات ماليه تقترب من 10 و15 مليون دولار من البنوك التركيه.
1: جميل. طيب مثل هذه الـ يعني العقبات اللي تحصل فيها المفاوضات، حلولها بالعادة كيف تكون؟
0: أظن أن الطرفين هيوصلوا لاتفاق، يعني في النهاية هيوصلوا للاتفاق. ممكن النسبة تبقى 50-50 أو 70-30، وأظن هو الضغط بين الطرفين عند النقطة دي. نقطة الفريق التركي عنده رغبة أنه يعوض جزء من الصفقة ماديا، وصلاح يرغب في وجود ضمان مالي. إذا كان هناك ضمان مالي أن هو سيحصل على تعاقده بشكل كامل من بشكتاش، ده هيسهل شوية التفاوض، لأن في أزمة البعض لا يرى أو لا ما بياخدش باله منها شوية في السوق التركي، أن أوقات الرواتب يكون في مشكلة في الرواتب. أغلب الأندية التركية بتاخد قروض كبيرة جدا من البنوك التركية، وبالتالي بيكون في دايما مشكلة فيما يخص التعاقدات والأجور، أجور اللاعبين وما إلى ذلك. أظن أن هم هيوصلوا لنقطة اتفاق. إذا لم يصلوا إلى ذلك، أظن صلاح قد يكون هناك عرض، هناك حديث. يعني أنا عندي معلومة أن في نادي الدرعية في الدوري السعودي يفكر جديا في التعاقد مع صلاح، أو أنه يدخل على خط التعاقد. في الدوري الامريكي في بعض المفاوضات، لكن اذا كان هناك صلاح، اظن صلاح بيفكر بالشكل ده.
1: انت ما راح تحط المعلومه كده وتهرب. هو نادي الدرعيه عنده اهتمام بالتعاقد مع محمد صلاح.
0: يعني انا يعني عندي معلومه، وصلني معلومه ان نادي الدرعيه يفكر في التعاقد مع محمد صلاح.
1: يفكر غير انه فتح الخط معاه يعني أنا أفكر في التعاقد مع محمد صلاح صراحة، في برضه يجي معنا للنشرة الرياضية.
0: يعني معلومتي ان في خط اتصال فتح مع وكيل محمد صلاح لوجوده في نادي الدرعيه في الدوري السعودي. يعني ربما هي معلومتي، ربما طبعا تطلع خطا، احنا يعني مش احنا
1: هو مجرد الاهتمام برضه،
0: لكن
1: يعني
0: انا عندي معلومه
1: انه كان اول مره يطرح فعلا. انا ما سبق اني سمعت بهذه المعلومه، بس يعني معلومه مهمه جدا انه نادي الدرعيه فتح خط تفاوض مع محمد صلاح للقدوم الى السعوديه في حال لم تتم صفقة الانتقال لبشكتاش. وكنت تقول أيضا أن هناك اهتماما من بعض الأندية في الدوري الأمريكي أيضا.
0: في نقطة حاسمة بالنسبة لصلاح، صلاح جزء من تمسكه به التفاوض مع الأندية دي ان هو رافض تخفيض راتبه. اظن لو كان هناك نية لتخفيض راتبه او لقى ان هو لازم يخفض راتبه، هيبدا يفكر في الدوري الإيطالي، وده يمكن كان سبب ان صلاح يفكر في الخروج من هذه الدائرة. الدوري الإيطالي هناك كان في فرصة لتواجد صلاح مع يوفنتوس، لكن صلاح رافض تماما، ووكيله رافض تماما اي تنازل فيما يخص العقود، لانه شايف ان ده العقد الأخير لمحمد صلاح، سواء موسمين او ثلاث مواسم. محمد صلاح 34 او 35 سنه، فشايف ان ده عقده النهائي، وبالتالي هو رافض التخفيض. لكن لو لقى ان في النهايه هو مضطر لتخفيض راتبه، اظن ان صلاح هيفتح باب العوده للدوري الايطالي او باب العوده لانديه اخرى في دوري ابطال اوروبا، تلعب في دوري ابطال اوروبا.
1: صحيح.
0: لكن في المقابل هيخفض راتبه بشكل كبير، وهو ما يرفضه محمد صلاح. وجهه نظري ان التفاوض مع بشكتاش هينتهي بالاتفاق بين الاثنين، هيبقى في تنازل من الطرفين يوصلوا لنقطه اتفاق، والضغط الشد والجذب بين الطرفين سيصل في النهايه الى اتفاق بين الاثنين. اشوفه قريب من بشكتاش اكثر.
1: شكرا جزيلا لك من القاهره الناقد محمد البرمي.

استجوب أو استجوب مدرب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم السابق هونغ يونغ بو أمام نواب البرلمان بعد فشله بقيادة الفريق إلى تجاوز دور المجموعات في كأس العالم الماضية في جلسة استماع.

أضافت السعودية لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى 2029. كانت السعودية استضافت في نسختي 2025 و2026 الأدوار الإقصائية في جدة من ربع النهائي حتى النهائي. نالت اليابان استضافة كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس.

0: في المغرب تم إعادة فتح ملف اللاعب المحلي وغيابه عن تمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية في الأعوام الأخيرة. بهذا الخصوص أكد المسؤول الأول عن كرة القدم المغربية فوز الأقجع خلال اجتماع عقده مع مدربي أندية القسمين الأول والثاني استعدادا للموسم الجديد، أكد على ضرورة تقييم واقع البطولة ودورها في تكوين اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات المغربية. كان الدوري المغربي السباق في مد المنتخب الأول بعدد كبير من اللاعبين المميزين، إلا أن هذا الأمر تغير بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة. الزميل عبد الهادي الناجي رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ينضم إلينا الآن من الرباط. أهلا وسهلا بك زميلنا عبد الهادي. يعني قرأت معلومة اليوم بأن المدربين البرتغاليين في الدوري المغربي يتزايدون بشكل متواصل، يحضرون إلى الأندية المغربية بسير ذاتية حتى لا تليق بدوري كبير جدا مثل الدوري المغربي، أحد أفضل الدوريات في العالم العربي وأيضا أحد أفضل الدوريات في المغرب. كيف سيؤثر ذلك على تحضير اللاعبين المغاربة خاصة من البطولات المحلية؟
1: في الحقيقة اجتماع فوزي الأقجع لم يكن محض صدفة، بل هو جاء نتيجة لمخاض عسير ودقيق جدا تمر منه الكرة المغربية، ويتمثل بالأساس في غياب اللاعب المحلي في منظومة الكرة الوطنية، لأن غياب مراكز التكوين وتجويد هذه المراكز بأطر ذات كفاءة عالية بإمكانها أن تنتج لنا لاعبين في مستوى طموحات البطولة أو الدوري المغربي. فللأسف الشديد لاحظنا بأن هناك تراجع خطير جدا، وهذا ما جعل رئيس الاتحاد المغربي يتدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي اجترار لواقع مرير تعيشه الكرة الوطنية. فبالله عليكم، ففريق الوداد ولا فريق الرجاء البيضاوي لم تصبح ذلك المشتل الحقيقي من أجل تفريخ وتكوين لاعبين في مستوى طموحات
0: هذا كان سؤالي يا
1: عبد عن فأنا عن أرى بأن حتى الاجتماع مع
0: عن اللاعبين المحليين لا يمكن تكوينهم بمدربين ضعيفي السيرة الذاتية قادمين من خارج البلاد.
1: تماما أستاذي الفاضل، هو أن لاحظنا خلال السنوات الأخيرة هو اجتياح العديد من المدربين الأجانب وخاصة من البرتغال، الأمر الذي ربما لم يستسغه الأطر الموجودة والكثيرة داخل منظومة الكرة الوطنية، لأن العديد من حملات شهادات المدربين وذات كفاءات عالية، ولعل النجاحات التي يحققها العديد من المدربين المغاربة خارج أرض الوطن تعطي صورة واضحة وناطقة على أن المدربين المغاربة بإمكانهم أن يعطوا تلك الدفعة القوية. ولكن أنا أرى بأن المشكل الحقيقي في تجويد اللاعب المحلي وإعطاء تلك الصورة الحقيقية هي أن الضرورة تستدعي تجويد مراكز التكوين، لأن هناك مراكز التكوين صرفت عليها أموال ضخمة جدا ولكن لم تعطي ما كان منتظرا منها. للأسف الشديد أن لاحظنا بأن حتى

0: بالأمس القريب كان هناك العديد من اللاعبين الذين أبلوا البلاء الجيد وأعطوا صورة ناطقة للكرة المحلية واستفادت منهم الأندية المغربية.
1: جميل. يبدو أنه الموضوع يعني لا يتعلق فقط
0: بالأندية
1: ومراكز التكوين فقط، يبدو أنه المنظومة بالكامل تحتاج إلى وقفة جادة من فوز الأقجع ومسؤولية الاتحاد المغربي لكرة القدم. شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الهادي الناجي رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة، كنت معنا من الرباط. ختام النشرة من فنلندا، أستودعكم الله.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. ونبدأ بالعناوين. ترامب يعلن عن اتفاق لنزع سلاح حماس ويصفه بالخطوة الحاسمة نحو خضوع غزة لحكومة فلسطينية جديدة. حماس تؤكد للعربية أن الاتفاق جاء بعد مشاورات لإنهاء الحرب وأن الحركة قدمت تنازلات لتحقيق هذا الهدف. بيانات شركة كابلر للشحن البحري تظهر

عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية عبر مضيق باب المندب بالأمس. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف مدينة أربيل شمالي العراق. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إقليمي كوماموتو في اليابان إلى 35 قتيلا. نبدأ ساعتنا الإخبارية من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل من مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. ترامب قال أن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. أضاف أيضا أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري ويجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل وبإشراف القوات قوات الاستقرار الدولية. إلى ذلك أكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. وفي المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة.

0: حول هذا التطور في قطاع غزة ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور. يعتبر الأمريكيون ما جرى الآن اختراقا تاريخيا، إلى أي مدى بقراءتك الأولية أنت متفائل بتنفيذ هذه المسودة، الذهاب نحو المرحلة الثانية في ظل التطورات في قطاع غزة؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذا المشروع، مشروع غزة، هو مشروع ترامب، والمستفيد من الوضع الحالي كما هو الكارثة للدمار احتلال الإسرائيلي هو فقط نتنياهو، بينما الشعب الفلسطيني يعني غير مناسب هذا، استمرار هذا الوضع له، يتمنى الإسرائيلي أن يبقى كما هو لسنوات. ولكن ترامب ليس سعيد بهذا، يريد إعادة بناء غزة، يعتبر غزة هو إرثه السياسي، وهو يريد أن يتحرك هذا الملف، وهي خطوة مهمة جدا. يعني أكيد دائما لعله في التطبيق عنده الإسرائيلي دائما حاجة للتعطيل والتخريب العملية السياسية، ولكن هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
0: وهنا يتمثل اختبار الجداول الزمنية والتي هي مطروحة للنقاش خلال الأسبوعين القادمين. هذه المسودة تركز على مسألة حصر السلاح، يقرأ في هذه النقطة منذ أشهر بأنها تمثل عصا في دولاب التقدم نحو نهاية هذه الحرب بشكل كامل. هنا في ظل وجود حركة حماس والتي تقول أنها ستسلم سلاحها الثقيل وما أشرت إليه من التعطيل الإسرائيلي على الجانب الآخر، ما هو الضغط الذي سيمارسه الرئيس دونالد ترامب للذهاب نحو الخطوة المقبلة بفعالية وبشكل حقيقي يتجسد على الأرض؟
1: نعم، دائما لعله في التطبيق والمتابعة. الفرقاء ليسوا متركين، لو تركت حماس وإسرائيل لوحدهم لا اتفق 100 عام، ولكن هناك الدور الأمريكي أكيد والدور الوسطاء، الوسطاء دور مصر خاصة في هذا الموضوع، هم العامل المهم الذي غير المعادلة. وهناك ثقة، يعني حماس تثق بالعرب، تثق بتركيا، تثق بمصر، ومراحل يعني مرتبط الموضوع بانسحاب إسرائيل. إسرائيل تريد البقاء، إسرائيل مرتاحة تماما، الوضع مناسب جدا لها، لأنه وضع مأساوي للشعب الفلسطيني، تراهن أن بقاء الأمر كما هو يشجع على الهجرة الطوعية. لذلك يجب تحريك هذا الملف، وربما المرونة الكبيرة من حماس أعتقد جيدة جدا.
0: كيف دكتور إحسان، كيف يتحرك هذا الملف؟ استمعنا لنتنياهو وهو

0: يقول لا انسحاب من غزة، لا انسحاب من سوريا، لا انسحاب من لبنان. فبالتالي هناك إشارات حتى الآن، لأنه بعد هذه المسودة لم يصدر أي تصريح إسرائيلي إلى هذه الدقيقة، إلى هذه الساعة. فكيف سيتم تحقيق ذلك؟
1: صحيح، هذا سؤال وجيه جدا. اليوم الموضوع ليس فقط موضوع فلسطيني إسرائيل، موضوع ترامب، هذا مشروع ترامب، وهناك دعم عربي وإسلامي، وهناك دعم إقليمي، وهناك دعم عالمي. يعني مشروع غزة مشروع ترامب ومشروع العالم. فإذا أرادت إسرائيل أن تحارب ترامب والعالم سيكون صعب جدا هذا. أنا لا أعتقد أستطيع فعل ذلك. ترامب يعني يعتبر هذا المشروع مشروع، وأنا أعتقد ليونة حماس وتعاون حماس وتفاهم حماس أن السلاح أصبح عبء، وأصبح السلاح بيد إسرائيل عمليا. يعني إسرائيل تقول كل شيء، عدل البناء سلاح، وضع طبيعي السلاح، حجة أصبح كل شيء، ولا يمكن الاستمرار هكذا. لذلك يعني أنا أعتقد وسطاء أشهر يعني إقناع حماس بربط عملية السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، لأنه لا نتحرك الموضوع إنشا واحدا بدون موضوع السلاح يكون واضح.
0: وذهبت حماس بحسب ما قالت للعربية بتقديم هذه التنازلات من وجهة نظرها بتسليم السلاح قبل وضع الجدول الزمني. الآن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب للخط الأصفر أم أنه سيكون انسحاب كامل، ولكن بطبيعة الحال هناك عناصر كثيرة لم يتم إنضاجها في الفترة الماضية مثل القوات الدولية. بالتالي هل هذا إعلان عام من الرئيس دونالد ترامب وسيتبع بعد ذلك وستتبع الخطوات؟ وإن كان كذلك، نحن تابعنا الأشهر الثمانية الماضية التي تعثرت فيها تطبيق الخطة للرئيس دونالد ترامب والمتمثلة من 20 بندا.
1: صحيح هناك تعثر، ولكن موضوع السلاح هو الأساس. اليوم يقول ترامب أنه حركة حماس وافقت على هذا الموضوع، الفصائل كلها. إذا نحن في الاتجاه الصحيح. هل هناك يعني انتهت المشكلة؟ لا أعتقد، ولكن يعني هناك مشاركة فاعلة بالوسطاء في هذا الموضوع، وهم يعني يدفعوا في الاتجاه يعني الحركة في هذا الملف. لن يكون هناك عدد بناء، لن يكون أي شيء، لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي بدون موضوع السلاح. يعني موضوع السلاح هو كان السلاح الإسرائيلي، هو أنه حماس عنده سلاح لذلك لن ينسحب، 90% من غزة محتلة. فاليوم يقول الوسطاء أنه الوصل والتفاهم مرتبط بالانسحاب السلاح. إذن هم في الاتجاه الصحيح. هل هناك عرقلة؟ هناك مشاكل؟ نعم، ولكن الأمريكي هذا مشروع ترامب، وترامب ليس لوحده، العالم إلى جانبه. لذلك أنا أعتقد سيكون صعب جدا على الإسرائيلي الاستمرار في العرقلة، أنه هو مرتاح تماما للوضع كما هو، ولكن العالم غير مرتاح. لا أحد مرتاح أنه وضع الشعب الفلسطيني في غزة كما هو. وبعد غزة سيكون أيضا موضوع الضفة الغربية، أنه هناك الوضع سيء جدا أيضا.
0: ولكن أيضا كل هذا مرهون بسلم أولويات الرئيس دونالد ترامب في ظل الحرب في إيران، وأيضا كل الأمور التي تعنيه في المنطقة. برأيك ما مدى أهمية ملف غزة في أجندة ترامب اليوم؟
1: أكيد إيران هي الأولوية عند ترامب، لكن لا ننسى أن هناك وسطاء، هناك شعوب عربية، دول عربية أخذت موضوع غزة على عاتقها. هناك وسطاء، هناك مصر التي لم تتوقف يوما عن العمل على ملف غزة. فهذا الموضوع يعني صحيح أن ترامب انتباهه على إيران بشكل أولي، ولكن أيضا موضوع غزة يهمه. يعني أنه هو دائما يعني بيشوف حاله أنه أنا أوقفت الحرب في غزة، وأنا أريد إعادة بناء غزة، وأنا أريد حل مشكلة السلاح بالنسبة لإسرائيل. فذلك هو يعني يهتم بموضوع غزة، أنه هو مشروع غزة هو مشروع ترامب امتياز بدعم إقليمي ودولي. لذلك يعني يمكن أن يعول العرب على تدخل ترامب وضغط ترامب على نتنياهو.
0: ونظريا الاستحقاقات كبيرة على إسرائيل، سنتابع كيفية تنفيذ كل ذلك والتقدم بخطوات من جانبها نحو تحقيق هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك من كنتاكي، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب.
1: شكرا.
0: أيضا مشاهدين، في تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي الحمد للعربية أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة.
2: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة، واستمرت أكثر من 6 أشهر، لم تكن سهلة، وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: وردا على تصريحات مسؤولين بمجلس السلام بشأن استبعاد حماس عن إدارة غزة

0: غزة. أكد القيادي غازي حمد للعربية أن الحركة ستبقى حاضرة في الدور السياسي والمدني للقطاع.
1: حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة. حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد. لا، حماس حاضرة. نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى.
0: الآن ينضم إلينا من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة في أي اتجاه يذهب؟ لا توجد إشارات ولا تصريحات ولا حتى مواقف معلنة أو شيء يتسرب من إسرائيل.
2: صباح الخير. يوجد كذب. بعد نتنياهو يقول على لسان مسؤول سياسي، بالعادة عندما يكون مسؤول سياسي يكون نتنياهو هو الذي سرب الخبر، يقول لم يطرح موضوع غزة في لقاء مع الرئيس ترامب، وعلم أنه ويتكوف نفسه قال أنه هو أعطى إحاطة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء حول تطور الوساطات وهو الذي يقودها. إسرائيل محرج لها هذا الكلام لأنه يترتب عليه التزامات هي لا تريد، خاصة في هذه المرحلة الحساسة انتخابيا وداخليا، أن يعني تقدمها حماس. رغم أنها تغيب عن المشهد وتنسحب من الحكم، لا زالت قائمة على أقدامها، موجودة. وهذا بالنسبة لنتنياهو، أنا أتحدث وليس إسرائيل، هذا يعني ضربة. السلاح يعني سيخزن أو سيسحب أو سيسلم، بكل أحوال عمليا هذا لا يعتبر بالنسبة لنتنياهو إنجاز كبير.
0: ولكن هل يمكن أن تجد إسرائيل ونتنياهو في نقطة التخزين ثغرة أو حجة لعدم الذهاب بنحو تنفيذ الاستحقاقات التي تتحدث عنها وهي كثيرة بطبيعة الحال؟
2: يعني الجملة الأهم التي ذكرت هي تنفيذ. ستعلن إسرائيل، لن تعارض إسرائيل اتفاق وقعت عليه الولايات المتحدة أو أعلنه الرئيس الأمريكي. مجرد أن أعلنوا الرئيس الأمريكي هذا أصبح اتفاق برعاية أمريكية أو يعني مظلة أمريكية، وهو يعني عمليا سيحترمه نظريا، لكن هل سيمضي للخطوات المعقدة والكثيرة والتي فيها لبس كبير في المصطلحات والتفسيرات؟ وهذا كان في الاتفاق الأول، على كل حال في الاتفاق الذي عقد في شرم الشيخ قلنا عندها أنه الاتفاق هو اتفاقين، لأنه كل طرف سيفسر الاتفاق على طريقته. أنا أعتقد مختلف هذه المرة. الولايات المتحدة ووفقا لمسؤول يعني أمريكي للقناة 12 قال إذا خلت إسرائيل سيكون معنا يعني المواجهة، نحن سنتصدى لها. الرئيس ترامب يعتبر أن هذا اتفاق أهم إنجاز دبلوماسي له في المنطقة، ربما بعده
0: يأتي. ربما يعتبر من أحد وأوضح المواقف الأمريكية لأنه مسؤول أمريكي بطبيعة الحال، ولكن يعني هذا ليس مفاجأة بالنسبة لإسرائيل. بحسب ما أشرت هو موسم انتخابي بطبيعة الحال، والكثير من الحسابات تتعلق على هذا الجانب، ولكن مسؤولون أمريكيون يقولون أيضا لن يفرض على إسرائيل تحقيق وتقديم ما هو ليس مطلوبا بموجب الاتفاق الأساسي، فبالتالي هامش المناورة هنا والمماطلة يضيق على نتنياهو وعلى اليمين المتطرف في إسرائيل، أليس كذلك؟
2: تماما هامش المناورة يضيق. الاتفاق يخلق ديناميكية في الخطاب وفي القوة التي بدأت تتفاعل. نحن نتحدث عن وسطاء، نتحدث عن مصر، نتحدث عن الولايات المتحدة، نتحدث عن تركيا وغيرهم، رغم أنه يرفض يعني نتنياهو ذكر أو التركيز على أنه هناك دور قطري تركي، لكن هؤلاء يخلق واقع على الأرض. قوة السلام التي ستأتي ستفصل بين إسرائيل وبين يعني حماس، وستبدأ هي تتولى إدارة مجلس اللجنة التي تتولى الحكم في غزة. لذلك هو يخلق ديناميكية ستفرض على إسرائيل. ربما إسرائيل ستحاول أن تخفض كما يحدث الآن دون تصريحات دون ضجيج الحديث والتغطية والأهمية يعني هذا الاتفاق، إلى أن يعني يتم تجاهله وعدم يعني تأثير، أن لا يكون له تأثير على الشارع الإسرائيلي في هذه المرحلة.

0: خاصه لدى اليمين، والا يثير حتى مشاكل داخل الحكومه نفسها من قبل بن غفير وربما سموتريتش. لكن انا بتقديري التطبيق الفعلي الحقيقي، هذا الاتفاق يضع الجميع على السكه، يخلق ديناميكيه، يعطي اجواء وخارطه الطريق. التطبيق الحقيقي سيكون بعد الانتخابات وسيكون اسرع بتقديري مما هو الان.
1: سيد عصمت، ولكن هناك اسبوعان للاتفاق على الجدول الزمني بشان الانسحابات وتطبيق هذه المسوده التي جاءت وتقضي بنزع السلاح او تجميد السلاح كما تقول حماس، وهنا مساله الامن الداخلي كذلك متعلقه على هذه الترتيبات. بالمسوده هناك ما ينص على انسحاب الميليشيات التي تدعمها اسرائيل وتفكيكها، وهي مرتبطه باسرائيل بما يتعلق بالامن الداخلي، شرطه جديده تتسلم، وايضا القوى الدولية. كل هذه الأمور لم تحسم، خاصة وأن مجلس السلام لم ينعقد في اجتماع ولا مرة خلال الفترات الماضية.
0: لذلك سيكون على الوسطاء الآن هذه الفراغات ملأها هذه الفترة الزمنية ألا يسمح نتنياهو بتخريب الاتفاق من خلالها. الآن سيركز نتنياهو، وهذا بدأ واضح، وناطقيه وحكومته سيركزون على الشكل المتعلق بالتزامات حماس والالتزامات التي قدمت من الوسطاء سواء نيابة عن حماس أو موافقتها، خاصة فيما يتعلق بالسلاح وغيرها من الأمور. وسيرهن أنه كل شيء مشروط، وحتى الاتفاق نص على ذلك. وأعتقد الذي يجعلني أنا ربما متفائل مسألتين. المسألة الأولى أنه واضح أنه حماس اتخذت قرار استراتيجي، يكفي محاولة لعب بالكلمات وكسب وقت ومماطلة والرهانات على أشياء لن تحدث، وهذا قرار استراتيجي بالذهاب إلى الترتيبات والتخلي عن هذا الأمر. لم يبقى لديها ما تناور من أجله ولا ما تراهن عليه، وكل يوم هي تخسر ونحن نخسر وأهل غزة يخسرون، وللأسف نتنياهو يكسب وقت إضافي. لذلك هي اتخذت قرار استراتيجي، هذا عامل مطمئن بصراحة. ويبدو أن هناك أيضا الوسطاء، والعامل الآخر أن إسرائيل ذاهب للانتخابات، هذا ربما يعطل خلال الأشهر الحالية أو يبطئ التنفيذ، لأنه لن يجرؤ كما قلت نتنياهو أن يقف في وجه اتفاق أعلن ترامب. لكن الانتخابات الإسرائيلية ستفرز حكومة مختلفة حتى لو كان نتنياهو فيها، وهذا مستبعد كليا، لكن حتى لو جاء سيكون بتشكيلة مختلفة ضمن أولويات مختلفة، وأعتقد عندها يمكن الذهاب نحو ترتيبات. الآن الخطوة المطلوبة هي فلسطينية داخلية
1: بدون كيف يمكن تعطيل وبدون تمييع، أيضا في ظل ما أشرت إليه كثيرا بشأن الأوضاع الداخلية الإسرائيلية والموسم الانتخابي. عموما شكرا جزيلا لك، المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، كنت معنا من رام الله. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع في الرياض لرؤساء أركان وممثلي عدد من الدول الصديقة لمناقشة مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 14 دولة من 43 دولة مشاركة بالاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. تقود السعودية التحالف البحري الدفاعي ومقره الرياض، ويشارك فيه الكويت والبحرين وقطر وباكستان، تركيا ومصر والأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي والصومال. كما أكدت دول أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة هي في طور استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك. أشار البيان إلى أن باب الانضمام إلى هذا البيان مفتوحا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة في الانضمام. إذن وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة اتفقت في الرياض على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. البيان المشترك أوضح أن الدول المؤسسة اتفقت على أن تكون السعودية دولة

0: مؤسسة وقائد للتحالف وهي المقر الرئيسي الدائم لها. شدد البيان على أن التحالف البحري الدفاعي يهدف لتعزيز الأمن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. أيضا أكد البيان أن التحالف البحري الدفاعي لا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويعمل وفق القانون الدولي ووفق احترام سيادة الدول وحماية حرية الملاحة. أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية أدان بشدة الهجمات التي استهدفت السعودية، مجددا وقوف باريس إلى جانب المملكة ومحذرا من تداعيات سلوك الميليشيات غير المسؤول على أمن البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
1: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها، وندعو إلى عدم زيادة مستوى التصعيد في البحر الأحمر. هذه الهجمات خطيرة جدا وتشكل أعمالا غير مسؤولة تؤدي إلى مخاطر تصعيد في المنطقة بأسرها.
0: أيضا أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريحاته للعربية على ضرورة العودة للمسار التفاوضي لحماية الملاحة الدولية، وشدد على أن تحييد الخطر الإيراني يرتبط بمعالجة شاملة لملفاتها العسكرية والإقليمية.
1: ندعو إلى استئناف المفاوضات وصولا إلى تحرير المرور عبر مضيق هرمز من القيود ومعالجة الوضع في العمق من خلال وضع البرنامجين النووي والباليستي لإيران تحت السيطرة، وكذلك أذرعها الإقليمية، لأن كل ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار العالمي.
0: عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، حيث يلتقي أحد أهم شرايين التجارة العالمية بالتحولات الأمنية المتسارعة، تتواصل حركة السفن التجارية وسط إجراءات احترازية وتقييم مستمر للمخاطر. موفد العربية أحمد بجاتو يرصد مشهد السفن الراسية في عرض البحر وحركة الملاحة والحضور البحري الدولي في هذا الممر البحري الهام. نتابع.
2: أقف الآن على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر إذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي، فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطة الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية، من بينها زوارق أمريكية، في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة، إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية. لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركة التأمين. أحمد بجاتو، العربية والحدث، جيبوتي.
0: هذه الساعة مستمرة وفيها بعد قليل. القاهرة تحقق في حادث ميناء دمياط، وإسرائيل تنفي الادعاءات الإيرانية بوقوفها وراء هجوم المسيرة. ولدينا أيضا تحقيقات أمنية يمنية تكشف وقوف الحوثيين وراء اغتيال الصحفي بشبكة العربية محمد عايضة.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبد الميت مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا.

0: أهلا بكم من جديد. أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب، وبحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق وسبع سفن غادرتها ومن بينها عدة ناقلات نفط. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، وبحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية. إذن وبعد أقل من 24 ساعة على الضربة الأمريكية الأخيرة على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، ذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. تشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير والتي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. بموجب العقوبات هذه تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين وتحظر معظم المعاملات معها. ينضم إلينا الآن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر من لندن. أهلا بك مجددا على شاشة العربية سيد عارف. هدوء حذر بعد الضربات الأمريكية ليلة الأمس، وفي ذات الوقت ترتيبات تتعلق بحال الملاحة الدولية لمجموعة من الدول وعلى رأسها وفي مقدمتها وقيادتها السعودية. هل نحن إزاء مرحلة جديدة من هذه الحرب؟
1: تحية طيبة لك ومشاهديكم الكرام. من دون أدنى شك نحن أمام متغيرات كبيرة فيما يبدو في الجانب الدفاعي إن صح التعبير، كما شاهدنا بالاجتماع الرياض، وكذلك التحركات الأمريكية بمعنى القراءة الأمريكية الآن فيما يبدو بأنها باتت متغيرة، بمعنى أن مثلا ما سمعناه من القيادة المركزية بأن الضربات العسكرية وصلت إلى مستواها الأعلى، وبالتالي هذا ما يفرض على القرار السياسي الأمريكي أن يتخذ خطوات إضافية جريئة صح التعبير. كذلك على المستوى الإسرائيلي ونوعية إدارة الملف والملف الإيراني ونوعية التصريحات الإيرانية، كلها تفيد بأن أنا أمام أو فيما يتعلق بمسار التحرك ومسار إدارة المشهد يجب أن نشهد مفاجآت. لذلك أنا أعتقد مثل هذه المفاجآت بالإمكان أن تحصل، لأن المستوى الحالي لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، لأن العوامل التي ابتنى وارتكز عليها الآن تغيرت ولم تعد تجدي أو تؤدي إلى مسار يفضي إلى حالة طويلة مثل اتفاق أو ما شابه ذلك. وبالتالي ولكن أنا أعتقد أن مثل هذا المسار يفيد أننا أمام حالة انتقالية إلى مرحلة لا نعرفها هل هي اتفاق أم هي تصعيد.
0: وهذه النقطة مهمة، لأن كل طرف يترصد للطرف الآخر سواء من ناحية تقييمات إشارات تتعلق بتصريحات وما إلى ذلك. نحن تابعنا تصريحات براد كوبر التي

0: قال فيها أن هناك أصبعين ربما من خلالهما تحسم الولايات المتحدة في ظل تصعيد جديد، ولكن لربما في مستوى أعلى. كيف هي الصورة لدى الإيرانيين بما يتعلق بالتصعيد المحتمل؟ لأنه ما تبعناه بالأمس ضربات تجددت ولكن توقفت في الليلة التالية.
1: يعني أنا أعتقد بأن التصريحات الإيرانية تفيد بأن لا يزال الغراء الإيرانية أن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية خروج، هي لا تزال بطور إما تجديد الضربات وإما الدفع باتفاق، وإيران لا تخشى من هذه المعادلة إن صح التعبير، لأنها فيما يبدو أعدت العدة لها. فيما يتعلق بالاتفاق هي عمليا تستطيع أن تماطل، تستطيع أن تشدد على مواقفها، وكذلك أن تفتح بعض الجبهات كما شاهدنا في دمياط مثلا. لكنما تجديد الضربات إيران فيما يبدو أنها تستطيع في عضص الأصابع إن صح التعبير أن تمتد وأن تستطيع إدارة المعركة بشكل أكبر.
0: سيد عارف، هل إيران أساسا معنية باتفاق الآن من هذه النقطة ونحن نتحدث في ظل توسيع هذه الحرب لتشمل يعني مختلف الجهات والأذرع، هل هي معنية بالفعل باتفاق؟
1: في حال أن الاتفاق يؤدي إلى ضمان بقاء النظام الإيراني، أنا أعتقد بأن إيران أساساً فعلت ملفها النووي، خصبت اليورانيوم لهذه المستويات من أجل أهداف تفاوضية. لكنما ألا أعتقد بأن القراءة الإيرانية أيضا الموازية التي يتبناها الحرس الثوري يعتقد أنه أمام خديعة أمريكية، بمعنى أن الجانب الأمريكي لا يريد أن يصل إلى اتفاق، وإنما يريد ترحيل الأزمة إلى مرحلة قادمة لاستئناف حرب يؤدي إلى إسقاط النظام وإن لم يعلن ذلك صراحة. لذلك نعتقد أن القراءة الإيرانية إن كانت الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق وضمان بغاء النظام بالإمكان أن نعتقد ذلك. مع ذلك أنا أعتقد بأن فيما يبدو القراءة الإسرائيلية، القراءة الأمريكية ونوعية الظروف وإدارة المعركة حتى داخليا في إيران كلها تؤدي إلى تجديد وليس التوصل إلى اتفاق. مثلا عباس عراقشي هو الآن نفى بأن إيران ضالعة بهجوم دمياط، لكنما بغراءة مختلفة، قد يكون ليس بأن إيران لم تفعل ذلك، وإنما هو بتصريحات سابقة في مقابلته قبل أسبوع أو 10 أيام من الآن قال بأن هنالك تغلغل في جهاز في الحكومة الإيرانية وكذلك في الأجهزة الأمنية، قد يكون جزء من هذه الحملات التي تقودها
0: كشف الحرس الثوري في هذه المقابلة التي لا يزال صداها يتردد داخل إيران بانتقاده وحتى بمحاسبته على ما جاء فيها. عموما شكرا جزيلا لك، انتهى وقت هذه المقابلة. كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. إذن أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم بمسيرة استهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف إربيل. نتابع.

تطورات الملف اللبناني، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 دمرت عددا من المقاطع الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان. نتابع.

وهذه مشاهدينا مقاطع نشرها الجيش الإسرائيلي ولقطات للشبكة التي دمرها، وأوضح أن حزب الله بناها على مدى عقدين، وأن وحدة بدر استخدمتها كمجمع قيادة مركزي أدارت منه القتال ضد إسرائيل بحسب الجيش الإسرائيلي.

0: نفى مصدر في الجيش الإسرائيلي في تصريحات للعربية ما تردد عن استهداف إسرائيل لميناء دمياط في مصر بمسيرة. وزير خارجية إيران عباس عراقجي من جانبه كان قد اتهم تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم، وشدد على ضرورة الانتباه لما وصفه بالمؤامرات الإسرائيلية. أضاف أيضا أن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة، وأن أمنها له أهمية قصوى لطهران. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى وقف التصعيد في المنطقة غداة هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. جدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التأكيد على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بدوره أكد أن السلطات المصرية اكتشفت أثار الطائرة المسيرة يجري تحليلها لمعرفة مصدرها، وأشار أيضا إلى أنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الحادث حتى الآن، مشيرا إلى أن المجموعة الأمنية تدرس وتقيم الوضع لتحديد رد فعل الدولة في الفترة المقبلة.
1: اللي أنا عايز أقوله أن اللي احنا تعاملنا به في هذا الموضوع تعاملنا بطريقة احترافية، تعاملنا مع ازاي التعامل مع الموضوع وحد منه. المجموعة الأمنية بتدرس هذا الأمر حاليا وبتدرس هو مصدره ايه، وبتقيم الوضع علشان ايه اللي يكون ردود أفعال الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة. الجزء الثالث هو تأمين احتياجات الطاقة اللي حصلت بسبب هذا الحادث، اللي أنا بأكد مرة أخرى إن إحنا الحمد لله قدرنا بصورة كبيرة جدا وقادرين إن إحنا نتعامل معها، وبطمن كل المواطنين إن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا الموضوع، وعندنا من البدائل اللي هتمكن الدولة إن ما يحصلش أي تأثير على قطاع الطاقة.
0: وفي لقاء مع العربية أكد وزير الدولة المصري للإعلام في تصريحات للعربية أن المعلومات المتعلقة بحادث ميناء دمياط تصدر فقط عن الجهات الرسمية، مبديا اعتراضه على ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين قال فيها أو مسؤولين مصريين قال فيها إن القاهرة حملت طهران مسؤولية الهجوم عن الحادث. وأوضح رشوان أن نفي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسؤولية بلاده عن الواقعة يستحق التوقف عنده، لأن طهران تقر بأي استهداف تقوم به وفق تعبيره. في اليمن كشفت التحقيقات الأولية في قضية اغتيال محمد عظام مراسل العربية أن ميليشيات الحوثي تقف وراء العملية تخطيطا وتمويلا وتنفيذا، ذلك بمشاركة عناصر لم يتم الكشف عن هويتهم. تقرير أمني تلقت العربية نسخة منه ذكر أن المتورطين في اغتيال الصحفي عايضة المقبوض عليهم اعترفوا بأن شخصا يدعى أمجد خالد وقياديين في جهاز الاستخبارات الحوثية يدعيان أبو عبد الله وفؤاد الحبيشي أشرفوا على عملية الاغتيال التي نفذت بعبوة ناسفة وزرعت في سيارة الصحفي عايضة في مدينة المكلا أواخر يونيو الماضي. التقرير أكد أن منفذي العملية ومنفذي العملية اعترفوا باستلام أموال من ميليشيات الحوثي، وأنهم تلقوا تدريبات تحت إشراف أمجد خالد في منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة الميليشيات شرق تعز. تتهم الحكومة اليمنية أمجد خالد بالوقوف وراء عدد من الاغتيالات في المناطق المحررة، وأصدرت أمرا قضائيا بالقبض عليه. وتواصل أجهزة الأمن تعقب ثلاثة من المتهمين في اغتيال الصحفي عايضة وعدد آخر من العناصر الحوثية المكلفة بتنفيذ اغتيالات أخرى لعشرات الأشخاص، ومن بينهم إعلاميون

سياسيون وناشطون وقيادة أمنية وعسكرية. مستمرون معكم مشاهدينا، ولدينا بعض الفاصل. المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول إن سياسة زيلينسكي تضر بمصالح الولايات المتحدة الاقتصادية. الحرائق في إسبانيا تدمر مزارع في نولز وتهدد المحاصيل لسنوات قادمة.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
2: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
1: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
2: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. أضاف زيلنسكي أنه سيكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات، واتهم زيلنسكي روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذ زودت بيونغ يانغ موسكو أيضا بصواريخ باليستية ومدافع وراجمات صواريخ وذخيرة وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمة هاتفية أنه غير متأكد كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية، وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. كشف ترامب للصحيفة بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. على الجانب الروسي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخارافا إن سياسات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي بمهاجمة بنية الطاقة التحتية المدنية في البحر الأسود تضر بمصالح حلفاء أوكرانيا الاقتصادية بشكل متزايد، وتحديدا الولايات المتحدة وكازاخستان. زخارافا اتهمت زيلنسكي أيضا بأنه يتجاوز حدوده وبأنه منفصل عن الواقع، وكذلك اتهمت الدول الأوروبية بأنها تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني من دون التعرف على موقف الطرف الروسي، وأكدت على ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف. في اليابان، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 35 قتيلا، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض في مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كاماموتو. نتابع.

بدأت السلطات الفنزويلية بهدم مبان صدعها الزلزالان المدمران في ولاية لاغوايرا الساحلية، وطوق الجنود المنطقة قبل استخدام الديناميت لتفجير البرج السكني الأول والمكون من 12 طابقا. وفقا للأرقام الرسمية، أودى الزلزالان بحياة أكثر من 5500 شخص وتسببا في انهيار 190 مبنى، فيما لحقت أضرار ب 800

0: 56 مبنى آخر. يتسارع تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: 1500 قتيل، رقم يعكس سرعة غير مسبوقة لتفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتسارع الإصابات بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة الصحية. السلطات الكونغولية أعلنت تسجيل أكثر من 3400 إصابة، معظمها في مقاطعة إيتوري، فيما تمتد العدوى إلى مقاطعات أخرى وسط غياب لقاح أو علاج معتمد للسلالة المتفشية من الفيروس بوندي بوجو، وفي وقت تتراجع فيه قدرة فرق الاستجابة على تتبع المخالطين، زادت الهجمات الأمنية على المراكز الصحية من تعقيد المشهد. بين هذه وتلك، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تفاقم أزمة الجوع يقوض جهود تصدي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى توفير تمويل عاجل. تشير تقارير منظمة يونيسف إلى أن الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاما يمثلون 54% من السكان في المناطق المتضررة، وهم الأكثر عرضة للوفاة جراء الفيروس بمعدل يبلغ ضعف البالغين. ومع استمرار ارتفاع عدد الضحايا، تتصاعد المخاوف من خروج التفشي عن السيطرة في واحدة من أسرع موجات إيبولا انتشاراً منذ اكتشاف الفيروس.

0: أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 مهاجرين قضوا خلال محاولتهم بلوغ جيب سبتة الإسباني. وقالت السلطات أن هناك حالة طوارئ إنسانية بعد أن تدفق 1500 شخص خلال الأيام الأخيرة. ووصفت الرباط بأنها أكبر عملية اقتحام للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021. تسببت حرائق الغابات العنيفة التي تجتاح إسبانيا في تدمير آلاف الأشجار، وألحقت خسائر زراعية فادحة بلغت ملايين اليوروهات في عدة مناطق زراعية رئيسية. وتأتي هذه الحرائق المأساوية في ظل موجة حر قياسية وجفاف شديد يضربان البلاد، ما أدى إلى إعلان حال الطوارئ الوطنية وتضرر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات. وعلى ضوء ذلك، كشف علماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل الظروف الجوية المهيئة لاندلاع حرائق الغابات وانتشارها أكثر احتمالا بمرتين في جنوب غربي فرنسا وبنحو 20 مرة في وسط إسبانيا. أوضح الباحثون أن تعاقب شتاء ممطر مع ربيع وصيف جافين يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات ثم إلى جفافها، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق. أضافوا أيضا أن الحد من مخاطر حرائق الغابات يتطلب إدارة أفضل للغابات. سارع السكان في عدة مناطق بتشيلي لإنقاذ ممتلكاتهم وإخلاء المنازل بعد أن غمرتها فيضانات وسيول عارمة. بعد غيابه عن المشهد السياسي، يعود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى الواجهة مجددا عبر بوابة انتخابات التجديد النصفي الأمريكي المقبلة. فقطب التكنولوجيا يعتزم إعادة تفعيل ذراعه السياسية أمريكا باك وضخ ملايين الدولارات دعما للجمهوريين.
1: كان من أقرب حلفاء ترامب خلال حملته الانتخابية قبل عامين، واليوم يعود للواجهة من جديد عبر بوابة انتخابات التجديد النصفي المقبلة. إنه إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا وأغنى رجل في العالم. ماسك يخطط

خطط للدخول بقوة في المعركة الانتخابية المقبلة عبر استثمار ضخم يهدف لرفع مشاركة الناخبين الجمهوريين وفقاً لأكسيوس. فأولى الخطوات ستكون عبر إحياء سلاحه السياسي الأقوى أمريكا باك، باعتبارها أنفقت أكثر

0: والهدف إخراج أكبر عدد ممكن من الناخبين المحافظين إلى صناديق الاقتراع، حتى أولئك الذين لا يشاركون عادة في انتخابات لا يكون فيها منصب الرئاسة على المحك. لم يمضي كثير من الوقت على خبر عودة ماسك حتى رحب المعسكر الجمهوري بالخطوة، فكبير مستشار ترامب لشؤون السياسية جيمس بلير وصف أمريكا باك بأنها شريك أساسي في عملية حشد الناخبين عام 2024، وأكد أن عودتها في 2026 تمثل دفعة قوية للجمهوريين في أنحاء البلاد. فالجمهوريون حتى من دون دعم ماسك كانوا سيدخلون السباق بأفضلية مالية متفوقين على اللجان الديمقراطيين بأكثر من 300 مليون دولار. يوسف شيخي، العربية.
1: ختام هذه النشرة مشاهدينا، وكان فيها ترامب يعلن عن اتفاق لنزع سلاح حماس ويصفه بالخطوة الحاسمة نحو خضوع غزة لحكومة فلسطينية جديدة. حماس تؤكد للعربية أن الاتفاق جاء بعد مشاورات لإنهاء الحرب وأن الحركة قدمت تنازلات لتحقيق هذا الهدف. بيانات شركة كابلر للشحن البحري تظهر عبور 25 سفينة محملة بسلع أولية عبر مضيق باب المندب بالأمس. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف مدينة أربيل شمالي العراق. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إقليمي كوماموتو في اليابان إلى 35 قتيلاً.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
3: حركة 2 يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
4: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميني في أمريكا.
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
4: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
3: من كان يمول 2 يوليو 76؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
10: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
9: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
10: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
9: لماذا هربت حضرتك طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

نزع سلاح حماس وجميع الفصائل. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس السلام إلى اتفاق في غزة. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. لدورهم بتمكين الحرس الثوري الإيراني، عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من الصين والهند، روسيا وإيران. ترامب لم يتخذ قراره بعد، صواريخ باتريوت استثنائية وغير متأكد من السمح لأوكرانيا بتصنيعها.

نشرة جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. نبدأ من قطاع غزة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في القطاع. قال ترامب إن الاتفاق التاريخي

ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. أيضا أضاف ترامب أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. هذا وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. ومسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. وفي المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة.

0: وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر لم تكن سهلة وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: وردا على تصريحات مسؤولين بمجلس السلام بشأن استبعاد حماس من إدارة القطاع، أكد القيادي غازي حمد للعربية أن الحركة ستبقى حاضرة في الدور السياسي والمدني لغزة.
1: حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا حماس حاضرة. نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى.
0: تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وجدد الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير أفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع في الرياض لرؤساء أركان وممثلي عدد من الدول الصديقة لمناقشة مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. أوضح بيان الدفاع السعودية أن 14 دولة من 43 دولة مشاركة بالاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. تقود السعودية التحالف البحري الدفاعي ومقره الرياض، يشارك فيه الكويت، البحرين وقطر وباكستان، تركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال. كما

0: أكدت دول أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك. أشار البيان إلى أن باب الانضمام إلى هذا البيان مفتوحا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة في الانضمام. أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية أدان بشدة الهجمات التي استهدفت السعودية، وجدد وقوف باريس إلى جانب المملكة محذرا من تداعيات سلوك الميليشيات غير المسؤول على أمن البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
1: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها، وندعو إلى عدم زيادة مستوى التصعيد في البحر الأحمر. هذه الهجمات خطيرة جدا وتشكل أعمالا غير مسؤولة تؤدي إلى مخاطر تصعيد في المنطقة بأسرها. ندعو إلى استئناف المفاوضات وصولا إلى تحرير المرور عبر مضيق هرمز من القيود، ومعالجة الوضع في العمق من خلال وضع البرنامجين النووي والباليستي لإيران تحت السيطرة، وكذلك أذرعها الإقليمية، لأن كل ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار العالمي.
0: أظهرت بيانات ملاحية أن 15 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب، وبحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق وسبع سفن غادرته بينها عدة ناقلات نفط. عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب حيث يلتقي أحد أهم شرايين التجارة العالمية بالتحولات الأمنية المتسارعة، تتواصل حركة السفن التجارية وسط إجراءات احترازية وتقييم مستمر للمخاطر. موفد العربية أحمد باجاتو يرصد مشهد السفن الراسية في عرض البحر وحركة الملاحة والحضور البحري الدولي في هذا الممر البحري الهام. نتابع.
2: أقف الآن على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر الإذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي، فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطة الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية من بينها زوارق أمريكية في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة، إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية. لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركة التأمين. أحمد بقياتو، العربية والحدث، جيبوتي.
0: ونعود مشاهدينا إلى ملف غزة، ولا تصريحات نيكولاي ميلادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في هذه اللحظات يشير إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل في القطاع وعلى رأسها حركة حماس. ميلادينوف يشير أيضا إلى أن تركيز المجلس ينصب الآن على تنفيذ خارطة الطريق في قطاع غزة، طبعا ذلك على ضوء المسودة التي عرضها الرئيس دونالد ترامب وأعلن عنها بالذهاب نحو المرحلة الثانية التي تقتضي بنزع سلاح الحركة مقابل الانسحاب التدريجي لإسرائيل والقوات الإسرائيلية من القطاع. ميلادينوف أيضا يقول اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا لتولي السلطة في القطاع. طبعا الجدول الزمني بحسب المسودة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب تتعلق بأسبوعين من الترتيبات لنزع السلاح في قطاع غزة، إضافة إلى ما يترتب بعد ذلك من استحقاقات على الجانب الإسرائيلي. إذن هذه أحدث التصريحات للرئيس التنفيذي لمجلس السلام، والذي تشكل بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب من 20 نقطة وعشرين بندا. إذن أيضا ميلادينوف اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على تسريع

سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية. إذن كل هذا مرهون بالخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة من جانب إسرائيل. بطبيعة الحال انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح. هذه أحدث التصريحات التي تأتي. طبعا العربية كانت قد أجرت مقابلة أيضا مع القيادي في حركة حماس، وقد أشار إلى أن عملية نزع السلاح جاءت بتنازلات قدمتها الحركة لإرساء السلام في قطاع غزة وإنهاء الحرب بشكل كامل. طبعا الجيش الإسرائيلي يتوغل في قطاع غزة، يسيطر على أكثر من 70%. هناك عمليات تحريك للخط الأصفر شهدناها طوال الأشهر الماضية من نقطة إلى أخرى. فكل ما سيأتي لاحقا بعد هذا الإعلان من الرئيس دونالد ترامب يأمل أن يوفر الاستقرار والسلام والذهاب نحو إعادة إعمار القطاع بعد الحرب التي دامت لأكثر من عامين في غزة. إذن نستكمل أيضا من القرارات والخطوات الأمريكية المتعلقة بإيران، إذ أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، ذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. تشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير، والتي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. بموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين، ذلك لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران بحسب بيان القوات القيادة المركزية الأمريكية. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. 9 قتلى مع تدفق كثيف للمهاجرين إلى سبتة وإسبانيا ترسل قوات عسكرية.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: بكم من جديد. نفى مصدر في الجيش الإسرائيلي في تصريحات للعربية ما تردد عن استهداف إسرائيل لميناء دمياط في مصر بمسيرة. وزير خارجية إيران عباس عرقجي من جانبه كان قد اتهم تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم وشدد على ضرورة الانتباه لما وصفه بالمؤامرات الإسرائيلية. أضاف عرقجي أن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وأن أمنها له أهمية قصوى لطهران. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى وقف التصعيد في المنطقة غداة هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول منذ

الاندلاع الحربي في الشرق الأوسط. وجدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التأكيد على أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث. ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بدوره أكد أن السلطات المصرية اكتشفت آثار الطائرة المسيرة ويجري تحليلها لمعرفة مصدرها. أشار إلى أنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الحادث حتى الآن، مشيرا إلى أن المجموعة الأمنية تدرس وتقيم الوضع لتحديد رد فعل الدولة في الفترة المقبلة. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمة هاتفية أنه غير متأكد إن كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية، وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. كشف ترامب للصحيفة بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأوكرانيا الرئيس فولاديمير زيلينسكي كشف أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. أضاف أنه ستكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات، واتهم زيلينسكي روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذا زودت بيونغ يانغ موسكو أيضا بصواريخ باليستية ودافع وراجمات صواريخ وذخيرة وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية. أما روسيا فقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زخارافا إن سياسات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بمهاجمة بنية الطاقة التحتية المدنية في البحر الأسود تضر بمصالح حلفاء أوكرانيا الاقتصادية بشكل متزايد، وتحديدا الولايات المتحدة وكازاخستان. زخارافا اتهمت زيلينسكي أيضا بأنه يتجاوز حدوده وبأنه منفصل عن الواقع، وكذلك اتهمت الدول الأوروبية بأنها تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني دون التعرف على موقف الطرف الروسي. وأكدت زخارافا على ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف. أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيب سبت الإسباني. قالت السلطات إن هناك حالة طوارئ إنسانية بعد أن تدفق 1500 شخص خلال الأيام الأخيرة، ووصفت الرباط بأنها أكبر عملية اقتحام للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021.

في اليابان ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 34 قتيلا. هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كوماموتو.

0: سارع السكان في عدة مناطق بتشيلي لإنقاذ ممتلكاتهم وإخلاء المنازل بعد أن غمرتها فيضانات تاريخية وسيول عارمة ناجمة عن تتابع العواصف القوية القادمة من المحيط الهادئ.
1: Efectivamente es el río Yoyelwe.
0: ختام هذه النشرة نذكركم بالعناوين.

سلاح حماس وجميع الفصائل. الرئيس الأمريكي يعلن توصل مجلس السلام إلى اتفاق في غزة. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. لدورهم بتمكين الحرس الثوري الإيراني، عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من الصين والهند، روسيا وإيران. ترامب لم يتخذ قراره بعد، صواريخ باتريوت استثنائية وغير متأكد من السماح لأوكرانيا بتصنيعها. إلى اللقاء.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا.
0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى يعني تفرق في كل دولة يتدخل فيها. شنو ردنا على هالنقطة والرد على النظام الإيراني؟
1: يعني الفارق الحقيقي بين الشعار وبين ما هو قائم على الأرض، علينا أن نصدق ما نرى وما هو قائم على الأرض بأكثر من أن نصدق الشعارات. ولربما في عجز بيت لأحمد شوقي اللي هو يا له من ببقاء أقله في أذنيه، يعني يتهم أحد الجموع أنه يصدق ما يسمعه. بالتالي إيران إن أرادت أن تظهر هذه أو تطبق هذه الشعارات يجب أن نرى منها تماما عكس ما نراه. يعني اليوم كل الضرر وكل التدخل هو تماما بالدول أو بالقضايا اللي يعني ترفع شعار وحدتها، الحرص عليها، يعني إن جيت على الوحدة الإسلامية كل هذا الضرر اللي أصاب 5 دول عربية، هذه 5 دول كلها دول إسلامية ما في شك فيها. اليوم التعدي على دول الخليج، هذه 6 دول خليجية إسلامية، بل هي اللي رافع راية الإسلام، هي من يمول قضايا الدعوة للإسلام. فدائما نرى هذه الازدواجية بين الشعار، الحال كذلك مع شعارات أخرى، والله القضية الفلسطينية والحرص عليها لننتهي بسفك الدماء الفلسطينية. حتى لما تقرأ الكتب اللي خطت بيد مسؤولينهم، يعني أعتقد محمد جواد ظريف هم كمان اللي كتب أنه كثر حرصنا على الجيران كثر ما سنحصد الدعم منهم. يعني هذا كلام بالتنظير صح كلامه. إذا أنت أردت دعم الدول الخليجية عليك أن تحرص على يعني الود معها، إنما نجي على أرض الواقع نجد العكس تماما. فعلينا أن نكون حذرين مع إيران، أن نفرق دائما بين قضية الشعار وقضية الواقع.
0: تتوقع النظام الإيراني يسعى إلى الزعامة الإسلامية ويصبح الزعيم كما حلم بعض مثل جمال عبد الناصر في أن يكون زعيم العرب مثلا؟
1: هي تماما هي نفس الوصفة المتناقضة. جمال عبد الناصر نعم رفع شعار أن يكون هو زعيم العرب ورئيس الوحدة العربية، واقع الأرض العكس، كيف تصبح رئيس أو زعيم العرب وأنت في عداء؟ لا، لأن جمال عبد الناصر حتى توفى يعني كان في حالة عداء شديدة مع الثوريين العرب والإسلاميين العرب والمحافظين العرب واليساريين العرب، يعني ما أبقى أحد إلا وعلاقته مقطوعة معه، وهذه قضية معروفة. أي واحد الإيران كذلك، أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية، يعني ابحث لي عن دولة لها علاقة يعني قريبة أو جيدة مع إيران. فيعني هذا تناقض بين الرغبة بالقيادة والزعامة وما تقوم به على الأرض من يعني عداء شديد للدول اللي تريد أن تتزعمها.
0: ما رأيك في تدخل النظام الإيراني في العراق؟ الكثير من العراقيين يشتكون ما وصل إليه العراق.
1: يعني هذه التدخل الإيراني به من المتناقضات بالعراق، به من المتناقضات ما به. أولا، من سمح لإيران بالتدخل بالعراق؟ البوابة هي بوابة أمريكية، أمريكا هي اللي أسقطت صدام، وهي كان لها القول الأعلى فيما يعني يقوم بالعراق، وبالتالي هي من سلمت العراق بشكل واضح لأمريكا، وهذا أمر ما يختلف عليه، يعني ليست تنظير. فهذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا، طيب ما العراق بالأغلب بلد مسلم وبالأغلب حتى من الإخوة الشيعة الكرام، وبالتالي أتتكم الفرصة كإيران لإظهار الود والحب للمسلمين بشكل عام وحتى للإخوة الشيعة بشكل خاص. طيب ماذا عملتم في العراق؟ بدلا من أن تصبح

0: جنة من الجنات. شفنا من اليوم الأول لتدخلكم بالشأن العراقي ما تماما ما قمتم به في كل مكان آخر من دولنا العربية. وجدنا الخلاف يعني يقوم على أشده بين المكونات، بين الطوائف، بين العناصر، وحتى يومنا هذا يعني هناك خلاف شديد بين المكونات. كذلك زرعتم ضمن الداخل العراقي المنظومات. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟ طيب هل يعتقد أحد أن هناك من سيستثمر بالعراق بوجود منظمات؟ أنت لا تعلم من يخطفك الآن. قبل مدة خطفت مثلا صحفية أمريكية، هناك عمليات خطف، هناك شكوى من أربيل والحكومة في أربيل من صواريخ تطلق عليها بالمئات من الداخل العراقي، لأن هذه كلها أذرع ومنظومات. ومن الأمور يعني حتى المستغربة، حتى بعض الفضائيات يعني يستضيف أحد ما دكتور ينتمي مثلا لمنظومة الحشد، يشتكي أحد من كردستان ومن حكومة أربيل وغيرها أنكم تضربوننا بالصواريخ، ينكر أن هم كحشد يضرب، بس يقول والله هذه عصائب الحق أو هذه أهل الكهف أو، وبالتالي هذه كلها زرع زرعته إيران. القرس مدمر، القرس هو ما نراه من دمار بالعراق، من عدم طمأنة المستثمرين للدخول للسوق العراقي، من تفشي البطالة، من ذهاب الموارد المالية لغير مقاصدها. تعرف كم الفساد وكم الثراء الفاحش لكل القيادات المنتمية لإيران. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ من يدفع الثمن الآن بالعراق كل العراقيين شيعة وسنة، ولهذا السبب قامت ثورة تشرين بالجنوب العراقي. الجنوب العراقي هي لولا العنف من الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق النار بالرصاص الحي وكورونا، إنما أظهر العراقيون جميعا أن لا إشكال بينهم كأعراق وطوائف وأديان، وأن كل القضية هي قضية يعني دست لهم من الخارج. ولا كيف نبرر ونفسر أنه لما القاعدة تنظيم القاعدة برئاسة بن لادن اللي هو ذراعه الزرقاوي اللي كان يقتل على الهوية ويفجر بأسواق الشيعة ويقوم بما يقوم به لإثارة الفتنة، نكتشف لاحقا أنه عائلته يعني صار لها سنوات تقيم في إيران.
1: النظام الإيراني تدخل في العراق لحل المشاكل بين السياسيين العراقيين قطعاً، بين المتناحرين
0: قطعاً،
1: لأنها لا. عمل ديمقراطي فيتم حل هذه المشاكل
0: جداً.
1: فالإيراني يقول إحنا نحل المشاكل العراقية
0: قطعاً لا. قطعاً
1: وندعمهم
0: قطعاً
1: مادياً
0: بدلالة قطعاً لا. يعني حتى أتدخلوا بقضية رئاسة المجلس وصدر حكم من المحكمة الاتحادية اللي سبق لها كذلك أن أصدرت حكم بتأثير إيراني ضد الكويت وضد الاتفاقية بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. خلقوا انسدادات في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وإن كانت هي من حصة الأكراد، بس الأكراد كذلك يعني يتأثروا بالأذرع الفاعلة اللي تلعب على الساحة العراقية والتي تتبع إيران. كذلك رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء اللي من حصة الأذرع التابعة لإيران إلى الآن. انظر كم انقضى على الانتخابات ولم تحل مشكلة رئاسة الوزراء، مين رئيس الوزراء العراقي؟ وبالتالي هذا نمط متكرر بخلق الإشكالات، بخلق الانسدادات،
1: حملة نظام الإيراني.
0: نعم، كلها كل الأذرع هذه تابعة لإيران. حزب الله هو اللي عمل انسدادات في وقاطع مجلس النواب بقضية انتخابات الرئاسة.
1: وسوريا أيام بشار الأسد
0: نفس الشيء، كانت قضية سوريا كان بإمكانها أن تحل بعد أسابيع كما ذكرنا حل الإشكال في المغرب بسبب حسن النوايا، إنما لما أنت تبدأ يعني تحرض الرئيس وتدعمه بميليشيات تستحضرها من العراق ومن أفغانستان وتبدأ باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل حتى ينتهي الأمر بهجرة 8 مليون وقتل 600 ألف، وأنت لك اليد الطولة ولك الصوت المسموع في سوريا، هل تريدنا بعد ذلك أن نصدق أنك تبحث عن حل الإشكالات، أنك ترفع راية الإسلام؟ من قتل

0: الشعب السوري من أي دينهم اللي هجروا هذولا كذلك من أي دينهم. يعني القضية أنه مو قضية
1: وكان يدعمون النظام، قال لكم نحافظ على ثروات الشعب على النظام.
0: لماذا لم تضغط؟ لماذا بالنهاية بشار. بالنهاية وين بشار بقى؟ بالنهاية بشار لجأ إلى روسيا، كان بإمكان سوريا أن تصل إلى حلول يبقى حتى بها بشار عن طريق قضية
1: ناداهم، يعني استدعاهم نظام بشار الأسد، هو طلب الدعم من إيران مثل ما كان أبوه يعني حافظ الأسد
0: يعني أجراء. يعني تحاول تقول لي إن إيران أجراء اللي يستدعيهم يدزون؟
1: هذه دولة طلبت الدعم من دولة. يعني
0: الحين أي دولة
1: يعني أي دولة تطلب الدعم من دولة أخرى؟
0: 100%. يعني الآن لو أفغانستان طلبت إيران، هم جنود مسخرين.
1: إذا طلبت
0: لو
1: أفغانستان
0: ما في شيء كذي أخي،
1: حقهم يعني أطلب قوات لحفاظ على النظام
0: على الإطلاق أخي أبو أحمد، ما في شيء كذي. هذه الأمور لو حتى تمت تتم عبر المؤسسات الرسمية، والله أمم متحدة، جامعة الدول العربية، أما أنه والله كل إيران تصبح مرتزقة، وهذه هم كمان يعني نقيصة لإيران. إذا ومع ذلك ماذا قامت تلك الميليشيات؟ قامت بإصلاح ذات البين أم تسببت بمقتل 600,000 سوري؟ تسببت بهجرة 8 مليون سوري. يعني هذا الدور الإيراني المسالم المحب للمسلمين كان بإمكانها أن تضغط على بشار لإعطاء بعض التنازلات بالدستور، بمحاربة الفساد، بتغيير، وهذا اللي سواه الملك محمد السادس بالمغرب. بنفس الوقت اللي بدأ الحراك في سوريا بدأ حراك بالمغرب، والحاكمين شابين، الحراكين مو حراك تغيير، ما في الشعب يريد تغيير النظام مثل ما صار ضد حسني مبارك. وبأربع خمس شهور بالمغرب عمل الإصلاحات المطلوبة من الناس، حارب الفساد، غير بالدستور، ما أتى شهر 8 إلا الانتخابات قائمة والحكومة آنذاك بالمغرب تعمل. بشهر 8 كانت الدبابات تطحن الشعب السوري، تقتل بالآلاف وعشرات ومئات الآلاف. كان يمكن لإيران لو كان هذا الوضع لا يسرها، لديها هي الليفرج، لديها القدرة على الضغط على الرئيس بشار ليقدم تنازلات، وعلى المعارضة اللي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لديها الدلالة والميانة، وكانت راح تجمعهم شوية تنازلات من هنا وشوية تنازلات من هنا. كان شهر 8/2011 كما شكلت حكومة وذهب الشعب المغربي إلى بيته مطمئنا، كان بإمكان إيران أن تضغط وتخلق حالة تناقم بين المكونات السورية، وما يأتي شهر 8 إلا الحكومة سورية جديدة قائمة، يبعد رئيس الوزراء كحال بالمغرب، إصلاحات هنا. الحالتين ما كان فيها رغبة بتغيير تغيير النظام، إنما اللي صار بدفع ودعم من سوريا. أقول لك شيء ثاني، أنه حتى لما توفى الرئيس حافظ الأسد، وكان الرئيس حافظ الأسد ويده الثقيلة في لبنان، يعني نتج عنها اغتيال رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، بشير جميل، صحفيين سليم اللوزي، رشيد كرامي، وقائمة طويل، قائمة تطول. لما جاء بشار الأسد ولإيران دلالة عليه، الشعب السوري أولا استبشر، قال هذا شاب جديد طبيب عيون جاي من بريطانيا، إذن سنرى انفراجه وسنرى نفس. وهذا التفاؤل حتى الإخوة في لبنان اعتقدوا أن اليد الثقيلة واقتيالات كلها ستتوقف، لأن أتانا الآن رئيس جديد بالألفين. اللي صار أنه الرئيس بشار الأسد قام تماما بما قام به والده، تقصد رئيس جمهورية، استقصد رئيس وزراء، إعلاميين، حزبيين، هذه كلها لا تقول لي أن هذه خارج طوع إيران، لأنه اللي قام بها حزب الله، وحزب الله يقاد من إيران، ما يبي لها يعني شطارة.
1: بطلع فاصل وبستكمل وياك عن العمل الطائفي اللي تقوم فيه النظام الإيراني، وأيضا قاسم سليماني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البسيط.

0: الحركة الثاني من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
1: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا.
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة الثاني من يوليو 1976.
1: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
0: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. هل النظام الإيراني حاول داخل سوريا استغلال المذهب؟
9: جدا، يعني للأسف أنه هذه أحد المعضلات الكبرى مع إيران والنهج والمسار الإيراني. قبل التدخل الإيراني، قبل بدء حتى يعني تدخل الثورة الإيرانية في الدول العربية المعنية، كان دائما هناك خلافات سياسية، ما في خلافات طائفية. يعني تجي حق العراق كان الخلاف بين البعث القوميين وبين الحزب الشيوعي، هذا الخلاف الأكبر، وحتى بين مثلا النظام في بغداد والأكراد بالشمال، هذه خلافات سياسية يمكن وبسهولة حلها. تجي حق سوريا نفس الشيء، ترى الشعب السوري شعب مسيس، تجد بالعائلة واحد يتبع القوم السوري، الحزب القومي السوري، والبعض القومي العرب أو الناصريين، حتى كان في خلاف بين الناصريين والبعثيين. ولا تقوم الخلافات على معطى لا ديني ولا طائفي ولا غير ذلك، وبالتالي يسهل التعامل معها. حقيقة لما دخلت إيران بهذه الصراعات حولتها إلى صراعات عدمية، إلى صراعات بين المكونات عمرها ما كانت يعني تستشعر هذا العداء بينها بعضها البعض. يعني بالعراق القبيلة الوحدة فيها سنة وفيها شيعة، وفي سوريا الحال كذلك، وحتى هذا النوع من التوجه ما كان موجود على الإطلاق ما عمره. يعني لما تجي تشوف صراعات القوميين مع الشيوعيين، راح تجد بالقوميين شيعة وسنة ومسيحيين وكلدانيين، وتجي حق الشيوعيين تجد الحال كذلك. لما أتت إيران أحالت هذا الصراع اللي يسهل حله إلى صراع عدمي، إما يقوم على دين أو على مكون طائفي، علما بأنه حتى هي لم تظهر أي دلالة على حرصها لا على مثل ما ذكرنا الإسلام ولا حتى على الطائفة، بدلالات عدة. أولا الدول اللي تدخلت بها، البعض منها في أغلبية شيعية وحقها أن تحكم بحكم الأغلبية، وبالتالي المفروض بإيران أن تحيل هذا البلد اللي أغلبيته شيعة، إذا كانت لديها دلالة على الطائفة ومحبة للطائفة أن تكون هذه البلد اللي تدخلت فيها جنة في أرضها. إنما الحال اللي عكسته الحالة الإيرانية، تدخلت في لبنان، لبنان على فكرة المفروض يكون أقنى بلد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هو كحال سويسرا، سنغافورة، هونغ كونغ، كايمن، البهامس، هذه دول الخدمات ودول البنوك وغيرها، هي دائما بالعالم، لوكسمبورغ هي أغنى دول العالم. فالمفروض مدام هذه دولة، ونقول خلينا نفترض أن إيران منطلقها طائفي حتى نكذب هذا الأمر، ناهيك أنه قرب إيران
8: هي تنفي طبعا، هي
9: لا لا
8: تنفي.
9: بس هي أسوأ من ذلك، هي مسيئة للإسلام، مسيئة حتى للطائفة. يعني قرب إيران كلها عرب،

0: الشيعة مع ذلك انظر إلى حالهم، حالة سيئة جدا. الأمر كذلك كما ذكرنا من 82 إلى 88 كانت هي من لديها البادرة بالهجوم، كانت تهاجم على القطاع الجنوبي اللي أغلبه عرب شيعة، وبالتالي لما دخلت إلى لبنان كذلك خلقت أزمات تلد أزمات، حتى أصبح الحال في لبنان يعني لا توجد كهرباء، معدل الدخل متدني جدا، بلد فاشلة، بلد هشة. الأمر كذلك العراق أغلبية شيعية، ولا عمرنا شعرنا، وهذا الحق على فكرة للمكون الشيعي في أي بلد، إذا كان أغلبية فمنطلق الأمور أنه يحكم، ولا عمرنا شعرنا بالفارق بين أن يحكم شيعي ولا سني، أو حتى في مثلا في سوريا فليكن أقلية علوية تحكم، هذا مو عيب، الأقليات لها الحق أن يعني يعطى لها الحق بالحكم. فهذه القضية ما هي قضية حتى دخلت بها إيران وبدأ العداء المستفحل القائم على الطوائف.
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية، خلق أزمات؟
0: هي دائما لا تصلح ذات البين، هذه أحد الإشكالات الواضحة يعني وضوح العين، يعني هي دائما تدخل في بلد تخلق بها أزمات، ولا عمرها حتى تحاول ذر الرماد بالعيون عبر دعوة يعني المختلفين إلى طهران، لن يكلف شيء. أنت أقول لك شيء، الأذرع الإيرانية كلفتها بالمليارات، لأن عليها أن تدعمهم بالسلاح والأموال، هي جزء، وقالها السيد حسن نصر الله قال أموالنا وسلاحنا. طيب كم يكلف مثلا استدعاء قيادة حزب الله وقيادة 14 آذار مثلا إلى طهران لمحاولة خلق حالة صلح بينهم؟ تذكر الطائرة، فندق، أكل وشرب، صح ولا لا؟ هذول كم يكلفون؟ 200,000 دولار، 100,000. طيب لماذا تعمد إلى دفع الملايين ومئات الملايين لما يخلق الإشكالات ويسفك الدماء، ولا تدفع لها 200,000 دولار كم تذكر الطيارة، مثل ما قامت السعودية مؤتمر الطائف، ما أطفأ الحرب الأهلية اللبنانية وكانت إيران متداخلة بها بشكلين، مباشر أو غير مباشر، مباشر بحزب الله وغير مباشر عن طريق الذراع السوري، كانت سوريا كذلك لها دلالات ولها قوى على الساحة اللبنانية اللي كلما أطفئت الحرب أشعلت، إلى أن قامت المملكة باستضافة الفرقاء بالطائف، وبعد ذلك انقلبت حتى إيران على مؤتمر الطائف، لأن مؤتمر الطائف ينص في أحد بنوده على تسليم السلاح بأكمله للدولة، فسلمت القوى الوطنية كلها والقوى المسيحية السلاح للدولة، بقى حزب الله، وهذا السلاح يستخدم بين عام وآخر إما بالخارج ومرات بالداخل، حتى عذرهم بعدم تسليم السلاح أنه هذا للمقاومة. طيب اللي حدث بمايو 2008 من اجتياح بيروت الغربية وقناة المستقبل وجريدة المستقبل ومحاولة اجتياح الجبل في عاليه، هذا كان ضد التدخل الإسرائيلي؟
1: هل انتهت القاعدة الصلبة للنظام الإيراني؟ ما صار له شعبية داخل إيران بعد الأزمات الأخيرة اللي مر فيها، ونسبة الفقر زادت وقتل معظم قاداته، هل تعتقد أن القاعدة الصلبة انتهت في إيران؟
0: من زمان بعيد، يعني لو تشوف نتائج الانتخابات اللي أوصلت إصلاحيين مثل الرئيس خاتمي وغيره، هذا انتخب بنسب ضخمة مكتسحة، لأنه هو من الجماعة اللي اعتقد الناخبين أنه سيقوم بتغيير جذري بوجه إيران والممارسات الإيرانية. إنما اللي حصل، تكشفت الحقائق أنه الرئيس مهما حصد من دعم من الشعب الإيراني، بالنهاية المرشد هو من يقرر، الرئيس لا يملك الصلاحية على الإطلاق، بل المرشد يستطيع أن يعزله، المرشد هو من يعين الحكومة ورئيس الجيش ورئيس القضاء وحتى مجلس الحفاظ على النظام صلاحيات. وليش أقول لك أنه هذه التجربة غير مسبوقة بتاريخ الأمم، ولم يحصل أن جربت قضية ولاية الفقيه ب 1400 سنة من الإسلام، وحتى كان في دولة صفوية ودولة بني حمدان سيف الدولة الحمداني وغيره، يعني كانت تتبع المذهب الاثنى عشري، بس ما جرب بها شيء اسمه ولاية الفقيه، أن تسلم الدولة بأكملها للولي الفقيه. وعلى الجانب السنة

ما كان يحاول الإخوان العمل به أن الإسلام دين ودولة وأن الإسلام هو الحل، وبالتالي سلمونا رقابكم وسلمونا كل مكونات الدولة لنا كإخوان حتى يعني نحل لكم كل مشاكلكم. هذه الخطاب ترى متشابه جدا، وحتى الإخوان لم يكن الحال بعيدا عن الحال في إيران عندما وصل

0: كثيرا. أقول لك أن مصر دخلت في نفق، يعني ضاعت البلد. بدأ يخلقوا ميليشيات حازم أبو إسماعيل، بدأوا يهاجموا على وزارة الدفاع بالعباسية، على مراكز الحرس الجمهوري بصلاح سالم. الفوضى عمت في مصر،
1: وكان تمويل يعني بيت المقدس، تمويل
0: جدا حتى في سيناء، حركات اللي ذكرتها هذه حركات الإرهابية. يعني لولا التغيير اللي حدث، وإلا كانت مصر قد تحولت إلى دولة فاشلة أخرى. لا يعني اشتدت الحروب الأهلية فيها، لأن مو الجميع قابلين بهذا النوع من الحكم اللي يمثله محمد مرسي. وبدأ حتى أن محمد مرسي ظهر بشريط مسجل، أن محمد مرسي وهو رئيس للجمهورية في مصر، هذه البلد بلد الحضارة الآلاف سنين، كان يتبع المرشد في صورة تصوير حي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: أستاذ سامي، أيضا كان دور لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية للتقارب مع النظام الإيراني، محاولة فتح قنوات دبلوماسية جديدة، تصالحات، تفاهمات على كثير من المواضيع. إلا أن تفاجأنا في الصراع ما بينهم وبين أمريكا وإسرائيل في ضرب المشاة المدنية الخليجية. ما الذي تغير؟
0: يعني هي لربما زادت الروح العدوانية، ولربما أخرج ما كان يعني يعتزم القيام به منذ البدء. يعني كما ذكرت، السعودية لم تتوقف من محاولة إصلاح ذات البين في يعني نظام بعد نظام، يعني في كل الحقب وكل الملوك كان دائما هناك بادرات سعودية لمحاولة الوصول لحلول في العلاقة السعودية الإيرانية، وحتى في مواطن الاختلاف سواء كان في لبنان أو غيره، دائما هناك البادرة السعودية. وحتى قضية الصين وتدخل الصين كان كمان ببادرة سعودية، وبالتالي أمر مستغرب. طيب ماذا عن إيران؟ يعني هي يعني عاشقة أن يكون علاقتها مع الآخرين متوترة، يعني ما لماذا لا تكون هناك حتى بادرات اتجاه السعودية، اتجاه دول الخليج وغيرها، بادرات إيجابية. ولا أقصد أن يعملوا ما عملوه من يعني إلقاء الصواريخ والمسيرات على الخليج.
1: يعني الولايات المتحدة ترى في النظام الإيراني راعي للإرهاب، لا يسعى للاستقرار، والأزمة الأخيرة يعني قد تسعد، يعني قد يصبح هناك تصعيد كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن يتوقف وسندفع ثمنه؟
0: نعم كل ما سبق. يعني أولا لن يتوقف قطعا طالما هذا النظام المتأزم قائم، لأن حتى إسرائيل وأمريكا، تذكر أخي أبو أحمد، هم دول ديمقراطية محاسبة القيادات عندهم، فما يقدر من بدون سبب يقول والله سأأخذ الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي لضرب إيران، لأن في محاسبة. راح يقولوا له شنو؟ دائما إيران هي من يعطي المبررات والأسباب عبر الأمور التعزيمية لما يبرر لدى هذه القيادات ضرب إيران، وبالتالي هذه الأمور ستوقف أولا عندما تتوقف إيران عن مشروعها التعزيمي، عن مشروع تصدير الثورة، عن التدخل، عن قضية العداء، قضية الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. 47 سنة يعني ما شفنا لا قضي على الشيطان الأكبر ولا قضي على الشيطان الأصغر، بالعكس شاهدنا كثير من الشياطين اللي فجرت أوطاننا، شياطين صغيرة، وفيه لربما شيطان أوسط كمان مع
1: ونتوقع أزمات كثيرة ما لم يتغير
0: جداً
1: سلوك النظام.
0: نعم هذه حقيقة.
1: لدول الخليج والدول العربية السلام
0: والعالم أجمع،
1: والعالم لن يتحقق ولن يتحقق السلام في المنطقة،
0: وأول انفراج مع الشعب الإيراني. نحن لا يسعدنا ما نراه من قمع وقتل بالشعب الإيراني،
1: والقرار عند النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ سامي وزير الإعلام الكويتي الأسبق على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
5: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
4: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
5: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
4: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
5: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
4: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم مشاهدينا. إلى العناوين: ترامب يعلن عن اتفاق لنزع سلاح حماس، التنفيذ يبدأ خلال 14 يوما، وميلادينوف يؤكد أن انسحاب إسرائيل سيتم بالتزامن. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. لدورهم بتمكين الحرس الثوري الإيراني، عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من الصين والهند، روسيا وإيران. ترامب لم يتخذ قراره بعد، لكنه يستبعد السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت الاستثنائية. بعد اتفاق بين البلدين، إعادة مئات المهاجرين من مدينة سبتة إلى المغرب، ومقتل 9 خلال عبورهم إلى إسبانيا. نبدأ ساعتنا من قطاع غزة مشاهدينا، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. قال ترامب أن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ذلك بعد استكمال عملية نزع السلاح. أضاف أيضا أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. وفي الأثناء، مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا

وصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. في المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجرى حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل وبإشراف قوات الاستقرار الدولية. هذا وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، أكد أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة الطريق. أضاف ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا وتولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية. اعتبر ميلادينوف أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة ويعزز أمن إسرائيل.

0: وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر، لم تكن سهلة، وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: نفى غازي حمد أيضا أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما تم توافق عليه هو تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى. حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا، حماس حاضرة.
0: والآن ينضم إلينا من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش. أهلا بك دكتور خليل. خطوة بخطوة مجددا نحو إنهاء الحرب، هل هذه أرضية جيدة لليوم التالي الذي طال انتظاره في قطاع غزة؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني الاتفاق الذي يجري الحديث عنه هو وقع بالأساس في شرم الشيخ عمليا، نحن ننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة الأكثر حساسية والأكثر خطورة المرتبطة بقضايا السلاح والحكم والانسحاب، أقصد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. عمليا طوال الفترة السابقة وسعت إسرائيل من سيطرتها، وكان الخط الأصفر يتمدد بشكل شبه يومي، عمليا تغير إسرائيل حدود هذا الخط وتسيطر على مزيد من الأرض. وبالتالي يأتي هذا الاتفاق الآن، أو تأتي هذه الخطوة الآن في محاولة للذهاب نحو قضية السلاح، القضية كما ذكرت لك الأكثر حساسية. في حماس يتحدثون عن تسليم هذا السلاح للجنة الوطنية، وفي إسرائيل التوقيت الآن لربما هو توقيت انتخابي بامتياز، وبالتالي بدأت ردود الفعل في إسرائيل تظهر سواء من قبل أقطاب الحكومة أو حتى من قبل

0: المعارضة، على سبيل المثال ليبرمان، فيكتور ليبرمان وهو زعيم حزب إسرائيل بيتنا يقدم نفسه على أنه مرشح لرئاسة الحكومة، هاجم هذا الاتفاق. إيتمار بن غفير وهو وزير في الحكومة أيضا هاجم هذا الاتفاق. وبالتالي علينا أن نذكر أن هناك يد أمريكية أيضا ضاغطة بهذا الاتجاه،
1: وهذا كل ما يتوقف عليه الالتزام، يعني يتوقف على هذا الضغط الأمريكي. ولكن لا إشارات حتى الآن، لم تطلع أي تصريحات رسمية بعد إعلان ترامب عن هذه المسودة، بالتالي بأي اتجاه ستذهب رغم ما هو معروف حتى الآن من مسؤولين سواء معارضة أو حتى من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وغير ذلك من المواقف الإسرائيلية التي شددت على ضرورة عدم الانسحاب من قطاع غزة؟
0: يعني عمليا يمكن لإسرائيل الآن المماطلة في مثل هذا الاتفاق، الاشتراط أن يتم نزع السلاح أولا ومن ثم التحقق وإنشاء آلية للتحقق مما تم على الأرض ومن ثم الانسحاب الإسرائيلي. لا تستطيع إسرائيل الحالية الانسحاب بالمعنى الكامل وأن تظهر صورة على هذا الانسحاب ويجري استعمالها من قبل خصوم نتنياهو في المعركة الانتخابية وكأنه يقدم على انتحار سياسي. ولكن هناك يد أمريكية، وهذا ما أردت أن أقوله، الأمريكيين يذهبون ويضغطون تجاه الاتفاق وتجاه الاستمرار بالاتفاق. وبالتالي يحاول رئيس الحكومة الموازنة ما بين الضغط الأمريكي من جهة والمشهد الداخلي في إسرائيل من جهة أخرى. هو يسير على خيط رفيع في هذا التوقيت، وفي المقابل هو لا يريد أن يمنح خصومه في هذا التوقيت صورة انتصار، كأن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، تظهر مجموعة مسلحة هنا أو هناك بالسلاح، وبالتالي يتم استعمال هذه الصورة في الحملة الانتخابية ويخسر نتنياهو الانتخابات.
1: وبالتالي ما المتوقع الآن؟
0: وبالتالي سيحاول منع
1: دكتور خليل بالضبط، يعني سيحاول منع تنفيذ الاتفاق أم أنه سيقوم بإجراء يعني أو إبداء بعض المرونة في بعض النقاط، لأن هناك نقاط كثيرة، يعني مثلا هناك صياغة شاملة للمرحلة التالية ولكن لم تتبلور صورة القوات الدولية لا بالعدد لا بنقاط التمركز. هناك بالطبع الشرطة الفلسطينية والتي تنص المذكرة وحتى الاتفاق بأنها ستخضع لتدقيق إسرائيلي. الكثير من النقاط التي تحتاج إلى خطوات عملية، هناك استحقاقات كثيرة على الجانب الإسرائيلي. ما الذي سيقدم عليه نتنياهو وما الذي سيؤجله؟
0: يعني الموقف الإسرائيلي وفقا لتقديري سيكون على النحو التالي: من حيث المبدأ ستقبل إسرائيل، ولكن على أرض الواقع ستضع العصي في الدواليب وستذهب نحو حالة من المماطلة، بمعنى التدقيق الأمني كما ذكرت على عناصر الشرطة، هذا يحتاج إلى وقت على سبيل المثال، شكل وطبيعة الانسحاب الإسرائيلي، الدول التي سيسمح لها بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وتحدث الإسرائيليين كثيرا حول ذلك ووضعوا جملة من الاشتراطات. يضاف إلى كل ذلك التحقق من نزع السلاح، وهذه عملية ليست بالسهلة والبسيطة والتي يمكن أن تتحقق في أيام قليلة، هذا يحتاج إلى جهد ووقت وثقة، ولا يوجد ثقة بين مختلف الأطراف، لا حماس من جهة ولا إسرائيل من جهة أخرى. وبالتالي أنا بتقديري ستذهب الأمور إلى القبول الشكلي والمماطلة من حيث الواقع نظرا لتعقيدات الواقع بالأساس. ويضاف إلى كل ذلك الموقف الذي أقدمت عليه حماس، وهو موقف أيضا مهم، خاصة أنه نذهب الآن نحو تفسيرات عديدة. ما تحدث به غازي حمد إلى لكم أنه لا يوجد نزع للسلاح وأن حماس موجودة من الناحية السياسية، هذا يخالف ما وقعت عليه حماس وتوافقت عليه وهي أن لا تكون موجودة في الحكم أو في اليوم التالي في إدارة قطاع غزة. وبالتالي يوجد فجوة ما بين،
1: ولكن دعنا نتوقف عند نقطة تخزين السلاح. ماذا يعني بالنسبة لإسرائيل؟ إن قلت أن هذه نقطة فيها لبس، ماذا يعني ذلك بالنسبة لإسرائيل وإن كانت ستتذرع بهذه النقطة لعدم تنفيذ البنود المطلوبة من جانبها؟
0: يعني عمليا عندما نتحدث عن تخزين السلاح هو أن يكون لدى جهة، ربما اللجنة الوطنية، ربما الدول الضامنة، هي التي ستتولى جمع السلاح وتخزينه وعدم عودته مرة أخرى إلى المشهد في قطاع غزة. ولكن هل هناك ضمانات حقيقية تستطيع إسرائيل قبولها؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، بالأساس حددت إسرائيل مفهوم واسع لعملية السلاح، سواء كان السلاح الثقيل أو الخفيف أو ما يترافق معه من منظومة عسكرية، أنفاق وبنية تحتية عسكرية، وأكثر من ذلك هي

0: كانت تقول أن كل سلاح قادر على قتل 5 أشخاص هو سلاح ثقيل يجب أن ينزع، وبالتالي تستطيع إسرائيل الذهاب بهذا المفهوم عميقا وكثيرا، وتستطيع وضع الكثير من التعقيدات داخل هذا المفهوم بحيث لا تسير العملية وفقا لأي جداول زمنية يجري الحديث عنها.
1: ولكن هذا يتعارض مع ما هو مطلوب الآن. هو المطلوب هو تجميد أو نزع السلاح الثقيل بهذه النقطة تحديدا. يعني هل بقي أساسا سلاح ثقيل لدى حماس بعد حرب دامت لأكثر من عامين؟
0: وهذا السؤال المركزي الآن. بالأساس لا يوجد سلاح ثقيل لدى حماس بالمعنى العسكري، لا يوجد دبابات، لا يوجد طائرات، ولكن عندما تتحدث إسرائيل عن السلاح الثقيل هي تريد تضخيم هذا المفهوم، وبالتالي إدخال المزيد من التعقيدات في هذا المفهوم على اعتبار أن هناك أسلحة ثقيلة وتحتاج إلى تفكيك وتحتاج إلى فرق للتحقق وفرق لنقل هذا السلاح، عملية مطولة، عملية فيها نوع من شراء الوقت بالطريقة التي يريدها نتنياهو أو تريدها إسرائيل بالأساس، وسيستغل كل هذا التوقيت. نحن أمام 90 يوم لربما أقل على إجراء الانتخابات في إسرائيل، وكما قلت لك لن يقدم نتنياهو على الانسحاب بالمعنى الكامل، لن يقدم على إعطاء صورة لخصومه لأي شكل من أشكال النصر تستعمل ضده في الحملة الانتخابية. بالمقابل هو سيوافق من الناحية الظاهرية على هذا الاتفاق، ولكن سيبدي اشتراط وتعقيدات مرتبطة بالمشهد الداخلي. على حماس أن تعي ذلك، وهي وصلت إلى ذلك متأخرا. نتحدث عن حماس أو موقف حماس أنها بدأت الآن تقدم مفهوم الإنسان والبقاء والصمود على حساب بقاء التنظيم. عمليا هناك من يتحدث عن أنهم تواصلوا مع الأمريكيين ويطالبون بهدنة لمدة 15 عام، وبالتالي هذه مرة أخرى مناورة أعتقد لازالت من حركة حماس لبقاء التنظيم ولبقاء الجسم السياسي على حساب كل الخسائر التي جرت في المشهد الفلسطيني وفي قطاع غزة.
1: إذا أزلنا عامل الموسم الانتخابي من الحسابات الإسرائيلية، ما هي المقاربة الإسرائيلية اليوم في غزة على صعيد الانسحاب، على صعيد الميليشيات التي تدعمها، على صعيد البقاء، على صعيد إعادة الإعمار وفتح المعابر والكثير من الأمور التي توفر الحياة للفلسطينيين في القطاع؟
0: يعني إذا نتحدث عن إزالة العامل الانتخابي، هناك مفهوم جامع في إسرائيل حول أن لا تشكل غزة أي تهديد مرة أخرى، وهذا المفهوم يتجاوز فكرة الانتخابات، وهو أصبح شبه حالة أو شبه إجماع لدى مختلف الأحزاب، لدى مختلف النخب والشارع في إسرائيل. وبالتالي حتى لو غاب نتنياهو أو كان هناك شخصية أخرى في رئاسة الحكومة في إسرائيل، هو لا يستطيع الذهاب نحو أي فهم أو أي مصطلح أو أي حالة تعود فيها غزة كما كانت في السابق. ما جرى في 7 أكتوبر سيبقى طويلا في أذهان الإسرائيليين، وبالتالي هم يحاولوا قدر الإمكان وفقا للتصور الإسرائيلي، وهذه وجهة نظر إسرائيلية بامتياز، هم يحاولوا أن لا يتكرر ما جرى في 7 أكتوبر مرة أخرى، وبالتالي هم يذهبوا نحو مزيد من إجراءات، مزيد من التعقيدات، مزيد من الخطوات العسكرية والأمنية لكي لا يعود هذا المفهوم مرة أخرى. وفي جملة ما يذهب تجاهه هو أن لا تشكل غزة تهديد، وبالتالي أن لا تشكل الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس في قطاع غزة أي تهديد. نقطة أخرى أريد أن أضيفها في هذا السياق، وهي حالة التباين ما بين وهي حالة التباين ما بين حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي فيما يجري التوافق عليه، وهذه قضية أيضا قضية خطيرة وحساسة لربما تساهم في إفساد ما جرى التوافق عليه، خاصة أن حماس تعتقد أنها لازالت مقررة عن الكل الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يفتح الباب نحو نوع من عدم الاتفاق، نوع من الاختلاف فيما يتعلق بقضية السلاح، وهي قضية في غاية الحساسية في هذا التوقيت.
1: شكرا جزيلا لك، الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش، كنت معنا من رام الله. والآن نذهب مباشرة إلى القدس مع مراسل العربية محمد الصياد، أيضا ينضم إلينا من غزة مراسل العربية محمد حمل علي. أبدأ معك محمد برصد رد الفعل بداية على هذه المسودة والإعلان الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب والمرتبطة بطبيعة الحال بالمستجدات لمستقبل قطاع غزة. محمد حمو،

0: على الأرض المواطنون يترقبون ما ستؤول إليه الساعات القادمة من هذا الاتفاق، لا سيما بعد أن وافقت حماس على هذه الشروط وهذا الاتفاق بنزع سلاحها. ولكن ميدانيا الوضع مغاير تماما، قصف إسرائيلي في المناطق الجنوبية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس، في المناطق الوسطى تحديدا في مدينة دير البلح ومخيم البريج، قصف عنيف من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقتين، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار بشكل كثيف تحديدا فيما يعرف بمنطقة التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، بعد أن قدمت القوات الإسرائيلية المكعبات الصفراء تحديدا في منطقة الصنافور. كل ذلك يشي بعدم تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق، لا سيما أن إسرائيل لم تلتزم ببروتوكول اتفاق شرم الشيخ الذي وقع بين حماس وإسرائيل في أكتوبر العام الماضي. هذا أولا. ثانيا، إسرائيل لم تلتزم بفتح معابر قطاع غزة ودخول المساعدات وتدفق المساعدات بشكل كبير للقطاع، لا سيما بأن القطاع لم يطرأ أي تحسن على أوضاعه سواء المعيشية والإنسانية والحياتية وكذلك الصحية. المستشفيات لا تزال تعاني، بالأمس دقت ناقوس الخطر المستشفيات بعد توقف عدد كبير من المرافق الصحية ومركبات الإسعاف عن الخدمة، خروجها عن الخدمة بعد نفاد زيت السيارات لهذه المركبات، وهذا بكل تأكيد سيؤثر بشكل كبير على عمل مستشفيات القطاع، لا سيما في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. منذ وقف إطلاق النار وحتى هذه الساعة أكثر من 1200 ضحية وأكثر من 4000 مصاب نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية. بالتالي المواطنون يتأملون بتنفيذ هذا الاتفاق، لا سيما بأن حماس أعلنت عنه بالأمس عبر غازي حمد، وكذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذا الاتفاق. ولكن في مقابل ذلك حركة الجهاد الإسلامي خرجت في تصريح لها وقالت إن ما ينشر عبر وسائل الإعلام هو غير دقيق. بالتالي المواطنون متخوفون من عدم تنفيذ هذا الاتفاق واستمرار الحرب.
1: وجاء الإعلان الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب ليكون ملزما، يفترض أن يكون ملزما لحماس أو حتى إسرائيل. هنا أنتقل إليك محمد الصياد، تسقط التصريحات حتى الآن وتتحدث إسرائيل بالنيران، ولكن ما هو رد الفعل وما هي الصورة على الجانب الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هذا الاتفاق بنزع سلاح حركة حماس مقابل انسحاب إسرائيل من غزة؟
2: الإعلان الرسمي تجاه هذا الخطة، نتحدث الإعلان الإسرائيلي الرسمي، هو رفض هذه الخطة، وإن كان تحت اسم مصدر سياسي لكنه صادر هذا البيان عن مكتب بنيامين نتنياهو. هذا يأتي في إطار عدم ربما الرغبة في التصادم مع الإدارة الأمريكية، لأن هذا البيان أكد بأن هذه الخطة أو ما موضوع ملف غزة بشكل عام لم يطرح في اللقاء بين نتنياهو وترامب، وهناك من المصادر سواء الإسرائيلية أو الأمريكية تؤكد عكس ذلك، بمعنى أن إسرائيل تحاول ربما التملص من إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق، خصوصا وأنها تعتبر أن ما جرى هو مجرد تكتيك من قبل حماس وبعض الأطراف من أجل إحراج إسرائيل، على الأقل هذا ما تفسره إسرائيل. لكن التصريحات الرسمية أيضا تشي بأن الصادر عن الوزراء والصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو تشي بأن ليس هذا ما كانت تطمح إليه إسرائيل، بل كانت تطمح إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. هذا جاء على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال بأن إسرائيل كان يجب أن تشجع ما يصفها الهجرة الطوعية، لكن هو يقصد تهجير الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى احتلال أراض ومزيد من الأراض في قطاع غزة. هناك من أطراف من الحكومة الإسرائيلية التي تصرح يعني، وحتى منهم وزير الدفاع الذي قال قبل أيام بأنه يجب أن يكون هناك نواة لاستيطان في قطاع غزة. إذن هذا الطموح الإسرائيلي والذي كانت تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو، وليس مسألة إعادة الإعمار أو الانتقال إلى المرحلة الثانية. الموقف الإسرائيلي واضح بأنه لا انسحاب من قطاع غزة إلا بنزع سلاح حماس أولا ونزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل، وهذه نقطة هامة عندما يؤكد

0: بنيامين نتنياهو بأنه يجب نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، هو يقصد بأنه قد يكون هناك ربما جماعات ما جهة معينة ترفض نزع سلاحه، وبالتالي هذا يعتبر مبررا لبقاء القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. على الأقل هذا ما تأمل فيه إسرائيل وما تسعى إليه وما تعتمد عليه في المرحلة الراهنة، خصوصا وهي تشكك بنوايا الفصائل الفلسطينية وإمكانية أن يكون هناك نزع حقيقي للسلاح، وبالتالي يكون هناك مبرر حقيقي للبقاء من المنظور الإسرائيلي لبقاء القوات
1: ولكن
0: الإسرائيلية.
1: ولكن سأعود محمد معك لما ذكرته في بداية هذه المداخلة كبير. عذرا على المقاطعة، سنكمل في النقطة التي تريد أن تشير إليها، ولكن في بداية هذه المداخلة قلت إن لا يوجد حديث تم بين ترامب ونتنياهو حول غزة قبل يوم من ذهاب نتنياهو إلى واشنطن. الكابينت أقر ووافق على دخول القوات الدولية. ماذا في تفاصيل هذا الإقرار على ضوء أيضا المسودة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي بالنقطة الأولى والأساسية أيضا للترتيبات الداخلية الداخلية في قطاع غزة هي قوات الدولية التي ستدخل؟
0: وهذا صحيح، وهذه كانت خطوة من أجل اللقاء، وبالتالي كان هناك اشتراط أمريكي من أجل ترتيب اللقاء بين ترامب ونتنياهو أن يكون هناك خطوة إسرائيلية، تنازل معين إسرائيلي في ملف ما من الملفات سواء في غزة أو لبنان أو سوريا من أجل ترتيب هذا اللقاء. على الأقل هذا ما سرب لوسائل إعلام إسرائيلية، وبالتالي أقدم بنيامين نتنياهو على هذه الخطوة، هذه الموافقة من أجل الموافقة على إدخال هذه القوات. لكن بطبيعة الحال التركيز الإسرائيلي اليوم ليس على دخول مجلس السلام القوات أو حكومة التكنوقراط إلى قطاع غزة، إنما التركيز على الانسحاب. يؤكدون بأن لا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بتفكيك كل السلاح وكامل السلاح سواء الثقيل أو الخفيف من كامل قطاع غزة. هناك تباين في المواقف بين إسرائيل، بين الرئيس الأمريكي وبين نيكولاي ميليدانوف، هذه نقطة هامة. ميليدانوف يقول في تدوينه بأن خطوة ستقابل بخطوة، نزع سلاح خطوة من نزع السلاح ستقابل بخطوة من الانسحاب الإسرائيلي. إسرائيل ترفض ذلك، تقول بأن لا يجب نزع السلاح شامل ومن ثم سيكون هناك انسحاب من الخط الأصفر،
1: وهي النقطة المفصلية.
0: الرئيس الأمريكي يقول أيضا ربما نعم، الرئيس الأمريكي يقول بأن النزع السلاح سيقابل بانسحاب إسرائيلي، الانسحاب غير متوقع حقيقة في المستقبل القريب.
1: وهنا في عجالة أعود لمحمد حمو من قطاع غزة، على ضوء هذه النقطة المفصلية، نقاط التمركز الإسرائيلية وتحريك الخط الأصفر مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية، كيف ينعكس ويتجلى في قطاع غزة، وعلى ضوء ما هو مرتقب من انسحابات تتم أو لا تتم، ولكن كيف هو الوضع الآن؟
2: بكل تأكيد حنين ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين، لا سيما بأن هناك أعداد كبيرة من المواطنين ما زالوا يقبعون تحديدا في المناطق الشرقية لقطاع غزة، خاصة منطقة الساحة وساحة الشوة والسدرة، هذه المناطق مكتظة بشكل كبير من المواطنين. هم الآن يبعدون أقل من كيلومتر واحد فقط عن ما يعرف بالخط الأصفر، وهذا الخط سيتمدد في حال استمرت إسرائيل بهذه السياسة التي تتبعها بين الحين والآخر. بالأمس قدمت الخط الأصفر تحديدا فيما يعرف عند جسر وادي غزة في المناطق الوسطى لقطاع غزة، بالتالي الآن شارع صلاح الدين الذي كان يسلكه المواطنون اليوم بات خطير جدا، لا سيما مع اقتراب الجيش الإسرائيلي من هذا الخط واستمرار إطلاق النار بشكل دائم وعلى مدار الساعة في هذه المنطقة. بالتالي المواطنون يتساءلون هل بالفعل إسرائيل ستلتزم بهذا الانسحاب، وهل ستعود إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل الحرب، أم أن هذا الخط الأصفر سيبقى هو المفصل بين المناطق الشرقية والمناطق الغربية لقطاع غزة.
1: السؤال الأكبر محمد حمو، بالفعل شكرا جزيلا لك مراسل العربية من قطاع غزة، والشكر موصول أيضا لمراسل العربية من القدس محمد الصياد. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة نابلس وبلدتي تل جنوبا وسالم شرقا بعد مداهمة منازل وتفتيشها.

وفق مصادر أمنية ومحلية. إلى ذلك أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة رجل فلسطيني يبلغ من العمر 59 عاما بالرصاص الحي في الرقبة عقب إطلاق النار على مركبته في بلدة بيتا جنوب نابلس. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 دمرت عددا من المقاطع الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للشبكة التي دمرها، أوضح أن حزب الله بناها على مدى عقدين، وأن وحدة بدر استخدمتها كمجمعا لقيادة مركزية أدارت منه القتال ضد إسرائيل دائما بحسب الجيش الإسرائيلي.

نشرتنا مستمرة وفيها الجيش الأمريكي يعلن إعادة توجيه 22 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعة الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند، روسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري. وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير، التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. بموجب العقوبات تجمد ممتلكات للجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. هذا وقامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان قوات القيادة المركزية الأمريكية. ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. إذن بعد 24 ساعة، ربما لم يكن متوقعا أن تتوقف الضربات الأمريكية بعد استئنافها،

0: نحن أمام واقع أمريكي إيراني جديد في هذا الصراع وهذه الحرب، مرحلة ستاتيكو جديدة.
1: تحية لك أستاذ حنين وجمهورك الكريم. أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني تعيد تقييم موقفها، والرئيس دونالد ترامب كما هو معلوم يدرس خيارين، إما التوسيع الضربات والقبول بالاقتراح الذي قدمه براد كوبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية باستمرار شن العمليات على نطاق أوسع ولمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين. هذا الطرح ما زال قائما، لكنه أيضا ليس طرحا نهائيا، لأن هناك طرح آخر يتعلق بالاستمرار في محاولات الضغط الاقتصادي كما نرى من عقوبات تتكرر يوما بعد آخر، بالإضافة إلى الحصار البحري، وأن هذا أيضا يمكن أن يؤتي ثمارا أفضل من الضربات العسكرية. وبين من يعتقد أن السير في المسارين هو أمر أفضل، بمعنى أن يتوازى الضغط الاقتصادي مع الضغط العسكري حتى يؤتي ثمارا في إعادة الإيرانيين على مائدة التفاوض بشكل مناسب للطلبات الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز. لذلك الرئيس ترامب يدرس هذه الخيارات جميعها، وهو الذي يمتلك القدرة النهائية على تنفيذ أي منها أو أن ينفذها جميعا مرة واحدة.
0: وبالأمس قال أن باب التفاوض لا يزال مفتوحا من النقطة التي ذكرتها، الحصار يؤتي أكله وأيضا المزيد من العقوبات. هل بالفعل تؤثر في هذه المرحلة أو ترسل إشارة بتشديد المزيد من الضغوط على إيران، لأنها بالفعل تكررت بشكل كبير في الأشهر الماضية وفي السنوات طبعا الماضية، ولكن حتى على ضوء الفترة الأخيرة الكثير من العقوبات فرضت على إيران؟
1: صحيح، يعني هذه إشارة ليست لإيران فقط، وإنما أيضا للمتعاونين معها سواء كانوا في الدول المذكورة أو خاصة الصين وروسيا، لأنه لا يخفى على الجميع أن الصين وروسيا يعني يتعاونان بشكل وثيق مع إيران لتسهيل حصولها على السيولة النقدية التي تحتاجها بشدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم لدرجة كبيرة وسوء الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم. والاستراتيجية الأمريكية يعني مبنية خاصة في عهد دونالد ترامب وكذلك استمرت بشكل أقل في عهد بايدن، هو الاستمرار في هذه الضغوط الاقتصادية. صحيح أنها يعني لم تحدث أثرا كبيرا في يعني الموقف الإيراني، إلا أنها يعني تضعف وتقلص من قدرات إيران على الحصول على احتياجاتها المالية والاقتصادية، وهذا يبقيها أو يضعف قدرتها العسكرية في النهاية وقدرتها أيضا الدبلوماسية حين تتفاوض مع الولايات المتحدة. هذا لا يعني بالتأكيد أنها تكفي، ولكن هذا جزء من إطار منظومة أمريكية تتعلق بتصعيد الضغوط على إيران بالشكل الذي ربما يحقق الأهداف الاستراتيجية في النهاية، لأنه الحل العسكري وحده أيضا لن يحقق الأهداف من دون أن يكون هناك ضغوط متماثلة على الجانب الاقتصادي، على أمل أن يغير هذا من موقف المتشددين داخل إيران ويضعف قبضتهم على السلطة التي هي بادية على باقي القادة في إيران الذين لا يستطيعون اتخاذ قرارات منفصلة عن القيادة العسكرية في الحرس الثوري على وجه الخصوص.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم بمسيرة استهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف أربيل. نتابع.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع في الرياض لرؤساء أركان وممثلي عدد من الدول الصديقة لمناقشة مبادرة لإنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. أوضح بيان الدفاع السعودية أن 14 دولة من 43 دولة مشاركة بالاجتماع أكدت دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. تقود السعودية التحالف البحري الدفاعي ومقره الرياض.

0: يشارك فيه الكويت والبحرين، قطر وباكستان، تركيا ومصر والأردن، اليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان، جيبوتي والصومال. كما أكدت دول أخرى مشاركة في الاجتماع دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك. أشار البيان إلى أن باب الانضمام إلى هذا البيان مفتوحا أمامها وأمام الدول الأخرى الراغبة في الانضمام. أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في تصريحات للعربية، أدان بشدة الهجمات التي استهدفت السعودية، مجددا وقوف باريس إلى جانب المملكة ومحذرا من تداعيات سلوك الميليشيات غير المسؤول على أمن البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
1: قمنا بإدانة الهجمات على السعودية بشكل كامل، فهي تشكل تصعيدا خطيرا جدا، وقد أبلغنا السعودية بدعمنا لها وتضامننا معها، وندعو إلى عدم زيادة مستوى التصعيد في البحر الأحمر. هذه الهجمات خطيرة جدا وتشكل أعمالا غير مسؤولة تؤدي إلى مخاطر تصعيد في المنطقة بأسرها. ندعو إلى استئناف المفاوضات وصولا إلى تحرير المرور عبر مضيق هرمز من القيود ومعالجة الوضع في العمق من خلال وضع البرنامجين النووي والباليستي لإيران تحت السيطرة، وكذلك أذرعها الإقليمية، لأن كل ذلك يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار العالمي.
0: أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب، وبحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري، شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق وسبع سفن غادرته، ومن بينها عدة ناقلات نفط. وعند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، حيث يلتقي أحد أهم شريين التجارة العالمية بالتحولات الأمنية المتسارعة، تتواصل حركة السفن التجارية وسط إجراءات احترازية وتقييم مستمر للمخاطر. موفد العربية أحمد بجاتو يرصد مشهد السفن الراسية في عرض البحر وحركة الملاحة والحضور البحري الدولي في هذا الممر البحري الهام.
2: أقف الآن على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر الإذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي، فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطة الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية، من بينها زوارق أمريكية، في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة، إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية. لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركة التأمين. أحمد بجاتو، العربية والحدث، جيبوتي.
0: استمرون معكم ولدينا بعد قليل. أوكرانيا ترصد إطلاق روسيا لصاروخ باليستي كوري شمالي في الهجوم الأخير.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزله؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين.

0: ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
1: أرحب بكم من جديد مشاهدينا. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمة هاتفية إنه غير متأكد إن كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية، وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. كشف ترامب للصحيفة بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. أما الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي فكشف أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. أضاف زيلينسكي أنه ستكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات، واتهم أيضا روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذ زودت بيونغ يانغ موسكو أيضا بصواريخ باليستية ومدافع ورجمات صواريخ وذخيرة وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية. وروسيا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا إن سياسات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بمهاجمة بنية الطاقة التحتية المدنية في البحر الأسود تضر بمصالح حلفاء أوكرانيا الاقتصادية بشكل متزايد، وتحديدا الولايات المتحدة وكازاخستان. زخاروفا اتهمت زيلينسكي أيضا بأنه يتجاوز حدوده وبأنه منفصل عن الواقع. كذلك اتهمت الدول الأوروبية بأنها تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني ومن دون التعرف على موقف الطرف الروسي. أكدت زخاروفا على ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف. اكتظاظ غير مسبوق تشهده محطات مترو العاصمة الأوكرانية كييف مع تدفق آلاف السكان إليها هربا من الهجمات الروسية. فمع كل صفارة إنذار تتحول محطات المترو إلى ملاجئ تحت الأرض يقضي فيها المدنيون ساعات طويلة بانتظار انتهاء الخطر. من كييف حذيفة عادل يرصد كيف أصبحت محطات المترو ملاذا لسكان العاصمة في ليالي القصف. نتابع.
2: لم تعد محطات مترو العاصمة الأوكرانية كييف مجرد وسيلة للنقل، بل أصبحت مع كل موجة هجوم روسي ملاذا تحت الأرض لآلاف المدنيين الهاربين من الصواريخ والطائرات المسيرة. فمع انطلاق صافرات الإنذار تتكرر المشاهد ذاتها، عائلات تحمل أطفالها وكبار السن يفترشون الأرصفة، وآخرون يحاولون متابعة أخبار الهجوم عبر هواتفهم، بينما تتحول الأرصفة إلى أماكن للانتظار تمتد لساعات حتى إعلان زوال الخطر. وتأتي هذه المشاهد في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات متزايدة في حماية أجوائها، مع تكرار تحذيرات المسؤولين من نقص صواريخ الاعتراض، ولا سيما تلك الخاصة بمنظومات باتريوت التي تعد خط الدفاع الأهم في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. ومع تصاعد وتيرة الهجمات واتساع نطاقها، أصبح الاحتماء داخل محطات المترو بالنسبة لكثير من سكان كييف خط الدفاع الأخيرة، عندما تعجز منظومات الدفاع الجوي وحدها عن توفير الأمان. ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب، لا يزال هذا المترو يؤدي دورا يتجاوز النقل اليومية ليصبح جزءا من منظومة حماية المدنيين، وشاهدا على مدينة تواصل التكيف مع واقع الهجمات المتكررة. حذيفة عادل، العربية، كييف.
1: انطلقت عمليات إعادة المهاجرين المغاربة من مدينة سبتة إلى المغرب بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن البلدين عززا التنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولة العبور.

كانت السلطات الإسبانية قد أعلنت عن انتشال جثث 9 مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيب سبتة الإسباني. السلطات قالت إن هناك حالة طوارئ إنسانية بعد أن تدفق نحو 1500 شخص خلال الأيام الأخيرة. ووصفت الرباط بأنها أكبر عملية عبور للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021.

0: مع تحسن الوضع نسبيا جراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وعودة آلاف السكان الذين أجلوا منازلهم، وواصلت فرق الإطفاء في اليونان مكافحة الحرائق وسط رياح قوية وطقس حار زاد من اتساع النيران، خاصة في جزيرة كريت حيث اندلع حريق جديد وأجلي نحو 50 شخصا، كما قتل 3 من رجال الإطفاء وأصيب 4. وامتدت الحرائق إلى جزر أندروس وكذلك باريس في بحر إيجي، بينما وصف خبراء الأرصاد الظروف الجوية بأنها استثنائية. أما تركيا فسيطرت على 163 من أصل 169 حريقا اندلعت منذ الأربعاء وفق وزير الزراعة والغابات. أيضا أكدت السلطات السيطرة على حرائق كاش وإسبارتا مع مواصلة عملية الإخماد بدعم 21 طائرة و69 مروحية وأكثر من 3500 عنصر. هذا وكشف علماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل الظروف الجوية المهيئة لاندلاع حرائق الغابات والانتشارها أكثر احتمالا بمرتين في جنوب غربي فرنسا وبنحو 20 مرة في وسط إسبانيا. أوضح الباحثون أن تعاقب شتاء ممطر مع ربيع وصيف جافين يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات وثم يؤدي إلى جفافها، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق. أضاف العلماء أن الحد من مخاطر حرائق الغابات يتطلب إدارة أفضل للغابات. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل أو الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 34 قتيلا، هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كوماموتو. في تشيلي سارع السكان في عدة مناطق لإنقاذ ممتلكاتهم وإخلاء المنازل بعد أن غمرتها فيضانات تاريخية وسيول عارمة ناجمة عن العواصف القوية القادمة من المحيط الهادئ. قتل ما لا يقل عن 34 عاملا إثر انفجار ناجم عن غاز الميثان داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان جنوب باكستان بحسب هيئة إدارة الكوارث المحلية. أفادت الهيئة بأن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من موقع الحادث، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال قد يكونون ما زالوا محاصرين داخل المنجم. وفي مستجدات إيبولا يتسارع تفشي الفيروس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية. نتابع المزيد في التقرير التالي.
1: 1500 قتيل، رقم يعكس سرعة غير مسبوقة لتفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتسارع الإصابات بوتيرة تتجاوز قدرات الاستجابة الصحية. السلطات الكونغولية أعلنت تسجيل أكثر من 3400 إصابة معظمها في مقاطعة إيتوري، فيما تمتد العدوى إلى مقاطعات أخرى وسط غياب لقاح أو علاج معتمد للسلالة المتفشية من الفيروس بوندي بوجو، وفي وقت تتراجع فيه قدرة فرق الاستجابة على تتبع المخالطين زادت الهجمات الأمنية على المراكز الصحية من

تعقيد المشهد. بين هذه وتلك، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تفاقم أزمة الجوع يقوض جهود تصدي لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى توفير تمويل عاجل.

0: الشيع عن السيطرة في واحدة من أسرع موجات إيبولا انتشاراً منذ اكتشاف الفيروس.
1: ختام هذه النشرة مشاهدين وكان فيها. ترامب يعلن عن اتفاق لنزع السلاح حماس، التنفيذ يبدأ خلال 14 يوماً، وميلاد نوف يؤكد أن انسحاب إسرائيل سيتم بالتزامن. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية، لدورهم بتمكين الحرس الثوري الإيراني. عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من الصين والهند، روسيا وإيران. ترامب لم يتخذ قراره بعد، لكنه يستبعد السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت استثنائية. بعد اتفاق بين البلدين، إعادة مئات المهاجرين من مدينة سبتة إلى المغرب، ومقتل 9 خلال عبورهم إلى إسبانيا. إلى اللقاء.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
1: حركة 2 يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
2: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميري في أمريكا.
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
2: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
1: من كان يمول 2 يوليو 76؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

الرئيس التنفيذي لمجلس السلام يؤكد أن انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع سلاح حماس. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. الجيش الإسرائيلي يعلن تفجير شبكة أنفاق حزب الله في قلعة شقيف جنوبي لبنان. بعد اتفاق بين البلدين، إعادة مئات المهاجرين من مدينة سبتة إلى المغرب.

أسعدتم أوقاتنا. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من غزة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. في الأثناء، مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. في المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. هذا وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. هذا وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. ميلادينوف أضاف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، معتبرا أن الاتفاق

0: وفي تصريحات خاصة للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد، أكد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة. نستمع.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر، لم تكن سهلة، وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: غازي حمد نفى أيضا أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزين سلاح حماس تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمها للسلاح.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار قضايا أخرى. حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا، حماس حاضرة.
0: يتواصل التصعيد الإسرائيلي وانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدتي تل جنوبا وسالم شرقا بعد مداهمة منازل وتفتيشها وفق مصادر أمنية ومحلية. مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أفاد بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة رجل فلسطيني يبلغ من العمر 59 عاما بالرصاص الحي في الرقبة عقب إطلاق النار على مركبته في بلدة بيتا جنوب نابلس. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 دمرت عددا من المقاطع الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات للشبكة التي دمرها، وأوضح أن حزب الله بناها على مدار عقدين، وأن وحدة بدر استخدمتها كمجمع قيادة مركزي أدارت منه القتال ضد إسرائيل.

0: أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين، الهند، روسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. تشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير التي يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. وبموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين ضمن لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم. أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب، وبحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق وسبع سفن غادرته بينها عدة ناقلة نفط. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمات هاتفية إنه غير متأكد إن كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية، وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. ترامب كشف للصحيفة بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. هذا وكشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها، وأضاف أنه ستكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات. واتهم زيلنسكي روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذ زودت بيونغ يونغ موسكو أيضا بصواريخ باليستية ومدافع وراجمات صواريخ وذخيرة وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن سياسات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بمهاجمة بنية الطاقة التحتية المدنية في البحر الأسود تضر مصالح حلفاء أوكرانيا الاقتصادية بشكل متزايد، تحديدا الولايات المتحدة وكازاخستان. زاخاروفا اتهمت زيلنسكي أيضا بأنه يتجاوز حدوده وبأنه منفصل عن الواقع. كذلك اتهمت الدول الأوروبية بأنها تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع الأوكراني من دون التعرف على موقف الطرف الروسي، مؤكدة على ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف. اكتظاظ غير مسبوق تشهده محطات المترو في العاصمة الأوكرانية كييف مع تدفق آلاف السكان إليها هربا من الهجمات الروسية. فمع كل صافرة إنذار تتحول محطات المترو إلى ملاجئ تحت الأرض يقضي فيها المدنيون ساعات طويلة بانتظار انتهاء الخطر. من كييف حذيفة عادل يرصد كيف أصبحت محطات المترو ملاذا لسكان العاصمة في ليالي القصف. نتابع.
1: لم تعد محطات مترو العاصمة الأوكرانية كييف مجرد وسيلة للنقل، بل أصبحت مع كل موجة هجوم روسي ملاذا تحت الأرض لآلاف المدنيين الهاربين من الصواريخ والطائرات المسيرة. فمع انطلاق صافرات الإنذار تتكرر المشاهد ذاتها، عائلات تحمل أطفالها وكبار السن يفترشون الأرصفة، وآخرون يحاولون متابعة أخبار الهجوم عبر هواتفهم، بينما تتحول الأرصفة إلى أماكن للانتظار تمتد لساعات حتى إعلان زوال الخطر. وتأتي هذه المشاهد في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات متزايدة في حماية أجوائها، مع تكرار تحذيرات المسؤولين من نقص صواريخ الاعتراض، ولا سيما تلك الخاصة بمنظومات باتريوت التي تعد خط الدفاع الأهم في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. ومع تصاعد وتيرة الهجمات واتساع نطاقها، أصبح الاحتماء داخل محطات المترو بالنسبة لكثير من سكان كييف خط الدفاع الأخير، عندما تعجز منظومات الدفاع الجوي وحدها عن توفير الأمان. ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب، لا يزال هذا المترو يؤدي

0: دورا يتجاوز النقل اليومية ليصبح جزءا من منظومة حماية المدنيين وشاهدا على مدينة تواصل التكيف مع واقع الهجمات المتكررة. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: انطلقت عمليات إعادة المهاجرين المغاربة من مدينة سبتة إلى المغرب بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا إلى سبتة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن البلدين عززا التنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولات العبور.

قتل 34 عاملا إثر انفجار نجم عن غاز الميثان داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان جنوب باكستان بحسب هيئة إدارة الكوارث المحلية. أفادت الهيئة بأن فرق الإنقاذ انتشلت الجثث من موقع الحدث، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال قد يكونون ما زالوا محاصرين داخل المنجم. مع تحسن الوضع جراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وعودة آلاف السكان الذين أجلوا من منازلهم عودتهم إليها، واصلت فرق الإطفاء في اليونان مكافحة الحرائق وسط رياح قوية وطقس حار زاد من اتساع النيران، خاصة في جزيرة كريت حيث اندلعت حرائق جديدة وأجلي نحو 50 شخصا، كما قتل 3 من رجال الإطفاء وأصيب 4. وامتدت الحرائق إلى جزر أندروس وكالنوس وباروس في بحر إيجا، بينما وصف خبراء الأرصاد هذه الظروف الجوية بأنها استثنائية. أما تركيا فسيطرت على 163 من أصل 169 حريقا اندلعت منذ الأربعاء وفق وزير الزراعة والغابات، كما أكدت السلطات السيطرة على حرائق كاش وإسبارتا مع مواصلة عمليات الإخماد بدعم 21 طائرة و69 مروحية وأكثر من 3500 عنصر. هذا وكشف علماء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل الظروف الجوية المهيئة لاندلاع حرائق الغابات وانتشارها أكثر احتمالا بمرتين في جنوب غربي فرنسا وبنحو 20 مرة في وسط إسبانيا. وأوضح الباحثون أن تعاقب شتاء ممطر مع ربيع وصيف جافين يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات ثم جفافها، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق. وأضافوا أن الحد من مخاطر حرائق الغابات يتطلب إدارة أفضل للغابات. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 34 قتيلا، هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كوماموتو.

0: سارع السكان في عدة مناطق بتشيلي لإنقاذ ممتلكاتهم وإخلاء المنازل بعد أن غمرتها فيضانات تاريخية وسيول عارمة ناجمة عن تتابع العواصف القوية وأيضا نهر قادم من المحيط الهادئ.
1: Es el río Yoyelwe.
0: نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام يؤكد أن انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع سلاح حماس. وفي تصريحات للعربية قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاح

0: سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. الجيش الإسرائيلي يعلن تفجير شبكة أنفاق حزب الله في قلعة شقيف جنوبي لبنان. وبعد اتفاق بين البلدين إعادة مئات المهاجرين من مدينة سبتة إلى المغرب. شكرا على كرم المتابعة، نعود ونلتقي على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
2: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
1: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
2: إيش سألك سؤال؟ وكان مسدس نحو الإعلام، إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
1: جماعة علي سالم نريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
2: مش اختطاف، راح معهم.
1: إمكانية أن يكون قتله علي سالم بيض. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
2: بقول لك أنا مش أقول لك.
1: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الآن على شاشة العربية.
4: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. ماكو آية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
5: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
4: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
5: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
1: كان أيدي على الزناد، ليس المهم من أطلق
0: الطلق، يعني الطرف الأخر كان أيدي على الزناد تقصد؟
1: طبعا طبعا،
0: يعني كانوا يريدون أن يقتلوك أيضا.
1: أقول لك كان في ذروة الصراع بيننا.
0: تمام.
1: يعني أنا كان هذا بكتب عليك.
0: إذن وصلتك معلومات بأنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا
1: قبلها وبعدها. أنا إذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطة لإسقاطي،

0: من برنامجكم الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا فخامة الرئيس مجددا. 13 يناير 86 تحدثنا يعني قليلا ولكن لماما يعني إذا صح التعبير في الحلقة الماضية عنها، هي أحداث يعني بالنسبة إلى كثيرين شكلت مفترق طرق في اليمن الجنوبي وفي دولة أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. حضرتك
1: لو يعني نسيته في العالم كمان،
0: وفي العالم تقول ذلك من باب السخرية؟
1: لا
0: ليس صحيحا، لم تشكل مفترق طرق في اليمن الجنوبي.
1: لا لا
0: لم تشكل،
1: وصلت لإسلام السلطة للبيض والعطاس بس.
0: يعني من خلال ما حصل في 13 يناير طبعا معروف أنه تسلم السلطة هذان الرجلان، ولكن ماذا تقصد بقولك بأنه من خلال ما حصل أوصلت السلطة إليهما؟
1: طبعا
0: وهذا ما كان يريده البعض.
1: والله أنا تعرف في بعض الأشياء ردود السيد حيدر العطاس
0: بمقابلتي معه
1: أنا أعتقد أنها كانت ردود ممتازة يعني حتى حول أحداث 86 تكلم لو تذكر أجل الإدار استخدم كلمات يعني قال كان يا هم يا هو ذكرها في مقابلته.
0: فحيدر عادة يقال ذلك،
1: حيدر أنصفني كثير في المقابلة معه، حيدر أشاد بالإنجازات الضخمة اللي تحققت أيامنا.
0: وأنا كنت أهاجمك.
1: لا
0: أو هكذا وصلك.
1: كنت تمزح أنت.
0: لا ما كنت أمزح، بس كنت أحاول أن ما أفعل أن أفعل ما أفعله دائما في هذا البرنامج، أن أسجل التاريخ.
1: تريد أن تستفزه من شان يتكلم.
0: وقد تكلم كثيرا فعلا في هذه الحلقات، كانت شيقة ومهمة جدا.
1: تكلم وأنصفني في أنا مرتاح جدا المغرب.
0: أرجو أيضا فخامة الرئيس أن يعني تكون كريما معنا كما هو كان كريما معنا في اللقاء من حيث المعلومات، لأنه هذه حلقات تسجل للتاريخ وأنت حتى الآن لم تبخل علينا بها. ففي هذه الجزئية أيضا هناك معلومات ربما تحصلت عليها لاحقا حضرتك من معلوماتك من مصادرك من علاقاتك القوية في العالم كله، ولكن أريد أن أعرف أولا حضرتك أين كنت ذلك اليوم صبيحة 13 يناير 86؟ ماذا فعلت؟ أين توجهت؟ أين
1: كنت في عدن وغادرت عدن
0: قبل ما حصل؟ غادرت
1: كنت في عدن.
0: غادرت قبل ما حصل أو بعد ما حصل؟
1: بعد ما حصل غادرت.
0: يعني أنت لم تذهب إلى المكتب السياسي إطلاقا؟
1: لا ما ذهبت، لأنه كانوا بلغوني جورج حاوي أنه بينفجر الوضع اليوم، واحد يقول لك قلت لهم روحوا وشوفوا 5% إذا باقي. قال الحوار مستعد حوار، قالوا لا توجد إمكانية، يقولوا أنهم بيفجروا الوضع اليوم.
0: هذا كلام قرار. لكن مين كان مبلغ حامل الشاي الحارس أنه يدخل ويقتل الموجودين؟ في قرار كان متخذ من حضرتك؟
1: لا ما أذكر، كان الوضع متوتر حينها. كان الوضع حينها متوتر يعني.
0: إذن هو وصلك معلومات بأنه سينقضون عليك سيقتلونك لا تأتي،
1: وقالوا انه بيفجر الوضع اليوم.
0: فانت اخذت قرارك بالمقابل بان تستبقهم.
1: اخذت قرار بالمغادره الى خارج عدن.
0: وبان ترسل حارسك للقيام بما قام به.
1: هذا احداث تحدث عنها اكثر مره، وتحدث عنها حيدر العطاس والبيض تحدث عنها.
0: إيه بس انت قلت لي انه كنت سعيد بما قاله حيدر العطاس، انه انت استبقتهم يعني
1: هو يقول هكذا مش
0: يعني انا تغديت بهم قبل ان يتعشوا.
1: قال كذا ما قلت انا. انا مش مرتاح للي حصل كله، سواء من ايام قحطان ربيع ايامنا نحن وحتى لا حتى اليوم.
0: بس الكل في يعني المصادر وكتب التاريخ والمسؤولين اليمنيين اللي ضدك واللي معك يتهمونك بذلك.
1: انا تكلمت قلت لك ليس المهم من اطلق الطلغور للاستاذ طاهر. ايدي كانت على الزلاك. زي ما قلت له تكلم من جسه مرة يقول لهم، قالوا السبت، قال لهم هل أنتظر حتى يقتلوني؟ من جسه كلهم لما قالوا أنه أطلق، قال هل أنتظر حتى يقتلوني؟ إيش سألك سؤال؟ وقال المسدس نحوك الآن إيش بتعمل؟
0: لو وجهت أنت لي المسدس مباشرة سأدافع عن نفسي طبعا، يعني سأحاول الدفاع عن نفسي.
1: بالكاس بتدافع عنك أنت، ما حدش بيقبل على الطريقة هذه اللي كانت. فما حصل طبعا نحن شغلنا خسرنا كلنا فيما حصل في 86.

0: وكنت أتمنى أستاذ طاهر أن يأتي بعدنا زمان أجمل من زماننا، كنت أتمنى، لكن هذا لم يحدث. رحلنا وأقول لها بكل ثقة، ورحل الأمن والاستقرار معنا لما رحلنا من السلطة. كنت أتمنى أنهم يطور البلد، وفعلا أن يأتي زمان أفضل من زمان اللي كنا فيه.
1: ما عرفوا يحكموا اللي بعدك؟
0: ما أقدرش أقول لك ما حكموا، لأن الوضع كان منقسم على نفسه، الحزب منقسم على نفسه، الشعب كان منقسم على نفسه. الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000، 100,000 لصنعاء.
1: صحيح.
0: تعرف هذا؟
1: مدنيين وعسكريين.
0: كل من هو أي قائد خرج وخرج معه 100,000؟ كل في التاريخ كله. من؟ الأدياني برضه خرج، والسلال خرج من السلطة، ما حد ترامي لهم، أولادي مناظرين كبار، لكن يخرج معي 100,000، خرج معي نص اللجنة المركزية، أغلبية، خرج معي أغلبية مجلس الشعب الأعلى. خرج معي معظم القيادات العسكريه في الجيش الجنوبي، منهم عبد الله منصور الرئيس الحالي، وعبد الله عليه، واحمد، يعني القيادات العسكريه اللي كانت معنا، معظم القيادات معي العسكريه والسياسيه ومجلس الشعب. خرجت معي الاسر.
1: قصدت قبل قليل عبد ربه منصور هادي اللي كان الرئيس.
0: كان رئيس. نعم. خرج معي من هذا اللي خرجوا، فخرج معي يعني خرج معي اكثر من 100,000 واحد. وأنا تعرف أنا مرة كنت تحاور مع أبو عمار، قلت لأبو عمار، قال لي هم طالبين 49 يعني قبل يعودوا، قلت له الباقين 100,000، قال ممكن يعودوا إلا 49 وانتهى على رأسهم. قلت له أبو عمار يبى أتكلم معك، قلت حط صفر
1: يعني 490.
0: والله إذا بكلمك تلحط صفر. إيش قام؟ قام بس فوق رأسي على طريقة أبو عمار. أنقل هذا، قلت له أنقل هذا، أنا أشتري منهم أب علي إدارة 100,000 مدارس وعلاج وأمن ومعسكرات وغذاء ومرتبات، أب كبير علينا. أنا ليس مصلحتي، أنا لما اتفقوا، لما قالوا لي أخرج في عام 90 أخرج من صنعاء، رحبت، شعرت أنه حمل أب فوقي 100,000 واحد. وأنا شوف لعلمك حتى اللي كانوا بالسجون في عدن كنت أرسل لهم مرتبات.
1: من علي عبد الله صالح ولا من مين؟
0: طبعا علي عبد الله صالح كان للأمانة هو
1: دفع
0: ساعد، لكن أنا كنت أحصل على مساعدات. أنا اتخذت قرار لا أستلم دولار واحد، نستلمه ونحوله لخزينة الدولة، وعلي عبد الله ما اعتمد أنها ميزانية تصرف بانتظام.
1: نعم.
0: من ميزانية الدولة.
1: مفهوم. ب 13 يناير سالم صالح محمد اللي كان وزير خارجية حضر ولا لم يحضر؟
0: والله ما لا أذكر الآن، مرت فترة طويلة. أعتقد أنه هو يقول أنه رجع من عند الباب وحضر، لا أتذكر ما أخفي عنك، يعني هذا تاريخ مر.
1: لأنه في معلومات بتقول أنه تغيب، هو حتى الآن يرفض أن يسجل معنا، في معلومات تقول أنه تغيب، وفي معلومات نقلها لاحقا خير الله خير الله الصحفي اللبناني الذي كتب عن اليمن كتابه حرائق اليمن، قال أكد لي سالم صالح محمد أنه حضر وشاهد كل شيء وإلى ما هنالك. ما معلوماتك؟
0: ما أتذكر شو مكتب عليك، بس في ناس يقولوا انه ما حضرش، وفي ناس يقولوا حضر، لكن هو كلم خير الله ما دام هو شخصيا تكلم،
1: كلمه لاحقا وقال له نعم حضرت وشاهدت كل ما حصل.
0: يمكن ما اعرف، اقولش موجود هنا.
1: يبدو انه مش كثير متقبل فكره انه كان حاضر.
0: ما ادخلش اقول لك، ما ادخل من كان حاضر منهم.
1: ما عدتوا اكيد هذا الحديث يعني طيله العقود الفائته كلها.
0: في ناس قالوا ما حضرش وهو يقول حضر.
1: الناس اللي كانوا حاضرين
0: قالوا ما حضر. الناس يقولوا ما حضرش.
1: من بقي منهم يقولون لم يحضر.
0: كان البيض الله يرحمه قال ما حضرش.
1: البيض قال ما حضرش.
0: لكن هو يقول حضر، انا اصدقه لانه هو يعني كلم خير الله زي ما قلت.
1: صالح مصلح، عندما وصلتكم المعلومات بأنه إسرائيل ستقصف معسكرات فلسطين

0: الفلسطينيين في اليمن الجنوبي لم يتعامل مع الموضوع، لم يحاول أن يجمع قواته، أن يتصدى، أن يمنع.
1: شوف هذا ماضي، أنا أتذكر كان الرئيس علي عبد الله صالح اتصل بي ويقول أنه المسؤولين في الخليج قالوا له أنه إسرائيل تضرب عدن، تضرب بعض القواعد في عدن، وأنكم تتنبهوا. واتصل بي علي عبد الله صالح وهكذا طبعا يعني اعتقد بعض الوحدات العسكريه تحركت لمواجهه الضربه الاسرائيليه وهكذا حصل. يعني
0: هي كانت تحركت فعلا لمواجهه الضربه العسكريه او للانقضاض عليك؟
1: لا، لمواجهه اسرائيل.
0: بس هذا غير ما قراته انا.
1: ايش غير
0: ما قراته؟ بانه صالح مصلح عندما وصلت هذه المعلومات لم يحرك قوات المدرعات لمواجهه اسرائيل، انما يعني اكتشفت أنت لاحقا بأنه حركها.
1: لا لا، نحن
0: لأهداف أخرى.
1: أنا اتصل بي عليه اسمه اتصل بي عليه الرئيس علي عبد الله صالح وقال لي، فكان لابد أن نتخذ احتياطات أمنية نحن. وعلى العموم هذا كل التاريخ.
0: ما هو كل هالحلقات تاريخ يعني.
1: ما أتذكرش التفاصيل هذه، لكن أتذكر أن علي عبد الله صالح كلمني وقلت له،
0: قال لي حذرك ونقلت هذه المعلومات،
1: وقال لي أنه قال لي أنه الرئيس حسني مبارك والملك فهد الله يرحمه،
0: نعم،
1: انهم بلغوا بالكلام هذا.
0: طيب صالح مصلح ما كان عم بيشتغل ضدك؟
1: يعني كان موقفه متوازن.
0: متوازن؟ مين اللي كان عم يشتغل ضدك؟ علي عنتر فقط؟
1: هذا تاريخ
0: طبعا، ما نحن عم نسجل التاريخ. علي عنتر،
1: علي، شوف علي عنتر انسان كان طيب، بس يعني
0: دخل فتح اسماعيل، علي عنتر، علي سالم البيض، علي شائع هادي،
1: ولا لأنه كان في خلافات
0: يعني هذه هي الرموز الأساسية
1: ماضي
0: التي كانت تعمل ضدك.
1: هذا ماضي يعني.
0: يعني نشروا السلاح، نشروا العسكر، نشروا الفصائل المسلحين في عموم عدن والمناطق وجهزوا أنفسهم لكي
1: مش بهذا الشكل. لا لا،
0: بأي شكل؟
1: ما مش بهذا، كان في خروج قوات لمواجهة إسرائيل، لكن مش ضدي كان لما خرجوا،
0: بس
1: حصلت المشاكل.
0: بس هني كانوا عم بيخططوا. لا، أنت تتحدث أيضا في العديد من المواضع عن غرفة العمليات الخاصة اللي أقاموها لإدارة الانقلاب عليك.
1: نكلمني واحد منهم إنه أقمنا غرفة عمليات في مستشفى باصيب، واحد منهم اللي تكلم معي بعد الأحداث
0: بقيادة علي سالم البيض.
1: والبيض أصيب في
0: صحيح
1: بعد ما مش في الأحداث، أصيب هو في الطريق إلى
0: سأعود إلى هذا الموضوع بعد الفاصل. بس غرفة العمليات كانت بقيادة، من المفترض أن تكون بقيادة علي سالم البيض لكي يقود الانقلاب عليك ويحكم.
1: ما أكذب عليك، أنا ما أتذكر هذا الكلام. ما أتذكرش هذا الكلام.
0: طيب بلكي بعد الفاصل نتذكر.
1: لا ما أتذكرش أنه البيض مش كان الشخص الأول.
0: أي مين اللي كان بده يكون الشخص الأول؟
1: عبد الفتاح راس،
0: ولكن علي سالم البيض لجأ لاحقا إلى غرفة العمليات هذه
1: وأصيب. وأشوف قصة اسمه علي سالم البيض هو خارج.
0: فينا نتابع بالقصة بعد الفاصل إذا سمحت كرمال الوقت التلفزيوني، بس فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة. ابقوا معنا
1: لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقة عبد الفتاح خارج ولجا الى احد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع اخرين، كما فهمت انا من خاله سعيد الجناحي، وايضا انا من زوجته لما خرج
0: السيده شريفه
1: اتصل بزوجته قال انا في مكان امن وبتواصل مع السوفيت.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس

0: تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم معنا في خانة الرئيس مجددا. إذا علي سالم البيض، أين أصيب بالضبط في 13 يناير؟
2: أنا عرفت أنه كان في طريقة إلى غرفة العمليات كما يقال.
1: بعد ما أصيب؟
2: لا ما أصيب، في الطريق أصيب.
1: هو خرج فر من 13 يناير من المكتب السياسي
2: وفي الطريق أصيب جرح.
1: كان وين؟ كان رايح بمدرعة؟ كان ينقل؟
2: لا كان بسيارة عادية.
1: سيارة عادية.
2: فانتقل بعدين للمستشفى عبد الفتاح
1: اسماعيل. بس أصيب في السيارة انتقل إلى
2: المستشفى.
1: المستشفى ولا غرفة العمليات؟
2: لا المستشفى العسكرية.
1: تمام، وهنيك أجروا له عملية كبيرة
2: وهناك
1: صح؟
2: جرت العملية.
1: لماذا تعرض الطبيب اللي أجرى له العملية للتهديد لاحقا؟
2: والله لأنه محسوب عليه.
1: لأنه محسوب عليك. فهرب أنه تقول أنقذ له حياته يعني.
2: أنقذ حياته وهرب هرب بعدين إلى صنعاء. الطبيب.
1: لأنه هددوا بالقتل يعني علي سالم البيض.
2: هددوا. فنبهوا أنه كان يقتله فهرب عنها.
1: تمام. بعد المستشفى.
2: معناه هو اللي أنقذ حياته.
1: تمام.
2: أنقذ حياة البيض.
1: بعد المستشفى نقل إلى غرفة العمليات، هي كانت مجاورة صح؟
2: شوف، هو أصيب في الطريق إلى كما يقال غرفة العمليات.
1: مفهوم.
2: بعدين انتقل إلى غرفة العمليات الجراحية.
1: صحيح.
2: وتعالج هناك.
1: وتعال وعولج هناك. وما كان دور غرفة العمليات غير الجراحية؟
2: يتابعوا الأحداث يعني.
1: كانت فعلا تدار من قبل.
2: أنا سمعت هالكلام.
1: البقية.
2: سمعت أنا من قبل من واحد منهم.
1: طب عبد الفتاح إسماعيل تمكن من الوصول إلى غرفة العمليات؟
2: لا. عبد الفتاح خرج كما يقال في روايات، ما قدموا تقرير في لجنة شكلوها للتحقيق في مصير عبد الفتاح.
1: نعم صحيح.
2: مقتل عبد الفتاح. التقرير يقول انه عبد الفتاح اسماعيل خرج بالدبابه وانه الدبابه انفجرت وقتل اللي فيها وقتل هو معهم.
1: صحيح.
2: الروايه الثانيه للتقرير انه راح معنا ونحن قتلنا، راح معنا رمينا في البحر. المهم جابوا ثلاثه.
1: راح معنا وين؟ مع مين عفوا؟
2: انه نحن خطفنا.
1: خطفتوه قتلتوه.
2: نعم. وقتلنا. هذه الرواية الثانية. في تقرير من 7 صفحات كل التقرير اكثر من رواية لمقتل عبد الفتاح. لكن الحقيقة عبد الفتاح خرج ولقى الى احد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع اخرين كما فهمت انا من خاله سعيد الجناحي. وأيضا أنا من زوجته لما خرج
1: السيدة شريفة.
2: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن ومتواصل مع السوفيت.
1: بعد ما خرج مباشرة بنفس اليوم.
2: قال 3 أيام 4 أيام.
1: بعد 3 4 أيام ضلوا عايش 3 4 أيام.
2: 4 أيام جلسوا. بعدين في موضوع ثاني أرسلوا البنقسو

0: رسالة يقول
1: سالم صالح،
0: نريد أطباء يعالجوا عبد الفتاح. طبعا روايات، شوف كلها روايات كاذبة. المهم أنه زوجته، أقول لك بعد فترة شفت أنا هنا في مصر فسألت إيش ماذا حصل لعبد الفتاح. زوجته كانت تحترمني، أنا علاقتي معها مع أولادها علاقة ممتازة جدا جدا، وحتى اهتميت بها أنا بعد ما قتل، لما كان في موسكو أنا اللي كنت مهتم فيها يعني. فقالت لي، أتصل بي وقال لي أنا في مكان آمن ومتواصل مع السفارة الروسية السوفيتية، وتحرك إلى السفارة. هذا اللي حصل.
1: السوفيات مش كمان بعتوا وقالوا أنه حضرتك رايح معه إلى موسكو؟
0: أنه رايحين موسكو
1: يعني، كمان إثبات آخر أنه ظلوا عايش فترة.
0: لا لا، عايش عايش. بعدين أنا بعدين،
1: بس عفوا كم المدة اللي بتعتقد أنه ظلوا عايش فيها؟
0: أربع أيام وخمسية.
1: هاي الأربع أيام اللي حكينا عنها،
0: لما اختل موقف لصالح الطرف الآخر. هو أنا قلت له
1: طيب يعني،
0: حذرته
1: بما أنك كنت سعيد،
0: حذرته له،
1: قلت له بدون يقتلوك
0: لا تعود سيقتلوك، قلت له الكلام.
1: طب بس عندي سؤال، هل بما أنك سعيد بحلقات العطاس معنا في ذاكرة سياسية مع حفظ الألقاب، هل أنت سعيد أيضا بما قاله أو توافق على ما قاله أو لمح إليه بشأن المعلومات التي تحدثت عن احتمالية أن يكون
0: حتى قاله لك العطاس أن اللي أنه قتل لو تذكر في المقابلة معه؟ نعم. قال لك قتل في بيت، في أحد البيوت عبد الفتاح.
1: هو لمح إمكانية أن يكون قتله علي سالم البيض.
0: المهم هذا الكلام قالها.
1: المهم يعني في معلومات معك. لما تغير الموضوع دغري بعرف شو.
0: هذا قاله معك في حلقة.
1: إيه.
0: وبعدين مرة في واحد
1: لمح إلى إمكانية أن يكون قتله علي سالم البيض. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
0: بقول لك أنا ما أنا مش أقول لك عبد الفتاح.
1: لا تؤيد أو لا تؤيد؟
0: شو غير الموضوع؟ مش أقول لك عبد الفتاح إسماعيل في أصدق تعبير على مصيره لخاله اسمه سعيد القناعي، لما سألوا قال إنه قتلوه في بيت فلان
1: علي سالم البيض.
0: المهم في بيت مش عارف إنه ذكر راجل. بعدين يقول سعيد القناعي، قال له واحد يقول له، قال له إيش تعرف مصيره؟ قال ضاع بالزحمة وبس.
1: خاله قال ضاع في الزحمة. شو يعني ضاع في الزحمة؟ قتلوا الرجل؟
0: واحد لو قتلوا.
1: هل صحيح انه عذب؟
0: والله لا ادري هذه،
1: انه في كثير معلومات تعرف بتنقلها الشارع اليمني.
0: الشيء يقتل ما بيروح يعذب، اذا كان فكره في التخلص منه بيروح يعذب. يعذب على ايش؟
1: ما بعرف، انتقام يمكن.
0: رجل ما مش لا يتحمل تعذيب ولا يتحمل شيء.
1: بس يعني في معلومات تقول انه عذب، فقد اتزانه العقلي، انه نفي،
0: هو فقد توازنه العقلي لما رجع من موسكو.
1: بمعنى قصدك لما قالوا عنه السوفيات غارق حتى اذنيه؟
0: لا
1: لانه
0: لا.
1: مهووس بالسلطه،
0: كان المفروض لا يرجع باختصار يعني. هذا اللي قصد لما قلت فقد توازنه العقلي قالوا كذا. انا اقول لك اكبر خطر ارتكب،
1: او بس هو كان يشكل الخطر الاكبر على علي سالم البيض وعلى وصوله الى السلطه.
0: منو؟
1: عبد الفتاح اسماعيل،
0: لانه هو صديق السوفيت.
1: يعني كان سيمنع وصول علي سالم البيض،
0: لانه السوفيت يكره على البيض ويكره عليه انت الكروس الباقيين. ف المهم يعني اسمه عبد الفتاح يعتبره السوفيت لرجلهم، وهو رجل مهذب مؤدب يعني.
1: ما كانوا قادرين يطلعوه؟ طيب يخرجوه بعد ما ضل 3-4 أيام عايش بعد.
0: وكيف رجعوا؟ ليش قول لك ليش رجع؟ لو كانوا حريصين عليه ما كان بيرجع.
1: ما كانوا حريصين عليه؟
0: ما لا عليه ولا على تجربة يعني.
1: طب يعني جماعة علي سالم البيض اختطفت عبد الفتاح اسماعيل؟
0: مش اختطف، راح معهم، خرج معهم،
1: خرج معهم هربا.
0: نعم خرج معهم
1: يعني كان هربان،
0: مش عارف خطفوه ما خطفوه، لكن خرج معهم بقي فترة يتكلم مع زوجته.
1: وهو عندهم؟
0: هو عندهم
1: يعني. بالأول كانوا على وفاق؟
0: كان العطاس كلمك بهذا الكلام إنه كان عندهم وتخلصوا منه عاد العطاس.
1: نعم أنا قلت لك إنه هو لمح إلى
0: وشتموا العطاس قال كل هذا. المهم هذه تجربة
1: يعني، ممكن يكون بس عفوا الحادث قتله كانت على أثر مشادات مثلا حصلت لاحقا بين الرجلين؟
0: لا أنا لا أعرف يعني، تعرف لا أعرف كيف قتل، لكن الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام كما تقول يعني، ليس أكثر.
0: الله يرحمه.
1: بعد 4 أيام ظل عايش تقريبا.
0: سمعت أنه كان يتواصل مع السفارة.

0: اصلا مع زوجته.
1: طيب هو لا اكيد يعني تنفي بانه قتل في مبنى اللجنه المركزيه او امام القاعده البحريه، ويعني هذا مؤكد بالنسبه اليك
0: في التقرير
1: التاريخ.
0: هذا في تقرير
1: التقرير اللي انت حضرتك عم بتشكك فيه الان.
0: انا بشكك فيه لانه كله كذب.
1: طيب حتى اعتقد مديره المراسم في اللجنه المركزيه قالت بانه هو خرج حي سليم.
0: بقول لك كلم زوجته. يقول لك زوجته كانت هي كلمتني.
1: تمام. قلنا بأن السوفيات أيضا قالوا لحيدر العطاس في في في 20 يناير صح أنك ستصل مع عبد الفتاح إسماعيل إلى موسكو.
0: اللي أنا؟
1: نعم.
0: طلبوني
1: بعشرين يناير.
0: وتحركت أنا من من من صنعاء إلى أديس بابا.
1: بس بعشرين يناير يعني كان مضي 7 أيام.
0: هو على سنة يعملوا صلح بيننا.
1: مفهوم. بس كان مضي 7 أيام يعني تجاوزنا مرحلة 4 أيام اللي تحدثت عنها حضرتك. كانوا بعدهم عم يتواصلوا معه السوفيات لسبعة
0: لا
1: أيام.
0: انقطعت اتصالات مع عبد الفتاح بعدين.
1: بعدين
0: ما حد عرف.
1: فخامة الرئيس لماذا لم تستقل عندما تفجر الصراع قبل أن نصل إلى 13 يناير 1986؟
0: هذا السؤال سيجيب عليه الزمن.
1: فكرت بالاستقالة؟
0: فكرت لكن كان وضع غير مناسب للاستقالة هذاك اليوم، الوقت غير مناسب. كنت أتمنى لو كان يعني في إمكاني مثلا للحوار. أنا حاورت وشوف أنا عبد الفتاح طردوه قابوه وافق ترجع قابوه اللي قالوا مركزي عيناه علي عنتر قبلها نائب رئيس. كل شيء قدمته في سبيل أن لا ينفجر الوضع، وكنت حريص على الأمن والاستقرار الذي شهدت عدن. لم تشهد عدن في تاريخها مثل هذا التطور، هذا الأمن، هذا الاستقرار، هذا الازدهار. فكنت أنا حريص على هذا. أنا ما كنت يعني أفكر في السلطة، أفكر في استمرار الأشياء اللي بدأناها مع الأسف. وليش قلت لك أنا كنت أتمنى بعد ما غادر السلطة أنهم يواصلوا نفس المسير ويكون يكون أفضل، لكن لم يحصل شيء. ساءت الأوضاع وهربوا للوحدة ثم هربوا للوحدة. أنا لما بدأت الوحدة أستاذ طاهر أنا بدأت بخطوات. أنا أول من وقع اتفاقية الوحدة.
1: نعم تحدثنا عنها.
0: 72 2 أول من أنجزنا الدستور
1: 81
0: 81
1: اعتمد بس بالوحدة. نعم.
0: أول من شوف عملنا مجلس اليمن الأعلى.
1: نعم.
0: اتفاق المشاريع المشتركة.
1: نعم.
0: المناهج المشتركة كلها خطوات،
1: وحتى كتب التاريخ والجغرافيا
0: كلها خطوات على طريق الوحدة المدرجة. هذا كان شاهد العطاس أكثر مرة أن هذه كانت تقريبا لو واصلوا بعده. اللي حصل كانوا هم تعرف كانوا ضد هذه السياسة اللي اتبعتها، لأنه كانوا مع يعني الوحدة وليس مع خطوات متدرجة.
1: نعم. بس كنت مع كل السلطات بيديك.
0: لأنه كان شوف في شيء نحن كل زمان كان في الاحتكام في كان لغة الحوار ولغة السلاح.
1: نعم.
0: للوحدة أنا احتكمت لغة الحوار من أجل الصوت وليس لغة السلاح.
1: بعدين لغة السلاح
0: بعد حرب 79
1: في 86 لغة سلاح. هذه مش لغة
0: لا تكلم تكلم اللوحدة. أنا بتكلم. نعم. بين الشمال والجنوب.
1: بين الشمال والجنوب.
0: أنا 86 يعني تعبنا من الكلام أنا
1: طيب. مفهوم.
0: ومستعد تكلم 20 مرة.
1: تمام.
0: فأنا حديثي
1: شكرا لرحابة صدرك.
0: أنا حديثي عن موضوع ثاني
1: الشمال والجنوب. طيب
0: أنا الشمال والجنوب. أنا سامحك ما مش زعلان من هذا الكلام.
1: مش زعلان من هذا الكلام.
0: لا مش زعلان من الكلام.
1: بدك يعني تتحملني انا اقوم بدوري يعني.
0: لا لا
1: صح.
0: لا انا بتحملك انت بالعكس يعني.
1: الله يسلمك.
0: محاور جيد يعني.
1: شكرا.
0: اقول لك خطوات كانت اتخذنا خطوات مدرجه على طريق الوحدة. ما كانوا ضدها السياسة. كانوا ضد علاقاتي مع المنطقه بقول لك. لكن لما تركت السلطه انا سميت هروب للوحده عام 90 وهروب من الوحدة عام 90. كنت أتمنى الله.
1: نحن سنأتي إلى هذه النقاط لاحقا لأنه بدنا نفصل فيها أكثر. بس يعني أنا اعتبرت أيضا أنك عم تحكي عن خصومك في

0: جنوب اللي كانوا ضد طريقك إلى الوحدة وكانوا يريدون طريقهم هم، ولذلك حصل استخدام لغة الحوار أحيانا ولغة السلاح أحيانا أخرى. ولكن يعني أتفهم
1: هؤلاء ليش خصومي، بالعكس أنا استقبلتهم بعد ما

0: حقيقية بعد
1: طبعا صار مصالحة وصالح وتسامح، بس بعضهم يعني أنا لا أدخل في التفاصيل، لكن أنا استقبلت العطاس، استقبلت البيض، ورحت زرت البيض هيثم قاسم، كل القيادات اللي اختلفنا معها أنا قابلتهم في الإمارات وقابلتهم هنا، ولا زلنا تواصل معهم إلى اليوم.
0: شكرا جزيلا فخامة الرئيس على رحابة صدرك وعلى تحملنا كل هذه الساعات في تسجيل هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. كان يستحق الموضوع لأهمية يعني هذه الملفات التي نتحدث عنها، ولأننا انتظرنا طويلا أيضا أكثر من 10 سنوات حتى تتحقق هذه.
1: تستحق المقابلة، أنت محاور جيد.
0: شكرا، تسلم.
1: وحتى الملاحظات اللي كنت تكلم حولها ليست ذات أهمية.
0: تمام، ملاحظاتك
1: لكن أنت
0: على أدائي في حلقات العطاس
1: استفزازية تطلع منشان تطلع اللي تحاوره الكلام اللي بشغله.
0: لا والله يعني أنا حاولت كثيرا، ولكن أيضا ما حد تحفظك
1: أنت الوحيد اللي تغلبت عليه.
0: لا العفو، تحفظك أيضا منعني من الوصول إلى الكثير مما كنت أصبو إليه، ولكن أنا راضي عن الحلقات.
1: وأنا راضي.
0: شكرا جزيلا.
1: وأنا راضي عنكم وعن زيارتكم.
0: الله يسلمك.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية. شكرا لمتابعتكم. تابعنا كل هذه الحلقات مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. ملتقانا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على من كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
6: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لأخو

0: المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبد المتمالي.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

تحية لكم. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام يؤكد أن انسحاب إسرائيل من غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع سلاح حماس. وفي تصريحات للعربية، قيادي في حماس يؤكد أن الحركة لن تسلم سلاحها بل ستخزنه تحت إشراف اللجنة الوطنية. وفي الضفة، عشرات المستوطنين يقتحمون بلدة تل في نابلس ويحولون منزلا لثكنة عسكرية. الاقتحامات تمتد لباقي مدن الضفة الغربية. الجيش السوداني يوسع عملياته شمال كردفان. العربية ترصد الدمار وعمليات النهب والتخريب التي ارتكبها الدعم السريع. إسبانيا تعلن دخول نحو 49,000 مهاجر من المغرب إلى سبتة منذ أمس وتبدأ بإعادتهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. إذن نبدأ من ملف غزة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. أضاف ترامب أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. في الأثناء، مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. في المقابل، قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. هذا وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. هذا وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. ميلادينوف أضاف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في قطاع غزة للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية.

0: وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد للعربية أكد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر لم تكن سهلة وكان أيضا قرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: كما نفى غازي حمد أن تسلم الحركة سلاحها ضمن هذا الاتفاق مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزين سلاح حماس تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمها للسلاح.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى. حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا حماس حاضرة.
0: ونتابع مع مراسلينا من غزة والقدس، من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد ومن غزة محمد حمو، مرحبا بكما. محمد حمو في غزة أبدأ معك، المزيد من التفاصيل حول إعلان حماس قبولها بتسليم السلاح أو تخزينه، وما الذي سيحصل في المرحلة التالية من الاتفاق؟
2: صهيب، دعني أبدأ بآراء المواطنين حول تنفيذ هذا الاتفاق، حيث رصدنا قبل قليل العربية آراء وتطلعات المواطنين التي جاءت كالتالي، ما بين متفائل وحذر جديد من تنفيذ هذا الاتفاق. متفائل قد يعني أن يتم وقف اطلاق النار، التصعيد الإسرائيلي من الممكن أن يتم خفض هذا التصعيد ودخول أكبر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفتح المعابر وعودة جزء من الحياة الطبيعية لما قبل الحرب. أما متشائم لأن المواطن الفلسطيني خاض تجارب سابقة في هذه الحرب، خاصة في المرحلة الأولى من تنفيذ وقف إطلاق النار، إذ أن إسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق وكان هناك تنصلا واضحا من قبل إسرائيل بعودة الاغتيالات واستمرار وتيرة القصف الإسرائيلي وعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي نص في بنود المرحلة الأولى. لذلك إسرائيل حتى اللحظة لا تزال تسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا بكل تأكيد يقلق الغزيون أكثر وأكثر، لا سيما ممن نزح
0: صحيح.
2: من المناطق
0: نعم.
2: الشرقية.
0: سأتابع ذلك مع الزميل محمد أيضا في القدس. محمد لو سمحت لي، ولكن دعني أبقى معك في غزة عن تفاصيل ما قبلت به حماس بالضبط.
3: فعلا صهيب، إذا ما تحدثنا عن الاتفاق الذي أو ما تم الإعلان عنه وما يتم التداول فيه، المصادر الإسرائيلية وتحديدا مكتب بنيامين نتنياهو على لسان مصدر سياسي

0: يقول بأن هذه الصيغة غير مقبولة على إسرائيل، وبأنه لن يكون هناك أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل الإعلان والتأكد من أن بقطاع غزة وليس فقط حركة حماس، قطاع غزة كل كامل قطاع غزة بات منزوعا للسلاح، وهذه بطبيعة الحال يعني ما تعتمد عليه إسرائيل، إضافة أيضا إلى أنها تشكك في نية حماس إمكانية أن تسلم سلاحها. ما زالت إسرائيل تعول على إمكانية ألا تسلم حماس سلاحها. أيضا فيما يتعلق بالمصادر السياسية وما تقوله بأنها تخزين السلاح بدلا من تسليمه أو بدلا من يعني القضاء على هذا السلاح، هو أيضا غير مقبول على إسرائيل. إذن هناك مطالب إسرائيلية، وإسرائيل تقول بأن هذا الاتفاق لا يلبي هذه المطالب الإسرائيلية. لا نعلم إذا ما كان هناك في المستقبل القريب سيكون ضغوط أمريكية من أجل أن تنفذ إسرائيل بعض الانسحابات، لكن ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي هو يتماهى أيضا إلى حد ما مع الموقف الإسرائيلي بأنه بعد نزع السلاح حركة حماس وقطاع غزة سيكون هناك انسحاب إسرائيلي وليس قبل ذلك. أيضا فيما يتعلق إعادة الإعمار، إسرائيل تقول لا يكون هناك إعادة إعمار قبل أيضا الإعلان عن نزع سلاح قطاع غزة. في إسرائيل الموقف نقطة هامة يجب أن نشير إليها، الحكومة الإسرائيلية ووزراء في هذه الحكومة بطبيعة الحال يعبرون عن موقف الحكومة، يقولون بشكل يعني بشكل عام أن هذه الصيغة أو هذه المطالب أو هذا الاتفاق ليس ما كانت تبحث عنه إسرائيل. إسرائيل كانت تبحث عن تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ما يسمونه في إسرائيل الهجرة الطوعية، هذا ما كانت تبحث عنه إسرائيل، عن احتلال أيضا لأراض في قطاع غزة، ربما إقامة مستوطنات، هذا طموح إسرائيلي عبر عنه الكثير من الوزراء. لكن هذه الاتفاقية إن سارت فعلا فهذا سيعني بأن الأمور تسير لعكس ما أرادته الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال. ربما يعني التفاصيل خلال الأيام المقبلة تظهر بشكل أكبر إذا ما كان هناك ضغوط فعلا ستمارس إسرائيل على إسرائيل أو لا.
1: نعم، والمزيد من التفاصيل ربما أستطلعها معك أيضا محمد حمو في غزة عما قبلت به حماس أيضا في هذا الاتفاق.
2: صهيب، حماس قبلت بنزع وتخزين سلاحها للجنة الإدارية التي ستدخل لقطاع غزة، وقالت أيضا بأنه لا يمكن نزع سلاح الفصائل المسلحة إلا بدخول هذه اللجنة لقطاع غزة وكذلك انتشار القوات الدولية في القطاع. وكذلك قالت بأن نزع السلاح سيكون تدريجيا وعلى مراحل، وقالت بأن المراحل ستكون لمدة 14 يوما كما سرب من الوثائق التي نشرت عبر وسائل الإعلام. ولكن كل ذلك يشي بهل فعلا إسرائيل ستطبق هذه الشروط؟ صحيح. وهل سيتم السماح للقوات الدولية بدخول كل مناطق قطاع غزة، لا سيما بأن إسرائيل تسيطر على 70% من القطاع، وأن إسرائيل لن تنسحب إلا بنزع كامل لسلاح حماس، وهذا ما تخشى حماس من عدم تنفيذ إسرائيل لأي بند من بنود هذه المسودة. بالتالي المواطنون ينتظرون الساعات والأيام القادمة حول ما ستؤول إليه هذه الأوضاع في ظل التطورات السياسية الجارية في مصر، وكذلك في ظل التطورات الميدانية على الأرض. على الأرض الوضع مختلف تماما، إسرائيل حتى اللحظة تقوم بشن الغارات وعمليات القصف المدفعي تحديدا في حي التفاح وحي الشجاعية وكذلك المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وهذا ما يثير قلق الغزيين من عدم وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي.
1: نعم، سؤال سريع لك محمد صيد، في القدس متى يتأكد الموقف الإسرائيلي من القبول من عدمه؟
0: ربما هذا يعتمد على مدى الضغوطات الأمريكية. انسحاب إسرائيلي ليس متوقعا بحسب ما تؤكده المصادر الإسرائيلية خصوصا في هذه الفترة. نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك أو البايلوت يبدأ المناطق التجريبية على غرار جنوب لبنان، سيكون هناك مناطق تجريبية في قطاع غزة سيدخل إليها عشرات الآلاف من الغزيين إلى تلك المناطق التي ستعتبر منزوعة السلاح، سيدخلون إلى

0: إليها بدون التفتيش. هذا من المقرر أن يكون إذا صارت الأمور في شهر نوفمبر، وبالتالي نتحدث عن أشهر ربما من أجل التأكد من إمكانية أن تكون هذه الخطة أو تسير كما هو مطروح. خلال 14 يوما من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر، خصوصا وأن هذه المدة المحددة ربما في بنود الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لكما مراسلا العربية من القدس وغزة، محمد الصياد ومحمد حمو. نبقى في متابعة هذا الخبر اللافت. إذن قبول حماس بتسليم سلاحها. من رام الله ينضم إلينا خليل شاهين الكاتب السياسي. أستاذ خليل، أهلا بك معنا في العربية. أهلا بكم معنا أستاذ خليل، تسمعوني؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ خليل. ما رأيك بداية فيما أعلنته حماس والمنتظر من إسرائيل؟ حماس قبلت كما قالت ليس تسليم السلاح بل تخزينه تحت إدارة اللجنة الوطنية، ويجب أن توافق إسرائيل قبل أن تبدأ حماس عملية تخزين السلاح كما أسمتها.
2: نعم، يعني حماس قبلت بأكثر من ذلك. حماس قبلت بالتخلي عمليا وليس بالقول فقط عن الحكم في قطاع غزة، وهي كذلك قبلت بالتخلي عن السلاح. وأعتقد أن هذه قضايا ذات طابع استراتيجي بالنسبة لحركة حماس. من كان يتصور قبل عامين على سبيل المثال أن تقدم حركة حماس على مثل هذه الخطوات؟ وهي حققت بعض الإنجازات، رغم أن هذا الاتفاق بشكل عام هو يمكن وصفه بأنه أفضل المتاح، لي وليس الأفضل الذي يريده يعني الفلسطينيون بمختلف فصائلهم وتلويناتهم. ولكن في كل الأحوال يعني تم تحقيق بعض الإنجازات، وهي اشتراط التزامن في تنفيذ الالتزامات من قبل حركة حماس وباقي الفصائل، وكذلك الالتزامات من قبل إسرائيل. البعد الآخر هو الضمانات، إذ يبدو أن هذه المرة هناك ضمانات من الوسطاء، وإضاف إليهم الموقف الأمريكي الذي استبق أيضا الموقف الإسرائيلي من خلال تصريحات حازمة للرئيس الأمريكي الذي ذهب إلى وصف الاتفاق بأنه تاريخي وأنه إنجاز يعني هائل. وبالتالي هو يعني وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي لكي تفصح إسرائيل عن موقفها الرسمي. لذلك أعتقد أن هناك بعض التقدم، ولكن في النهاية في نهاية المطاف الفلسطينيين ليست لديهم خيارات يعني مفتوحة، إذ أن الحرب ليست خيار مطروح على الفلسطينيين في قطاع غزة. الوضع الإنساني يتدهور أكثر فأكثر، الظروف والتطورات الإقليمية والدولية لا تساعد قطاع غزة ولا تساعد حركة حماس بشكل خاص. وبالتالي أعتقد أن هذا الاتفاق اضطر الفلسطينيون للذهاب يعني إليه، والآن العبرة في تنفيذ هذا الاتفاق
1: وقبول إسرائيل به. طيب، حديث الرئيس الأمريكي على أن هذا الاتفاق تاريخي، هل تعتقد أنه سيضغط على نتنياهو، سيضغط على إسرائيل كي تقبل بهذا الاتفاق بهذه التسوية؟
2: يعني قبل زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن كان هناك تحليلات وتقديرات بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تحقق إنجازا للرئيس ترامب على الأقل في واحدة من الساحات المفتوحة على الصراعات، وبشكل خاص إما لبنان وإما سوريا وإما قطاع غزة. يبدو أن الثمن الأسهل بالنسبة لنتنياهو هو قطاع غزة، وخاصة أن الخطوات والجدول الزمني لتنفيذ هذا الاتفاق إذا وافقت عليه يعني إسرائيل يمتد لعدة أشهر قادمة، وبالتالي فإنه يتيح لنتنياهو يعني ترويج الادعاءات التي نسمعها من بعض المسؤولين يعني الإسرائيليين بأنه سيتم نزع سلاح حركة حماس، وأن إسرائيل لن تقبل ببقاء حركة حماس يعني لا في الحكم ولا يعني حتى نشيطة سياسيا خارج الحكم وغير ذلك مما نسمعه. ولكن هذا الأمر على الأقل يخفف الكلفة التي يمكن أن يدفعها نتنياهو وحزب الليكود سياسيا مع في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ولكن حتى مع كل ذلك التجارب السابقة طيلة نحو 3 سنوات تشير إلى أن نتنياهو بشكل خاص كان قادرا دائما على إيجاد يعني ذرائع. على سبيل المثال هو لا زال يستطيع يعني أن يتذرع بأن خلية فلسطينية على سبيل المثال أطلقت النار من قطاع غزة ويذهب لتأجيل تنفيذ الاتفاق لمدة يعني شهر أو هكذا. خاصة أننا نسمع يعني من أوساط إسرائيلية بأن هناك رهان إسرائيلي على إمكانية يعني أن تعطل حركة حماس هذا الاتفاق، أو أن تقدم حركة فلسطينية أخرى وخاصة الجهاد الإسلامي التي تحفظت على الاتفاق على القيام بعمل ما سواء

0: فيما يتعلق بربط تسليم سلاح أو أن تقوم يعني بعملية عسكرية. هذه ترويجات إسرائيلية يمكن أن تستخدم من أجل تعطيل تنفيذ الاتفاق.
1: نعم، ولو في حالة ما إذا حصل الاتفاق وصارت الأمور يعني كما هو مخطط له، كيف سيصبح وضع قطاع غزة هنا؟ وهنا أتحدث عن الحكم أو إدارة قطاع غزة، من يتولى؟ هل ستتبع للسلطة الفلسطينية أم هنا ما زلنا نتحدث عن إدارة لمجلس السلام؟
0: يعني الغائب الأكبر حتى الآن هو السلطة الفلسطينية، يعني صحيح. الرئيس الفلسطيني بشكل خاص عن هذا الاتفاق والمباحثات التي جرت، بل أن حركة حماس تعتقد بأنها أو تشعر على الأقل بأنها حققت إنجاز بالحديث المباشر مع الإدارة الأمريكية من خلال لقاءات جرت مع يعني مسؤولين يمثلون الإدارة الأمريكية في مجلس السلام. لكن في النهاية أعتقد أن إحدى الإشارات المهمة هي ما ذكره ترامب نفسه عندما قال بأن قطاع غزة سيكون في قطاع غزة حكومة فلسطينية انتقالية. هذا أمر جديد يعني الأهمية، لأنه يعني تسليم أمريكي بأن اليوم التالي في قطاع غزة يجب أن يكون من حيث الإدارة فلسطيني بالكامل حسب الاتفاق، بما في ذلك خطة النقاط 20. سوف تتسلم السلطة الفلسطينية مهامها كاملة في قطاع غزة بعد فترة انتقالية. المهم في هذا الاتفاق أن الفترة الانتقالية بحد ذاتها أصبحت يعني أقصر. كلنا يذكر بأن الحديث كان يدور عن 3 إلى 5 سنوات سيكون فيها يعني لجنة تدير قطاع غزة. اليوم نحن نتحدث عن يعني بضعة أشهر، ربما 8 أشهر إذا ما نجحت الخطة التي كان قد قدمها ممثل مجلس السلام ميلادينوف. وهذا أمر مهم ويمكن أن يعجل في عودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها يعني خلال يعني في غضون العام يعني القادم. إلى جانب كل ذلك هناك يعني حراك فلسطيني داخلي لتشكيل ما يمكن تسميته بلجنة وطنية لإسناد لجنة التكنوقراط، أي صيغة فصائلية ما يمكن أن تشارك فيها كل الفصائل من فتح إلى حركة حماس إلى باقي يعني الفصائل، تتولى توفير الشرعية والدعم الذي تحتاجه لجنة التكنوقراط في تنفيذ مهامها في قطاع غزة، سواء من حيث إدارة هياكل الحكم المدنية أو إدارة الشق الأمني أيضا في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لكم خليل شاهين الكاتب السياسي، كنت معنا مباشرة من رام الله. هذا وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ نفذت عمليات نسف شمال القطاع بالتزامن مع استمرار الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. هذا وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. أما شمال شرقي خان يونس فشهد إطلاقا متواصلا ومكثفا للنيران بالتزامن مع تكثيف الدبابات الإسرائيلية قصفها شرق المدينة. وبالتزامن مع ما يحدث في غزة يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، فقد اقتحم عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية قرية تل جنوب غربي نابلس، وتخلل الاقتحام مداهمة عدد من المنازل وتحويل إحداها إلى ثكنة عسكرية، وامتدت الاقتحامات إلى مناطق عدة في الضفة الغربية تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات في طول كرم وبيت لحم ورام الله وسلفيت، ومحاولة مستوطنين سرقة ممتلكات في بلدة المغير شمال شرقي رام الله. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومدينة وبلدتي تل جنوبا وسالم شرقا بعد مداهمة منازل وتفتيشها وفق مصادر أمنية ومحلية. كما أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة رجل فلسطيني يبلغ من العمر 59 عاما بالرصاص الحي في الرقبة عقب إطلاق النار على مركبته في بلدة بيت جنوب نابلس. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته قوات الفرقة 36 بالتحديد دمرت عددا من المقاطع الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان.

بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. أمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد يدعمون الحرس الثوري الإيراني.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت، الثامنة على شاشة العربية.
6: مرحبا بكم من جديد. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين، الهند، روسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. تشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية ماهان إير التي يعتمد عليها الحرس الثوري الإيراني لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. وبموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية.

ونبقى في متابعة أخبار حركة الملاحة، حيث أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب. وبحسب بيانات شركة كابلر المتخصصة في الشحن البحري، شملت حركة العبور من هذا المضيق 18 سفينة دخلت إلى مضيق باب المندب وسبع سفن غادرته، بينما ومن بين هذه السفن كان هناك عدة ناقلات نفط عبرت إذن مضيق باب المندب.

0: إذن ونبقى مع أخبار مضيق باب المندب. عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب حيث يلتقي أحد أهم شرايين التجارة العالمية بالتحولات الأمنية المتسارعة، تتواصل حركة السفن التجارية وسط إجراءات احترازية وتقييم مستمر للمخاطر. الزميل أحمد بقاتو موفد العربية وصل إلى جيبوتي إذن لمتابعة هذا الملف. أحمد أهلا بك معنا. أحمد هل تسمعني؟
1: نعم أهلا أهلا صهيب أسمعك. نعم.
0: بداية لكي نعرف المشاهدين والمستمعين، لماذا جيبوتي مهمة الآن؟
1: نعم جيبوتي مهمة للغاية في كل توتر سياسي يقع في باب المندب، لأنها هي في المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. الكثير من القوات أو القواعد العسكرية الموجودة للقوات الدولية، نتحدث عن قواعد عسكرية أمريكية فرنسية صينية يابانية إيطالية وغيرها، هذه القواعد العسكرية وهذه الدول جميعها لديها قوات بحرية ترافق البحرية الجيبوتية وكذلك خفر السواحل الجيبوتي في تأمين السفن وحركة السفن من المضيق داخل دخولا وخروجا إلى المضيق. يعني السفن التي تريد الخروج من هنا والاتجاه والخروج من البحر الأحمر إلى خارج عدن، والسفن الأخرى القادمة من الاتجاه الآخر للدخول إلى البحر الأحمر، كل هذه السفن تعمل هذه القوات البحرية في مجملها على تأمين هذه السفن. هناك ربما تحسن نسبي يطرأ الآن وفقا لما يقوله المسؤولون هنا في جيبوتي. نعم
0: نعم أحمد، تحديدا يعني في هذه الظروف كان هناك، بالنظر إلى أهمية جيبوتي إذن كما ذكرت هي المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، كان هناك تهديدات أمنية مؤخرا، ما الذي رصدته هناك بأم العين ومن خلال المعلومات التي حصلت عليها هناك في جيبوتي عن حركة السفن في ظل هذه التهديدات الأمنية؟
1: نعم صهيب، يعني حركة السفن دعنا نتحدث بالأرقام الدقيقة، يوم أمس عبرت 25 سفينة دخولا وخروجا عبر المضيق، وهذا رقم جيد، قبله بيوم كانت الأرقام أكبر بعض الشيء، إذن الحركة مستمرة. خلال 3 أيام عبرت 100 سفينة دخولا وخروجا عبر المضيق، بالطبع بمرافقة خفر السواحل جيبوتي والقوات البحرية للدول المختلفة التي تؤمن المضيق. لماذا تستمر الحركة حتى الآن؟ لأن هذه القوات تقوم بدورها بصورة كبيرة، لأن هناك تفاهمات ما بين الصين وبين الحوثي، لأن الصين كما يقولون هنا طريقهم أخضر، كل النقلات التي يعني تحمل شحنات سواء بترولية أو مواد أو أي شيء إلى الصين، هناك تفاهمات ما بين الصين والحوثي لكي تعبر هذه السفن بصورة سلسة وسهلة. أيضا هناك بعض السفن التي لجأت كما تشاهد من خلفي، هناك بعض السفن التي ما زالت تنتظر الإذن لها والسماح لكي تدخل بأمان إلى المضيق. هناك بعض السفن أيضا ترفع من درجات الأمان والحذر، تقوم بإخفاء أو إغلاق تماما إجراءات التتبع الآلي والتعريف الآلي الخاص بها، لا. حتى تكون أقل متابعة من قبل ربما أو استهدافا من قبل ميليشيا الحوثي كما يقولون. إذا هناك إجراءات تتخذها بعض هذه السفن خلال رحلتها عبر المضيق حتى تتجنب أن تكون متابعة. لماذا أيضا السفن ما زالت تصر أو شركات الشحن و

0: شركات التابعه اليها هذه السفن تصر على الوصول الى باب المندب لانه كلفه ارخص بكثير اذا ما ارادت الانتقال الى راس الرجاء الصالح. نتحدث عن زياده ايام كبيره وبالتالي زياده كلفه السلع والمواد البتروليه الموجوده. ايضا زادت بصوره كبيره شركات التامين, زادت اسعار التامين, نتحدث عن 0.5% من جمله قيمه المواد التي تحملها هذه السفن, وهذا رقم كبير اذا ما قورنا بالايام العاديه والاوضاع الهادئه.
1: فعلا اهميه بالغه في ظل هذه الظروف. نعم, مضيق باب المندب اضافه الى ما يحدث في مضيق هرمز, الامر سيؤثر كثيرا على اسعار السلع حول العالم. اللافت ايضا احمد, جيبوتي هي ايضا احدى الدول الموقعه على المبادره التي جرى توقيعها بالسعوديه امس لتشكيل تحالف بحري لتامين الملاحه في باب المندب ايضا. ماذا نعرف عن حجم المشاركه الجيبوتيه؟
0: نعم, 14 دولة شاركت في البيان الذي وقع في السعودية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. جيبوتي ترى أن باب المندب هو يعني ذو أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لها, ترفض أي إجراء تقوم به ميليشيا الحوثي بمحاولة فرض رسوم أو إتاوة كما تقول أو يقول مسؤولون هنا في جيبوتي على السفن العابرة, لأن هذا مضيق دولي وشريان تجاري هام. أي شيء يحدث في هذا المضيق يؤثر على حركة التجارة هنا في جيبوتي, لأن جيبوتي تعتمد بصورة كبيرة على هذه الحركة للحاويات والسفن. جزء كبير من اقتصاد جيبوتي يعتمد على هذا الأمر, الخدمات اللوجستية, خدمات العبور, لذلك التأثر في أعداد السفن وأعداد السفن التي تعبر وأيضا حركة الملاحة يؤثر بصورة كبيرة على جيبوتي, وهذا ما رصدناه بالأمس في التقرير أو مساء أمس في التقرير الذي سأعرضه الآن أو ستعرضه الآن. جلنا وانتقلنا إلى عرض البحر حيث السفن المتوقفة والتي تنتظر دورها للعبور بعد أن يتم التنسيق ما بينها وبين الجهات والقوات الدولية المختلفة التي تقوم بتأمين الملاحة في باب المندب. أنا على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب, ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر إذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي, فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطة الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية من بينها زوارق أمريكية في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة, إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية, لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركات التأمين. أحمد بجاتو, العربية والحدث, جيبوتي.
1: نذهب إلى كردستان العراق, حيث أفاد مصدر أمني بوقوع هجوم بمسيرة استهدف مقرا للمعارضة الكردية الإيرانية في أطراف إربيل. نشاهد.

إلى السودان. يواصل الجيش السوداني وعملياته العسكرية وضرباته الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. كاميرا العربية رصدت خلو منطقة جبر الشيخ المعقل الرئيس وخط الإمداد الأول لقوات الدعم السريع في الولاية من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشآت مدنية. وبحسب مسؤول عسكري، تواصل قوات الجيش تقدمها وانتشارها غرب محلية بارا تمهيدا لإخلاء الولاية بالكامل من عناصر قوات الدعم السريع. ومع مواصلة الجيش السوداني عملياته العسكرية في شمال كردفان بعد استعادته مناطق واسعة من

قوات الدعم السريع رصدت كاميرا العربية دمارا في آليات عسكرية إلى جانب خلو منطقة جبر الشيخ، كما ذكرت المعقل الرئيس للدعم السريع من معظم سكانها. نتابع.

نشاطنا مستمرة فيها بعد الفاصل. في أكبر موجة تدفق للمهاجرين إلى إسبانيا، 18 مهاجرا مغربيا قضوا أثناء عبورهم إلى سبتة، ومن الرباط نرصد تفاصيل الأزمة بعد الفاصل.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
5: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
4: كلا.
5: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
4: كلا.
5: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
4: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
5: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوها.
4: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
5: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية دخول نحو 49,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني خلال الساعات 24 الماضية. وبدأت السلطات الإسبانية بعمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا إلى سبتة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن البلدين عززا التنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولات العبور.

السلطات الإسبانية أعلنت انتشال جثث 18 مهاجرا قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيبي سبتة الإسباني. وقالت السلطات إن هناك حالة طوارئ إنسانية في سبتة في ظل استمرار محاولات عبور المهاجرين حتى صباح اليوم الجمعة. ووصفت الرباط بأنها أكبر عملية عبور للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021.

0: ومشاهدينا نلقي نظرة الآن على هذه الصور الحية المباشرة مباشرة من جيب سبتة. إذن كما نتابع معكم ما تزال هذه الأعداد من الراغبين في الدخول إلى التراب الإسباني من المغرب مستمرة، أعداد كبيرة جدا. الأرقام الإسبانية تتحدث عن 49,000 مهاجر غير نظامي حاولوا الدخول إلى جيب سبتة الإسباني عبر البحر. إذن مع المغرب الصور مباشرة إذن من جيب سبتة. إذن والحاكم الإسباني لسبتة أعلن حالة الطوارئ الإنسانية في مدينة سبتة بعد هذه عملية الزحف المهاجرين غير النظاميين في محاولتهم للدخول إلى جيب سبتة الإسباني. إذن كما نتابع معكم هذه الصور المباشرة. للتذكير فقط، عدد القتلى أثناء محاولة العبور هذه بلغت حتى الآن 18 قتيلا. وكان هناك أيضا اتفاق ما بين المغرب وإسبانيا بدأ بتنفيذه بالفعل لإعادة آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى التراب الإسباني. إذن صور كما نتابع معكم لوصول مهاجرين غير نظاميين إذن ودخولهم بطريقة غير شرعية إلى سبتة من البحر. إذن كما نتابع معكم ووصولهم إلى جيب سبتة الإسباني. على العموم نتابع هذا الخبر المتفاعل مع مراسلة العربية فاتحة أوعلي، تنضم إلينا مباشرة من العاصمة المغربية الرباط. فاتحة أهلا بك معنا. كما ذكرت السلطات الإسبانية تعلن عن أرقام صادمة، 49,000 شخص على الأقل وصلوا إلى جيب سبتة الإسباني. ما التفسير، ما السبب الذي دفع هذه الأعداد المهولة لاقتحام الحدود مع سبتة الآن؟
1: يعني أعداد مهولة وموجة غير مسبوقة يعني نشهدها يعني منذ 2021، لم نسبق أن رأينا مثل هذا الإصرار وهذه المحاولات المتكررة والمستميتة من أجل العبور إلى سبتة. بالنسبة لكثيرين هنا وفي إسبانيا كذلك، السبب الرئيس وراء تحريك كل هذه الحشود من الشباب والقاصرين الراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى هو صدور قرار عن المحكمة العليا في إسبانيا في 8 من هذا الشهر. هذا القرار يقول أنه على السلطات وعلى حرس الحدود في سبتة أن يمتنعوا عن تطبيق إجراء الإعادة الفورية أو الرفض الحدودي فور وصول المهاجرين عن طريق البحر. يعني إذا ما وصل المهاجرون سباحة إلى المياه الإسبانية فلا يجب على السلطات هناك أن تعيدهم بشكل فوري كما يحدث عادة خلال الساعات، وإنما يجب أن تفتح لهم مسارا قانونيا وتفتح لكل مهاجر ملف إداري وتمنحه المرافقة القانونية من محامي ومترجم، وربما مع الوقت يستطيع حتى التقدم بطلب الحماية الدولية أو اللجوء. ويستند هذا المقتضى القضائي على أن المهاجرين سباحة إلى سبتة لا يتخطون المصدات والحدود البرية والأسوار البرية كما يقول القانون.
0: نعم. وبالتالي ولكن فاتحة،
1: بمجرد انتشار تفاصيل هذا المقتضى على شبكات التواصل الاجتماعي يعني اعتبر بالنسبة للكثير من الحالمين والمتطلعين إلى الهجرة بأنه ضوء أخضر للعبور، لأنه يغير معادلة العبور، لن يتم إرجاعهم في ساعات وإنما ربما أسابيع أو أشهر، وهذا يعطيهم الأمل في إيجاد فرصة للانتقال إلى أقاليم إسبانية أخرى، ربما للفرار من مراكز الاستقبال، ربما للبحث عن حلول للبقاء في إسبانيا، وكان هذا هو المحرك الرئيسي. كذلك هناك أسباب أخرى، منها تحسن يعني الطقس في مثل هذه الفترة. نعم. عادة تتحسن أحوال البحر ويصبح العبور سباحة أسهل من فترات الشتاء، وكذلك هناك فترات من الضباب يمكن المرور خلالها فجرا أو مساء دون أن يلحظ الحرس الحدودي كل هذه الأعداد. ولكن ما حصل هذه المرة

0: شبه تنسيق على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال هذه، لا نقول ثغرة قانونية لأنه قرار نهائي صدر عن محكمة عليا إسبانية، صحيح، ولكن لاستغلال هذا المقتضى القانوني للوصول، ومن ثم سيتعاملون مع الإجراءات فيما بعد.
1: نعم، طيب كما ذكرت فاتحة، أيضا وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور في نشر هذه المعلومة، لأنه هناك حكم قضائي في إسبانيا بعدم إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى التراب الإسباني عبر البحر، وانتشرت المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على تيك توك، وأدت إلى هذا المشهد الذي نشاهده الآن. هناك الآن حالة طوارئ في إسبانيا، أزمة إنسانية كبيرة جدا، لدينا 18 قتيل، 10,000 بالفعل وصلوا إلى التراب الإسباني. كيف يتم التعامل الآن مع هذه الأزمة، خاصة أن هناك اتفاق فيما يتعلق بسبتة ومليليا خصوصا بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية فاتحة؟
0: يعني أكيد الحكومة المحلية في السبتة وجدت نفسها في ورطة كبيرة، يعني آلاف الشباب والقاصرين وصلوا خلال اليومين الماضيين بالأمس وما يزالوا يحاولون الوصول، وبالتالي هناك سجال حتى في الأوساط الإسبانية بين الحكومة المركزية بين الحكومة المحلية في السبتة، وكذلك سجال قانوني كما قلت عن هذا المقتضى الذي أتت به أو أتى به القضاء المركزي في إسبانيا، والذي يعني يعطي الأسبقية لكل ما هو حقوقي أولا في مقتضياته. وبالتالي حالة الطوارئ فعلت في سبتة منذ يوم أمس. الجيش هو الذي يتعامل الآن مع هذه الأزمة. مراكز الاستقبال وصلت إلى يعني طاقتها الاستيعابية القصوى، وآلاف الشباب الآن في الشوارع في سبتة. هناك اتفاق فعلا أبرم بالأمس بين وزارة الداخلية الإسبانية والمغربية من أجل ترحيلهم بأقصى سرعة، وهذا الترحيل يحتاج، صحيح، إلى وقت، يعني التحقق من هوياتهم ومن ثم إعادتهم عبر الدفعات. وبالفعل أمس شاهدنا صور للدفعات الأولى من الحافلات التي تنقل الشباب وتعيدهم إلى الضفة الأخرى. وفي المعبر في الجزء المغربي هناك محاولات يعني كبيرة جدا من الأمن لاحتواء كل تلك الأعداد، نعم، التي تتدفق إلى المعبر الحدودي، وكذلك حتى ملاحقة المحرضين على وسائل التواصل الاجتماعي على الهجرة في هذه
1: نعم الظروف. ولكن فاتحة فقط معلومات سريعة، أنه عدد سكان جيب سبتة الإسباني هو لا يتجاوز 84,000 نسمة، ونتحدث الآن عن 49,000 مهاجر دخلوا إلى سبتة، فأكيد يعني الوضع سيكون كارثيا وفوق الطاقة الاستيعابية. ولكن هناك حكم قضائي من المحكمة الإسبانية بعدم إعادة المهاجرين الذين وصلوا عبر البحر إلى التراب الإسباني، هل سيتم مراجعة هذا القرار؟
0: أعتقد سيتم تعليق هذا القانون الآن.
1: هذا هو السؤال، صحيح،
0: أعتقد سيتم تعليق هذا القانون رغم أنه يعني يعتبر قرار نهائي للمحكمة العليا، ولن يكون من يعني السهولة التراجع عنه، ولكن في هذا الظرف أعتقد تحت ضغط الحكومة المركزية في سبتة وهذه المشاهد أعتقد أنه سيتم تعليق القانون لإيجاد صيغة أخرى للتعامل مع هذه التدفقات وهذه الأزمة.
1: نعم، وربما الأزمة أيضا تمتد إلى القارة الأوروبية ككل فاتحة، لأنه جورجيا ميلوني رئيس الوزراء الإيطالية طالبت بإخراج إسبانيا من نظام شنغن لدخول المسافرين إلى كامل تراب الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الأزمة التي نشاهدها الآن على المباشر. طيب فيما يتعلق فاتحة كما ذكرت الآن بعمليات إعادة المهاجرين، هل هناك أيضا معطيات أكثر إضافية عن الأعداد التي جرى إرجاعها حتى الآن؟
0: يعني بالأمس حسب الأنباء التي تواترت حتى محطات الحافلات في بعض المدن البعيدة عن سبتة كانت ممتلئة عن آخرها بالشباب الذين يرغبون في استغلال هذه الفرصة وفي الدخول، لأن من الشائعات يعني التي تحرك كل هذه الحشود أن الحدود مفتوحة بالنسبة لهم، عندما يرون مقاطع فيديو لفتيات ولأطفال ولنساء ولشباب كثر يصلون ويصورون أنفسهم داخل شوارع سبتة، بالنسبة لهم المهمة سهلة، ويرون حتى في السباحة بحرا يعني لن تكون بتلك المشقة، خصوصا إذا تم الأمر يعني بهذا الشكل الجماعي. فبالتالي السلطات المغربية تتعامل مع الشباب حتى في المدن البعيدة عن سبتة، في الطرقات الرئيسية، في محطات الحافلات، تحاول التحقق من هويات القاصرين وثنيهم عن ركوب هذه المغامرة التي يرون أنها أصبحت أسهل في ظل

0: هذه الفوضى الآن. وهناك كذلك من يستغل هذه الفوضى من تجار البشر، من شبكات التهريب، الكثير من الأطراف التي تستفيد من هذه الفوضى على الحدود من أجل أن تستفيد إلى أقصى حد. وبالتالي ما يهم الآن هو أنه على المستوى الرسمي هناك التزام من المغرب ومن إسبانيا بالتنسيق أمنيا من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
1: نعم، وبالفعل يبدو أن هذه الأزمة تتفاعل أكثر وتمتد إلى أوروبا أيضا. فرنسا الآن

0: إذن الضخمة إذن إلى سبتة. كذلك قبل قليل كان هناك خبر فاتحة على أن مليليا أيضا رصدت فيها حركة عبور ربما ل400 مهاجر غير نظامي أيضا. هل هناك المزيد من المعلومات فاتحة في آخر دقيقة من هذه الساعة؟
1: هناك مواجهات على الحدود مع مليليا مع شباب حاولوا كذلك الدخول إلى مدينة مليليا بنفس الطريقة، وكان هناك يعني مواجهات مع الأمن وبل إحراق مركبات وبعض أعمال يعني الشغب من أجل أن يقوموا بتجاوز كل هذه المصاعب وتحقيق هذا الحلم، لأن نحن نتحدث عن شباب وعن قاصرين. بالنسبة لهم لا شيء يهم، إن كانت النتيجة هي الوصول، وإن
0: والسبب
1: كانت النتيجة
0: كما ذكرتي شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحدود مفتوحة، نعم، أدت إلى تدفق هذه الأعداد، نعم،
1: وقانون كذلك
0: وقانون وأمر قضائي. للأسف انتهت هذه الساعة يا فاتحة، ولكن أشكرك على كل هذه الإحاطة مباشرة من الرباط. كنت معنا مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
2: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل المدن.
1: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزله؟
2: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
1: لماذا هربت حضرتك طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية.
0: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
4: حركة 2 يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
5: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا.
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
5: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
4: من كان يمول 2 يوليو 76؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الأول الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. ما في قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
7: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية.
6: هل فيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين؟ لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
7: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.

الرئيس التنفيذي لمجلس السلام يشدد على تزامن الانسحاب الإسرائيلي من غزة مع نزع سلاح حماس. وقيادي في حماس يؤكد للعربية بقاء دور الحركة السياسي والمدني في القطاع خلال الفترة المقبلة. بيانات لشركة كبلر للشحن البحري تكشف عبور 25 سفينة لمضيق باب المندب يوم أمس. وزارة الداخلية الإسبانية تقدر عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة ب 49 ألف شخص خلال 24 ساعة.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة في غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بعد استكمال عملية نزع السلاح، وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. في الأثناء، مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي استعداد الحركة لتسليم سلاحها. في المقابل، قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس ستسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولا مالادينوف أكد أيضا على موضوع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأنه يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خريطة الطريق. وأضاف مالادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، معتبرا أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة ويعزز أمن إسرائيل.

0: وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة و

0: قاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر لم تكن سهلة، وهي وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
1: كما نافى غازي حمد أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزينه وتحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
0: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى. حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا، حماس حاضرة.
1: وعلى الرغم من ذلك تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ نفذت عملية نصف شمال القطاع بالتزامن مع استمرار الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. أما شمال شرقي خان يونس فشهد إطلاقا متواصلا ومكثفا للنيران بالتزامن مع تكثيف الدبابات الإسرائيلية قصفها شرق المدينة. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند وروسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. وبموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب البندب. وبحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري، شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق و7 سفن غادرته، بينها عدة ناقلات نفط.
2: أقف الآن على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر إذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي، فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطط الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية من بينها زوارق أمريكية، في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة، إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية. لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركة التأمين. أحمد بقاتو، العربية والحدث، جيبوتي.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش السوداني يوسع عملياته شمال كردفان والعربية ترصد الدمار وعمليات النهب والتخريب التي ارتكبها الدعم السريع.

سنتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع

0: يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: انسجام مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية دخول نحو 49,000 مهاجر إلى مدينة سبتة خلال الساعات 24 الماضية. وبدأت السلطات الإسبانية بعملية إعادة المهاجرين بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن البلدين عززا تنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولات العبور.

السلطات الإسبانية أعلنت انتشال جثث 18 مهاجرا انقضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيب سبتة، وقالت السلطات إن هناك حالة طوارئ إنسانية في ظل استمرار محاولات عبور المهاجرين حتى صباح اليوم. وصفت الرباط بأنها أكبر عملية عبور للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021.

0: نتابع الموقف من الرباط مع مراسلة العربية فاتحة وعليا. أهلا بك فاتحة. 49 ألف مهاجر وصلوا بالفعل إلى الأراضي الإسبانية، ولكن على ما يبدو من خلال ما نتابع بشكل مباشر بأن المحاولات ما زالت مستمرة.
1: يعني هذا الرقم هو الذي أوردته السلطات الإسبانية من الجانب المغربي، ليس هناك أرقام رسمية لحدود الساعة، ولكن يعني المشهد يتحدث تدفقات لآلاف الشباب والقاصرين من مدن أخرى بعيدة حتى عن مدينة الفنيدق إلى المعبر الحدودي لمدينة سبتة. وهناك تفسيرات كثيرة لما يحصل. يعني قبل يومين تقريبا مساء الثلاثاء انتشرت مقاطع لشابات ورياضيات وصلنا إلى مدينة سبتة، والتقطت الصحافة الإسبانية صور ومقاطع فيديو لهؤلاء الشابات وهن يبتسمن فرحا بوصولهن إلى مدينة سبتة. وهذه المقاطع انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مجموعات تخصص يعني بالدرجة الأولى للهجرة غير النظامية على تيك توك بالأساس. وانتشرت شائعات كذلك تقول إن الحدود مفتوحة، وبالتالي حزم الكثيرون، يعني لا نقول حقائبهم، لأنهم يعبرون السباحة بدون أي شيء. وبالتالي هناك كذلك ما غدى هذه الشائعات هو صدور

0: قانون في الثامن من هذا الشهر من المحكمة العليا في إسبانيا، قانون أو قرار نهائي يقضي بعدم التعامل مع الواصلين سباحة إلى سبتة بالطريقة نفسها قانونيا مع من يصل برا. وهذا القانون يعني يفرض على الحرس الحدود الإسباني ألا يعيد من يصل سباحة إلى إسبانيا على الفور إلى المغرب، وهذا الإجراء المتبع مع الواصلين عبر السياج الحدودي وعبر النقاط البرية. وبالتالي القانون يقتضي أن يفتح ملف لكل من يصل سباحة على أساس أنه لم يتخطى أي حاجز حدودي، أن يفتح له ملف إداري، أن يتم يعني إيصاله إلى مركز استقبال في سبتة أو في مدن إسبانية أخرى، وأن يتم تمكينه من المساعدة القضائية من محام ومترجم والنظر في قضيته على حدة، وربما مع الوقت يصير بإمكانه أن يتقدم بطلب لجوء للسلطات الإسبانية. وكل هذه الإجراءات تأخذ في كثير من الأحيان أشهر. وبالتالي هذا القانون وهذه التفاصيل عندما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أمال كبيرة لهؤلاء الشباب من أن مجرد وصولهم إلى سبتة لا يعني العودة الفورية إذا ما تم اعتقالهم، وإنما يعني أن هناك فرصة ليبقوا أطول مدة ممكنة هناك وربما يجدوا طرق أخرى ليفروا فيما بعد أو ليقوموا بتسوية وضعياتهم القانونية
1: الإسبانية
0: بعد
1: من أجل إعادة
0: ما حصل بالأمس.
1: بالفعل إذا كنت تسمعيني فاتحة،
0: بالفعل الليلة الماضية بدأت مجموعة من الحافلات المغربية تقوم ب يعني ترحيل هؤلاء أو بعض من هؤلاء الواصلين، لأننا نتحدث عن آلاف، وبالتالي هذه المهمة ستأخذ أياما ووقت طويل للتحقق من هوياتهم وإعادتهم. السلطات على الحدود المغربية وكذلك في سبتة تحاول التعامل مع تداعيات كل هذا، هناك تنسيق، وأشادت الداخلية الإسبانية بمستوى التنسيق من الجانب المغربي. السلطات المغربية تقوم حتى على في المناطق البعيدة عن سبتة بكبح وصول مجموعة أخرى إلى الحدود، وهذه المهمة يعني ليست يعني السهلة بعدما شاهدناه من مشاهد لأسر ولشباب ولشابات يعني شكل جماعي يحاولون الوصول ثم السباحة ثم العبور إلى الضفة الأخرى، والسلطات في سبتة تتعامل باستنفار كبير مع هذا الوضع. حالة طوارئ أعلنت، الجيش هو الذي يتعامل مع الأمر، وهناك حتى انتقادات من الحكومة المحلية في سبتة للحكومة المركزية في مدريد لأنها لم تتعاون بالشكل المفروض، ولأن الأزمة قد تصل حتى إلى مدينة ميليليا التي عرفت بالأمس كذلك محاولات من شباب آخرين من مناطق المحيطة من مدينة الناظور لكذلك استغلال هذه الظرفية ومحاولة العبور إلى مدينة ميليليا. كل هذا عندما نقارن مع ما حصل في سنة 2021 وهي تقريبا مشاهد مماثلة، ولكن السياق كان مختلف. السياق آنذاك كان في وسط أزمة دبلوماسية مغربية إسبانية، الآن الأمور طيبة بين البلدين والتنسيق على مستوى عالي والأزمة في طريقها إلى الانتهاء.
1: إذن آخر التطورات بشأن هذه الموجة غير مسبوقة من الهجرة غير الشرعية ما بين الدول كما تابعنا إلى سبتة مع مراسلتنا من الرباط فاتحة أعالي. شكرا فاتحة. يواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية وضربات الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. ورصدت كاميرا العربية خلو منطقة جبرة الشيخ المعقل الرئيس وخط الإمداد الأول لقوات الدعم السريع في الولاية من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشآت مدنية. وبحسب مسؤول عسكري تواصل قوات الجيش تقدمها وانتشارها غرب محلية بارا تمهيدا لإخلاء الولاية بالكامل من عناصر قوات الدعم السريع.

مع تحسن الوضع جراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وعودة آلاف السكان الذين أجلوا إلى منازلهم، وصلت فرق الإطفاء في اليونان مكافحة الحرائق وسط رياح قوية وطقس حار زاد من اتساع النيران، خاصة في جزيرة كريت حيث اندلع حريق جديد وأجلي على إثره نحو 50 شخصا، كما قتل 3 من رجال الإطفاء وأصيب 4، وامتدت الحرائق إلى جزر أندروس وكالمنوس وباروس في بحر إيجا، بينما وصف خبراء الأرصاد الظروف الجوية بأنها استثنائية. أما تركيا فسيطرت على 163 من أصل 169 حريقا اندلعت منذ الأربعاء وفق وزير الزراعة والغابات. كما أكدت السلطات التركية السيطرة على حرائق خاش وسبارتا مع مواصلة عمليات الإخماد بدعم 21 طائرة و69 مروحية وأكثر من 3500 عنصر. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام يشدد على تزامن الانسحاب الإسرائيلي من غزة مع نزع سلاح حماس. قيادي في حماس يؤكد للعربية بقاء دور الحركة السياسي والمدني في القطاع خلال الفترة المقبلة. بيانات لشركة كيبلر للشحن البحري تكشف عبور 25 سفينة لمضيق باب المندب يوم أمس. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبد الميت مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال، وما زلنا في حديث الأساطير وفي حديث الأضابير التي حفظها لنا التاريخ واعتورتها أيدي الرواة وشكلتها فرشاة الرسامين، رسامي الخيال، وما أعظمهم من رسامين، لأن الخيال هو نصف الإنسان إن لم يكن أكثر من هذا النصف. الإنسان لا يحيا بالعقل وحده، بل إنه يصنع خياله، وهذا الخيال يصنع الواقع، والواقع يصنع الخيال، وهكذا في دائرة لا تعرف مبتداها من منتهاها. شخصيتنا اليوم والتي هي ينبوع من ينابيع الخيال العربي بل العالمي، لأن الفرنسيين أيضا اهتموا بشخصيتنا وألفوا عنها، عن البطل اليمني سيف ابن ذي يزن، وهو أحد كبار ومشاهير ملوك اليمن، رغم ما أحاط بهذه الشخصية من غموض وشد وجذب. هذه الشخصية يتم استحضارها من حين لآخر، وبالذات استحضرت في الأدبيات اليمنية الوطنية كرمز للمقاومة ورمز لرفض الغزاة الأجانب، لكنها لم تشتهر في اليمن بقدر كأسطورة ملحمية يرددها الرواة والحكواتية بقدر ما اشتهرت في أمكنة أخرى ستأتي معنا في هذا السياق. إذن عن سيف بن ذي يزن والأسطورة والواقع والتوظيف والسياسة والخيال واليمن، اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يكون مستعيدا لسعادته. هذه يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي. حياك الله أستاذ توفيق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، وشهر كريم، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك، وشهر كريم على الجميع. لسائلنا أن يسأل أو يستغرب يقول لماذا أنتم معلقون بأهداب الماضي وكأنكم لا أرجل لديكم تمشي على أرض الحاضر؟ لماذا نتعلق بشخصية وجدت قبل الإسلام وأحاطت بها الأساطير وربما الأوهام لدى البعض كشخصية سيف بن ذي يزن؟ لماذا التعلق بسيف بن ذي يزن واستحضاره؟
1: أهلا وسهلا. بداية أقول أنه التعلق اليمني بالتاريخ اليمني، تعلق المواطنين اليمنيين بالتاريخ اليمني كاستلهام للماضي ودروس من الماضي، بحيث أن يعطينا دافع للمستقبل وللحاضر أيضا. كهذه الشخصية الكبيرة والعظيمة نستحضرها دائما عند مشاكلنا، عندما نمر باحتلالات مختلفة، سواء كان الاحتلال الأول، الاحتلال الحبشي، أو الاحتلالات عبر التاريخ إلى اليوم. وبالتالي نحن نأخذ دروسا من هذا التاريخ، ونستلهم الشخصيات التاريخية التي كان لها دور كبير في تحرير اليمن في الزمن الماضي، بحيث أننا نوثق للحاضر ونطمح بأن تكون هناك شخصيات أخرى حاضرة تحررنا من الاحتلال الذي نعيشه نحن اليوم، وهو الاحتلال الإمامي الذي طال أمده ويتجدد ما بين فترتين وأخرى. كل قرنين تقريبا يعود من جديد بصور مختلفة وأسر مختلفة، وله نفس العمق الذي كان سابقا أيام الفرس في الفترة الماضية. سيف بن ذي يزن عندنا شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستلهمه في كل موطن، من أسرة عظيمة، من الأسر الحميرية الكبيرة التي كان لها باع وتاريخ كبير في اليمن، أحدثت نهضات مختلفة في التاريخ اليمني بشكل عام، وما زلنا إلى اليوم متكئين على الثقافة التي كرستها الثقافة الحميرية عبر النقوش المختلفة التي ورثناها، وإلى اليوم نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي هي تعتبر في الحقيقة لب الحقيقة، وتعتبر

0: الأساس في يعني أعطتنا أسماء الشخصيات المختلفة، أعطتنا الأحداث المختلفة، أعطتنا التواريخ المختلفة، بحيث أننا لا نتكئ إلى روايات فقط شفوية أو روايات أسطورية بقدر ما نتكئ إلى هذا الإرث العريق والماضي من ناحية النقوش اليمنية الكبيرة المختلفة التي وجدت في كل سهل وفي كل وادي وفي كل جبل وفي كل حتى في الصحراء وجدت هذه النقوش، بما يعني أننا أمام إرث تاريخي كبير لدول مختلفة، سواء كان عبر الأسر الحميرية أم الأسر السبائية أم الأسر المختلفة ما بين هاتين الأسرتين.
1: أنت قلت لي أستاذ توفيق أنك أيضا تستطيع التعاطي مع خطوط المسند القديم، المسند اليمني المنقوشة على الصخور، وهذه ميزة بصراحة نعتبرها للباحث أن يستطيع قراءة هذه الخطوط. فعن عصر سيف بن ذي يزن مثلا، سواء ما قرأته في الخطوط أو ما قرأته في الكتب، يعني بعيدا عن سيف نفسه، حدثنا عن العصر الذي عاش فيه سيف.
0: سيف بن ذي يزن والأسرة اليزنية أساسا تنتمي إلى منطقة حبان في شبوة، من أساسية المنشأ وأساسية التكوين لأسرة يزنية لقصرهم يزأن، ولذلك سموا بذي يزأن نسبة إلى القصر والمحفظ الذي أنشأوه في مدينة عبدان، ومن هذه كما دونتها النقوش اليمنية. ونحن إذ نتحدث عن النقوش اليمنية أيضا نمزجها من ناحية السرد التاريخي للمؤرخين، بحيث أننا نستبين الحقيقة من الواقع. إذا كانت هذه النقوش نعتبرها هي الحقيقة الثابتة،
1: نعم،
0: لأنها دونت في عصرها ودونت الحدث في وقته، بعكس الرواة الإخباريين الذين إما أن ينقلوا بالتواتر وإما أن تكون إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فيها مبالغات وإما أن تكون خاطئة، لكن النقوش لا تتحدث إلا عن الحقيقة. وبالتالي نحن يعني في بحثنا نميل إلى النقوش أكثر من الجانب الروائي السردي التاريخي.
1: الغريب أستاذ توفيق، أنا تعرف وسبق ناقشنا حتى الكلام هذا، ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، دعنا من سيف بن ذي يزن، أتكلم بشكل عام التبع اليماني والكلام هذا، لدرجة أنه يعني في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق، أنه مثلا غزوات ملوك اليمن القديمة وصلت إلى أواسط آسيا وإلى ضفاف الأطلسي وما إلى ذلك. يمكن هذه من الروايات اللي ذكرتها أنت، الإخباريين واتهم بعض هؤلاء الإخباريين أنهم يعظمون أو يؤسطرون من شأن اليمن بزيادة يعني أكثر من لازم، في حين أن النقوش، أنا لا لست خبيرا ولا أعرف، لكن مثل ما تفضلت حضرتك ربما هي أكثر واقعية، يعني لا تعكس هذا التضخم الكبير يعني في موضوع الإمبراطورية اليمنية يعني العابرة للحدود والقارات.
0: نعم هناك تضخيم،
1: لغة اليوم العابرة،
0: نعم هناك تضخيم كبير في هذا الجانب صحيح، لكن لا نغفل أنه ربما إلى اليوم بعض النقوش لم تستكشف التي تتحدث عن جميع الأحداث. هناك نقوش تحدثت عن أن وصل مثلا التبع اليماني مع أبي كرب أسعد وصل إلى شمال الجزيرة العربية بجيوسه وغزا المناذرة،
1: هذا معقول،
0: هذا نعم
1: هذا معقول لأنه فضاء يعني،
0: ووصل نعم وصل إلى مناطق الحيرة مناطق الفرس في الزمن الماضي، ولكن هناك امتدادات، أيضا امتدادات كانت تأثيرات تجارية وتأثيرات سياسية أيضا، لأننا نتحدث أيضا عن وجود النقوش اليمنية والسبائية في الحبشة، مملكة عدولية، معبد يحا، هذه كلها تذكر أسماء الأعلام والشخصيات السبائية القديمة، تتحدث عن القرن العاشر قبل الميلاد، حتى أنه وردت في الأساطير المختلفة، سواء كانت الأساطير الحبشية أو حتى ما ضخم عند الروائيين من قصة بلقيس.
1: نعم. ملكة بلقيس السبع. ليس لها حضور في النقوش، الاسم اسم بلقيس نفسه.
0: فعلا كنت سأصل إلى هذه النقطة، بلقيس في الروايات التاريخية الروايات الإخبارية، لكن عند النقوش لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس، وبلقيس هذا اسم مستحدث استحدثه الروائيون ابتداء من الحسن الهمداني وما قبل الحسن الهمداني إلى ما بعده، فثبت الاسم على أنه هي ملكة سباء المذكورة في القرآن الكريم، لكن النقوش اليمنية ليست كلها إلى الآن

0: مستكشفة حتى نقول أنه لا توجد نهائيا ولا نستطيع أن نقول قد وجد.
1: لا زال في علم
0: لا زال نعم لأنه حتى البحث التاريخي
1: نعم عفوا
0: البحث الآثاري التاريخي اليمني لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية إلى اليوم. تخيل مع غزارة هذه النقوش وصل تقريبا إلى 33,000 نقش موجودة على يعني في على ظهر اليمن في أرض اليمن وأراضي خارج اليمن، لكن هذه كلها أيضا تنبع على أن هناك نقوش أخرى لا بحاجة إلى البحث.
1: 33,000 نقش؟
0: نعم هذا
1: أعتقد اليمن يحفل ب
0: هذا ما ثبته
1: مئات الآلاف أكيد يعني. لا قصدك أنت اللي درست يعني تقصد التي درست؟
0: نعم التي درست وموجودة وبيّنت حقائق كثيرة مختلفة للتاريخ اليمني، وهناك نقوش لم تستكشف. بعض أحيانا الرعاة يستكشفونها عبر الصدفة، وأحيانا الباحثين عبر الصدفة، وأحيانا وأيضا لا تنسى عن أن هناك كانت حملات مختلفة تضيع بعض النقوش اليمنية.
1: وعدم الاستقرار السياسي وعدم هذا أيضا يعني يمنع أو يعرقل المسحيات الأثرية وحداثة هذا العلم علينا نحن كعرب. هذا العلم أتانا من الخارج يعني التنقيب الأثري العلمي قصدي يعني
0: المنهجية. أما
1: المنهجية طبعا
0: المنهجية طبعا لأنه كان في هناك يمنيون شخصية يمنية تقرأ النقوش من قديم الزمان، على سبيل المثال نشوان الحميري، الحسن الهمداني وغيرهم كثير.
1: نعم يعني وأظن حتى اسم سيف بن ذي يزن لم يرد بغزارة في النقوش. دعنا نشاهد هذا البطاقة عن سيف ثم نكمل النقاش.
2: سيف بن ذي يزن ملك حميري في القرن السادس الميلادي، جرت أسطرة قصته بعد تحريره اليمن من الغزو الحبشي. حكم من قصر غمدان في صنعاء أجزاء واسعة من اليمن الحالي. رغم أن النقوش اليمنية لم تذكره على الإطلاق، فإن اسم أسرته ورد في نقش عبدان الكبير السبائي باسم ذو يزأن، كما لا توجد أي مواد أثرية تثبت قصة استجلاب الفرس لحكم اليمن على يديه، إلا أن المصادر الإسلامية مثل ابن هشام والهمداني تتفق مع المصادر البيزنطية مثل كتابات القديس فوتيوس القسطنطيني على وقوع هذا الغزو. ويرى ابن الأثير أنه هو معد يكرب ابن سميقع ذو يزن المذكور في نقش مسلة أبرهة. وبعيدا عن المصادر التاريخية اعتبرت سيرته ملحمة شعبية شاعت في الأقطار العربية وحملت طابع البطل القومي والمخلص الذي طرد الغزاة. ترددت قصته في أنحاء العالم ووصلت إلى ماليزيا على يد المهاجرين اليمنيين منذ قرون، وتكررت صورته في الأدب اليمني الحديث بصفته رائد أول حركة تحرر وطنية، كما ظهر في أعمال تلفزيونية واضطدت مكانته كبطل قومي.
1: ورد في هذا التقرير الإشارة للاسم الحقيقي لسيف. أنا يعني سيف ليس هو اسمه الحقيقي يعني، أليس كذلك؟
0: نعم سيف كما اعتبره الهمداني لقب، لقب بمعنى أنه مقدام والحامي على قومه بهذه الصفة، لكن اسمه عند كثير من الرواة مثلا عند الهمداني لقب رجل اسمه إشراحبيل بن عامر، هذا عند الهمداني. وبينما هو عند ابن الأثير معدي كرب ابن النعمان ابن عفر، وعندنا شوان الحميري سيف بن النعمان، وهو عند ابن إسحاق أبو مرة يعني كنيا لسيف بن ذي يزن، وعند ابن خلدون معد بن كرب. معد كرب هو سيف بن ذي يزن، لكن النقوش تنتهي لصفات مختلفة عند معدي كرب ابن السميفع أشواع، وهذا هو الاسم الذي هو يعني أكثر عند الإخباريين أو عند الباحثين، هذا هو الاسم ربما يكون الحقيقي لسيف بن ذي يزن الذي هو لقبه سيف بن ذي يزن، لكن الاسم الحقيقي
1: هو سيف بن ذي يزن هو اللقب هو
0: نعم
1: وليس هو
0: معدي كرب بن السميفع بن أشواع. هذا السميفع بن أشواع هو أساس النضال ضد الأحباش وأساس تحرير اليمن قبل سيف، باعتبار أبيه لأنه ورث لابنه
1: يعني الابن ورث من أبيه.
0: نعم
1: السميفع هذا ورث من
0: أبي السميفع، معدي كرب ورث من السميفع النضال ضد الأحباش.
1: ونحن سنرث الآن فاصلا سريعا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: مرحبا بكم من جديد. الحديث عن أسطورة سيف بن ذي يزن وسيف بن ذي يزن بين الواقع والخيال، شريكنا كان وما يزال الأستاذ توفيق السامي الباحث اليمني. الرواية الحبشية ردا على الرواية المصرية حول سيف بن ذي يزن، ولفتني صراحة ولفت الكرام والكريمات إلى أنك أثناء مطالعتك للأسطورة الحبشية أو النسخة الحبشية من هذه القصة كذلك والنسخة المصرية، حضور قضية النيل بقوة، يعني قبل الإسلام نتكلم، بين مصر وبين الحبشة كان ملف رئيسي، فأكمل لي على هذه النقطة لو تكلمت.
5: نعم، هذه مشكلة مزمنة بالنسبة لأفريقيا وبالذات مصر والسودان والحبشة، لأنه كان الإمبراطور يومها الذي ألف هذه الأسطورة يهدد مصر بقطع مياه النيل من أعالي جبال الحبشة. هذه ناحية. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة، أنه الأحباش أو يعني الأثيوبيين يعتبرون أنفسهم جزءا من اليمن للتاريخ القديم، لأنه هنا في أيام مملكة سبأ السابقة في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن التاسع تأسست هناك مملكة اسمها مملكة عدوليا، وأسسوا أيضا لهم معبد يحاء، والمعبد هذا نفس معبد أوام في مارب، نفس الشكل نفس التأسيس نفس النقوش نفس الشخصيات التي تذكر في النقوش الحبشية إلى هؤلاء. وبالتالي أنه يعني حتى كثير من اليمنيين سواء كانوا باحثين أو مطلعين يذكرون أن الاحتلال الحبشي لليمن عبارة عن عودة الأبناء إلى احتلال الوطن الأم، هذا يعني للتوسع، وكان للسيطرة على التجارة العالمية والطرق التجارة العالمية في حينها. هناك نقطة مشتركة ما بين شخصيتين وملكين من ملوك اليمن، الملوك الحميريين تحديدا، في تثبيت الاحتلالين، الاحتلال الحبشي والاحتلال الفارسي. فمثل ما ثبت يعني أو استقدم سيف بن ذي يزن الاحتلال الفارسي لليمن، وطبعا لم يكن يقصد أنهم يريد يحتلوا، ولا إنما يعني
4: حصل،
5: وإنما استنجد بهم ليخلصوه فانقلبوا. نعم. بسبب ضعف المملكة في حينها. هناك ملك يمني في القرن الأول الميلادي، ومنهم من يذكره في القرن الثاني الميلادي، اسمه نهفان، الملك علهان نهفان، هذا هو أول من أسس الاحتلال الحبشي لليمن في القرن الأول الميلادي. استنجد أيضا بالأحباش لأنه نصب نفسه ملكا على مملكة سبأ، وبالتالي استعان بالأحباش على الملوك سبأ البقية حتى لا يزيحوا من الملك، فقام فعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع الأحباش، ومن هنا بدأ الاحتلال الحبشي. فمثلما أسس سيف بالنقطة السابقة للاحتلال الفارسي فيما بعد، كذلك أسس الملك نهفان للاحتلال الحبشي.
4: بس العلاقة بالحبش أقدم من الفرس يعني. طيب، هل هؤلاء الفرس الذين قدموا مع وهرز في حملة سيف بن ذي يزن هم الذين سموا لاحقا بالأبناء، طائفة الأبناء أو قسم أو شريحة الأبناء؟
5: نعم،
4: وأصبحوا جزء من المكون اليمني لاحقا.
5: نعم، هم سموا بالأبناء أبناء الفرس وبالتالي

0: مناطقها معروفة إلى اليوم منطقة الأبناء
1: و... إلى اليوم يسمون الأبناء؟
0: نعم في بعض المناطق لا تزال مناطق الأبناء موجودة في تقريبا في منطقة نهم والمناطق المجاورة لها خارج صنعاء خارج المدينة مدينة صنعاء. إلى اليوم هناك الأسر الفارسية موجودة إلى اليوم في يعني الألقاب تجدها يعني مثلا ألقاب إمامية لكنها الألقاب فارسية مثلا أبناء القرموزي أبناء الطبري أبناء الديلمي في صنعاء القديمة حارة الطبري حارة الديلمي وهكذا.
1: طيب الآن سنستعرض مادة مادتين الحقيقة وسأركز على التناول الدرامي والأدبي لها بس خلينا نشوف هذه أول.
2: هذا سيف أول ما حاول يستعين بالرومان ما خذلوه لأنه دين الأحباش هو دين النصارى يعني بيلتقي الرومان مع الأحباش فرفضوا يعينوه سيف ابن ذي يزن بده يخرج الأحباش من اليمن فراح استعان بكسرى
3: وكان ذو يزن هو الذي قاد المشروع الوطني والقومي لتوحيد اليمنيين بل ولتوحيد عرب الجزيرة بالكامل من أجل مقاومة الأحباش وإخراجهم من اليمن.
1: حسناً هذه مادة يمكن مر علينا نقاش حول بعض القضايا إلا إذا كان لك تعليق بعض المواد السابقة اللي أشارت لقصة لا ندري عن صحتها حقيقة أن وفد قريش أن وفدوا إلى سيف وهنوا بالانتصار بزعامة عبد المطلب.
0: نعم لم تكن للعرب في حينها مملكة خاصة وملكا معروفا خاصا للعرب بشكل عام وبالتالي كان اعتبار انتصار سيف بن يزن وانتصار المملكة وانتصار اليمن في ذلك الحين هو انتصار للعرب بشكل عام لأنه نعم. تقريبا هناك بعض القبائل شاركت بطريقة أو بأخرى لتخليص اليمن من الغزو والاحتلال الحبشي وبالتالي جاءت الوفود العربية لتهنئة سيف بن يزن ومن هم وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك إشارات على أنه سيف بن ذي يزن بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبشر عبد المطلب على وجه الخصوص حتى صحيح أن القصة ليست مثبتة بتلك الدلائل يعني الثابتة القوية لكنها تروى تظل طريق من الطرق يعني التي يؤخذ بها لأنه يعني عبد المطلب نفسه وثم بعده ابنه أبو طالب يعني لم يكن ذلك الاهتمام الكبير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن أبو طالب لما لحق الرسالة لم يسلم
1: لا وعلاقة قريش باليمن علاقة قديمة رحلة الشتاء والصيف يعني كانت العلاقة باليمن والشام أيضا في البعد التجاري مثل ما تفضلت هذا لفت انتباهي قبل أن نستعرض المادة المقبلة ذي حضور اليمن في الصراعات القديمة يمكن اللي هذه اللي سجل لنا في التاريخ يمكن في قبلها لا نعلم حركة التجارة كانت تأتي من الشرق إلى الغرب يعني من آسيا والصين والكلام هذا وتذهب إلى أوروبا القديمة مرورا بهذه المنطقة فكأن قدر اليمن منذ فجر التاريخ أن يكون ميدانا لهذه الصراعات بسبب موقعه الجغرافي المميز يعني كأننا نقول كأن التاريخ يعيد نفسه يعني بصور مختلفة يعني
0: نعم هناك نقوش يمنية وجدت في غزة ووجدت في مصر ووجدت في جزر اليونان ووجدت في مناطق مختلفة للتجارة اليمنية والامتداد اليمني
1: طبعاً.
0: حتى أنه القرآن الكريم نفسه دون قصة المملكة اليمنية مملكة سبا
1: نعم.
0: وقال يعني
1: بلدة طيبة ورب غفور
0: لا هو ذكر أنه يعني القرى الظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وهي المحطات التجارية سواء من ابتدأت من مأرب إلى معين إلى يعني
1: إلى النجرة
0: إلى الفاو إلى كندا إلى المناطق هذه المختلفة إلى دادن العلا وصلت إلى هذه المناطق وبالتالي هذه هي القرى الظاهرة بمعنى المدن الظاهرة والمراكز التجارية
1: جميل.
0: هذا كان شمالا أما غربا فقد ذكرنا في الحبشة مملكة عدوليا مع بدياحة المناطق هذه أيضا كانت مناطق تجارية أسست بعد المحطات التجارية أسست الممالك هذه.
1: يعني خطوط التجارة هي التي أنشأت هذه التجمعات وهذه المدن
0: بالضبط
1: وأنشأت العلاقات الدولية أيضا سابقا
0: نعم.
1: يعني هذا اعتذر بموضوع النصرة الدينية
0: نعم
1: إمبراطور الروم لكن في الحقيقة كان القصة تجارية
0: صحيح.
1: طيب خلينا ننتقل إلى منحة أو زاوية أخرى نحرك الكاميرا حتى نرى هذه القصة من زاوية أخرى وهي زاوية الأدب وبعدين الدراما
4: يمني

0: السيف ابن ذي يدني، ولكن برغمكما بلا يمن بلا يمن بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن.
1: أنا أيضا أثرت أن حتى لا تخونني الذاكرة أن أكتب هذه الأبيات أيضا لي الدكتور عبد العزيز المقالح، كان رئيسك في الجامعة.
2: نعم،
1: حينما كنت طالبا
2: في جامعة صنعاء. نعم،
1: حينما كنت تدرس الأدب
2: كنا ندرس عنده. نعم،
1: الأدب والتاريخ
2: تعالى.
1: طبعا هو عالم من أعلام اليمن الشهيرة. نعم، يعني من أعلام العرب في الأدب.
2: في الأدب نعم.
1: وله قصيدة اللي أشرت لها أنت في تضاعيف حديثك الماضي حول سيف بن ذي يزن، منها يقول: سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، ونصف الألف من أعوامنا العجفة، وأنت مشرد وبلادنا تدعوك وسيفا. فهذا الاستحضار ملفت حقيقة. طبعا مر معنا العلم الكبير الشاعر الفخم الضخم عبد الله البردوني بصوته
2: رحمة الله عليه،
1: فاستحضار شخصية سيف كأنه ترافق مع يقظة الوعي اليمني الجديد بفكرة الوطن والقومية والجمهورية الآن، أو الهوية اليمنية بالضد من الهوية الإمامية المتجاوزة للحدود. يعني هل هذا الاستحضار لشخصيته حديث مع هؤلاء الأدباء والنخب اليمنية؟
2: الاستحضار قديم جديد، يعني حتى الشعراء الأولين نشوان الحميري وما بعد نشوان الحميري استحضروا سيف بن ذي يزن في كثير من أشعارهم، وكذلك في العصر الحديث الأعلام اليمنية والشعراء اليمنيين أيضا أوردوا هذه أو استحضروا قصة سيف بن ذي يزن، فكانوا يكتبون لها بشكل أو بآخر الاستنجاد. نحن رأينا من قصيدة أولا عبد الله البردوني من ناحية الوصف والرمزية التي يتحدث فيها عن سيف بن ذي يزن، لأنه عاصر التحرر الوطني في أثناء ثورة 26 سبتمبر. ثم بعد ذلك أيضا الدكتور عبد العزيز المقالح كانت رسالته أشبه باستنجاد أيضا، ويحكي مرارة الواقع التي وصلنا إليها. أيضا الشهيد محمود الزويري رحمة الله عليه هو ذكر استحضر سيف بن ذي يزن، ولكن من بوابة أخرى على الضد من
1: كيف؟
2: يعني ذكر عن العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج. يعني هو استحضر من هذه النقطة على أنه الاتكالية عدم الوثوق بالشعب اليمني، وبالتالي نجد أن كان الشهيد الزبيري رحمة الله عليه يخاطب الشعب دائما لعله يستنهض الهمم ويستنهض القادة من بينهم ولا يتكل على الخارج كثيرا، فهو يريد أن يبعث شخصيات كشخصية سيف بن ذي يزن من الداخل اليمني. وبالتالي نحن هنا يعني اليمنيون بشكل عام يعني كانت هناك لنا نظرات سلبية لبعض الأحداث التي يعني طرأت بعد ذلك عن سيف بن ذي يزن. يعني الكثير من الناس يحملون سيف بن ذي يزن اليوم العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج والاعتماد والإتيان بمحتل جديد، والمحتل الجديد هذا ثبت بعد ذلك.
1: بس أنت قلت أنه في ملك يمني في القرن الأول الميلادي استعان بالأحباش.
2: نعم، أنا
1: قبل سيف بن ذي يزن بست قرون. يعني
2: أنا ذكرت لك هنا من باب المقارنة. نعم، كيف بعض الناس يعني يستعين ربما لفترة ولا يدرك أنه ربما يعطي انقلابا واستعانة تظل أمد الدهر احتلال آخر يعني.
1: نعم،
2: وهذه المشكلة هنا تماما.
1: نعم،
2: يعني من يريد أن يلعب في اليمن كثر بسبب الموقع الجغرافي، بسبب المناطق التجارية، بسبب مضيق باب المندب، الطرق يعني البحر الأحمر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم، والتاريخ دوما يعيد نفسه.
2: نعم،
1: أريد أن أختم بموضوع الدراما. كيف شفت الدراما؟ انعمل عندنا مسلسل هو أردني أعتقد في القديم، ثم مسلسل سوري، هل ما أدري إذا في شيء يمني ولا لا. عموما كيف تشوف الدراما؟ كيف تناولت شخصيتها؟
2: الدراما لا تزال ضعيفة حتى الآن في تناول، بالذات الدراما اليمنية لا تزال ضعيفة، ولم يعني في يوم من الأيام تعطينا دراما حقيقية عن شخصية حقيقية يمنية. وبالتالي جاءت درامات من مناطق مختلفة. في عام 1982 كانت هناك دراما ممثلة لقصة سيف بن ذي يزن أردني، وفي عام 2003 هو مسلسل سوري لكن بمشاركة يمنية تحت إشراف المرحوم مطهر الإرياني رحمة الله عليه، وتمويل من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
1: علي عبد الله صالح مول العمل.
2: نعم، مول العمل بمليون دولار، وكان مليون

الدولار عندنا في ذلك اليوم كثير، حتى أنه كلنا انتقدنا هذا العمل لأنه أساء إلى اليمن أكثر مما يعرف الشخصية، لأنه اعتمد على الأسطورة والخيال الميتافيزيقية، هذه الإشكالية والفانتازيا، هذه أساءت كثيرا لأنه

0: لأنه أكبر
1: واليمن
0: أسطورة للسيف بن ذي يزن في مصر، في ولدت في عهد المماليك اللي أشرت ذات المجلدات الضخام، ليس في
1: نعم القرن الرابع عشر الميلادي، وبالتالي صار حتى المصريون يمثلون هذه الصورة في أكثر من عمل درامي.
0: لفت انتباهي رحمة الله عليه عبد الله صالح، يعني كان ممكن يعمل زي القذافي لما عمل عمر المختار، بس ما زبطت معه الله يرحمه.
1: يعني الإشكالية عندنا في الشخصية اليمنية للأسف الشديد، حتى اليوم موجودين حتى في السياسة اليمنية، لا يمكن أن يمولوا عمل درامي حقيقي يستنهض القومية اليمنية ويستنهض التراث اليمني، بالرغم أن هناك أموال كثيرة تبدد خارج الأعمال الأخرى هذه. اليوم في شراكة بالأمس يعني كانت عرضت قناة يمن شباب أول عمل درامي مع عمل عن تاريخ عن سيف بن ذي يزن، فكانت التناول أمس تناوله
0: والله هذا زين
1: نعم
0: تحت الحافر على الحافر هذا
1: تحت عنوان ملوك اليمن، فكان أمس
0: عمل درامي يعني
1: عمل درامي اللي عمل سيف بن ذي يزن
0: تمام،
1: يعني يعتبر الدرامي بالرواية التاريخية
0: يسمى ديكو دراما يعني مزيج بين الوثائقي والدرامي. أشكرك أستاذ توفيق السامعي، الحديث لا يمل، وعبق اليمن وبخور اليمن ورائحة اليمن وجبال اليمن وأساطير اليمن، مادة أو ينبوع ثر لا يمل منه الناهلون. أشكرك أستاذ توفيق، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على هذا التطواف حول صاحبنا سيف بن ذي يزن وتطوافه بين الروم والفرس لإنقاذ اليمن، ولكنه انقذها من محتل لمحتل آخر. مع السلامة.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بيزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري مشاهدينا الكرام. نبدأ بهذه الأخبار العاجلة على شاشة العربية. مسؤول سعودي يقول للعربية إن السعودية حريصة على علاقاتها مع العراق حكومة وشعبا. ذات المصدر السعودي المسؤول يضيف للعربية أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، مضيفا أن الضربة الجوية هذه استهدفت قدرات الميليشيات التي هددت أمن المملكة. في هذه الأخبار العاجلة المصدر السعودي المسؤول يضيف للعربية إن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود وبأنها اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات. ذات المصدر السعودي المسؤول يقول للعربية في هذه الأخبار العاجلة أيضا الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة وبأن رد السعودية جاء بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية. ذات المصدر يضيف للعربية بأن رد السعودية جاء بعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح، وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. في الأثناء أفاد مسؤولان بارزان في حركة حماس بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد الحركة لتسليم سلاحها. في المقابل قالت حركة الجهاد إنها تتحفظ على ما أعلن بشأن اتفاق غزة بصيغته المتداولة. هذا وأفاد مسؤول بمجلس السلام في تصريحات خاصة للعربية أنه يجري حاليا التنسيق مع السلطة الفلسطينية لتطبيق بنود اتفاق غزة، لافتا إلى أن حماس تسلم كامل سلاحها للشرطة الفلسطينية على مراحل بإشراف قوات الاستقرار الدولية. رحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا يشمل نزع سلاح حركة حماس، مؤكدا ضرورة إحراز تقدم حقيقي وتنفيذ عملية نزع السلاح بما يضمن عدم تشكيل الحركة تهديدا لإسرائيل من جديد. فاديفول أشاد بالخطوات الإسرائيلية التي تتيح نشر قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدا استعداد ألمانيا لدعم سكان غزة بالمساعدات الإنسانية والدعوة إلى فتح معابر إضافية إلى القطاع دون تأخير. وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة من أجل التوصل للاتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني، ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر، لم تكن سهلة، وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم، وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: كما نفى غازي حمد أن تسلم حركة حماس سلاحها ضمن هذا الاتفاق، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزين السلاح تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى.

يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مدينة سبتة للوقوف ميدانيا على تداعيات أزمة الهجرة عقب دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. وسيرافق سانشيز في هذه الزيارة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارالاسكا. وسيبدأ سانشيز هذه الزيارة عند معبر طرخال الحدودي قبل أن يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولين محليين وأمنيين، إضافة إلى ممثلي مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين والصليب الأحمر. تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسباني بعدما أكد سانشيز أن حكومته ملتزمة بتقديم استجابة فورية للأزمة وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة ذات الحكم الذاتي بأسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أعلنت دخول نحو 49 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة خلال الساعات 24 الماضية. وبدأت السلطات الإسبانية بعمليات إعادة المهاجرين بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن البلدين عززا التنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولات العبور.

السلطات الإسبانية أعلنت انتشال جثث 18 مهاجرا قضوا أثناء محاولتهم بلوغ جيبي سبتة. وقالت السلطات إن هناك حالة طوارئ إنسانية في سبتة في ظل استمرار محاولات عبور المهاجرين حتى صباح اليوم الجمعة. ووصفت الرباط بأنها أكبر عملية عبور للمدينة من طرف مهاجرين غير نظاميين منذ العام 2021.

وإلى الملف السوداني وتطورات الأوضاع، حيث أفادت مراسلة العربية باستسلام 45 عنصرا من قوات الدعم السريع للجيش السوداني الذي استقبلهم عند أطراف أم درمان. مراسلة العربية أفادت أن من بين العناصر المستسلمة عثمان النور ويونس إدريس وعلي الزين. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمة هاتفية إنه غير متأكد إن كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. ترامب كشف للصحيفة بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها. أضاف أنه سيكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات. زيلينسكي اتهم روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذ زودت بيونغ يونغ موسكو أيضا بصواريخ باليستيا ومدافع وراجمات صواريخ وذخيرة، وهذا وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية.

7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
5: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية.
4: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
5: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنقل.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. بالذكاء الاصطناعي، ترامب يقصف إيران بعشرات المنشورات الساخرة. و30,000 جندي كوري شمالي لروسيا، وزيلينسكي يحذر آسيا من التداعيات. برنام يفتتح ولايته مستعد لانتقاد ترامب ويستقبل زيلينسكي. خطة فيفا التجارية تواجه مقاطعة أوروبية وغضب الاتحادات القارية.

مساء الخير. منصات التواصل والذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من ساحة المعركة، وهذا ما عكسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية. فمع استمرار الصراع مع إيران، نشر ترامب على منصته تروث سوشيال أكثر من 10 منشورات تضم صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي يهاجم فيها طبعاً إيران وبشراسة. منشورات صورت قذيفات أمريكية تستهدف منشآت إيرانية وسفناً إيرانية رفع فوقها العلم الأمريكي، إلى جانب صور ظهر فيها بنفسه في مشاهد بطولية تحمل رسائل تهديد واستعراض للقوة العسكرية الأمريكية. هذه الصور بالطبع هي ليست مجرد منشورات عابرة صدرها ترامب في وقت فراغه، بل جاءت ضمن حملة رقمية تصور الصراع في عين ترامب للملايين.

السؤال اليوم: لماذا يلجأ ترامب إلى هذا الأسلوب؟ خبراء الإعلام يرون أن ما ينشره ترامب يتجاوز حدود السخرية، فبحسب معهد رويترز لدراسة الصحافة، تعد الحرب الأمريكية الإيرانية أول صراع يلعب فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي دورا محوريا في الحرب المعلوماتية. تستخدم الميمز، الصور الساخرة، كل ذلك لبناء روايات سياسية وإعادة تشكيل الطريقة التي يفهم بها ملايين الأشخاص هذا الصراع. أما فاينانشال تايمز فترى أن منشورات ترامب ليست خروجا عن المألوف، بل امتداد لأسلوبه القائم على السخرية والاستفزاز وجذب الانتباه عبر الإنترنت. ويحذر خبراء تحدثوا إلى معهد رويترز من أن تحويل الحرب إلى ميمز وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يجعلها تبدو أقل واقعية، ما قد طبعا يطمس الحدود بين الحقيقة والدعاية. وسط الصراع القائم، إيران تخسر نحو 230 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز يوميا، أي ما يزيد عن 35% من قدرتها الإنتاجية، وذلك بعد تعرض أجزاء من حقل بارس الجنوبي لأضرار خلال الحرب الأخيرة. نحن هنا نتحدث عن أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حقل تتقاسمه إيران وقطر، حيث يعرف في الجانب القطري باسم حقل الشمال، ويحتوي وحده على نحو 10% من احتياطيات الغاز العالمية القابلة للاستخراج، ويؤمن الجزء الأكبر من إنتاج الغاز الإيراني المستخدم في توليد الكهرباء وحتى تشغيل الصناعات، إضافة طبعا إلى الصادرات الإيرانية نحو تركيا والعراق كذلك.

0: فرح شديد بقيام الرئيس الأمريكي بقصف إيران. هذا كان رد فعل السناتور الجمهوري الراحل لينسي غرام بعد بدء العمليات العسكرية ضد إيران. طبعا مشهد تم تسجيله ضمن فيلم وثائقي أمريكي قبيل وفاة غرام. الفيلم يلقي الضوء على الجهود التي بذلها السناتور في الكواليس لإقناع الرئيس ترامب بشن ضربة عسكرية على إيران.
1: Their missile count is going way down.
2: No.
1: Amazingly, they're hitting countries that way.
3: Look what we've done here.
2: I know.
3: I almost cried.
2: Yeah.
3: I mean, like, how long have we been pushing this?
2: Well, I mean, you've been pushing this for years, right?
3: Right. It's here. I talked to Trump this morning.
2: It's literally.
3: Oh, he's Jack.
2: Yeah.
3: It's the best thing I've ever done. He loves blowing stuff up. So. You know, there are a lot of people inside didn't want to do it, so I've had my challenges. But President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions, you know, no tweeting. He has done nothing, he hadn't tweeted much at all, no drama. He's been a great wartime president. I said last night that Trump and Bibi are like Roosevelt and Churchill. I mean, they're the right two guys to confront this evil.
0: الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، كشف الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال 30,000 جندي إضافي، مؤكدا أن الاستعدادات لاستقبالهم بدأت بالفعل داخل الأراضي الروسية. ولم يقتصر الحدث حول الجنود فقط، فزيلينسكي قال إن كوريا الشمالية تستعد أيضا لإرسال منصات إضافية لإطلاق الصواريخ البالستية، محذرا من أن موسكو تمنح بيونغ يانغ خبرة قتالية مباشرة قد تسهم في تطوير قدراتها العسكرية، وأن التهديد سيتجاوز أوكرانيا إلى دول آسيوية. تصريح زيلينسكي يأتي بعد أيام من زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إلى موسكو. فمنذ عام 2022 يشهد التعاون بين البلدين تصاعدا ملحوظا، وفي عام 2024 تم توقيع معاهدة دفاع مشترك تنص على تقديم دعم عسكري متبادل. وتقديرات الخبراء تشير إلى أن كوريا الشمالية حصلت في المقابل على مساعدات اقتصادية ووقود وحتى تقنيات عسكرية.
4: نلاحظ تنامي التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، فموسكو تسعى للحصول على 30,000 جندي إضافي من بيونغ يانغ، ومنذ يونيو الماضي تجرى الاستعدادات لاستقبالهم، كما تستعد كوريا الشمالية لنقل منصات إضافية لإطلاق الصواريخ البالستية إلى روسيا، ولا يشكل ذلك تهديدا لأوكرانيا وحدها، بل إن روسيا تساعد كوريا الشمالية على تعلم أساليب خوض الحروب وتطوير أسلحتها واكتساب خبرة قتالية فعلية في استخدامها، وكل ذلك يمثل تهديدا لكل من يقع ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية في آسيا، وسنعمل على مواجهة هذا التهديد.
0: قد لا يحدث غدا ولا بعد عام، لكن كل شيء سيأخذ مجراه التاريخي، هكذا عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بمآلات الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس الروسي بوتين بأفراد من البحرية الروسية بمناسبة طبعا يوم البحرية، معتبرا أن كييف ستفقد في نهاية المطاف أراضيها الغربية التي قال إنها كانت تاريخيا تابعة لبولندا والمجر وحتى رومانيا.
5: أنا على يقين بأنه عاجلا أم آجلا ستفقد أوكرانيا هذه الأراضي الغربية، فما كان تابعا لبولندا وما كان تابعا للمجر وما كان تابعا لرومانيا سيعود عاجلا أم آجلا إلى ما كان عليه تاريخيا. قد لا يحدث ذلك غدا أو بعد غد أو حتى بعد عام أو عامين أو 10 أو 15 عاما، لكن في النهاية سيأخذ كل شيء مجراه التاريخي.
0: إذا كانت روسيا توسع شراكتها العسكرية مع كوريا الشمالية، فإن أوكرانيا بدورها تمضي نحو تعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة. فبعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن ترامب وافق على منح كييف تراخيص تتعلق بمنظومة باتريوت، إحدى أبرز منظومات الدفاع الجوي الأمريكية لاعتراض الصواريخ والطائرات، وذلك تمهيدا لشراكة إنتاجية مع شركات أمريكية متخصصة في الصناعات الدفاعية.
6: Patriot missiles relays through. Now we spoke with the centers about it, so that Ukraine really can produce everything, which can destroy everything from Iranian Shahids to Russian drones and etc. We have drone interceptors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and

0: counter ballistic missiles. And of course, I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I'm very thankful to him for this meeting. And now I share it with senators. So we will try to manage it. This is a big, big challenge.
1: بطول كيلومتر واحد يقترب الجسر البري الجديد بين روسيا وكوريا الشمالية من الاكتمال. الجسر يمتد فوق نهر تومن بين منطقة خاسان أقصى الشرق الروسي وبلدة تومانغانغ في كوريا الشمالية. موسكو وبيونغ يانغ يؤكدان أن الجسر مخصص لتنشيط التجارة والسياحة، بينما ترى تقارير غربية أنه قد يكون أكثر من مجرد معبر حدودي. فبحسب تحقيق أجرته منظمة تروث هاوندز الأوكرانية، فإن الجسر قد يتحول إلى ممر لوجستي لنقل الجنود والمعدات العسكرية بعيدا عن أعين الأقمار الصناعية. تجعل شبكة الطرق مراقبة التحركات أصعب من خطوط السكك الحديدية. ويستند التحقيق إلى أرقام تثير التساؤلات، فكلفة المشروع تتجاوز 100 مليون دولار، بينما لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين البلدين 34 مليون دولار خلال عام 2024، كما لم يتجاوز عدد السياح الروس إلى كوريا الشمالية 10,000 زائر خلال 2025.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن الشيوعية تمثل أكبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة في تاريخها، معتبرا أنها تفوق في خطورتها الحربين العالميتين الأولى والثانية، هجوم بيرل هاربر وحتى هجمات 11 سبتمبر. وحذر ترامب من أن تبني تلك السياسات سيؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة خلال عام واحد فقط.
1: But I was right. We're going to be a communist country. That's what they want. They skipped socialism. Can you believe it? But communism is the greatest threat to our country in history, including even World War I, World War II, Pearl Harbor, or 9/11. I mean, this is a serious threat because they're going to give promise all sorts of things. In 1 year, the country will be absolutely bankrupt. You'll live in squalor. You'll live in fear. You won't have police. You won't have firemen, you won't have anybody, you're going to be, it's a disaster.
0: سأزور نيويورك. بهذه العبارة رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني، الذي سبق أن قال إنه سيدفع نحو اعتقال نتنياهو إذا زار المدينة، طبعا استنادا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
2: Plans? Are you still going to come to the UN General Assembly? Are you concerned about coming to New York?
3: No, I'm not concerned, and I certainly intend to do it. And look at what he's doing. He's fomenting hate. He's supposed to be the mayor of all New Yorkers, Jews, Christians, Muslims, everyone. But he's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. I speak to Jewish Americans in New York, and they're afraid right now.
0: سوف أكرم ضحايا هجمات 11 من سبتمبر وأقف إلى جانب عائلتهم. هذا كان رد عمدة نيويورك زهران ممداني على سؤال صحفي بخصوص عريضة تطالب العمدة بعدم حضور ذكرى الهجمات.
4: People who are survivors of 9/11 are calling on you not to go to 9/11 memorial services. I wonder how you feel about the fact that they're trying to keep you away.
5: I will proudly honor the families, the survivors, the first responders forever impacted by that horrific terror attack by standing alongside them at this year's 9/11 commemoration, reaffirming that we will never forget the solemn day felt by all of us who call this city home and frankly by all of us who call this country home.
0: برنام يفتتح ولايته مستعدا لانتقاد ترامب ويستقبل زيلينسكي. خطة فيفا التجارية تواجه مقاطعة أوروبية وغضب الاتحادات القارية بعد قليل.

0: أن ينهي يومه العاشر كرئيس وزراء للحكومة البريطانية، دخل أندي بيرنام على خط الملفات السياسية الكبرى، أولها علاقة لندن الدافئة مع واشنطن. ففي أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه رئاسة الحكومة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، كشف بيرنام أن أول مكالمة جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت ودية للغاية وفي غاية الدفء، مما يشير إلى بداية مختلفة بعد العلاقة المتوترة التي جمعت ترامب بسلفه كير ستارمر. لكن الزعيم البريطاني الجديد حرص على التأكيد أن دفء العلاقة لا يعني غياب الخلاف، فقد أعلن استعداده لانتقاد الرئيس الأمريكي إذا اقتضت المصلحة، ولمعارضته علنا أيضا دفاعا عن المصالح الوطنية البريطانية، قائلا: عليك أن تدافع عن مصالحك الوطنية قبل أي شيء آخر. ولا ننسى أنه قبل أسابيع فقط وصف ترامب بيرنام بأنه ليبرالي متطرف.
1: I had one phone call and it was a good exchange. And I always will see, judge people as I find them. I've lived my whole life by that, and I found him to be really warm on Monday. But obviously, you know, we will continue to build the relationship as we go forward.
2: You're not sure at this stage that you can place your trust in him as a fellow
1: leader. It's a changing world, isn't it? And you just have to obviously call things as they develop.
2: And in that changing world,
1: I can't at any point say that I won't take a different opinion from him.
2: So you'd be willing to call Donald Trump out if you think that's the right thing?
1: Of course. All leaders have to do that. You have to defend your own national interest before anything else. I will always put Britain's interest first.
0: الأسبوع أيضا وفي أول زيارة رسمية لرئيس أجنبي إلى بريطانيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فولديمير زيلينسكي، مظهرا طبعا موقفه الداعم لأوكرانيا. وخلال اللقاء أكد بيرنام لزيلينسكي أن بريطانيا تقف مع أوكرانيا وسوف تزودها بالتكنولوجيا العسكرية اللازمة لتنتصر في حربها مع روسيا.
3: We will continue to help you fight and defend your nation. As a sign of our intent, I can announce today that we are going further. We're providing new, homegrown jamming technology to protect Ukrainian drones. It will help them to hit their targets and help save Ukrainian lives.
0: تشهد مدينة سبتة الإسبانية واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عبور نحو 49 ألف مهاجر من المغرب إلى المدينة خلال 24 ساعة فقط، وذلك طبعا عبر البحر والحدود البرية. وفي زيارة عاجلة توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى سبتة برفقة وزير الداخلية لمتابعة تطورات الأزمة ميدانيا. السلطات المحلية وصفت الوضع بأنه حالة طوارئ إنسانية اجتماعية، مؤكدة أن مراكز الاستقبال وصلت إلى طاقتها القصوى، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية مهاجرين يسبحون إلى المدينة قبل دخولها سيرا على الأقدام.

0: أوروبا على مشارف عصر جديد من حرائق الغابات، حيث يحذر خبراء المناخ من حدوث تحول جذري في طبيعة هذه الكوارث، فيما لا يزال رجال الإطفاء في إسبانيا وفرنسا يكافحون حرائق وصفها مختصون بأنها الأشد والأكثر تقلبا منذ سنوات. حتى أن أستاذ هندسة الغابات في جامعة ليدا الإسبانية فيكتور ديديديوس شبه الطاقة المنبعثة من الحرائق بتأثير عدة قنابل ذرية. في فرنسا وحدها التهمت النيران نحو 116,000 هكتار، وهو رقم قياسي غير مسبوق، فيما وصف الرئيس إيمانويل ماكرون الأزمة بأنها الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية. هذه الحرائق من خطورتها أجبرت السلطات في البلدين على إجلاء نحو 300,000 شخص، وسط خسائر طبعا بيئية واقتصادية جسيمة، مع تحذيرات من تفاقم الوضع خلال الأيام المقبلة.
1: من الواضح أن بلدنا تضرر في عدة مناطق. هذا الحريق يتخذ طابعا غير مسبوق من حيث حجمه، حيث بلغت المساحة التي اشتعلت فيها النيران 116,000 هكتار منذ بداية موسم الحرائق الحالي، وهو رقم غير مسبوق ويمثل رقما قياسيا منذ الحرب العالمية الثانية.
0: ولأول مرة على الإطلاق ولمحاولة لمحاربة النيران المشتعلة في الغابات الفرنسية، شاركت طائرة نقل عسكرية من طراز إيرباص A400M في مهمة حقيقية لإطفاء الحرائق جنوب غرب فرنسا. طبعا قامت القوة الجوية باستخدام معدات جديدة قابلة للتركيب والفك لتحويل ناقلة العتاد الحربي إلى طائرة إطفاء من دون إجراء أي تعديلات دائمة على الطائرة. وبعد التعديل يمكن للطائرة أن تلقي ما يصل إلى 20 طن من مادة إخماد الحرائق في رحلة واحدة، أي ضعف ما تحمله طائرات الإطفاء الأصغر حجما. للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990، امرأة تتولى حقيبة الخارجية، إنها الدكتورة أفراح الزوبة، التي انتقلت من وزارة التخطيط إلى أكثر الوزارات حساسية في البلاد. ورغم أنها لم تعمل سفيرة أو حتى دبلوماسية تقليدية، فإنها تمتلك خبرة أكثر من ربع قرن في ملفات التنمية والتعاون الدولي وحتى بناء السلام. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي الذي تشهده اليمن، يرى مراقبون أن المنصب الجديد يضع الزوبة أمام ملفات دبلوماسية وسياسية معقدة. منذ استحواذه على تويتر عام 2022، كرر إيلون ماسك هدف تحويل المنصة إلى تطبيق كل شيء يجمع التواصل الاجتماعي والتجارة والخدمات المالية في مكان واحد، على غرار تطبيق ويتشات الصيني. هذا الأسبوع أطلق ماسك رسمياً خدمة إكس ماني لمشتركي بريميوم وبريميوم بلس داخل الولايات المتحدة. الخدمة لا تقتصر على إرسال الأموال بين المستخدمين، بل تسمح باستقبال الرواتب والاحتفاظ بالأرصدة وتحقيق عائد سنوي كذلك. وبهذه الخطوة دخلت منصة إكس في منافسة مباشرة مع خدمات مثل باي بال، فينمو وكاش آب، التي تهيمن منذ سنوات على سوق المدفوعات الرقمية في الولايات المتحدة. الذكاء الاصطناعي بلغ مرحلة متقدمة وصفها الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان بأنه تجاوز عتبة مهمة تعرف بالانفرادية أو singularity، وهي النقطة التي يصبح عندها الذكاء الاصطناعي قادرا على تطوير نفسه. قال ألتمان خلال مشاركته في إحدى برامج البودكاست إن هذا أمر إيجابي للغاية وكان ينتظره طوال حياته. وجاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة من كشف شركة أوبن أي آي عن قيام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باختراق غير مصرح به لنظام شركة أخرى. إذا كان رئيس أوبن أي آي نفسه لم يستطع مقاومة تيك توك، فماذا عن البقية؟ سام ألتمان كشف أنه حذف التطبيق نهائياً بعدما أدمنه، وقال إنه حمل تيك توك فقط ليفهم سر خوارزميته خلال تطوير أوبن أي آي لتقنية سورا، لكنه وجد نفسه يقضي ساعات في التصفح

0: بدل من 10 دقائق فقط.
1: I made myself get addicted to TikTok. I loved it. I loved TikTok. I really thought it was great. And then I thought I could like control it. I was like, oh, you know, it's actually kind of fun, but I only use it for like 10 minutes to wind down before bed, and I'm like totally in control of it. And then it was like an hour one night. And then some Saturday afternoon, I was on the couch for like 3 hours. And I was like, this is like really not what I thought the iPhone was supposed to be about. No, I'm really enjoying it in the moment like a drug, but I can tell it's bad for me. I did not feel like I had enough self-control to keep that app.
0: روسيا صعدت مواجهتها مع مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف، فقد أعلنت أجهزة الأمن الروسية إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا بتهمة طبعا تقديم المساعدة لتنفيذ عمليات في روسيا، قال إنها إرهابية. بيان الأمن الروسي اتهم إدارة تطبيق تيليجرام بعدم حذف القنوات والحسابات الآلية التي استخدمتها الاستخبارات الأوكرانية للتخطيط لهجماتها على الأراضي الروسية، والتي تسببت بسقوط ضحايا وأضرار مادية بمليارات الدولارات وفق البيان. عادة ما ترتفع قيمة أسهم الشركات بسبب أخبار إيجابية، إلا شركة SK Telecom الكورية الجنوبية التي ارتفعت قيمتها بأكثر من 5% بسبب صدور حكم قضائي بالطلاق. بموجب الحكم يقضي بأن يدفع رئيس مجلس إدارة المجموعة تشي تاي وون لزوجته السابقة مبلغ 645 مليون دولار في قضية طلاق استمرت لأكثر من عقد من الزمن، أكبر تسوية طلاق في تاريخ كوريا. ويرجح المستثمرون أن رئيس المجموعة سيحتاج إلى سيولة نقدية، وعليه فإن الشركة قد ترفع قدرتها على توزيع الأرباح حتى تتم مساعدة تشي تاي وون على دفع نفقات الطلاق. كما أشار المحللون أيضا إلى احتمال اللجوء إلى الاقتراض بضمان الأسهم أو بيع حصته في الشركة كمسارات تمويل بديلة. الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمام المحكمة مرة أخرى، حيث أدين بانتهاك قانون الانتخابات ونشر معلومات مضللة خلال حملته الانتخابية. المحكمة في سول حكمت عليه بداية هذا الأسبوع بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات. هذا الحكم قد يحمل تداعيات مالية كبيرة إذا أيدته المحكمة العليا طبعا. فحزب قوة الشعب الذي مثله الرئيس السابق يون قد يضطر إلى سداد مبلغ يناهز 29 مليون دولار إلى لجنة الانتخابات، كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال فوز يون في انتخابات 2022. وهذه تعد ضربة قضائية كبيرة للرئيس السابق الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة التمرد. في اليابان لم يعد السؤال إذا وقع الزلزال، بل ماذا سيحدث إذا تعطلت طوكيو بالكامل. لذلك أقر البرلمان مشروع قانون يضع إطارا لإنشاء عاصمة ثانية أو أكثر تتولى إدارة شؤون الدولة إذا تعرضت العاصمة لكارثة طبيعية أو أي حالة طوارئ تشل مؤسساتها. الحكومة تنظر إلى المشروع كخطة طوارئ فقط، بل كوسيلة لإعادة توزيع القوة الاقتصادية. الجدير بالذكر هنا أن طوكيو تنتج نحو خمس اقتصاد اليابان، تضم أكثر من نصف الشركات المدرجة، ويعيش فيها قرابة 30% من سكان البلاد. لذلك يتضمن القانون استثمارات ضخمة وحوافز ضريبية لجذب الأعمال إلى المناطق المرشحة، لكن المشروع أثار جدلا سياسيا واسعا. فالمعارضة تتهم الحكومة بتمهيد الطريق لصالح مدينة أوساكا معقل حزب إيشين الشريك في الائتلاف الحاكم. ورغم أن القانون لا يحدد مدينة بعينها، فإن اختيار العاصمة البديلة سيبقى بيد رئيسة الوزراء سنايتا كايتشي، ما يجعل المشروع محط أنظار السياسيين تماما كما يراقبه خبراء الزلزال. ومن العاصمة البديلة إلى الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب اليابان هذا الأسبوع، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا حتى الآن إلى 34 قتيل. هذا وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كوماموتو.

0: الضخمة التي حققتها بطولة كأس العالم هذا الصيف دفعت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى الكشف عن مبادرة استثمارية جدلية فيفا فورورد إنتربرايز، كيان تجاري مستقل بقيمة 20 مليار دولار لجذب مستثمرين خارجيين. فالفيفا تسعى للحصول على دعم من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا على أن تكون المشاركة اختيارية بالكامل. والخطة هنا أن هذا الكيان الجديد سيتولى إدارة الحقوق التجارية والبث والرعاية والتذاكر والتراخيص الخاصة ببطولات فيفا عبر شركة خاصة، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين في صفقة تقدر ب 20 مليار دولار. وحسب الخطة المعلنة أمام أعضاء الفيفا مهلة حتى 19 من سبتمبر لاتخاذ قرارهم، مع عرض تمويل إضافي بقيمة 20 مليون دولار لمن يوافقون. فاينانشال تايمز كشفت أن شركة ثرايف إترنال الأمريكية التي رأسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب هي من ستقود عملية الاستثمار. وبعد الجدل العالمي خرج جياني إنفانتينو ليدافع عن المشروع قائلا إنه مجرد مقترح.
1: Well, FIFA for Enterprise or FFE is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process, and above all, it is an opportunity, but not an obligation. It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally.
0: مقترح جياني إنفانتينو أثار أزمة سريعة التصاعد بلغت ذروتها بتصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مقاطعة جميع بطولات الفيفا بالإجماع. فقد صوت 55 عضو على مقاطعة بطولات كأس العالم المستقبلية للرجال وحتى للسيدات جراء خطة ضخ أموال خاصة في بطولاته. وبرد واضح أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن كأس العالم ليس للبيع، معلنا رفضه لخطة الفيفا. وأضاف الاتحاد أن مستقبل كرة القدم لا يجب أن يخضع لمصالح المستثمرين. كما حذر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم من أن الاقتراح لن ينجح من دون دعم جميع الاتحادات الإقليمية الستة، فيما سيجتمع الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل لتقييمه. أما اتحاد الكونكاكاف المسؤول عن كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي فأعرب عن قلقه البالغ بسبب غياب الإجراءات المؤسسية السليمة في اتخاذ القرار. أحد أكبر الأسماء في عالم التدريب في كرة القدم مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتو قال إنه يأمل ألا يفسد هذا المقترح بطولة كأس العالم.
2: كأس العالم ملك للمشجعين ولجميع شعوب العالم، أعتقد أنها لحظة جميلة حقا. آمل ألا يفسد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الاحتفال الذي يخص العالم بأسره.
0: في فرنسا هبطت طائرة إيرباص A350 بعد رحلة تجريبية استثنائية استمرت 24 ساعة و24 دقيقة. الطائرة المخصصة لشركة كوانتس الأسترالية قطعت أكثر من 23 ألف كيلومتر من ملبورن إلى تولوز جنوب غرب فرنسا، عابرة بذلك ثلاث قارات ومحيطين، وشهد ركابها شروقين وغروبين للشمس. هذه التجربة تمهد لإطلاق رحلات مباشرة من دون توقف تربط أستراليا بالولايات المتحدة وأوروبا ابتداء من العام المقبل. تسابق بوينغ الزمن لإنجاز أول طائرة رئاسية أمريكية جديدة Air Force One بحلول عام 2028، رغم تحملها تكلفة إضافية بلغت 280 مليون دولار لتسريع البرنامج. وفي الوقت نفسه تواجه الشركة تدقيقا جديدا بعدما اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية فحص مئات طائرات 737 ماكس إثر مخاوف من احتمال تركيب بعض مقاعد الركاب بصورة غير صحيحة. أطول طريق سريع في الصحراء المغربية سيحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب. فعبر منصة تروث سوشيال نشر ترامب فيديو لطريق سريع يمتد لمسافة 1055 كيلومتر جنوب المغرب، وبحسب المقطع بلغت تكلفة الطريق مليار دولار. ترامب شكر العاهل المغربي محمد السادس على تسمية هذا الطريق على اسمه دونالد جي ترامب، وعبر في التدوينة ذاتها عن أمله في أن يسلك هذا الطريق بنفسه يوما ما.

0: منذ إطلاق عملة اليورو عام 2002 حرص الاتحاد الأوروبي على أن تبقى أوراقه النقدية محايدة، بالتالي لا تحمل وجوه ملوك أو رؤساء أو شخصيات تاريخية حتى لا تنسب العملة إلى دولة أوروبية دون أخرى. لكن يبدو أن هذه الفلسفة ستتغير اليوم. البنك المركزي الأوروبي كشف عن 10 تصاميم نهائية للأوراق النقدية الجديدة تحمل أسماء تركت بصمتها في تاريخ القارة، ومنهم ماريا كالاس المرشحة للظهور على فئة 5 يورو وبيتهوفن على 10 يورو، بينما ليناردو دافنشي على تصاميم فئة 100 يورو. لكن المفاجأة أن البنك المركزي الأوروبي لن يحسم الأمر وحده، بل فتح باب التصويت أمام المواطنين الأوروبيين على أن تجمع آراء الجمهور مع تقييم لجنة مستقلة ودراسات فنية قبل اختيار التصميم النهائي نهاية العام. بالطبع هذه الأوراق الجديدة لا يزال أمامها عدة سنوات قبل دخولها مرحلة الإنتاج. جدارية تم إهداؤها لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ليس في أحد أحياء مدريد، بل بين ركام في قطاع غزة، وذلك تعبيرا عن شكرهم لمواقفه الداعمة للفلسطينيين. وبعد اعتراف إسبانيا الرسمي بدولة فلسطين عام 2024، هذه الهدية الرمزية قدمتها طفلة اسمها ليان. سانشيز تفاعل مع المقطع متمنيا لها ولسائر أطفال القطاع مستقبلا يسوده السلام.
1: Gracias Layan y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo habéis dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor habéis encontrado un momento para enviarnos vuestro cariño y por tanto a Layan, a todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española os escucha, os ve, os quiere y no os olvida. Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis volver a pintar sin miedo en las escuelas y vivir un futuro de paz. Un abrazo enorme desde España.
0: دونالد ترامب يعرف كيف يسرق عدسات الكاميرات، وهذه المرة داخل جنازة رسمية. فخلال مراسم جنازة السيناتور الجمهوري لينزي جرام انتشر مشهد غير متوقع على مواقع التواصل لعلبة صغيرة من حلوى النعناع بيد ترامب. الكاميرات التقطت الرئيس الأمريكي وهو يمرر حبات الحلوى إلى نائبه ووزير الخزانة أثناء الجنازة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا عن

0: أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
1: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا

الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مسؤول سعودي يؤكد للعربية أن الضربة الجوية للميليشيات في العراق جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، ويشدد على حرص المملكة على علاقتها مع العراق بحسب المصدر المسؤول. مجلس السلام يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع سحب سلاح حماس. ورغم الإعلان عن الاتفاق، حماس لن تسلم سلاحها وإسرائيل مستمرة بنصف منازل المدنيين. بيانات ملاحية تؤكد عبور 25 سفينة شحن لباب المندب، والعربية ترصد حركة السفن في المضيق. 45 مقاتلا من الدعم السريع يستسلمون للجيش السوداني في أمدرمان. ومدريد تقدر دخول 49,000 مهاجر إلى مدينة سبتة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. أكد مصدر سعودي مسؤول للعربية أن السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا. وأوضح المصدر أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت قدرات الميليشيات التي هددت أمن المملكة. كما أكد المصدر السعودي للعربية أن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود، وأن الضربة الجوية اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات. وقال المصدر السعودي للعربية أن الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة، وأنها جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وبعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. أهلا بك عميد فيصل. إذا المصدر السعودي المسؤول في حديث العربية تحدث عن أن المستهدف ليس الشعب العربي العراقي تحديدا، وليس الحكومة العراقية، وأن الميليشيات التي استهدفت المملكة. ما المواقع التي تم استهدافها تحديدا من خلال الضربات السعودية في العراق؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد ولجميع المشاهدين الأفاضل في هذا اليوم الفضيل. قبل أن نتحدث ما هي المناطق التي تم استهدافها، إذا سمحت لي، هذا البيان هو ليس فقط توضيح إعلامي، البعض يعتبره توضيح إعلامي، ولكن نستطيع القول أنه هو الرسالة السياسية المكملة لما حدث قبل 48 ساعة، وأعني بذلك العمل العسكري السعودي. ما تم استهدافه خلال العمليات العسكرية حسب ما ذكر البيان، وأيضا خلال العمليات التي تمت فجر يوم 28 تم استهداف، أو يوم 29 تم استهداف مواقع تابعة للميليشيات الولائية العراقية. هذه المواقع هي مرتبطة بالأعمال الإرهابية والأعمال العدائية التي قامت فيها هذه الميليشيات الولائية، وهي عبارة عن مستودعات للذخيرة تقع في منطقة مدينة البصرة. وكان واضح وصريح طبيعة هذه الانفجارات هي أنها ركزت على جزء مهم للغاية تستخدمه هذه الميليشيات في استهداف ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن المنطقة. لذلك أتت رسالة واضحة وصريحة من هذا المصدر بأن المملكة العربية السعودية، وكما ذكرتم، لا تستهدف الشعب العراقي ولا تستهدف البنية العراقية، البنية التحتية العراقية، ولا المجتمع العراقي، ولا أيضا الحكومة العراقية، بل هي تستهدف من يستخدم الأراضي العراقية في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية. نعم محمد.
0: طيب، ولكن هل يعني هذا بأن المملكة من خلال الهجمات السابقة التي استهدفت منشآت حيوية على الأراضي السعودية تقوم في هذه المرحلة باستهداف تلك المناطق التي صدرت منها هجمات ولديها بنك أهداف واضح في العراق؟
1: نعم، هذه الهجمات عندما استهدفت المستودعات الذخيرة، هذا دليل أيضا أن هناك تتبع استخباراتي من المملكة العربية السعودية، يعني بذلك وزارة الدفاع والاستخبارات العامة، هناك تتبع دقيق لجميع التحركات المتواجدة والأخطار التي من الممكن تتواجد في منطقة الحدود أو قريبة للحدود المملكة العربية السعودية. لذلك تم تتبع هذه المصادر إلى وصولها إلى مراكزها، سواء نتحدث عن مراكز عملياتها أو مراكز الإيواء ومناطق التدريب أو الذخيرة. لذلك تم استهداف الجزء الأهم لهذه الميليشيات الولائية، وهي

0: مخازن الذخيرة، لم يتم استهداف قيادات أو مراكز أخرى تضر بالعراقيين، ولكن تم استهداف هذه القدرات العسكرية الموجودة في المخازن والمستودعات الذخيرة، لعلم الجميع حقيقة بأن الداعمون لها واعني بذلك الحرس الثوري الإيراني ممثلا في فيلق القدس لم يعد يمتلك الأسلحة الكافية لاستخدامها ضد القوات الأمريكية، فما بالك في أن يتم تزويد هذه الميليشيات. فلذلك هذه الضربات ترسل رسالة واضحة وصريحة بأن المملكة العربية السعودية جاهزة للرد في أي وقت على أي اعتداء، وهي تغير من قواعد الاشتباك في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أيضا ترسل رسالة بأننا جاهزون لحماية مصالحنا الاستراتيجية وحدودنا وسيادتنا ومجتمعنا. فلذلك هناك حقيقة أستاذ محمد مجموعة من الرسائل سواء الموجهة إلى الدولة، وأيضا هناك رسالة مهمة تحدث فيها المصدر المسؤول، وهذه من أهم الرسائل موجهة للشعب العراقي، وهي أن الضربة هي ليست موجهة لطائفة معينة، بل موجهة لتنظيم ولائي إرهابي يستخدم الأراضي العراقية. أي أن خلال 48 ساعة حقيقة متابعتنا للكثير من المصادر الإعلامية وبالأخص القادمة من العراق يتحدثون وكأنها ما حدث هي ضربة طائفية، حقيقة هي الضربة موجهة لميليشيا وليست موجهة لطائفة معينة أو قبيلة معينة أو عرق معين في داخل العراق. نعم.
1: طيب حميد فيصل، الهجمات التي جاءت من الأراضي العراقية لم تكن الأولى منذ بداية المواجهات مع إيران، كان هناك أكثر من هجمة، وحتى قبل ذلك كان هناك حديث عن استهداف منشآت نفطية سعودية تحديدا من قبل ميليشيات متواجدة على الأراضي العراقية. هل هذه هي الهجمة الأولى التي تستهدف ميليشيات عراقية استهدفت المملكة؟
0: لا، هي ليست الهجمة الأولى. احنا شاهدنا بعد بدء الحرب في 28 فبراير بعدها بمقارب 3 إلى 4 أسابيع كان هناك عمليات استهداف لمنابع النفط في المنطقة الشرقية، وكانت هناك مؤشرات بأنها قادمة من الحدود الشمالية. ولكن هذا الرد إذا سمحت لي وهذا ما نركز عليه أستاذ محمد أتى بعد محاولات سعودية كثيرة جدا لإيصال الرسالة للحكومة العراقية بالطريقة الدبلوماسية وشرح الموقف وعرض جميع الأدلة المتواجدة، ولكن أتى هذه الضربة العسكرية كالخيار الأخير المتواجد بيد المملكة العربية السعودية ضد هذه الميليشيات. ولكن هذه الميليشيات دابت حقيقة الأمر على زعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط. قد يكون آخر هذه العمليات الذي حدث بأقل من 24 ساعة عندما استهدفت ميناء دمياط بطائرة بدون طيار. نعم.
1: العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك معنا.
1: أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. أضاف مالادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، معتبرا أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة ويعزز أمن إسرائيل. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في القطاع، وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح، وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوات الاستقرار الدولي بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية الجديدة أيضا على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. ورغم الإعلان عن التوصل لاتفاق، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ نفذت عمليات نسف شمال القطاع بالتزامن مع استمرار الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. هذا وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرق دير البلح وسط القطاع. أما شمال شرقي خان يونس فشهد إطلاقا متواصلا ومكثفا للنيران بالتزامن مع تكثيف الدبابات الإسرائيلية قصفها شرق المدينة. ينضم إلينا من دير البلح وسط قطاع غزة أسامة الكحلوت مراسل العربية. أهلا بك أسامة. أيضا الإعلان عن اتفاق جديد يتعلق بقطاع غزة، ولكن هذا الاتفاق هل انعكس حتى الآن على التطورات الميدانية في القطاع؟
2: نعم محمد، هناك ترحيب فلسطيني واسع لتنفيذ هذا الاتفاق الذي وقع بالأمس في مصر، ولكن حتى هذه اللحظة على أرض الواقع لم تعلن إسرائيل بشكل رسمي وبشكل واضح

0: عن آلية تنفيذ هذا الاتفاق أو حتى وقت تنفيذ هذا الاتفاق داخل قطاع غزة. الجميع يرحب وينتظر فعليا أن يكون هناك تنفيذ فعلي لعملية وقف إطلاق النار وأن تتوقف عمليات القصف والتدمير والتشريد، ولكن على أرض الواقع ما نشهد حتى هذه اللحظة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قبل ساعات قليلة الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة في المنطقة الشمالية من مدينة غزة، ونقلت عدة إصابات خطيرة إلى مستشفى الشفاء، كما أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحرك الكتل الإسمنتية الصفراء التي باتت تفصل المنطقة الصفراء عن باقي مناطق قطاع غزة، وباتت هذه الكتل الإسمنتية الصفراء تتدحرج باتجاه عمق مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، حتى وصلت هذه الكتل الإسمنتية الصفراء مساء أمس إلى منطقة شارع صلاح الدين في منطقة مخيم البرج وسط قطاع غزة. هذا أيضا مع استمرار عمليات النسف للمنازل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة وفي المنطقة الشرقية من مدينة ديربلا. حتى هذه اللحظة القصف الإسرائيلي متواصل، عمليات الاستهداف متواصلة، هذا أيضا مع استمرار قيام الجيش الإسرائيلي بحفر خنادق تفصل منطقة غرب مدينة رفح عن مدينة خان يونس، وإقامة ساتر ترابي طويل جدا يفصل هذه المناطق في مناطق جنوب قطاع غزة. الجميع بات فعليا يتطلع على أن يكون هناك تنفيذ فعلي لعملية وقف إطلاق النار، أن يتوقف التشريد والقتل. حتى بالأمس كان هناك عملية نزوح للسكان من منطقة البريج ومن منطقة شرق مدينة غزة بسبب تدحرج الكتل الإسمنتية الصفراء. الجميع فعليا يتطلع أن يكون هناك تنفيذ فعلي، هناك ترحيب من كل سكان قطاع غزة أن تقف هذه الحرب عن السكان، أن يتوقف التشريد والنزوح وعمليات التدمير، أن تفتح أيضا معابر قطاع غزة بشكل رسمي كما تم الاتفاق مع إسرائيل في اتفاق شرم الشيخ شهر أكتوبر نهاية العام الماضي. الجميع بات يتطلع أن يكون هناك سماح واضح للسكان بالسفر عبر معبر رفح البري بشكل سهل، وأن يسمح للمرضى والجرحى بالسفر من قطاع غزة لتلقي العلاج. على مدار 3 أشهر ماضية من فتح معبر رفح لم يسمح إلا بأقل من 1500 مريض وجريح بالسفر والتنقل من قطاع غزة إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، وبالتالي معابر قطاع غزة بات الجميع يتطلع عليها كبند أساسي ليلمس الجميع أن هناك فعليا وقف إطلاق نار، وأن يسمح للمساعدات بالدخول بشكل كافي أيضا إلى قطاع غزة، لأن الجيش حتى هذه اللحظة لم يسمح بدخول 600 شاحنة وهو العدد المتفق عليه بالدخول إلى قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق في المرة الماضية، ويسمح فقط فعليا على أرض الواقع حتى هذه اللحظة بدخول فقط ما يقارب من 200 شاحنة، بالإضافة إلى أن الجميع أيضا بات يتطلع إلى دخول الوقود إلى قطاع غزة. منذ بداية الحرب على القطاع وحتى هذه اللحظة لم يدخل إلى قطاع غزة أي لتر بنزين إلى سكان القطاع، الجيش فقط يسمح بدخول 5 شاحنات غاز يوميا، بالإضافة إلى 5 شاحنات سولار تدخل هذه الكميات إلى المؤسسات العاملة إلى قطاع غزة، ولا يسمح للسكان باستخدام هذا الوقود الواصل إلى قطاع غزة، وبالتالي الجميع يعيش في حالة ضيق واسعة وينتظر أن يكون هناك خطوات فعلية على أرض الواقع يلمس من خلالها المواطن أن هناك توقف فعلي للحرب على القطاع وتوقف النزوح، بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من كل المنطقة الصفراء التي باتت تبتلع أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. من ضمن الاتفاق بحسب ما فهمنا فأنه سيكون هناك انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل كل خطوة تنفذ داخل قطاع غزة، وخاصة في ملف حصر وتخزين سلاح حركة حماس الذي سيتم نقله مباشرة من حماس والفصائل إلى لجنة إدارة غزة، كما أن هناك لجنة حصر دولية ستصل إلى قطاع غزة لتراقب على عملية حصر وتخزين السلاح الموجود بحوزة لجنة إدارة غزة. قبل قليل كان هناك تصريح صحفي من لجنة إدارة غزة ترحب بهذا الاتفاق وتعلن عن جهوزيتها بشكل كامل للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق، ويتوقع خلال الأيام القليلة القادمة إذا كان هناك موافقة إسرائيلية كاملة على هذا الاتفاق أن يدخل وفد طاقم
1: سكان لجنة إدارة غزة إلى القطاع. الكحلوت، شكرا جزيلا لك.

0: في تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة.
1: نحن آثرنا أن نقدم تنازلا لصالح شعبنا الفلسطيني ونحن دائما كما قلت نفخر أن نقدم التنازل. أنا أقول أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات صعبة وقاسية وشاقة واستمرت أكثر من 6 أشهر لم تكن سهلة وكان أيضا القرار علينا صعبا في هذا الموضوع، لكن كان هدفنا الأساسي هو أن ننقذ قطاع غزة وأهلنا من حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع والتقسيم وأيضا ما كان مخطط له في المرحلة القادمة.
0: كما نفى غازي حمد أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى. حركة حماس ستبقى قائمة وموجودة، حماس جزء من نسيج الوطن الفلسطيني كما هي باقي الفصائل الفلسطينية، وبالتالي سوف تمارس دورها المدني والسياسي وتتابع الوضع الوطني وتقوم بدورها وواجباتها الوطنية. نحن نعم وافقنا على أن يستلم قطاع غزة هي اللجنة الوطنية، لكن هذا الكلام كله كما قلت لا يعني أن حماس سوف تغيب عن المشهد، لا، حماس حاضرة.
0: معنا من غزة المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك، أهلا بك سيد منذر. تعليق سريع على إعلان الاتفاق الأخير بشأن غزة وما علاقتكم في حركة فتح بهذا الإعلان وإدارة مستقبل القطاع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني علاقتنا، نحن جزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيشنا في قطاع غزة وتعرضنا لحرب الإبادة وأهوال ليوم القيامة. تعليقنا منذ البداية، حماس وافقت على خطة ترامب 2020 ونحن في حركة فتح رحبنا ترحيب المضطر، واليوم وبعد 11 أكتوبر الماضي حتى اللحظة كان هناك في بعض العصي في الدواليب من أجل تأخير هذا الاتفاق. في النهاية وافقت حركة حماس على تخزين أو حصر السلاح. مهم جدا أن نسمع أن هناك تنازلا، وأنا هنا يعني أقف طويلا، لا أحد يتنازل للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني أعطى كل الفصائل الفلسطينية تضحيات جسام، فلا أحد يستطيع أن يحمل شعبنا الفلسطيني هنا خاصة في قطاع غزة المواطنين الذين يعيشون يعني الحياة البائسة والصعبة في الخيام في ظل هذا الصيف الحار.
0: طيب سيد منذر، الجميع عانى مما جرى في القطاع، ولكن السؤال المهم، هل هناك دور واضح لحركة فتح فيما يتعلق بهذا الاتفاق وإدارة مستقبل قطاع غزة؟
2: الدور للسلطة الوطنية الفلسطينية سيكون بعد عامين من تولي اللجنة الوطنية الحكم هنا في قطاع غزة كمرحلة انتقالية، ومن ثم الذهاب باتجاه مسار سياسي يحدد ويقرر مصير الشعب الفلسطيني. حركة فتح هنا في قطاع غزة تقوم بواجبها، ونحن نؤكد أن في 28 نوفمبر القادم هناك انتخابات تشريعية. حركة فتح ستشارك في هذه الانتخابات لتعمل على توحيد النظام السياسي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وعلى اعتبار أن القدس هي العاصمة لدولة فلسطين.
0: طيب فيما يتعلق بنزع السلاح من القطاع، هذا الأمر لا يقتصر فقط على حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، يشمل الجميع، هل أنتم معنيون بهذا القرار؟
2: يعني هو ليس نزع، هو حصر السلاح في أيدي اللجنة الوطنية. كنا نتمنى أن تخرج حركة حماس منذ بدايات الحرب عندما ناشدناها ووجهنا لها النصائح، في حين كانت هي تقدم لنا النصائح، وقلنا لهم آن الأوان أن تسمعوا نصيحة حركة فتح أن تسلموا كل شيء للسلطة الوطنية الفلسطينية، الحكم والسلاح وكل يعني مقدرات قطاع غزة إلى سلطة وطنية صاحبة الولاية القانونية، لكن كما ترى وتسمع هي الآن آثرت على نفسها لتسلم للجنة وطنية عنوانها المجلس السلام والمندوب السامي. هذا كان خطأ جسيما، لكن نحن لا نريد أن ننكح الجراح، نريد أن نقول نريد أن نمضي إلى الأمام، لأننا نريد من الاحتلال الانسحاب من الخط الأصفر وأن ينسحب من كل قطاع غزة ونبدأ في مرحلة التعافي. المهم أن يسمع منا الشعب الفلسطيني الآن، هل سنذهب باتجاه مرحلة التعافي أو هي مجرد يعني بروغاندا إعلامية وتصريحات إعلامية؟

0: لأنه سمعنا نتنياهو وهو يتحدث أنه لم يسمع شيء من الرئيس ترامب عن موضوع غزة، ولكن نحن ندرك تماما أنه قد سمع وأن الاتفاق سيمضي وستنسحب إسرائيل من قطاع غزة لنبدأ في مرحلة الإعمار والتعافي بعد كل أهوال يوم القيامة الذي عشناه هنا في غزة.
1: المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 22 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران.

0: القصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
1: الكتائب منتشرة في كل مكان لأن الكتائب مدعومة من قبائل من مدن.
0: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزلك؟
1: أنت لما تستلم ما استلمتش دولة. إحنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا وحسابات الدولة موجودة.
0: لماذا هربت حضرتك بطائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 36 دمرت عددا من المقاطع الرئيسية في شبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي نشر لقطات لشبكة التي قال بأنه دمرها، وأوضح أن حزب الله بناها على مدى عقدين، وأن وحدة بدر استخدمتها كمجمع قيادة مركزي أدارت منه القتال ضد إسرائيل.

ألقت السلطات في قبرص القبض على رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية للاشتباه في تجسسه على قاعدة أكروتيريا التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لصالح الحرس الثوري الإيراني. شرطة لندن أوضحت أن المشتبه به بالغ من العمر 44 عاما أوقف في 17 من يوليو ويحتجز حاليا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه إلى بريطانيا. وأضافت أن التحقيق يتعلق بحوادث وقعت في القاعدة الجوية بين مايو ويونيو من العام الماضي.

0: ويعد أول تحقيق تجريه بريطانيا خارج أراضيها بموجب قانون الأمن القومي بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن المشتبه به يواجه اتهامات بإجراء مراقبة عدائية للقاعدة ونقل معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد في كل من الصين والهند، روسيا وإيران، وذلك لدورهم فيما وصفته بتمكين الحرس الثوري الإيراني. وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة الطيران الإيرانية مهان إير التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية. وبموجب العقوبات تجمد ممتلكات الجهات المستهدفة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين، وتحظر معظم المعاملات معها. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية. بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بيانات ملاحية أن 25 سفينة شحن محملة بسلع عبرت مضيق باب المندب. وبحسب بيانات شركة كبلر المتخصصة في الشحن البحري، شملت حركة العبور 18 سفينة دخلت المضيق وسبع سفن غادرته، بينها عدة ناقلات نفط. وعند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، حيث يلتقي أحد أهم شرايين التجارة العالمية بالتحولات الأمنية المتسارعة، تتواصل حركة السفن التجارية وسط إجراءات احترازية وتقييم مستمر للمخاطر. موفد العربي أحمد بقاتو يرصد مشهد السفن الراسية في عرض البحر وحركة الملاحة والحضور البحري الدولي في هذا الممر البحري الهام.
1: أقف الآن على متن قارب قبالة المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، ومن خلفي يظهر عدد من السفن التي قررت الوقوف هنا في عرض البحر. بعض هذه السفن ينتظر الإذن بالعبور والدخول إلى ميناء جيبوتي، فيما البعض الآخر قرر التريث وإعادة تقييم خطة الإبحار لمواصلة رحلتها مرة أخرى عبر مضيق باب المندب في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وفي محيط هذه المنطقة أيضا تنتشر قطع بحرية تابعة لقوات دولية، من بينها زوارق أمريكية، في مشهد يعكس الأهمية الأمنية التي يكتسبها هذا الممر البحري الحيوي في ظل الجهود المبذولة لحماية الملاحة الدولية. وتعتبر جيبوتي من أكثر الدول تأثرا بهذه التطورات الأمنية والسياسية المتلاحقة، إذ يعتمد جزء كبير من اقتصادها على خدمات الموانئ والعبور وتقديم الخدمات اللوجستية. لذا فإن أي تراجع في أعداد السفن وحركة الملاحة يؤثر مباشرة على هذا القطاع الحيوي في اقتصادها. ورغم ذلك تشير البيانات الملاحية الأخيرة إلى تحسن نسبي في أعداد السفن التي تدخل وتخرج عبر المضيق في ظل إجراءات أمنية مشددة وتقييم مستمر للمخاطر من قبل شركة التأمين. أحمد بقاتو، العربية والحدث، جيبوتي.
0: قدم كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم استقالته من منصبه احتجاجا على مقترح رئيس الاتحاد انفنتينو لبيع حصة في كأس العالم. مستشار انفنتينو وصف خطة رئيس الفيفا بالصفقة السيئة لكرة القدم والرياضة، وقال إنه لا يمكن الوقوف بأيدي مكتوفة بينما يتم النظر في بيع حصة من كأس العالم. كما قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس عليه أي ديون، وهو لا يحتاج إلى الأموال المشار إليها في خطة البيع المقترحة، كشفا أن الفيفا يملك ما يكفي من الأصول. يأتي هذا التطور بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يضم 55 اتحادا كرويا بالإجماع، 55 اتحادا صوت بالإجماع لصالح مقاطعة أغلى بطولة في عالم المستديرة وهنا نتحدث طبعا عن كأس العالم، مسبب ببساطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. أعلق على هذا الموضوع مع وحيد المصري الصحفي في قسم الرياضة بشبكة العربية. أهلا بك وحيد.
2: أهلا فيك.
0: ما قصة بيع حصة في كأس العالم؟
2: طبعا نبدأ القصة من البداية. المشروع أعلن عنه فيفا يوم الثلاثاء، لكن الضربة الاستباقية والتي سببت كل هذا الانزعاج أن هناك مصادر صحفية نشرت القصة.

0: وعناوين عريضة عنها قبل إعلان فيفا. يعني فيفا تفاجأ، وجد نفسه يدافع عن المشروع قبل أن يعلن عنه. كان الخطة أن يرسل إلى الاتحادات المحلية يطلب منهم الموافقة الروتينية على مقترح يقدم لهم مزيدا من الأموال، ولكنه فوجئ بردة الفعل المعارضة والسريعة. يعني نتكلم على مشروع بدأ يوم الثلاثاء، نحن الآن يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي لكرة قدم عمل اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو طبعا لأعضاء 55 ضد المشروع. اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف معروف اختصارا أيضا أصدر بيان يرفض المشروع. الاتحاد الآسيوي أصدر بيانين، الأول باسم رئيسه رئيس الاتحاد الآسيوي يرفض الفكرة تماما، واليوم صدر بيان جديد يتضامن مع الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف في رفضه لهذا المقترح تماما. يعني ردة فعل قوية. استقالة المستشار، وهو أيضا ليس فقط مستشار لفيفا لكن كان مرتبط بالتاسك فورس المجموعة العمل خلال كأس العالم مع البيت الأبيض وترامب، وهو أيضا رئيس سابق لاتحاد كرة القدم في أمريكا في الولايات المتحدة. يعني شخص أيضا مصرفي سابق من جولدمان ساكس، خلفيته مالية، كان مقرب من البيت الأبيض، حلقة الوسط بين إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتواجد في كأس العالم. يعني كل هذه المقومات تجعله الشخص المؤيد ليس المعارض.
1: قال الفيفا لا تحتاج إلى تلك الأموال، ولكن ماذا يعني بيع حصة أصلا في كأس العالم؟
0: بالنسبة لفيفا، نقدم وجهة نظر فيفا التي أصدرها في بياناته الرسمية. أنت لديك منتج يحقق أرباح بالمليارات، تحتاج إلى شركة تجارية بعيدا عن بيروقراطية الفيفا والقرارات واتخاذها، تحتاج إلى مستثمرين يقدم لك المال مضمون، مبلغ مضمون هو مقابل حصة 20% من الشركة الجديدة، يقدم لك مبلغ مضمون بغض النظر ما ستناله لاحقا من حقوق رعاية ودعاية وتذاكر. هذا المبلغ تقدم الاتحادات حول العالم، 211 اتحادا يصرف على تنمية كرة القدم في بلادهم. مبلغ ليس سهلا عندما تتحدث عن اتحادات تنال 40 مليون وفق هذه الخطة، 40 مليون دولار، مبلغ كبير لكثير من الاتحادات حول العالم.
1: ما المشكلة إذن في ذلك، خاصة بأن كل الاتحادات ستستفيد، فلماذا ترفض؟
0: هناك مشكلة قبل هذا المشروع. الاتحاد الأوروبي ينظر دائما بشك وريبة لمشاريع فيفا. سابقا مشروع كأس العالم للأندية رغم تطبيقه، لكن كان هناك تخوف من أن هناك استهلاك للمنتج الرئيسي وهو أوروبا. بالنهاية أوروبا هي تقدم أفضل الأندية، أفضل المنتخبات، أفضل اللاعبين، فتعتبر بأنها هي مهد كرة القدم، هي صاحبة المنتج الرئيسي الذي يرتكز عليه هذا المشروع العالمي كرة القدم، فيجب أن يكون لها صوت واضح وليس مجرد صوت من 211. ليس كل اتحاد له صوت واحد.
1: طب ولكن هل المشكلة في إنفانتينيو أو في الفكرة؟
0: كلاهما. إنفانتينو وعلاقته مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشيفرين ليست جيدة إن تم وصفه، أو حتى سيئة، رغم أن إنفانتينو كان سابقا أمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن ينظر له بأنه يبحث عن مجد شخصي، يبحث عن سلطة عليا لفيفا تتجاوز الاتحادات القارية. كل اتحاد قاري يرغب بأن يكون لديه صوت واضح. أعضاء مجلس فيفا وهم 28 إلى جانب نواب إنفانتينو لم يسمعوا بهذا القرار بحسب تصريحاتهم، لم يتم استشارتهم مسبقا. يعني موضوع الآن يأخذ منحى شخصي، لم يتم استشارتنا، تقدم لنا هذا المشروع، تطلب موافقتنا الآن، تحتاج إلى توقيع وبصمة على المشروع، لكن نحن جزء، نحن كرة قدم، ولست أنت فقط يا إنفانتينو.
1: طيب أخيرا، كيف آلية التصويت إذا طرح هذا القانون أو هذا المقترح للتصويت؟ وهل الاتحادات الأوروبية تعادل اتحادات آسيوية أو إفريقية؟
0: طبعا اتحادات المنضمية في فيفا 211 اتحادا، ليمر القرار الخطوة الأولى يجب أن ينال موافقة 51% من هذه الاتحادات، ثم يذهب إلى مجلس فيفا 28 عضو وإنفانتينو وثمانية نواب، ثم يذهب ليعرض على الكونغرس التالي في شهر مارس المقبل لينال الموافقة النهائية. لكن الآن 55 عضو إذا التزموا بقرار الاتحاد القاري، طبعا نحن نتكلم اتحاد قاري اجتمع وصدر قرار كما فعل الكونكاكاف، كما فعل الاتحاد الآسيوي، لكن هل هناك تراجع من بعض الاتحادات؟ اتحاد المكسيكي صدر ببيان منفصل لا يعارض المشروع كما ذكر بيان كوكاكاف، لكن يدعو إلى دراسته. الاتحاد الأفريقي لم يصدر بيانا يؤيد أو يعارض حتى الآن، مجرد دراسة. اتحاد أمريكا الجنوبية أيضا لم يصدر منه أي رد فعل. حسبة أصوات زائد قدرة إنفانتينو على شق الصف في هذه الاتحادات القارة.

0: واستمالة بعض الاتحادات لمصلحته ضد قرار اتحاد القارة.
1: 40 مليون دولار هذا الرقم ليس بسهل، حتى اتحادات لن تصل إلى كأس العالم وستستطيع الحصول على حصة مسبقة، صحيح؟
0: صحيح، هذا المبلغ مضمون بغض النظر عن التأهل إلى كأس العالم، لكن كأس العالم تقدم ربح أكبر من ذلك بحسب وجهة نظر المعارضين.
1: وحيد المصري الصحفي الرياضي في شبكة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أيضا في هذه النشرة ولكن بعيدا عن كأس العالم، ترامب يتخذ قراره أو لم يتخذ قراره بعد، لكنه يستبعد السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت استثنائية.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أو ليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. أفادت مراسلة العربية باستسلام 45 مقاتلا من قوات الدعم السريع للجيش السوداني، بينهم عثمان النور ويونس إدريس وعلي الزين. واستقبل الجيش السوداني المجموعة المستسلمة القادمة من مدينة بارا لدى وصولها إلى أطراف أم درمان. الجيش السوداني يواصل عمليات العسكرية وضربات الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. ورصدت كاميرا العربية خلو منطقة جبرة الشيخ، المعقل الرئيس وخط الامداد الأول لقوات الدعم السريع في الولاية، من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشأة مدنية. وبحسب مسؤول عسكري، تواصل قوات الجيش تقدمها وانتشارها غرب محلية بارا تمهيدا لإخلاء الولاية بالكامل من عناصر قوات الدعم.

0: بسبب الحرب المستمرة في السودان يعاني الآلاف من الأطفال في إقليم دارفور من عدم الحصول على شهادة الميلاد، فمراكز السجل المدني التي أغلقت أبوابها بداية الحرب حرمت كافة المواليد من الوثيقة الأساسية التي يبنى عليها للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. وطالب عدد من الأهالي بضرورة إيجاد حل لوثيقة الميلاد التي أوقفها النزاع المسلح. صالح أبو علامة يتابع لنا هذه الأزمة.
1: بأقدام حافية يلهو الأطفال ويمرحون في محاولة منهم لنسيان آثار الحرب التي غيرت تفاصيل حياتهم اليومية. هنا في دارفور لا يدرك كثير من الصغار أن حرب

0: مانهم من شهادة الميلاد اليوم قد يحرمهم غدا من استكمال أوراقهم الثبوتية ويعقد حصولهم على حقوقهم الأساسية.
1: أنا من بين الذين يعني عندهم أبناء ما عندهم شهادات ميلاد، وأنا الطفل اتولد في خرطوم يعني، ولما جينا راجعين لا شهادات ما في يعني، فعسى الطفل ده يعني حتى الانتماء ذاته عنده في مشكلة ولا يطلع خارج البلاد.
0: جميع الأطفال الذين ولدوا خلال الحرب الدائرة في ولايات دارفور يفتقرون إلى شهادات الميلاد، وحتى في الحالات التي استخرجت فيها شهادات ترفض أحيانا بحجة أنها صادرة من مناطق كانت خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، واقع يهدد الأطفال ويحرمهم من الحصول على الخدمات الأساسية التي تتطلب إبراز شهادة الميلاد.
2: يعني نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أولا أن يوقف هذه الحرب اللعينة، وحتى لو كانت الحرب مستمرة أن يكون يعني هناك سجل مدني لكل مواطن سوداني حتى يحصل على هذا الحق المشروع.
0: رغم شح الإمكانات تواصل بعض مكاتب السجل المدني حفظ بيانات المواليد في دفاتر مخصصة في محاولة منهم لتوثيق المواليد الجدد والحفاظ على سجلاتهم المدنية.
3: ما من حق أي مواطن يتحرم من الأوراق الثبوتية في أي محل، والأوراق الثبوتية طالما طلعت بصورة رسمية وبإجراءات سليمة فأنا بفتكر أنه في أي محل مفترض تكون سارية المفعول.
0: ومع دخول الحرب في السودان عامها الرابع تتكشف آثارها الإنسانية العميقة، ولم يكن الأطفال بمنأى عن هذا الواقع المأساوي. تعد شهادة الميلاد في السودان البوابة الأولى للحصول على الخدمات الأساسية، وغيابها يعني حرمان أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في زمن الحرب ومخيمات النزوح. صالح أبو علامة لقناة العربية إقليم دارفور غربي السودان.
4: نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مكالمة هاتفية إنه غير متأكد إن كان سيسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت، مشددا على أنها أسلحة استثنائية للغاية، وبالتالي يجب توخي بعض الحذر بشأن الجهات التي تنال الترخيص. وكشف ترامب للصحيفة بأن مبعوثي ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر سيزوران أوكرانيا في الأيام المقبلة. كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا كوريا شماليا لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أحدث هجوم جوي مكثف لها، وأضاف أنه ستكون هناك بالطبع المزيد من التحقيقات. زيلينسكي اتهم روسيا بالتحالف مع كوريا الشمالية للحصول على الأسلحة والجنود، إذ زودت بيونغ يانغ موسكو أيضا بصواريخ باليستية ومدافع وراجمات صواريخ وذخيرة وفقا للاستخبارات الأوكرانية والغربية. قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا إن سياسات الرئيس الأوكراني بمهاجمة بنية الطاقة التحتية المدنية في البحر الأسود تضر بمصالح حلفاء أوكرانيا الاقتصادية بشكل متزايد، تحديدا الولايات المتحدة وكازاخستان. زاخروفا اتهمت زيلينسكي أيضا بأنه يتجاوز حدوده وبأنه منفصل عن الواقع. كذلك اتهمت الدول الأوروبية بأنها تطالب باستمرار بمقعد على طاولة المفاوضات بشأن النزاع من دون التعرف على موقف الطرف الروسي، مؤكدة على ضرورة الاستماع إلى مواقف جميع الأطراف. اكتظاظ غير مسبوق تشهده محطات مترو العاصمة الأوكرانية كييف مع تدفق آلاف السكان إليها هربا من الهجمات الروسية. فمع كل صفارة انذار تتحول محطات المترو إلى ملاجئ تحت الأرض يقضي فيها المدنيون ساعات طويلة بانتظار انتهاء الخطر. من كييف حذيف عادل يرصد كيف أصبحت محطات المترو ملاذا لسكان العاصمة في ليالي القصف.
5: لم تعد محطات مترو العاصمة الأوكرانية كييف مجرد وسيلة للنقل، بل أصبحت مع كل موجة هجوم روسي ملاذا تحت الأرض لآلاف المدنيين الهاربين من الصواريخ والطائرات المسيرة. فمع انطلاق صافرات الإنذار تتكرر المشاهد ذاتها، عائلات تحمل أطفالها وكبار السن يفترشون الأرصفة، وآخرون يحاولون متابعة أخبار الهجوم عبر هواتفهم، بينما تتحول الأرصفة إلى أماكن للانتظار تمتد لساعات حتى إعلان زوال الخطر. وتأتي هذه المشاهد في وقت تواجه

0: وفيه أوكرانيا تحديات متزايدة في حماية أجوائها مع تكرار تحذيرات المسؤولين من نقص صواريخ الاعتراض ولا سيما تلك الخاصة بمنظومات باتريوت التي تعد خط الدفاع الأهم في مواجهة الصواريخ البالستية الروسية. ومع تصاعد وتيرة الهجمات واتساع نطاقها أصبح الاحتماء داخل محطات المترو بالنسبة لكثير من سكان كييف خط الدفاع الأخيرة عندما تعجز منظومات الدفاع الجوي وحدها عن توفير الأمان. ورغم مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب لا يزال هذا المترو يؤدي دورا يتجاوز النقل اليومية ليصبح جزءا من منظومة حماية المدنيين وشاهدا على مدينة تواصل التكيف مع واقع الهجمات المتكررة. ضيف عادل العربية كييف.
1: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة حتى الآن، وبدأت السلطات الإسبانية بعملية إعادة المهاجرين إلى المغرب بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن البلدين عززا التنسيق لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، فيما أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون المغربي في إحباط محاولات العبور.

0: يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مدينة سبتة للوقوف ميدانيا على تداعيات أزمة الهجرة عقب دخول مئات المهاجرين بل آلاف المهاجرين إلى المدينة برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي مالاساكا. يبدو سانشيز يبدأ هذه الزيارة عند معبر ترخال الحدود قبل أن يعقد اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولين محليين وأمنيين، إضافة إلى ممثلي مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين والصليب الأحمر. تأتي الزيارة بعدما أكد سانشيز أن حكومته ملتزمة بتقديم استجابة فورية للأزمة وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة ذاتية الحكم بأسرع وقت ممكن. معنا من الرباط مراسلة العربية فاتحة أعلي، أهلا بك فاتحة. إذن الجهود مستمرة لإعادة الآلاف الذين وصلوا بالفعل إلى سبتة والأراضي الإسبانية فيما بعد، ولكن يبقى هناك سؤال: حرس الحدود ما بين المنطقتين كيف عجزوا عن منع هذه الأعداد الكبيرة من الوصول إلى إسبانيا؟
1: يعني في الأوقات العادية دائما هناك حراسة مشددة من الجانبين على الحدود، يعني المرور إلى سبتة لا يتم إلا عبر عبور الكثير من النقاط الحدودية، نتحدث الآن برا. ما حصل هذه المرة وقد سبق وأن حصل في العام 2021 هو تدفق المهاجرين سباحة نحو المدينة، وهذا الأمر يصعب التحكم فيه. يعني ما حصل خلال 48 ساعة الماضية هو أنه انتشرت مجموعة من الإشاعات وكذلك مقاطع الفيديو لمن تمكنوا من الوصول، وهذه الوقائع دائما تحصل في فصل الصيف. في هذه الحالة يكون يعني ارتفاع البحر ليس بذلك العلو، وتكون السباحة ممكنة خلال يعني هذه المسافة البحرية القريبة، وبالتالي بمجرد انتشار مجموعة من المقاطع انتشرت كذلك معه الشائعات ربما أنه الحدود مفتوحة في وجه الجميع، زائد التفسيرات للقوانين الجديدة في إسبانيا والتي تمنح يعني مهلة لمن يصل سباحة إلى سبتة من أجل النظر في وضعه والنظر في حالته، كل مهاجر على حدة، وبالتالي كل هذه العوامل تداخلت وكانت هناك يعني دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع والمرور بشكل مباشر، وهذا ما حصل خلال الساعات الماضية. يعني شبان وقاصرون من مدن بعيدة جاءوا لأنهم يعتبرون أن فقط العبور إلى طنجة يعني العبور إلى أوروبا، والكثيرون اعتقدوا أن مجرد الوصول سباحة إلى سبتة
0: مهمة لابد من الإشارة إليها. الرقم سابقا بحسب السلطات الإسبانية كان يتحدث عن 49 ألف، الرقم الجديد 60 ألف. هل لا زالت عمليات الهجرة

0: غير الشرعية مستمرة وبذات الكثافة الآن فاتحة.
1: يعني العبور هذا الصباح في الاتجاهين، بين من ما زال يريد المحاولة والدخول وبين من قضى الليلة بالأمس وتأكد أنه لا سبيل للمرور إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وأن الأمور في طريقها إلى العودة المحتومة، يعني بعد الاتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين. وبالتالي حتى هذه الأرقام ربما هي مجرد تقديرات أولية تعتمد على الملاحظة الميدانية وعلى المسح، يعني مسح السواحل والمساحات التي يشغلها المهاجرون. ربما في وقت لاحق سيتم رصد أرقام أكثر دقة، ولكن يعني الأعداد هي كبيرة، وأعتقد أنه يعني حسب المشاهدات الآن هذه الأزمة في طريقها للانتهاء، يعني مجرد الدخول في يعني سياق العودة تتطلب فقط بعض الوقت، ومن ثم سيتم إعادة كل هؤلاء طوعيا أو عبر التنسيق.
0: طيب، هناك حديث عن جهود وتنسيق بين البلدين كما أشرت، ولكن هناك أيضا ضحايا جراء استمرار عملية الهجرة غرقا بالتأكيد، الرقم الأخير كان 18، هل هناك تفاصيل إضافية؟
1: نعم، هناك جهود على المستوى المغربي من جانب مدينة الفنيدق لمنع المزيد من الشباب والقاصرين من قذف أنفسهم في عرض البحر. هم يعتقدون ربما أنه فصل الصيف وأن أحوال البحر تكون جيدة، ولكن في كثير من الأحيان يكون علو الموج كبير، ومع الازدحام والاكتظاظ وربما البعض حتى لا يتقن السباحة، كل هذه العوامل تجعل أنه ستسقط، يعني سيسقط ضحايا خلال أو سقط يعني الآن بالأرقام بين كل هؤلاء الآلاف الذين يحاولون المرور سباحة، ولاحظنا أن كانت هناك أسر وكذلك شبان، ولكن الأغلبية كانوا قاصرين. وموضوع القاصرين بالنسبة لإسبانيا كان موضوع جدل كبير لسنوات بين الحكومة الإسبانية وبين مختلف الدول الأوروبية. عندما يتحدث عن الحدود الجنوبية لإسبانيا يتحدث عن الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي بأسره، ودائما ما الحكومة الإسبانية تجد نفسها في مرمى الانتقادات لأنها تعتمد كثيرا على المقاربة الحقوقية في سن القوانين، وهذا القانون الجديد الذي يمنع الحرس الحدودي من الإعادة الفورية لهؤلاء إن وصلوا سباحة، كذلك أثار الكثير من الجدل والامتعاض حتى داخل الحكومة المحلية في مدينة سبتة.
0: أيضا فرنسا لاتخاذ إجراءات احترازية بعد هذه الموجة فاتحة. وعلي، شكرا جزيلا لك. مع تحسن الوضع جراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وعودة آلاف السكان الذين أجلوا سابقا عودتهم إلى منازلهم، وصلت فرق الإطفاء في اليونان مكافحة الحرائق وسط رياح قوية وطقس حار زاد من اتساع النيران، خاصة في جزيرة كريت حيث اندلع حريق جديد وأجلي نحو 50 شخص، كما قتل 3 من رجال الإطفاء وأصيب 4، وامتدت الحرائق إلى جزر أندروس وكالمنوس وباروس في بحر إيجا، بينما وصف خبراء الأرصاد الظروف الجوية بأنها استثنائية. أما تركيا فاستطاعت السيطرة على 163 من أصل 169 حريقا اندلعت منذ الأربعاء وفق وزير الزراعة والغابات. كما أكدت السلطات السيطرة على حرائق كاش وسبارتا مع مواصلة عمليات الإخماد بدعم 21 طائرة و69 مروحية وأكثر من 3500 عنصر. العلماء كشفوا أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري جعل الظروف الجوية المهيئة لاندلاع الحرائق وانتشارها أكثر احتمالا بمرتين في جنوب غربي فرنسا وبنحو 20 مرة في وسط إسبانيا. وأوضح الباحثون أن تعاقب شتاء ممطر مع ربيع وصيف جافين يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات ثم جفافها، ما يجعل الغابات أكثر عرضة لاندلاع الحرائق. وأضافوا أن الحد من مخاطر حرائق الغابات يتطلب إدارة أفضل للغابات. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان إلى 34 قتيلا، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بين أنقاض مركز إيون التجاري المنهار في محافظة كوماموتو.

كما تتابعون على عواجل العربية، الداخلية الإسبانية، عودة 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب حتى الآن، وكان الرقم الذي يتحدث

انتشرت الجثث من موقع الحادث، فيما تواصل عمليات البحث تتواصل عن عمال قد يكونون ما زالوا محاصرين داخل المنجم. في نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين. مصدر سعودي مسؤول يؤكد للعربية أن الضربات الجوية للميليشيات في العراق جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، ويشدد على حرص المملكة على علاقتها مع العراق. ورغم الإعلان عن الاتفاق، حماس لن تسلم سلاحها وإسرائيل مستمرة بنسف منازل المدنيين. بيانات ملاحية تؤكد عبور 25 سفينة شحن لباب المندب، والعربية ترصد حركة السفن في المضيق. و25 مقاتلا من الدعم السريع يستسلمون للجيش السوداني في درمان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: يكبر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

مصدر سعودي مسؤول يؤكد للعربية أن الضربة الجوية للميليشيات في العراق ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة، ويشدد على حرص المملكة على علاقاتها مع العراق. مجلس السلام يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع سحب سلاح حماس، والأخيرة تؤكد على تخزينه وليس تسليمه. 45 مقاتلا من الدعم السريع يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان، والجيش يوسع عملياته شمال كردفان. مدريد تقدر

أحييكم من العربية أينما كنتم. أنا منتهى رمحي وهذه نشرة بأهم الأنباء. نبدأها من تأكيد مصدر سعودي مسؤول للعربية أن السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا. وأوضح المصدر أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت قدرات الميليشيات التي هددت أمن المملكة. كما أكد المصدر السعودي للعربية أن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود، وأن الضربة الجوية اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات. وقال المصدر السعودي للعربية أن الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة، وأنها جاءت بعد استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وبعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وإلى تطورات اتفاق غزة، حيث أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي أملادينوف أن انسحاب إسرائيل من القطاع يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أملادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، معتبرا أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة وسيعزز أمن إسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح. وأضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها.

0: وفي تصريحات للعربية أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة، كما نفى أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
1: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة، وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار قضايا أخرى.
0: ورغم الإعلان عن التوصل لاتفاق، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ نفذت عمليات نسف شمال القطاع بالتزامن مع استمرار الحفريات وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. هذا وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. أما شمال شرقي خان يونس فشهد إطلاقا متواصلا ومكثفا للنيران بالتزامن مع تكثيف الدبابات الإسرائيلية قصفها شرق المدينة.
2: إن شاء الله يا رب هيك الله يطلع على أهل غزة وتصير سلام وأمن وسلام وهدنة، والله يا رب يفرج عليهم ويبعد عنا وليات الحروب. شفنا 3 سنين حروب مآسي.
3: اليهود بتخصف وبتضرب، طب لأمتى؟ يعني الناس ماتت، الناس تعبت، الناس ملت، ما عادش عندنا صبر، ما عادش

0: عنا قوة، ما عادش عنا تحمل، يعني بنستمد قوتنا من الله سبحانه وتعالى.
1: إن إحنا بدنا نعيش تعبنا، الناس زهقت، نفسنا صرنا نصل لبيوتنا.
2: معي حروب ومعي قتل ومعي موت ومعي دمار. تعبنا لنا سنين وإحنا نتعب في الدنيا، وربنا يفرجها وربنا يرحمنا برحمته.
3: احنا قديش قالوا مفاوضات، كل يوم بنصحى على دم وبننام على دم وعلى شهداء. بكون متفائل الا لما اشوف بعيني على الارض الواقع يا عمي.
4: معنا من مدينة غزة مراسل العربية محمد حمو، أهلا بك معنا محمد. واستمعنا إلى بعض الآراء من مواطني قطاع غزة، لكن هل يمكن لك أن تضعنا في الصورة الأوسع؟
5: بالفعل المواطنون متعطشون على أي خبر ينهي هذه الحرب التي استمرت لثلاث سنوات وينهي معها معاناة النزوح والقصف والقتل وكذلك كل شيء في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية التي لا توصف حقيقة، مع مماطلة إسرائيل بعدم تنفيذ أي بند من بنود المرحلة الأولى. وهذا ما أكدت عليه حركة حماس على لسان غازي حمد، والذي قال قبل بدء الدخول في المرحلة الثانية يجب على إسرائيل أن تنفذ البروتوكول الإنساني في البداية، وهو دخول المساعدات وفتح المعابر وصفر الحالات المرضية عبر معبر رفح، وكذلك وقف الاغتيالات ووقف وتيرة تصدي لإسرائيل المتواصلة حتى هذه الساعة على قطاع غزة. قبل قليل غارة إسرائيلية جديدة تحديدا فيما يعرف بمنطقة المسلخ الغرب من محافظة خان يونس. هذه الغارة الإسرائيلية أسفرت عن ارتقاء مواطن وإصابة آخر، وصف جراحه بالخطيرة. وتم
6: في محافظة خان يونس، وسبق هذه الغارة غارة أخرى تحديدا في المناطق الغربية لمدينة غزة بعد أن استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين تحديدا في شارع المخابرات، وأسفرت هذه الغارة عن إصابة مواطنين بينهم طفلة. كل ذلك يأتي في التزامن مع عمليات القصف الإسرائيلي التي لم تتوقف حتى هذه اللحظات. موقع ولا الإسرائيلي تحدث اليوم بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع من عملياته العسكرية والميدانية على الأرض، وهذا ما نلاحظه بعد أن قدمت القوات الإسرائيلية ما يعرف بالمكعبات الصفراء فيما يعرف بمنطقة جسر وادي غزة وسط القطاع، وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة تحديدا في منطقة الصنقور. بالتالي الجيش الإسرائيلي فعليا اليوم يسيطر على 70% من مساحة قطاع غزة. بالتالي المواطنون عندما قبلناهم اليوم وأجرينا معهم مقابلات حول مسودة القرار التي تم الاتفاق عليها مع حركة حماس حول نزع سلاحها، المواطنون تحدثوا إلينا أين سيكون مصير هذا الخط الأصفر؟ هل فعلا إسرائيل ستنسحب من هذا الخط وتعود إلى الوراء ما قبل 7 أكتوبر، أما الخط الأصفر سيبقى على حاله ويتمدد بين الحين والآخر في ظل استمرار إسرائيل في هذه العمليات العسكرية المتصاعدة؟ نعم. في القطاع نقول بأن إسرائيل لم تلتزم سابقا باتفاق شرم الشيخ، وحتى اللحظة إسرائيل تتنصل من هذه الشروط.
4: على الأقل مواطنو قطاع غزة الفلسطينيون في قطاع غزة ينتظرون الخطوة الأولى ربما للتخفيف من معاناتهم. شكرا جزيلا لك محمد حمو، ونعتذر للمشاهدين الكرام لرداءة الصوت أحيانا. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية قرية تل جنوب غربي نابلس، وتخلل الاقتحام مداهمة عدد من المنازل وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية. وامتدت الاقتحامات إلى مناطق عدة في الضفة الغربية تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات في طول كرم وبيت لحم ورام الله وسلفيت، ومحاولة مستوطنين سرقة ممتلكات في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

نشرتنا مستمرة وفيها أزمة سبتة تربك الأوروبيين، تعزيز الرقابة على الحدود وعدعوات لإعادة المهاجرين المغاربة.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد، لولا الأسطورة أظن لم تكن لأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبدالمجيد مالك.
1: الأستاذ عبدالله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم معنا من جديد. ألقت السلطات في قبرص القبض على رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية للاشتباه في تجسسه على قاعدة أكروتيريا التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لصالح الحرس الثوري الإيراني. شرطة لندن أوضحت أن المشتبه به البالغ من العمر 44 عاما أوقف في 17 من يوليو ويحتجز حاليا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه إلى بريطانيا. وأضافت أن التحقيق يتعلق بحوادث وقعت في القاعدة الجوية بين مايو ويونيو من العام الماضي، ويعد أول تحقيق تجريه بريطانيا خارج أراضيها بموجب قانون الأمن القومي بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن المشتبه به يواجه اتهامات بإجراء مراقبة عدائية للقاعدة ونقل معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني. أفادت مراسلة العربية باستسلام 45 مقاتلا من قوات الدعم السريع للجيش السوداني، بينهم عثمان النور ويونس إدريس وعلي الزين. واستقبل الجيش السوداني المجموعة المستسلمة القادمة من مدينة بارا لدى وصولها إلى أطراف أم درمان. هذا ويواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية وضرباته الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. ورصدت كاميرا العربية خلو منطقة جبرة الشيخ المعقل الرئيس وخط الإمداد الأول لقوات الدعم السريع في الولاية خلوها من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشآت مدنية. أعلنت إسبانيا دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بإعادة 25,000 مهاجر حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأعلنت السلطات أن نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم.

زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سبتة لتفقد الوضع الأمني على الحدود في أعقاب موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة. واعتبر سانشيز أن الأحداث التي وقعت أمس تمثل هجوما وانتهاكا للسلامة الترابية لإسبانيا، مؤكدا تعبئة كل موارد الدولة لضمان الأمن بالمدينة. وحمل سانشيز شبكات المافيا التي تتاجر بالبشر مسؤولية التدفقات الكبيرة التي شهدتها الحدود الإسبانية، مشيدا بالتعاون مع المغرب من خلال تنفيذ إعادة المهاجرين في أقرب وقت ممكن.

0: معنا من الرباط مراسلة العربية فاتحة وعلي، أهلا بك معنا فاتحة. ويعني ما الذي يحصل حتى الآن؟ هل الأرقام هذه دقيقة؟ وما الذي حصل منذ البدء حتى يتم التوجه بكل هذه الأعداد إلى سبتة؟
1: يعني لا يمكن الجزم في دقة هذه الأرقام بما أننا نتحدث عن تقديرات أولية تعتمد بالأساس على الملاحظة الميدانية والمسح يعني للسواحل والمساحات داخل سبتة لأعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى هناك منذ ساعات ومنذ يعني قبل يومين تقريبا إلى اليوم. ولكن العبور الآن بدأ في الاتجاه المعاكس، نتحدث عن عودة أولا منسقة بين السلطات بين البلدين من أجل ترحيل كل من وصلوا، وثانيا عن عودة طوعية لمجموعة من الشباب ومجموعات كبيرة من الشباب الذين قضوا الليلة الماضية في شوارع سبتة وتأكدوا يعني بحكم الواقع وبأم أعينهم بأن العبور إلى سبتة لا يعني العبور إلى أوروبا ولا يعني أن ذلك يمنحهم وضعا قانونيا ما. وبالتالي نتحدث اليوم عن إجراءات استثنائية، تنسيق كبير، ربما تعليق لقوانين الهجرة الأخيرة التي سنتها المحكمة العليا والتي الكثيرون يرجعون ربما جزء كبير أو العامل الكبير وراء هذه الموجة إلى التفسيرات لهذا القانون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه ضوء أخضر لمجموعة من المهاجرين للدخول سباحة إلى المدينة، وأنه لن يتم أو لن تتم إعادتهم على الأقل بشكل فوري. هذا شجع الكثيرين، زائد التنسيق بين المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت هناك مقاطع فيديو لأشخاص وصلوا الثلاثاء مساء يعني انتشرت بشكل كبير، واعتبر كثيرون أن الحدود ربما هي مفتوحة وأن العبور تماما يعني عبور مفتوح كذلك في اتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية. نتحدث عن أزمة طارئة وعن حالة طوارئ بالنسبة لحكومة سبتة، يعني مركز وحيد لاستقبال المهاجرين تبلغ طاقته الاستيعابية 500 شخص فقط، اليوم نتحدث عن الآلاف. نتحدث عن سجال كبير كذلك بين مختلف مكونات المشهد السياسي في إسبانيا عن يعني المقاربة المعتمدة في معالجة قضية الهجرة بين من يدافع عن الشق الإنساني الحقوقي في سن القوانين ومن يعني يحذر من موجات الهجرة ومن صعوبة التعامل مع هكذا مواقف. وبالتالي الموقف الآن في طريقه إلى الاحتواء سيأخذ ربما بعض الوقت لتدقيق في أعداد المهاجرين لإخراجهم بطريقة سلسة للتحقق من هوياتهم، ولكن أعتقد حسب المعاينات يعني حسب مشاهدات البعض في عين المكان الشباب في أغلبهم تأكدوا بأن مصير كل هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر هي العودة حتميا الآن أو في وقت لاحق.
0: صحيح، وأكثر من 30 فقدوا حياتهم في البحر. شكرا جزيلا لك فاتحة وعلي. وفي تداعيات أزمة سبتة، أفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأنهم يتابعون عن كثب التطورات في مدينة سبتة، مشددا على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد تمثلان أولوية قصوى. وأبدى الاتحاد استعداده لتقديم دعم مالي وتقني وتشغيلي إضافي لإسبانيا بما في ذلك عبر وكالة

فرونتكس مؤكدا مواصلة التنسيق مع السلطات المغربية لوقف رحلات الهجرة الخطرة. من جانبها أعلنت فرنسا تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع إسبانيا. قدم كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قدم استقالته من منصبه احتجاجا على مقترح رئيس الاتحاد إنفانتينو لبيع حصة في كأس العالم. مستشار إنفانتينو وصف خطة رئيس الفيفا بالصفقة السيئة لكرة القدم والرياضة، وقال إنه لا يمكن الوقوف بأيد مكتوفة بينما يتم النظر في بيع حصة من كأس العالم. كما قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس عليه أي ديون، وهو لا يحتاج إلى الأموال المشار إليها في خطة البيع المقترحة، كاشفا أن الفيفا يملك ما يكفي من الأصول. وفي نهاية النشرة إلى العناوين. مصدر سعودي مسؤول يؤكد للعربية أن الضربة الجوية للميليشيات في العراق ليست موجهة ضد الشعب أو الحكومة، ويشدد على حرص المملكة على علاقتها مع العراق. مجلس السلام يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة بالتزامن مع سحب سلاح حماس، والأخيرة تؤكد على تخزينه وليس تسليمه. 45 مقاتلا من الدعم السريع يستسلمون للجيش السوداني في أم درمان، والجيش يوسع عملياته شمال كردفان. انتهت النشرة إلى اللقاء.

0: يؤسسوا الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.

أفلا يعقلون؟ مساحة تفكير حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليستعاد السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نتناول موضوع الجماعات والتنظيمات الإسلامية، هل يقرها الإسلام أم لا يقرها؟ إذا كان يقرها فما الدليل من القرآن والسنة؟ وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وإذا كان لا يقرها فما بالنا نراها ننتشر في الأونة الأخيرة؟ حلقة جديدة من هذا البرنامج، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

0: سلام عليكم دكتورنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حينما نقول الجماعات والتنظيمات الإسلامية ينبغي بداية أن نعرف المصطلح، هل هذا المصطلح له تعريف في ميزان الشريعة الإسلامية؟
1: الجماعة في اللغة هي مجموعة من الأفراد يجمعهم فكر واحد وهدف واحد ويجتمعون حول تنفيذ هذا الطلب أو هذا المطلب أو تحقيق هذا الهدف أو ذاك.
0: نعم.
1: الإسلام لم يكون جماعات
0: أساسا. نعم.
1: لأن الإسلام دعوة للوحدة والاتحاد كما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم. هل أنا بداية سيدة كريم عوض المقاطعة أن نتساءل مصطلح يعني جماعة المسلمين؟
1: نعم.
0: ما مفهوم هذا المصطلح؟
1: جماعة المسلمين يعني أمة الإسلام، كل المسلمين المتفقون على توحيد الله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، ولا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: طيب من هذا المنطلق الذي فضلتك أصلت وشرعا دلوقتي الآن، ما حكم تكوين جماعات وتنظيمات إسلامية باسم الدين؟
1: الجماعات أو تكوين الجماعات إن كان لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتحقيق معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى والتوحيد للأمة كلها، أهلا وسهلا به، لأن هذه دعوة القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هم أخذوا هذه الآية منطلقا لهم في الاعتصام والتحزب والانقسام والتشرذم.
1: لا، من هم؟ من هم الذين
0: أغراض سياسية؟
1: نحن أمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله
0: وسنتي.
1: فنحن جميعا تحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة.
0: طيب يرتكزون، عذرا أستاذنا الكريم على المقاطعة، يرتكزون في تبرير قيام الجماعة الإسلامية الخاصة بهم، مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا تدعو هذه الأحاديث إلى تكوين جماعات وتنظيمات؟
1: كلا، كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دعوة القرآن الكريم، بمعنى الجماعة هنا صلاة الجماعة وليست الجماعة الحزبية
0: السياسية
1: ذات الفكر المعين أو السياسة المعينة أو الهدف الخاص، سواء كان هدفا ماليا أو هدفا اقتصاديا أو هدفا عسكريا أو هدفا سياسيا إلى غير ذلك، فالمفهوم مختلف. صلاة الجماعة لتحقيق لبنة من لبنات الترابط الإسلامي، معنى من معاني تحقيق التوحيد
0: طبعا
1: والوحدة.
0: ربما يكون الفكر الشائع سيد الكريم أنها جماعة تنظيمية سياسية.
1: لا لا لا،
0: ليست صلاة الجماعة،
1: ليست هذه المقصود بها صلاة الجماعة.
0: هل يجوز تعميم الحديث انطلاقا من مقولة العلماء الإسلاميين في القرآن الكريم العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، أن الناس تلتئم في جماعات وتنظيمات مثلا؟
1: لا،
0: أم السياق لا يحتمل أساسا؟
1: السياق في صلاة الجماعة
0: لا يحتمل
1: أي تفريق.
0: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى أيضا إلى 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا الحديث ألا يدل على أن الأمة الإسلامية ستتفرق إلى جماعات وتنظيمات؟ يصلح حجة أم لا؟
1: لا يدل عليها، لأن الافتراق اختلاف وتنازع وتحقيق للفشل وتحقيق للضعف. يعني لما نقول هنا 5 وهنا 5 وهنا 10 وهنا 15 وهنا 30،

0: كل دول يتناحروا ويختلفوا اللي ربنا قال عليه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما المطلوب مطلوب مننا إيه؟
1: الاعتصام والتجمع
0: بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأي دعوة للحزبية أو للتفرق أو للفكر المختلف أو المخالف عن توحيد الإسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى والانضواء تحت لواء الإسلام الواحد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وحذر مما عداه، واعتصموا بحبل الله جميعا.
1: لكن قد يقول
0: فرق بين
1: هو في حسألتك عن الفرقة والجماعة بداية.
0: نعم،
1: ما الفرق؟
0: الفرق كبير.
1: من حيث
0: الجماعة أفراد والفرقة أكثر من جماعة. يعني مثلا لما نقول الفرق الشيعية، كذا فرقة.
1: صحيح،
0: الفرقة قد يكون تحتها خمسة ستة بيفكروا بتفكير معين، وعشرة أو خمستاشر بيفكروا بتفكير آخر، لكن بيجمعهم
1: فكرة عامة، عقيدة واحدة، اتجاه واحد
0: نحو الإمام الذي اختاروه.
1: طب هذا يجوز أيضا في الجماعات الإسلامية سيد الكريم، هذا تكفير وهجرة، هذا إخوان، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا كذا. هذه جماعات أم فرق من وجهة نظر فضيلتك؟
0: لا، هذه الجماعات جماعات ضالة. ليه؟ لأنها تخالف مبدأ الإسلام في تحقيق الاتحاد وتحقيق الوحدة وتحقيق التراحم والتكافل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب لنا مثل بيقول فيه إيه؟ مثل المؤمنين في توادهم
1: وتراحمهم
0: وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
1: والسهر.
0: هل يجوز أن أقطع يدي وتكون في موضع، وأقطع قدمي وتكون في موضع، وأقطع رأسي وتكون في مكان؟
1: لا.
0: هذا دليل الضعف ودليل الفشل.
1: طيب،
0: الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه في قوله ولا تنازعوا
1: فتفشلوا
0: وتذهب ريحكم، يعني قوتكم.
1: لكن الله عز وجل أيضا في القرآن الكريم تكلم عن الأحزاب والحزبية، مثلا كل حزب بما لديهم فرحون. هل هذا يتخذ تكئة لتقسيم الأمة إلى مجموعة من الأحزاب أو الجماعات أو التنظيمات؟
0: كلا، كل حزب بما لديهم فرحون ده بالنسبة للآخرة، وبالنسبة للدنيا كل واحد يظن أنه على الصواب وعلى الحق، وأن غيره على الباطل،
1: ضلال وباطل. صحيح،
0: وأن غيره على الباطل.
1: نعم،
0: فيتناحران. ولكن هذا فرح بالانتصار، وهذا ربما لم
1: يفرح بالهزيمة. نعم طبعا،
0: لأنه مهزوم.
1: صحيح،
0: يحاول أن يقوي نفسه حتى ينتصر على الفريق الآخر، وهكذا.
1: القرآن الكريم استخدم لفظ طائفتان، طائفة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هل تصلح الطائفة هنا أن تكون بمفهوم الجماعة لتبحث عن بعض الأغراض، عن بعض الرؤى التي تصبو إليها نفوسها مثلا؟
0: كلا، وإلا لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر، لأن السياق يساعد بعضه بعضا. السياق ايه؟ خلينا نقرا الايه
1: نتعرف عليها بعد الفصل. بعد اذن فضلتك مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.

0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام نحييكم مجددا ومع نجدد تحية ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيدي الكريم.
1: أهلا بكم وشكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت على فضلتك سؤال مفاده.
1: نعم.
0: هل يمكن أن نطلق على الجماعة طائفة باعتبار أن القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم؟
1: لا يجوز هذا الإطلاق.
0: لماذا؟
1: لأن لا يصح أن نأخذ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر. لابد أن نقرأ الآية على تمامها، لأن الكلام يساعد بعضه بعضا.
0: صحيح.
1: في الفهم وتحقيق الهدف.
0: نعم.
1: وإلا العلماء حذرونا من ممن يقول لا تقربوا الصلاة.
0: مشكلة.
1: لكن شوف تكملة الآية
0: وأنتم
1: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
0: ما تقولون,
1: نعم. وبعدين نأتي للعطف ولا جنبا إلا عابري سبيل. فما يصحش نقول الطائفة هنا القرآن استخدم طائفة يبقى ده مبرر
0: للجماعة
1: لشوء الجماعات.
0: نعم.
1: لا ده شوف بقى بقية الآية بتقول إيه.
0: طب.
1: وإن طائفتان يعني جماعتان فرقتان.
0: لهذا كان السؤال.
1: أي نعم. كويس.
0: تمام.
1: يعني نشوف بقى بقية الآية لتحقيق الهدف.
0: نعم.
1: المطلوب هل ده محمود ولا مذموم.
0: أحسن.
1: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا يريد تحقيق هدفه وهذه تريد تحقيق هدفها.
0: نعم.
1: ماذا نفعل؟
0: فأصلحوا بينهم.
1: نتركهم يقتتلان؟
0: لا نصلح.
1: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. يا جماعة المسلمين بقى الباقيين يا جماعة المؤمنين.
0: نعم.
1: شوفوا اللي بيحاربوا بعض دول الفرقتين دول اصلحوا بينهم.
0: تمام.
1: فإن بغت إحداهما على الأخرى نعمل إيه؟
0: فقاتلوا التي تبغي.
1: اجتمعوا وقاتلوا الباغية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. إذن في مرجعية كلنا نرجع إليها.
0: تمام.
1: إيه هي المرجعية؟ التوحيد.
0: تمام.
1: توحيد الأمة وتوحيد الله سبحانه وتعالى.
0: وإذا قياسهم خطأ.
1: فإن بغت إحداهما على الأخرى كلكم بقى قاتلوا التي تبغي تعتدي
0: حتى
1: تفيئ إلى أمر الله. لما تفيئ يعني ترجع إلى أمر الله بقينا كلنا
0: فأصلحوا
1: تحت لواء أمر الله.
0: أحسنت. تمام.
1: حتى تفيئ إلى أمر الله. فإن فاءت
0: فأصلحوا
1: بينهما بالعدل
0: وأقسطوا.
1: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شوف بقى السياق.
0: إنما المؤمنون إخوة.
1: فأصلحوا.

0: بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: طيب.
0: وبصيغة الجماعة واتقوا الله لعلكم ترحمون، صيغة الجمع.
1: نعم.
0: صيغة الأمة.
1: نعم. لكن نؤصل يعني المعطيات أو المنطلقات التي انطلقوا منها لتأسيس هذه الجماعات والتنظيمات. من منطلقاتهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.
0: نعم.
1: هل يصلح لتأسيس وقيام جماعة إسلامية أو تنظيم حزب عليه؟
0: الجماعة المقصود بها ليست الأفراد ذوي الهدف الخاص والفكر الخاص والمعنى الخاص، وإنما الجماعة يعني الأمة، أمة الإسلام.
1: المقصود بها في الحديث هنا أمة الإسلام،
0: أمة التوحيد. نعم. بل أن القرآن الكريم يدعو إلى ذلك.
1: صحيح.
0: إن هذه أمتكم
1: أمة واحدة. لكن معذرة قد يشغب أو قد ينازع أحدهم في مع فضيلتكم في هذه الآية تحديدا أيضا، والقرآن استخدم لفظ أمة لمن عندهم فكر خاص: إن وجدنا آباءنا على أمة. فباعتبارها لها فكر خاص يختلف عن فكر عامة المسلمين، هم أمة منفصلة وحدها.
0: كلا.
1: هل يجوز هذا التأصيل؟
0: كلا.
1: لما؟
0: الأمة أمة المشركين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، اللي هم إيه؟ عقيدة الشرك والضلال.
1: لكنها عقيدة واحدة تجمعهم،
0: لكنها ليست عقيدة التوحيد. نحن نتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية.
1: هل يختلف المصطلح باختلاف المسمى أو الهدف؟
0: نعم نعم. يعني
1: يعني أمة الإسلام، ما نقول على أمة الإسلام أيضا سيد الكريم؟
0: لا يا حبيبي، أمة الإسلام هي أمة التوحيد، أمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
1: تمام.
0: التي يعني أجمع عليها علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يعني لما نلاقي مثلا مليار مسلم.
1: تمام.
0: على كلمة التوحيد وعلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى دي أمة. لكن لما نلاقي بقى
1: يعني مجموعة لها أغراض سياسية، تنظيمات، أهداف، دي مش أمة؟
0: لا مش أمة، ليست أمة، وإنما مجازا يسمون أنفسهم أمة. مثل أمة الضلال أو أمة الشرك أو أمة الإلحاد.
1: طيب. قد يقول أحدهم مثلا: الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته سرا.
0: نعم.
1: وانتقى مجموعة من صحابته ومن أحبابه ومن أصدقائه ليسر عليهم بهذه الدعوة، فبدأ تنظيم سري أو ما يصلح له. هل يجوز أن نطلق هذا المصطلح على ما صنعه الرسول في دار الأرقم؟ وإذا كان يجوز، فهل يصلح تأسيسا لقيام الجماعات والتنظيمات الإسلامية؟
0: لا يجوز أبدا مثل هذا، لأننا لسنا أنبياء. مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أو ليس الأنبياء قدوة؟
0: ليس الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو معصوم، أما رئيس الجماعة لا يوحى إليه وليس معصوما.
1: لكن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
0: نعم.
1: مسألة تغيير المنكر، الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا.
1: الكلام كيف نفهم الحديث إذن؟
0: عمن له ولاية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: بمعنى ماذا عمن له ولاية؟
0: بمعنى أنني زوج وزوجتي بتعمل منكر، أنا وليها.
1: نعم.
0: أبوها وليها. بترتكب منكر.
1: نعم.
0: عليه أن يغيره بيده. لأن من حقه وقدرته وولايته تغيير هذا المنكر. طيب، امرأة أو بنت،
1: يعني ليست لعوام الناس. الحديث ليس على إطلاقه.
0: نعم. فأنا رأيت زميلي أو صديقي، يبقى دوري هنا النصيحة، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة. وليس اليد. حتى لا يعادي بعضنا بعضا.
1: يعني كلمة اليد واللسان والقلب إذن تختلف باختلاف العلاقة بين الشخص،
0: باختلاف العلاقة بين الشخصين.
1: تمام.
0: أنت ليك ولاية. ولي الأمر هو ولينا جميعا. ولي الأمر.
1: نعم.
0: هو ده اللي يصدر القانون والقرار لتغيير المنكرات.
1: نعم.

0: الخمر صحيح. ممنوع مثلا.
1: نعم.
0: الزنا ممنوع، التحرش ممنوع كده.
1: وولي الأمر هو الذي يغير بيده
0: الأمر.
1: يستطيع.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب. وفتحت ولي الأمر بقى ولايات.
1: تمام.
0: القضاء والمحاكم والقانون.
1: الهياكل التنظيمية مؤسسات الدولة
0: طبعاً
1: كلها.
0: كل من ينيب ولي الأمر في إدارة معينة يقوم بها، وإلا لو عملنا 20 جماعة. وكل جماعة لها فكر.
1: في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث دائما على البيعة، لدرجة أنه من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة تكون لمن؟ للدين، لله، للرسول، للحاكم؟ تكون لتنظيم أو لجماعة أو لأمير جماعة؟
0: البيعة لله سبحانه وتعالى، لأن البيعة أول بيعة تحققت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين
1: الرضوان.
0: إن الذين إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله،
1: الله.
0: يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: ما مفهوم البيعة سيدي؟
0: البيعة يعني الاتفاق والعهد التام الكامل مع ولي الأمر، مع من جعله الله سبحانه وتعالى وليا لأمر هذه الأمة. أو
1: يعني الآن مثلا تكون البيعة لمن؟
0: البيعة لرئيس الجمهورية،
1: للحكام
0: أو للحاكم.
1: تمام. هل تكون لتنظيم، لأمير تنظيم، لأمير جماعة؟
0: كلا. البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة أو فرقة معينة بداية هدم الأمة.
1: طب إذا كان كلام فضلتك صحيح عذرا، وألا تكون البيعة إلا للحاكم أو لولي الأمر، فلما شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوها؟
0: لأنهم يظنون أو لتحقيق أهداف غير صحيحة، إن الحاكم غير مسلم، أو إن الحاكم ضال، أو إن الحاكم لا يحكم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله.
0: وهم يدعون ذلك.
1: نعم. هل هذا الكلام معتبر يعني على الطريق في ميزان الشرع الإسلامي؟
0: كلا.
1: لما؟
0: لما؟ لأن وحدة الأمة أهم من رأي جماعة أو فرقة خاصة ذات أهداف معينة، كما يتبين لنا من الجماعات التي ظهرت أو التي يعني ركبت.
1: نعم. صحيح.
0: نعم.
1: هل الطاعة في الإسلام طاعة مطلقة أم طاعة مقيدة؟ وكيف نقيس هذا؟
0: مقيدة. طاعة مقيدة بما يتناسب مع القرآن الكريم والسنة النبوية وعلماء الإسلام والمسلمين الذين يجتهدون في فهم هذا النص القرآني أو هذا النص النبوي ويطبقونه بولي الأمر مع الأمة. أما أن يقول كل واحد برأيه أو بهدفه الشخصي أو هدف الحزبية أو هدف الجماعة، فهذا يؤدي إلى الضعف.
1: يعني هم يربون أبنائهم على السمع والطاعة للأمير، لولي الأمر، فهل هذا مسألة السمع والطاعة لمن تكون تحديدا؟
0: لا، الطاعة أولا
1: لمن؟
0: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: إذن لمن تكون الطاعة؟
0: لولي الأمر، للحاكم العام.
1: تمام.
0: الحاكم المطلق.
1: وليس لأمير جماعة أو تنظيم أو رئيس حزب أو أو أو إلى آخره.
0: نعم.
1: هل عرف الصحابة يعني في في في شريف علم فضيلتكم، هل عرف الصحابة مسألة التنظيمات والجماعات والتحزبات؟
0: الصحابة تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته أن يخرجوا عن هذا الإطار.
1: نعم.
0: فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله ويأمر الصحابة به فينفذونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الله.
1: طب من مرصد فضلتك الخاص، لما تكونت هذه الجماعات؟

0: وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب أم غير صواب؟
1: هذه الجماعات تكونت لأهداف خاصة، يعني أهداف سياسية، قد تكون أهداف سياسية وقد تكون أهداف
0: حزبية، يعني مصالح دنيوية، أغراض شخصية
1: أو دنيوية أو إلى آخره.
0: لكن ليس منها جماعة لها أهداف دينية، الحفاظ على الدين وهوية الإسلام والمسلمين؟
1: لا، ممكن نقول عن المذاهب الإسلامية، يعني مذهب الإمام أبو حنيف، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
0: ألا تعتبر هذه المذاهب جماعات؟
1: هذه مذاهب فقهية تجتهد في فهم نص القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقول قائلهم، كل إمام من هؤلاء الأئمة يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ليعطي الفرصة للاجتهادات الأخرى، ورأي غيري خطأ يحتمل
0: أم العكس،
1: يحتمل الصواب
0: يعني الرأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ.
1: نعم. فبالتالي كان هناك تضافر بين المذاهب الفقهية،
0: يعني الإمام الشافعي وليس تنافر يعني بينهم،
1: ما فيش تنافر، الكل يسعى إلى خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.
0: في اعتقاد حضرتك، ما الذي أدى إلى نشوء هذه الجماعات؟
1: الذي أدى إلى نشوء الجماعات المتطرفة هو خطأ في فهم القرآن الكريم، أو السعي لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دنيوية أو إلى آخره.
0: طب حكم من ينضوي وينتمي لهذه الجماعات واشترك معها، حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
1: حكم الجماعة نفسها آثمون.
0: طب حكم الجماعات التنظيمات الإسلامية كلها ماذا في الحكم الشرعي فيها ماذا؟
1: الحكم الشرعي فيها آثمة، لأنها
0: كلها آثمة،
1: كلها آثمة، لأنها خروج على ولي الأمر، وخروج على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخروج على وحدة الأمة، وخروج على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وحد الأمة في تحت لواء القرآن الكريم والسنة النبوية.
0: طب وإن كانت جماعة وافق عليها ولي الأمر، يعني جماعة مشهرة مسجلة معروف نشاطها،
1: إذا كانت الأمور بموافقة ولي الأمر و في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية لا مانع.
0: هذا قيد وشرط، القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: نعم.
0: طيب حكم من يكون في جماعة ويخرج منها، ما حكمه؟
1: لا بأس يخرج منها كأنه تاب. لأن إذا قلنا إن الجماعة، تكوين الجماعة خروج على الأمة وضعف للأمة، نعم، يبقى الخروج من هذه الوسيلة، من هذا السبب، من هذا الضعف، انطلاق نحو التوبة ورجوع إلى الله وإلى وحدة الأمة.
0: نعم. هل يعني من مرصد فضلتك الخاص، هل الاختلاف مع أي جماعة إسلامية موجودة يعد خروجا من الدين؟
1: كلا، نحن نحتكم،
0: يعني هم يحتكرون الحق ويفسقون ما عداهم.
1: لا، هذا باطل، هذا باطل.
0: تمام. من مرصد فضلتكم الخاص وبشكل شخصي كواحد من علماء الشريعة الأفداد، حكم فضلتك على الجماعات والتنظيمات الإسلامية ماذا؟
1: حكم أنها ضالة. الجماعات الموجودة المتفرقة دي
0: كلها
1: ضالة،
0: لا استثناء منها. وإن رفعوا لواء الدين أو شعارات دينية إسلامية،
1: قد يرفعون لواء الدين، لكن الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة، اللي احنا قلنا عليها أهداف، هدف سياسي أو هدف اقتصادي أو هدف دنيوي أو هدف اجتماعي أو إلى آخره. نحن نريد أن ننضوي جميعا في المنهج الواحد، منهج الأمة الإسلامية. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.
0: هل نجحت هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية في تحقيق مآربها أم فشلت؟
1: فشلت كلها.
0: في نهاية البرنامج يعني أريد نصيحة من فضلتك لأمراء وأصحاب هذه الجماعات والتنظيمات الإسلامية، ماذا تقول لها دكتور؟
1: أقول لهم توبوا إلى الله توبة نصوحة، وارجعوا

حظيرة الإسلام الواحد، حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى، والإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، واتباع أولي الأمر، ونص

0: الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعلى هؤلاء أجمعين.
1: آمين. بارك الله فيك سيد الكريم. أن نرتنا في هذا البرنامج.
0: شكرا جزيلا.
1: مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. على وعد بلقاء جديد. حتى ذلك الحين شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مصدر سعودي يؤكد للعربية بأن الضربة الجوية في العراق ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت المملكة. صحيفة تلغراف البريطانية تقول بأن إسرائيل وأمريكا تدرسان فرض حصار بري على إيران. حماس تقول بأن الموافقة على تسليم السلاح الثقيل مشروط بوقف الاعتداءات والانسحاب من غزة. وإسبانيا تعلن عبور أكثر من 60,000 مهاجر إلى سبتة، وأعداد المتوفين ترتفع إلى 34. مستشار رئيس اتحاد الفيفا يقدم استقالته احتجاجا على مقترح بيع حصص من منافسات كرة القدم. أهلا بكم، نبدأ النشرة من تصريحات مصدر سعودي.

0: مسؤول لقناة العربية أكد فيها بأن السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا. أوضح المصدر أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت قدرات الميليشيات التي هددت أمن المملكة. كما أكد المصدر السعودي للعربية أن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود، وأن الضربة الجوية اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات. وقال المصدر السعودي للعربية إن الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة، وأنها جاءت بعد استنفاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وبعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. نحلل هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. سيد جاسر، أهلا بك. ليست المرة الأولى أن تتعرض المملكة لاعتداءات مصدرها الأراضي العراقية، لماذا اختيار الرد في هذا التوقيت؟
1: مساء الخير محمد. تقريبا يعني الاعتداءات المسيرات المنطلقة من الأراضي العراقية نحو السعودية تحديدا وليس دول الخليج والأردن حوالي 600 يعني مسيرة.
0: 600 مسيرة.
1: أي على فترات
0: كبير جدا،
1: على فترات مختلفة. طوال الفترة الماضية كان هناك طبعا مواصلات، اتفاقات، شرح، توضيح النقاط، مناشدة للحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات التي تمنع مثل هذه الاعتداءات باستمرار، سيطر عليها. الأدلة كانت واضحة وصريحة، لا جدال فيها، واستمرت هذه المسألة طول الفترة الماضية. ذهبت حكومة محمد شياب وجاءت حكومة السيدي، أيضا رأت المملكة منح فرصة للحكومة لعلها تستطيع. هي تدرك، ندرك جميعا أن العراق يحاول لكنه لا يستطيع. يعني اليوم الحكومة تعاني من شروق كبيرة، تعاني من تحديات، أمامها جهد طويل حتى تستعيد أن تكون الدولة المركزية.
0: طيب، وهنا تساؤل، بما أن الهجمات من الأراضي العراقية، ما فائدة بغداد من استمرار هذه الهجمات؟ كيف تستفيد الحكومة العراقية من ذلك؟
1: أنا أعتقد ليست الحكومة، يعني نكون منصفين على الأقل، حتى في المرحلة الحالية هي المستفيدة. الحكومة لا تستطيع السيطرة، لذلك يجب أن نفصل، أن نقول أن مثلا هذه المناطق التي تعمل فيها الميليشيات حتى وإن كانت ظاهريا تحت عباءة الحكومة هي مستقلة وخارجة عن إرادة الحكومة، ولا تنصاع لأوامر الحكومة، ولا تستطيع الحكومة أن تفرض عليها إرادة. إذن هي عمل خارجي، هي ميليشيا إرهابية مستقلة تابعة لإيران، لا علاقة لها بالحكومة العراقية. حتى لو حاولت الحكومة العراقية الضغط على هذه الجماعات لا تستطيع، لأنها لا تملك الأدوات اللازمة لفرض الإرادة في منع مثل هذه الجماعات. الرسائل كانت شديدة، لكن الآن لماذا جت هجمات الفترة الأخيرة؟ في المرتين الأخيرتين كانت متوالية وشديدة، واضح تماما أن هذه الجماعات كانت تستهدف إحداث أضرار كبيرة في المنشآت النفطية، وأن هناك أيضا نزعة لإفساد العلاقة السعودية العراقية، لأنها استبقت زيارة الرئيس الوزراء علي الزيدي للسعودية.
0: طيب، هناك نقطتين. النقطة الأولى استهداف المنشآت النفطية، لماذا تحديدا المنشآت النفطية السعودية؟
1: في رأي المملكة خربت كل الجهود الإيرانية لإحداث صدمة في الاقتصاد العالمي. منذ إغلاق مضيق هرمز كان خط شرق غرب نافذة، يعني غذت الاقتصاد العالمي وامتصت الصدمة بشكل كبير. عاد الإيراني مرة أخرى لمحاولة الضغط عن طريق باب المندب، ثم الآن الإضرار بالسعودية، هذا يعني يعزز أو ترغب أنه الإيران في الوصول إلى، كانت تستخدم المنشآت النفطية ورقة سعودية، التخريف في السعودية كانوا يتحول إلى ورقة في التفاوضية لصالحها، وهذا لا يمكن السكوت عنه. في الحالة إلى متى يمكن السعودية تصبر؟ ستنتظر إلى أن يحدث شيء ما أو تتعرض بعض المنشآت تدمير؟ لا، كان لابد من اتخاذ إجراء، خاصة بعد الإدراك التام أن لا إمكانية لمعالجة هذا الملف من جانب العراقي لعدم القدرة وليس لعدم الرغبة. لا أعتقد أن الحكومة.
0: طيب، أشرت أيضا إلى تخريب العلاقة ما بين بغداد والرياض. إيران كانت تستطيع استهداف تلك المنشآت من أراضيها وقد قامت بذلك بالفعل أكثر من مرة، لماذا الأراضي العراقية مرة أخرى؟
1: للأسف أنها يعني توظف الكوادر العربية الموالية لها في لبنان وفي العراق وفي اليمن ولخدمة أغراضها. هذه التبعية المؤلمة والمزعجة أن يكون العرب هم المتراس للإيرانيين. إيران لا تواجه مباشرة قدر ما تستطيع، وتعرف أنه لو تصدم مع السعودية له مشاكل، فهي تريد أن تحدث هذا الشرخ وتريد أن تضحي بهؤلاء. هؤلاء بالنسبة لهم ورقة تفاوضية لا تعنيهم في النهاية، لو حققت مكاسب لن تلتفت إلى الميليشيات العراقية ولا الحوثي في اليمن، ستركهم شأنهم. هي تريد مكاسبها الخاصة. هذا التوظيف هو لخلق وخلق صراعات عربية بالدرجة الأولى. هذا خلق احتقان بين مثلا الحوثيين والسعودية، بين العراق والسعودية.

0: هي محاولات قائمة على مستوى الإضرار وتخريب العلاقات. شعور إيران أن هناك توجهات عربية خاصة بعد سوريا وفي لبنان والنزعة حتى الحكومة العراقية, يعني احنا نشهد في عهد الكاظمي كان هناك علاقات سعودية ممتازة عراقية وقدمت سعودية كل الخدمات وقامت الوفود الزيارة الوزارية السعودية بزيارات متوالية للعراق لتقديم في مجالات الاستثمار والتعاون والخدمات. حتى أخيرا زيارة يعني وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى الرياض وتم الاتفاق على التنسيق. هذه الخطوات متسارعة, هذه لا ترضي. أن تخرج العراق من عباءة بغداد عباءة طهران هذا خطر كثير على إيران. ولعلنا نشهد صراحة البوادر الأولية التي يقوم بها الزيدي بوادر توحي أنه يريد أن يكون العراق دولة يعني مستقلة قائمة بذاتها وحرة وليس خاضعة للاشتراطات.
1: طيب بالتحديد الحكومة العراقية من خلال التواصل المباشر يبدو بأنها مدركة تماما لطبيعة ما جرى وعدم القدرة على منع استخدام الأراضي العراقية, مع أنها وعدت أكثر من مرة بإجراء تحقيقات ومنع تكرار هذه الحوادث. ولكن تذكرت رقم كبير 600 مسيرة, هذا رقم ليس بالسهل. خلال
0: التقارير تشير إلى متوسط هذه الأرقام طوال الفترة الماضية كثيرة, يعني الهجمات التي تمت عبر الأراضي عبر استخدام, نحن نقول أنه ليست هجمات عراقية, هجمات ميليشيات موالى إيران تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لهجماتها ضد المملكة.
1: طيب الميليشيات عارفة الهدف من وجودها, الحكومة العراقية مدركة لحقيقة ما يجري, هل الشعب العراقي مدرك لحقيقة ما جرى وأن المملكة استهدفت فقط مستودعات للذخيرة تستخدم لاستهداف الأراضي السعودية؟
0: أنا أعتقد بشكل عام قد يكون ذلك ممكن, أن هذه مسائل يعني غير قابلة للقياس مرحليا, لكن بالتأكيد هناك فيلم من الجانب الإيراني والموالين الإيراني يغذون الجانب الفتنة الطائفية وأن استهداف طائفي بالدرجة الأولى وأن استهداف لزيادة العراق وأن محاولة تعزيز أو غرس هذا المفهوم في أذهان الشعب. لكن من جانب آخر احنا لا ننسى نوعية العلاقة التاريخية بين الشعبين والتأقلم بينهما. هناك نعرف العراقيين والعراقيين يعرفون السعوديين بشكل كامل, يعرفون هذه القيمة, وشهدنا حتى في الحج البعثة العراقية كانت البعثة الأفضل التي فازت في جائزة الحج. هناك تناغم, ولذلك هذه محاولات تؤذي أحيانا تحرض على الفتنة, لكن نرجو أن لا تكون هناك العلاقة لا تدعمها مسارات عراقية مميزة, أنه وأد الفتنة الطائفية مهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين.
1: طيب أخيرا كتحليل سياسي, إذا استمرت الهجمات من الأراضي العراقية هل سيستمر الردع السعودي؟
0: لا معنى يا محمد انك تبدا خطوه ثم تقف في المنتصف تراجع, خلاص انت اعلنت انه هذا موقفك الحاسم, وبالتالي هو الخطر مستمر. استمرار الهجمات يعزز حدوث الاخطار, تعرض المدنيين, تعرض المواطنين او مقيمين للاستهداف, تعرض المنشات, لذلك يجب ايقاف هذه المساله عند حدها, وهذه الخطوه الاولى, لكن لو تكررت سيكون هناك خطوه اشد.
1: كاتب صحفي جاسر الجاسر, شكرا جزيلا لك. ألقت السلطات في قبرص القبض على رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية لاشتباه في تجسسه على قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني لصالح الحرس الثوري الإيراني. الشرطة البريطانية أوضحت أن المشتبه به البالغ من العمر 44 عاما أوقف في 17 من يوليو ويحتجز حاليا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه إلى بريطانيا. وأضافت أن التحقيق يتعلق بحوادث وقعت في القاعدة الجوية بين مايو ويونيو من العام الماضي, ويعد هذا أول تحقيق تجريه بريطانيا خارج أراضيها بموجب قانون الأمن القومي بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب, مشيرة إلى أن المشتبه به يواجه اتهامات بإجراء مراقبة عدائية للقاعدة ونقل معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني. قامت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بتغيير مسار 24 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران, بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية. تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل فرض حصار بري على إيران, بحسب صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا الخيار يهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على طهران عبر ممارسة واشنطن وإسرائيل ضغوطا على دول الجوار لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور التجاري. أضافت الصحيفة بأن إدارة ترامب تتجه لبحث الحصار البري بعد استنفاد خياراتها العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن.

0: بك سيد وجدان، بالفعل استطاعت الولايات المتحدة محاصرة إيران والضغط عليها اقتصاديا خلال الحصار البحري. إذا صدقت هذه التحليلات بأن هناك حصار بري قادم أيضا على إيران، هل هذا ممكن أصلا؟
1: في البداية تحياتي لك محمد ولمتابعيك الكرام. هذا الموضوع في غاية من الأهمية، ونأمل أن نستطيع الإشارة إلى بعض الأجزاء من هذا الموضوع المهم جدا. شاهدنا أنه عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على النظام الإيراني، كيف كان ردة الفعل الإيرانية من خلال استهداف السفن، استهداف الدول المنطقة منها الدول الخليج العربية، إلى جانب تهديدات دول في المنطقة. وهذا يعكس مدى أهمية الحصار البحري على الجانب الإيراني وقطع الشريان الذي يتغذى منه الحرس الثوري الإيراني وأيضا الحكومة والنظام. لذلك تطبيق الحصار البري سيكلف النظام الإيراني كثيرا، وقد يؤدي أيضا حتى إلى احتجاجات داخلية تضعف النظام الإيراني بشكل
0: بكل تأكيد
1: كبير.
0: تأثيراته ستكون حاسمة، ولكن السؤال مرة أخرى، هذا هو السؤال، هل هذا ممكن؟
1: ممكن في بعض الدول وغير ممكن في دول أخرى، أو في دول أخرى أيضا تجد الولايات المتحدة الأمريكية فيها من الصعوبات. أولا علينا أن نعرف الدول التي ذات أهمية اقتصادية وأيضا سياسية بالنسبة للنظام الإيراني بالأولوية. طبعا العراق سيكون في المرتبة الأولى، تركيا ستكون في المرتبة الثانية، أذربيجان، باكستان ستكون بالمرتبة الأخرى، وأيضا أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب أفغانستان وتركمانستان. هذه الدول بعض منها متعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن تطبيق هذا. يعني في أذربيجان وأرمينيا في ظل الحصار وأيضا السيطرة الأمريكية على الخطوط البرية لدخول إيران إلى هاتين الدولتين، يعني إمكانية التطبيق نعم ممكنة. من جانب أفغانستان وتركمانستان موضوع صعب إلى شيئا ما. من جانب العراق وهو الأهم أستاذ محمد، لأن كما يعني كان حوارك مع الأستاذ جابر أنه هنالك نفوذ واسع للنظام الإيراني في العراق. نعم، هنالك نفوذ واسع لدى النظام الإيراني منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وإيران هي كانت تدعم مجموعاتها بحيث أصبحت تسيطر على القرار السياسي والسيادي والأمني في الداخل العراق. إذن من الصعب جدا تطبيق هذا الموضوع في العراق. في تركيا لا تزال تركيا لديها إمكانية التعامل الاقتصادي مع الجانب الإيراني. هنالك مخاوف ما بين تركيا وإيران فيما يتعلق بموضوع المعارضة، وإيران قد تفعل هذه المعارضات. أيضا تخوف من جانب الدول التي ستطبق هذا القرار، خوفا من أما أن إيران تقوم بردة فعل مباشرة أو أنها تستغل أذرعها في هذه لأن نعرف أن إيران لديها نفوذ ولديها مجموعات في هذه الدول قد تفعلها لتهديد أمن هذه الدول. لذلك التطبيق أعتقد أنه ليس بالأمر السهل، لكن في بعض المناطق يمكن تطبيقها في الداخل الإيراني. والأهم أستاذ محمد، يمكن أن يتم مهاجمة البنية التحتية مثل الجسور وأيضا السكك الحديدية، هذا يساهم في تنفيذ هذا المشروع.
0: طيب، وهل نحن مقبلون إذا لم تتعاون تلك الدول بشكل أو بآخر على حصار بري انتقائي هذه المرة باستهداف شحنات نوعية، سواء كانت حركة قطارات تنقل النفط أو حتى المعدات العسكرية أو حتى سفن شحن مثلا في مناطق مجاورة لإيران، لا أتحدث عن الخليج العربي؟
1: لا شك أنه الاستهدافات للبنية التحتية، الجسور وأيضا السكك الحديدية له دور كبير، لأن اعتماد الاقتصاد الإيراني هو بشكل أساسي عبر المياه. يعني على شريط إيران الحدودي الممتد 2300 كيلومتر، هو عبر هذا الاعتماد الإيراني على الاقتصاد عبر الحدود البرية هو ليس بكبير جدا. لكن فرض هذا الحصار قد يكون هو مزدوجا، يعني قد يكون تدفع هذه الدول أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذه الخطة أن تدفع هذه الدول أن

0: تدخل في خصم مع الجانب الإيراني من خلال الاستهدافات المتبادلة، وأن تجر هذه الدول إلى معركة مع الجانب الإيراني كما حدث الآن في دول المنطقة. يعني دول المنطقة استطاعت أن تضبط النفس بشكل كبير، لكن في النهاية وجدنا هنالك ردة فعل من هذه الدول على بعض الاعتداءات التي طالت هذه الدول. ولذا عندما تستهدف إيران هذه الدول، لا شك دولة مثل باكستان، وجدنا في قضية بلوشستان عندما إيران استهدفت عمق بلوشستان باكستان، ردت باكستان بسرعة وأيضا بضربة أشد. في تركيا لا يمكنها أن تتغاضى إذا ما تم استهدافها أو أذربيجان، فإذا هذه الدول ستكون لديها ردة فعل سريعة، ما يجعل الضغط على الجانب الإيراني سياسيا واقتصاديا وأيضا عسكريا وأمنيا.
1: وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني من لندن، شكرا جزيلا لك. أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. 45 مقاتلا من الدعم السريع يستسلمون للجيش السوداني في أمدرمان، والجيش يوسع عملياته شمال كردفان.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
8: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. في تطورات اتفاق غزة، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع عن جاهزيتها لتولي مسؤولياتها بعد التقدم في تنفيذ خارطة الطريق، مؤكدة استكمال استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لإدارة القطاع. وأكدت اللجنة أنها ستعمل على استعادة الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية وشركائها الإقليميين والدوليين. الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة رأي من القطاع يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. وأضاف مالادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، معتبرا أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة ويعزز أمن إسرائيل.

0: سبقه من اتفاقيات بشأن القطاع.
1: فعلا هناك موقف جديد إسرائيلي فيما يتعلق بما نشره مجلس السلام من النقاط 15 فيما يتعلق بهذه الخطة، خطة 14 يوما منذ توقيع أو منذ الموافقة عليها. المصدر الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل لن تنسحب ولن تسحب قواتها من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بشكل حقيقي أو بشكل كبير. هذا أو من هو يتحدث المصدر السياسي بأن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر الحالي. هذا يعني بأن الخط الأصفر الذي كانت إسرائيل تسيطر عليه في العام الماضي يختلف عن الخط الأصفر الذي تسيطر عليه حاليا، لأن إسرائيل يعني أزاحت هذه الخطوط الصفراء وباتت تسيطر على قرابة 65% من مساحة قطاع غزة. عدم قبول إسرائيل هذه الانسحابات أو هذه الخطة بانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا مقابل أيضا سحب للسلاح الثقيل والخفيف بشكل تدريجي من حركة حماس، هذا يفسر أيضا بأن هذه الخطة غير مقبولة على إسرائيل. لكن أيضا هناك مصادر إسرائيلية أخرى تتحدث وتقول من غير المتوقع أن يظهر بنيامين نتنياهو ليقول لا لهذه الخطة، خصوصا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك ربما سيكون هناك قبول غير معلن من قبل نتنياهو لهذه الخطة، وفي ذات الوقت يعني يركز ويشدد بأنه لن يكون هناك انسحابات من قبل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية وهي فترة حساسة سياسية لبنيامين نتنياهو. ربما يفسرها البعض المراقبين إسرائيل توافق بشكل غير معلن وفي ذات الوقت تبحث عن ثغرات يعني تجعلها يعني تجد مبررات لعدم سحب قواتها من قطاع غزة، لأن الانسحاب القوات الإسرائيلية هي النقطة التي تهم إسرائيل. إسرائيل تقول أو ما يهم إسرائيل هو عدم الموافقة على سحب قواتها، وهذا ما يقوله بن غفير قبل قليل. قبل لحظات صدر بيان عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول بأن هذه الخطة التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة على إسرائيل، وهو وزير في هذه الحكومة يقول يجب بدلا من ذلك الاستمرار في الاغتيالات، لأن هذه الخطة هي يعني أيضا تتضمن وقف الاغتيالات. طيب. ثانيا تشجيع الهجرة، وأيضا كما نعلم بأن بن غفير يتطلع إلى الاستيطان في قطاع غزة.
0: من القدس محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. في المقابل أكدت حركة حماس أن موافقتها على تسليم السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إلى جانب تحقيق التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل الميليشيات والبدء في إعادة الإعمار. وأضافت الحركة أن التزام إسرائيل بوقف عمليات القتل وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساس والخطوة الأولى للمضي في تنفيذ الاتفاق والشروع في وضع الإطار الزمني وآليات تنفيذ ما تم التوافق عليه. حماس شددت على أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق يبقى مرهونا بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. معنا من رام الله المحلل السياسي الفلسطيني منير الجغوب. سيد منير، أهلا وسهلا بك. كيف يختلف هذا الاتفاق عن ما سبقه من اتفاقات، وكيف يمكن تحقيق هذه المعجزة؟ إسرائيل تريد من حماس تسليم سلاحها قبل أن تنسحب، وحماس تريد من إسرائيل أن تنسحب قبل تسليم أي سلاح. طيب سيد منير، هل تتأكد من أن الصوت يعمل لديك تكرما؟ طيب سيد منير، هل سمعت السؤال؟ سنحاول العودة إلى ضيفنا من رام الله السياسي الفلسطيني منير الجغوب بعد قليل.
2: الفرحة واضحة عليك؟
3: الحمد لله واضحة فعلا، أنا بدي أروع على بيتي طبعا، يعني بدك أحسن من أنه الواحد يروع على بيته، أفضل كثير من أنه يقعد في الخيم هذه.
4: تحت شمس تلامس 40 درجة، وفي خيمة هي مأوى لآلاف العائلات في قطاع غزة، يستعيد جمال رضوان شيئا من الأمل بعد الأنباء المتداولة من القاهرة عن اقتراب

تابع آخر التطورات من القدس مع مراسل العربية محمد الصياد. أهلا بك محمد، هل هناك تفاصيل إضافية بشأن الإعلان الجديد عن اتفاق غزة، وكيف يختلف عن ما سبق؟

0: بنهاية الحرب.
1: بنحنا من نروع دورنا ونفك هذه الخيم، نبعد عن الخيم هذه ونبني دورنا زي ما كنا قبل ونقعد فيها نستقر في الحياة، لأن 3 سنين تقريبا نعاني من الوضع في الخيم هذه.
0: التفاؤل الحذر هو سمة سكان غزة هذا اليوم. بنود كثيرة تخص السلاح والأمن والمعابر، لكن الأهم بالنسبة للناس بند إعادة الإعمار.
2: ما بالنسبة لخبر الموافقة على بدء المرحلة الجديدة، فهذا خبر احنا مستنيينه من 7 أكتوبر، يعني نبدأ مرحلة إعمار جديدة، تخش لنا كهرباء، يخش لنا كيس الأسمنت، ناس بدها تشتغل.
3: هذا الموضوع أرهقنا كتير في الانتظار الفترة اللي فاتت على ما كانت الناس تنتظر هذه اللحظة، لكن كان كل مرة يكون في موضوعات خلافية تأجل هذه المراحل، فالناس صار عندها نوع من الإحباط.
0: وبحسب ما يتداول حول بنود الاتفاق، فإن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ الترتيبات الأمنية وجمع السلاح خلال 2 أسبوع.
4: على ما يبدو أن الأطراف المختلفة قد التقت عند نقطة محددة يمكن البناء عليها لجهة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في اتفاقية وقف إطلاق النار، والمقصود هنا ترتيبات تتعلق بسلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ومستقبل موظفي القطاع.
0: بعد حصيلة جاوزت 70,000 ضحية ودمار طال أكثر من 3/4 قطاع غزة وفقدان نحو 70% من أرضها، يحاول أهالي غزة طي صفحة 3 أعوام من الحرب والبحث عن خيط أمل يخرجهم على الأقل من هذه الخيمة إلى غرفة بجدران. القناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
5: نعود إلى السياسي الفلسطيني منير الجغوب. سيد منير، كنت سألتك قبل قليل أنه كيف يختلف هذا الاتفاق عن ما سبقه من اتفاقات، وكيف حل هذه كيف يمكن حل هذه المعضلة؟ حماس تطالب بانسحاب إسرائيل قبل تسليم السلاح، وإسرائيل تطالب حماس بتسليم سلاحها قبل الانسحاب من قطاع غزة.
6: يعني مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هذا دليل أنه هذا الاتفاق على ما يبدو سوف يبقى حبرا على ورق، وهو يعني أعلن عنه ترامب يوم أمس، ولكنه لن يتحول إلى أن يكون على أرض الواقع بسبب ما استمعنا له قبل قليل من تصريحات لليمين الإسرائيلي. حتى حماس، يعني بعض المتحدثين باسمها، تحدثوا عن اتفاق مؤلم. يعني أين الألم في هذا الاتفاق؟ لا أعلم. نفذ لم ينفذ. في كل الأحوال بعجالة أريد أن أذكر لك يعني كل المحطات التي عملت فيها حركة حماس حتى هذه اللحظة، وأفشلت كل عمل وطني فلسطيني. من منذ عام 73 تأسست حماس على يد المجمع الإسلامي أو المجمع الإسلامي على يد إسرائيل.
5: طيب، في عام 87 عندما بيودنا أن نفهم هذه المرحلة، ولكن ربما وقت اللقاء لن يكون كافيا لهذه المراحل. هل ممكن الاختصار؟
6: صحيح، في هذا النقطة صحيح سأختصر. في عام 87 انطلقت وعطلت العمل الوطني والانتفاضة. في عام 94 عمليات تفجيرية وأنهت موضوع الدولة الفلسطينية والاتفاق. في عام 2006 انقلاب على السلطة وشاهدنا ما شاهدنا. في عام 2023 والذي أتحدث عنه الآن، وهو 7 أكتوبر وما آل إليه. اليوم حماس وإسرائيل واضح أن الاثنين غير معنيين بالاتفاق، والضحية هو الشعب الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني. قطاع غزة انتهت. السؤال، حماس تقول عملت تنازلات مؤلمة، فلتكمل هذه التنازلات التي تتحدث عنها، وليتم دخول قوة الاستقرار، ولتسلم السلاح الذي لا فائدة منه أصلا. يعني هذا السلاح إذا لم يحمي الشعب الفلسطيني، وإذا لم يقدم له أي حماية، وإذا لم يقدم له أي عمل سياسي، وإذا لم يأخذه إلى دولة، وإذا لم يحقق أحلامه، إذا ما فائدة سلاح حركة حماس في قطاع غزة؟ هو فقط لحماية حركة حماس. بالتالي هذا السلاح لم يقدم ولا يؤخر، فلتقوم بتسليمه للجنة الإدارية أو لأي لجنة تراها فلسطينية، ونخرج من هذا يعني الجدل الذي لا داعي.
5: عطفاً على ما تقول سيد منير، كيف تستفيد إسرائيل من استمرار هذه المماطلة التي أشرت إليها من حركة حماس؟
6: إسرائيل تستفيد عندما حماس تقول أنا لن أسلم السلاح، أنا لن أذهب، أنا لن أقوم. إسرائيل تستغل كل كلمات لحركة حماس، ولكن حتى يعني لا نظلم الجماعة كثيرا، الجماعة يتحدث عن تسليم السلاح لجهة فلسطينية، وهذا شيء جيد إذا كان سوف يتم تسليمه لجهة فلسطينية. في المقابل إسرائيل

0: يعني حماس تقول انه انسحاب اسرائيل مربوط بالتسليم وبعوده اللجنه الاداريه. اذا الوسطاء فليتفضلوا بادخال اللجنه الاداريه وليحددوا اين سوف تعمل، ولتبدا الشرطه الفلسطينيه في العمل، ولتبدا بجمع السلاح في داخل غزه. هنا نعرف من سوف يعطل هذا الاتفاق، حماس ام اسرائيل. ولكن انا اقول لك بان الطرفين واضح انها عمليات مناوره، وان من يدفع الثمن هو الشعب الفلسطيني. كل متحدثين حماس والسياسيين اليوم يتحدثوا عن اتفاق مؤلم، ولكن حتى هذه اللحظه لا يوجد تنفيذ، ولا اعتقد اننا ذاهبون الى تنفيذ لعده اسباب. السبب الاول، نتنياهو عنده انتخابات وهو يريد ان يكسب هذه الانتخابات ولا يريد ان يخسرها بالانسحاب من قطاع غزه. وحماس ايضا هناك انتخابات في الشارع الفلسطيني في 28 احداث اعلن عنها الرئيس الفلسطيني، وتفكر ان تكون ضمن هذه الانتخابات، بالتالي لن تذهب لتسليم السلاح امام الناس وتخرج بصيغه مهزومه وتخسر ايضا هي الانتخابات الفلسطينيه. بالتالي هذه معادله معقده ما بين حماس وما بين اسرائيل والضحيه الشعب الفلسطيني.
1: السياسي الفلسطيني منير الجغوب، شكرا جزيلا لك. إلى الملف السوداني وتطورات الأوضاع، حيث أفادت مراسلة العربية باستسلام 45 عنصرا من قوات الدعم السريع للجيش السوداني الذي استقبلهم عند أطراف أمدرمان. مراسلة العربية أفادت أن من بين العناصر المستسلمة عثمان النور ويونس إدريس وعلي زين. هذا ويواصل الجيش السوداني عمليات العسكرية وضربات الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. ورصدت كاميرا العربية خلو منطقة جبرة الشيخ، المعقل الرئيس وخط الامداد الأول لقوات الدعم في الولاية من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشآت مدنية. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد قليل، أزمة سبتة تربك الأوروبيين، تعزيز الرقابة على الحدود ودعوات لإعادة المهاجرين المغاربة.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان،
5: حركة 2 يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
6: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميني في أمريكا.
4: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
6: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
5: من كان يمول 2 يوليو 76؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أعلنت إسبانيا دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود. وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بإعادة 25,000 مهاجر حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأعلنت السلطات أن نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز زار سبتة لتفقد الأوضاع الأمنية على الحدود في أعقاب موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة. سانشيز اعتبر أن الأحداث التي وقعت أمس تمثل هجوما وانتهاكا لسلامة إسبانيا، مؤكدا تعبئة كل موارد الدولة لضمان الأمن بالمدينة. وحمل سانشيز شبكات المافيا التي تتاجر بالبشر مسؤولية التدفقات الكبيرة التي شهدتها الحدود الإسبانية، مشيدا بالتعاون مع المغرب من أجل تنفيذ إعادة المهاجرين في أقرب وقت ممكن.

0: نتابع آخر التطورات من الرباط مع مراسلة العربية فاتحة وعلي. أهلا بك فاتحة، تتابعين هذا الموضوع اللافت جدا، ولكن من الأمور التي تثير الاهتمام هي تصريحات بيدرو سانشيز عندما تحدث عن أن هناك مافيات تتاجر بالبشر هي من سهلت وصول ودخول هؤلاء الأشخاص إلى سبتة. هل هناك أي أنباء من الرباط بشأن ذلك حتى الآن؟
1: يعني تحدث عن وجود مافيات للهجرة وتحدث عن أنه هناك تفسير خاطئ للقرار الذي اتخذته المحكمة العليا في إسبانيا في أوائل هذا الشهر، وانتشرت تفاصيل هذا القرار واعتبر أن البعض فسره بطريقة خاطئة، وهو ما شجع الكثيرين على الدخول والتوجه إلى مدينة سبتة. وهذا القرار كما كنت أقول في المراسلات السابقة هو ربما مربط الفرس في هذه الأزمة. يعني المحكمة العليا في 8 يوليو قررت أن كل من يدخل إلى إسبانيا من بينها سبتة عن طريق البحر لا يجب على السلطات أن تطبق معه إجراء الإعادة الفورية أو ما يسمى قانونيا في القانون الإسباني بالرفض الحدودي، أي أنه يتم إرجاعه على الفور فور ضبطه. واعتبرت أن من يصل بحرا إلى إسبانيا أو إلى سبتة لم يتجاوز أي حدود برية، وبالتالي من حقه أن يستفيد من وضعية قانونية استثنائية تخول له المساعدة القانونية وتخول له البقاء في مراكز استقبال المهاجرين والنظر إلى حالته. وبالتالي هذا القانون هو الذي حرك مواقع التواصل الاجتماعي وحرك المئات والآلاف من المجموعات التي تنشط في هذا الموضوع، المحرضين على الهجرة والشبكات التي تستفيد من هذا الأمر والمتاجرين في البشر كما يقول القانون. هذه البنود هي التي وصلت إلى الشبان إلى القاصرين، واعتبروا أن لديهم الوقت الكافي للبقاء في سبتة، ربما للعبور إلى الضفة الأخرى إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وربما الاستفادة من وضعية قانونية مخففة.
0: طيب
1: هي مفخخة هناك... بالفعل.
0: طيب شكرا لك، ولكن هناك نقطة مهمة لابد الإشارة إليها في الأخير، وهي مسألة الأشخاص العائدين، هل تمت محاكمتهم أو احتجازهم بعد عودتهم من سبتة؟
1: يعني السلطات المغربية هنا تعمل على مقاربتين. أولا يعني هي تتواجه مع المجموعات الأخرى التي ما تزال ترغب في الدخول، لأنه العبور الآن في اتجاهين. مجموعات يعني قضت الليلة الماضية في سبتة وعرفت أنه لا مجال للبقاء هناك وعادوا طوعا، ومجموعات أخرى ما تزال تتمسك بركوب المغامرة والدخول. وبالتالي هناك شقين. أولا يعني كبح هؤلاء الشباب حتى لا يدخل منعهم من الدخول، ثانيا البحث عن المحرضين وملاحقتهم قانونيا، وهذا ما نص عليه الاتفاق الذي عقد بالأمس والاتفاقية التي أعلن عنها بين وزارتي الداخلية في البلدين.
0: فتح وعلي شكرا جزيلا لك. طبعا نشير إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية أرسلت العشرات من عناصر الشرطة الإضافيين إلى جيب سبتة

0: الواقع شمال المغرب، وذلك لمواجهة أزمة هجرة غير مسبوقة شهدت وصول نحو 60,000 مهاجر خلال أيام قليلة فقط. وضحت الوزارة أن التعزيزات الأمنية تتضمن فريقا من 8 غواصين وزورقا بحريا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة لدعم عمليات المراقبة والضبط. وفي تداعيات هذه الأزمة، أفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأنهم يتابعون عن كثب في هذه التطورات، وشدد البيان على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد تمثلان أولوية قصوى. وأبدأ الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم دعم مالي وتقني وتشغيلي إضافي لإسبانيا، بما في ذلك عبر وكالة فرونتكس، مؤكدا مواصلة التنسيق مع السلطات المغربية لوقف رحلات الهجرة الخطرة. من جانبها أعلنت فرنسا تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع إسبانيا. معنا من باريس المحلل السياسي طارق وهبي. أهلا بك سيد طارق. 100، 200، 300 فلنقل 1,000 مهاجر في فترة وجيزة، الحديث عن 60,000 مهاجر خلال أيام، هل هذا رقم منطقي؟
1: مساء الخير أستاذ محمد، شكرا للاستضافة. نعم، الصورة تتكلم بنفسها يا سيد العزيز. الأرقام التي وردت هي أرقام، يعني أولى الأرقام كانت 49,000 إلى 50,000، ولكن الآن نحن أمام حقيقة نوع من أن يكون يعني مخطط لكل ذلك. ولذلك السلطات الإسبانية والسلطات الأوروبية تحاول أن تستوعب الموضوع. الفرنسيون الآن يعني هم يعني قاموا بإجراء احترازي أمني له علاقة بحماية حركة المرور ما بين إسبانيا وفرنسا. وأنا أعتقد أنه فرنسا يعني ليست هذه الحدود الوحيدة التي هي قادمة من إسبانيا، فرنسا تخشى أيضا الحدود الإيطالية الفرنسية، وخصوصا أيضا ما قد يحصل من قادما من تونس باتجاه إيطاليا.
0: ولكن هذه ليست المرة، ولكن إلى أي مدى تتعارض التشديدات الفرنسية مع إجراءات الاتحاد الأوروبي وتقييد حركة التنقل ما بين دول الاتحاد؟
1: لا أبدا، لأول مرة ليس الموضوع تقييد بمفهوم كأن الحدود عادت، ولكن شرطة الحدود الفرنسية الآن هي متواجدة على مواقعها التي كانت سابقا تدقق، وهي الآن يعني بحالة استنفار تام. ما علمناه أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا واضحا وصريحا، حتى يعني للأسف، لأنه أنت حاليا الآن في فترة العطلة في فرنسا، واليوم يعني هو آخر أيام شهر يوليو، وغدا سيكون هناك حملة جديدة مما يسمى الذين يذهبون بشهر آب إلى العطلة باتجاه الجنوب الفرنسي وباتجاه إسبانيا أيضا. ولذلك الخوف الكبير هي هذه الموجة التي قد تصل إلى فرنسا، ومنها قد تتجه باتجاه اسكندنافيا، يعني باتجاه بلجيكا، دنمارك، هولندا وغيرها. لذلك يعني هناك يعني عاملان، عامل فعلا ما نسميه بالمفهوم الأمني والوقائي، وهناك عامل سياسي مهم جدا. الحكومة الحالية الفرنسية لا تريد أن تعطي أي سببا لليمين المتطرف بالذهاب إلى أنها تفتح الأبواب لكي تستقبل اللاجئين أو تستقبل يعني
0: هناك نقطة أشد إيلاما من ذلك سيد طارق وهبي. ما الذي يدفع 59 أو 60 ألف شخص بينهم عائلات مراهقين هذا اللجوء وهذه المغامرة؟ هناك أكثر من 35 شخص توفوا جراء هذه المحاولة. هل الأوضاع في الدول التي يلجأ منها هؤلاء سيئة لهذه الدرجة؟ وهل الأوضاع في أوروبا خيالية حتى يقوم هؤلاء الأشخاص بالمغامرة بأرواحهم؟
1: أنا أعتقد أن هناك سببين. هناك سبب له علاقة وارتباط بالمفهوم الاقتصادي والأمني داخل بعض البلدان في أفريقيا، دول الساحل أو حتى الدول التي هي متأزمة بموضوع أنها الآن هي دول تحكمها يعني انقلابات عسكرية. وهناك وضع ثاني له علاقة بمفهوم أن هناك شبكات تسعى لمفهوم، يعني الآن مثلا في إسبانيا هناك موسم كبير لقطاف الفواكه ولقطاف السلع الزراعية وكل ذلك، وهي تريد يد عاملة مهمة في هذا الموضوع. وهنا من يعني يعمل يعني هناك فعلا شبكات تتاجر بهؤلاء البشر لهم

0: علاقة بإيجاد يد عاملة رخيصة جدا، وقد هذه اليد العاملة الرخيصة جدا تستعمل لاحقا بأمور أنا أعتقد أنه خلفها قد يكون هناك بعض يعني خللا أمنيا، لا أتكلم عن موضوع الإرهاب،
1: ولكن هذه الصور
0: قد يكون
1: تتحدث
0: له دور بخلخلة بعض
1: عن نفسها بشكل كبير. هناك أجواء احتفالية من هؤلاء الأشخاص الذين استطاعوا الوصول إلى الأراضي الإسبانية كما نتابع في هذه اللقطات. الرقم مخيف جدا وخطير، ولابد من إجراء ربما يراعي هذه المسألة وحماية هؤلاء الأشخاص وإيجاد تنمية حقيقية في بلدانه. من باريس المحلل السياسي طارق وهبي، شكرا جزيلا لك. مع تحسن الوضع جراء الحرائق في فرنسا وإسبانيا وعودة آلاف السكان الذين أجلوا سابقا إلى منازلهم، واصلت فرق الإطفاء في اليونان مكافحة الحرائق وسط رياح قوية وطقس حار زاد من اتساع النيران، خاصة في جزيرة كريت حيث اندلع حريق جديد وأجلي على إثره نحو 50 شخص، كما قتل 3 من رجال الأطفاء وأصيب 4. الحرائق امتدت إلى جزر أندروس وكالامينوس وباروس في بحر إيجا، بينما وصف خبراء الأرصاد الظروف الجوية بأنها استثنائية. قدم كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم استقالته من منصبه احتجاجا على مقترح رئيس الاتحاد انفانتينو بيع حصة من المنافسات الكروية من بينها بطولة كأس العالم. مستشار انفانتينو وصف خطة رئيس الفيفا بالصفقة السيئة لكرة القدم وللرياضة، وقال أنه لا يمكن الوقوف بأيدي مكتوفة بينما يتم النظر في بيع حصة من كأس العالم، كما قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس عليه أي ديون وهو لا يحتاج إلى الأموال المشار إليها في خطة البيع المقترحة، كاشفا أن الفيفا يملك ما يكفي من الأصول. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضم صوته إلى اتحاد يويفا وكونكاناف في موقف موحد أو كونكاف ضد مشروع فيفا المزمع إطلاقه من الاتحاد الدولي، معربا عن قلقه البالغ ومؤكدا أن المقترح بصيغته الحالية يفتقر للإجماع العالمي. جاء هذا التحرك عقب تصويت إجماعي من نحو 55 اتحادا أوروبيا في اجتماع طارئ ليويفا لمقاطعة بطولات كأس العالم إذا تمسك الفيفا بتمرير الخطة. وسط احتدام المنافسة على الذكاء الاصطناعي، كشفت رويترز عن استفادة باحثين عسكريين صينيين من نماذج أمريكية متطورة لتطوير أنظمة دفاعية محلية. تابع التفاصيل في التقرير التالي.
2: الذكاء الاصطناعي الأمريكي في قلب برامج تطوير أنظمة دفاعية صينية، مراجعة أجرتها رويترز لأكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع صينية كشفت استخدام باحثين مرتبطين بالجيش الصيني مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التي طورتها شركتا أوبن أي آي وأنثروبيك الأمريكيتان لتدريب أنظمة ذكاء اصطناعي محلية مخصصة للأغراض الدفاعية. أظهرت الوثائق استخداماً واسعاً لما يعرف بتقنية تقطير النماذج التي تعتمد على الاستفادة من مخرجات النماذج المتقدمة لتطوير نماذج أصغر وأكثر تخصصاً، بما يسرع تطوير القدرات الصينية رغم القيود الأمريكية على نقل التقنيات المتقدمة إلى بكين. الأبحاث أشارت أيضاً إلى أن مؤسسات الدفاع الصينية تنظر إلى النماذج الأمريكية باعتبارها مصدراً للخبرة التقنية، فيما تتهم واشنطن كيانات صينية باستخدام هذه التقنية للالتفاف على ضوابط التصدير وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهي اتهامات ترفضها بكين. كما كشف أحد الأبحاث عن استخدام وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الصينية نموذج GPT 3.5 الذي تطوره أوبن أي آي في معالجة شفرات برمجية عسكرية حساسة قبل تدريب نموذج محلي يعمل بالكامل داخل الشبكات العسكرية الصينية. رشا خياط، العربية.
1: هكذا وصلنا إلى نهاية النشرة، تبقى تذكير بالعناوين. مصدر سعودي يؤكد للعربية بأن الضربة الجوية في العراق ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت المملكة. صحيفة التلغراف البريطانية تقول بأن إسرائيل وأمريكا تدرسان فرض حصار بري على إيران. حماس تقول بأن

الموافقة على تسليم السلاح الثقيل مشروطة بوقف الاعتداءات والانسحاب من غزة. إسبانيا تعلن عبور أكثر من 60,000 مهاجر إلى سبتة، وأعداد المتوفين ترتفع إلى 34. مستشار رئيس اتحاد الفيفا يقدم استقالته احتجاجا على مقترح بيع حصص من منافسات كرة القدم. إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستجف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
5: لنعلم، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل. من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.

0: صوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
1: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.

0: جوية مزودة.
1: حنقفلها،
2: اقفل الكاميرا خلاص.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
7: أكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وأفضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
11: إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مصدر سعودي يؤكد للعربية بأن الضربة الجوية في العراق ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت المملكة. صحيفة تلغراف البريطانية تقول إن إسرائيل وأمريكا تدرسان فرض حصار بري على إيران. حماس تقول إن الموافقة على تسليم السلاح الثقيل مشروطة بوقف الاعتداءات والانسحاب من غزة. إسبانيا تعلن عبور أكثر من 60,000 مهاجر إلى سبتة، وأعداد المتوفين ترتفع إلى 34. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تتجه لأكبر مكسب شهري منذ مارس رغم التقلبات. وفي أخبار الرياضة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر مقاطعة بطولات فيفا، وكونكاف ينضم إلى معارضي مشروع إنفانتينو.

0: بداية النشر من تصريحات مصدر سعودي مسؤول لقناة العربية أكد فيها بأن السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا. وأوضح المصدر أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وأشار إلى أن الضربة استهدفت قدرات الميليشيات التي هددت أمن المملكة. كما أكد المصدر السعودي للعربية أن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود، وأن الضربة الجوية اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيات. ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض سالم اليامي المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد سالم.
1: أهلا وسهلا بأختي الكريمة وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: كيف تقرأ في تجديد المملكة وتأكيدها على الفصل بين الحكومة العراقية والشعب العراقي من جهة والميليشيات المسلحة المدعومة من إيران من جهة أخرى والتي تهدد أمنها؟
1: يعني في الحقيقة استمعنا واستمتعنا كمراقبين ومتابعين بالتوضيح الذي صدر على لسان مصدر مسؤول سعودي، والذي كما يقال أثبت أو حقق المؤكد أو ثبت المثبت كما يقولون، وهو أن العلاقات السعودية العراقية، وأنا هنا أعني بالعلاقات السعودية العراقية مع الدولة الوطنية في العراق والعلاقات التاريخية والمهمة بين الشعب السعودي والشعب العراقي، هي تاريخية ومهمة وأبدية. لكن الخلاف هو في الحقيقة الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وقامت بكل شكل واضح بالرد عليها بما يحفظ أمن واستقرار وسلامة وسيادة المملكة، وفيما يوصل رسالة بأن لا تتكرر هذه الأمور. الشيء الآخر، العلاقات السعودية العراقية خاصة مع الدولة الرسمية والوطنية العراقية، الجانب العراقي يعرف أنها في مستويات متقدمة، وهناك تعاون في شتى المجالات، وهناك لجنة عمل مشتركة تنسق العمل السياسي والأمني وحتى الاقتصادي والتعاون بين البلدين، والأمور العلاقات في أحسن حالاتها في الحقيقة. الشيء الآخر، الجانب السعودي سعى وقدم ووضح وبين خلال الفترة الماضية كثير من وجهات النظر التي تؤذيه من هذه الميليشيات والأضرار التي تلحق بالمملكة العربية السعودية، وكان هناك تواصل واضح بين القيادات في المملكة العربية السعودية وبين القيادات السياسية في العراق التي اطلعت على كل تلك التفاصيل عن طريق المملكة وأيضا عن طريق أمانة الأمانة.
0: وهذا بالفعل ما أكده المسؤول في تصريحاته للعربية، بأن المملكة استنفدت جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية قبل اللجوء إلى القوة. لكن لماذا لم تصل هذه التحذيرات والمخاوف في السعودية إلى الحكومة العراقية كما ينبغي؟
1: يعني يجب أن لا نسمي الأشياء بغير أسمائها. الحكومة العراقية لها كل التقدير والاحترام، ولها يعني حق السيادة والعمل الرسمي، لكن في داخل المنظومة العمل السياسي العراقية هناك خصوصية، بمعنى أن الميليشيات ووجودها في العراق هي يعني تعمل بشكل يهيمن على السلطة أو ينافس الدولة الوطنية في السلطة أو يقضم من سلطة الدولة. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، والسلطة الوطنية تحاول في الحقيقة يعني تأجيل أو تأخير أن يكون هناك اصطدام أو احتكاك مع هذه الميليشيات، لأنه كما تعرفين أختي الكريمة هذه الميليشيات مسلحة، وهذه الميليشيات يعني حادة في طروحاتها، وهذه الميليشيات دائما تستخدم أمور تضر بمصلحة الدولة العراقية، وفي كثير من الأحوال تتنافى أو تتعارض مع رأي الحكومة العراقية. هذا كله في الحقيقة جعل هناك حاجز من أن يكون هناك وضوح للصورة أو للرأي الذي تقوله المملكة العربية السعودية، فوقعت الاعتداء على المملكة ووقع الرد من المملكة. هذا باختصار ما يمكن أن نقوله عن هذه القصة.
0: طيب، الرد والعملية في بيان وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية أو حتى تصريحات المسؤول الرفيع للعربية، توصف هذه العملية عادة ودائما بأنها رد دقيق ومحدود. هل يعكس ذلك استراتيجية سعودية تقوم على التوازن، بمعنى الردع والدفاع عن الأمن القومي دون الانخراط أو الانزلاق في دائرة صراع أوسع؟
1: أختي الكريمة، هذا الدقة وهذا الوضوح في الموقف السعودي هو ما بينته المملكة العربية السعودية في اللقاءات الأولية. وأنا أذكر كمراقب ومتابع أن هناك كان لقاء مطول مع معالي وزير الخارجية العراقي، وبين كل المسارات التي تم التواصل فيها، وبين كل الدفعات التي دفعت بها المملكة والدول الخليجية في حقيقة وتأكيد

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني.

0: أريد أن الاعتداء يتم عليها. إذن الأمور كانت من الجانب السعودي واضحة، والجانب السعودي قدم كل ما لديه لكي يتجنب مثل هذا العمل، لكن أنا أعتقد أن الجانب الأمور وصلت إلى مرحلة لا بد من الرد عليها. والشيء الآخر، كانت المملكة في الحقيقة يعني تتوقع أن يكون هناك امتداد أو استمرار لهذا النهج، خاصة أنه طال المملكة وطال أكثر من بلد خليجي. فكل هذه الأمور للأسف يعني كانت دفعت المملكة لاتخاذ هذا الرأي، بمعنى أن المملكة لم يكن أمامها إلا أن تتخذ هذا السلوك الذي ربما يحفظ لها سيادتها ويحفظ لها أمنها، ويؤكد أن هناك رسالة يجب أن تصل إلى الجميع بأن هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها.
1: أشكرك شكرا جزيلا سالم اليامي، المحلل السياسي من العاصمة السعودية الرياض.
0: شكرا لأختي، شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الأوضاع في مضيق هرمز، حيث غيرت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مسار 24 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت أخريين لضمان الامتثال الكامل منذ بدء فرض الحصار البحري على إيران، بحسب بيان لقوات القيادة المركزية الأمريكية. نقلت صحيفة تلغراف البريطانية نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران، وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا الخيار يهدف لتشديد الضغط الاقتصادي على طهران، وذلك عبر ممارسة واشنطن وإسرائيل ضغوطاً على دول الجوار لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور التجاري. أضافت الصحيفة بأن إدارة ترامب تتجه لبحث الحصار البري بعد استنفاد خياراتها العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز. ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل، وأسعد الله مساءك.
2: أهلا وسهلا بك، شكرا على هذه الاستضافة.
1: لنبدأ بما أوردته صحيفة التلغراف البريطانية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران لتشديد الخناق الاقتصادي عليها. هل هذا بالفعل ممكن من وجهة نظر المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية؟
2: هو ممكن لكنه صعب جدا. نحن نتحدث عن 7 دول تحيط بإيران، يعني تركيا، العراق، تركمانستان، باكستان، أفغانستان. بعضها يمكن التعاطي معها، يعني يمكن إقناع أذربيجان، تركيا يعني يمكن تأثير الرئيس ترامب، العراق صعب. فرض الحصار من عبر 7 دول حصارا كاملا أعتقد يبدو مستحيلا، لكن يمكن الضغط على بعض الدول بالذات العراق، تركيا، باكستان، هذه يمكن أن تصنع فارقا كبيرا وتشعر إيران فعلا بضغط شديد، وقد تساعد في فوز كفة الداعين في داخل القيادة الإيرانية إلى العودة إلى التفاوض خوفا من انهيار اقتصادي، لأنه هناك انقسام في داخل إيران بين دعاة الحرب الحرس الثوري والآخرون البراغماتيون، العودة إلى التفاوض خوفا من عواقب الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا حاليا على إيران.
1: هل يعني ذلك أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان فرض هذا الحصار البري بأن العمليات العسكرية والحصار البحري لم يعود لهما جدوى؟
2: ليس بالضرورة هكذا. حقيقة هناك إحساس أنه الحصار البحري له جدوى، لكنه الزمن، مشكلة الزمن. الولايات المتحدة لا تستطيع، ليس لديها هذا الوقت المفتوح لإدارة ترامب أنه تمضي على مدى أشهر في هذا. هي ما تهدف له هو تسريع تأثير الحصار البحري، ويعني مضاعفة التأثير الاقتصادي السلبي على إيران. وهناك حديث أيضا عن عمليات عسكرية مع فرض الحصار البري، يعني قطع طرق سكك، القصف منافذ حدودية وما إليها. أنا أعتقد أنه هذه الفكرة صعبة التطبيق، لكنه الرئيس ترامب عبرها

0: هذا هو يحاول أن يتجنب الخيار العسكري الذي يتضمن نشر قوات برية في مناطق محددة في إيران عبر إنزالات في الجزر على الساحل المضيق. أنا خوفا من سقوط من خسائر أمريكية بشرية أمريكية. هذا الضغط الاقتصادي ربما يعوضه عن هذا. هي فكرة أنا لا أعتقد أنها ستتحول إلى واقع.
1: اليوم إيران رغم توقف الضربات الأمريكية صعدت تجاه الكويت، صعدت تجاه سفينتين في مضيق هرمز، قالت إنهما خرقتا الحصار، لم يخرق الحصار ولكن لم يمتثلا للأوامر الإيرانية. فيما يدل ذلك على أننا بصدد ربما حلقة مفرغة. إيران إذا لم تصعد الولايات المتحدة هي تبدأ، والعكس صحيح، يعني حلقة مفرغة مستجدة من الرد ورد الفعل أو العكس يعني. لكن ما الذي يعنيه ذلك؟ أو متى ستكسر هذه الحلقة المفرغة؟ عند أي نقطة؟ هل مثلا إذا ما توصلنا إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، أو إذا مثلا ما حقق الرئيس الأمريكي ما قد يوصف بين قوسين بانتصار عسكري أو خرق عسكري مثلا؟
0: هي بالفعل دائرة مفرغة تكسر إذا تقوم الولايات المتحدة بشيء محدد. ما تقوم به إيران عمليا هو محاولة أنه أقل كمية من النفط تصل إلى السوق العالمية من أجل الضغط على الأسعار زيادتها، خصوصا الوقود في الولايات المتحدة، وبالتالي الضغط على إدارة ترامب. هذه هي استراتيجيتها، وهي استراتيجية معقدة وتحتاج وقت، لكن السهل فيها هو إخافة السفن. هذا أسهل ما فيها. الآن على الولايات المتحدة أن ترد كيف تطمئن شركات الشحن ومالكي السفن. هذه عملية صعبة، لذلك يعني حاولت أنه حتى قالت نعطيكم أموال مال التأمين، مع ذلك لم يؤثر تأثيرا
1: بل وصاحبت بعض السفن عسكرية من خلال المروحيات بالضبط. والقطع البحرية
0: أيوة، قالت أيضا نأخذ من الأموال الإيرانية إذا ضربتم، لذلك عليها أن تقوم بعمل عسكري حاسم كي تحل قضية مضيق هرمز، وليس الاعتماد على الإغراءات والضغوط فقط.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات اتفاق غزة، حيث أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة القطاع عن جهوزيتها لتولي مسؤولياتها بعد التقدم في تنفيذ خارطة الطريق، وأكدت استكمال استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لإدارة القطاع. أكدت اللجنة أنها ستعمل على استعادة الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية وشركائها الإقليميين والدوليين. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن انسحاب إسرائيل من القطاع يجب أن يسير بالتزامن مع نزع السلاح، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خارطة الطريق. أضاف ميلادينوف أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا تولي السلطة في القطاع للعمل على ترسيخ سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، واعتبر أن الاتفاق سيحقق مكاسب ملموسة لسكان غزة ويعزز أمن إسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي أعلن توصل مجلس السلام إلى اتفاق يقضي بنزع سلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وقال ترامب إن الاتفاق التاريخي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بعد استكمال عمليات نزع السلاح. أضاف أن حكومة فلسطينية جديدة ستتولى إدارة القطاع، فيما تعمل قوة الاستقرار الدولية بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة على حفظ الأمن في غزة وإدارة شؤونها. وفي تصريحات للعربية، أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد للعربية أن الحركة قدمت تنازلات عدة للتوصل للاتفاق بشأن غزة، كما نفى أن تسلم الحركة سلاحها ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه هو تخزينه تحت إشراف اللجنة الوطنية وليس تسليمه.
2: نحن لم نتحدث عن تسليم السلاح، نحن نتحدث بشكل واضح عن تخزينه.

0: تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، وهذا الموضوع مرتبط ضمن اتفاق كامل. هذا الاتفاق يتحدث عن أن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على قطاع غزة، يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، يجب أن تدخل اللجنة الوطنية، يجب أن يكون هناك انتشار القوات الدولية، يجب أن يكون هناك تفكيك للميليشيات المسلحة. وبالتالي هي عبارة عن منظومة متكاملة واتفاق كامل، ويتحدث أيضا عن الإعمار وقضايا أخرى.
1: ورغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ نفذت عمليات نسف لشمال القطاع بالتزامن مع استمرار الحفر وهدم المنازل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع. أما شمال شرقي خان يونس فشهد إطلاقا متواصلا ومكثفا للنيران بالتزامن مع تكثيف الدبابات الإسرائيلية قصفها شرق المدينة. والاستطلاع المزاج الإسرائيلي، ومن هناك ينضم إلينا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت، دعني أصحح أنك تنضم إلينا من رام الله. دعني أبدأ معك، كيف يمكن أن نقرأ في توقيت هذا الاتفاق الذي جاء مباشرة بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وهي الزيارة التي وصفت بأنها الأكثر فشلا من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ هل هناك رسالة أمريكية ما لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟
2: السلام عليكم، تحياتي لكم. فعلا الإدارة الأمريكية بدأت، دعينا نقول، لا تكون رهينة أو ترهن كل شيء بموافقة نتنياهو المسبقة أو مماطلاته، وبدأت تفرض أمر واقع حتى عليه، أو تملي بعض القرارات ما يخدم مصالح إسرائيل ومصالحها ومصالح المنطقة وحلفائها فيها. وهذا ما ينسحب على اتفاق غزة. نتنياهو أنكر أن الموضوع طرح في لقائه مع ترامب، علما أنه الأمريكان ومصادرهم تحدثت لأكثر من يعني جهة أنه أعطي إحاطة من قبل ويتكوف حول تطورات وأعطى موافقته نتنياهو على هذا المسار، لكن هو لديه اعتبارات انتخابية ولديه ائتلاف معارض، وسمعنا ما يقوله بن غفير وغيره من يعني منتقدي الاتفاق. ولذلك افترض انه الامريكان فعلا يعني هذه المره جمعوا كل هذا الزخم في هذا التوقيت من اجل حل عقده غزه، على امل انه هذا ينعكس على باقي الملفات في سوريا، في لبنان، حتى في مساله الحرب مع ايران.
1: لكن كيف ستتعاطى حكومه نتنياهو مع هذا الاتفاق؟ هل بالفعل يمكن ان يقدم نتنياهو على الانسحاب قبل الانتخابات الاسرائيليه؟
2: إذا طلب منه أمريكيا بوضوح أعتقد نعم، سيحاول أن يماطل، سيحاول أن يضع شروط تعجيزية، سيحاول أن يبحث عن صورة تظهر أنه هذا ليس انكفاء، وأنه هذا يعني يتم بتحقيق أهداف الحرب وإلى آخره.
1: لكن طب هل ما حققه في غزة يكفي للتسويق انتخابيا؟
2: لا أبدا، رغم أنه حماس تسلم سلاحها، وإن كانت الصيغة ليست لإسرائيل ولطرف فلسطيني وإلى آخره، لكن حماس ذات موجودة، وهو لم يحقق الانتصار الذي أراد. هو دمر، قتل، ارتكب مجازر، أباد، لكن لم يحقق صورة إنجاز سياسي بهذا المعنى. وبالعكس يعني نحن نرى الولايات المتحدة تتعاطى مع حماس، يعني هذا ليس ما يريد نتنياهو. كان يفترض أنه سيكون قد عزل حماس تماما وقضى عليها والآخرين. هذا لا يعني أن حماس انتصرت، أيضا حماس في وضع صعب جدا، هي تقبل بهذا الاتفاق رغما يعني عن كل التعارض مع كل مبادئها، ولكن هي أيضا تدرك أنه لا خيارات أمامها بعد كل ما فقدته وخسرته حتى الآن والتغيرات التي تشهدها المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختصة في الشأن الإسرائيلي من رام الله.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى الملف السوداني وتطورات الأوضاع، حيث أفادت مراسلة العربية باستسلام 45 عنصرا من قوات الدعم السريع للجيش السوداني والذي استقبلهم عند أطراف أم درمان. مراسلة العربية أفادت أن من بين العناصر

المستسلمة، عثمان النور ويونس إدريس وعلي الزين. هذا ويواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية وضرباته الجوية في شمال وشمال غرب ولاية شمال كردفان عقب استعادته مناطق واسعة من قوات الدعم السريع. ورصدت العربية خلو منطقة جبرة الشيخ المعقل الرئيس وخط الإمداد الأول لقوات الدعم السريع في الولاية من معظم سكانها، إلى جانب توثيق عمليات نهب وتدمير طالت منشآت مدنية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلنت إسبانيا دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود. أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بإعادة 25,000 مهاجر حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وأعلنت السلطات أن نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. هذا وزار رئيس الحكومة الإسبانية بيترو سانشيز زار سبتة لتفقد الوضع الأمني على الحدود في أعقاب موجة الهجرة غير النظامية. واعتبر سانشيز أن الأحداث التي وقعت أمس تمثل هجوما وانتهاكا لسلامة إسبانيا، مؤكدا تعبئة كل موارد الدولة لضمان الأمن بالمدينة. كما أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالتعاون مع المغرب من أجل تنفيذ إعادة المهاجرين في أقرب وقت ممكن. هذا وأرسلت وزارة الداخلية الإسبانية عشرات من عناصر الشرطة الإضافيين إلى جيب سبتة الواقع شمالي المغرب، وذلك لمواجهة أزمة الهجرة غير المسبوقة. وأوضحت الوزارة أن التعزيزات الأمنية تتضمن فريقا من 8 غواصين وزورقا بحريا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة لدعم عمليات المراقبة والضبط. وفي الأزمة ذاتها، أفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأنهم يتابعون عن كثب التطورات في المدينة، مشددا على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد تمثلان أولوية قصوى.

0: أخبار الاقتصاد.
1: تراجعت أسعار النفط في نهاية الأسبوع والذي كان حافلا بالتقلبات الحادة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل أكبر مكسب شهري لها منذ مارس مع تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجع سعر مزيج برنت دون 88 دولارا للبرميل، إلا أنه لا يزال مرتفعا بنحو 20% هذا الشهر. واصل الذهب خسائره في المعاملات الفورية وانخفض بنحو 2% في أحدث التعاملات، ووصل سعر الأونصة إلى 4024 دولارا للأوقية. تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو بعدما أدى انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما عزز التوقعات بلجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا. ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 2.8% في الشهر الماضي وفق تقرير مكتب الإحصاء الأوروبي. وعلى مستوى التكتل المؤلف من 21 دولة، قفزت أسعار الطاقة 10%، فيما تسارع أيضا كل من مؤشر أسعار الخدمات والمؤشر الذي يستبعد العناصر المتقلبة كالوقود والغذاء. سجلت الأسهم الأسيوية أكبر مكاسب لها في نحو 4 أشهر مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات الرقائق، بعدما عززت النتائج القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى التفاؤل بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي. أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 1% مع إبداء قدر أقل من الحذر حيال النمو، في خطوة توقعها جميع الاقتصاديين 52 الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرغ بعد رفع الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 95. تضمن طلب التمويل الطارئ الذي تقدمت به وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون البالغ قيمته 7

وستين مليار دولار للسنة المالية الحالية، مبلغ 18 مليار دولار تقريبا لتعويض مخزون الولايات المتحدة من أحدث صاروخ من تراس باتريوت وصواريخ توماهوك والصواريخ الاعتراضية عالية الارتفاع التابعة للجيش والمعروفة باسم ساد، وذلك وفقا لوثائق قدمت إلى الكونغرس. سجلت شركة شيفرون نتائج أعمال قياسية في الربع الثاني تجاوزت التوقعات، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين والديزل على خلفية اضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب إيران. وبلغت الأرباح المعدلة 6 دولارات للسهم تقريبا، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج ب 41 سنتا.

0: أخبار الرياضة.
1: قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خلال اجتماع طارئ أمس مقاطعة بطولة الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا نفذ جياني إنفانتينو مقترحه لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. يأتي القرار وسط أنباء عن منح رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو لاتحادات مهلة تنتهي في 19 من سبتمبر للرد على مقترحه. وانضم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم المعروف اختصارا بكونكاف إلى المعارضين لمشروع فيفا، وذلك في بيان أصدره الاتحاد القاري الذي يضم 41 عضوا. هذا ووصف سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عدم تشاور الاتحاد الدولي مع الاتحادات القارية بشأن خطته لبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص بالأمر غير المقبول تماما، وذلك في خطاب أرسله إلى الاتحادات الكروية في القارة الأسيوية. من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن خطته لبيع حصص في كأس العالم تبقى مجرد اقتراح ولكنها ليست إلزاما، وذلك في مقطع مصور نشره حساب الفيفا.
2: فيفا فورورد انتربرايز أو اختصارا FFE هو مقترح وجزء من عملية ديمقراطية وليست أمرا ملزما. نحن في المرحلة التشاورية، وإن تم الموافقة على المقترح بأغلبية من 211 عضوا من الاتحادات الوطنية وأيضا من مجلس فيفا، سيصبح أمرا يمتلكه فيفا لإدارة الشؤون التجارية والبطولات لدينا. بكل بساطة سيدير الجانب التجاري لبطولات الاتحاد الدولي، وهو ما يشمل البث والترخيص أيضا. نعتقد بأن الفترة المقبلة تشهد نيل كل اتحاد كروي 20 مليون دولار بدلا من 8 ملايين، وسينال كل اتحاد 20 مليون إضافية من هذا المقترح. أكرر، هذا مقترح وليس أمرا ملزما للاتحادات، ونحن ما زلنا نبحثه مع الجميع.
1: تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. تعادل نادي الاتحاد السعودي مع مالاغا الإسباني بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جرت الخميس ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية. كان الاتحاد تلقى خسارة أمام ريال مايوركا الإسباني بأربعة أهداف لهدفين في مباراة خاضها بالبدلاء. يبدو الألماني ماتياس ياسلا الأقرب لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدما أشارت سكاي سبورت البريطانية إلى استقالة مدربه إيدي هاو من منصبه. يرتبط ياسلا بعقد مع الأهلي السعودي حتى يونيو 2027، إلا أنه تقدم باستقالته من منصبه بحسب ما أشارت وسائل إعلام سعودية. وقاد المدرب الألماني الأهلي إلى نيل لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي. أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تثبيت استضافة السعودية نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى 2029، وكانت السعودية استضافت في نسختي 2025 و2026 الأدوار الإقصائية في جدة من ربع النهائي حتى النهائي، ونالت اليابان استضافة نسخة كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
5: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
6: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
5: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
6: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
7: معالم مع سلطان المرواني.

هذا جزء من الحي الأندلسي قديماً، تم شراء أكثر من 60 منزل و14 حديقة من أجل بناء هذا القصر الجميل، وسمي بقصر الباهية لبهائه وحسن جماله. هذا القصر نموذج على الفن المعماري في القرن التاسع عشر، كان زمن السلطان عبد العزيز. هذا السلطان كان صغير في السن، الوزير الأكبر الصدر الأعظم في زمانه يسمى أحمد بن موسى الشرقي البخاري، وهذا البخاري من أسرة عريقة سياسية، فكان متولي زمام الأمور، فقرر أنه يبني هذا القصر للسلطان، فاشترى هذه الدور والحدائق وجلب المهندسين والفنيين والمعماريين وبنى قصر الباهية. القصر جميل جدا وكأنه بني بالأمس، طبعا مزخرف الأرض بالزليج ثم الزخارف الجبسية، انتهاء بالخشب والمشربيات، الأجنحة، الكوات، قاعات الاستقبال، وفيه أكثر من رياض. في ميزة مهمة جدا في القصر، الحالة الصحية في ذاك الزمن أثرت على النمط العمراني، لأن الأوبئة فتكت بالمغرب في ذاك الزمان، فنجد هذا القصر مليء بالباحات، الساحات المكشوفة عشان يكون الجو فيه صحي.

من التفاصيل الجميلة في قصر الباهية هذا الزليج من الأسفل حتى منتصف الحائط، ومسجل على هذا الإفريز عبارة العافية الباقية. مثل هذه العبارات تتكرر معنا حتى في القصور الأندلسية الغبطة المتصلة، لكن العافية الباقية، العافية أوصانا عليه الصلاة والسلام إذا سألنا الله قال إذا سألتم الله فاسألوه العافية. في المغرب اليوم يسمون النار بالعافية، وهذه لها أصل لغوي، لأن العرب كانت تسمي الشيء بالضد، فكانوا يسمون الأعمى بصير واللديغ سليم والصحراء مفازة. وأعتقد أن أخواننا المغاربة يسمون النار بالعافية بغية السلامة منها. في الأعلى عندنا سقف خشبي عجيب في طرازه، وكأنه سفينة مقلوبة، يتكرر معنا في قصر الباهية.

هذه البوابة عمرها حوالي 150 عام. هذا الجزء من الباب يسمى بالخوخة. الخوخة هي باب صغير داخل الباب الأساسي لأهل الدار، يسهل فتحه وغلقه. وأشهر خوخة في التاريخ هي خوخة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: سدوا عني جميع الأبواب إلا خوخة أبي بكر. هذه هي الخوخة.

مراكش مدينة القصور، قصر الباهية البديع، قصر الباشا. هذه القصور لها عدة رموز ترمز لقوة وثراء مملكة مراكش ومن حكم مراكش في ذاك الزمان. سنأخذ جولة على هذه القصور ونستنطق الأهل والدور.

قصر البديع أو القصر الكبير في مراكش، واحد من أجمل الأمثلة على القصور الأثرية في المغرب. صاحب هذا القصر السلطان أحمد المنصور الذهبي، أحد أقوى سلاطين الدولة السعودية. هذا السلطان شارك في موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي تسمى معركة الملوك الثلاثة ومعركة وادي المخازن. هذه المعركة كانت بين المغرب وبين البرتغال. البرتغال في وقتها كانت دولة استعمارية من الدرجة الأولى، نقدر نعتبرها ثاني أقوى دولة في العالم بعد أسبانيا. بعد سقوط غرناطة انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم. وصل البرتغاليين حتى المغرب، تصدى لهم المغاربة ووقعت الوقعة الشهيرة بوادي المخازن. مات في هذه المعركة ثلاثة ملوك، اثنين من الأمراء السعوديين والملك البرتغالي سيباستيان. ما صدقوا البرتغاليين هذه الهزيمة النكراء، حتى إنه البرتغال سقطت كإمبراطورية بعد وادي المخازن. أصبحت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. استعمرت البرتغال بعدها مباشرة أسبانيا. بأموال وغنائم هذه المعركة بنى السلطان المنصور الذهبي هذا المعلم التاريخي، قصر البديع. هذا القصر فيه عدة أنماط للفن الإسلامي. هذه الحدائق السفلية قلما نراها، موجودة في الأندلس.

مميزة جدا الحدائق في قصر البديع، وهي من أندر أنواع الحدائق لأنها مبنية على انخفاض، بينما بقية الحدائق موجودة حوالين النوافير في الأبهية في الأفنية. هذه الحدائق أو نوعها عرفت بالحدائق السامرائية من مدينة سامراء بالعراق، وزي ما نعرف الحضارة البابلية اشتهرت بحدائقها، حدائق بابل. ذهب البابليون وبقيت حدائقهم، وذهب الفراعنة وبقيت أهراماتهم، وذهب السعديين والسلطان المنصور الذهبي وبقي قصر البديع. الحدائق لها أهمية كبيرة في القصور. أول شيء منظر جمالي تلطف الجو، أيضا مصدر اكتفاء ذاتي، في حال حوصر القصر يأكلون من هذه الحدائق. والحدائق لابد أن تحاط بأسوار ضخمة للدفاع، ولابد أن يكون لها مصدر مائي وقنوات تغذيها، هذه القنوات للزراعة وللشرب أيضاً.

أعمال التنقيب الأخيرة في قصر البديع كشفت عن هذه القنوات المخفية. هذه القنوات تحت الأرض مطمورة زي ما نلاحظ من الفخار. القنوات ذي ما تكون ممتدة امتداد طويل، كل مسافة معينة تنتهي في برك مثل البركة الموجودة أمامنا. هذه البرك لها وظيفتين، وظيفة أولى تخزين المياه وضمان اندفاعه مرة أخرى. الوظيفة الثانية وهي الأهم أن الرواسب اللي تنقلها المياه إذا خف الجريان تترسب في هذا القاع، فيصل الماء عذبا زلالا إلى أهالي القصر.

هذا الجناح شاهد على العصر، شاهد على التاريخ في قصر البديع، جناح زوجة السلطان المنصور الذهبي السلطان الخيزران. هذه السلطانة عانت، شاهدت عدة أحداث تاريخية دامية ما بين زوجها وأبنائها. السلطان المنصور الذهبي أقوى سلاطين الدولة السعودية، كان رجلاً ولم يوافق قدراً، كان عليه هجمات شرسة بيئية وعسكرية، انقلابات عسكرية من أبنائه. استطاع السلطان المنصور الذهبي أن يسيطر عسكرياً ولكن هزم بيئياً، قتله الطاعون بمدينة فاس، ثم نقل ودفن في مقابر السعديين بمراكش. بعد وفاته تضعضعت الدولة السعودية وتقاتل أبنائه على الحكم ثم انهارت.

الله الله، من عاش في هذا المكان عاش في النعيم. قصر الباشا في مراكش يعتبر رمز ناطق للفن المعماري في المغرب، مفخرة من مفاخر النمط العمراني. الأنامل اللي بنت هذا الجمال ظلت وفية للعهود الأندلسية والمغربية القديمة، لذلك القصر يحاكي قصور السعديين والمارينيين ويحاكي قصور غرناطة وقرطبة.

كل شيء في هذا القصر في مكانه. لك أن تتخيل مادة واحدة الخشب صنع منها خمسة أشكال: المقرنصات الخشبية، التيجان، الأفاريز. بعد الخشب تأتي مرحلة الجص، مرسوم ومنقوش ومزخرف. بعدها مرحلة الزليج حتى الأرض فكسيت بالرخام، والرخام مادة غالية الثمن. إذا وجدته في القصور اعرف أن الدخل الاقتصادي لصاحب القصر عالي جداً.

هذه الحديقة الأندلسية في قصر الباشا، حديقة غناء وارفة أندلسية بامتياز. أنواع النباتات اللي موجود فيها أشجار التين والبرتقال والليمون والريحان والياسمين. الباشا شخصية شهيرة في التاريخ المغربي، قلدوا ملك المغرب في القرن 19 باشا مراكش، ومنصب كبير يسمى بالتهامي الكلاوي. هذا الباشا في 1910 بنى هذا القصر كمقر له. بعد وفاته استمروا أبناؤه في هذا القصر. القصر ذاعت شهرته لجماله في العالم، فأصبح السياسيين والفنانين إذا زاروا المغرب يحرصون على زيارة هذا القصر. أشهر من زاره من السياسيين وينسون تشرشل قائد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، والفنان تشارلي شابلن.

إذا ذكرت القصور في مدينة مراكش فوراً يتبادر إلى الذهن قصر المأمونية أو المامونية كما يسمونه أهالي مراكش. هذا القصر له قصة تمتد 250 عام ولا يزال إلى اليوم يستقبل ضيوفه.

قبل 250 عام تقريبا اعتلى سدة الحكم في المغرب سلطان يدعى محمد الثالث محمد بن عبد الله العلوي. هذا السلطان جاء في فترة قلاقل في المغرب، ولكنه كان حاكم قوي فاستتبت له الأمور. في تلك الحقبة كان في أحداث عالمية غيرت خارطة العالم، وكان المغرب شريك فيها. السلطان محمد الثالث هو أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. عن مين؟ عن بريطانيا. بريطانيا في ذاك الوقت كانت دولة قوية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. فأمريكا بعد الحرب الأهلية حينما حاولت تستقل عن بريطانيا أعلنت استقلالها، ولكن الكيانات السياسية في العالم لم تعترف بها، خوفا من مين؟ من بريطانيا. فجأة وإذا بالفرج يأتي لأمريكا، اعتراف السلطان محمد الثالث اعتراف المغرب بأمريكا. والمغرب في ذلك الوقت أيضا كانت مسموعة الكلمة خصوصا في الساحة السياسية، وهذا الاعتراف يعطي أمريكا الحق

بالتجارة وإرسال السفن والتبادل التجاري في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، حتى أن أمريكا في كل عيد استقلال تذكر ذلك للمغرب. بعد هذه الأحداث أراد هذا السلطان أن يهدي ابنه المأمون هدية، هدية زواج، فقرر أن يبني له حدائق جميلة في مدينة مراكش فسميت بالمأمونية، كانت متنزهة لهذا السلطان. هذه الحدائق بني فيها قصر يسمى قصر المأمونية. هذا القصر فريد لأنه زخرفته تجمع ما بين الزخرفة الإسلامية العربية الأندلسية بقالب مغربي.

هذه المامونية، هذه هدية السلطان لابنه بمناسبة زواجه. هذه الحدائق أصبحت متنفس للعائلة المالكة، السلطان، أبناء وزوجاته، غابة من الأشجار، من الورود، من الزهور، وأكثر ما نشاهد فيها شجر الزيتون والنخيل. شجر الزيتون هذا شجر معمر، بعض هذه الأشجار عمرها من عمر الحديقة يتجاوز 250 عام. حينما بنيت الحديقة كانت تحيط فيها الأسوار الموحدية، هذه الأسوار عمرها حوالي 800 عام. بنيت فيها الرياضات، الرياضات اللي هي أماكن استراحة مكشوفة من الأعلى، استمرت متنفس للعائلة حتى 1882 جاءت بعثة إنجليزية للسلطان الحسن الأول، فقرر أنه يستقبلهم في المامونية، فبني القصر المنيف. هذا القصر تعددت الأدوار عليه، وانتهى به المطاف فندق جميل 5 نجوم، رمز من رموز المغرب.

الباحة البيضاء في قصر المامونية مكان استقبال رسمي، ودائما الأماكن الرسمية في القصور تزين بطريقة زائدة. ليش؟ عشان السفير أو الضيف اللي يجي للمملكة للسلطنة يأخذ انطباع عن قوة وثراء هذه السلطنة فتقع الرهبة في نفسه. هذه الباحة سميت بالبيضاء لأنه غالبية اللون المستخدم فيها هو اللون الأبيض. الأرضية مكسوة بالرخام، وإذا وجد الرخام في القصور هذا مؤشر اقتصادي مهم على قوة وغنى هذه السلطنة والمملكة. حتى أنه كانوا يقايضون ما بين الدول، أوروبا غالبية الرخام هذا يستورد من أوروبا، يقايضون بالسكر بالأشياء الثمينة ويأخذون الرخام. أما الأعمدة فمكسوة بالزليج، هذا الزليج الفاسي، والزليج هي قطع من الفسيفساء صغيرة وملونة وترصف رصفا باليد، ترسم رسما باليد. هذه المهنة عمرها مئات السنين، لا زالت إلى اليوم في المغرب تصنع بنفس الطريقة التقليدية الأولى، ولا زالت تستخدم إلى اليوم. الأعلى الأعمال الجبصية الجسية انتهاء بالزخارف الخشبية والقرميد. مراكش حارة خصوصا في فصل الصيف، لذلك دائما ما يعتمدون على مصادر الماء، على البراك، على النوافير. هذه الباحة فيها أكثر من نافورة للماء لتلطيف الجو، أيضا مفتوحة من الأعلى. كل ما كبرت الفتحة في الأعلى هذا تدل على مؤشر أيضا صحي، لأنه مراكش في القرن 19 ضربها الطاعون، فكانوا يعتمدون على توسيع الفتحات في الأعلى من أجل أن يكون الهواء متجدد وصحي.

0: العربية FM نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة.
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلها
11: أكفيل الكاميرا خلاص.
12: لا تذهب بعيدا.
13: قسم فبمعركة مخيم جنين
12: فنحن دائما معكم.
13: دائما معكم
12: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
12: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
12: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
12: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
17: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السادسة بتوقيت الرياض، الثالثة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية إن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وإنما استهدفت الميليشيات التي هددت أمن المملكة. أمريكا وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران وفقا لصحيفة تلغراف البريطانية. مصادر للعربية تقول إن واشنطن أبلغت حماس بشكل غير مباشر عدم تخليها عن اتفاق غزة واستمرار دعمها له. مصدر سياسي إسرائيلي يقول إن الانسحاب من غزة لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل فعلي. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس غير مقبول. وحركة حماس تعلن أن نزع سلاحها مشروط بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كايا كالاس ترحب بخطة غزة وتصفها بالخطوة البناءة نحو السلام. إسبانيا تعيد 37 ألف مهاجر غير شرعي إلى المغرب بعد أن عبروا الحدود إلى سبتة. الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة. وفي أخبار الاقتصاد، عضوان بالمركزي الأمريكي يؤكدان أن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح التضخم. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض ب2% في أحدث التعاملات إلى 4024 دولاراً للأونصة. الفضة تتراجع بواقع 3% إلى 57 دولاراً تقريباً للأونصة. تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر يوليو. وفي أخبار الرياضة، الألماني ماتياس يايس لا يقترب من

أنت ولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد أن تقدم باستقالته من منصبه من الأهلي بحسب ما أشارت وسائل أعلام سعودية. إدارة نادي الخليج تدرس طلبا رسميا من نظيرتها في الأخدود لاستعارة بدر منشير لاعب وسط الفريق. الكونكاف ينضم إلى المعارضين لمشروع فيفا وذلك في بيان أصدره الاتحاد القاري. والبلجيكي بروس يرحل عن تدريب منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: هناك أدوار تشاهد وأدوار تحفر في الذاكرة.
10: جساف والحجاج أو لا أحد.
11: هل تظن أن الدراما السورية قادرة على استرداد مكانتها السابقة لدى الجمهور؟
10: فينا نحكي كثير عن هذا الموضوع. يعني لما بيغيب المخرج بيغيب الممثل.
11: أيوة. كم مقدم رؤوف قابلت في حياتك كعابد فهد؟
10: شي 130 140 مقدم.
11: مع استدعاءات ولا بدون؟
10: كل الضباط بسوريا بيشبهوا مقدم رؤوف. لا أبدا، ما في مشكلة جمهور. هاي الجمهور ليكو، دورت هون بالرياض على لقيت كرسيتين لأحضر الأوديسا، بقيت جي 3 أيام 4 أيام لقيت كرسي بالصالة فل كومبليت.
11: رائع.
4: عابد فهد في لقاء خاص مع برنامج ويكند شو على العربية اف ام، يبث الليلة عند 8 مساء على منصة اليوتيوب آت العربية اف ام.

0: ويكند شو انطلق الآن.
1: نحن طبعا اشتغلنا لويكند شو انطلق الآن. يا سالم يا مشاعل يا علي.
2: قلنا كالعادة يا دكتور.
1: أنا طبعا قبل ما أنت تبدأ يا سالم على طول دخلت.

0: شفت كيف؟
1: يا سلام.
0: بدون ترتيب. بدون
1: ترتيب. هذه حالات ويكند
0: شو. صحيح صحيح صحيح. طيب
1: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من ويكند شو. بإمكانكم مشاهدتنا على حساب العربية FM في اليوتيوب، وأيضا عبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة إكس. كما عودناكم كل جديد في ويكند شو،
2: كل جديد وحصري وخاص في ويكند شو. اليوم في عندنا كثير مفاجآت. في عندنا من لقائنا الخاص مع الفنان العربي والسوري عابد فهد، وفي عندنا كمان لقاء ثاني مع شخصيتين مشكلين ترند في الوطن العربي. أحكي مين هما شباب ولا نستنى شوي؟
1: لا استني شوي.
2: أنا شو بعد
1: استنى شوي.
2: ليه؟
1: لقاء عابد فهد يا جماعة الخير. يعني
2: نفرد
0: فيه. صحيح.
2: هذا الحالة نحتاج وقت عشان
1: نوضح للمستمعين. هو المعروف عابد فهد بجساس في الخليج، والمعروف بالحجاج بن يوسف الثقفي، والمعروف بأداء ولغة العربية وتمثيله والظاهر العديد من الأعمال، يمكن فوق 118 عمل درامي، في منها أعمال تاريخية وأعمال جديدة. كان لقاء حصري وخاص وأشياء تذكر للمرة الأولى من عابد فهد للعربية فيلم ولبرنامج ويكند شو. ونذكر مستمعين الكرام مشاعر أن اللقاء بإذن الله سوف ينشر في منصة اليوتيوب على آت العربية FM.
2: أكيد طبعا تقدروا تشوفوه بشكل كامل بعد حلقتنا، ورح نعرض لكم مقتطفات من اللقاء أيضا في داخل حلقتنا اليوم في الساعة الثانية. وطبعا رح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من الآن وحتى الساعة الثامنة مساء.
0: طيب الكثير من المفاجآت كما ذكرت مشاعل، قصة الترند اثنين مشاعل تكلمت عنهم في البداية. طيب أنا حقول
1: قول قول قول يا
0: اسمي من
2: اسمك
0: يا مين. حيكون معنا ضيوف صح في هذه الحلقة بالمناسبة، وحنعرف قصة الموضوع. قصة يعني قصة قصة قصة.
1: أقسم بالله أنا يعني كده فيها وصلة غريبة.
0: بقى هي مع بعض أقسم بالله مع بعض.
2: أيوة مشبوكة.
1: اليوم بنطلب مشبوكة وقت إضافي بصراحة. في مواضيع كثير أيضا. صح. في فنانة فعلا معنا بتكون، وفي صوت قوي بيكون معنا،
3: في صوت جميل وراء
0: صحيح.
3: الفنان فيصل العتيبي بيكون معنا بإذن الله في لقاء في ساعتنا الثانية.
0: صحيح، سيطل على متابعينا من داخل الاستوديو في لقاء اليوم. وعندنا أيضا
1: فيصل العتيبي المعروف بابتسامته الساحرة. صحيح. والمعروف بكل نالك. وش عندنا أيضا يا دكتور؟
0: فعلا. طيب وعندنا أيضا وقفة خاصة مع بنات مين؟
2: عبد الغني
0: بنات عبد الغني، لكن حنتكلم عن ليالي. صحيح. ضيفة حتطل معنا في لقاء خاص ومباشر أيضا في حلقة اليوم.
1: نعم، ليالي دهراب.
0: ليالي دهراب وبنات عبد الغني. الرياضة عندنا محطة مهمة في الرياضة يا سالم.
3: سالم كذا جايب لنا أخبار اليوم يعني بتكون مفاجئة للجماهير الأهلاوية خصيصا وللشارع الرياضي.
1: في الفقرة الرياضية سنتحدث عن ماتياس ياسلة وكواليس خروج مدرب الأهلي أو استقالته أو مغادرته من النادي الأهلي قبل بداية الموسم وبعد انقضاء المعسكر الخارجي للنادي الأهلي بيوم. ظهرت وسائل الإعلام والصحفي الشهير فابريزو رومانو وذكر أنه أقرب لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي. في تفاصيل بنذكرها للمرة الأولى عن المدرب ماتياس ياسلة ومن مصادر خاصة للعربية FM. تظرون الفقرة الرياضية بتكون مثيرة بصراحة،
3: بيكون كذا فيها حصريات وفيها
1: احنا تواصلنا علي. انت شايف يعني صحيح. خلال يومين السابقة انه نوصل للخبر اللي نقدمه للمستمع والعشاق وجماهير النادي الأهلي اللي مصدومة هي بشكل كبير. طبعا الشارع الرياضي كله مصدوم لأنه خلاص ما بقى شيء عن الموسم. طيب. المدرب هذا قضى سنوات وحقق بطولات مع الأهلي.
0: في انتظار في الفقرة الرياضية لمزيد من التفاصيل. خلينا الآن مباشرة نذكر بموضوع نقاش حلقة اليوم لمتابعينا مستمعينا.
3: اليوم موضوع نقاشنا اليوم سؤالنا التفاعل.

0: قولي لكم مستمعين الكرام عن الأغاني القديمة التي لا تزال عالقة في ذاكرتكم ومقارنتها بالأغاني الجديدة. ليش بعض الأغاني فعلا مشاعل سالم عصام في أغاني كذا قديمة لا تزال عالقة في الذاكرة، مجرد ما نسمع الانترو الخاص بالأغنية أو الكوبليه الثاني أو الثالث نكون عارفين الأغنية وعارفين الكلمات وعارفين الملحنين.
1: أيوه. ولا تمل سماعها تكراره.
0: وش الأسباب اللي خلتنا يعني نتعلق بهذه الأغاني؟ هل الجودة؟ هل جودة الكلمات وجودة اللحن؟
2: هل الذكرى أو الوقت اللي إحنا مثلاً أو المكان اللي إحنا سمعناه فيه هو اللي خلينا نتعلق فيها علي أكثر من الأغنية نفسها؟
0: يعني الحنين للماضي
2: المشهد. أيوة زي لما كنت تتذكر أنت وين كنت تشوف الكرتون وهذه الأشياء. أيوة
0: الحنين للماضي. صدق بعض الأوقات يعني إحنا نحب الأغاني زمان لأنها أغاني زمان، فعلا حنا نحبها لأنها أغاني يعني ترجعنا للذاكرة، ولا فعلا الأغاني كان لها رونق ولها كذا شيء خاص فيها.
1: جميل جميل. طيب نذكر المتابعين بأرقام التواصل و نعود بعد قليل لاستقبال مشاركات مستمعينا والتعليق على هذا الموضوع.
0: عصام مستمعينا حافظين الأرقام على طول تواصل.
1: طيب
0: بس نذكرهم 0115100100 من خلال هذا الرقم عزيزي المستمع تقدر تشارك معنا وتقول لنا رأيك في سؤالنا اليوم. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. سالم
3: في اتصال؟
0: في اتصال.
3: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله أول متصل معنا اليوم.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم أهلا. السلام، مرحبتين. اسمك الكريم.
4: جاني من جدة أبو عبد الله.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو
4: عبد الله. الأول إن شاء الله.
3: شكلك عبد الله كل يوم جمعة تمسك خط المدينة.
0: شكلك أبو عبد الله لا وأنت مع طاري ياسلة كذا.
4: لا لا والله اتحادي والله. أنا من جدة والله.
0: حياك الله، هلا وسهلا. قول لنا يا أبو عبد الله.
4: مساء الخير، أول شيء مساء الخير والورد والياسمين.
0: حياك الله.
4: عليكم وعلى الوطن العربي كله.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو عبد الله.
4: قسم بالله أنكم حلوين.
0: الله يسعدك يا أبو عبد الله.
4: بعدين فنان اليوم بطل.
0: فيصل
4: أنا أكره كل مرة أكره.
2: عابد فهد.
4: عشان كذا نجح. أكره جساس.
2: يا سلام.
4: الحلقات يا عشان كذا نجح هو.
2: يا سلام.
4: مرات الفنان يا ينحب يا ينكره كلها نجاح له.
2: صحيح. وعلى فكرة هو كثير
4: أوجه له تحية جدا،
2: يعني هو جدا يحب الشعب السعودي ويحب حبهم له.
4: وإحنا نحبه والله. أنا بالنسبة لي أبو عبد الله أحبه، صح إني كرهته في دوره جسات لكن فنان صراحة بطل مرة.
1: لا هذه محبة، هذه محبة يعني، هذا كره مطلوب. جميل. أيوه. من بعض الكره المحبب يعني.
3: هذا الكره المباح.
1: المباح صحيح.
4: يا حبايب جميل.
1: طيب انتظروا في الساعة الثانية حيكون في لقاء جميل معه
4: بإذن الله. خلينا إن شاء الله وصلوا لي سلام
1: يبلغ.
0: أبو عبد الله تدخل معنا المسابقة كذا؟
4: أكيد يلا. قبل أبغاكم كمان تحطونها.
0: بنسمعك حنا بنسمعك.
4: يا بلادي واصلي معلقة معايا من طفولتي.
0: يا سلام.
4: كان طابور الصباح فيها ولما نمشي ندخل على الفصل يا راجل كنت أسوي عسكري وأنا ماني عسكري وأنا داخل على الفصل أخش الدور مرة.
0: وش سبب التعلق في الأغنية أبو عبد الله؟
4: أيوه يا بلادي واصلي.
0: أتذكرك
4: والله كانت حلوة. وفي أغاني صراحة كثير كثير.
3: وطني الحبيب.
4: وطني أيوه هي هي ظنتي هي وطني الحبيب.
0: وطني الحبيب غير عن يا بلادي واصلي.
4: بالله يعلم كل
3: شيء. يمكن كانت في المدرسة يشغلونها ميكس.
2: كلهم عن الوطن.
0: أبو عبد الله نسمع مع بعض يا صديقي.
4: وفي فنانين كثيرين يعني برضو. طلع مداح الله يرحمه ويغفر له في هذا اليوم الفضيل.
0: اللهم أمين. نسمع يا أبو عبد الله، شو رأيك؟
4: أيوه.
0: يلا نسمع. ها أبو عبد الله.
4: دقيقة.
3: هذه طلال.
4: عيدها
0: بعيد.
3: يلا.

0: ابو عبد الله
1: ايه رايك؟
0: انت رجعت تواصلت معنا يا ابو عبد الله صح؟
2: ايوه تواصلت إيه. معاكم بالواتس
0: ايه انت راجع يا ابو عبد الله.
2: المشكلة انت ما انت عارف انا في السيارة ولا اكلمكم من الجوال ما هي شوف
0: انا اقول لك انت يا ابو عبد الله راجع.
2: ايوه اغنية راجع صح.
0: راجع ايش؟
2: استنى بس بتذكر كلماتها. ايوه استنى الممري عندي
3: جابي وفا. اسمع ابو عبد الله
0: ابو عبد الله
2: ايوه اغنية بلا المداح راجع.
0: راجع ليش؟
2: راجع عشان احبكم يا اخي.
0: الله يعطيك العافيه ابو عبد الله شكرا لاتصالك يا صديقي.
2: يا هلا يا هلا
0: حياك الله مرحبتين.
3: هذه مع اللي معها ذكرى خاصه بصراحه.
1: انا راجع
3: نقولها ولا نحرقها على المستمعين ولا
4: انا اتذكر
3: في بين ملقا ومربيا روح
0: خلينا نشوف المتصل.
1: ناخذ اتصال.
0: هلا وسهلا حياك الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حياك
0: الله. اهلين يا هلا وسهلا.
5: انا بس اقول يعني في سؤال طرحتوه انه الاغاني القديمه او الاغاني الجديده
0: يا سلام
5: انا يعني اللي انا اقوله انه ما في انه الاغنيه القديمه الان ما هي اغنيه الان هي الليركس اللي موجوده او الاناشيد
4: اي
5: تفتقر ما في احد الحين واحد عمره 17 سنه حيتسمع القديم كله لا يمكن يقدر انه حتى موسيقيا حتى فنيا ما يمكن اللي هو انتقادها او تحليلها او كذا الاغاني الحديثه طبعا في اسباب كثيره جدا بس الشيء اللي خلى الناس تصل الى انه الفن قديما الطرب قديما سواء كان شعبي سواء غير يعني الامثله كثيره وتمتع الناس في وقتنا الحالي في اي مكان في اي هذا هو بالاغنيه القديمه لما تجي للاحتفالات الترفيه كانت تعتمد الاعتماد الكلي على القديم ما يمكن تطلع اغنيه من الجديد الا نادر يعني خلينا نعطي البرسنتج ما تجي 5% حتى الطرب القديم حتى السامري القديم حتى
0: وش السبب هذا. وش السبب من وجهه نظرك تحس انه احنا نحن للماضي
5: نو التقنية أثرت على كل شيء لأنه كل شيء يبغونه بسهولة كل شيء يبغونه بوقت أسرع كل شوي بينفذونه يعني مع يعني حتى عملية اجتهاد في اللحن الاجتهاد في اللحن لأنه يستخدم أجهزة ويستخوي ويضيف وآد سامثينج وكذا ويسوي أمور كذا قبل كانت الناس تتعب على اللحن اللي يخترع شيء أو يكون عنده جهد دائما يبدع في من من من, من الشيء البدائي كان يعني طيب. لما تشوف سامي الشتاين قبل ولا تشوف الملحنين
4: صديقنا
5: المطربين.
4: ممكن أسألك سؤال
5: الأغنية قبل
4: بس
5: يعني مع أصدقاء
4: إيش أكثر أغنية
5: مو موجود نهائيا مو موجود والفن هذا
4: صحيح.
5: يعني حتى الآن يعني هذه مشكلة كبيرة وأي من يتسمى فنان مع احترامي له يجب أن ينظر للموضوع هذا إنه ما يستحق اللقب هذا يجب أن يشوف نفسه
4: لا دقيقة خليني طيب خليني أسألك سؤال
0: كنك قاسي شوية صديقي أيوة.
4: حرام ترى كمان في فنانين قديمين يغنوا إلى اليوم بس اضطروا أنهم يتماشوا مع يعني متطلبات زمننا اليوم
5: ما ينتجون لا داي ببيدي قاعدين يعيدون القديم
4: طيب قول لي إيش أكثر أغنية عالقة في بالك إيش أكثر أغنية عالقة في بالك أو لها ذكرى حلوة معك من أغاني زمان
5: طبعا انا حقدم السعوديين حجيب ام كلثوم وش
4: ايوه
5: محمد عبد الوهاب
4: ايش
5: بعدين نرجع في المرحله الثانيه لانه لازم تعرف انه هذا فن
4: ايش اكثر اغنيه لمحمد عبد الوهاب ايش اكثر اغنيه لمحمد عبد الوهاب انت تحبها علشان نذكر مستمعينا يعني مثلا كل ده كان ليه ولا
5: كان ممتازة بس في أشياء لأنه أنا سوق بالسيارة فشوية البرين عندي ما مو بالفول كباسي كذا لكن أنا صراحة أشوف إنه القصور إنه إحنا ما عندنا ما في دار أوبرا طبعا تقريبا إن شاء الله الآن إنه الفن ما له

0: الروتس عندنا اجتهادية يعني اندفجوالز. ما في مثلا مدارس موسيقية تطلع
1: بس يا صديقي أنت كنت تقول لأنه التطور أنت تقول
0: يعني
1: لأنه
0: معقولة أنا معتمد على فرقة لها متوسط الأعمار 70 سنة ولا طلعت من عندي صح ولا لا؟ في كل شيء مع أبو مع يعني الله يطول في عمره أبو نورة. انت يا ابو نور الناس تقول ليش قاعدين معاك ليش ما طلعت ناس انت كنت لما كان
1: لا في فنانين في فنانين يا صديقي في فنانين وفي ملحنين وفي عازفين وفي اشخاص موهوبين كثير باعمار صغيره
0: انا ما قلت لك ما في قلت لك انديفيدجوالز ما في عمل جماعي ما في يعني انت لما تطلع عمل لا يمكن شخص واحد يطلع عمل لازم تيم كامل.
1: يا سلام يعطيك العافيه صديقي شكرا لاتصالك ومشاركتك حياك الله.
2: عندنا اتصال كمان.
1: اهلا وسهلا
3: حياك الله.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام اهلا ومرحبا حياك الله.
4: يا اهلا وسهلا بكم جميعا.
1: يا مرحبتين اهلا وسهلا.
4: اولا انا بحييك يا استاذ علي وبحيي زمايلك وعايز اقول لك ان انا يوم الخميس لما بسمع لهذا المساء لما بقول طب الجمعه هتعدى ازاي يعني
1: سائل لا لا
4: نعمل ايه الجمعه
1: ايه لا موجودين
4: النهارده موجود فكده تمام التمام شكرا لي.
1: لا اذاعه العربيه فم كامل برامجها موجوده باذن الله معاكم في الطريق يعني. يا صديقي
5: بس بيخليك تقدم اجازه
1: قول لي كيفك مع
4: النهارده انت والباقوره يعني على راسنا
1: ايه قول لي يا صديقي كيفك مع اغاني زمان.
4: والله شوف انا شايف الموضوع من ناحيه تانية خالص. انا بشوف ان دي سلعه والبضاعه اللي انت بتفردها وبتنشرها ما بين الناس الناس هي اللي بتنتقيها وهي اللي بتقول عايزه ايه. فخلينا ناخد امثله. ما قبل الخمسينات في مصر تحديدا كانت المرشحات هي المنتشره وما كانش الاداء الصوتي بتاع ام كلثوم وعبد الوهاب منتشر كان لسه في بداياته.
2: أيوه.
4: فكانت المرشحات هي اللي واخده يعني النمط هو ده اللي أيوه. كانت هو دي الاغاني بتاعتهم او هو ده الفن تمام. حصل تجديد وهذا التجديد والتطور كان بوجود الاجيال بتاعه ام كلثوم ومن بعدها
2: اوكي
4: والدلاله الاكثر شيوعا هو رد الجمهور لعبد الحليم في بدايته متصورين ان ده كده اغاني شبابيه حديثه سريعه انت متخيل
2: ايوه
4: يعني كانوا بيقولوا على عبد الحليم هيبوظ الفن العربي يعني بعد كده بدات الامور تتحرك ناحيه الاغاني الشبابيه اللي بجد اللي احنا عارفينها في الفتره بتاعه الثمانينات والتسعينات وظهور عمرو دياب والجيل بتاعه ومن بعد عمرو دياب وحميد الشاعري وكذا لحد ما فصلت مرحله اخرى وهي مرحله المهرجانات وهذا هو الاسف الشديد مرحلة المهرجانات والنزول الحاد
2: بس شوف صديقنا الحين ترى يعني المهرجانات خلاص أحس ما عاد لها جمهور زي أول ولا
4: ما هي دي مشكلة هو بدأت الانهيار بعد كده ما بقتش هي موجودة بس بدأ من على شاكلتها يظهر
2: ما تحس أنه بعد المهرجانات رجعت الناس شوية مثلا للأغاني أو المغنيين اللي هم يعني كيف اقول زي حماقي وعمرو دياب وهذول
4: المستوى خلاص بقى الكي بي اي او بقى الحته اللي بنقيس عليها تحت قوي
1: صحيح
4: ما بقيناش بنقول هو ده قريب من عبد الحليم ولا قريب من عمرو دياب ولا قريب من مين ده هو قريب من فلان فلاني اللي اسمه اصلا اسم سمرة
1: انت يا صديقنا محمد انت قريب لمين تحن للماضي دايم
4: هقول لك انا بسمع جدا جدا ام كلثوم انا سني في منتصف الاربعينات بسمع جدا لام كلثوم ولكن في اوقات محدده من اليوم واوقات محدده ويوم محدد من الاسبوع
2: طيب.
4: ولكن مطربي المفضل طبعا مطرب جيلي عمرو دياب
1: الله.
4: ودخلت شيرين على الخط هي ومحمد حماقي فاصبح هو ده اللون اللي بسمعه
2: طيب بس حتى عمرو دياب مثلا اغاني 2010 وما قبل او خلينا نقول اغاني 2016 وما قبل
4: ايوه
2: والله غير عن اغاني 2016 وما بعد
4: ايوه يبقى انت متابعه جيده للي
2: عمرو بس لا صدق اول كنت لما تسمع له تحس انه قاعد يحكي
4: على قد حجمه يعني
2: تحس انه قاعد يحكي قصه بالاغنيه
4: نفس الحكايه اللي كنا نسمعها من قبل
2: اي طيب بسالك سؤال بما انك انت حكيت

0: أغاني الخمسينات. تعرف مغنية اسمها فتحية أحمد؟
1: طبعا
0: أنا مرة أحبها
1: لكن ما سمعلهاش حاجة طبعا.
0: ما تسمع لها؟ اسمع أغنية يا ترى نسي ليه معادي وغاب، مرة حلوة.
1: لا شوف هتلاقيني بعمل ايه بقى، هتلاقيني بسمع الأغنية وسط ما هي بتتغنى جوه فيلم، لو كانت بتتغنى جوه فيلم.
0: لا لا شغلها الحين بعد ما تخلص مننا، شغلها الحين، مرة حلوة. مرة مرة حلوة.
2: محمد نبي ناخذ معك تحدي. محمد نبي ناخذ معك تحدي، بنسمعك كذا مقطع بسيط من أغنية وبنسوي لك تنشيط للذاكرة.
1: يلا
2: يلا.
1: الله الله.
2: ها قول محمد وين رحت؟ أرجوك لا ترجع كثير، تعال عندنا هنا.
1: لا لا استنى، ازاي امسى؟ ازاي امسى؟ انت حددتني بجد لا، وانا قطعت بسرعه ليه؟ طب ما تخلينا
2: يلا يلا بخليك بخليك.
1: السولو ده عامل ترند اصلا، السولو بتاع ناي ده عامل ترند في العالم العربي الفتره دي. طيب ده هيكون يا اما فكروني
2: مش
1: فكروني دي.
2: قولي قولي علي قولي على مش مافع فكر دلوقتي. حاول ما تصير بعيد عننا يا محمد.
1: ها
2: اقول حاول ما تصير بعيد عننا، حاول تكون يعني متواصل معنا بشكل دائم.
1: انا طول الوقت معاك يا فندم، انا بكلمك
0: اكثر. هو قال لك اسم الاغنيه من جوا الكلام اللي قاله. ترى
2: حاول ما تكون بعيد،
1: حاول ما تكون بعيد. ايوه انت عملتها كده.
2: ايه
1: استنى. لا علي لا يعني بقى انت كمان، انت واحد كمان.
0: اذا بعدت عننا كيف تصير حياتك؟
1: نعم
0: اذا بعدت عننا كيف تصير حياتك؟
1: وانت بعيد عني؟
0: لا خلاص نقولها.
1: لا لا انا مش
2: فاهمه، مش مركز معاك. اسمعنا يا محمد وان شاء الله المتصل اللي بعدك يقدر كذا يصيدها.
1: ازاي ازاي ازاي
2: ازاي حقت ام كلثوم يا محمد.
1: وبعدين من اشهر الاغاني يعني، انت عارف الف ليله وليله وسيره الحب والحاجات دي، هي دي معاهم.
2: يعطيك العافيه يا محمد، احنا كذا نبي نمسك معنا بطريقه طريقة مسابقة. يعطيك العافية صديقي، هلا وسهلا. اتصال جديد مشاعر.
0: أيوة.
2: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبتين.
3: مساء الخير يا صديقي.
2: هلا وسهلا، حياك الله يا محمد.
3: يا أخي أحس أنت اختفيت وقرن بعدين الله يعني قدر ولطف ورجعتهم.
2: ما كنا أمس موجودين يا محمد. ها
3: ما أدري يا أخي، عزيز أحس كده بوحشة.
2: الله يبعد عنك الوحشة يا صديقي. قول لي يا محمد، شو رايك أغاني زمان وأغاني الحين، وش صار وش يصير؟
3: يا أخي أحس إن إحنا نتجنب في الأحكام شوي. في ناس يقول لك لا، الأغلب تسمع نقول أغاني زمان حلوة وجميلة وما أدري إيش الكلام، ده يحتاج تفصيل، ترى كلام مو بدقيق.
2: وش الدقيق؟
3: هل أنت استمعت بإذنك أم بأذن غيرك؟
2: الله.
3: بمعنى وإحنا أطفال مثلا نسمع من المحيط اللي حولنا، ما كان خيارنا، إحنا سمعناه مع ناس حولنا أكبر منا. أوكي، فمرتبط في الذاكرة بمرحلة الطفولة، ذكريات كده معينة صعب ترجع، فيهن لها الواحد. في مرحلة المراهقة واللي مر بقصة عاطفية أو شيء، تلقاه يحب أغنية معينة مرتبطة بموقف وليس لجمال الأغنية. في واحد يسمع الأغنية للحن، وفي واحد يسمع الأغنية للكلمة، وفي واحد يسمع الأغنية لموقف وذكرى معينة. فأنت منهم، طبيعي يختلف تقييمك لأغنية في الطفولة وفي المراهقة، وبعد ما نضجت وصار عندك إذن موسيقية تسمع الأغنية بذائقتك مو بذائقة غيرك، ليس الترند. لا أنت حبيت.
0: اي.

0: يعني فعلا ترى كلامك فيه الكثير من الصحة. يعني حتى مثلا أيام أول لما خلينا نقول مثلا، أنا ما أعرف كم عمر حضرتك، بس خلينا نقول قبل 40 سنة، لما كان الناس أو الشباب يسمعوا أغاني، أو قبل 30 سنة علي، كانوا أهلهم يقولوا لهم إيش هالأغاني وما أعرف إيش وإيش هذا اللي قاعدين تسمعوه، له أيام أول ما طلع الكاسيت مثلا. كانوا الأهل متمسكين بالأغاني حقهم ويشوفوا أنه اللي يسمعوا أولادهم، مع أنه إحنا الحين نعتبره فنانين قديرين مثلا زي خالد عبد الرحمن وغيرهم، اللي يسمعوا أولادهم اللي توش قاعدين تسمعوا. بينما إحنا الحين كمان في قاعد يصير معنا نفس الشيء مع أولادنا ومع الأجيال الجديدة، لأنه أذننا مو متعودة على هذا النوع من الأغاني.
1: أزيد لك شيء، تخيل ان في شارع، انت واقف في شارع وفي افواج من الناس جايين عليك، وانت بيدينك تقول لهم لا لا وقفوا لا تعدون، وقفوا تعدون عليك بيواصلون. هذا اللي قاعد يصير،
0: الزمن يمشي يعني.
1: ما عاد في فن، ما عاد لا مو صحيح. في ناس قاعدين يطلعون اصوات جميله وناس يسمعونها، واحنا ننبهر في الزمن الحالي ما بين وان كانت قليله بس يطلع لنا اغنيه اغنيتين ما أدري من وين جد.
0: صح
2: محمد، وش رأيك كذا نعطيك مقطع بسيط من أغنية لبنشط ذاكرتك؟ أنا متأكد أنك بتجيبها
1: يا أخي. دقيقة، ده أنتم متآمرين علي يعني؟ مشاعر قاعدة تذهب قبل شوي وتقول ما أدري كم عمرك.
2: لا هي ما تعرف عمرك، أنا عارف عمرك.
1: أشوا
2: اسمع يا محمد، اسمع
1: يا بار.
2: ايه يا محمد،
1: والله يا اخي انا حسب اشارة العربية.
2: ترى هذه الاغنية يعني ياخذون بارتات منها دايم ويسوون عليها تصاميم، وفي ناس ترى ما يدرون انها اغنية معروفة وفنانها جميل ورائع.
1: للأسف أنا ما يعني مخي مو بيك المكتبة يعني حقت العربية فهم، ما طلع لكم
2: والله. لا هي من مكتبة العربية فهم. يعطيك العافية محمد
1: حبيبي،
2: منا لك ويكند سعيد يا صديقي، استمتع. صار جديد مش عارف.
0: أيوة
2: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم، مساء النور.
2: هلا ومرحبا،
3: كيف الحال؟ عساكم بخير ان شاء الله.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟
3: معك خالد طال عمرك من الرياض.
0: يا هلا يا خالد،
2: هلا وسهلا، حياك الله يا خالد. قول لي يا خالد، ايش رايك
3: بالاغاني؟
2: اغاني زمان واغاني
3: والله شوف هي ادواق احس يعني، بس في شغلتين احسها تتطور في الحياه مع الاجيال، اللي هي الأغاني والطبخات.
2: الطبخات صارت تتطور بعد.
3: يعني طبخات زمان ترى نفس أغاني زمان.
2: يعني الحين ما في مرقوق وجريش و
3: لا في فتتشيني. لكن طال عمرك يعني صراحة أحس الأغاني الطربية ما تغيرت. يعني الأغاني الطربية ما زالت فيها الأولد سكول، عرفت؟ فيها الأغاني الطربية، مع أن أنا ترى والله ماني من الأجيال القديمة، أنا نهاية التسعينات، بس أنا أحب الأغاني القديمة.
2: ليه؟ وش السبب؟
3: والله هو الصدق في موقف صار ولا أقدر أقوله، وما هو موقف عاطفي بعد، لا موقف يعني صديق لي وراح الله يرحمه وزي كذا.
2: الله يرحمه يا رب.
3: فسبحان الله بعد فترة لقيت نفسي أسمع نفس الأغاني هذه، عرفت؟
2: نفس الذائقة كذا، توجهت إلى نفس الذائقة.
3: نفس الذائقة يا رجل، وبالذات أبو نورة يعني.
2: والله يا أبو نورة.
0: أيوة.
3: ما أدري يعني يجيني شيء غريب يعني لما نسمع أبو نورة شيء قديم. ولكن عموما زي ما قلت لك الطرب ترى ما تغير.
2: لا زال موجود في أغاني طربية وجميلة.
3: الطربية طابعها أصلا قديم وأولد سكول، والملحنين نفس النوتات يمشون عليها، ما يقدرون يغيرون، عرفت؟
0: أيوة.
2: في البعض من المستمعين يا صديقنا كان يقول إنه

0: التطور اللي صار في الموسيقى يعني صرنا ما في تعب على اللحن، تعب على الانتاج الموسيقي زي ما كان في السابق.
1: كل شيء طال عمرك صارت اغنية مسرعة، اغنية بطيء، وش
0: لا لا لا ارجوك لا
2: مسرعة
1: كل شيء تغير، لا لحن ولا كلمات ولا ايقاع ولا آلات موسيقية. بس اللي يسمع الطرب، وانا اتكلم عن الزون هذا بالذات.
0: طيب وش رايك يا صديقي نسمعك شيء وانت قلت في أيوة. في حديثك بنسمعك كذا موسيقى وقول لنا وش هذه الموسيقى.
1: ايوه يلا
2: يلا. هذه ما في احد ما يعرفها.
1: انا ماكل يا اخي. الله يسعدكم. الله يسعدكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، بالتوفيق يا صديقي. هلا هلا
1: يا هلا والله.

0: نذكركم مستمعين الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. نتكلم سالم في حلقة اليوم مع المستمعين عن الأغاني القديمة مقارنة بالأغاني الحديثة
1: والأرقام الجديدة اللي
0: الأغاني القديمة مقارنة بالأغاني الجديدة، وش سبب تعلقنا أو تعلق البعض بالأغاني القديمة
1: والنستولجيا اللي تجي للواحد يوم يسمع لأي عزفة وموسيقى؟ مثل ما بديت أنت أول الحلقة
0: أنت في شيء كذا
1: تذكرت، يقول لك بين ملقة ومربية خط هناك وكبري كذا شايفه على الغروب، عارف؟ فنرحب معنا بمتصل، يا هلا وسهلا.
2: أهلا مساء الخير أستاذ علي.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: حياك الله أستاذ علي. تفضل.
1: الاسم الكريم. الاسم الكريم
2: أبو فهد.
1: حياك الله أبو فهد. موضوعنا اليوم عن الأغاني القديمة وما الذي اختلف بينها وبين الأغاني الجديدة، ليه الناس متعلقة بشكل كبير بالأغاني القديمة بالموسيقى القديمة بالفنانين القدامى؟
2: معك أستاذ علي.
0: قول لنا يا أبو فهد، وش سبب تعلق أبو فهد بالأغاني القديمة؟
2: والله شوف، أول شيء في بس كلمتين عندي بتكلمها عن المدرب ياسلي حق الأهلي. هو الناس طبعا في خبر لا متداول إنه رايح لنيوكاسل مؤقتا، يعني المصيفية وبالشتوية بيجي الهلال. فهذا الخبر المتداول الآن، وبيجي الهلال بيرجع، يعني الهلال بحاجة المدرب، لأنه المدرب هذا مؤقت وبيمشي اللي هو الإنزاغي، هذا ما حد بغي.
0: وشلون كذا يا ابو فهد؟
2: يعني ياسرين سمعنا الان هو مدرب الهلال القادم.
0: ابو فهد طلعنا من الاغاني والالحان والكلمات الى قلعه الكؤوس.
2: المتداول الان في الجروبات وفي السوشيال ميديا، الميديا الان كلها الان يتكلموا عن الشيء، هو مدرب الهلال القادم.
1: ابو فهد تبغى العلم الصحيح، اسمعنا في الفقره الرياضيه يعني على الساعه 7:45 بتسمع شيء للمره الاولى وفق مصادر العربيه فم اللي دائما تحرى الدقة فيها فيما يخص في موضوع ماتياس ياسلي ويعني كواليس مغادرة خروجه من الأهلي مستقبله وماذا جرى يعني يطلع ماتياس ياسلي. لكن نباك تشارك معنا الآن في السؤال وتسمعنا، لأن بنقدم شيء ثق تمام الثقة لم يتم تداوله في الجروبات ولا حتى في وسائل الإعلام للمرة الأولى.
2: اسمع له إنه بعد بالشتوية جاي الهلال، هو ونزاكي هذا ماشي مؤقتا بس يخلص أموره ويمشي، هو ياسره مدرب الهلال جديد، يعني فهمت حتى ماشي موجود الآن في الجروبات وفي التواصل وكلها. طيب التوفيق له، يعني في الهلال سواء في الهلال في الأهلي في الاتحاد عادي، يعني ما في مشكلة، مش إنه يدرب عندنا طيب، يعني كل الأندية واحد.
0: طلعنا من عالم الرياضة ودخلنا العالم الفني يا أبو فهد.
2: طيب الأغاني، تعرف الأغاني القديمة دي لها طعم يا أستاذ علي.
0: ليه لها طعم؟

0: الاغاني الحاليه ما لها طعم.
1: قديمك ايش استاذ علي؟ اللي يقول لك المثل قديمك نديمك لو جديد اغراك، صح ولا لا؟ صح ولا لا
2: علي؟ هذا مثل، شوف هذا مثل بس ما نقدر نسقط على كل شيء.
1: القديم له طعم دائم، القديم هو اللي يعني الاصيل، هو الشيء اللي له طعم.
0: بس ابو فهد ما تحس انه هذه يعني حنين للماضي وحنين للذكريات؟
1: اي والله فعلا القديم هذا والله له طعم يا استاذ علي، بشكل يعني الاغاني حقت فران وحقت محمد عبده، شوف الان لها كم من يوم كنا صغار ونتابعها والى الان نسمعها، يعني من 30 40 سنه او 50 والى يعني الان كنا حقت اليوم.
2: ابو فهد
1: هذه سم
2: الله عدوك. الحين لو شغلنا لك كذا وصله ولا موسيقى لاحد الاغاني القديمه بتتذكرها؟
1: والله ممكن كان يلاحق عليها، انا ترى ماني كبير يعني مو عمري 80 70
0: لا لا هذه لاحق عليها ابو فهد، انا متاكد انه
1: ممكن. اعطيني واحده لو تصير حق الطلاق، حق الطلاق ترى كويس يعني الحقيقه انا معجب بالطلاق كثير مع محمد عبده. لو شوف لا في سن الاستاذ علي
0: قول
1: لو لانه في واحده كويسه كانت الطلال والله لها من كنا صغار نتابعها، هذه حقت في سلم الطائره.
0: الله
1: هذه لو تحطونها يا الله العالم كله بيتابعها
0: في سلم الطائره،
1: لو تكون منها وصله في سلم الطائره
0: بنشوف وين زياد.
2: زياد السيدي الثاني، زياد هل تسمعنا؟
0: نبي التحدي هنا يا ابو فهد، اسمع هذا المقطع وقول لنا وش الاغنيه. ها ابو فهد
1: والله
2: ما تقول لنا الاغنيه ايش،
0: لازم تقول لنا
1: بس سريع
0: حبي بتسمعها مره ثانيه. يلا ابو فهد
1: ذكريات، كانها ذكريات الظاهر ولا
0: لا لا هذه طلع مداح.
1: انا السنه يمكن انا السنه.
0: لا لا لا لا كمل ايه يعني ادخل الذاكره.
1: لا انا ودي لو تجيبون حقه طلال مداح بس استاذ علي بدون امر عليك
0: ان شاء الله. اذا في وقت ابشر ابو فهد، اذا في وقت ان شاء الله بنطلع.
1: اذا جاهز عند الاخوان في الكنترول يعني تكونوا مشكورين.
0: الله يسعدك ان شاء الله، اذا في وقت ابشر ابو فهد يعطيك العافيه.
1: والله
0: ان شاء الله
1: بدون امر عليك استاذ علي.
0: ابشر ان شاء الله. الله يسعدك، شكرا يا ابو فهد حياك الله. ولا تنسى تسمعنا 7:45
1: خلاص ان شاء الله 7:55 عادي تابعكم ان شاء الله. والله جميله جدا وانت
0: الله
1: يعني مذيع محترم ما شاء الله عليك.
0: الله
1: وخيره
0: يسعد.
1: المذيعين
0: هلا وسهلا حياك
1: يعني
0: الله،
1: متابعينك بالالاف ما شاء الله عليك.
0: شكرا
1: عليك.
0: شكرا يا ابو فهد حياك الله، مرحبتين يا صديقي.
2: يا هلا وسهلا، في اتصال معنا علي.
0: اتصال نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100، ونذكر سالم مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، نسألهم عن الأغاني القديمة والأغاني الجديدة، وش الفرق بين الأغاني، ليش البعض متعلق جدا بالطرب القديم والفن القديم.
2: يقول لك زمان كان في فن، لا ما في فن الآن، يعني أجهزة جديدة قاعدة تطلع وفنانين، بس إنه كله يعني بالتقنيات الحديثة، يعني يقول لك الحين الـ AI يقدر يسوي أغنية، يقدر يعطيك لحن، يقدر، لكن أول كان فيها تفكير وإخلاص وتعب ومشاعر، فعشان كذا بقيت. أو أنه يعني من جانب تحليل نفسي أنه دائما عند الإنسان يكون في حنين للماضي لكل شيء، للأكل، للأغاني، للمدرسة، للأصدقاء، حتى لكرة القدم،
0: حتى للأكل.
2: حتى للأكل إيه قلت للأكل، أنت حتى نفس
0: لا بعيدة مرة ثانية.
2: طب سمعنا شيء يعني سمعنا شيء،
0: وش تبي تسمع؟
2: اللي كان في البداية
0: سالم، تعرف اللحن هذا أو الأغنية؟
2: ما بخرب على المستمعين.
0: لا لا خرب على المستمعين. أنا أبيك تخرب على المستمعين، قول.
2: شوف الزملاء خلف الكواليس يأشرون ويقولون في الواتس، الواتس في مستمعين قاعدين يرسلون على الواتس. احنا ننسى، احنا قنواتنا كثير مفتوحة للمستمعين، هم جزء منا، حتى المشاهدين يا علي.
0: إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا في حلقة اليوم من برنامج وي

0: كنت شو يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: تواصلي معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا ايضا على حسابات العربيه فم في اليوتيوب ومنصه اكس. برنامجكم ويكند شو مكمل معكم في هذه المساحة الخاصة منكم وإليكم. وفي سؤالنا التفاعلي لليوم الفرق ولماذا دائما الحنين للأغاني القديمة يعني عن الأغاني الحديثة، والناس دائما تفضل الأغاني القديمة والفنانين القدامى. علي يعني بكل شيء والغالبية نقول الغالبية العظمى صار يقولون الحين ما عاد في يعني فن، يعني في فن بس إنه يعني للجيل الحديث.
1: بين من سالم كان يعني يقول انه حنا ترى يا جماعة الخير الفن لا زال فيه تطور والموجودين فيهم الخير والبركة، لكن حنا كاشخاص نحل الماضي. في بعض الاغاني تذكرنا بمواقف سابقة. يعني احد المستمعين كان يقول انه يفضل الاغاني الحديثة، لكن يقول انه احد اصدقائه او زملائه لا ذائق خاصة وله معزة خاصة، فيقول انه انا كذا لا اراديا يعني صرت مع هذا الشخص اسمع نفس الذائقة حقته. وكان يقول انه صديقه من الاشخاص اللي يحبون الاغاني القديمة، اغاني زمان.
0: صحيح،
1: زمان يا فن،
0: زمان يا فن.
1: ليه زمان يا فن؟
0: وش
1: دائم نسمع زمان يا فن ليه؟
0: يعني انه زمان كان فن، يعني هو نوع من انواع الفن، يعني لا يمكن ان يتكرر في الوقت الحالي. يعني الاغاني القديمه كانت طويله بوقتها، ولكن تخلق لك خيال مع الكلمات، مع العزف، مع حتى يعني البدايه والنهايه ومنتصف الاغنيه.
1: صدق سالم، ما قد احد قال لك زمان يا فن اذا تذكرت موقف كذا قديم
0: تذكر أو لاعب تذكر يقولون زمان يا فن، يعني تنقال.
1: ليه زمان يا فن؟ يعني في السابق كان في فن؟ تحليل كذا تحليل
0: حللنا انه تركيبه الماضي كانت نوع من الفن بكل ما فيها، بروائحها، بمسامعها، باجواءها. عرفت؟ فالان مع يعني اصبح العقل البشري دائما في مدخلات كثير، يعني تدخل انت على السوشيال ميديا تسمع، ما تقدر تصبر يعني تسمع اغنيه او مسلسل مثل زمان، يعني تحس انه في شيء مختلف اصبح، ولا هو العولمه والتغير الكبير اللي صار في العالم. فاصبحنا نبحث حتى في كره القدم صاروا ما يشوفون مباريات كامله، يشوفون ملخصات. صار الناس يشوفون اهداف بس، يقول لك انا بقرا ايش صار رده الفعل. فيعني كل زمان
1: مع التطور سالم المفروض بالعكس. يعني في السابق مثلا لو حاب تبحث عن اغنيه معينه لازم تروح تشتري كاسيت وتشتري.
0: الان في بيت شعر يقول شعوري ورا حلمي وانا صايده واخطيها خاف ان احلى من شعوري اللي حققته.
1: الله،
0: فهذه المتعه في البحث.
1: ما جالس انا الان مع البيت اي كلام بعد البيت ما قاعد اسمع يا سالم.
0: فهذه المتعه اللي تحدثت عنها، البحث عن الاغنيه، البحث عن شيء معين، السؤال في محل ومحلين والاصدقاء، هذه هي المتعه. عكس انك الان تبحث بسرعه ويطلع لك خلاص، يعني تسمع خلاص اخذت كفايتك النفسيه والوجدانيه والعقليه من هذا الشيء وانتهى خلاص، يعني ما تكررها. حتى يقال دائما اذا في شيء يكون في ذهنك دائما تردده اغنيه او شيء اسمع كامل وخلاص يروح، يعني خلاص وصلت.
1: يعني انت مع مقوله من يجي بالسهوله ما يسمى ثمين.
0: الله،
1: ايش رايك؟
0: هدف هذا.
1: صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر، تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي. سالم، من كل جيل أغاني، لكن الغريب إن كثير من أغاني الزمن الجميل ما زالت تسمع حتى اليوم بينما تختفي.

0: بعض الأغاني الحديثة بعد أشهر قليلة. برأيك عزيزي المستمع ما السبب؟
1: وهناك ضيف يجيب في الساعة الثانية، ولكن نريد أن نسمع مستمعين. إحنا ضيوفنا نقلطهم قبل ضيوف البرنامج، يعني ندخلهم على طول في الجو.
0: يا سلام. وكذلك أحد الضيوف سالم اشتهر هذا الفنان بغناء أغنية قديمة.
1: الباب انفتح، باب الاستديو.
0: يا مرحبا، هلا وسهلا، حياك الله.
1: هل أغاني زمان كانت أجمل فعلا، أم الحنين هو اللي خلانا نشوفها أفضل؟
0: نسمع بعض المستمعين بعض الموسيقات أو الألحان أو الأغاني القديمة.

0: الأخيرة سالم ممكن تجيب، هل قبلها أتوقع لا.
1: الزملاء خلف الكواليس يصيحون
0: على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في سؤالنا التفاعلي، كذلك بنطلع لك كذا مقطع نبي نختبر فيه ذاكرتك.
2: صحيح
0: الموسيقية طبعا.
1: بس سؤال جميل علي، ليه الأغاني الحديثة يعني تروح بسرعة من البال؟ تتذكرها يعني بفترة معينة، والله هذه نزلت وقت العيد، هذه نزلت أيام إجازة، هذه نزلت بس، لكن ترجع تسمع لها لا.
0: الحنين إلى الماضي، أنا مع أتفق مع الحنين إلى الماضي، ولا لا زال الفن بخير. هذه كلمة مغنيين صح؟
1: الفن بخير والفنانين موجودين ولكن ما جتهم الفرصة أن يعودوا. شكلك كنت في مجلة فنية سمعنا.
0: وكذلك سالم يعني تطورت الموسيقى برضو، يعني سابقا الأغاني، في بعض الأغاني كثير من الفنانين 30 دقيقة 20 دقيقة 17، الآن مع عالم السرعة صارت حتى الأغاني صارت بوقت أقل. فلكل زمان
1: لا في اختلاف كبير صراحة صار مع الوقت ومع الزمن، لا يتخيل الفنان ولا حتى اللي يسمعنا ما كان يتخيل انه الفن بيتغير بهذا الشكل، ان تكون كلمات تتكرر في البداية وفي الوسط وفي النهاية، حبيبي حبيبي حبيبي يعني وين يعني وين الأغنية وين. لكن بالسابق الفن كان فيه كلمات تلامس الوجدان، تخاطب العقل، تخاطب القلوب، تصل بشكل كبير.
0: يعني الكلمات في الوقت الحالي مختلفة عن السابق؟
1: أكيد طبعا، أكيد كلمات اختلفت. وبعضك يقول، البعض يقول إن الجمهور يطلب كذا أو إن بما يتناسب للجمهور. آخر مهرجان للغناء باللغة العربية الفصحى رحت أنا، رحت عشان أسمع لهذه. رحت أتذكر أني رحت حتى في أغنية الفنان لطفي بوشناق علي، كل ما فيك جميل وما يغني، كل ما فيك رواه الشعر عني. يعني شوف هذه الكلمات اللي إلى آخر يعني الأغنية، كلمات صراحة رائعة وبإمكانك أنك تسمع لها مرة ومرتين وثلاث في أوقات مختلفة أيضا.
0: يا سلام يا سلام. خلينا نشوف الواتساب. سالم في الواتساب صديقنا يقول مساء الخير، الأغاني بين الأمس واليوم فرق شاسع في كل شيء، في اللحن، في الكلمات، في الموسيقى. كان الطرب متعوب عليه من المطرب ومن الفرقة ومن الشاعر، الكل كان متفاعل، حتى الجمهور مع المستمعين كان لديهم حس ذوقي، يمكن إعادة الأغنية عشرات المرات وما تمل من سماعها، عكس أغاني اليوم، أغاني استهلاكية مرة مرتين وتمل منها. لماذا يوجد أغاني لها أكثر من 40 سنة وأكثر لا زالت جميلة ورائعة؟ الجواب جودة الأغنية،

0: الأداء الأصوات. هذا هو ردي على السؤال التفاعل حلقة اليوم من البرنامج. تحياتي للجميع. سويدان عبد الله سويدان يعطيك العافية صديقنا سويدان.
1: ووصف الأغاني الجديدة بالاستهلاكية. يعني ما اتصل علينا، لو اتصل كانت جد.

0: تراب وعابد فهد وكواليس استقالة رئيس مدرب النادي الأهلي ماتياس ياسلة. لا تذهبوا بعيدا مستمعينا،
1: كونوا على السمع.
2: ويكند شو.
3: هناك أدوار تشاهد وأدوار تحفر في الذاكرة.
4: جساس والحجاج أو لا أحد.
5: هل تظن أن الدراما السورية قادرة على استرداد مكانتها السابقة لدى الجمهور؟
4: فينا نحكي كثير عن هذا الموضوع. يعني لما بيغيب المخرج بيغيب الممثل.
5: أيوة. كم مقدم رؤوف قابلت في حياتك كعابد فهد؟
4: شي 130 أو 140 مقدم.
5: مع استدعاءات ولا بدون؟
4: كل الضباط بسوريا بسبب مقدم رؤوف. لا أبدا، ما في مشكلة جمهور. هاي الجمهور ليكو، دورت هون بالرياض على لقيت كرسيتين لأحضر الأوديسا، بقيت جي 3 أيام 4 أيام لقيت كرسي بالصالة فل كومبليت.
5: رائع.
3: عابد فهد في لقاء خاص مع برنامج ويكند شو على العربية اف ام، يبث الليلة عند 8 مساء على منصة اليوتيوب آت العربية اف ام.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يقول إن إيران في وضع سيء للغاية، وتم إلحاق دمار هائل بقدراتها العسكرية. أمريكا وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران وفقا لصحيفة تلغراف البريطانية. مصدر سعودي يقول للعربية إن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وإنما استهدفت الميليشيات التي هددت أمن المملكة. مصادر للعربية تقول إن واشنطن أبلغت حماس بشكل غير مباشر عدم تخليها عن اتفاق غزة واستمرار دعمها له. مصدر سياسي إسرائيلي يقول إن الانسحاب من غزة لن يتم قبل نزع سلاح حماس بشكل فعلي. حركة حماس تعلن أن نزع سلاحها مشروط بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كايا كالاس ترحب بخطة غزة وتصفها بالخطوة البناءة نحو السلام. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق. الرئيس اللبناني يعتبر عمليات التفجير الإسرائيلية في الجنوب تهديدا مباشرا للاتفاق بين البلدين. إسبانيا تعيد 37 ألف مهاجر غير شرعي إلى المغرب بعد أن عبروا الحدود إلى سبتة. والاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول المهاجرين إلى سبتة. وفي أخبارنا الاقتصادية، أعضاء بالمركز الأمريكي يؤكدون أن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح التضخم. الذهب يواصل خسائره في المعاملات الفورية وينخفض ب 2% ليصل إلى 4024 دولاراً للأونصة. رئيس شيفرون يقول إن الشركة تجري محادثات مع عدد من الأطراف للمشاركة في مشاريع خطوط أنابيب محتملة من العراق. وفي أخبار الرياضة، الألماني ماتياس يايس لا يقترب من تولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدما تقدم باستقالته من منصبه من الأهلي بحسب ما أشارت وسائل إعلام سعودية. إدارة نادي الخليج تدرس طلبا رسميا من نظيرتها في الأخدود لاستعارة بدر منشي لاعب وسط الفريق. المدير التنفيذي للعمليات بالفيفا يشدد على أن خطة بيع حقوق كأس العالم يجب ألا تمضي قدما. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: هذا هو الويكند شو بشاين هو بداية الساعة الثانية.
1: أكيد رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في هذه الساعة المليئة بالضيوف المميزين.
0: صحيح.
1: بدايتها مع نجمة كويتية صراحة اسمها لحاله ترند.
0: صحيح.
1: اسمها لحاله دائما يشكل كذا حالة لطيفة
0: جداً.
1: وسبحان الله إذا سمعتها مرة واحدة ما ترجع تنساها مرة ثانية.
0: صحيح.
1: يعني اسمها
0: صحيح.
1: لحاله تريد مارك زي ما يقولوا أو علامة مسجلة
0: بالفعل مميزة جدا لديها أعمال كثيرة جدا.
1: أيوة.
0: والناس بتحبها جدا وبتحب طريقتها وبتحب حتى حديثها يعني.
1: أيوة.
0: وعندها أسلوب وطريقة خاصة.
1: أكيد ليالي دهراب معنا. نجمة كويتية من منيرة في أمينة حاف إلى طيبة في بيت حمولة ومهرة في بنات عبد الغني.
0: صحيح.
1: ليالي عملت جمهور بعفويتها وكوميديتها وحضورها يعني فوق ما تتصور عصام. فخلينا نحكي معها أكثر
0: نحكي
1: ونشوف
0: هي الآن معنا مباشرة. ليالي
2: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا.
0: كيفك يا ليالي؟
2: المقدمة الحلوة هذه أنا جدا سعيدة أني طالعة معاكم وشكرا على جملة جملة.
1: احنا اسعد.
0: احنا اسعد. احنا حكينا انك انت ما شاء الله عليك يعني وانت معروفه بالتلقائيه وبطريقه خاصه واسلوب خاص في اعمالك يعني ما شاء الله بدايه صراحه.
2: شكرا شكرا جدا شكرا
1: ليالي.
2: تعالى ثم فضل الجمهور.
1: الله يعني يزيدك نجاح دائما يا رب. ليالي الحين طبعا مسلسل بنات عبد الغني هو الترند يعني الأكثر حديثا أو أكثر شيء الناس قاعدة تتداوله.
0: المسلسل كان في توب 10 وكان في توب 5.
1: أيوة.
0: على منصة شاهد.
1: أكيد. كيف جاء ترشيحك لهذا الدور؟ حكي لنا عن تجربتك ببنات عبد الغني.
2: والله تجربة جدا استمتعت فيها. اللي رشحني أكيد حق الدور المؤلف علي الدوحان وأكيد الشركة المنتجة وشافوني إن أنا أنسب حق هالدور هذا وإن شاء الله أكون إن أنا وصلت بطريقة حلوة وعجبتكم.
0: أنت كيف حاسة إنك أنت وصلتي الدور بطريقة حلوة وجميلة ولا لا؟ يعني هل أنت بتقيمي يعني الفنانة اللي بيقيم أعماله بعد ما تخرج للجمهور ويشاهدها؟
2: للحين ما عندي ولا عمل قيمت نفسي فيه إنه توب 10 دائما ما عجبني
1: دائما
2: عندي أحسن.
0: الله.
1: هذا تشوفي إنه هذا مثلا واحد من أسباب نجاحك ليالي لأنه دائما يقولوا إنه الفنان الناجح يكون مو راضي عن نفسه
0: مراضي.
1: يقول أنا كنت أقدر أعمل أحسن من كذا.
2: ترى هالمعلومة توني دريتها منك.
1: صدق؟
2: ما أدري والله العظيم.
1: هذا اسمه قلق الفنانين أو قلق المبدعين.
0: صحيح.
1: إنه كل ما يشوف
0: ما يكون راضي عن نفسه
1: يقول أنا كنت أقدر أعمل أحسن بكثير.
0: صحيح.
2: إيه ودارت أنا انتقدني ولي سويت وما بيسمع صوتي.
1: أي أي أي.
0: معقول. غريب غريب المسألة. طيب جميل جميل. وانتو طبعا كفنانين أيضا ليالي يعني بتعيشوا كثير جدا من نجاحات.

0: تعيشوا كثير جدا من انتقادات، احيانا ترندات احيانا كثيره جدا. لكن ممكن احنا في المساحه دي ايضا وكل الناس اللي بيتابعونا ايضا بيكونوا حابين يتعرفوا اكثر على ليالي دهراب، الاشياء التي لا يعرف الجمهور عن ليالي. احنا بنعرفك كممثله.
1: للأمانة عشان أكون أنا صريحة وواضحة معاك، أنا من طلعت حق الجمهور أنا واضحة بكل شيء، ما عندي والله ولا شيء يعني الجمهور مو شايفه، الحمد لله على طبيعتي ومثل ما أنا، ما عندي لا تصنع ولا أي شيء، طبيعتي ما عندي لا شيء أخشه ولا شيء، صريحة وواضحة.
0: وبتحس كده أفضل، إنه أفضل الشخص إنه يكون مع الجمهور واضح في كل شيء في كل تفاصيل أيا كانت؟
1: لا ساعات يعني أنا عندي مو لازم إن الناس تعرف كل شيء، خصوصية حلوة.
2: طيب كيف تقدري توازني بهذا الشيء في زمن السوشيال ميديا اللي احنا نشهد الحين وسناب شات، وانه لازم دائما كل الفنانات والفنانين يطلعوا ويصوروا يومياتهم ويحكوا كل شيء عن حياتهم؟
1: أواكب هذا الشيء، أواكب هالشيء هذا، بالعكس أصور سناب أو تيك توك أو whatever، لا يعني الحمد لله
2: أيوة
1: تمام معاهم مواكبة للموضوع.
2: بس بنفس الوقت عندك توازن، انه انت في عندك خط معين او لمت معين ما تحبي انه الناس تعرف عنه.
1: اكيد.
2: ايش هو هذا اللمت طيب يا ليالي؟
1: اي شيء يعني خاص فيني او او عائلي او شيء ما احب.
2: ما احد يعني انك تظهري. طيب في حال، وخلينا نفترض جدلا يعني، في حال في يوم من الأيام احتجتي أنك أنت تعملي ترند لأي سبب ما، وهذا الشيء إحنا نشوفه مع الـ مع الـ مع مع الكل يعني، كان إعلاميين ولا فنانين ولا أيا كان، ممكن أنك أنت تتنازلي عن أحد هذه الأمور فقط في سبيل ترند، أو أنه الناس ترجع تتداول اسمك بقوة من جديد، ولا هذا خط أحمر عند ليالي؟
1: ما فهمتك.
2: كيف أقول لك؟
0: يلا ها قولي لنا عشان نحن ليالي تكون معنا في الصورة. يلا
2: يعني ممكن
0: لحظة طيب حتى
2: في حال مثلا انخفضت يعني أو خفت نجومية ليالي لأي سبب كان،
1: أسوي ترند علشان أعلي نسبة المشاهدة؟
2: أي
1: لا
2: ما تسوينها.
1: لا لا ما ما ما مو صوب هالشيء هذا كلش.
2: رائع
0: جميل جميل. طيب خلينا نرجع لبنات عبد الغني، لانه العمل يعني عامل عمايل يعني عمل جميل مميز، حلقات رائعه جدا، وانت ادائك ما شاء الله، والبقيه ايضا في العمل. يعني هذا النجاح يعني بنات عبد الغني في اعتقادك الاسباب اللي ادت للنجاح، هل مساله مرتبطه بالقصه ولا الشخصيات ولا لا؟ يعني كان في كيمياء بينكم كممثلين جميعا؟
1: هو لازم أهم شيء القصة، بس الكيمياء أنا دائما أقولها وايد مهمة، لأن تخلي الفنان يمثل على طبيعته، يكون أيوة. مرتاح مع الشخص اللي قاعد يمثل معاه. فأهم شيء أهم شيء الكيمياء بالنسبة لي والله.
2: مين أكثر أحد كان فيه كيمستري قوية بينك وبينه وظلت يعني
1: بيني وبينها ولا بيني وبينه؟
2: الاثنين.
1: اوكي بينها، ما حد سالني من قبل الفنانه.
0: طيب
1: يوم. بيني وبينها احب الكيمستري اللي بيني انا واحمد النجار.
2: اي
1: بيني وبينها
0: مين يا ليالي؟
2: تقدري تقولي اكثر من اسم ترى؟
0: اي اسم واحد كفايه خلاص. ها
1: واي وهبتوني. في وايد ترى مروا على بالي وايد.
2: عادي قولي.
0: أول شخص مر على البال شخصية.
1: الله يرحمها أم سوزان.
2: أيوة رحمة الله عليها. يعني أكيد طبعا شيء جميل جدا إنه الفنان يشتغل مع قامة كبيرة زي حضرتها رحمة الله عليها. طيب في مواقف صارت بالكواليس مثلا أو خلال التصوير، في موقف صار إلى الحين ممكن تستذكريه وما يغيب عن بالك؟
1: والله في موقف صار ببنات عبد الغني.
2: أي
0: طيب.
1: هنا قاعد

0: اصور بالجاخور، الجاخور احنا عندنا مكان وايد بعيد عن الديره، فيمكن ياخذ مني للديره ساعه ونص. فكان الجو بارد وقاعد نصور ليل مو قاعد اشوف عدل. فتعرفون ان سوري الحشرات يروحون عند الاضاءات دائما،
1: اي
0: فيا ما ادري ايش تسمونه، صار صور احنا نقوله
1: ايوه
0: زين انزين يا على شعري مال الحسين وانا يمها تقريبا ساعه ونص خليتهم ما يشغلون الكاميرا، انا قاعده ارجف بالكهرباء.
1: اسمع هذا الموقف مستحيل تنسيه طول حياتك للابد، يعني انا اضمن لك هذا الشيء.
0: انا اهون، هي المسكينه شلون تنسى.
2: جميل فعلا، يعني احيانا تمر مواقف كثيره جدا مناسبه لطيفه بتكون موجوده ولا يستطيع الانسان انه يتجاوزها باي حال من الاحوال. انت بالمناسبه يعني احنا كمقدمي برامج احيانا بيكون في قلق لدينا من انه الشخص يرتبط بنوعيه معينه من البرامج، وبالتالي انتم كممثلين ايضا عندكم المساله دي، هاجس انه الشخص الفنان يكون مرتبط مثلا بادوار كوميديه فقط، يؤدي هذه الادوار فقط لا ادوار اخرى، يعني هل ده هاجس كبير ولا لا؟
0: لا ما له شغل، يمكن تشوفني اخر اعمالي صارت كوميديه او لايت كوميدي، مو كوميديا يعني بالفعل. بس للامانه انا وايد سويت اعمال دراميه، وايد سويت اعمال دراميه.
1: ايوه
0: الحين انا باذن الله توني خالصه من عمل اسمه خطا طبي، راح اطلع بشكل مختلف تماما للجمهور ان شاء الله يعجبكم ويعجب الجمهور.
2: خطأ طبي؟
0: خطأ طبي اخراج الاستاذ
2: جميل.
0: مناف عبدان، راح يعجبكم ان شاء الله.
2: شو الشخصيه يعني ادينا تفاصيل عن هذا العمل يعني اكثر يعني.
0: لا خلها مفاجاه سبرايز.
1: حيكون في رمضان طيب. ولا قبل؟
0: لا لا ان شاء الله قبل رمضان، هذا سيزن.
1: اوكي طيب ليالي، يعني إيش هي الشخصية اللي أنت تتمني أنك أنت تشتغلي معاها؟ كم من الناس خلينا نقول شخصية موجودة الآن وعلى قيد الحياة، وشخصية مثلا رحلت؟
0: أول بخاطري حيل أمثل مع أم طلال سعاد عبد الله.
1: أيوة
0: وايد بخاطري أمثل معها.
2: جميل جميل.
0: و مو حاضرني احد الله يرحمه ميت.
2: طيب ليالي، بالمناسبه انت دائما يقال عنك بانك انت يعني عفويه، واحيانا عندك مساله منك انت بتخرجي من النص احيانا، والمساله دي بتثير الجدل، بعض الجدل. احكي لنا تعليقك، يعني هل فعلا انت احيانا المساله دي بتكون مقصوده ولا لا؟ والتعليقات
0: أنا شنو أسوي؟ أنا أحب ساعات أفاجئ المخرج وأفاجئ الممثل اللي معي. أنا قبل لا أسوي المشهد أقول له راح أسوي شيء، تصرف معي شنو، حاول إن أنت تتصرف معي شنو اللي بيطلع معي أنا معك.
1: أيوة
0: المخرج أنا أكون قايلت لأنه يعني خلي الـ DOP يكون مركز معي، لأن أنا راح أسوي شيء ما راح يرجع يطلع مرة ثانية. وساعات لا أكون قايلت لهم أرتجل بروحي، يعني ملكة الارتجال أنا. أحب وايد، بس مع ذلك هذا لا يعني أن أنا ما أحترم نص الكاتب وأمشي عليه.
1: ممكن تواجهي صعوبة لأنه أنتوا أحيانا المشاهد تنعاد من أكثر من زاوية، فإذا ارتجلتي في مشهد
2: صحيح.
1: هم حيصوروكي مثلا بثلاث مرات، فأنت تحتاجي تستذكري أنت إيش استرجلتي.
2: لا وأنت بتتكلم هي بتأشر على نفسها بالمناسبة. يلا ها جاوبي، يلا الإجابة وصلت الآن على الهواء.
0: أكثر شيء أعاني
1: أنت إيش ارتجلتي؟ عذرا. أيوة
0: والله أكثر شيء أعاني منه يعني لونج بعدين ميديم بعدين كان والله ما يروح يطلع نفس الشيء، بس أما ما شاء الله يعني مخرجين وكي أكيد يعرفون شلون يسوون.
1: طيب لو رجع فيك الزمن يا ليالي، ترجعي تختاري انك انت تمثلي ولا كان اخترتي طريق ثاني تماما؟
0: لا ارجع امثل اكيد، بس احب ارجع امثل بعقليتي اللي الحين، مو اللي اول ما بلشت امثل فيها.
1: عادي نسالك ليش مثلا، تحكي لنا تفاصيل اكثر، ايش اللي تغير في عقليتك اللي بداتي فيها وعقليتك الان؟
0: انضج الحين، قبل كنت طفله جديده على المجال ما تفهم ما افقه شيء، عادي يستغلونها يقصون عليها. الحين لا بديت أفهم،
2: الإنسان مع مرور الزمن يستفيد يتعلم أشياء كثيرة
0: أكيد،
2: تنضج التجربة فعلا. ليالي كنت رائعة، كنت رائعة في هذا اللقاء، سعيدة جدا بهذه الإطلالة الجميلة جدا.
0: شكرا.
1: ألف شكر.
0: شكرا لكم جدا.
1: ألف شكر، نتمنى أن وقتنا كان أطول مع حضرتك صراحة.

0: الحديث معك لا يمل، ولنا صحيح. أحاديث قادمة ولقاءات قادمة. شكرا جزيلا ليالي، وكوني بخير لحد لقائنا القادم، وطول العمر إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله
2: شكرا
1: تعالى.
2: شكرا.
1: الله يوفقكم ويحميكم، وشكرا لكم.
2: شكرا. سعداء جدا بهذه الإطلالة، على وعد بإطلالة أخرى في الويكند شو. تحياتنا. طيب، حتواصل مع متابعينا. أيوة. لدينا محطة قادمة بعد
0: مفاجأة.
2: قليل شايفنا علي وسالم في الاستعداد،
0: بدأوا دخلوا الاستديو معنا مباشرة. الفنان فيصل العتيبي،
2: لقاء خاص.
0: أيوة.
2: بعد قليل في أشياء كثيرة جدا حنسمع غنى كمان.
0: أيوة.
2: يلا ويكند شو.

0: ويكند شو.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدين عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس. برنامج ويكند شو مكمل معكم سالم الزبيدي وزميلي علي القيدان. فقرة فنية خاصة يحضر الفنان الاستوديو ويطرب المستمعين.
2: أهلا وسهلا سالم، حياكم الله مستمعين الكرام. طبعا ضيفنا مستمعين الكرام واشتهر في بداياته من خلال مقاطع الغناء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان الكثير من الأشخاص يبحثون عن ضيفنا عشان يغني لهم بأسمائهم. ضيفنا الفنان الرائع فيصل العتيبي. مساء الخير فيصل.
3: مساء النور.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
3: انا اتشرف بتواجدي معكم هنا.
2: هلا وسهلا، حياك الله. تقرب بس يا فيصل، عاد انت فنان يعني المايك
3: تعال. اوكي تخلوني عد راحتي
1: وراحتك عد حبيبي. لو تبي تكسر عادي.
3: لا انا مو طيب. لا ما
2: بكسر. قول لنا يا فيصل، منورنا يا صديقي. كيف الاستوديو؟ انا وشفتك اول ما دخلت الاستوديو كذا
3: والله مبارك ما شاء الله، يعني
2: اعجبك
3: يعني شغل مره عظيم يعني.
2: بنتكلم فيصل معك عن الشهرة في سن صغير. أنت من الأشخاص اللي من بداية عمرك يعني دخلت قلوب الكثير من الأشخاص من خلال أغاني كذا، والكل يبحث عن فيصل. يا جماعة الخير فيصل وين؟ بيغني لنا. كلنا لك يا سالم، وكلنا لك يا علي، وكلنا
3: لك. بنغنيها عاد لكم.
2: قول لنا كيف كانت البداية أو كيف كانت الشهرة في سن صغير؟
3: والله أنا أصلاً وقتها ما كنت أدري إني أنا مشهور.
2: شلون؟
3: زمان التواصل الاجتماعي محدود. وانتشر مقطع يعني كذا، فكنت أطلع أروح البقالة وأجي والناس صور معي، أنا ما أدري إني مشهور. فلين بعد اللقاء الشهير مع داود الشريان، فدريت إني مشهور.
2: يعني يوم كلموك برنامج الثامن حسيت إنك مشهور؟
3: لا باقي تو الليل.
1: ما تدري.
3: مرة.
2: طيب والمقاطع والسوشيال ميديا وال
3: اصلا وقتها انا ما معي جوال. ايش السوشيال ميديا يعني.
1: وقتها ما كان معك جوال.
3: طيب انا ما ادري وش صار.
1: بس شوف اي احد وقف في الشارع عطنا كلنا لك. ها
3: على الضغطة.
1: يمكن كم اسم غنيت كلنا لك؟
2: مسجلها انت فيصل اسامي؟ جالس استعد انا اشوفك.
3: ايوه واجدين والله
1: كثير. صح
3: واجدين.
1: طيب سمعني اياها.
3: تبيها باسمك انت ولا
1: باسم اي احد؟ اي احد.
2: باسم البرنامج،
1: باسم ويكند شو
2: ولا ما تجي؟
3: تجي يلا. كلنا لك يا ويكند شو، كلنا لك. احلى ويكند شو، احلى ويكند شو.
2: اهلا وسهلا. اليوم عاد تصدق فيصل، اليوم سؤالنا التفاعلي عن الاغاني القديمه والاغاني الجديده. وش الفرق وليش الناس متعلقين في الاغاني القديمه؟ وكلنا لك من الاغاني القديمه يعني تعتبر.
3: اي اصلا اغنيه الفنان رحمه الله عليه الفنان التائب فهد بن سعيد فجددها

0: استاذ مزعل. انا ذيك الفتره وش سمعني مزعل؟
1: صدق انت صغير وش دخلك للكل مالك وال...
0: انا الوالده الله يحفظها كانت الى الان من عشاق مزعل. فوقتها معي فكنت اخذ جو واسمع مزعل اشوف مزعل فغنيتها. فالاغاني القديمه احلى من الاغاني الجديده يعني. احس اول الشغل في ضمه ضمير يعني. يعني اي لحن اي الشغل اول بسيط وجميل يعني على عود وراك جمهور وورك طيبه.
1: الحين قصدك انه الحين في تكلف وفي اجهزه وفي تقنيات وفي
0: تكلف وما شاء الله يعني مجتهدين هيئه الترفيه ومجتهدين العالم لكن أمورهم طيبة.
2: فيصل ما يبطي السيل إلا من كبره يعني. تأخرت على مستمعينك ومحبينك اللي يحبون هذا الصوت صوت فيصل العتيبي. في أعمال جديدة قادمة يقولها فيصل العتيبي يقول انتظروني أنا فيه. عندي لمستي الخاصة عندي أغاني الخاصة عندي ألبوم خاص
0: عندي العمل الأول يا شوق كلمات الشاعر علي بن حرفان الحان ظافر بادي. عندي العمل الثاني من عملين من كلمات الأستاذ والملحنة نورة العتيبي الناي. طبعا عملين أول مرة أغني بهذا اللون.
2: اسماء كبيرة.
0: ايه إن شاء الله يعني تحديد يعني يا رب التوفيق. العمل كم قلنا لنا ثلاثة
2: اثنين
1: حتى الآن اثنين
0: وعمل علي بن حرفان ثلاثة باقي واحد المهم انه يعني ان شاء الله بتسمعونا باعمال قادمه وخلوكم حولنا
2: وشيء جديد يعني شيء جديد يعني مختلف
0: خاص فينا يعني.
1: لون جديد على فيصل
0: اللي... غنيت مصري ترى
2: لا لازم تسمعنا
0: تسرب وكذا خاف يزعلون علينا لا ودي
2: لا لا لا لا شوف لا تسرب هذه احنا ما نبغى يعني صراحه نطلع تطلع من هنا وتكون يعني تلحق اشياء تداعيات ما بعد هذا
0: بنجلت
2: لا لا لا لا بس سمعنا مصري اي شيء اي شيء من الاشياء اللي تسمعها دائما تشعر كأن الناس يطلبونك يقولون والله فيصل اتقنتها
0: الحين ابشر والله أغني لك في اللغة المصرية يعني؟
2: إيه
1: باللهجة المصرية باللهجة المصرية
0: مع اللهجة المصرية أبشر تبي شيرين؟ ولا
2: اللي دائما تتقنها فيصل اللي دائما تكرر دائما الناس يطلبونها منك
0: تي لا لا لا لا لا لا لا لا أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم ما درش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي لي هذا شو شوي
1: الله الله
0: يا عمري والله يا
1: فنان الله على الطرب والله على الحضور
0: بس ان شاء الله تسمعون الاغاني الجديده ان شاء الله تسمعون
1: متى بتنزل قريب
0: ولا خلاص خلال الشهر هذا نبي هذا اول واحد سمح
1: سالم لازم اول واحد
2: اكيد بكون موجود معك يا فيصل يعني انا قلت اليوم يعني ما بخليك تطلع من هنا نقفل عليك تطربنا اليوم
0: بالعكس والله بالعكس
1: فيصل في اشخاص دعموك في فنانين دعموك في فنانين تواصلوا معك في فنانين حبوا انك تشارك معهم
0: أول الدعمين لي من الفنانين كان مزعل واللي دعموني أكثر وأكثر أحلام الأستاذ أحلام الفنانة العرب الملكة يعني يعني أتشرف بغنيت حزين كلمات الشعر الراحل المساعد الرشيدي والحان الأمير حمد السلطان سهم
2: هذه عالقة في أذهان وجدان المستمعين ودنا تسمعنا كذا وانت تكمل دخيل الغصن
0: أبشر دخيل الغصن والظل الهزيل هفهفات عصير داخلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني حزين من الشتاء واللغ حزين من الظما يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني
1: الله
0: يا عبري والله
1: الله يا فيصل الله كنت تقول انه من اول الفنانين الداعمين لك مزعل وكذلك احلام
0: احلام ومعالي المستشار تركي آل الشيخ ما قصر في ذاك الوقت اقام لي حفله في البليفارد في ليالي عدن وغرد لي وكذا مره يغرد لي يعني تواصل معي
2: معالي المستشار تركي الشيخ لكل
0: غرد لي ترى اربع مرات فانا ما عرفت اتواصل معه

0: صل معي للحيطه
1: يا رجل.
0: كلمنا عبد الله مخارش بس انه يعني رجل مشغول يعني فما حتى عبد الله يعني رد علي عبد الله ما قصر لكن الى الان ما وصلت للمعالي المستشفى فيشرفني يعني.
1: كيف الغناء فيصل على المسرح؟ وش الشعور كذا والجماهير يعني في غنائك مع الفنان احلام كان جماهير
0: والله
1: ها في رعب في خوف
0: انا وقتها ماني مصدق والله
2: تبغى تصحى
0: انا انا فيني لحظه ادراك يعني ما استوعب الا بعدين فوقتها ماني مصدق غنيت وسويت ويلا
1: كل هذا وانت الحين مو بمستوعب
0: مو مستوعب
1: هذا لو استوعبت شو بيصير يعني
0: هذا البلاء
1: فكنت تقول لنا انه مع الجماهير كذا حسيت انه كذا ما كن العالم متوقف وفيصل طالع للمسرح
0: لا يعني مع شوفة الجماهير والعالم بعدين انت قاعد تشتغل مع المايسترو وليد فايد يعني يا سلام آلات موسيقية وعالم ومايسترو شغل جميل انبسطت
2: فيصل لقائك اللي ود صغير وعرف الناس عليك يوم ترجع تشوفه وش شعورك كيف ترجع تشوفه وقتها وانت ما كنت عارف انك مشهور اصلا
0: عشان تدري عن نياتي في كلمة شهيرة ما ودي اقولها يعني حقت بروح
2: قلتها
0: انا وقتها ما ادري على الهواء
2: يا رجل
0: ما ندري
2: لا احنا الحين ندري ان احنا
0: لا إيه بس انا يعني اقول لك زي كذا ما ادري
2: اي
1: طب ما جهزت
2: خذوه على حين غره
1: في اللقاءات فيصل ما تجهز ما تقول مثلا انا والله الان رايح بقابل علي وسالم
0: مو ما جهز اكون ماخذ حذري يعني اي سؤال يجيني اجهز له اجابه بس
1: كيف جهزت للقاء هذا ولا حسيت اني شفت انا قلت
0: قبل لا يجي كتبت عنكم فشفت الوضع حبي ولا في تكلم ولا ذا فانبسطت
1: اهم شيء الحين انت مبسوط
2: وانا اقول الحين... اسمي حافظه من اول ما جيت دخلت عليه قال لي
0: فمبسوط والله ما ما شاء الله انت راح
2: فيصل وش اللي تغير عليك قبل الشهره وبعد الشهره تغيرت على اصحابك
0: لا
2: ترى بنتواصل معهم نعرف
0: والله انا اعطيك ارقامهم واحد واحد
2: ايش غيرت فيك الشهره
0: ايش غيرت يعني تعرف من اللي معاك واللي ضدك يعني تعرف اشياء كثيره يعني خاصه لما تكون ما عندك شيء وبعدين عندك شيء فتعرف
1: في ناس صاروا ضدك بعد الشهره وبعد الانتشار الواسع شلون ولا من غير شلون
0: هي يعني هي خلها
1: تغيروا بس اتمنى لك التوفيق يا صديقي
0: امين وياك يا رب
2: قبل ما نختم نبي هو يختم نبي ما نرفع
1: كذا شيء
2: نبي شيء كذا نختم فيه
0: تم.
2: نذكر مستمعينا ومشاهدينا لبرنامج ويكند شو بامكانكم مشاهدتنا على حسابات عربية فم في اليوتيوب ومنصه اكس ضيفنا الفنان فيصل العتيبي وانتظروا جديده ونترككم مع الفنان وبعد ذلك نكمل برنامجنا فيصل الهوى معك
0: اغني
2: روح
0: طبعا بغني اغنيه للفنان الاستاذ الكبير نايف البدر اسم الاغنيه ما عرفني
1: ما ادري سوى
2: ما عرفني
0: الله عليكم عادي اخذ ارجع شويه اخذ
2: خذ راحتك مره تبغى تسكر اي شيء
1: حط الكاميرا يا جماعه الخير على فيصل بيسمع المستمعين اغنيه للفنان نايف البدر ما عرفني

علي. الله يا الدنيا نساني وما ذكرني، واحنا كنا من الصغر دايم سوي يا منام، وهل دمعك وسط حضني.

0: لازلنا متواصلين معكم ومستمعين الكرام في ويكند شو مشاعل، لازلنا كذا مع الطرب والفن والأشخاص المبدعين واللي يملكون موهبة الغناء.
1: أكيد أكيد يا علي، وعندنا اليوم نجمتين صغار والمشرفة عليهم طبعا، النجمتين يعني اللي انشهروا بترند أغنية اسمي من اسمك يا أسمى، مش بس صديق تقسم بالله. معانا اللطيف انه البنتين اصلا مو اسمهم اسماء، يعني الطالبات اسمهم زهراء احمد وشفاء حسين، ومعانا استاذتهم السيده اسماء عبد الرحمن محمود. اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا، حياكم الله.
2: اهلا وسهلا استاذه.
1: اهلا وسهلا يا استاذه اسماء. استاذه، بالبدايه قولي لنا مين صاحب هذه الفكره، ومين اللي كتب الكلمات، وكيف جاءت الفكره انهم يأدوها مع بعض؟ احكي لنا كذا الحدوته من البدايه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر القناه العربيه على اهتمامها الشديد بينا، وفي البدايه صاحبه الكلمات انا، والحمد لله كانت الكلمات دي لصاحبتي في الدراسه. كان امتنان مني، لينا سنين شغالين مع بعض وبنحب بعض وعلاقتنا كويسة ببعض، فكانت الكلمات دي إظهار للحب الشخصي ليها، وكنا بنعملها على سبيل المداعبة، وهي ما كانتش بتعرف إن أنا بعملها أغنية خاصة بيها.
1: أيوة.
2: فتلاميذات وحبيباتي زهراء وشفاء دايما إحنا قدوة ومثل أعلى ليهم، فكانوا بيقلدونا في كل شيء إحنا بنعمله.
0: طب توقعتوا هذا الانتشار السوشيال ميديا؟
2: لا، لم نتوقع هذا الانتشار نهائي.
0: يعني الفيديو كان خاص.
2: الفيديو كان خاص ويتعمل بحب ويتعمل بصدق، والبنات أدوه بصدق وأدوه بحب، عشان كده وصل للملايين زي ما حضراتكم شايفين. وصل للعالم كله.
1: حقيقي.
2: دايما الشيء بيتعمل بحب وصدق لازم يوصل، لازم يوصل قلوب ناس كتير.
1: حقيقي.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: هذه حقيقة، ولهذا الفيديو وصل يعني تخطى العالم العربي ووصل صحيح. حتى للأندية العالمية. علي، يعني صاروا في حسابات خاصة بأندية ومنتخبات عالمية قاعدين يحطوا الأغنية على اللاعبين، وهذا شيء لطيف ورائع جدا. زهراء وشفاء، كيفكم؟
0: أهلا وسهلا.
1: مين زهراء اللي لابسة أصفر؟ إيش اسمها؟
2: أيوة، دي زهراء.
0: أهلا وسهلا.
1: كم أعماركم؟
3: أنا 10 سنين.
1: 10؟
2: هم الاثنين 10 سنين، هم الاثنين في السنة الرابعة وفي نفس الفصل. وعلاقتهم كويسة ببعض برضو.
1: ربنا يحفظكم يا رب. زهراء وشفاء، هل توقعتوا أنه يشوف الفيديو كل هذا العدد من الناس؟
3: لا والله ما توقعناش، إحنا خالص إحنا بنعملوها عادي عادة مدرسية خالص. بالأندية بكان المس اسماء عبد الرحمن، وبكان المس اسماء سليمان، يعني كل حاجة متعودين نعملها عادتنا.
2: أيوة. هم يتصدقون كده، احنا مثال وقدوة ليهم، فزي ما شايفين العلاقة

0: حابين يبقوا نموذج مصغر للنموذج المكبر اللي قدامهم.
1: وانا عايزه اشكر الكتاب بتاعي، الميس اسمها عبد الرحمن وميس اسمها سليمان، هما كان حد اكتر حد يدعمونا، وبحب بابا وماما وبشكر عائلتي وبشكر فرشة السلموني واشكر قرية السلموني.
2: واحنا نشكركم كمان اصلا يعني.
0: هما عايزين يشكروا يعني اصدقائهم واهلهم ومدرسة، علشان الناس، عشان الناس اعتقدتهم بكل الحب. زهراء كل مكان تروحوا، زهراء بتاعت الترند، زهراء بتاعت اقسم بالله شفاء المكان اللي فيها. هما من كتر فرحتهم ومن كتر حب الناس ليهم مش عارفين يشكروا مين ولا مين ولا مين، حتى تلاقيهم مش مستنيين بعض او يسمعوا بعض، لا هما الاثنين عايزين يشكروا في نفس الوقت. فده
3: هم صديقات مع بعض من زمان، يعني من فتره طويله،
0: من اولى ابتدائي، وبيذاكروا مع بعض وبيقروا وبيحفظوا القران مع بعض، والعلاقه مع اولياء الامور حلوه خالص ببعض، سواء ام شفاء او ام زهراء. فلما يكون العمل فيه حب من المس والتلميذات والاهل والشارع والقريه لازم يوصل.
3: زهراء وشفاء، وشعوركم لما تنزلون كذا للشارع ويصورون معكم المعجبين ويقولون لكم غنوا لنا اسمي من اسمك؟
1: لينا فخر المسات بتاعتنا. بحب أشكر مدرستنا، هي حاجة عظيمة جدا. بحب أشكر بابا وماما، بحب أشكر كل العالم، وبحب أشكر كل اللي شجعني ودعمني، وأشكركم كمان
2: يا حبيبتي.
0: زهراء
1: دعمونا، بشكركم خالص والله، بشكر أهلي
0: وأصدقائي. يا زهراء أنا بحبكم أقسم بالله.
2: ممكن نطلب منكم إنه تغنوا لنا الأغنية من بعد إذنكم؟ يلا
3: يلا
2: بنفس الحماس والطاقة والصوت الحلو اللي انشهرتوا فيه.
1: اسمي من اسمك يا اسماء، مش بس صدقت اقسم بالله،

0: وتشوفي يا ولادك يا اسماء فعلى مناصب الامر الله، وتزوري وتحجي بيت الله.
1: الله
2: يعني
1: الله
2: ان شاء الله يا رب نشوفكم باعلى المناصب، ونشوفكم حاجين بيت الله تعالى، ونشوفكم يعني ناجحين كل النجاح يا رب. اخيرا بس قولوا لنا يا زهراء ويا شفاء، هل في عندكم ترتيب لأعمال قادمة؟ يعني إيش خططكم الجاية؟ إيش طموحكم الجاي؟ إيش حابين تدرسوا بالجامعة؟ خبرونا، خلينا نختم معاكم.
0: إن شاء الله وحقق حلمي، وأنا نفسي أحقق حلمي بصراحة، عشان أشكر الناس وأشكر اللي دعمني وأشكر أهلي عشان هم بيشجعوني.
3: زهرة،
1: يلا يا زهرة.
0: خلاص، وانا بحب اهتم بنفسي وبهتم بدراستي عشان
1: سلام.
0: ان شاء الله احل من جنة ابقى دكتور.
2: يا رب
1: ان شاء الله
2: يزيدكم
1: تحققوا احلامكم يا رب.
3: وليهم هم ليهم اعمال كتير وحلوه، بس
2: أيوة.
3: يمكن دي علشان الصداقه والمحبه والاخوه وصلت العالم كله، فليهم اعمال. واتمنى ان شاء الله فيما بعد لو نزلت لهم حاجه تاني او بامر الله تكونوا برضو انتم من اكبر الداعمين لهم، لان
2: فعلا.
3: لما تبقى مرحله عمريه بالشكل ده وتوصل للعالم كله لازم نوقف جنبها من اول اولياء الامور للمثال لاهل البلد لحضراتكم، كلنا نبقى فريق واحد متكامل عشان ان شاء الله نشوف الدكتوره زهراء احمد والدكتوره شفاء حسين.
1: ان شاء الله ان شاء الله نشوفهم في امنياتهم ويحققون امانيهم يا رب. يعطيك العافيه استاذه اسماء.
3: ربنا يكرمك.
1: ويعطيك

0: العافية
1: وحابة
0: زهراء
1: أشكر الجهود
0: وشفاء،
1: الثانية أصلا. مرة
0: يعطيكم
1: شكرا
0: العافية
1: لك،
0: وشكرا، وسعيدين بتواجدكم معنا في برنامج ويكند شو.
1: يلا أسعد. شكرا
0: أهلا
1: شكرا،
0: وسهلا،
1: إلى
0: حياكم
1: اللقاء.
0: الله.

0: إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى المحطة الرياضية وإلى الأخبار الحصرية عن المدرب السابق لنادي الأهلي ماتياس ياسلة. سالم، وصلنا لفقرة الرياضة وبنسميها الأسبوع هذا فقرة ماتياس ياسلة.
1: علي، بعد ما يعني طلعت الأخبار وبدأت وسائل الإعلام تتحدث والصحفي الشهير فابريزو رومانو، أصبحت أزمة في الشارع الرياضي وصدمة
0: للجماهير الأهلاوية.
1: الجماهير الأهلاوية على وجه الخصوص والشارع الرياضي خصوصا. نحن يعني على بعد أسبوعين من انطلاق الدوري، كما يعني في هذا الخصوص نادي نيوكاسل أعلن الآن استقالة مدربة إيدي هاو اللي كانت بخبر مسبق، ولكن تم الإعلان الآن يعني
0: بشكل رسمي.
1: الوسائل الإعلامية أعلنت إيدي هاو، في انتظار الإعلان بأن يكون ماتياس ياسلة مدرب النادي الأهلي في نادي نيوكاسل. نحن بحثنا خلال الأيام الماضية لمصادر العربية FM، وكشفنا يعني معلومات مهمة للشارع الرياضي علي، أنه ماتياس ياسلة حسم منذ فترة رغبته في مغادرة النادي الأهلي والعودة إلى أوروبا، يعني بعد النخبة، بعد تحقيق الأهلي للنخبة، وكان يعني رافض من الإدارة بعد ما الإدارة رفضت قبول انتقاله للهلال والنصر، عرض نفسه عليهم. وكشفت المصادر أن ياسلة قام خلال الفترة الماضية بعرض نفسه على عدد من الأندية.
0: يعني ياسلة هو اللي عرض نفسه على الأندية، الهلال والنصر.
1: نعم صحيح. هذا حسب ما وصلنا مصادر مؤكدة للعربية FM. وميلان الإيطالي وأندية أخرى كان آخرها نيوكاسل فور إلغاء عقد مدربه إيدي هاو. هذه الخطوة من ماتياس ياسلة عكست عدم رغبته بالاستمرار مع النادي الأهلي، بتزامن مع مفاوضات تجديد اللي كانت معه فضات طويلة وصلت إلى طريق مسدود. الإدارة الأهلاوية كان لديها علم أن ماتياس عرض نفسه على عدة أندية ما دفعتهم لمفاوضته مبكرا قبل نهاية الموسم من أجل تأمين استقرار الأهلي. اشتراطات يعني كانت اجتماعات تحمل اشتراطات جديدة من ماتياس ياسلة وتم الموافقة عليها. ما هو مؤكد لدينا أن المجلس التنفيذي في النادي كان على اطلاع بمجريات المفاوضات وأبدأ مرونة كبيرة في الاستجابة لمتطلبات المدرب، إلا أن ياسلة كان يضيف في كل مرحلة شروط جديدة وصفتها المصادر بالتعجيزية، الأمر الذي أدى إلى تعثر الوصول إلى اتفاق نهائي. أبرز ما يعني ما توصلنا لعلي، كل هذا برغم إدارة الأهلي رفعت راتب المدرب بأثر رجعي استجابة للمطالبة المالية في الحفاظ في إطار الحفاظ على استقرار الفني. كل ذلك لم يكن كافيا في ملف التجديد. كانت نقطة الخلاف الأبرز تتمثل في طلب ياسلة تضمين عقده الجديد شرطا يقضي بعدم إلغاء عقده طوال 3 سنوات مهما كانت النتائج. في حال ألغت الإدارة العقد فاشترط أن يكون الشرط حصوله على كامل قيمة العقد لثلاث سنوات والبالغة 170 مليون ريال، واعتبرت إدارة الأهلي شرطا ماليا مبالغا فيه. ولا عمرنا قد سمعنا أنه مدرب يطلب عدم إلغاء الشرط أو العقد أو الشرط الجزائي ما يكون من طرف النادي وفسخ العقد.
0: أيضا يعني شروط تعجيزية من ياسلة للإدارة الأهلاوية بعدم يعني مش حاب الاستمرار في نادي الأهلي.
1: نعم علي، أيضا في وفد كان من نادي ميلان داخل معسكر الأهلي في النمسا وعقد اجتماع مع الأهلي، وهذا أمر يعني كارثي بعد ما اكتشفت الإدارة الأهلاوية. لضيق الوقت كثير من المعلومات نستطرد فيها مستقبلا، هذا ما وصلنا له لمصادر العربية FM. نعم،
0: يعطيك العافية سالم.
1: الله يعافيك.

0: مكملين معاكم مستمعينا، وطبعا كان لنا هذا الأسبوع أو لدينا هذا الأسبوع لقاء خاص وحصري للعربية FM مع الفنان والنجم السوري والعربي الكبير عابد فهد الشهير، طبعا بشخصية الحجاج بن يوسف الثقفي وجساس في الزير سالم والظاهر بيبرز وحتى المقدم رؤوف في الولادة من الخاصرة.
1: عدد من الأعمال المميزة للفنان عابد ولقاء خاص معه، حنستمع لأول جزء من هذا اللقاء. مشاعر؟
0: أيوة، حكينا معه عن يعني أخبرنا بمفاجآت كثيرة من هذا اللقاء. طبعا لازم ننوه أنه اللقاء ترى حتلاقوه بشكل كامل لمدة أكثر من ساعة على اليوتيوب على آت العربية FM. رح نعرض لكم الحين مقتطفات من اللقاء، وتقدروا بعدين تلاقوه على منصاتنا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بشكل كامل. أخبرنا أنه ممكن يكون في مشروع جديد من مرايا، وشكر كثيرا الدعم السعودي للفن السوري، وحكى كمان عن عمله في السعودية بالتسعينات. خلونا نسمع. ممكن نشوفك في مرايا جديد مع ياسر العظمة لو كان ممكن.
2: لن أتردد على الإطلاق، لن أتردد يعني، وأعتقد أنه تم الحوار أو أخذ قرار ربما بآخر لقاء مع هيئة الترفيه لإنجاز مسلسل مرايا. أعتقد المستشار يعني أو ناصر بعتقد في هيك حوار أو في هيك حديث مع الأستاذ ياسر يعني.
0: فعلا يعني إحنا سمعنا عن هذا الشيء. طب الحديث عن هيئة الترفيه وعن يعني تركي آل الشيخ وعن الدعم السعودي للفن السوري، احتفاء النجوم في احتفاء السعودية بسوريا في جوي أوردز، قد إيش عانت لك يعني؟
2: جدا يعني، يعني لما طلعنا على المسرح وقدمنا هذا الكولاج من ذاكرة سوريا من الأعمال التاريخية والاجتماعية المعاصرة والمودرن، ولحظة تحية الجمهور يعني شفنا دموع الناس يعني على الجمهور وفرح الجمهور، هذا المزيج من السعادة والفرح والحسرة والبكاء والذاكرة والحنين بآن واحد بآن معا يعني، عادت لي كثير طبعا يعني. هذا هو الوقود للفنان، هذا هو وقود الفنان يعني اللي يبحث عنه دائما وموجود بقلوب الناس ومحبتهم يعني بالشارع بالسعودية بالشوارع الرياض وين ما بروح.
0: ولا يزال الفن السوري والفنان السوري مختلف بالنسبة للشعب السعودي، يعني مهما مر علينا من الفنون في ما في شيء ياخذ من قلبنا زي الفن السوري.
2: في في في الاعمال اعمال البيئه التاريخيه والتاريخي هو جنون الحقيقه، حاله جنون يعني. انا بشوف حدا بيقول لي انا شفت الزير 15 مره، انا حضرت الحجاج انا 20 مره، انا ما بعرف شو يعني ما بنام لأحضر مرايا، بحضر مرايا لحتى أحس بالسعادة قبل ما نام. شو يعني ففي في في علاقة. أنا سويت مسلسل بال94 بالرياض.
0: أيوة،
2: أنا أول القادمين إلى الرياض اسمه الغربال، هو مرايا باللهجة السعودية.
0: أيوة، كان في عبد الله السدحاني
2: لكان وناصر القصبي. أول بداياتهم للشباب.
0: كان معكم سامي الجزائري،
2: كان معنا خليط ومع المصري وخراج عدنان إبراهيم الله يرحمه
0: يا رب.
2: فأنا بعرف

0: هلا الرياض بعرفها من زمان يعني.
1: أيه.
0: بعرف انه لما رحنا على الدرعيه نصور مشاهد ببيوت الطين القديمه طلعنا من الفندق لو وصلنا على الدرعيه تقريبا 45 دقيقه او ساعه. فكل هالحضاره وهالنهوض العمراني هلا اللي عم نشوفه بالمملكه العربيه السعوديه والرياض و هذا مكان الحقيقة. أيه. أنا مذهول. امبارح عم بمشي بكافد.
1: أيه.
0: أنا وبنتي عم شوف فعلا صرح حضاري متين.
1: أيه.
0: صلب قوي, فيه مستقبل, فيه إشارات للعالم, فيه لغة أنه نحن هون, نحن موجودين, نحن يعني قوة اقتصادية فكرية فنية, موسم الرياض, ما يقدموا, استضافة النجوم الكبار من هوبكنز إلى آخره إلى النجوم العرب, بورتشيلي إلى جانب طلال الكبير ومحمد عبده الكبير, وهؤلاء اللي على يعني سلاطين الطرب اللي موجودين على مسرح واحد. الحقيقة مكلف يعني, ما اللي عم يقدمه اللي عم تقدمه الرياض والمملكة والسعودية عمل كبير, حقيقة كبير يعني, ومكلف جدا, وعم بيكونوا سعيدين, عم بيجوا سعيدين مبسوطين يعني. كل واحد عم بياخذ معه يعني عم بي مستقبله يعني على البنك والحساب يعني, الحمد لله كلهم بخير يعني.
1: طيب حكي لنا اكثر عن يعني الرياض قبل, ايش تتذكر منها مثلا, مول معين تتذكره, اسم شيء معين تتذكره, والرياض الحين
0: لا بتصعبي علي كتير,
1: ما تتذكر اسماء مثلا؟
0: والله عم بتصعبي علي. الدرعيه
1: اي
0: بتذكر انه لما وصلنا لهنيك كان في ناقه عم بتولد, هي الصوره بذاكرتي لهلا.
1: يا الله,
0: حضرت مشهد ولاده ناقه, كيف نظفته وكيف بلش تعلمه يوقف على رجلي. عندي صور فوتوغرافي يعني, لو بعرف كنت جبتها معي, قديمه كتير كتير يعني,
1: سبحان الله.
0: بس اسم مول لا والله لا. أيه. عن جد ما بتذكر, ما لا ما بعرف.
1: في القديره مها المصري كنت حكت من قبل عن العقاريه مثلا.
0: أيوة العقاريه صح.
2: وأيضا أخبرنا الفنان عابد فهد بخبر حصري, وهو أن رحلة الزير سالم ستكمل سيرها, وسيكون هناك مرحلة أخرى من الزير سالم تبدأ من الرياض.
0: امبارح عندي صديق كاتب دراما وأنا بحب كتابات, وسويت معه سوينا كان إخراج حاتم علي الحقيقة, عدنان العودي اللي هو أوركيديا مسلسل تاريخي, وفنجان الدم كمان مسلسل تاريخي كتابة عدنان. هلأ عم نحضر لمشروع اسمه عمرو بن كلثوم, عمل تاريخي.
1: أيوه.
0: يعني هو هلأ بالصدارة يعني, بصدارة القرار يعني, هذا آخر قرار إن شاء الله بكرة يعني, عندي لقاء هون بالرياض راح نقدر ناخد قرار فيه إن شاء الله يعني, هو تكميل لرحلة حرب البلدان, رحلة الزير يعني. وهي المرحلة نفسها يعني بين تغلب والبكريين.
1: نقدر ناخد عنه تفاصيل أكثر, أو وين مثلا حيكون التصوير حقه, وهل أنت مع فكرة أنه نكمل عمل بعد ما أخذ نجاح جدا كبير؟
0: هي مرحلة تانية, مرحلة مرحلة يعني مش تكميل مباشر, هي مرحلة مرق بينهما 50 عاما تقريبا كزمن يعني, هي مش جزء تاني على الإطلاق, هي حكاية مستقلة بشكل كامل. التصوير أين لا أدري الآن يعني, لا أستطيع أن أقرر يعني, جدا جدا مبكر أن نقول أين التصوير ومن هم الممثلين ومن هو المخرج. هي فكرة قابلة أن تكون
1: وقد لا تكون, قد لا تصبح.
0: لا لا لا لا, قابلة أن تكون. أيوه. يجب أن تكون.
1: أوكي
0: نعم.
1: لماذا يجب أن تكون؟
0: لأنني يعني أريدها أن تكون.
1: ويعني يعني هل تشوف أنه الأعمال التاريخية
0: أنا أرى العمل إذا رح يكون ولا لا.

0: يعني بعرف عندي رؤية قابلة للتنفيذ من حيث منطق العمل وحكايته،
1: أي
0: جوهر الشخصية، بعد أحداثها، ماذا فعل، ماذا

0: طبعا لقاء كامل على اليوتيوب بإمكان متابعينا أن يتابعوا ذلك اللقاء الحصري مع الفنان عابد فهد. تحياتنا، وصلنا للختام. سالم علي مشاعل،
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء،
2: كونوا بخير.
3: ويكند شو. تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. ترامب يقول إنه سيقصف إيران بقوة، لكن من الممكن التوصل إلى اتفاق معها، وإن ويتكوف وكوشنر وفانس وروبيو يشاركون في محادثات متعلقة بإيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران في وضع سيء للغاية، وتم إلحاق دمار هائل بقدراتها العسكرية. أمريكا وإسرائيل تدرسان فرض حصار بري على إيران وفقا لصحيفة تلغراف البريطانية. مصدر سعودي مسؤول يقول للعربية أن الضربة الجوية الأخيرة ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، وإنما استهدفت الميليشيات التي هددت أمن المملكة. ترامب يقول إن اتفاق إسرائيل وحماس خطوة كبيرة للشرق الأوسط، وإن إسرائيل سعيدة تجاهه. السعودية تؤكد أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع. مصادر للعربية تقول إن واشنطن أبلغت حماس بشكل غير مباشر عدم تخليها عن اتفاق غزة واستمرار دعمها له. مصدر سياسي إسرائيلي يقول إن الانسحاب من غزة لن يتم قبل نزع سلاح حماس فعلياً. حركة حماس تعلن أن نزع سلاحها مشروط بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كايكا لست ترحب بخطة غزة وتصفها بالخطة البناء نحو السلام. الرئيس اللبناني يعتبر عمليات التفجير الإسرائيلية في الجنوب تهديدا مباشرا للاتفاق بين البلدين. مدريد تعلن أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى سبتة من سبتة إلى المغرب. الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة. وفي أخبار الاقتصاد، عضوان بالمركزي الأمريكي يؤكدان أن رفع أسعار الفائدة ضروري لكبح التضخم. الذهب يواصل خسائره وينخفض ب2% لتصل الأونصة إلى 4024 دولاراً. رئيس شركة شيفرون يقول إن الشركة تجري محادثات مع عدد من الأطراف للمشاركة في مشاريع خطوط أنابيب محتملة من العراق. وفي أخبار الرياضة، الألماني ماتياس يايس لا يقترب من تولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدما تقدم باستقالته من الأهلي بحسب ما أشارت وسائل إعلام سعودية. المدير التنفيذي للعمليات بالفيفا يشدد على أن خطة بيع حقوق كأس العالم يجب ألا تمضي قدما. الكونكاف ينضم إلى المعارضين لمشروع الفيفا في بيان أصدره الاتحاد القاري. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضر لك، دامني أنا ما نسي لك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
11: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
12: نعم، مطلب بيئة العمل.
13: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
14: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
15: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
16: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
17: الناس يعزمون في الجروبات.
10: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
18: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
19: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
18: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
18: المتخالفون،
1: إسرائيل دولة إمبريالية،
18: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
18: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاريع، وهناك من يبني مدناً تغير طريقة حياة الناس بالكامل. ضيفنا اليوم كان من القلة الذين فعلوا ذلك، فعلى مدى عقود ارتبط اسمه بأكبر التحولات العمرانية في مصر، من مدينة إلى مشاريع عديدة غيرت مفهوم السكن والاستثمار وحتى شكل الطبقة المتوسطة المصرية. ولكن قصة الرجل لا تتعلق بالعقار فقط، بل بفهمه العميق للاقتصاد وللنفسية الاستهلاكية ولحركة المدن ورأس المال في مصر والمنطقة. وفي وقت تعيد فيه السعودية رسم مستقبل التطوير العقاري عبر مشاريع عملاقة ورؤية غير مسبوقة، يبقى السؤال: كيف هو مستقبل هذا القطاع؟ وهل ما زالت مصر تمتلك أكبر الفرص؟ وما الذي تعلمه من النجاحات ومن الأزمات ومن إدارة واحدة من أكبر الإمبراطوريات العقارية في الشرق الأوسط؟ على كرسي الدرجة الأولى اليوم يجلس ضيفنا هشام طلعت مصطفى في حوار مختلف عن المجموعة وعن المدن وعن المستقبل وعن الإرث الذي يريد أن يتركه خلفه.

0: هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة TMG Group مجموعة طلعت مصطفى، شكرا لانضمامك إلينا بالدرجة الأولى. وسؤالي الأول لك، أنتم لم تطوروا ما يمكن أن نسميه بمشاريع عقارية فقط، أنتم عن طريق بعض المشاريع لكم مثل مدينتي بتساهموا في إعادة تعريف نمط الحياة لقطاع واسع من المصريين. وبالتالي السؤال هنا، هل نحن نتحدث عن إعادة تفسير أو إعادة صياغة مفهوم السكن في مصر؟
1: بصي حضرتك، احنا من 1985 احنا بنشتغل في مجال التطوير العقاري. انا كان ليا دايما يعني رؤية معينة في هذا الخصوص. انا كنت كثير السفر للدول الغربية، العالم الغربي عموما، يعني سواء امريكا او اوروبا او خلافه، وكان دايما بيشغلني هاجس، طيب ايه اللي بينقص ان احنا نبقى في نوع من انواع التنافس بالنسبة للمنتجات العقارية، منافسة بالدول الغربية وامريكا. فكان الموضوع ده دايما بيشغل ذهني، لغاية ما الحمد لله ابتدينا من خلال عدة مشروعات كثيرة ان احنا نعمل نوع من انواع التطوير في نمط الحياة زي ما حضرتك تفضلتي، ونبتدي نخلق مجتمعات متكاملة بفكر جديد، بحيث انه نقدر ان احنا نعمل عملية تطوير كامل لنمط الحياة والمنتج في حد ذاته والكواليتي اوف لايف. زي ما حضرتك بتشوفي في مدينتي النهارده مثلا او في الرحاب قبل كده او خلافه، لا، في نمط حياه مختلف عن مثلا القاهره القديمه. فبالتالي ده كله بيخلق تطور كبير جدا في مفهوم الحياه، وتطور كبير جدا في مفهوم المنتج اللي احنا بنقدر نديه للسوق المصري، والابجريدنج اللي احنا بنقدر نديه للسوق المصري في هذا القطاع. بيبتدي الفرد اللي بيبتدي يعيش في المناطق دي كلها بيبتدي يحس باسلوب حياه مختلف، يعني بيقدر ان هو يستمتع بتلوث اقل، بجنري اعلى، بسهوله ويسر في مساله مثلا المرور، في مساله الخدمات العامه وخلافه.
0: واضحه. طب لو جينا نحط ستيكر على النشاط العقاري الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى، ما هو النشاط اللي تعملون فيه اليوم؟ هل هو موضوع تطوير عقاري أو صناعة أصول أو تشغيل مدن أم اقتصاد عمراني طويل الأجل؟
1: لا، هو المنظومة اللي احنا تخصصنا فيها هي فكرة إنشاء المدن المتكاملة، يعني احنا أو المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، يعني حتى في المجال السياحي احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.

0: يعني قبل من من من من ما ندخل في اوائل الالفينات فكره الفور سيزون والهاي ستاندرد كواليتي اوف هوتيلز، ما كانش الاوتيلات المتاحه في مصر في الوقت ده ما كانتش بتلبي طلبات السياحه الاكثر انفاقا. فبالتالي احنا اوجدنا هذا النوع من انواع الفكر، فعملنا تطوير كبير في المجال السياحي او في مجال الفندقه. نفس الموضوع في مجال انشاء المدن المتكامله، يعني مرورا بالرحاب ومدينتي ونور والثاوث ميد النهارده في الساحل الشمالي، والتطور اللي بيحصل برضه في السعوديه وخلافه، دي كلها مدن ذات فكر خاص مش فكر يعني تقليدي. وبالتالي اللي احنا بنعمله ان احنا كل سنتين ثلاثه بنطلع منتج جديد باكثر حداثه باكثر ملائمه للتطور العالمي اللي بيحصل، زي ما طلعنا النهارده واطلقنا من شهر السباين برضو، ده فكر جديد بيضاهي كل الافكار الموجوده في العالم الحديثه.
1: قطاع العقار دوري او سايكليكال اذا ما تحدثنا عن العقار بشكل عام، ومحفوف بالمخاطر ايضا، مع ذلك المجموعه مستمره لعقود. ذكرت انه فكره دخولك بمنتج مختلف بدا من 1985 وزرت الكثير من المدن الاوروبيه قبل ان تقوم بتنفيذ مشروع خاص للسكان هنا في مصر. وبالتالي السؤال هنا، ما العامل الحاسم؟ هل نتحدث انه العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، التوقيت، او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
0: الأسواق المصرية والعربية فيها ميزة مش موجودة يمكن في أسواق كثيرة من العالم. إيه هي الميزة الأساسية الموجودة فيها؟ الطلب المتزايد المستقبلي. يعني لما تبصي للتركيبة الاجتماعية في مصر هتلاقي إن حضرتك عندك لمدة 30 سنة قادمين في طلب على العقار لا يقل عن 900 ألف إلى مليون وحدة سكنية على مدار 30 سنة.
1: مبني على الديموغرافيكس.
0: بالضبط كده، اللي هو الـ 65% من البوبوليشن في السن من 0 ل 30. فكل ده جاي في المستقبل ليه طلب كبير جدا. طيب إيه التحدي؟ نفس الموضوع موجود في السعودية، يعني نفس الموضوع موجود في سوق السعودية وأسواق عديدة من الدول العربية، العراق خلافه، كل دي أسواق فيها هذا الكلام. طيب التحدي الأساسي بيبقى موجود فين؟ التحدي الأساسي إنك إزاي تطلعي منتج جديد بيلبي احتياجات حقيقية عند الناس، عند الطالبين. نمرة اتنين، إزاي بتطلعي منتج سعري يتناسب مع الطلب الحقيقي اللي موجود عند الناس
1: والوضع الاقتصادي.
0: بالضبط، فده التحدي الأساسي اللي دايما إنك أنت بتبقي بتفكري فيه. إحنا كنا سباقين من 1995 ان احنا طلعنا منتجات سعرية كثيرة وعديدة لقت قبول جدا كبير من الطلب الحقيقي الموجود داخل الاسواق المصرية والعربية. وبالتالي كان عندنا دايما هذه المنظومة بتتم بنجاح شديد جدا. فالجزئية دي احنا يعني ازعم ان احنا عندنا very good experience، بحيث ان احنا بنقدر نعمل دراسات عميقة جدا للسوق، وبنقدر نحدد باقتدار المنتج السعري والذي يتناسب مع الطلب الحقيقي الموجود عند عموم الناس.
1: أهم KPI تنظر إليه بحيث أنه على أساسه بتشوف هل تحتاج أنك تغير شيء من المنتجات أو الاستراتيجية أو غيره؟
0: احنا لما بنيجي نبتدي نشتغل على موضوع انشاء المنتج، الموضوع ده بياخد مننا فترة زمنية طويلة جدا ودراسات معقدة جدا. هي المسألة مش مسألة انك بتطلعي منتج عقاري وخلاص، لا، المسألة انك انت لما بالذات بتيجي في مجال المدن، ناس كتيرة جدا مش فاهمة هذا الموضوع. انت بتخلقي purchasing power. حضرتك لما تيجي تزوري مدينتي سنة 2007 دي كانت صحراء جرداء، وكانت أقرب عمران يبعد عنها حوالي 20 كيلو 25 كيلو. طيب إزاي تقنعي المجتمع إنك تخلقي مدينة جديدة؟
1: أنا هذا نفس السؤال اللي طرحته نفسي وأنا في الطريق لمدينتي.

0: ازاي تخلقي هذا الفكر؟ طيب ده بيتم من خلال دراسة متعمقة شديدة التعمق. ما هو الاحتياج الحقيقي عند الناس؟ طيب تعليم بمستوى معين، خدمات رياضية بمستوى معين، خدمات صحية بمستوى معين، خدمات ترفيهية بمستوى معين، landscaping وquality of life وquality of air من غير pollution بمستوى معين، traffic والسهولة في عملية التخطيط، احتياجات الشخص في السكن بتاعه ايه بالظبط. طيب بتبتدي تخلقي شريحة متعددة من الطلب لمنتجات متعددة المستويات المختلفة عشان تبتدي تخلقي المجتمع. لما تخلقي المجتمع بتحطي في الاعتبار الأول، طب أنا لما هخلق هذا المجتمع إيه نوعية التعليم وإيه سعر التعليم المطلوب؟ إيه نوعية المنتج الصحي وإيه سعره المطلوب؟ إيه نوعية المنتج الرياضي وإيه سعره المطلوب؟ إيه نوعية المنتج العقاري وإيه سعره المطلوب؟ المنظومة دي بتدرس بدقة شديدة جداً، ونبتدي نعمل بروجرام واضح بتايم لاين واضح. طيب أول ثلاث سنين هنطلع إيه؟ طب الثلاث سنين اللي بعديهم هنطلع إيه؟ الثلاث سنين اللي بعديهم هنطلع إيه؟ لغاية ما بتدي نخلق المجتمع ده بهذا الشكل اللي انت بتزوريه النهاردة.
1: انت بتدرس سيكولوجية الإنسان
0: أكيد، واحتياجاته الحقيقية وهو عاوز إيه والتطور اللي هو عاوزه شكله إيه. ما انت لازم تعملي تطوير في الحياة. ما انت لو ما عملتيش تطوير في الحياة، طب الناس هتجيلك ليه؟ طب الناس هتجيلك مدينتي وتسيب القاهرة القديمة ليه؟ الناس هتجيلك مدينتي وتسيب المقارن ليها من المشروعات الأخرى ليه؟ احنا النهاردة وأنا بكلمك عندنا 800 ألف نسمة يعيشون في مدينتي، عندنا 150 ألف سيارة كل يوم بيخشوا ويطلعوا مدينتي. فكل الكلام ده كله عشان تخلقي هذا المجتمع الجاذب لازم تعملي كل الدراسات المتعمقة الاحتياج الحقيقي عند المجتمع، وتبتدي تعملي له المنتج الذي يتناسب معاه. هيبتدي الناس تتفهم هذا الكلام. طب الناس بقى بتستغرب، يقولك طب لا انت لما بتعلن عن مشروع من غير قبل ما تعمله الناس بتروح تحجزه. ما هو الناس خدت بقى نوع من انواع الثقة المتوالدة، لانك انت مرورا بحوالي 45 سنة من العمل المتصل ابتدى خلاص تخلقي براند، نوع من انواع البراندينج، ان الناس دول هيعملوا الكلام ده بهذا الشكل.
1: طيب استاذ هشام، انا اود ان اسمع منك تحليلك وتقييمك للوضع العقاري في مصر. السؤال هنا، هل نحن أمام طفرة عقارية أو هي فقاعة مدفوعة بالتضخم وأيضا وضع العملة المصرية؟ كيف، هل الطلب هو حقيقي أم تحوط من العملة؟
0: يعني كلمة الفقاعة دي، ده كلمة للأسف الشديد
1: تقنية للريل استيت.
0: لا يعني هي مش كلمة تقنية، هو بقت يعني كلمة غير علمية. ليه غير علمية؟ لأنه هم للأسف اللي بيرددوا هذا الكلام ما همش فاهمين أو مدركين حقيقة الطلب داخل المجتمع المصري. لا، المجتمع المصري هناك طلب حقيقي زي ما شرحت لحضرتك، اللي هم من 900 ل 100 ألف، من 900 ألف لمليون وحدة في السنة. طيب السؤال الأهم، ما هو المنتج الذي يتناسب مع الطلب الحقيقي؟ هو ده السؤال الأهم. ففي هنا في المجتمع في جزئين، في جزء بيخاطب الشريحة الأكثر إنفاقاً أو اللي عندها قدرة شرائية، ودول بيمثلوا من المجتمع المصري في حدود 25%. وفي دور الحكومة في توفير السكن للأكثر احتياجاً أو اللي عنده أقل قدرة في البرشيزنج باور في طبقات أقل. طب هل النهاردة ال 25% المجتمع المصري اللي احنا بنتكلم على 250 ألف وحدة سكنية الأكثر إمكانية في تملك هذا النوع من المنتج اللي هو القطاع الخاص بيغطيه في مصر، ده رقم في نوع من أنواع العرض الزائد؟ لا، بدليل أنك أنت أي مشروع بتطلقيه بيتباع. يعني وده بدليل أنه التطور الرقمي في معدلات البيع للشركات العقارية على مدار آخر 5 سنوات كله في تصاعد.
1: طب هل يمكن أن نستنتج أنه الآن

0: الإسكان لذوي الدخل المتوسط أصبح غير مجدي تجارياً للقطاع الخاص وفقط قطاع الحكومة يمكن أن يغطيه؟
1: لا هو مش غير مجدي، هو حضرتك تكلفة إنشاؤه بقت غالية، فبالتالي ما يقدرش القطاع الخاص النهاردة في حدود أو في الحدود المتاحة من القوة الشرائية عند هؤلاء أن يلبي طلبهم. ولكن هنا دور الحكومة، لأن الحكومة هنا بتعمل نوع من أنواع الدعم، سواء الدعم في التقسيط طويل الأجل أو الدعم في سعر الفايدة طويلة الأجل عشان يتناسب القسط مع دخل هؤلاء. ده ما يقدرش يقوم به القطاع الخاص، لكن تقدر تقوم به الحكومة، وده اللي بيتم.
0: طيب ذكرت موضوع الديموغرافيكس وذكرت النمو المستدام في التعداد السكاني في نتحدث عن مصر، والمدينة مدينة الآن كما ذكرت يمكن فيها حوالي 800 ألف ساكن. السؤال هنا، هل تنجح مدينتي أو غيرها المدن الجديدة بهذا الكونسبت دون أن يتم خلق وظائف ومحيط اقتصادي لها؟
1: لا، هو طبيعة الحال أنك أنت النهاردة المدن دي كلها برضو من ضمن الحاجات أنك أنت بتخلقي الداون تاونز أو بتخلقي الأرياز اللي بيحصل فيها نوع من أنواع التشغيل. يعني أنت النهاردة عندك فنادق بتبنيها، عندك أندية موجودة، عندك ريتيل موجود، عندك خدمات صحية موجودة، عندك خدمات تعليمية موجودة، عندك كل ده. طب ما هو ده عبارة عن ايه؟ ده توظيف، وبالتالي ده كله نوع من انواع البيزنس شغال. المكاتب اللي للشركات او للافراد او للهيئات، كل ده بيتواجد. فهو مجتمع فعال، هو مجتمع فعال.
0: طيب سؤال هنا، لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معهم؟ هل هو التمويل العقاري أم البنية التحتية أم تحفيز القطاع الخاص وأيضا تملك للأجانب؟
1: أنا عندي رؤية في الموضوع ده، مادام هناك طلب يبقى هنا واجبنا كلنا، واجب الحكومة إنها تدرس بعمق شديد آليات التمويل طويل الأجل. على فكرة يعني ده مش اختراع، العالم الغربي كله سبقنا فيه. يعني هو فكرة المورجج طويل الأجل بأسعار فايدة أقل، كل ده مدروس في المجتمع
0: 25 سنة
1: و30 سنة، وهو ده اللي قوم اقتصادات هذه الدول. يعني من بعد الحرب العالمية الثانية كل اقتصادات الدول قامت على الفكر ده. طيب هنا الحكومة لازم تدرس العائد الداخل للموازنة العامة للدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة أعلى من أي دعم سيقدم لأسعار الفائدة طويلة الأجل. أين صالح الموازنة العامة للدولة في هذا الشق؟ أنا بقول لحضرتك بدراسة متعمقة، العوائد التي ستنتج عن توفير هذا الطلب والتطوير للاحتياج الحقيقي للناس سوف ينتج عنه فوائد للناتج المحلي أعلى وفوائد للموازنة العامة للدولة أعلى.
0: عندك أرقام؟
1: من أي ده؟ الأرقام موجودة، بس طبعا هي مش في مجالها النهاردة أن احنا نتكلم، لأن دي كلام موجود على دراسات. لكن قمنا بهذه الدراسات قبل كده. لكن أكيد هذا الكلام سوف يوفر بشكل كبير جدا عوائد أفضل للحكومات. هو بس النقطة الأساسية اللي هنا بتفرض نفسها، هو هل هناك سيولة متاحة
0: للقطاع المصرفي؟
1: للقطاع المصرفي تقدر بيه تقدم هذا الكلام. وهنا بقى ممكن نفكر بشكل مختلف. طب هنقول هندرس ما هو الاحتياج السنوي لهذا التمويل. تمام؟ ما يستطيع أن يوفره القطاع المصرفي أو سوق المال أو الأدوات المالية المختلفة، أو تقوم الحكومة بأفكار خارج الصندوق كمشاركات على أراضي أو طرح أفكار معينة لخلق

0: التمويل بشكل أو بآخر بحيث يبقى هذا الباب منفصل تحت انفصال كامل، ويبقى اللونج تيرم بلان بتاعه واضح على مدار الـ30 سنة الجايين.
1: برأيك سهل تطبيقه؟
0: طبعا مفيش حاجة في الدنيا اسمها في استحالة في تطبيقها. كل حاجة في الدنيا ليها له. هي تي ام جي دي اللي بدأت سنة يعني من 40 سنة كان رأس مالها كام، والنهاردة رأس مالها السوقي بقى كام. التوسعات اللي قامت بيها دي والاستثمارات الضخمة اللي عملتها دي كلها هي عملتها منين؟ ما هي دي كلها أفكار بتيجي من خلال دراسة متعمقة، انك انت كل المسائل دي كلها ازاي هتمول وازاي هتنشأ وازاي هيبقى العائد الاستثماري بتاعها، كل الكلام ده بيتم دراسته وبنجد له الحلول.
1: دعنا ننتقل الآن إلى محور آخر، السعودية والتوسع لكم إقليميا. أنتم الآن متواجدون عبر مشروع ضخم عقاري في مدينة الرياض. سؤالي الأول، ما أكثر شيء أدهشك في السعودية أو التحول السعودي الاقتصادي الذي شهدناه خلال السنوات الماضية؟ هل هي السرعة، سرعة في التطبيق؟ هل الحجم، حجم المشاريع وحجم الرؤية وطموحاتها؟ آلية القرار أو وضوح الرؤية؟
0: شوفي هقول لحضرتك حاجة عشان بس ندي لكل إنسان حقه. سمو ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان عمل تحول جذري في التغيير الاجتماعي داخل السعودية، وبالتالي عمل نوع من أنواع الانفتاح والتغيير في أسلوب الحياة. دي حقيقة موجودة في السعودية وكلنا لمسينها. طيب كان الموضوع ده لازم يواكبه أنك تخلقي منتجات عقارية ونمط حياة يتسق مع هذه الرؤية. احنا كنا سباقين بمشروع بناني اللي احنا طرحناه سنة 24 انه حقق هذه المنظومة، انك ازاي تعملي المجتمع المفتوح. ما كانش متاح في التوقيتات دي المجتمعات المفتوحة اللي هو نمط الحياة المفتوح زي مدينتي، ما انت شايفة نمط الحياة المفتوح. فكنا ازاي نقدر ان احنا نوفر هذا الكلام بهذا الشكل في هذا التوقيت. الحمد لله لما طرحنا الفكرة لقت قبول كبير جدا من السوق السعودي، وعملنا أرقام هائلة في المبيعات هناك. الحقيقة أنه في رؤية واضحة من الحكومة السعودية متمثلة في وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، متابع جيد، صاحب قرار، قدم لنا الكثير من الدعم عشان ننجح المنظومة والحمد لله نجحت. طيب ايه اللي احنا شايفينه في المرحلة القادمة؟ احنا شايفين ان السعودية بالعكس الطلب فيها القادم على مدار الـ30 سنة هيكون قد طلب كبير.
1: تشوفها فرصة عقارية جيدة الان في المنطقة
0: أكيد.
1: اذا قررناها بالسوق المصري
0: أكيد.
1: او الاسواق
0: والقوانين اللي هم اتخذوها اخر سنة بتاعت تملك الاجانب وخلافه، كل ده هيخلق نوع من انواع الرواج العقاري الكبير جدا في المملكة العربية السعودية. واحنا مركزين بشدة على دراسة هذه الأمور، وإن شاء الله قريبا هيبقى في منتجات
1: مشاريع
0: عقارية
1: جديدة قادمة. كم حجمها؟
0: لا كبيرة.
1: بكم؟
0: كبيرة يعني أنا مش يعني عشان تعرف إحنا شركة مدرجة في البورصة، ف يعني بنبقى محتاطين جدا في الإعلان عن هذا الكلام. أنا أحب بعد ما نوقع نعلن.
1: هل نتحدث عن توسع في قطاع سكني، فندقي، متعدد الاستخدام، مدن ذكية؟
0: هيبقى نوع من أنواع المشروعات الكبيرة المتكاملة التي تحتوي على كل أنماط الحياة، سواء سياحية، سواء عقارية، سواء خدمية، سواء في مجال السبورت، في مجال الانترتينمنت، في مجال التسوق وخلافه. فهتبقى مجتمعات متكاملة، واحنا شايفين ان احنا في مراحل متقدمة من هذا الموضوع، وهيبقى في نوع من انواع التركيز بشكل كبير الـ10 سنين القادمين في السوق السعودي.
1: ما الذي يصنع توسع اقليمي ناجح؟ رأس المال، شراكات، فهم السياسة، أو الذكاء الثقافي؟
0: لا، هو محتاجة أن حضرتك تدرسي الأسواق بشكل متعمق، تدرسي الطلب الحقيقي
1: والمجتمع أيضا،
0: المجتمع طلباته الحقيقية، تدرسي المتاح من هذه الطلبات في هذه المجتمعات.

0: ايه اللي تقدري تقدميه جديد، وهل الكلام ده هيبقى لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ يعني في اسواق محدوده النمو وفي اسواق متسعه النمو، يعني السوق السعودي متسع النمو، السوق العراقي متسع النمو، السوق المصري متسع النمو. دي اسواق ليه متسعه النمو؟ عشان في طلب لمده زمنيه قادمه كبير حادث وقادم، فتقدري انك انت تبني على اساس هذا الكلام. ده حته مهمه جدا من انك انت تركزي في هذه الاسواق اللي هي فيها طلب طويل الاجل ومستمر، عشان تقدري منتجاتك تقدري انك انت بالذات لو بتتكلمي على فكره المدن المتكامله، يعني زي ما عملتي النموذج المصري هنا وفي المشروعات اللي احنا عملناها وده اللي احنا بقينا متخصصين فيه اكتر، فلازم يبقى الكلام ده لونج تيرم، ده اللي احنا مركزين عليه بقوه في المرحله القادمه.
1: كيف تقيم الفرص الاستثماريه؟ هل فقط هي بتكون مبنيه على الارقام؟ واذا كانت على مستوى الارقام، ما هو الرقم الذي يمكن ان يقول لك لا انا هذا المشروع لا يهمني، ليس مجدي ماديا؟
0: بصي حضرتك، احنا ما بنشتغلش على مشروعات صغيره، يعني فكره المشروعات المحدوده لا نشتغل عليها. ليه؟ لان احنا عندنا انفراستراكشر ضخمه داخل الجروب، نمرة اتنين عندنا بلان 5 and 10 years، وعندنا في المقام الأول ما هي العوائد التي سنحققها لحاملي الأسهم. تمام؟ فده لازم يكون very clear. نمرة اتنين، طيب بيحكمنا في هذا الشق أدوات مالية عديدة، لازم نبقى نظرنا بشدة على حجم التمويل المتاح مقارن بحقوق الملكية لدى الشركة. لازم نبقى شايفين انه الاستقرار السياسي للمنطقة وتأثيره على هذا الكلام في المستقبل البعيد. وعشان كده احنا النموذج اللي بنعمله في المجال العقاري نموذج احنا انفردنا بيه من اول يوم ومكملين فيه حتى في الدول العربية، ان احنا بنعمل نوع من انواع التمويل من المشترين عشان نقلل فكرة انك انت تعملي تخلقي التزام مالي
1: عالي التكلفة،
0: على كمان مش موضوع التكلفة، ما هو النهاردة لازم حوكمة الموارد الشركة لازم تبقى ينظر ليها بدقة شديدة جدا، فالكلام ده كله المنظومة دي كلها لازم بتراعى في كل خططنا وبنحقق بيها الحمد لله نتائج طيبة.
1: هذا بيخليني أسأل السؤال اللي بعده، أكبر خطأ يقع فيه المطورين أثناء وجود طفرة عقارية، توسع مفرط، اقتراض زائد، أو سوء تقدير للطلب؟
0: التقليد الأعمى. لازم اللي بيشتغل في هذا المجال يبقى عنده إمكانيات، عنده خبرات، دارس بقوة للأسواق، دارس خطواته في المستقبل، المسائل دي هتاخده لغاية فين. لو يحقق هذا الكلام بنوع من أنواع التركيز هيقدر يحقق نتائج طيبة.
1: الآن نود أن نعرف عن هشام طلعت مصطفى القائد، كيف تتخذ القرارات الكبرى في ظل وسط ضبابية اقتصادية أو سايكل من نمو الاقتصاد ليس بالواضح؟
0: أولا احنا عندنا فريق داخل المؤسسة قوي جدا في موضوع الاناليسيس وموضوع التحليل المالي والتحليل الوضع السياسي كمان داخل المنطقة. معانا خبرات عالية جدا على مستوى مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة كلهم خبرات دولية. في تيم وورك ضخم بيتم، مفيش قرار عندنا في الشركة بيتاخد بشكل منفرد خالص. يعني احنا بناخد دراسات متعمقة شديدة وبناخد لايرز متعددة وفي ريسك اناليسيس بتتعمل بشكل كبير جدا والقرار بيبقى قرار جماعي، لا يمكن يبقى قرار منفرد.
1: طريقة القيادة بتتغير أو تغيرت خلال الأربعين سنة الماضية؟
0: يعني أنا شخصيا من نوع الدقيق جدا في

0: متابعه العمل. يعني يعني معروف عني ان انا اولا بعمل ساعات عمل طويله، بتابع بدقه شديده جدا من خلال سيستم محكم كل التطور العمل اللي بيتم من ومطابقته لدراساته الاوليه، مطابقته لدراساته الماليه، ومطابقته لنتائجه اللي المفروض تتحقق. هذا الكلام بيتم بشكل شهري. يعني كل منتج داخل الشركه او داخل مصر او في الاسواق الاخرى بيتم من خلال هذه الاجتماعات الدوريه والمتابعه، زائد المتابعه على الطبيعه. يعني انا عندي في الاسبوع يومين في الاسبوع مرور على مستوى كل المشروعات مينيمم، بحيث انه لازم ابقى متاكد ان كل شيء بيتم طبقا للده. الحاجه المهمه اللي احنا بنعملها كمان انه بنخلق صف تاني. يعني احنا عندنا جيل كبير جدا في الشركه اللي هو في السن من 30 ل 45، ده جيل موجود وجيل بياخد مسؤوليات سنويه بشكل اكثر تطورا، وبنعده انه ياخد المسؤوليه خلال الخمس الى 10 سنوات القادمين، ياخد المسؤوليه الكامله بالنسبه للمجموع.
1: كيف يمكن ان نصف اسلوب قياده لديك؟ هل هو صارم؟ هل هو تحليلي؟ هل هو تمكيني؟
0: هو مزيج. مزيج من الصرامه، من التحليل، من المتابعه الشديده واللصيقه، وانك تخلقي، هو اهم حاجه انك تخلقي فريق عمل. هي اوركسترا بتشتغل، بتخلقي فريق عمل بيشتغل بنوع من انواع التناغم، وتبقى الرؤيه واضحه للجميع. يعني بيبقى في رؤيه واضحه للجميع وكله بيشتغل بيكمل بعضه من خلال هذه الاوركسترا التي تعمل.
1: استاذ هشام، كيف يبدو العقار بعد 20 سنه؟ هل سوف نتحدث عن المزيد من المدن الذكيه استدامه لربما تكون هو البيس لاين او الاساس لاي تطوير عقاري قادم، مساكن مدعومه بالذكاء الاصطناعي والان الاي اي بيدخل بشكل سريع وملفت في كل اركان حياتنا، او مفهوم جديد تماما للحياه الحضريه؟
0: شوفي حضرتك، احنا عملنا المشروع الجديد طرحنا له السباين، ذا سباين، استخدمنا فيه الحيك تفضلتي بذكره الحداثه في التفكير والسرعه للرؤيه للمستقبل والنظر بدقه للاحتياجات الحقيقيه للمستقبل. هو ده اللي هيمكن المؤسسات الكبيره في المجال العقاري من الاستمرار والتفوق، وده اللي هيبقى مربط الفرس في العشرين سنه القادمين. انك انت ما تبقيش تقليديه، لازم كل سنه او سنتين تحدثي المنظومه بافكار جديده، وتبقي دايما منافسه لاي حاجه حديثه بتحصل في العالم. لان هو طبيعه الفرد في المجتمعات هو بطبيعته متطور وبطبيعته عاوز الاحدث. حضرتك لما بتشوفي سياره فيها فكر جديد او فيها امكانيات جديده بتفكري جديا انك انت تغيري سيارتك القديمه. لما بتشوفي حاجه عندك داخل المنزل بحداثه افضل واحسن وبتديلك امكانيات افضل، على طول بتاخدي عمليه القرار بالتغيير. نفس الموضوع هيبقى في المنتج العقاري.
1: يعني التكنولوجيا ستعيد تعريف العقار، والمطور أكيد. التقليدي يجب أكيد. ان يطور نفسه
0: اكيد، ولازم يبقى في نوع من انواع الحداثه المستمره والافكار التخطيطية والتصميمية والتقنية الحديثة اللي تبتدي تعملي نوع من أنواع التواكب مع تطور العصر.
1: لو بدأت من الصفر اليوم كرائد أعمال شاب مصري في مصر، هل سيكون العقار هو الخيار الأول؟
0: يعني أنا بطبيعة حالي ده المجال اللي بفهم فيه بشكل عميق، هو المجال السياحي أو الفندقي يعني. وطبعا هو الحقيقه احنا ما بقيناش نشتغل في نعمل في المجال ده فقط، احنا بقينا النهارده مفروض علينا نتيجه التطور الذي حدث عندنا ان احنا بنشتغل في كل المجالات. يعني عندنا مجال النقل، مجال الصحه، مجال التعليم، مجال

0: السبورتس، مجال الخدمات الترفيهية. يعني احنا بنعد حاليا لمشروع ترفيهي كبير جدا مع أطراف من الخليج، وإن شاء الله هيعلن عنه قريبا. ليه؟ لأن بقت متطلبات، أنا داخل على 2 مليون نسمة خلال 3-4 سنين، عندي داخل المدن اللي ببنيها هيبقوا 3 مليون نسمة بعد 12 سنة. طب ما هو الناس دي عاوزة انترتينمنت قوي.
1: صحيح.
0: المجال السياحي احنا النهاردة عندنا داخلين على 20 فندق، وداخلين المحفظة بتاعتنا بتكبر خلال العشر سنين الجايين ممكن نوصل ل 35-40 فندق. طب الكلام ده كله القطاع السياحي، السياحة اللي عمالة تتواكب أو تزيد في مصر، الكلام ده عاوز، هل الانترتينمنت النهاردة المتوافر في مصر كافي؟ الإجابة لا. طب هل في تطوير لازم يحصل في المجال ده؟ نعم، عشان نقدر نخلق منتج لاحتياجات الحقيقية عند الناس.
1: يعني قصدك أن الشاب الآن اليوم يجب أن يسأل هكذا أسئلة لكي يرى أين الفرص ليستثمر فيها خلال 20 سنة.
0: لازم يدرس الأسواق بشكل أكثر عمقا ويشوف أنهي مجال. يعني أنا مثلا أنا شايف أن الانترتينمنت في المجال في الـ 15 سنة القادمين هيبقى مجال محتاج للنوع من أنواع التركيز ومن نوع من أنواع أنك أنت تعملي منتجات جديدة. خلي بالك ان كمان التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم ده بيساعدك بشكل كبير جدا انك تبقي اكثر سرعه. صحيح. واكثر دقه انك انت تطلعي منتجات جديده
1: وبيلخص الوقت بشكل بالزبط. كبير. الان نود ان نفتح معك محور ذا ليجاسي او الارث. بعد 30 عام من اليوم كيف تفضل ان يذكر اسمك؟
0: انا عاوز اتذكر بالخير، بس عاوز اتذكر بالخير ان انا انسان اديت نمرة واحد لوطني مصر، قدرت ان انا اعمل تغيير في هذا الوطن ايجابي للناس وفي الاوطان العربية، ان قدرت ان انا اعمل برضو شيء ايجابي. خلي بالك الناس اللي ادت باخلاص لوطنها بيخلد اسمها، يعني اسمها بيخلد لابد الابدين. والتاريخ لا ينكر من قاموا بذلك. ارجعي للعصر السابق وشوفي الناس اللي عملت التطور اللي حصل في بلادها، حدش بينساها ابدا. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الارض لكي نعمرها، واحنا بنقوم بهذه الرساله من منطلق ان احنا نعمر هذه الارض، وان احنا نحدث، وان احنا نطور، وان احنا نقدم خدمه للناس. لأن هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما هو خلقه بهدف أنك لازم تدلي بدلوك في هذا المجتمع. فكل إنسان ده فرض عليه أنه لازم يقوم بهذا الكلام.
1: ما الأهم اليوم، النمو أم الاستمرارية؟
0: الاستمرارية مع النمو. الاستمرارية مع النمو لأن هو الاستمرارية من غير نمو مش هتؤدي نتيجة طيبة.
1: Not sustainable كمان. أسئلة سريعة، أجوبة سريعة. مصر أم السعودية على المدى الطويل؟
0: مصر والسعودية.
1: الإسكان الفاخر أم المتوسط؟
0: لا، هو ما تقدريش تقولي إسكان فاخر متوسط. زي ما شرحت لحضرتك إنه في طبقات في المجتمع مختلفة وفي إمكانيات شرائية. أنت حضرتك تعملي ديليفري لهذه الإمكانيات. بس.
1: أكبر خطر يواجه المطورين اليوم؟
0: عدم الدراسة بعمق، عدم تحليل السوق بعمق، عدم عمل دراسة تحليلية عميقة لمعدلات التضخم وتأثيرها على التكلفة.
1: أقرب مشروع للقلب؟
0: أنا هقولك على سر. أنا المشروعات اللي عملتها بزورها زي ولادي، يعني يعني عندي ارتباط نفسي وعاطفي معاها، بحس ان كل مكان يعني احس بشوق ان انا اروح ازوره. فعندي عاطفه تجاه هذه المشروعات.
1: قرار كان يجب اتخاذه مبكرا؟
0: لا، الحمد لله. يعني ما انا شايف ان احنا الحمد لله مأدين اداء طيب وفي توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى للواحد. يعني طبعا النجاحات دي كلها ما بيجيش، يعني ما بيبقاش في نوع من أنواع الغرور فيها. لا، هي في النهاية ده فضل من الله سبحانه وتعالى.
1: أهم صفة قيادية

0: الحزم.
1: أكبر فكرة خاطئة عن المطورين؟
0: يعني ما فيش فكرة خاطئة على المطورين، في ناس بذلت مجهود وشركات محترمة كتير في الوطن العربي كبيرة، عملت فرق شديد في مجتمعاتها، والناس بتذكرها بكل خير. يعني
1: ما الذي يقلقك ليلا؟
0: انت جيتي لي المشكله الرئيسيه. لا طبعا حجم الالتزام على الواحد كبير جدا، ودايما لازم يبقى في تفكير مستمر في كيفيه التعامل لتحقيق هذا الالتزام.
1: ما الذي لا يزال يحمسك؟
0: اننا نشوف بلادنا العربيه افضل واجمل بلاد
1: إن شاء الله يا رب، هذا
0: يا
1: أملنا كلنا.
0: يا رب.
1: سؤالي لنختم هذه المقابلة معك هشام طلعت مصطفى، بعد كل هالأبراج والفنادق والمدن، وعندما تختلفي العناوين والأرقام، ما هو المقياس الحقيقي للنجاح؟
0: أن تقدمي للمجتمع احتياج حقيقي وتطور حقيقي يلقى قبول المجتمع ورضاء المجتمع.
1: هشام طلعت مصطفى، شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.
3: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل اليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك افاد مراسل العربية بان سلاح الطيران التابع.
3: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر واكثر.
4: افاد مراسل العربية عن سماع دوي اطلاق مضادات الهوية.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
17: دامني أنا ما أضطوك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
18: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي

0: يقود المعركة؟ وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري من العربية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، مشيرا إلى أن أمريكا توجه ضربات قوية وتواصل تحقيق الانتصارات، وما يمكن فعله الآن هو مواصلة تحقيق الانتصار، وحينها سيحدث شيء ما بنهاية المطاف بشأن إيران. أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في غزة، وأثنت السعودية على قيادة ترامب والتزامه الثابت اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الاتفاق. كما أكدت الخارجية السعودية أن المملكة ملتزمة بشكل كامل في تنفيذ خطة السلام الشاملة كما أقرها مجلس الأمن، وشددت على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها لخطة السلام ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها. كما أكدت السعودية على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان استمرار تدفق المساعدات. أعلنت حماس أن إدراج ملف السلاح الثقيل في اتفاق غزة مشروط بوقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقدم حماس وتقدم على نزع السلاح بشكل أكيد. في الأثناء اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاي كالس أن نجاح الاتفاق بشأن سلاح حماس مرهون بالالتزام التام من كل الأطراف. أدان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بشدة ما وصفه بالانتهاك والاعتداء على وحدة أراضي بلاده عقب وصول نحو 60,000 مهاجر لمدينة سبتة. كما حمل رئيس وزراء إسبانيا شبكات إجرامية مسؤولية تدفق المهاجرين للمدينة.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
7: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلينا
9: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
11: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة.
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
16: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
17: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.

0: بيدك ومواضيع ظلت حديث المجالس.
1: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
0: فصل المقال مع محمد الملا.
8: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. ضيفنا اليوم الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. مرحبا بك.
9: يا هلا والله، يا هلا وسهلا.
8: بنتكلم في قضية مهمة ويثار عليها لغط كبير، القضية الفلسطينية والثورة الإيرانية. 79 صارت الثورة الإيرانية، تم إغلاق المكتب الإسرائيلي أو السفارة الإسرائيلية، وأيضا فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية. هل فعلا النظام الخميني في ذلك الوقت أو النظام الإيراني يدعم القضية، كان الغرض منه أن يدعم القضية الفلسطينية؟
9: والله يا أخي أبو أحمد سؤال هام جدا، يعني لربما هذا سؤال لتريليون دولار مش المليون. الصورة النمطية لموضوعها أنه إلى 79 كان هناك شاه إيران صديق لإسرائيل، معادي للقضية الفلسطينية، معادي للعرب. أتى 79 تحولت القضية إلى العكس، أصبح النظام في طهران موالي للعرب للفلسطينيين وغيرها. هذه الصورة اللي قاعدة تسوق، خاصة أن هالأيام أحد اللي يعني قاعدين يعملون لتغيير الأوضاع في إيران ابن الشاه. أين الحقيقة؟ الحقيقة اللي راح أرد لك إياها راح تظهر العكس تماما، أن هذه الكلام اللي قلته من شوية، الشاه ضد الفلسطينيين وضد العرب والثورة مع الفلسطينيين والعرب، الحقيقة هي العكس تماما. أقول لك ليش. لما تجي على موقف الشاه، ترى من البداية من 48 كانت إيران من المصوتين ضد التقسيم مع العرب، كانوا 13 دولة اللي صوتوا ضد التقسيم، كان الشاه معها. واستمر الشاه بعلاقة حميمة مع العرب بدلالة أنه هو تزوج من شقيقة الملك فاروق، تزوج من مصرية عربية كانت ستصبح وكانت ملكة إيران، وكان يمكن لها أن تستمر لو ما حدثت قضية الخلفة والولادة، تعرف الملوك يحتاجوا إلى أبناء. وبالتالي ما كان عنده مشكلة على الإطلاق، كان صديق للعرب. بعد ذلك بقى بهذا الشكل إلى حدث ما حدث في إيران، ثم أتى الانقلاب المصري والثورة المصرية وتصدير الثورة والرئيس جمال عبد الناصر، اللي اتخذ مواقف حادة معادية للجوار، للدول اللي تركيا خلق معاهم قضية الاسكندرونة، إيران تدخل بمسمى الخليج، وغير ذلك تدخل بقضية عربستان أو خوزستان. يعني كان هناك عداء عربي اتجاه إيران وليس العكس. الشاه ما عاد العرب بقدر ما كان العداء عربي اتجاه الشاه. واستمر هذا الأمر إلى 67. 67 مع النكسة بدأ الشاه يتغير من مواقف كانت ردة فعل اتجاه العرب واتجاه مصر تحديدا، لأنه بعد 67 حدث متغير هام جدا، اللي هو عبد الناصر توقف عن تصدير الثورة وشعر بحميمية الأنظمة الوراثية اللي كان يعمل لإسقاطها. النظام الثوري في سوريا هو اللي ورطه بال67. الثلاث أنظمة، الكويت تبرعت مؤتمر الخرطوم ب55 مليون

0: لدعم مصر، والسعودية بخمسين مليون، وليبيا الملكية بثلاثين مليون. إذن من هم أصدقاء عبد الناصر؟ اكتشف أنه هذه الأنظمة اللي كان يحاربها، هذا المتغير حدث فيه متغير كذلك في إيران. الشاه بدأ يرى أولا أنه العدد الأكبر بالمنطقة اللي عليه أن يصادقه بدلا من يعاديه هم العرب. ليش أنا أعادي العرب؟ لأجل إسرائيل. كذلك بالسبعة وستين يعني انتبه الشاه إلى قضية أخرى، أنه إسرائيل لربما أصبحت أقوى مما يجب، فبدأ التغيير الإيراني نحو العرب ونحو بالتبعية القضية الفلسطينية. ما كان معاديا لما إجا الرئيس السادات، هنا صار التغير يقارب 180 درجة. بدأ الشاه يصبح عدو لدود لإسرائيل ويعطيك القرائن، وصديق للعرب. أول قرينة بعام 70 قررت السفارة الإسرائيلية في طهران أن تقيم احتفال 22 عام على إنشاء الدولة. قررت أن تسوي شيء دولة إسلامية راح احتفل، تدري هم أنشئوا 48 عام 70 22 سنة. قام الشاه بالعكس، قام بعدة أمور. أولا رفض أي تغطية إعلامية للحفل. اثنين رفض استقباله، أعتقد كان شمعون بيريز اللي جاي، رفض استقباله بالمطار. فبدأ العداء الشاه الواضح لإسرائيل. بالواحد وسبعين حدث حدث ضخم جدا، اللي هو احتفالية الشاه بالألفين وخمسمائة سنة على إنشاء الإمبراطورية. تمام، راح دعا حتى حكام شيوعيين وهو معادي للشيوعية، جاء تيتو وحاكم رومانيا الشيوعي وحكام خليجيين، ولم يدعوا رئيس إسرائيل. فبدأت هذه الروح والنفس المعادية لإسرائيل والموالية للعرب. حدث الأمر بشكل أكبر بكثير بالثلاثة وسبعين لما صارت الحرب الثلاثة وسبعين، ويقال هذه المسامير اللي دقت بنعش الشاه. أول ما قام به فتح أجواء للطائرات السوفيتية لتزود دمشق والقاهرة بالسلاح والذخائر. زين، اثنين قام بإيصال النفط لمصر وأودع مليار دولار عند مصر، يعني كان صديقا كذلك للرئيس محمد أنور السادات. يعني هو قدر للسادات أنه بعكس عبد الناصر اللي يعني بادر الشاه العداء، بعد ما هو أكثر حتى بالثلاثة وستين إخراج الإمام الخميني من إيران، كان أحد البيان اللي صدر من الداخلية أنه كان محرك من قبل جمال عبد الناصر مناكفة في شاه إيران. وبالتالي هذه القضية وهذه الصورة الحقيقية أنه الشاه لم يكن بالسبعينات، بقول لك ما هو أكثر، هذه بالثلاثة وسبعين، وهذه عمل السماح للطائرات وتزويد مصر بالبترول والأسلحة وقضية المليار دولار دون مشورة أمريكا وإسرائيل، وهذه كانت كبيرة. زاد عن ذلك بقيت قضية عالقة اللي هي بينه وبين العراق، فاستقله فرصة قمة الجزائر بالخمسة وسبعين وعقد الصلح مع العراق دون حتى مشورة إسرائيل وأمريكا، لأنه يريد أن يصفي الأجواء، لأنه أصبح انتقل الشاه بقوته الضخمة جدا إلى المعسكر العربي.
1: جميل.
0: إنزين، بالستة وسبعين قام بما هو أكثر كذلك دون مشورتهم، كان في مؤتمر للبترول لدول أوبك، وكان القرب عندهم مشاكل اقتصادية، الرئيس كارتر، التضخم، فأرادوا أنه يتم خفض أسعار البترول للمستهلك في فرنسا تحديدا، كان جيسكاردستان، وأمريكا كارتر اللي سواه الشاه العكس تماما. هو كان ويقال هذا المسمار الأخير بـ 76، دعوته وإصراره على بقاء أسعار النفط مرتفعة، هذه القضية. فإذن الصورة اللي تقول أن الشاه ضد العرب وضد القضية الفلسطينية خطأ،
1: يعني غير صحيح، بس كانت غير صحيح علاقات قوية حتى لو كان في
0: لا حتى لا
1: علاقة قوية
0: لا لا لا لا
1: كان الإسرائيلي
0: كان الوجود لا لا لا كان الوجود الإسرائيلي موجود بحكم أنه عدوي صديقي، لأنه عبد الناصر دفع الدول المحيطة بنا دفعا للتحالف مع

0: المتحدة. إسرائيل استراتيجيا كانت أشطر من عبد الناصر. تدريش عملت إسرائيل؟ سوت فكر استراتيجي ذكي جدا، قالت حتى أحيد سوريا علي أن أصادق تركيا، فصادقت تركيا لتحييد سوريا، لأن تركيا كانت يمينية مع الحلف المعسكر الغربي، عبد الناصر كان يعاديها لأنه هو مع الكتلة الشرقية. قامت إسرائيل صادقت إيران لتحييد العراق، لأنه كذلك العراق يساري عبد الناصر، كذلك قامت بما يشبه ذلك مع الحبشة، صادقت الحبشة لتحييد السودان. فبالوقت اللي إسرائيل تفكر استراتيجيا، احنا كنا نفكر بطريقة معاكسة تماما، نضر بأنفسنا. حلف بغداد كان يجمعنا مع كل هالدول، ونحن من رفضه، وكان ضمن حل للقضية الفلسطينية من وقت مبكر.
1: حتى بس بعطيك نقطة أساس نفس السياق، لأن قضيتنا على الثورة أيضا. أيضا جمال عبد الناصر كان يعادي محمد شاه، أيضا كان عدو الأول، يعني كان يهادي شاه
0: طبعا لهذا
1: كان
0: السبب،
1: كان يعادي على طول يعني.
0: جدا لهذا السبب إحنا دفعنا هالدول المؤثرة الصديقة اللي استقطبها الملك فاروق بتناسبه مع الشاه، وملك العراق بصداقته المتميزة مع تركيا وحلف بغداد، والحال مع الحبشة وعلاقة مميزة مع السودان، احنا قمنا باختيارنا بالعداء لهم. فإذا نخلص من ان الشاه ليس عدوا للعرب ولا القضية الفلسطينية. الآن الثورة الإيرانية، من اليوم الأول اتضح ان الثورة الإيرانية تريد امور عدة. تريد اولا حصان طروادة حتى تدخل للأوطان العربية، تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. وأنا أعطيك الحقائق حتى قبل أن أتكلم. في شهر يناير 80، قبل حتى لا يشن صدام الحرب على إيران، يعني إيران ما عندها حاجة وتوها وارثة من الشاه أسلحة لا تعد ولا تحصى، يذهب السيد أحمد الكاشاني. كاشاني هو ابن آية الله كاشاني اللي كان قام بالثورة ضد الشاه بالخمسينات، اللي تأميم النفط مع مصدق. يذهب إلى إسرائيل ويبدأ بالمباحثات لتوريد سبير بارتس، منها طائرات، لطائرات التواير، عجلات لطائرات الفانتوم. فبدأت العلاقة الإسرائيلية مع الثورة الإيرانية من اليوم الأول للثورة. تمام؟ إنزين. بعد ذلك قليلا وقامت عدة صفقات سلاح بين، ونحن نتكلم قبل حتى الحرب العراقية، صفقات سلاح ما بين، حتى أنه ب81 سقطت طائرة أرجنتينية مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، سقطت على الحدود بين تركيا وروسيا وعرفت القضية. وحتى اللي يشوف خطب الرئيس الله يرحمه السادات يتكلم عن أنه هذا النظام بإيران اللي يتحدث مع القضية الفلسطينية وضد إسرائيل يتزود بالسلاح من إسرائيل، والرئيس السادات قتل بال81. هذه قبل الحرب، قبل انهزام الجيش الصدامي، وقبل الكونترا، إيران كونترا. فنتكلم احنا عن إيمان بالثورة ضمن الثورة الإيرانية، بأنه أولا لم يكونوا ودودين مع الفلسطينيين، وحتى المقربين كانوا يقولوا لنا عرفات أتى مع 53 مرافق دون إذن، والتقوا الإمام الخميني، بس قالوا أنه هذولا لا يمثلوا قضية إسلامية، لأن أغلبهم بيشرب ويدخنوا كل الأمور. إنما لا مانع أن نستخدم الشق الديني للقضية الفلسطينية، يعني حاجة راية نحملها، إنما مو بالضرورة نؤمن بها أو ندعمها. الآن تجي على أرض الواقع، شنو عملت الثورة؟ قلنا الشاه ما أضر القضية الفلسطينية بشيء، حتى لو كان في سفارات مع إسرائيل، السفارة لا تزيد ولا تنقص، كل دول العالم فيها سفارات. بال80 بدأ صدام يغزو إيران، ومعروف أنه غزو صدام لإيران ما كان أن يتم إلا بإنجاح الثورة، لأن في عهد الشاه كان القوة السادسة بالعالم، ما تقدر العراق أن تهاجم إيران. وأحمد حسن البكر كان رجل عسكري، ما كان يمكن أن يجرأ على الهجوم على إيران. فاقتضت اللعبة أن يتم تغيير نظام الشاه، ولا يختلف اثنين على من أسقط الشاه وعلى الاتيان بصدام. حدث ما حدث، هجم

0: صدام بهجوم يعتبر الأقبى بالتاريخ يعني
1: بكتاب وحد كينت الإيرانيين
0: أصلاً. وحد الإيرانيين وهذه قضية هامة لأن في تبادل أدوار بينهم وخلاهم يذهبوا خلف النظام الجديد. وحتى كينت بولاك بكتابة Arabs at War يقول يعني لم نفهم عملية الهجوم هذه دخل كيلومترات قليلة وتوقف يعني لا ذهبت إلى طهران ما أسقطت النظام ما تعاملت مع قوى بالداخل العراق الإيراني. المهم أنه هذا الهجوم العراقي انهار بالمحمرة في إبريل 1982. إذن انتهت الحرب يمكن الآن لإيران أن تسخر مواردها لدعم القضية الفلسطينية. شنو عملت إيران بعد 82 عشان نبين لك كم الضرر بالقضية الفلسطينية القادم من إيران؟ قامت بأمرين. الأمر الأول بدأت الهجوم على العراق لأن الحرب الإيرانية العراقية مو حرب واحدة من 80-82 لا 80-82 مسؤول عنها صدام هو من هجم على إيران. 82 انهار الجيش العراقي بالمحمرة وصدرت قرارات الأمم المتحدة بإيقاف الحرب وكان بإمكان إيران أن تعلن الانتصار توقف إطلاق النار يعني تتفرق لدعم القضية الفلسطينية حتى وتلم التعويضات من العراق وحتى صدام عرض أن يقدم التعويضات. إنما قامت إيران بالإضرار بالقضية الفلسطينية بعدة طرق. الطريقة الأولى إبقاء الحرب على العراق لمدة 6 سنوات. هذه الحرب استنزفت كل الموارد العسكرية المالية البشرية عربية هذه كلها كان يمكن لها أن تسخر. حتى صدام في بعض الأحيان كان يعرض على إيران مثلا ب82 بعد الانسحاب وصبرة وشتيلة قال لهم تفضلوا إذا عندكم جيش قدس يمر بالعراق ما عندنا مانع بس مو عن طريق إسقاط النظام. إنما لا قاموا بشيء من هذا. استمرار الحرب لست سنوات كان به أكبر الضرر لأن أولا انصرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية.
1: 6 سنوات ولا 8 سنوات بعد ذلك؟
0: لا 6 سنوات 82 إلى 88 إيه لأن 88 هي المجموع. دائما يقال 80-88 هذا خطأ شنيع. هو 80-82 صدام مسؤول 82 خلص صدام انسحب 82 كانت البادرة بالهجوم هي لدى إيران. هذا الهجوم أولا عمل الآتي أولا سخر كل الموارد لهذه الحرب. اثنين صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية 6 سنوات لا أحد يتكلم عن القضية حتى جرائدنا بالكويت المنشيتات كلها عن الحرب العراقية الإيرانية.
1: إنزين.
0: كمان قام بأمر ما أمر ثان بالاثنين وثمانين إلى الاثنين وثمانين كانت الحرب في لبنان هي من معسكرين. معسكر القوى الوطنية القوة السائدة فيه هي القوى الفلسطينية. كان في الدروز وفي يعني قوى شيعية سنية كل الأشكال كلها تعتبر خلاف أيديولوجي مع القوى اليمينية اللي هي قوى حزب الكتائب وغيرها. خلاف أيديولوجي يمكن للحرب أن تتوقف بأي لحظة شوية concessions شوية مرونة براغماتية. إيران دخلت وحولتها إلى حرب طائفية رأسا خلقت حزب الله. فحزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية. كانت يسمونها فتح لاند. الجنوب اللبناني كله كان فيه توائم وتناقم فلسطيني مع الجنوب وأغلب الجنوب شيعة وإن كانوا يعني فيهم من هذا.
1: دخلنا في حرب المخيمات
0: كمان حرب المخيمات هذه قضية أخرى لما ياسر عرفات أخرج ودخل. فبدأت تغير من طابع الخلاف إلى خلاف بين ذراع إيراني له مكون من يعني مخلوق من مكون واحد بدلا من أنه كان العداء لإسرائيل يجمع كل المكونات. هنا أنت شلت وسحبت البساط وأبعدت القوى الفلسطينية عبر حرب المخيمات بأشكالها المختلفة وإن دخلت بها حتى حركة أمل. فأنت
1: يعني الحروب اللي دخلها النظام الإيراني صار التركيز على تدخل إيراني وليس على حل القضية الفلسطينية
0: تماما بعدين كل هذه الحروب لنا

0: تنظر إلى كلفتها. يعني دائما يقوم مثلا أحد أذرع إيران سواء حماس أو حزب الله بتعدي غير محسوب، ما في حساب لموازين القوى. من هو اللي يتضرر؟ مو إسرائيل. إسرائيل الضرر عليها بالحد الأدنى، إنما الدمار الشامل هو على الطرف العربي. بالنهاية لبنان عربية وغزة عربية وسوريا عربية والعراق عربية. الضرر في المطلق هو على القضية الفلسطينية، على الدولة الوطنية سواء كانت في اليمن أو في سوريا، لأنه قبل التدخل الإيراني كان اليمنيين كلهم ضمن وعاء واحد، العراقيين ضمن وعاء، يختلفون مع النظام ضد صدام، يختلفون مع علي عبد الله صالح، إنما كلهم كتلة واحدة. وهذه بالنهاية بطريقة غير مباشرة تدعم القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل تواجه كتل بشرية ضخمة، كتلة واحدة بالعراق، كتلة واحدة باليمن، كتلة واحدة بليبيا، كتلة واحدة في سوريا. التدخل الإيراني لما يفتت هذه الدول ويخليها معادلة صفرية، سوري يقتل سوري ولبناني يقتل لبناني وفلسطيني،
1: وتتشتت القضية،
0: هذه كلها إضعاف للقضية الفلسطينية.
1: راح نستكمل هالنقطة ونقطة مهمة، بنطلع فاصل وارجع لك لنستكمل حلقتنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع الأستاذ سامي النص، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. كشف عن تعاون ما بين إيران، النظام الإيراني، وأيضا إسرائيل على ما سمي إيران جيت، وأيضا تدخلها في لبنان، وبدأ الضغط على منظمة التحرير. هل تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
0: اي جدا، مثل ما ذكرنا هي سحبت البساط من المقاومة الفلسطينية، ولم تعد القضية الفلسطينية او القوى الفلسطينية لديها كرت يعني تفاوض عليه، اصبحت المفاوضة عند حزب الله وبالتبعية عند ايران. انما نتكلم عن ايران كونترا، لانه هذه تظهر مقدار الازدواجية عند ايران. بالوقت اللي بدأت خيوط إيران كونترا، اللي هي عبارة عن أسلحة إسرائيلية تباع لإيران وأموالها تذهب إلى دعم الكونترا، هو ثوار في أمريكا اللاتينية، يعني حرم الكونغرس على الحكومة الأمريكية أن تدعمهم، فعملوا هذه. بس شوف قرائب هذه القضية، أن يعني اعتبرت قرائب. أولا لإيران كونترا قامت أبان هجوم إيران على العراق وليس العكس. يعني البعض يقدر يقول والله لما أنت تهاجم لك أن تتحالف مع الشيطان، زين، إنما هو كانت بالفترة اللي إيران تهاجم، فأنت ما عندك حاجة حقيقية للسلاح الإسرائيلي. الأكثر من ذلك ازدواجية الخطاب. تعرف بالوقت اللي بدأت هذه العلاقة كانت بأغسطس 85 وتصاعدت، ذاك الوقت كانت أذرع إيران حزب الله يخطف طائرة TWA يوديها للبنان، يقتل مارينز أمريكي. آنذاك كانت قضية قتل المارينز كمان قبلها بسنة، المارينز في بيروت، كان تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، تفجيرها عندنا بالكويت. يعني حالة عداء بالظاهر ضخمة، والشيطان الأكبر اللي هي أمريكا،
1: والموت لأمريكا ولإسرائيل،
0: والشيطان الأصغر. هذا الوقت اللي هالعلاقات الحميمة تنسج. وللمعلومة هذه العلاقات كان لها أن تستمر، إنما اللي صار أنه أتباع لآية الله منتظري اللي كان يفترض أن يكون الرجل الثاني بعد آية الله الخميني سربوها لصحفي لبناني هو حسن صبرة، لبناني من الطائفة الشيعية الكريمة، واعتقدوا أن السر بأمان. هو لا، الرجل عنده توجهات قومية عربية، فبالنسبة له ومعادي لإسرائيل، فإن تصل لديه وثائق تظهر أن إيران اللي يعني تعلن العداء لإسرائيل بأعلى صوت، والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، لما الأوراق صارت عنده عرضها كونترا إيران كونترا اللي يعني صارت بها ما صار بها بأمريكا، كان اللي كشفها حسن صبرة وتمت محاولة

0: اغتياله. أقول لك شيء ثاني هم اللي يبين ازدواجية الخطاب. قلنا مرة أخرى أن من 82 بدأت إيران هي من يهجم، وبالتالي هي من يختار القاطع اللي يهجم منه في آلاف الكيلومترات الممتدة من شمال العراق إلى جنوبه، وإيران ما هي من يهجم. كانت بإمكانها أولا، ما كان هناك مبرر للهجوم لأن الجيش العراقي انهزم وانسحب، ويعني كان يمكن لإيران أنه تحصد التعويضات وغيرها. المهم إيران اللي يعني تظهر الرأفة بالمسلمين ويمكن حتى من الطائفة الكريمة الشيعة، اختارت القاطع الجنوبي في العراق إلى آخر 6 شهور من الحرب لأن يكون الهجوم عليه، اللي هو لو رحنا حق القاطع الشمالي منطقة الأكراد، فيها أكراد، فيها تركمان، فيها سنة، فيها شيعة، إنما مخلوطة. تجي القاطع الأوسط بغداد وغيره كمان يعني مختلطة. القاطع الجنوبي بالأغلب هو عرب شيعة بالجانب العراقي، وعرب شيعة بالجانب الإيراني اللي هي خوزستان عربستان. إيران تختار النظام في إيران، أنا لا أتكلم، الشعب الإيراني لا إشكال لديه مع العرب ولا هناك إشكال عربي إيراني، إنما إيران لست سنوات إلا أشهر قليلة تختار أن يكون الدمار، كل الدمار بمناطق يسكنها مسلمين صرف. تعرف الشمال في مسلمين، في قلنا أديان مختلفة، في مسيحيين، في والقاطع الأوسط كذلك. القاطع الجنوبي بالأغلبية المطلقة لا، كانوا عرب مسلمين والجانب الإيراني، لأن لما يطلق النار من إيران يرد عليه بنار. فالدمار اختصت إيران بالاختيار أن تكون منطقة عربية مسلمة حتى أغلبها شيعة. بالتالي يصعب على الإنسان أن يفهم ازدواجية الخطاب ضد أمريكا، ضد إسرائيل، الإيران كونترا تكشف غير ذلك، مع العرب، مع السنة، مع المسلمين، مع الشيعة، بينما أنا أقوم بالإضرار بهم فقط لأنهم لربما
1: عرب. يعني النظام الإيراني تكسب من القضية الإيرانية، زرع حزب الله في الجنوب وصارت القضية قضية الجنوب وليس قضية تحرير فلسطين.
0: تماما.
1: هذه النظرية، يعني الثورة الإيرانية ما ساهمت في تحرير فلسطين وكلها شعارات، ولم تدعم الفلسطينيين،
0: ولم تؤمن
1: يمكن حتى في القضية الفلسطينية. حتى الإيرانيين شو ما يسمى وحدة المقاومة، الممانعة، وحدة الساحات، أطلقت الكثير من الألقاب، ومع ذلك لم تحرر متر واحد.
0: لا،
1: حتى حماس أنهت القضية قضية
0: لا، هي بالعكس، لما أنت تقوم بما تقوم به الأذرع وتضعف سوريا مثلا، تخلي فيها حرب أهلية لم تبقي حجر على حجر.
1: جميل.
0: وتقوم بالشيء ذاته في لبنان من وحدة لبنانية إلى أن يتم التفتيت وتقتل، تتسبب باغتيال رفيق الحريري والقيادات، وتقوم بالشيء ذاته اليمن بدلا من يمن واحدة يمنين. أنت هنا قاعد بالتبعية تضعف القضية الفلسطينية بالمطلق، لأن مين النصرة مالتك، مين العمق الاستراتيجي، كله أصبح مفتت، كله أصبح بعضه يعني يقطع بعض. وبالتالي هذه كلها نتاج أعمال إيرانية ما كانت صدفة، لأن قبلها ما شهدنا هذه الأمور، هي فقط من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامه، بدء حرب أهلية فيه، ذهاب موارده اللي المفروض تكون يعني موحدة لمساعدة الفلسطينيين تصبح نصف سوريا يحارب نصفه الآخر، نصف العراق يحارب نصفه اليمن. وبالتالي إذا أما أن نصدق ما نرى أو ما نسمع، ويمكن شوقي اللي قال بيت شعر قال: هتف الشعب بأسماء قاتليه، يا له من بقاء عقله في إذنه. أرجو أن نبعد، أن تصبح عقولنا في آذاننا. من يقول أنه والله بقول لك همشي فضل. يمكن لا يقل أهمية عن هذا، لا يختلف اثنين على أن بقاء الرئيس بشار كان بدعم مطلق من إيران، وأنه إيران هي الحاكم المطلق في سوريا. خل إضعاف السوريين وغيره، ماذا عن مخيم اليرموك؟ مو مخيم فلسطيني في سوريا في دمشق؟ ماذا عمل بشار وهو تحت أمرة إيران بمخيم اليرموك؟ حوصر مخيم اليرموك حتى أكلوا القطط والتراب، منع عنا الكهرباء والماء والغذاء وكل شيء. طيب هل يمكن لقوى بشار أن تقوم بهذا الأمر اتجاه فلسطينيين لمدة 5 سنين ما

0: وشيء يقول والله إيران ما كانت تدري. لا، هذه 5 سنين حصار. حتى قبل مدة شفت على البي بي سي برنامج دوكيومنتري من أحد اللي هناك ويشرح المعاناة والقتل والموت. طيب إذا كانت إيران هي الأم الرؤوم للقضية الفلسطينية، كيف ارتضت هذا الدمار في اليرموك وبعده في غزة وفي لبنان؟ اليوم كل هذا ما يضرب بالجنوب، هذا كمان أماكن تواجد لمخيمات فلسطينية.
1: حتى ذكرك في قضية مهمة في موضوع مضيق هرمز، ما غلقت إيران وحاصرت أمريكا، لم تتقدم النظام الإيراني بطلب موضوع مناقشة القضية الفلسطينية، بل مناقشة مصالحها الخاصة.
0: نعم.
1: أين شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل وتحرير فلسطين؟
0: لا يعني لو كانت قرينة
1: يعني ما طالبت وهي ترفع شعار تحرير قضية ولا اتفاقية مع الولايات المتحدة، كان هناك اتفاق.
0: شوف تريتا بارسي هذا شخصية اللي قلت لك هو رئيس الآن اللوبي الإيراني الفاعل في واشنطن. هذا الرجل كتب عدة كتب، واحد من الكتب إيران والقضية الفلسطينية، هذا لما كان معارض للنظام، ويقول هالكلام، يقول لم يؤمن النظام الإيراني. وعلى فكرة كتابه عبر لقاءات مع ما يقارب 135 مسؤول إيراني إسرائيلي أمريكي، فالرجل ما يتكلم يعني دونه. هو أصلا الأستاذ طروحته للدكتوراه بريجينسكي اللي هو يعني، وحتى كتابه طالع من جامعة ييل، معروفة شنو جامعة ييل. فالرجل يعني كلامه موزون وثقة، يقول ولا عمره آمنوا، إنما هي قضية حصان طروادة للوصول إلى الأوطان العربية تحت شعارات براقة، إنما لا يكترثوا على الإطلاق بالدم الفلسطيني. الآن قلت لك ضربت لك أمثلة باليرموك هذه، حتى في لبنان كما ذكرنا حروب المخيمات، التحجيم اللي تم للفلسطينيين. اليوم إسرائيل ما تفاوض الفلسطينيين في لبنان، أول كان هم الطرف الآخر أيام عرفات وغيره، بالتالي هي تقول شيء وتقوم بشيء عكسه، وهي تعلم أن لدينا كثير من الناس اللي كما ذكرنا يعني أصبحت العقول بالأذان. أكثر من ذلك، هي تستقطب كثير من الخطاب الثوري بالمال
1: وليس
0: يعني هذول الإعلاميين.
1: مخالف أستاذ سامي، شون الخطاب بالفلوس يعني ترشي يعني
0: جدا
1: تعطي فلوس؟
0: جدا أنا أعتقد السلاح الأقوى فعالية من الأيديولوجيا هو سلاح المال. أنت انظر إلى أولا من يروج للخطاب، قلت لك يعني الأسماء هذه لا علاقة لها أيديولوجيا بإيران، لا، كثير منها علماني ملحد مسيحي سني كل الألوان الطيف يعني، ومع ذلك هم يعني يرددوا الخطاب الإيراني. لا تقول لي أن هذه أيديولوجيا، لأنه هو أيديولوجيا مختلف 180 درجة. حتى بعض كتاب عندنا بالكويت معروف يعني توجههم علماني توجههم ليبرالي وغيره، مع ذلك الخطاب تشعر أنه هذا خطاب قائم على المصلحة. وتعلم أن إيران أولا تعتمد على المال القادم من الكبتاغون والمخدرات وغير هذا، ما يخفى عن كم الهائل من المخدرات بالخليج من أين آتي. الأمر الثاني كذلك، هي لا تمانع الإفساد. انظر للأساسة اللي محسوبين على إيران، راح تجد أن بالبلدان العربية أغلبهم يعني أثرى ثراء فاحش. فتعلم علم اليقين أنه اصطفافه مع إيران هو بالخفاء بسبب الأموال. انظر للإعلاميين، إعلاميين مثل ما ذكرنا يعني لا علاقة لهم بالخط الإيراني الأيديولوجي الديني.
1: يعني لو يعني الأزمة اللي كانت الملف الإيراني الإسرائيلي، ما تعتقد أنها سحبت يعني بدالنا احنا نهتم بالقضية الفلسطينية صرنا نهتم في الأزمة الإيرانية الإسرائيلية والسلاح، انه ونسينا القضية الفلسطينية، اصبح المشهد ليس القضية الفلسطينية. بالأخبار كنا نسمع اول قضية هي القضية الفلسطينية، اليوم المشهد هو إيران وإسرائيل والسلاح النووي، يعني التدخلات الأخيرة اللي تسبب فيها النظام الإيراني.
0: شوف أخي،
1: بدينا ننسى حتى القضية الفلسطينية.
0: اسمع من الراعي الأول للقضية الفلسطينية، أنا جلست مع أبو مازن.
1: ممتاز.
0: أبو مازن يقول ما هو متاح؟ هو الأرض مقابل السلام، ما يعني واضح أنه ما عندنا قدرة إلا بالأرض مقابل السلام. يقول

0: وإحنا الإسرائيليين أقول لهم والله، لأنه يقول أمام عيننا الأرض قاعدة تهود، المستوطنات تزيد ما بتقل، وبالتالي علينا أن يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. فيقول أذهب للإسرائيليين طمعا بالوصول إلى حل يرجع لي الأراضي هذه اللي قاعدة تهود وتغير طبيعتها. فيقولون لي أوكي أنت تبي تريد منا الأراضي، ماذا تعطينا؟ أقول لهم السلام. يقولون أنت لا تملك السلام، السلام عند حماس، حماس اللي ترمي الصواريخ علينا. يقول أروح لحماس. أقول لهم تعالوا، ما هو المتطلب؟ أولا أنتوا شنو يعني الحل النهائي مالكم؟ حل حماس، نريد فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر. يقول ما تمام أنا معاكم، أروني اظهروا لي بالأرقام قدرتكم على الوصول لهذا الحل. إسرائيل عندها كذا F-35 كذا أسلحة كلها اللي نعرفه من المخزون الإسرائيلي، أنتوا قاعدين تحرموني من استرجاع الأراضي وإنشاء دولة فلسطينية عن طريق السلام، أنتوا تريدوا الحرب والضرب وغيره، اظهروا لي وين حتى ننضم لكم. يقول ماكو شيء. يقول وصلنا حتى مطلبكم ماذا؟ قالوا مطلبنا حكومة وطنية، لأن تعرف هم معرقلين عملية الانتخابات والبرلمانية والرئاسية وغيره. تمام، قلت لهم حكومة وحدة وطنية بمعنى أنه أنتوا نصف الوزارات تأخذونها ونحن نصف كسلطة. قالوا تمام، لأنه يقول هذا الدم اللي بيننا مو هذا المطلب. قالوا تمام. قال طيب اليوم التالي لإنشاء هذه الحكومة الوحدة الوطنية أنا عبر من 67 أصبح الأرض الفلسطينية تعتمد في مائها وكهربائها وقذائها، عملتها شيكل، البنك المركزي الإسرائيلي من يلم. فقال كل عملنا بالسلطة وفي كل مكان قائم على التواصل مع الدولة الإسرائيلية. طيب أنتوا تقولون نبيها من الأرض إلى وتحاربوننا لأن تقولون أنتوا متخاذلين وخونة تعترفوا بإسرائيل. الوزير مال حماس اليوم التالي سيتعامل مع من؟ يقعد بمكتبه، يبي ماء، الماء يأتي من إسرائيل، يبي كهرباء، الكهرباء من إسرائيل، يبي كرنسي. فيقول يقول الحالة اللي خلقتها إسرائيل بخلق حماس أوقفت لنا الحل السلمي اللي يعطينا الأراضي وينشئ الدولة، وأوقفت الحل بحجة الحل العسكري غير المتوفر.
1: يعني إيران ساهمت في تقسيم الفلسطينيين
0: جدا حماس.
1: أي زوين دور الفلسطينيين في وحدتهم حتى الناس تصدق قضية؟
0: شوف معها. شوف شوف ما في اثنين يختلفون، حتى كتاب زكي شهاب حماس من الداخل ما في اثنين يختلفون على أن إسرائيل إذا ما ساهمت، إذا ما كانت برو أكتيف، على الأقل كان سكوتها هو اللي ساهم على خلق حماس، واستفادت من خلق حماس بكل ما يحدث منذ اليوم اللي خلقت به حماس، كله يصب لمصلحة إسرائيل. وحماس لاحقا أصبحت أحد أذرع إيران. فبالتالي قلناها وشرحنا المعادلة الرياضية البسيطة، أنت لا تستطيع أن تسترجع أرضك بالسلام لأن إسرائيل يقولون ما عندك سلام. طيب الحرب شفنا فارق القوى، هذه حماس اللي بتحرر فلسطين من النهر إلى البحر، ليش ما قدرت تدافع عن غزة؟ 300 كيلو ساوتها إسرائيل بالأرض، وين القوة اللي من حماس اللي مو بس راح تحرر غزة، راح تحرر 27,000 كيلو مساحة يعني الضفة وإسرائيل؟ يعني كلم العاقل بما لا يعقل، إذا صدق لا عقل له. فهذه الأجندة المانيفستو مال الممانعة، مال إيران، مال بشار بالسابق، القذافي، صدام، كلهم هذولا كلهم متاجرين فقط بالقضية الفلسطينية، ومن يدفع الثمن هي الدماء الفلسطينية، البناء الفلسطيني. ولهذا السبب القضية الفلسطينية هي القضية الفلسطينية الوحيدة بالعالم التي لم تحل. يعني ترى الفرنسيين بالجزائر كانوا مستوطنين،
1: يمكن الإيراني ما يبي يحلوا القضية الفلسطينية، بيستفيدون منها، يثيرون القلاقل في المنطقة، ويصير النقاش دائما مع الإيرانيين. طيب وليس على القضية،
0: هذا كلام
1: يعني إسرائيل هي الكاسب الأول.
0: طيب وإيران كاسب، طيب أين أبناء القضية من هذا الأمر؟ هل لا زال أبناء القضية يخدعوا بمن ينحرهم وهو يبكي على

0: أيهم أنت تصدق ما تراه اليد ولا ما تسمعه الأذن؟ يعني أبناء القضية وينهم اللي إلى الآن يروا ويعتقدوا بأنه هالثوريات هي القادرة؟ أنا أقول لك
1: تفضل.
0: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية منذ يومها الأول لو استمع للحكماء ولو ذهبوا وأخذوا بطريق السلام، لأن أنت غير مقتدر على طريق الحرب. مرة واثنين وعشرة وعشرين، كم حرب نشأت من 48 إلى اليوم، من حروب صغيرة إلى حروب كبيرة. حتى اللي قاعد يصير مثلا بلبنان هذه حرب، كل مرة بين فترة وفترة شهرين هذه كلها تسمى حروب. نحن نتكلم عن عشرات الحروب، لم تظهر حرب واحدة فيها قدرة العرب أو الفلسطينيين على تحرير الأرض. فمتى نفهم هذه المعادلة ونحاول أن على الأقل يعني نحمي ما تبقى من فلسطين من احتلال، من قتل، من قمع، وتنشأ دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض الفلسطينية؟
1: مو علشان كذي دائما إيران كانت تحارب محمد أنور السادات رحمة الله عليه.
0: طبعا
1: كان العدو الأول محمد أنور السادات تحت قضية أنه هو عمل تطبيع وكام ديفيد مع الإسرائيليين، لذلك عادته ليرجع أرض سيناء وكان ممكن إرجاع فلسطين. تعتقد إسرائيل حتى في هذه تعتقد أن إيران حتى في هذه القضية ساهمت في تعطيل عملية السلام؟
0: هي دائما معطلة عملية السلام.
1: نبي الدليل حل المشاهد عليه.
0: طبعا هي كوبي بيست من حتى اللي قام به عبد الناصر، وأنت ضربت مثل بالسادات. خلينا نضرب بالحالتين يعني بسرعة. عبد الناصر رفع نفس الشعارات اللي رفعتها لاحقا إيران، ضرب وحرب وتحرير فلسطين بالكامل وكل هالأمور هذه، إنما نتيجة الأعمال العكس. ضاعت غزة، ضاعت الضفة، ضاعت سيناء، كلها هذه الحروب. خيار الحرب في كل مرة ندخل الحرب نخسر الأراضي. أنزين، ماذا عمل السادات؟ عن طريق السلام عمل أمرين: استرد سيناء اللي ما كان يمكن أن تسترد بالحرب، لأن جربنا الحرب كان ضاعت إلى الأبد، 60,000 كيلو كل خيرات مصر فيها، الغاز والنفط والسياح وغيره، بالسلام استرجعها. إنزين، الأمر الثاني كذلك وفر موارد مصر من الحروب، لأن شنو كان ينتج بكل أقل من 10 سنوات؟ 48 حرب خسرت بها مصر، 56 حرب بأقل من 10 سنوات وضربت الطائرات وضربت البنى الأساسية، 67 حرب، حرب الاستنزاف من 68 إلى 70، كلها كانت حروب، إلى أن قرر السادات بعد نصر 73 أن تكون هذه آخر الحروب. اليوم عن طريق السلام سخر موارد مصر لخدمة مصر. اليوم مصر اللي نراها في عهد ما بعد السادات وعهد الرئيس حسني مبارك والآن السيسي شيء لم نراه قبل ذلك في مصر. ما كانت المياه مقطوعة، الكهرباء مقطوعة، بينما عدد مصر ما يزيد عن 20 مليون، اليوم 110 مليون، وكل الأمور متوفرة، لأن موارد مصر اللي كانت تذهب للطائرات اللي تضرب والدبابات اللي تفجر أصبحت تخدم مصر.
1: يعني إيران تبي تحتل الدول العربية ولا تحرر فلسطين؟ من نظامها، من نظامها، من توجهاته، من تصدير الثورة.
0: شوف خلنا أقول لك شيء،
1: لو تفكرنا بعقلية هذا النظام،
0: خلنا أقول لك، خلنا أصحح لك بعض المفاهيم السائدة على المحيط العربي. أول يعني مقولة أن هناك إسرائيل كبرى، إسرائيل تهدف إلى التمدد على 8 دول من الفرات إلى النيل. هذه كذوبة لا يصدقها عاقل. إسرائيل عدد سكانها 7 مليون، عدد الفلسطينيين اللي يشاركونها الأرض 7 مليون، ما قدرت على 2 مليون فلسطيني بغزة. هذه الدول إسرائيل الكبرى عدد سكانها لو احتلتها اللي هي راح تحتل جزء من مصر اللي هي 110 مليون، من العراق 46، هذه عدد سكانها 300 مليون. زين، قول لي بها من الجيوش ما يزيد عن عدد سكان إسرائيل بأكملها. قول لي شلون إسرائيل اللي مو قادرة تسيطر على غزة تقدر تسيطر على مساحة تزيد عن 3 ملايين كيلومتر مجموع الأراضي هذه؟ أكثر يمكن.
1: قالوا نتنياهو عرض صورة أو شيء.
0: صورة شنو صورة؟ خلينا نصدق ما نرى لا ما نسمع. اليوم هذه الدول الفاعلة الإقليمية غير العربية قادرة على التوسع، بل هي متوسعة. وأعطيك مثال، اليوم إيران ما أعلنت أنها تتحكم ب5 دول، هذه إيران الكبرى. إسرائيل الكبرى مستحيلة، إنما إيران الكبرى قائمة، هذا بلسان المسؤولين. تمام، حتى تركيا اليوم، تركيا ممتدة بليبيا،

0: ممتدة بسوريا، ممتدة بغزة، ممتدة في شمال العراق. إذن احنا نتكلم عن ثلاث دول غير عربية إقليمية لديها مشاريع. البعض قادر على تطبيق مشاريعه لأنه عنده الديمقراطية، عنده السكان، عنده حتى الدين المشترك. أنا الإسرائيلي هذا اللي بيحتل كل هالدول، لا لغته لغة نفهمها، ولا دينه ديننا، ولا عدد أعداءه، ولا عدد أهله يمهد له أن يسيطر علينا ولا يقدر يفرقنا. إنما الدول الأقليمية الأخرى اللي إحنا نقر بادرناها بالعداء أيام الثوريات الساذجة والجاهلة، لا قادرة، لأن هي تشاركك الدين، تشاركك الجغرافيا، تشاركك المنطقة، لديها أذرع يتحدث بنفس لغتك. فلما نتكلم عن الثلاث مشاريع يجب أن نفهم أن هناك مشروع، ما احنا لا احنا يتعاطف مع اسرائيل بس قاعد يقول ان هذا مشروع خيال لا يمكن لاسرائيل ولا 7 ملايين، والله لو تحولنا الى نعاج وخراف ما يمكن يحكمون 300 مليون. انما ايران لا يمكن ان تكون ارادتها بتحرير، لماذا لا تحرر الجزر؟ تدري هذه الجزر ايش مساحتها؟ مهمة ضد الشاه، سيطر عليها الشاه بالقوة، جزيرة 90 كيلو، وجزيرة 12 كيلو، وجزيرة كيلوين، هذه طنب الكبرى والصغرى وابو موسى. يعني المساحة إيران مساحتها 1,680,000 كيلو. قول لي إيران تحتاج هالجزر؟ ليش ما أبدت حسن نية وقالت والله؟ وبعدين هالجزر الآن إيران مو تدعي سد مضيق هرمز؟ هل احتاجت هالجزر؟ ما تحتاجها. بالتالي إيران عليها أن تبدي حسن نوايا حقيقي وليس كلام. ارجعي هذا، افتحي مضائق هرمز. تعرف مذكرات محمد جواد ظريف اللي صدرت العام اللي فات يتكلم عن بادرة مضيق هرمز للسلام، يقول انه لماذا لا تشترك دول، لانه يعلم ان ايران ما لها حق، انما هو يأتي بمنطلق انه خل تدخل ايران ودول والسعودية ودول مؤثرة واستثنى الدول الخليجية. فلما طرحت البادرة هذه وتم النقاش فيها، تم الحديث عن ماذا؟ عن بقية الدول الخليجية، الكويت وقطر والإمارات. فش يقول محمد جواد ظريف عشان يبين لك عداءه لدولنا؟ يقول إذا أدخلت هالدول الخليجية معناته أعطيت للسعودية 6 أصوات، أن هذولا حيكون ضمن الصوت السعودي. بالتالي هم يطرحوا شعارات لا يريدوا تحقيقها، والطمع والتوسع الإيراني لم يتوقف للحظة،
1: ولا همهم القضية الفلسطينية،
0: لا لا جدا
1: ولا همهم القضية واهتمامهم القضية. أستاذ سامي النصف شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ببرنامجكم فصل المقال مع الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، في أمان الله.
2: فصل المقال مع محمد الملا. عربية اف ام، خدمة اخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل اليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك افاد مراسل العربية بان سلاح الطيران التابع.
2: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لأنه هذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
7: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد.

0: إلى الخميس، الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا،
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
15: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
16: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
17: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
18: نعم، مطلب بيئة العمل.
19: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
20: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
16: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
21: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
22: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
23: الناس يعزمون في الدروبات.
16: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يومياً من الأحد إلى الخميس عند 5 مساءً معي أنا علي قيدان على العربية FM.
5: العربية FM الأقرب إليك، الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم. قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف، أن تعرف. العربية FM، أن تعرف أكثر.
1: تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية .net.
24: العربية.net/FM.
1: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية.

العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

0: والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا،
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفلها الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
11: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وحتى الساعة 11. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، وهذه تحية شركائي من فريق العمل من الإعداد سارة القحطاني والتنسيق لوعد الدوسة، أما الإخراج لرامي حمزة. برنامج ليالي العربية مستمعين الكرام مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: حلقة اليوم بعنوان مستمعين الكرام: السياحة السعودية، الوجهات والفرص. ما أننا في فصل الصيف ويعني فترة السياحة، أكيد راح نناقش هذا الموضوع. وأكيد مستمعين الكرام، تشهد السياحة السعودية مرحلة استثنائية من النمو مع افتتاح وجهات جديدة وتنوع التجارب السياحية، وأيضا استقطاب ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وأصبح القطاع اليوم أحد أبرز القطاعات الواعدة بما يحظى به من دعم ومشروعات نوعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. في هذه الحلقة راح نستضيف الدكتور حذيفة مدخلي، أستاذ إدارة وتسويق السياحة المشارك بجامعة جازان وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة، لنتحدث عن رحلة تطور السياحة السعودية وأبرز الفرص التي يقدمها هذا القطاع، وأيضا دور التعليم في إعداد جيل يقود مستقبل السياحة في المملكة. أرحب بضيفي على الهواء مباشرة الدكتور حذيفة مدخلي، حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا أخي ماجد، حياك الله.
1: هلا وسهلا ويسعد مساك، وسعيدين جدا بوجودك معنا وقبولك الدعوة، حياك الله.
2: الله يسلمك يا رب، وشكرا جزيلا لكم.

0: على دعوتكم الكريمة.
1: هلا وسهلا دكتور. دكتور، بما أننا نحن في موسم الصيف وهو موسم سياحي يعني بامتياز، يعني وأكثر المواسم اللي خطط فيها الناس للسفر، خلينا نتحدث عن السياحة الصيفية والخيارات المتاحة تحديدا في المملكة. كيف تقرأ حركة السياحة خلال موسم الصيف هذا العام؟
0: طيب، شكرا جزيلا لكم أستاذ ماجد على دعوتكم الكريمة. وأنا
1: حياك الله.
0: بداية أود يعني أن أشير إلى موضوع مهم جدا، هو أننا خلال الأسبوع الماضي فقدنا أخ عزيز جدا علينا وأستاذ قدير، اللي هو دكتور عماد
1: الله يرحمه
0: منشي
1: ويغفر
0: رئيس
1: له. نعم
0: الجمعية السعودية للسياحة، والذي كان نجم صراحة بالنسبة للسياحة في المملكة، ورجل كان مؤمن إيمان حقيقي أن السياحة في المملكة ستتحول إلى يعني صناعة حقيقية خلال السنوات التي تلت رؤية المملكة 2030. وهذا الرجل كان يبذل الغالي والنفيس، كان يبذل وقته وجهده وماله وعلمه لتحفيز الشباب وجمعهم والترويج للسياحة في المملكة، وكان دائم الحضور على القنوات التلفزيونية
1: نعم
0: والإذاعية
1: صحيح.
0: للحديث عن السياحة في المملكة وإبرازها. وما كان يعني من يعني معالي وزير السياحة مشكورا جزاه الله خير في تعزيته لأسرة الفقيد وإبرازه لدور هذا الرجل الذي كان مؤمن إيمان حقيقي بالسياحة في المملكة، إلا تأكيد وشهادة حق لهذا الرجل وما
1: يستحق. نعم
0: قدمه للسياحة في المملكة. نسأل الله أن يرحمه ويجزيه كل خير
1: نعم
0: على ما قدمه
1: اللهم آمين.
0: للسياحة وعلى ما قدمه لمجتمعه ووطنه.
1: نعم أكيد، اسم
0: وتشرفت
1: من الأسماء
0: الحقيقة
1: البارزة والكبيرة رحمه الله، وكان للأمانة من المخطط كذلك أنه يكون معنا في برنامج ليالي العربية، ولكن يعني ما حدث يعني هو رحمة من الله عز وجل له، وعسى الله أن يرحمه إن شاء الله، ويعني يتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. فاسم فعلا كبير ويستحق، ويستحق كل ما ذكرت أكيد وأكثر، فالله يرحمه ويغفر له.
0: اللهم آمين اللهم. طيب، نعود لسؤالك أخي ماجد.
1: نعم
0: يعني المملكة العربية السعودية اليوم انتقلت هي من مرحلة التأسيس والبناء والتخطيط إلى مرحلة جني الثمار و يعني التوسع والنمو. لاحظ يعني في إحصائية مهمة جدا نشير لها، هي أن أرقام السياح السعودية أو السياح في المملكة العربية السعودية من 2016 إلى الآن تضاعفت بنسبة 100%.
1: من
0: فاليوم
1: 2016 إلى
0: أصبحنا
1: اليوم احنا نتكلم خلال
0: 2016
1: 10 سنوات تقريبا
0: طيب
1: زادت
0: نعم
1: بنسبة 100%.
0: 100%، نتكلم عن 62 مليون سائح في عام 2016، اليوم احنا نتكلم عن أكثر من 122 مليون سائح، سياح وافدين وسياح من المواطنين والمقيمين يعني السياح المحليين. وهذا رقم، والارقام لا تكذب، يعني عندما ننظر للارقام نعرف اننا احنا نجحنا فعلا ووصلنا الى الهدف المنشود او الذي وضعته رؤيه المملكه 2030. المملكه لما سمو ولي العهد اطلق رؤيه المملكه 2030 كان يعني الكثير يرى انه السياحه في المملكه ربما يعني لن تصبح بما كان مخطط له. لكن اليوم احنا نرى مشاريعنا الكبرى ونرى اعداد السياح تتزايد يعني بشكل سنوي، ونرى تسجيل وجهات او مواقع سياحيه في قوائم الدوليه، ونرى يعني اعداد الزوار واطلاق مشاريع مختلفه كلها في نمو مستمر. فهذا تاكيد على اننا يعني نجحنا بشكل كبير يعني خلال هذه السنوات العشر.
1: نعم طيب، بالحديث عن الوجهات دكتور إن سمحت لي، يعني وتحديدا في فصل الصيف، يعني عندما نتحدث عن السياحة الداخلية في الصيف تتجه أذهان البعض إلى مثلا المنطقة الجنوبية أو الطائف، ليش ارتبطت هذه المناطق بالصورة السياحية أكثر من غيرها؟
0: هو طبيعي جدا ان السياحه يعني تحتاج الى مجموعه عناصر يجب ان تتوفر في اي وجهه سياحيه. بالنسبه للوجهات السياحيه بالنسبه للدول هناك ثلاث عناصر يجب ان تتوفر فيها حتى تنمو فيها السياحه، ويتكلم عن الموارد السياحيه، موارد سواء طبيعيه او من صنع الانسان، ثقافيه او غيرها، او يعني الاستقرار الامني هذا يجب ان يكون متوفر،

0: وأيضا الإرادة السياسية. هذه كل الأشياء الثلاث هذه توفرت في المملكة، وبالتالي نجحنا إحنا في تنمية السياحة. لكن على مستوى الوجهات السياحية، هو ما يجذب السياح هي عناصر الجذب السياحي في الوجهات السياحية، وأهم عنصر بالنسبة لنا هي يعني عنصر الطقس.
1: الطقس، نعم.
0: الطقس يعني في نعم في في الوجهات الصيفية، وإحنا يعني من زمان يعني من بدأنا في يعني الحركة السياحية قبل يعني أن نعرف مفهوم السفر بشكله الحديث، كان عندنا تقسيمنا للوجهات السياحية. عندنا تقسيم وجهات سياحية صيفية، وعندنا وجهات سياحية شتوية. وأظن تتذكر يعني كيف كنا نتنقل ما بين أبها والطائف وجدة باعتبارها هي الوجهات الصيفية والشتوية. اليوم أصبح عندنا تنوع أكبر، أصبح عندنا خيارات أكثر، ليس فقط في هذه المنطقة، ولا برغم أنها لا زالت هي الأكثر جذبا للزوار، لكن عندنا فعاليات مختلفة تنفذ في مدن مثل الرياض، العلا ظهرت على الساحة، مشاريع البحر الأحمر وغيرها. فالناس في خلال فصل الصيف يتجهون إلى المصايف لأن الأجواء فيها ألطف، مناسبة للأنشطة والفعاليات يعني الخارجية. معظم السنة احنا نقضيها في يعني أماكن مغلقة، في أسواق، في مولات، في أماكن عملنا. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى أن يروح عن نفسه ويكون موجود يعني مع الطبيعة. فهذا الخيار لا توفره إلا المناطق الجبلية التي توفر يعني أجواء ألطف من غيرها من المناطق خلال فصل الصيف. لكن في الشتاء يتغير الوضع تماما، تصبح المناطق الجبلية ربما ليست بذاك الجذب للسياح، وإنما تتحول يعني المناطق الساحلية والمدن المتوسطة في المنطقة الوسطى هي مناطق الجذب. فهذا يعطينا تنوع كبير جدا على مستوى المملكة، ويعطينا خيار لتفعيل السياح على مستوى العام، يعني ليس فقط في مواسم محددة.
1: طيب، في هذا الجانب يعني تحديدا الوجهات الصيفية، هل ترى مثلا أنه في وجهات ربما تكون أقل حضور سياحي وهي تستحق؟
0: أعتقد أن يعني عندنا مثلا مناطق مثل يعني المناطق الشمالية، تبوك على وجه الخصوص، تبوك فيها تاريخ عريق جدا مرتبط مثلا بالسيرة النبوية. هناك مثلا مواقع فريدة جدا، تضاريس نادرة جدا، يعني معظم السياح اللي يتجهون للمنطقة منطقة تبوك وما جاورها يتجهون ل يعني العلا يعني المنطقة اللي تعتبر إداريا ضمن المدينة المنورة وليس ضمن تبوك. لكن تبوك فيها مواقع مختلفة جدا. أيضا عندنا منطقة جازان، يعني خلال فصل الشتاء جازان تصبح وجهة لأهالي عسير على وجه الخصوص، كونهم أقرب جغرافيا للمنطقة، فهي العلاقة ما بين جازان وعسير أصبح أشبه بعلاقة رحلة الشتاء والصيف. لكن هذه المنطقة تستطيع أنها يعني تستضيف أعداد أكبر من السياح من مختلف مناطق المملكة، خاصة أن فيها مواقع طبيعية يعني متميزة جداً، وفيها جزر، يعني أكبر تجمع للجزر في المملكة العربية السعودية هو موجود في منطقة جازان، نتكلم عن أرخبيل جزر فرسان. فيها فعاليات بحرية مختلفة، فيها فعاليات جبلية، كلها بالإمكان أن تكون جاذبة للسياح. وإحنا اليوم يعني جازان
1: طيب
0: ما عادها
1: ايش السبب يعني لو جينا تكلمنا مثلا عن منطقه جازان مثل ما ذكرت وايضا تبوك، ليش يعني ترى بانه مثلا اقبال السياح عليها اقل من غيرها؟
0: أهم يعني نقطة أو عنصر يعني بالنسبة للسياح يعني حتى يعني يسافرون إلى وجهة يعني جديدة بالنسبة لهم، أول شيء نحتاج إلى حملة ترويجية فاعلة بالنسبة لهذه الوجهة السياحية، وحتى خاصة إذا كانت هذه الوجهة ما في تصورات مسبقة لدى الناس عنها، يعني عن خيار خدمات السياحة اللي موجودة فيها. والشيء الآخر هي يعني إمكانية الوصول. المناطق هذه تعتبر هي الأبعد، يعني نتحدث عن منطقتين هي الأبعد على مستوى المملكة من أكبر تجمع مثلا سكاني اللي هي مدينة الرياض، ومن أيضا جدة وغيرها اللي هي المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية، فهي بعيدة، فتحتاج إلى خيارات نقل ملائمة بالنسبة لأعداد السياح.

0: الكبيرة اللي ترغب ربما بزيارتها.
1: مم.
0: بالنسبة لمنطقة جازان، احنا اليوم يعني خلال شهرين من الآن سيتم إن شاء الله افتتاح مطار الملك عبد الله الدولي بجازان الجديد،
1: مم.
0: وهذا مطار سيكون مطار دولي بمستوى يعني يسمح باستضافة أعداد أكبر بكثير من القدرة الاستيعابية للمطار الحالي في المنطقة، فهذا من المفترض أنه يساعد المنطقة على جذب السياح. أيضا نحتاج إلى بناء تجربة للسياح، يعني هناك مواقع مبعثرة في المنطقة ولكنها غير موجودة في ضمن باكيج سياحي متكامل بالنسبة للسياح. السائح في منطقة جازان يستطيع أن يبقى 5 إلى 6 وربما 7 أيام، أسبوع كامل، وكل يوم يمارس شيء مختلف من كثرة التنوع الموجود فيها ما بين الجبال
1: هذا دور مين دكتور؟
0: التهامة والبحر.
1: هذا دور مين؟ أقول هذا الدور من يقوم به؟
0: نعم، الدور الأكبر هو أكيد لوزارة السياحة، لكن وزارة السياحة اليوم أصبحت هي جهة مشرعة وممكنة للمناطق والوجهات السياحية، فأصبح عندنا هيئة السياحة السعودية اللي هي تسمى بالديمو، المسؤولة عن تخطيط الوجهات السياحية وتسويقها، وبالشراكه مع الحكومات المحليه، الادارات المحليه للمناطق، تتكلم عن هيئات تطوير المناطق، المكاتب الاستراتيجيه، الجامعات لها دور مهم جدا يعني في دعم مثل هذا الحراك يعني من لتنميه السياحه من خلال يعني بناء قدرات بشريه تتناسب مع حجم الطلب. احنا يعني من المهم ان نشير انه هناك تمكين صراحه لهذه المناطق اليوم. زائر منطقة جازان يلاحظ الفرق الكبير جدا ما بين وضعها اليوم ووضعها قبل 10 سنوات منذ إطلاق الرؤية. أعداد الفنادق زاد فيها بشكل كبير، هناك براندات عالمية يعني علامات تجارية كبرى للفنادق مثل هيلتون، جراند ميلينيوم،
1: الماركات العالمية، نعم، أو الأسماء الكبيرة
0: اليوم في صحيح كلها موجودة اليوم في المنطقة، وهذا يؤكد على أن المنطقة فيها طلب عالي وفي احتياج لمثل هذه الخدمات. اللهم أن هناك منظومة للحركة السياحية نحتاج أنها تكون موجودة في الوجهة السياحية من خلال وجود إدارة مثلا مرتبطة ب يعني هيئة تطوير المنطقة أو المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، تعنى ببناء باكيجات سياحية وترويجها للسياح حتى يعني ينجذبون للمنطقة. هناك
1: طيب.
0: تجربة واضحة السائح يأتي ويعني يحرص عليها.
1: طيب، هذه التحديات المتعلقة بجازان، ماذا عن تبوك؟ وانت ذكرتها هي الوجهة الأخرى التي تستحق، ولكن عدد الزوار فيها ربما أقل من غيرها مقارنة بغيرها.
0: صحيح، تبوك أيضا التحدي الإضافي اللي فيها أنه عدد سكانها ربما يعني أقل بكثير من منطقة جازان، فالحركة الاقتصادية فيها قد لا تكون بحجم الحركة الاقتصادية في منطقة جازان، برغم أنها تقريبا في الحجم جازان صغيرة جدا، لكن أكثر السكان فيها عالي. لكن تبوك يعني تقريبا تشبه منطقة جازان في هذا الجانب، عندها موارد سياحية كبرى جدا ومميزة يعني في تبوك لا نراها بشكل متكرر في الترويج مثلا للسياحة في المملكة. عندنا أيضا عدد يعني محدود جدا من الخدمات السياحية في منطقة تبوك، لا يوجد هناك وضوح في ما إذا كانت هناك جهات معنية يعني محلية في منطقة تبوك تعمل على ترويج للسياحة، برغم أن المنطقة ربما لو عملت مثلا على نوع أو نوعين من السياحة فقط ستجذب أعداد كبيرة جدا من السياحة، خاصة في فترة الشتاء. نتكلم عن يعني في الشتاء تبوك أجواءها جاذبة بالنسبة للسياح، لما نرى الثلج مثلا منتشر فيها ونرى مثلا يعني الحياة المرتبطة مثلا بالصحراء اللي تعتبر قريبة جدا من المدينة، الخدمات المرتبطة مثلا بالسياحة الريفية والبيئية اللي ممكن تنشأ في منطقة تبوك، كلها نستطيع أننا نعمل عليها لتفعيل السياحة في منطقة تبوك.
1: طيب، بالحديث عن الأرقام والإحصاء، أنت ذكرت أنه من 2016 إلى 2026 زادت يعني نسبة يعني أو عدد السياح إلى 100%، هذه يعني إحصائية جدا تدل على يعني الجهد الكبير الذي يقام. هل هناك مثلا إحصائيات أخرى؟

0: مثلا على اكثر الوجهات زياره او الاكثر طلب تساعد مثلا في تقييم الوضع وضع السياحه؟
1: بالنسبة لي يعني السياحة المملكة ما في وجهة واحدة هي اللي مستحوذة على النصيب الأكبر من السياح، وهذا شيء جيد جدا. يعني احنا لا نريد أن نصبح مثلا دولة ذات وجهة واحدة أو وجهتين فقط، نريد أن يكون هناك تنويع.
0: حلو.
1: يعني مدينة مثل الرياض اليوم هي أكبر يعني منطقة تجذب الزوار لها، لأن هناك خيارات متعددة. تكلم عن السياحة العلاجية تجذب لها الرياض، تكلم عن سياحة التسوق والترفيه، الرياض هي الأولى ربما ليس فقط على مستوى المملكة وإنما حتى على مستوى المنطقة، تكلم عن محيطنا الجغرافي ككل. نتحدث عن يعني خيارات الفعاليات الرياضية وغيرها، الرياض هي الأبرز
0: حلو.
1: كونها العاصمة. وايضا الفعاليات، تتكلم عن قطاع فعاليات الاعمال في المؤتمرات والملتقيات الرسميه، هذه كلها تعتبر، او المعارض تعتبر ضمن الفعاليات السياحيه اللي تجذب اعداد هائله جدا من السياح. بالتالي طبيعي انه مدينه الرياض هي تكون الاكثر جذبا لاعداد السياح. لكن لما ننظر مثلا للمناطق الاخرى نرى ان هناك توزيع عادل جدا لاعداد السياح. في فترة الصيف ترى تجد المناطق الصيفية، الوجهات الصيفية مثل أبها والباحة والطائف التركيز الأكبر عليها، بينما في فترة الشتاء تجد السواحل تركيز عليها، مناطق مثلا تعتبر أقل برودة من المناطق الوسطى والمناطق الجبلية تصبح جاذبة للسياح. هذا يعني يعطينا خيار جيد جداً وتنوع رائع بالنسبة للسياحة في المملكة، ربما لا نجده في كثير من الدول. معظم الدول تعاني ترى من موضوع الموسمية، وجهات تغلق بشكل كامل، لكن في المملكة السائح ينتقل ربما في موسم إلى وجهة، في الموسم الآخر ينتقل إلى وجهة أخرى.
0: نعم. بنتقل معك إلى نقطة أشرت إليها في البداية وهي دور التعليم، ولك رسالة في هذا الجانب، وشاركت في إعداد أحد المناهج التعليمية المرتبطة بالسياحة في تجربة يعني تجمع بين الخبرة الأكاديمية واحتياجات القطاع على أرض الواقع. وش أبرز الموضوعات والمفاهيم اللي حرصت على تضمينها في المنهج؟
1: هذه واحدة من يعني أهم المشاريع اللي تعمل عليها وزارة السياحة، وإحنا يعني يجب أن نشيد بالدور الكبير اللي تقوم به وزارة السياحة في تهيئة النشأ والأجيال المختلفة، أتكلم عن المستويات الجامعية إلى مستوى التعليم الأولي، كلها تحظى برعاية من وزارة السياحة واهتمام وحرص من خلال شراكتها مع وزارة التعليم. المنهج الذي عملنا عليه التركيز فيه هو على إبراز طبيعة السياحة في المملكة، ركزنا فيه على كيف أن نهيئ المجتمع للجانب المرتبط مثلا بالضيافة، باستقبال السياح والتعامل معهم، الخدمات المختلفة الموجودة في قطاع السياحة. يجب أن يعني الطالب في المدرسة في الثانوية يكون مهيئ للتعامل معها. أيضا حرصنا على تأسيس الطلبة للالتحاق بالجامعة في حال أن الطالب والله التحق بتخصص إدارة السياحة مثلا أو إدارة الفنادق، فهو يكون جاي مهيئ من الثانوية. وأيضا إذا التحق بقطاع آخر يكون عنده يعني القابلية للعمل مستقبلا ربما مع السياح. أعطيك مثال، اليوم كل يعني لا يوجد قطاع على وجه الأرض يستطيع تفعيل كل القطاعات الأخرى إلا السياحة، هي أكثر قطاع يستطيع أنه يشغل معه 20-30 قطاع آخر، لأنها عملية جذب أعداد مهولة جدا من البشر إلى منطقة معينة، بالتالي يزيد الطلب على الخدمات اللي تقدمها القطاعات الأخرى، وبالتالي هذا احنا نسميه ترابطية في بالنسبة للسياحة. تشغل معها قطاعات الصحة، تشغل معها قطاعات الخدمات اللوجستية، تشغل معها البنوك، كلها تشتغل بسبب السياحة. ولذلك حرصت رؤية المملكة 2030 على السياحة يعني بشكل أساسي، لأنها تأثيرها متعدي ليس فقط يعني فقط على نفس القطاع. فالطالب لما يتخرج من الجامعة مثلا في مجال المالية أو في المحاسبة سيعمل

0: ربما في أحد البنوك أو في شركات ذات ارتباط بالسياح. طالب مثلا حتى في مثلا في القطاعات الهندسية، نتكلم عن طلاب مثلا في كليات العمارة والتخطيط. اليوم التخطيط عنصر جذب أساسي، تخطيط الوجهات السياحية عنصر جذب أساسي من عناصر جذب السياح. العمارة اليوم احنا يعني نرى أن هناك تنظيم الأكواد المعمارية يسمونها أو الأكواد العمرانية، كل منطقة اليوم صار عندها كود خاص فيها يبرز الجمال العمارة المحلية لهذه المنطقة، فبالتالي تصبح هذه التمايز ما بين المناطق المختلفة عناصر جذب. فإحنا نرغب أنه الجميع يكون على اطلاع يعني قبل ما يلتحقون بالجامعة بهذا يعني الأهمية الكبرى للسياحة. ولا ننسى يعني أنه إحنا يعني سابقا كان هناك يعني ربما نظرة غير دقيقة لمجال السياحة، كان قديم الموضوع، لكن اليوم أصبحنا نرى حتى يعني بسبب هذه الجهود اللي تبذلها وزارة السياحة والجهات الأخرى الشريكة لها، أصبحنا نرى الشباب يعني يعملون في قطاعات السياحة والضيافة، في المطاعم، في المقاهي، في بدون أي تحرج، برغم أنها سابقا كانت ربما ينظر لها بأنها وظائف غير مناسبة للشاب السعودي. وبالمناسبة يعني صدر قرار من وزارة الموارد البشرية خلال الفترة الماضية بتوطين يعني التوطين يعني قطاع الوظائف المكتبية بشكل كامل. نحتاج بس نجهز الشاحن.
1: طيب. جميل. يعني في هذا الحديث واحنا لما نتكلم عن قطاع السياحة وفي محور التعليم اليوم، يعني بناء على كلامك دكتور، هل تشوف أن سوق السياحة اليوم بحاجة إلى مزيد من الكوادر؟
0: نعم بكل تأكيد. احنا اليوم عندنا أرقام تشير
1: في
0: إلى
1: مجال، احنا ما نتكلم عن الترابط اللي ذكرته قبل شوي أنه فيما يتعلق بالعمارة، بما يتعلق بالمحاسبة، أنه كلها يعني تخصصات قد تخدم أو مترابطة مع السياحة. نتكلم عن تخصص السياحة والمجال هذا بالذات، هل اليوم ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الكوادر أو هناك حاجة؟
0: إحنا نتكلم عن وظائف مباشرة.
1: الوظائف المباشرة نعم.
0: مستهدف اللي أعلن عنه معالي وزير السياحة يعني 1,600,000 وظيفة. اليوم احنا عندنا فقط 1,000,000 وظيفة في قطاع السياحة، او 1,020,000 يعني ألف وظيفة موجودة عشان نكون دقيقين. نسب السعوديين في هذا القطاع فقط 23%. نتحدث عن 700,000 وظيفة قد تكون متاحة للشباب السعوديين بفضل قرارات التوطين.
1: بس لحظة، نسبة السعوديين كم؟
0: 23% فقط، أقل من 250,000 اللي يعملون في مجال السياحة.
1: طيب وين العجز أو وين النقص؟ إيش التخصصات اللي بحاجة لها السوق؟
0: يعني هي التحدي هو أن المملكة تعتبر ناشئة في مجال تأهيل القدرات البشرية وتطويرها في مجال السياحة، ولذلك وزارة السياحة تبذل جهد كبير جدا بالشراكة مع الجامعات لتمكين وتهيئة يعني القدرات البشرية من الشباب السعوديين للعمل في مجال السياحة. أعطيك مثال، وزارة السياحة قبل فترة أطلقت برنامج اسمه رواد السياحة يستهدف تأهيل 100,000 موظف للعمل في مجال السياحة، وكان يعني برنامج ناجح جدا. أيضا أطلقوا برنامج كان اسمه التلمذة المهنية، وكان طلبتي أنا في الجامعة استفادوا من هذا يعني البرنامج. هذا البرنامج يستهدف الطلبة على مستوى الجامعة اللي هم في مرحلة التدريب، فيأخذهم ويدفع لهم مقابل التدريب الميداني، يعني يتكلم عن 8,000 ريال مكافأة للطالب خلال فترة التدريب من وزارة السياحة، وتمنح للطالب فرصة للتدريب في أفضل العلامات التجارية، بل أن عندنا بعض الطلبة أرسلوا للتدريب خارج المملكة. ليش الوزارة تبذل هذا الجهد يعني للعمل على تهيئة الشباب؟ لأن يعني وحتى إرسالهم إلى خارج المملكة، لأنه إحنا أصبحنا دولة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، وبالتالي أنا أحتاج إلى طلاب متدربين في أمريكا، متدربين في أوروبا، متدربين، بل عندنا طلاب تدربوا في تايلاند.

0: اللي تعتبر وجهة سياحية مهمة جدا على مستوى العالم، وهي الأولى تقريبا على مستوى العالم. فلما الوزارة تبذل هذا الجهد بالشراكة مع الجامعات السعودية والدعم والشراكة أيضا في تطوير برامج تدريبية، برامج أكاديمية وبرامج مهنية، هذا تأكيد على أنه إحنا لازلنا في مرحلة الرعاية بالنسبة لقطاع يعني القدرات البشرية في مجال السياحة. لا زال عندنا مدى طويل جدا، لا زالت هناك فرص كبيرة جدا بالنسبة للشباب، والقطاع هذا لم يتشبع بعد، يعني يحتاج إلى أعداد كبيرة جدا من الخريجين من الجامعات. وإحنا اليوم يعني نتكلم عن عدد، يعني لما بدأنا في دراسة السياحة، أنا يعني حتى لما رغبت بالتخصص في إدارة السياحة ما وجدت جامعة في المملكة تدرسني إدارة السياحة. ابتعثت ورجعت لقيت تقريبا 4 أو 5 جامعات تدرس إدارة السياحة. اليوم عندنا أكثر من 10 جامعات حكومية عندها برامج أكاديمية في السياحة، ما بين البكالوريوس وما بين الدبلوم، من ضمنها حتى يعني جامعة جازان، جامعة الملك خالد، الملك سعود، حتى جامعة الملك فهد البترول المعادن. يعني هذا تأكيد على الملك فهد البترول المعادن، معروف أنها جامعة تركز على قطاع مجالات معينة، لا تتوسع بشكل سريع، لكنها وجدت أن هناك حاجة
1: نعم
0: يعني في بالنسبة للمنطقة الشرقية، وأنها تساهم في تقديم خدمة للمجتمع، فأطلقت برنامج في إدارة الضيافة في جامعة الملك فهد البترول المعادن. هذا تأكيد على أن هناك اهتمام وحاجة ملحة يعني للكوادر البشرية في مجال السياحة، شارك من
1: طيب
0: خلالها الجامعات فيها.
1: طيب دكتور، وش أكثر الوظائف السياحية اللي بتشوف أن راح يكون عليها طلب خلال السنوات المقبلة؟ وبما أننا كمان نتحدث عن التعليم، وأنت ذكرت تجربتك أنك لقيت يعني في بداياتك اضطريت أنك يعني تسافر برا عشان تدرس هذا التخصص، اليوم هل مخرجات التعليم تواكب هذا الاحتياج كذلك؟
0: كل تأكيد. احنا اليوم الاعداد المتخصصين على مستوى المملكة الأكاديميين المتخصصين في تزايد. الجامعات استثمرت يعني في الشباب السعودي من خلال ابتعاثهم لدراسة في الخارج ثم العودة للعمل في الجامعات، وبالتالي أصبح عندنا عدد متنامي من الشباب السعوديين المتخصصين في مجال السياحة. يعني لو ننظر لدور الجامعات، هي مرتبطة بمبادرات وزارة التعليم ومبادرات الوزارات الأخرى. وزارة التعليم من خلال الأذرع المختلفة الموجودة فيها يعني تحرص على يعني تحقيق الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الأكاديمية للدراسة في الجامعات، حتى تضمن انه هذه البرامج متطابقه تماما مع المعايير الاكاديميه العالميه في تدريس اي برنامج، ليس فقط برامج اداره السياحه والضيافه، وانما كل البرامج يعني تحصل على رعايه من وزاره التعليم. ويجب ان يكون البرنامج معتمد او يغلق، يعني بعد فتره يعطى مهله فتره معينه ثم يغلق البرنامج اذا لم يحقق الاعتماد الاكاديمي المطلوب من الهيئة تقويم التعليم والتدريب. وبالتالي هناك يعني تأكيد على أن برامجنا يجب أن تكون متطابقة مع هذه المعايير الدولية والأكاديمية. وإحنا اليوم يعني معظم برامج الجامعات السعودية يعني هي متطابقة تماما مع المعايير الأكاديمية، و يعني عندها القدرة على تخريج أعداد كبيرة من الطلبة لسوق العمل. لكن في نقطة مهمة، هو أنه هناك اختلاف ما بين برامج الدبلوم وبين برامج البكالوريوس، وهذا يعني يجيب على السؤال الذي أطرحته. برامج البكالوريوس إحنا نركز على تهيئة خريجين يعملون في المناصب القيادية والإدارية، هذه قطاع يعني مجالات وظيفية مطلوبة بالنسبة لوزارة السياحة، هي يعني حريصة على توطين هذه المجالات، وبالتالي نجد أنه كل سنة الوزارة ترفع نسب يعني التوطين في الوظائف يعني ذات المستوى الإداري المتوسط أو العالي. بينما الدبلومات تركز على يعني الخدمات، تركز على الأعمال المهنية بشكل مباشر، فبالتالي

0: تكون يعني الوظائف المستوى الأول هي المستهدف فيها. فإحنا في الجامعة نركز يعني ببرامج البكالوريوس نركز على أننا نخرج قيادات، وليس فقط واحد يعمل مثلا يقدم خدمة ويعمل حجوزات أو إدارة مثلا مطعم وغيره، لا، إحنا نركز على أنه يخرج قيادات. وهذا يعني متطلب أساسي بالنسبة للاعتماد الأكاديمي، أنه يكون البرنامج متضمن لمقررات لها علاقة بالقيادة ولها علاقة بالإدارة، وبالتالي طلابنا يخرجون ينافسون على الوظائف الموجودة اليوم واللي تحرص على توطينها وزارة الموارد البشرية ووزارة السياحة.
1: يعني خريجي البكالوريوس تقصد أنه يكونوا مؤهلين أو يتخرجون إلى أن يكونوا قيادات بشكل مباشر؟
0: بالضبط. واحنا اليوم يعني كمثال على هذا،
1: طب ما راح يكون هنا دكتور في
0: جامعة
1: صدام
0: جسر،
1: مثلا بين الجانب التطبيقي والجانب النظري؟ يعني أنا لو لما أجي
0: لا
1: بحط مدير لازم يكون عنده خبرة.
0: صحيح، هو حتى يعني يصل الى المستوى القيادي يحتاج انه يبدا من المستوى الادنى، لكنه هو مؤهله الاساسي انه مثل اي موظف. مثلا الان واحد متخرج مثلا من تخصص اداره اعمال ما راح يضعونه مدير للشركه بشكل مباشر، يبدا دائما كموظف اخصائي ثم يصعد في الوظيفه. احنا يعني على مستوى الجامعات حريصين ايضا على توظيف الطلبه من خلال شراكاتنا مع الجهات المختلفه. اليوم يعني الجهات يعني حتى الاستثماريه في المملوكه للدوله، نتكلم عن صندوق الاستثمارات العامه، احنا في جامعه جازان بدعم كبير جدا من سعاده رئيس الجامعه عملنا على اتفاقيه مع شركه البحر الاحمر الدوليه لتوظيف وتدريب طلبه الجامعه. شركه البحر الاحمر معنيه بمنتجعات كبيره جدا راقيه في
1: نعم.
0: منطقه البحر الاحمر، فالطلبة يتدربون في هذه المنتجعات، ليس فقط طلبتنا وإنما طلبة جامعات أخرى، لأن حريص المنتجعات إنها تتنوع من العاملين فيها، ويعملون في وظائف إدارية ووظائف خدمية، يعني ليس فقط الوظائف الخدمية، هناك وظائف إدارية وقيادية يعملون فيها طلبتنا الخريجين من عندنا. فهذا كتأكيد على قدرة الطلبة والخريجين السعوديين على إنهم يكونون في هذه المناصب.
1: جميل. طيب ايضا من ضمن يعني الوظائف اللي موجوده مساله الارشاد السياحي. دكتور اليوم كيف تقيم الارشاد السياحي في المملكه؟
0: الارشاد السياحي يعني هو كمجال مر ب يعني تحديات
1: اي انا ابغى
0: خلال السنوات
1: التحديات
0: الماضيه،
1: الموجوده
0: يعني هي تغير الاشتراطات والضوابط بشكل متكرر بالنسبه للارشاد السياحي، واعتقد انه هذا مبرر في البدايات لانه ما كان عندنا متخصصين في السياحه يعملون في المجال الارشاد السياحي، فكان نجد انه ربما اي واحد لديه رغبه بالعمل في مجال الارشاد السياحي
1: هي كانت
0: يتقدم على
1: تأخذ
0: الرخصه.
1: كوظيفه يعني ثانويه او وظيفه داعمه مثلا للوظيفه الاساسيه.
0: اليوم مع وجود شركات متخصصة في تنظيم الرحلات السياحية، كل الشركات المتخصصة يجب أن يكون لديها مرشدين سياحيين يتعاملون مع الوفود بشكل يومي، رواتبها جيدة بالمناسبة، يعني إذا كان الشركة جيدة فالرواتب يعني تعتبر جيدة بالنسبة للمرشدين السياحيين في هذه الشركات.
1: عندك معلومة كم
0: لكن إحنا
1: متوسط
0: لازلنا
1: الرواتب دكتور؟
0: في البداية أعتقد أنه الراتب ما يقل عن 5000 ريال بالنسبة للمرشد السياحي إذا كان في شركة يعني بمستوى متوسط فأعلى، شركة لديها القدرة على جذب أعداد كبيرة جدا من الزوار. لكن المرشد السياحي اليوم أصبح هو رائد أعمال، إحنا يعني في هذه النقطة مهمة جدا. الاستثمار في مجال السياحة نوعين، استثمار رؤوس أموال كبيرة واستثمار يعني رؤوس أموال صغيرة وما نسميهم برواد الأعمال. 99%، هذه إحصائية رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء، 99% من المنشآت السياحية هي منشآت صغيرة متوسطة، وهذه إحصائية مهمة جدا ومثيرة للاهتمام وتأكد على أنه هناك يعني إقبال من المواطنين، لأنه مجال ريادة الأعمال هو مجال محصور على المواطنين. المشاريع الصغيرة مجال يعني خاص بالمواطنين، بالتالي لما نرى أعداد يعني تتجاوز تقريبا 200 ألف مؤسسة وشركة في مجال السياحة تعمل في مجال السياحة على

0: مستوى المملكة، ولا زالت في نمو مستمر. فإحنا نتحدث عن نمو إيجابي جدا في مجال ريادة الأعمال في مجال السياحة.
1: حلو، بس
0: رواد الأعمال اليوم أصبحوا ينشئون مخيمات في، يعني أنا حضرت ملتقى لمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، هيئة محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية في الرياض، في يعني فمعنية بتطوير مخيمات سياحية بيئية في المحميات، محميتين، محمية الإمام عبد العزيز محمد ومحمية الملك خالد
1: نعم
0: الملكية. وهناك
1: جميل.
0: يعني عدد كبير جدا من الشباب السعوديين والسيدات اللي ينظمون رحلات سياحية داخل المحمية، عندهم مخيمات، عندهم هناك يعني أنشطة سياحية متعددة يقدمونها داخل المحمية بما يتوافق مع معايير
1: جميل.
0: الهيئة في ما يخص حماية البيئة.
1: احنا
0: هذا
1: بنتوسع
0: اتجاه
1: في
0: جديد
1: موضوع
0: جدا مهم.
1: الاستثمار وهو محورنا القادم، ولكن خلينا نرجع لنقطة الإرشاد السياحي أو موظفي الإرشاد السياحي. اليوم نملك عدد كافي، هل العدد اليوم كافي تشوف إنه يواكب؟
0: العدد ربما موجود لكن الجودة ما هي بالمستوى اللي احنا نطمح له. قبل فترة وزارة السياحة أعلنت عن تنظيم رائع جدا للمرشدين السياحيين، لأن هناك ثلاث فئات للمرشدين: مرشد مسار، ومرشد موقع، ومرشد متخصص. والنوع الثالث هو النوع اللي أنا حريص جدا على يعني تفعيله. النوع الأول المسار والموقع هذه موجودة، نراهم مثلا لهم مسميات مختلفة، مثلا في العلا يسمون بالرواة لأنه يروي قصة المكان
1: نعم
0: ويأخذ السائح ويتنقل به في المكان ويشرح عن عن عن تاريخ العلا والأنشطة الموجودة فيها. مرشد المسار أيضا مسؤول عن منطقة يعني جغرافية معينة، ومهم بالنسبة لنا. لكن المرشد المتخصص هو المجال اللي احنا نحتاج فعلا الى تفعيله.
1: هذا النوع
0: اليوم
1: الثالث.
0: مثلا
1: ايه
0: انا عندي النوع الثالث، احنا اليوم السياحه في المملكه خلاص اذا وصلت الى مرحله اعداد هائله جدا من السياح، اتكلم عن 120 مليون او اكثر، ومستهدف ان نصل الى 150 مليون. عشان نستمر في النمو نحتاج ان نركز على ليس ما يسمى بالماس توريزم، وانما نركز على ما نسميه بالنيش. نيش ان احنا نفعل قطاعات فرعيه ذات اهتمامات يعني لها مهتمين بشكل خاص، مثل الهايكينج، مثل الجيولوجيا، مثل البراكين والحرات وغيرها، مثلا السواحل، مثل الغوص. هذه كلها تراها انشطه سياحيه. فلما يكون عندك مرشد سياحي متخصص يمنح رخصه في مجاله الدقيق، يعني عندي مدرس جيولوجيا متقاعد، تمام؟ أنا أحتاجه يستمر في تأدية مهامه من خلال السياحة في المواقع البركانية مثلا والجبال، ويعرف الناس بهذه المواقع ويأخذهم. عندنا أيضا حتى المواقع البترولية، احنا تاريخنا مهم جدا البترولي. فالشباب الجيل اليوم، أبنائي وأبنائك وأبناء المستمعين الكرام، ربما لا يعرفون تاريخ البترول وكيف نشأ البترول وكيف أثر علينا. فأنا من يعني أرى أنه من المهم جدا أن يكون عندي مهندس بترول متقاعد أهيئه في التعامل مع السياح، ويأخذ جولات مدرسية للطلبة مثلا أو جولات للمهتمين بالصناعات البترولية ويعرفهم على هذا القطاع. هذا مهم جدا، يعني لما نفعل مثل هذا القطاع احنا نستطيع أن نحقق الجودة في نوعية المرشدين السياحيين.
1: انت لما تقول دكتور احنا بنفعل، وانا اتمنى انه يتفعل هذا التخصص الثالث هو المرشد المتخصص، يعني اليوم مش موجود هذا النوع من المرشدين؟
0: موجودين لكنهم باهتمامات يعني شخصية ونشاطات شخصية. انا فيما اعلم، انا اعرف انه اقرت الوزارة هذا النوع من المرشدين، والرخصة الذي في رخصة موجودة، لكن ما وجدت انا من خلال بحثي عن مرشدين متخصصين ما وجدت احد يعني حصل على هذه الرخصة. ربما انه الوزارة اوقفت هذه الرخصة، ربما انه هناك يعني ما في متقدمين عليها، ربما انه ما في ترويج وابراز لهذا النوع من الرخص، وبالتالي نحتاج إلى إعادة النظر يعني في هذا الجانب.
1: طب أبرز المهارات للمرشد سواء العادي أو المتخصص اللي يعني ترى بأنها واجب أو يجب أن تكون

0: واجده فيه أو يمتلكها عشان يصل إلى الهدف اللي ذكرته؟
1: والله المرشد السياحي أهم يعني مهارة يحتاجها هي قدرته على إدارة المجموعات وإدارة الخلافات. وهو يجب أن يكون لديه مهارة في التحدث أمام الجمهور، مهارة العرض وسرد الحكاية، هذه مهمة جدا. مهارة اتصالية مطلوبة بشكل كبير بالنسبة للمرشد السياحي، ويجب أن يكون لديه
0: يعني دوره الآن
1: معرفي.
0: تعدى مسألة أنه بس يقدم معلومة.
1: لا لا لا نعم، تحصل خلافات أحيانا بين المرشدين بين السياح في يحتاج أنه يتعامل مع هذه الإسعافات الأولية، من المتطلبات الأساسية للمرشد السياحي عشان يحصل على الرخصة يجب أن يكون عنده إسعاف أولي، دورة إسعافات أولية. بل أن هناك يعني بعض الأنواع من الإرشاد السياحي تحتاج إلى إرشاد خلوي، يعني عفوا إسعاف خلوي، كيف يتعامل مع المصاب مثلا في مناطق نائية. هذه يعني من ضمن المهارات التي يجب أن تتوفر في المرشد السياحي. مهارة اتصالية عالية جدا يحتاجها المرشد السياحي، يحتاج أنه يكون عنده القدرة على التعامل مع مختلف الظروف اللي ممكن تواجهه، يحتاج أن يكون مرن جدا في التعامل مع الضيوف. هناك يعني أشخاص بمزاجات مختلفة يحتاج أنه يحتاج للتعامل معهم.
0: جميل. طيب نجي لموضوع الاستثمار اللي كنا نتحدث عنه والنسبة اللي ذكرتها. أين توجد اليوم فرص المستثمر الصغير في القطاع السياحي؟
1: فرص المستثمر الصغير أعتقد تتركز بشكل أساسي في الأنشطة البديلة، نسميها بالسياحة البديلة، تمام؟ أو الأنواع السياحية البديلة. أنت لن تستطيع أن تنافس مثلا شركات كبرى في القطاع الفندقي، لن تستطيع أن تنافس شركات كبرى في مجالات مثل تنظيم الرحلات أو الحجوزات أو غيرها. اللي تستطيع أنك تنافس فيه هي قدراتك المعرفية الخاصة. أنت مثلا من منطقة عسير، لديك معرفة بمنطقة عسير، تستطيع أن تبني تجارب مرتبطة بهذه المنطقة. اليوم وأنا أتابع يعني الأخبار والزملاء اللي موجودين في أبها في الفترة الحالية، نجد أن هناك نوعية مختلفة من الخدمات المقدمة في أبها. والنوعية المختلفة هذه مرتبطة بدخول الشباب السعوديين كمستثمرين في هذه القطاعات. وجدنا يعني مخيمات موجودة الآن على طريق السودة، وجدنا مثلا مثلا أنشطة دبابات وغيرها، تسلق، من أنشطة التسلق. تسلق هذه تراها يعني رياضة مغامرة مهمة جدا. أنشطة مثلا مرتبطة بالفنون مثلا الطهي وغيرها، نستطيع أن نتميز فيها. وبالتالي هذا النوعية من الأنشطة هو ما يميز يعني أو ما يمكن السياح السعودي المستثمرين الصغار السعوديين
0: مستثمرين
1: الدخول في مجال أي نعم في في في في مجال السياحة. فالتركيز على على على الاهتمامات الخاصة للسياح يحقق استمرارية بالنسبة لهذه المنشأة الصغيرة، و يعني يحقق ميزة يعني بالنسبة لهذا المستثمر إنه يعني يتفرد عن غيره بتقديم خدمة ربما لا تقدمها الشركات الكبيرة. وكان ترى قبل فترة فيه برنامج يعني مطلق من صندوق التنمية السياحي، محاضنات أعمال ومسرعات أعمال. هذا البرنامج أنا كنت يعني مطلع على المشاريع الموجودة فيه، وجدت أن أعداد كبيرة جدا من الشباب السعوديين داخلين بأفكار متجددة كثير، يعني صراحة نوعية بعضها يصعب تنفيذها لكنها طموحة جدا، وبعضها كان واقعي جدا ويمكن تنفيذه. من ضمن المجالات اللي كان في تركيز كبير عليها هي مجال السياحة الريفية، اللي اليوم أصبحت يعني ترند على مستوى المملكة، خاصة في المناطق الجبلية وفي منطقة القصيم اللي والأحساء، اللي بدأت يعني تسلط الضوء على هذا النوع من السياحة.
0: هذه نقطة جدا جميلة، ويعني يعني تجذب الكثير من السياح، ولكن كانت في البداية أعتقد يعني بالذات تحديدا من الأشياء اللي يعني شفتها في منطقة القصيم كانت اجتهاد من بعض الأهالي. يعني
1: اليوم القصيم

0: نتيجة لهذا الاجتهاد من الأهالي هي الرائدة تقريبا في مجال السياحة الريفية بسبب يعني اهتمام سمو أمير المنطقة بالسياحة الريفية. يعني القصيم معروف أنه مجتمع زراعي، عندما يعني تحول المزارع هذه اللي ربما نشاطها الزراعي محدود جدا، يعني فترة خرف التمور وانتهى الموضوع، يعني بالنسبة لهم شهرين ربما في السنة وانتهى الموضوع. لكن أنك خلال خارج المواسم، مواسم الزراعية، أنا أحول هذه المزارع إلى أماكن لاستضافة الزوار وأنشطة متعددة، وأعرف الأطفال بالحياة الزراعية. لذلك أصبحت القصيم اليوم عندها جائزة سمو الأمير للسياحة، أو التميز أعتقد في السياحة الزراعية، لا يحضرني اسمها بالضبط، لكنها جائزة رائعة جدا. وأنا يعني أتمنى أن نجد كل مناطق المملكة يكون عندها جوائز، بل أننا يكون عندنا جائزة وطنية للتميز في مجال السياحة الريفية. ليش السياحة الريفية بحد ذاتها مهمة؟ السياحة الريفية بحد ذاتها مهمة أخي ماجد، لأنها أول شيء أثرها مباشر جدا على المجتمع. أنت يعني نشاطك داخل يعني مزرعة مملوكة لفرد مواطن، التوريد المواد الغذائية اللي ربما إذا كان في نزل ريفي وغيرها من الأنشطة الموجودة في المزرعة ستكون من المزارع المحيطة بك. هناك يعني جذب يعني الحركة السياحية للمناطق الريفية اللي تعتبر الأقل حظا دائما في أي مشاريع تنموية. المناطق الريفية دائما تعاني، لذلك يعني أنا كنت يعني أزور الباحة والطائف، فروحنا إلى منطقة الشفا، كثير من المزارع اليوم في الشفا يعني كانت نشاط يعني القطف الورد عندهم يعني نشاط محدود جدا، وتعرف موسمي،
1: بس هو موسم شهير في الطائف.
0: صحيح، لكن اليوم أصبحت هناك المزارع نفسها صارت تستضيف الزوار إنهم يقيمون في المزارع ويتعاملون مع عملية قطف الورد، برغم إنه في صعوبة يعني في قطف الورد، ونما هذا المجال يعني بشكل كبير جدا، لدرجة إنه أصبح عندنا أسماء بارزة جدا على مستوى الوطني موجودة في الطائف اليوم في منطقة الشفا. فالسياحة الريفية مجال مهم جدا، يلقى رعاية من وزارة السياحة، يلقى رعاية من وزارة البيئة، يلقى رعاية من أكاديمية ريف السعودية اللي هي وبرنامج ريف السعودية، يعني هي برنامج وأكاديمية كلها معنية بتنمية السياحة الريفية في مختلف مناطق المملكة.
1: طيب وش الفرص اللي لم تستثمر حتى الآن؟
0: أعتقد أنه عندنا مجالنا واسع جدا في،
1: يعني أنت ذكرت أن السياحة الريفية هي الأقل حظا وذكرت التحديات، ولكن الآن ربما تسير في المسار الصحيح، لكن بحكم اطلاعك الآن ولما يعني طلعت على المشاريع، مشاريع الشباب، في بعضها وجدت واقعي وبعضها وجدت يعني طموح، يعني ما لفتك مثلا جانب تقول والله يعني ليتنا نفكر أو نستثمر في هذا الجانب، أو لقيت يعني مثلا مجال متاح ولكن لم يستثمر فيه أحد إلى الآن؟
0: اللي لازال المجال ضعيف جدا، ما في إقبال عليه كاستثمار، هو مجال الرياضة والمغامرات. مجال الرياضة والمغامرات هذا مجال واعد جدا، ومرتبط بالسياحة الريفية ومرتبط بأنشطة قطاعات أخرى، يعني ليس فقط بالسياحة الريفية وإنما مرتبط بقطاعات أخرى، لكن هو كقطاع قائم بذاته. عادة سياحة الرياضة والمغامرات مثلا اليوم إحنا دولة الجزء الأكبر منها هي صحراء. الصحراء هذه غير مستغلة، يعني إحنا نشوف إنه نظام الكشتات أو نشاط الكشتات الموجود عند الشباب السعوديين هو يعني نشاط فردي محدود جدا، ما في ذيك يعني الشركات اللي تنظم فعاليات يعني صحراوية بارزة ومتميزة. عندنا اليوم مجتمعات موجودة وتسكن في الصحراء تواجه تحديات اقتصادية كبيرة جدا، أتكلم عن قرى مثلا ذعبلوتن، هذه اللي في أقصى جنوب المملكة، ما عندهم ذاك الحراك النشاط الاقتصادي. لما نجيب لهم إحنا والله أنشطة سياحية في منطقتهم، نساهم في تعزيز دخل المواطن في تلك المنطقة، وفي نفس الوقت نعرف الشباب عن صحرانا اللي تعتبر كنز من كنوزنا الوطنية. أنا أعتقد إنه المغامرات مهمة جدا، محتاجين نشتغل.

0: على المغامرات الصحراويه، ما فيش على المغامرات الجبليه وغيرها من يعني الأنشطة اللي فيها جانب مغامرة وجانب رياضة نحتاجها. عندنا أيضا مجال يعني هذا تتميز فيه خاصة منطقة جازان ومنطقة عسير اللي هي سياحة الجزر. إحنا اليوم عندنا بالبحر الأحمر استثمر في هذه الجزر وأنشأ منتجعات كبيرة وهذا أمر جيد، لكن عندنا جزر مأهولة بالسكان خاصة منطقة جازان فيها 17,000 نسمة تسكن في جزر فرسان. هذه الجزر لو بدأنا بتفعيل مثلا السياحة البحرية فيها والأنشطة مثلا الغوص والكاياكينج والسنوركلينج وغيرها من الأنشطة الرياضية البحرية نستطيع أننا نخلق مصدر دخل إضافي بالنسبة للمقيم في جزر مثل جزر فرسان، ونعرف الناس أيضا بجزء مهم جدا من وطننا.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور حذيفة مدخلي، أستاذ وأستاذ إدارة وتسويق السياحة المشارك بجامعة جازان وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسياحة. حديث كان جدا ممتع ولكن للأسف انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا، يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا جزيلا،
1: أهلا وسهلا. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: بشكل واضح انها صادمة.
12: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
13: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
12: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاويه تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
14: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
12: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
15: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
12: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
16: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: تنفيذ الاتفاق. ومجلس السلام يحدد أسبوعين قابلين للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. كاميرا عربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانيا. غضب داخل الفيفا، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم يتهم إنفانتينو بالخداع لتمرير مشروعه. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، مشيرا إلى أن أمريكا توجه ضربات قوية وتواصل تحقيق الانتصارات، وهو ما يمكن فعله الآن هو فقط مواصلة تحقيق الانتصار، وحينها سيحدث شيء بنهاية المطاف بشأن إيران، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن. تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل فرض حصار بري على إيران، وذلك حسب صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى. أشارت مصادر الصحيفة إلى أن هذا الخيار يهدف لتجديد الضغط الاقتصادي على طهران عبر ممارسة واشنطن وإسرائيل ضغوطا على دول الجوار لإغلاق المعابر الحدودية أو تقييد العبور التجاري. وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تتجه لبحث الحصار البري بعد استنفاد خياراتها العسكرية الحالية لفتح مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن الزميل بيير غانم مراسل العربية. مرحبا بك بيير. إذا كان يمكن أن تضعنا بيير في كواليس هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، ما الذي يعنيه ترامب تحديدا حينما يقول إنها عمليات عسكرية وليست حرب؟ البعض يرى أن ثمة اختلاف في تصريحاته، أحيانا يتحدث عن القصف العسكري وبعنف، وأحيانا أخرى يعطي الدبلوماسية فرصة.
1: من الواضح أن الرئيس الأمريكي يشعر أنه في موقع القوة، يستطيع استعمال قوة كبيرة أو صغيرة ليعاقب إيران، كما حدث منذ يومين عندما هاجموا القاعدة العسكرية واستهدفوا الجنود الأمريكيين في الأردن. يستطيع أن يوقف العمليات، يستطيع أن يهدد، لديه قوة كافية في المنطقة، ويستطيع أيضا أن ينتظر ولا يشعر أنه تحت ضغط سياسي أو اقتصادي يجعله ينسحب من هذه العمليات العسكرية أو هذه الحرب. الرئيس الأمريكي ينظر أكثر من أي وقت مضى إلى أن هناك نوع من إشكالية في كيف تكون إيران بعد أي اتفاق أو بعد أي حرب. المطروح على الرئيس الأمريكي وهو الأكثر جدية هو حملة عسكرية مطولة ربما لعشرة أو 14 يوما كما أعلن نقلا عن القيادة المركزية، وبالتالي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية أغلبية المواقع العسكرية الإيرانية. يتحول النظام الإيراني إلى نظام لديه كلاشنيكوف بدل من أن يكون لديه صواريخ ومسيرات، وبالتالي تكون هناك انهيارات اقتصادية وتمرد شعبي على الأراضي الإيرانية. لذلك الرئيس الأمريكي يبدو وكأنه ما زال يفصح في المجال أمام الإيرانيين لتقديم التنازلات التي يطلبها، وفي الوقت ذاته هو يلوح باستعمال القوة العسكرية.
0: هل هذا يعني أن ربما وفقا لمعلوماتك ومتابعتك لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه سيكون هناك وتيرة أعلى في العمليات العسكرية، أم المعدل اليومي الذي اعتدنا عليه؟
1: أعتقد أن المعدل اليومي الذي شاهدناه خلال الأسابيع الأولى من هذا الشهر كان الهدف منها ضرب البنى التحتية التابعة للقوات العسكرية الإيرانية، خصوصا الحرس الثوري الإيراني التي تهدد منطقة مضيق هرمز. الأمريكيون انتهوا من هذه المهمة، ربما تكون إيران لا تملك القدرة بعد اليوم لتهديد الملاحة في هذا المضيق. الآن يبدأ السؤال الأكبر، ماذا نفعل مع إيران كدولة تسبب تهديد لأمن الدول العربية، تتدخل في شؤون الدول الجارة.

0: ترعى الإرهاب ربما يكون لديها برنامج نووي؟ هذا السؤال الكبير الذي يريد أن يصل إليه الرئيس الأمريكي، ولو اضطر لاستعمال القوة العسكرية هذه المرة فهو سوف يعتمد القوة العسكرية الضخمة لفترة محددة 10 أيام أو 20 يوما، وينتهي من هذه المهمة العسكرية بنتيجة واحدة هي النظام موجود ولكن ضعيف جدا.
1: نعم، الزميل بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، شكرا لك على كل هذه المعلومات.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
3: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
2: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسة الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
1: من إسلام أباد ينضم إلينا الصحفي عبد الرحمن حياة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. هناك تصريح للرئيس الأمريكي يتعلق بأن فريقه بقيادة فانس ومعهم طبعا كوشنر وويتكوف يقومون بإجراء اتصالات مع الإيرانيين. هل الوسيط الباكستاني هو من يجري هذه الاتصالات؟ ولماذا أعلنت إيران أن ليس هناك أي مسار تفاوضي يتم الآن؟
4: نعم، بعد تحية لك أستاذ الكريمة والسادة المشاهدين، باكستان أكدت أمس على لسان المتحدث باسم خارجيتها التزامها بأداء دور الوساطة، وأنها لا زالت تقوم بنقل الرسائل وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وحث الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد وبدء المفاوضات والعودة يعني إلى المسارات الدبلوماسية. هناك أيضا أنباء في إسلامباد عن إمكانية إفادة باكستان وزير داخليتها محسن نقبي مجددا خلال اليومين أو الثلاثة القادمة إلى طهران في إطار الوساطة الباكستانية. يعني الرسائل التي تأتي من إسلامباد تشير إلى وجود دور تؤديه باكستان، لكن هذه المرة يلاحظ أن باكستان تتعامل مع عملية الوساطة ونقل الرسائل بتريث وحذر نظرا لعدم التزام الجانب الإيراني بمذكرة تفاهم إسلامباد وعدم احترامها للكثير من الإجراءات التي اتخذتها باكستان رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدى الأشهر الأربعة الماضية والتي توجت بمذكرة تفاهم إسلام أباد.
1: دكتور، هل يعني ذلك أنه يمكن تحريك هذا الجمود الموجود أم أن بات من الصعب للغاية تحريك ذلك؟ ولماذا تصر إيران على أنه لا اتصالات؟
4: إيران لديها مشكلة، يعني دائما تصريحاتها متضاربة. يعني قبل أسبوع كان وزير

0: في الإيراني المتواجد في إسلام أباد، وكانت هناك أنباء بأن إيران تريد من إسلام أباد أن تتحرك من جديد. وأيضا شاهدنا أن الصين أيضا طالبت من باكستان بأن تكثف جهودها من جديد لإعادة الطرفين إلى المفاوضات والمسارات الدبلوماسية. إسلام أباد من جانبها ترى أن الحل الأمثل والوحيد للصراع بين الجانبين هو العودة إلى طاولة المفاوضات مهما طالت الأعمال العسكرية.
1: نعم.
0: سامات أيضا ترى أن إيران لم تلتزم باتفاقية مذكرة
1: نعم.
0: تفاهم إسلامباد، وأجبرت الولايات المتحدة على القيام بضربات عسكرية لتأديبها لإجبارها للعودة إلى المفاوضات. جميع المؤشرات تدل على أن المفاوضات والحوار الدبلوماسي هو الحل النهائي
1: نعم.
0: لهذا الحرب مهما طالت الاشتباكات أو مهما طال
1: نعم.
0: التصعيد العسكري.
1: شكرا لك الصحفي عبد الرحمن حيات من إسلام أباد، تحياتي. نقل مصدر سعودي مسؤول لقناة العربية أن السعودية حريصة على علاقتها مع العراق حكومة وشعبا، وأوضح المصدر أن الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت قدرات الميليشيا التي هددت أمن المملكة. كما أكد المصدر السعودي العربية أن الضربة جاءت كرد دقيق ومحدود، وأن الضربة الجوية اقتصرت على مستودعات عسكرية للميليشيا. وقال المصدر السعودي العربية أن الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة، وأنها جاءت بعد استنفاد جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وبعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس.
2: Israel is very happy about it. Israel helped us. And they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable now.
1: أفادت مصادر عربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء بحضور وفد حماس في المكان نفسه تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعب ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهد بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. أكدت حركة حماس أن موافقتها على تسليم السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إلى جانب تحقيق التعافي المبكر ودخول اللجنة الإدارية وانتشار قوات الحماية الدولية وحل الميليشيا والبدء في إعادة الإعمار. أضافت الحركة أيضا أن التزام إسرائيل بوقف عمليات القتل وإنهاء اعتداءاتها يمثل المدخل الأساسي والخطوة الأولى للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق والشروع في وضع الإطار الزمني وآليات تنفيذ ما تم التوافق عليه. وشددت حماس على أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق يبقى مرهونا بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة إعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع. قبل ذلك نشر مجلس السلام تفاصيل خريطة طريق استكمال تنفيذ خطة السلام في غزة، مؤكدا التزام جميع الأطراف بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام. مجلس السلام قال إن إسرائيل ستلتزم بإكمال التزاماتها المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة سيكون خلال 14 يوما بعد موافقة كل الأطراف مع إمكانية التمديد. المجلس أكد أن الانتقال من مرحلة لأخرى مشروط بإكمال التزامات المرحلة السابقة، وأوضح أن لجنة إدارة غزة ستدخل وتبدأ تولي مسؤوليتها عند إكمال الجدول الزمني، كما ستراقب اللجنة الدولية أي انتهاكات من الطرفين عبر آلية مراقبة محسنة مع موافقة حماس والفصائل على تسليم وظائف الحكم المدني والأمن للجنة.

0: لجنة الإدارة شرط التزام إسرائيل بتعهداتها كما تنص عليها المراحل. ينضم إلينا القيادي في حركة حماس الدكتور غازي حمد. مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية وشكرا لإعطائنا هذه المقابلة. بداية دكتور غازي، هل نحن أمام سيناريو يشبه سيناريو حزب الله في لبنان، بمعنى أن لا أحد يفهم هل تسليم السلاح سيسبق الانسحاب الإسرائيلي أم أن الانسحاب الإسرائيلي سيسبق تسليم السلاح، أم سيكون هناك تزامن ما بين الخطوتين؟
1: دعينا أقول أن هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت، وناقشناها بعمق وبأدق التفاصيل، يعني حتى وصلنا إلى هذه الصيغة من هذا الاتفاق. هو يحتوي على قضايا مهمة جدا، تشمل على تطبيق المرحلة الأولى، على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، على دخول اللجنة الوطنية، انتشار القوات الدولية، إعادة الإعمار في قطاع غزة، تفكيك الميليشيات المسلحة. لا شك هذه القضايا كلها هي عبارة عن مبادئ عامة. نحن بعد ذلك يجب أن ننتقل إلى وضع التفاصيل والآليات والجداول الزمنية في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. لا شك أن عملية الانسحاب الاحتلال من قطاع غزة هي مسألة مهمة على رأس الأولويات، خاصة أن دولة الاحتلال تسيطر على أكثر من 70% من أراضي قطاع غزة. لذلك هذا موضوع كما قلت على رأس الأولويات، انسحاب دولة الاحتلال وجيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل تدريجي وضمن جدول زمني متفق عليه حتى يخرج بشكل كامل من قطاع غزة. الآن مسألة الربط، هذه مسألة موجودة في كيفية ربط الأمور ببعض، يعني كلها، سواء كان مسألة دخول القوات الدولية، مسألة انتشارها، مسألة الإعمار، مسألة الانسحاب، وكذلك أيضا موضوع السلاح. هذه قضايا تحتاج إلى عملية تنظيم وترتيب حتى نقول أن
0: بس أنا لم أفهم دكتور غازي هذه النقطة تحديدا. يعني قيل مثلا أن كان هناك اتصال من الرئيس الأمريكي بحملة طمأنة، وكان هذا الأمر بحضور وسيط وبحضور أيضا وفد من حماس. هل يمكن أن تكشف لنا ما الذي دار في هذا الاتصال؟ لأن مصادر عربية تقول أن الرئيس الأمريكي قدم لحماس ضمانات بأنه سيتم انسحاب إسرائيلي بعدما تسلم حماس سلاح.
1: شوف، احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن انه إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات الى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريره، هذا الكلام طبعا سمعناه قبل ذلك في اتفاق شرم الشيخ، وكانت هناك وعود قويه بان إسرائيل سوف تلتزم، لكن في اتفاق شرم الشيخ إسرائيل منذ اليوم الاول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعه هناك انتهاكات وخروقات مستمره. يعني للأسف اليوم إسرائيل أعطت صورة واضحة بأنها هدمت وقصفت بيوت في البريج وفي انصراط، وقصفت مواطنين عاديين، وضربت أماكن مختلفة في قطاع غزة، بمعنى أن إسرائيل تعمل على تخريب هذا الاتفاق منذ هذا اليوم، وتعمل على تدميره، وتعمل على خلق بيئة مسمومة. لذلك هل السؤال، هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟ أنا كما قلت، يعني تجربة شرم الشيخ كانت جدا مريرة بأنه لم يستطع أحد أن يجبر إسرائيل على الالتزام بالاتفاق.
0: ولكن حديث وتصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد أنه قدم لكم ضمانات على هذا الأمر، تحدث معكم.
1: رشا، أنا بتكلم عن الشيء العملي. إحنا الكلام الذي نسمع، ونسمع كلام كثير وجيد، لكن كما قلت الفترة 10 أشهر السابقة عند 1300 شهيد، أغلبهم أطفال ونساء، دمروا عدد كبير من البيوت، مسحوا كثير من المناطق، قلصوا المساعدات بشكل كبير جدا. إسرائيل لم تسمع ولم تحترم من أي وسيط ولا من الأمريكان.
0: طب هتعملوا إيه يا دكتور غازي؟ يعني هتسلموا السلاح ولا لن تسلموا السلاح؟ لم نصل إلى النقطة بعد، يعني الحديث كان.
1: أنا أرفض. نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل، ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط، مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ. طيب. ولذلك هذه مسألة خاضعة لتقدير اللجنة التحرير.

0: حقوق الدولية حتى تضمن أن إسرائيل سوف تفي بكل التزاماتها. يعني معلش، إحنا مفترض ما يكون هناك موافقة من الطرفين على اتفاق أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى بكل تفاصيلها، وهذه قبل الدخول في وضع الجدول الزمني. لذلك نحن نتوقع من الإخوة الوسطاء والضامنون أنه يضغطوا على دولة الاحتلال من أجل أن تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى، خاصة وقف الانتهاكات والاغتيالات والاستهدافات.
1: طب على أي أساس يا دكتور هذه الممارسات الإسرائيلية مستمرة؟ ولكن على أي أساس عدلت حماس موقفها فيما يتعلق بتسليم السلاح؟ يعني العنوان كان بالأمس، وحضرتك حتى كنت على قناة CNN الإخبارية الأمريكية، كان الحديث عن أن حماس
0: وافقت. أنا ما بعرف يا شيخ رشا، أنت تصر على كلمة تسليم، يعني أنا
1: تخزين تخزين
0: الاتفاق الذي وافقنا عليه مع الأخوة الوسطاء والأمريكان، ويتكلم عن تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية.
1: هذا بشكل واضح. دكتور، أين مكان التخزين؟
0: حتى في تفاصيل كثيرة هذا يعني نحتاج إلى بحثها. يعني مفترض أنه بعد الاتفاق على خارطة الطريق أن تكون هناك خطوتان. الخطوة الأولى أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية. الخطوة الثانية أن نجلس مع كل الأخوة الوسطاء من أجل أن نضع الجدول الزمني والآليات في كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. يعني في كل قضية من قضايا، يعني مثلا أعطيك مثل القوات الدولية، حتى الآن لم تتوفر القوات الدولية بالعدد المطلوب، يعني عدد بسيط. كيف تنتشر؟ صحيح. كيف تتعمل؟ أين ستوجد؟ هذه قضايا.
1: طب أنا بس عايز أعرف يا دكتور نقطة مهمة، ما هو الاختراق الذي حدث في البند الخامس والثامن الذي كان يتعلق بسلاح حماس، بالعناصر المسلحة التابعة لحماس؟ لماذا أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك انفراجا كبيرا وأن هناك موافقة من حماس؟ هذه العناوين البراقة والكبيرة.
0: أخت رشا، هذه القضية لم تأتي في لحظة واحدة. نحن بدأنا المفاوضات تقريبا في شهر 2، لنا 6 أشهر عقدنا عشرات الجولات التفاوضية الصعبة والشاقة والمضنية، والتي كانت أحيانا تستمر 10 ساعات و7 ساعات و8 ساعات. يعني قضينا فترة طويلة جدا، ناقشنا كل القضايا بالتفصيل وبأدق التفاصيل. ولذلك هذه المسألة عبارة عن تراكمات، وعبارة عن كما قلت نتيجة لقاءات كثيرة ومكثفة، هي لم تأتي في ليلة واحدة. يعني احنا موضوع السلاح ناقشنا فيه كثيرا، دققنا فيه كثيرا، دخلنا في تفاصيل كثيرة جدا. ولذلك الأمر ليس مرتبط يعني إحداث اختراق أو مسألة يعني أنا جاءت في لحظة أو في ساعة معينة.
1: طيب دكتور، للمتابع من بعيد، هو يشعر وكأنه مع تولي السيد خليل الحية رئاسة حركة حماس أن ثم التغيير في النهج حركة حماس، لدرجة أن البعض أصبح يطرح أطروحات كبيرة. هل تنتقل حماس من المقاومة وحمل السلاح إلى العمل السياسي؟ وكأن هناك تغيير ما يذهب بالبعض إلى القول بأن حماس أصبحت أكثر واقعية وأكثر براغماتية. هل هذه انطباعات خاطئة؟
0: رشا، أنا سأكون معك واضح. هذا الموضوع أولا ليس له علاقة إطلاقا بانتخاب الدكتور خليل الحية رئيسا لحركة حماس. هذه قضية المفاوضات، هذه تخضع لموقف القيادة الفلسطينية. هناك في قيادة موجودة تتولى متابعة هذا الأمر بشكل جيد، تتخذ القرارات المناسبة منذ بداية المفاوضات وحتى يومنا هذا، يعني منذ بداية الحرب وحتى الآن. وبالتالي المسألة ليست مرتبطة بموضوع الدكتور خليل. النقطة الثانية أنه شوفي، حركة حماس لم ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية. حماس سوف تعمل في المجال الوطني والسياسي والاجتماعي وفي كل المجالات. يعني أنا كما قلت
1: ربما مفترض أن يعني أن دكتور مفترض يعني أن البند يتحدث عن خروج حماس من إدارة قطاع غزة، هكذا فهم أن حماس
0: لم تنزع هويتها، حماس لم تتخلى عن مشروعها، حماس لم تتخلى عن رؤيتها. حماس رؤيتها الوطنية كما قلت أن تعمل مع كل القوى السياسية الفلسطينية من أجل تحرير فلسطين، من أجل إنهاء الاحتلال البغير.
1: تمام يا دكتور، لا اختلاف على ذلك، ولكن هي السؤال حول الآلية التي ستعمل بها حماس. كان حمل السلاح والمقاومة العسكرية هو سلاح حماس في هذه الفترة أو الآلية. هل ثم التغير الآن أم أنكم ماضون في نفس النهج القديم؟
0: احنا يعني كما قلت هذه قضايا تناقش في داخل وفي إطار الحركة، وبالتالي كما قلت نحن يعني لدينا استحضار لكل التغيرات الموجودة في طبيعة المنطقة.

0: لكن يعني الآليات أمامنا متعددة وكثيرة جدا، لكن وهذه قضية ناقشناها مع كل القوى السياسية الفلسطينية. الكل مجمع على أن مهمتنا ورسالتنا وواجبتنا وواجبنا الوطني يجب أن يستمر ولا يمكن أن يتوقف.
1: طيب
0: هذه ربما تكون مرحلة، بقول شكرا لك، مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة، وحالة الخذلان التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وحالة النكبة الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وما يخطط له في المستقبل. إحنا بدي أقول بشكل واضح، عملنا بشكل قوي من أجل إنقاذ أهلنا وشعبنا، وهذا أمر إحنا نفتخر به.
1: طيب.
0: ولا نخجل منه.
1: عظيم.
0: الحرب والصراع، شوف
1: بدي أقول ليش
0: الصراع بيننا وبين الاحتلال لن ينتهي إلا بانتهاء هذا الاحتلال، وأنا أقولها بشكل واضح، الصراع بيننا وبين الاحتلال لن ينتهي إلا بإنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة
1: عظيم يا دكتور غيث. عظيم
0: الفلسطيني.
1: عظيم. هو يمكن هذا ما كنت سأقوله، أن ربما الوضع الإنساني الغير مسبوق بالنسبة للناس في غزة هو من دفع حركة حماس إلى نوع من المرونة الكبيرة لتعديل بعض القرارات، حتى أن بيان حماس كان يحمل هذه العبارات، مسألة مراعاة الوضع الإنساني الذي وصل إليه السكان في غزة. وإذا كانت قد تمت هذه المراجعة فهذا ليس عيبا يا دكتور، بالعكس هذا قراءة موضوعية.
0: لا، هذا أمر أنا كما قلت نعتز به، إن احنا شعبنا في قطاع غزة الذي تحمل كل هذه المسؤولية وأعطى نموذجا في البطولة والتضحية والفداء والصبر، لا شك تحمل شيئا كثيرا، ونحن كنا ليلا نهار نعمل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة. وبالفعل قدمنا تنازلات، نعم نحن قدمنا تنازلات لأجل شعبنا الفلسطيني ومن أجل كرامة شعبنا الفلسطيني ومن أجل بقاء شعبنا الفلسطيني.
1: طيب.
0: ولذلك هذا الأمر كما قلت لا يمكن أن نتخلى عنه ولا يمكن أن نتهرب منه، حتى مهما فسر وقيل كلام كثير حول موقف حماس وموقف القوى السياسية بشكل عام، لكن نحن نعمل ضمن رؤية واضحة لدينا هي إنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في هذه المرحلة، وأيضا وقف
1: يعني وفقا لحسابات، وفقا لحسابات المكسب والخسارة على الأرض، إذا تتخذون قرارا عقلانيا
0: وحتى
1: وفقا
0: المخططات
1: لحسابات
0: التي حتى المخططات التي كان الاحتلال بدأ يعمل بها في التقسيم والتهجير وأيضا استمرار الحرب، هناك في قضايا كثيرة للأسف كما قلت، يعني هناك كان خذلان دولي وهناك خذلان عربي وإسلامي في نصرة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. لذلك أنا أقول هذه مرحلة، أنا أعتقد أنا بدي أقول أخت راشد بشكل واضح، إحنا مش لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك، لكن الظروف والتوازنات الموجودة والبلطجة، بلطجة الاحتلال وبلطجة الأطراف الأخرى وكذلك الأوضاع في قطاع غزة ربما فرضت واقع معين، لكن كما قلت هذه مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، لكن نحن سوف نستمر في أداء واجباتنا ورسالتنا تجاه شعبنا الفلسطيني ولن نتخلى عنه.
1: نعم، شكرا لك القيادي في حركة حماس دكتور غازي حمد، تحياتي. ومن رام الله ينضم إلينا السياسي الفلسطيني وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله كميل. مرحبا بك دكتور عبد الله، استمعت إلى ما قاله دكتور غازي، ويبدو أن حماس قامت فيما معناه وفقا لما فهمته بقراءة الواقع وفقا للمعطيات على الأرض، وعدلت من قراراتها وفقا لأولويات معينة تتعلق بوضع السكان في غزة. كيف يمكن استثمار هذه اللحظة من قبل كافة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح بالطبع؟
2: يعني أولا مساء الخير، كان من البداية مفترض أنه حماس تتعاطى مع هذا الملف منذ 9 شهور، عمليا كان على حماس أن تعرف وتدرك بأنه الوقت من دم، والشعب الفلسطيني خسر أكثر من 1200 شهيد ما بين إقرار هذه الورقة الكاملة المتكاملة وهي ورقة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. هذا الوقت كله كان من المفترض أن حماس تعرف أنه فعلا الشعب الفلسطيني بيدفع ثمن وثمن كبير. بنفس الوقت يعني أنا استمعت لما قاله الأخ دكتور غازي، يعني الآن هم بيقروا بموضوع وحدة السلاح وبيقروا بأنه يكون في قانون واحد وبيقروا أنه يعني، طب ما هذه المسائل كانت مطروحة في الحوار الفلسطيني
1: طيب
2: سابقا كان مطروح.

0: ولنكن يا دكتور
1: هذا الموضوع.
0: طب يا دكتور ولنكن أبناء هذه اللحظة، ماذا ستفعل حركة فتح مع هذا التطور؟ هناك من يعول الآن هذه لحظة استثنائية يمكن استثمارها في توحيد القرار الفلسطيني الآن.
1: يا سيدتي، احنا من البدايه واحنا النادي بالوحده على ارضيه الالتزام بالتزامات منظمه التحرير وفي اطار منظمه التحرير. احنا
0: يا
1: من
0: دكتور البدايه حركه فتح اصلا حركه فتح لا تحضر اجتماعات الفصائل يا دكتور عبد الله، لا تحضر اجتماعات الفصائل،
1: ما بتحضرش. ما هو مش بس حركة فتح، عدد كبير من الفصائل ما بتحضرش.
0: أنا ليا بالحركة الحاكمة، الحركة الحاكمة، الحركة الحاكمة، الحركة الحاكمة.
1: هذا كلام يا أخت رشا، هذا كلام كله هذا يعني للاستهلاك الإعلامي، إنه في إجماع فلسطيني. أي إجماع فلسطيني؟ هي حماس لما راحت عملت حرب هي استشارت الفصائل الفلسطينية.
0: يا دكتور معمران، يا دكتور سنقف أمام هذه اللحظة، سنقف أم نقف أمام اللحظة الجديدة الآن. مطلوب من حركة أن تستغل الفرصة لوحدة القرار الفلسطيني.
1: مطلوب من حركة فتح، مطلوب من حركة فتح دائما وأبدا العمل بكل قوة من أجل الوحدة. حركة فتح من البداية وافقت على اللي هو أو يعني وافقت على ما جاء به ترامب، كويس، ووافقت على اللي هو 2803 قرار مجلس الأمن رأفة بالشعب الفلسطيني من البداية، كما حماس وافقت كذلك الأمر. لكن المشكلة في حماس. طيب أنت الآن جيد انك الان تقول والله بدنا نخزن السلاح، ووافقوا على تخزين السلاح الامريكان بيقولوا تسليم السلاح. طب كان من المفترض من البدايه هذا ان بيؤدي لاختزال الدم الفلسطيني في قطاع غزه، وبنفس
0: يا دكتور كده بنعود للحظات سابقه. خلينا في اللحظه الحاليه يا دكتور، بصراحه شديده، هل يقدم الرئيس الفلسطيني على التواصل؟ طيب اللحظه الحاليه حماس تقول انها على استعداد تخزينه وتسليمه، المهم أن السلاح سيكون خارج يد حماس وأنه ستكون هناك عدم مشاركة من حماس في إدارة القطاع. هذه اللحظة كيف سيستثمرها الرئيس الفلسطيني؟ هل يمكن أن تكون هناك مصالحة فلسطينية حقيقية لتفويت الفرصة والسلاح الذي طالما لعبت به إسرائيل للانقسام الفلسطيني ولطالما دفع الشعب الفلسطيني ثمنه؟
1: أمر جيد جدا إنه حماس توافق أخيرا على ما طلبنا به يعني مرارا. هذا بيقدمنا للأمام من سنة 2007، والقيادة الفلسطينية بتطالب حماس بأنه يكون في هناك سلطة واحدة، قانون واحد، انه تكون في وحده للجغرافيا وللديموغرافيا. منيح انه اليوم حماس وافقت، ولكن للاسف وافقت للاسرائيليين وللامريكان. مع كل ذلك هذه ممكن تكون خطوه باتجاه ترسيخ وحده في اطار منظمه التحرير والالتزام بالتزامات منظمه
0: من
1: التحرير.
0: من اين يجب ان تاتي المبادره؟ البعض يقول ان هذه المبادره تاتي من السلطه الفلسطينيه في هذا التوقيت.
1: الموافقة على ما جاء به ترامب من البداية وعلى قرار مجلس الأمن كان بقصد وقف الإبادة وبنفس الوقت الدخول بالتالي بحل سياسي. لابد من عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة حتى أن يكون في عنا سلطة واحدة، وبنفس الوقت
0: في مراحل. يا دكتور حضرتك قلت أن تم الموافقة على خطة ترامب. خطة ترامب تتحدث عن الآن هناك مراحل معينة، في هذه المرحلة هناك لجنة وطنية ستدير هذا القطاع، ستكون هناك قوة دولية موجودة لترتيب هذا الأمر إلى أن تتسلم السلطة الفلسطينية. في هذه الفترة الزمنية ماذا أنتم فاعلون لمحاولة تجميع وحدة الصف الفلسطيني؟ هذا دور على من يقود أو من يحكم، وهي حركة فتح.
1: يا سيدتي احنا الباب مفتوح، واحنا كان الشغل الشاغل بالنسبة للقيادة الفلسطينية التسليم، تسليم حماس بفكرة السلاح الواحد والقانون الواحد والسلطة الواحدة. نعم. كانت حماس مش موافقة عليها لا أمام القيادة الفلسطينية.
0: طيب وافقت
1: الآن. هذا تطور لنعتبره جيد. نعم. ولكن هل حماس ستدخل في إطار حوار يفضي إلى أولا الالتزام بالتزامات منظمة التحرير؟ أنا شايف أنه حماس عندها تنازل. أوكي.
0: طيب.
1: على هذا الصعيد. نعم. وعلى الصعيد السياسي بتحكي عن دول

0: فلسطينية أيضا لأول مرة بتحكي بشكل مباشر بهذا الموضوع، يعني عمليا بتحكي
1: قدمت حماس أوراق ماذا ستقدم السلطة الفلسطينية، ولكن الوقت انتهى. لكن هذا سؤال مطروح ويظل يمكن أن يكون محور حوار لنا مرة أخرى. أستاذ القانون الدولي السياسي الفلسطيني دكتور عبد الله كميل، شكرا لك. ونبقى معكم في سياق هذه النشرة. ولدينا يونيسيف تحذر من كارثة إنسانية في الأبيض بالسودان مع تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية.

0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في وسط السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وفي هذا السياق قال ممثل المنظمة الأممية إن المساعدات بدأت بالوصول إلى المنطقة، إلا أن الأمر بالغ الخطورة بسبب استمرار استهداف الطريق الرئيسي. كما أشار إلى نزوح أعداد متزايدة من سكان الأبيض باتجاه الخرطوم بعد هجوم استمر أيام في ولاية شمال كردفان. تمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان، ورصد مراسل عربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان، إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها مؤخرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ، حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع. نتابع.
1: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق. المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
2: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
1: غيرت الحرب كثيرا من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوبا تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصرارا على مواصلة التقدم.
3: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ، وبسطنا أمن فيها تماما. قوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا. جبرة الشيخ كانت هي كل

0: التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
1: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
2: السلام ورحمة الله.
1: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
2: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع غوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
3: موجوعة من حاجات كثيرة. كان طلعنا برا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوه بشتنوا بحاله، يضربونا، انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
1: هي ولاية شمال كردفان إذن، بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة. بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارة، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
4: أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا أعلنت دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت أيضا بمقتل نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاناني تعليق اتفاق شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف إنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
5: To make those and other, the Tomahawk missile is the most incredible thing. You can go into a doorway, you can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
4: قدم كارلوس كورديرو كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم استقالته من منصبه احتجاجا على مقترح رئيس الاتحاد إنفانتينو لبيع حصة من المنافسات الكروية من بينها بطولة كأس العالم. مستشار إنفانتينو وصف خطة رئيس الفيفا بالصفقة السيئة لكرة القدم والرياضة، وقال إنه لا يمكن الوقوف بأيد مكتوفة بينما يتم النظر في بيع حصة من كأس العالم. كما قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس عليه أي ديون وهو لا يحتاج إلى الأموال المشار إليها في خطة البيع المقترحة، كاشفا أن الفيفا يملك ما يكفي من الأصول.
6: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه، فكارلوس كورديرو نأى بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في علم المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم.

0: أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماماً برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
1: انطباعي الواضح أن إنفانتينو فقد قدراً كبيراً من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
0: التمرد ضد جياني يواصل زحفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشدداً على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدماً. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضواً، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
2: انضم الينا في الاستوديو الزميل عبد العزيز الرباح الصحفي في قسم الرياضه بشبكه العربيه، مرحبا بك عبد العزيز. انفانتينو يواجه ازمه ثقه غير مسبوقه في تاريخ الفيفا، الكل يعني يغادره، ينتفض من حوله، يعني يخرج. هناك يويفا، الاتحاد الاوروبي، كونكاكاف، كل هؤلاء ينسحبون، ماذا يحدث؟
3: صحيح، يبدو انه انفانتينو وضع نفسه في دائرة تثير الجدل دائما. إذا عدنا بالذاكرة إلى الحدث الشهير في كأس العالم اللي هو إلغاء طرد اللاعب الأمريكي بالوغون، كان حدث غير مسبوق في تاريخ كأس العالم، ربما لا نعرف أهميته الآن، لكن بعد عقود ستذكر الأجيال المقبلة أنه ألغي طرد للاعب. إنفانتينو وضع نفسه في في في موقف صعب جدا، تحويل البطولات في فيفا وكأس العالم تحديدا إذا إلى تجارة بحتة، أمر لم يستقبله الأوروبيون مباشرة. والغريب أنه مثلا اتحادات أمريكا الشمالية وآسيا التي لا تتصادم كثيرا مع فيفا أعلنت رفضها التام لهذا المشروع. إذن هذا المشروع بناء على
2: هل له صلاحيات أن يفعل ذلك رئيس الاتحاد؟
3: صحيح، يستطيع، وفي الاجتماع الجمعية العمومية الذي حدده في شهر سبتمبر على التصويت على هذه الخطة، لكن لا أعتقد أن إنفانتينو سيحصل على
2: هو عايز يبزط. ماذا يريد؟ ماذا
3: يريد أن يبيع الحقوق التجارية للبطولات الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى شركات. طبعا في العالم الغربي يتكلمون عن بيع كرة القدم إلى وول ستريت اللي هي الشركات المالية، طبعا واحد منها بنك جي بي مورغان. طبعا الأوروبيين لهم سبب يعني تاريخي في رفض جي بي مورغان مع كرة القدم، خصوصا أنه كان البنك الذي خلف دوري السوبر الأوروبي، المشروع الذي بدأ في 2021 وأجهض لم يبقى فيه إلا ريال مدريد. طبعا هذه يعني واحدة من المشاكل التي يراها الأوروبيون في عملية البيع. الأمر الآخر أنه مثلا قارة أفريقيا لم ترفض ولكن بقت في الحياد، لأنه
2: طب هو الخطة دي تعني إيه عبد العزيز بالنسبة لكرة القدم؟ لأن كرة القدم بالنسبة للعالم كله يعني مثل الماء والهواء.
3: صحيح،
2: هو ماذا يريد أن يفعل وكيف سيؤثر ذلك على كرة القدم؟
3: الرافضون يرفضون بيع اللعبة وبيع البطولات لأنه قد يترتب عليها أشياء كثيرة. نحن نعرف الآن أنه مثلا اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم يعارض كثيرا عدد المباريات الهائل، تكلم عن عدة بطولات على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات، يبدو اللاعب لا يحصل على الراحة الكافية حتى من ناحية علمية وطبية، أنه بعض اللاعبين في خطر، والدليل أنه بدأت مشاكل كثيرة لا علاقة لها بإصابات كرة القدم. هذه واحدة من النواحي. أمر آخر أنه في تداعيات كثيرة لهذا المشروع، فبالتالي يرفض الأوروبيون. وهذا المستغرب صراحة أنه اتحاد أمريكا الشمالية واتحاد الآسيوي انضموا إلى الأوروبيين في رفضهم، فبالتالي أنه مسألة
2: هو يريد أن يحولها إلى سلعة؟
3: نعم.
2: من سيتحكم في هذه السلعة؟
3: وول ستريت،
2: المالك.
3: نعم.
2: يعني المالك سيقول أن هذا الدوري
3: لهم تجار وول ستريت. يعني طرح اسم جوشوا كوشنر،
2: خصخصة يعني.
3: صحيح.
2: خصخص. طيب استقالة نائبه ما الذي ستعني له في هذا التوقيت؟

0: يعني نائب كبير المستشارين استقالته ورفضه لهذا المقترح يعني أمر جلل لم يحدث في تاريخ فيفا. نتذكر عندما حدث قصة بلاتر قبل في 2015 كانت المشكلة أنه مدفوعات مشبوهة رشا. الآن المشكلة في داخل فيفا. لم يكن كبير كورديرو الكبير مستشاري إنفانتينو لوحده، بل كيفن لومير اللي هو مدير العمليات في فيفا ورجل لصيق لإنفانتينو منذ أيام الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا اليوم يرفض تماما ما حدث ويرى أنه مشروع شخص واحد ولم يتم حتى النقاش.
1: هل يدفع هذا إلى التراجع عن هذا المشروع أم أن هناك قوة اقتصادية تقف خلفه وتدعم؟
0: حتى الآن إذا تحدثنا عن خطة إنفانتينو في الكونغرس الفيفا لن يستطيع تمرير هذا المشروع، لأنه تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا الشمالية يرفضون، بالتالي فلن يحصل على الأصوات اللازمة.
1: هي المشكلة مع إنفانتينو هذه الصفقة ولا إدارته لاتحاد الفيفا؟
0: إدارة اتحاد الفيفا أعتقد أنه
1: يعني هذه يمكن أن تكون القشة التي ستحسن ظهر البعير.
0: صحيح.
1: هل تدفعه للاستقالة؟
0: أعتقد أنه سيتراجع. الدليل أنه الاتحاد البولندي وهو أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أصدر قبل قليل بياناً بأن بطولة العالم التي تحت 20 عاماً التي سينظمها بأنها يعني حسب الجدول، وأنه يعتقد بحسب مسؤولي أنه المشكلة ستحل.
1: لا طب عبد العزيز، أنا كمشاهدة لكرة القدم إذا نفذت هذه الخطة ماذا سيحدث؟ العالم يريد أن يشاهد كرة القدم.
0: صحيح.
1: هذه ربما لوائح وأمور تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، يعني الجمهور العادي سيسألك عبد العزيز ما الخطر؟
0: أنه ستشاهد كرة القدم بلا قارة أوروبا.
1: بلا
0: قارة أوروبا.
1: أوروبا ستخرج.
0: نعم، أوروبا أعلنت خروجها يعني من
1: يعني كل الفرق الممتازة عالميا التي نستمتع بها لن تكون موجودة. صحيح. لم يعد كأس
0: صحيح.
1: عالم
0: صحيح صحيح.
1: نعم. طيب شكرا لك عبد العزيز على هذه المقابلة، ولكن كنت أود أن أسألك أنت شخصيا ماذا تتوقع من إنفانتينو خلال الساعات؟
0: سيتراجع
1: ويخسر كل هذه العود الاقتصادية،
0: ولا يخسر منصب أول والمبلغ الهائل الذي يتقاضاه سنويا، لأنه كرة القدم بلا أوروبا ليست كرة قدم.
1: طب هتتحل المشكلة قبل كأس العالم للنساء كرة القدم للسيدات؟ يعني في ناس مش مقتنعة بهذه المسألة، لكن كأس العالم للسيدات على الأبواب شهر تقريبا.
0: لا أكيد ستحل. يعني إنفانتينو لن يغامر بأنه يكون ضد ثلاثة اتحادات كبرى، بالنهاية الاتحادات هذه اللي تمنحه الأصوات للبقاء في منصبه.
1: أنا أعتقد أنه لن ينجو حتى لو يعني تخلى عن
0: وضع نفسه في
1: لديه رصيد في هذه البطولة تحديدا. صحيح. صعب
0: وضع للغاية. وضع نفسه في دائرة الجدل ومن الصعب أن يخرج منها.
1: شكرا لك عبد العزيز.
0: شكرا.
1: وفي نهاية النشرة أبرز العناوين. رغم تعهده بتوجيه ضربة كبيرة، الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا. مصادر عربية تكشف ضمانات أمريكية لحماس بانسحاب إسرائيلي من غزة وتنفيذ الاتفاق. مجلس السلام يحدد أسبوعين قابلين للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة. كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانيا. غضب داخل الفيفا، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم يتهم إنفانتينو بالخداع لتمرير مشروعه. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة

0: العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق لتتسامح

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بهذا العاجل الذي أذاعته قناة سي بي إس. أمريكا وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران في مطلع الأسبوع. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن العمليات ضد إيران تسير على ما يرام، وكل ما على الولايات المتحدة فعله هو أن تواصل تحقيق الانتصار، مشيرا إلى أن أمريكا توجه ضربات قوية وتواصل تحقيق الانتصارات، وما يمكن فعله الآن هو مواصلة تحقيق الانتصار، وحينها سيحدث شيء ما بنهاية المطاف بشأن إيران، لافتا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع طهران أمر ممكن.

أفادت مصادر عربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء بحضور وفد حماس في المكان تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستجزم

0: يونيسيف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في وسط السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن أعدادا متزايدة من سكان الأبيض نزحوا باتجاه الخرطوم بعد هجوم استمر أيام في ولاية شمال كردفان. أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48 ألف مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين رباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا أعلنت دخول نحو 60 ألف مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود. والآن إلى الرياضة، ساعة رياضية مميزة مع زميل محمد الجناص، ابقوا معه.
1: هذه نشرة رياضية نبدأها كالمعتاد مع أهم وأبرز العناوين. العالم ينتفض ليحافظ على كأسه، وردود الأفعال تتصاعد ضد خطة إنفانتينو. رئيس الوزراء البريطاني يطالب رئيس فيفا بالاستقالة. المصري حمزة عبد الكريم يسجل هدفين لبرشلونة في برمنغهام. ريال مدريد يفكر جديا في بيع فينيسيوس بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده. نيوكاسل يودع إيدي هاو تمهيدا للتعاقد مع الألماني هايسلر.

البداية مع القضية الأهم عالميا الآن، وهي تبعات قضية مشروع فيفا التجاري وردود الأفعال عليه، إذ استقال كارلوس كورديرو كبير مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم احتجاجا على خطة الاستثمار الخاص التي أعلنها فيفا وتشمل بيع حصة في كأس العالم، واصفا الشركة المزمع إنشاؤها بقيمة 20 مليار دولار بأنها صفقة سيئة لكرة القدم. وسبق لكورديرو أن قام بتمثيل فيفا في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم الماضية. وأكد كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات لدى فيفا أن العاملين داخل الاتحاد تعرضوا للخداع بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطة يجب ألا تمضي قدما. واتهم رئيس فيفا بالافتقار للشفافية في خطته للمستثمرين من القطاع الخاص، ولم يقدم لامور استقالته من منصبه الذي يشغله منذ عام 2024. وكشفت مصادر صحفية أن رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي فيكتور مونتالياني يتخذ خطوات نحو تحدي جاني إنفانتينو لرئاسة فيفا في انتخابات مارس المقبل، وهو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وسبق وأن أعلن إنفانتينو سعيه لنيل ولاية الرابعة كرئيس لفيفا، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 18 من مارس بالعام المقبل. اتحاد كرة القدم الدولي يدرس تأثير توسيع كأس العالم من 48 منتخبا إلى 64 بدءا من النسخة المقبلة المقررة في البرتغال والمغرب وإسبانيا بعد 4 أعوام بحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز. وأشارت الوثيقة إلى رغبة فيفا في تعيين وكالة مستقلة لتحديد تأثيرات زيادة عدد المنتخبات على البطولة.

بدءا من 2030. أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم عدم تأجيل منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي تستضيفها البلاد بدءا من 5 سبتمبر المقبل، رغم قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة جميع بطولات فيفا في قرار أصدره يويفا يوم الخميس. وأبلغ الاتحاد البولندي موقع ذا أثليتيك عن ثقة مسؤوليه بحل هذه الأزمة قبل انطلاق البطولة التي تضم 24 منتخبا منهم 6 من قارة أوروبا.

0: ورحب بضيوفي من باريس الإعلامي عبد السلام ضيف الله، ومن لندن الإعلامي كير ريدينغ، ومن الكويت الإعلامي يحيى حميدان. حياكم الله جميعا. أبدأ معك زميلنا كير ريدينغ من لندن. ردود أفعال استثنائية على مشروع جديد، يعني لم يسبق أن شاهدنا ردة الفعل المتفق عليها من جميع الناشطين في كرة القدم ومحبي كرة القدم وحتى السياسيين على مشروع في الرياضة كما شاهدنا ردة الفعل على هذا المشروع. من وجهة نظرك لماذا؟
1: أعتقد هناك عدة أسباب. السبب الأول هو لأن الملايين من الجماهير حول العالم لديهم استثمار عاطفي كبير بكأس العالم، وبالنسبة لهم كرة كأس العالم هو مثل جنة الأحلام، وأما بيعها لهذه الأفكار التجارية أمر مزعج جدا. كما أعتقد بأن المشكلة بالنسبة لفيفا هي أن فيفا تم تأسيسها على أنها منظمة غير ربحية، والمقترحات ستضع فيفا في حالة دين أمام هذه الشركات التجارية على مدى أعوام طويلة. بالتالي وكما قلت فهناك ارتباطات عاطفية واعتراضات تجارية. كما أننا يجب أن نكون منصفين وأن نقول بأن أسلوب تقديم هذا المقترح من قبل إنفانتينو ويقول وقعوا على الاتفاق قبل حلول منتصف الشهر القادم، أعتقد أن هذا هو القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لأوروبا على وجه الخصوص. وأعتقد أن ردة فعل أوروبا هي التي جرأت الكونكاكاف وحتى اتحاد آسيا في ردهم.
0: عبد السلام، يعني الاتحاد الأوروبي كان حادا جدا في رفض هذه الفكرة، حتى لم يعطيها فرصة للدراسة، لم يقل بأننا سنبحث سنفكر سندرس، لا، مباشرة الرفض، مباشرة التهديد بمقاطعة بطولات فيفا، ومباشرة اتخاذ خطوات عملية حتى في ربما التصعيد مستقبلا والدفع بمرشح جديد ضد إنفانتينو في الانتخابات المقبلة. من وجهة نظرك وبحكم قربك من الاتحاد الأوروبي، لماذا
2: سؤال مباشر وإجابة مباشرة؟ لأن الخصام والمعركة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا وجاني إنفانتينو تحديدا لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتيجة ترسبات وتراكم المشاكل بين هذين الاتحادين. وبالتالي الاتحاد الأوروبي ينتظر أي عثرة، أي زلة لجاني إنفانتينو ليهاجمه، ولذلك لم نستغرب هذا الهجوم الحاد من الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة التي قطعها جاني إنفانتينو. يبدو أنها بشكل منفرد، وبالتالي وجد الاتحاد الأوروبي الفرصة لتسديد ضربة قاضية لجاني إنفانتينو. الوضع ليس على ما يرام.

0: أم العلاقات متصدعة بين الاتحاد الأوروبي والفيفا وبهذه الخطوة التي اتخذها جاني انفانتينو وكأنه يسدد لنفسه ضربة قاضية بالنظر إلى حدة الموقف الأوروبي، موقف صارم جدا وكأنه يوحي بأن الاتحاد الأوروبي يوجه التسديد القاضية لانفانتينو هذه المرة؟
1: كان ملاحظا التصريحات من قبل الاتحاد الآسيوي، كان ملاحظا يحيى أن الرفض هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي منذ اليوم الأول في يعني في موقف لم يكن معتادا من قبل الاتحاد الآسيوي أن يكون لديه موقف حاد. يعني شاهدنا الاتحاد الأفريقي مثلا لم يكن لديه موقف حاد، قال سندرس الموضوع سنفكر وإلى آخره، لكن الاتحاد الآسيوي كان لديه موقف حاد أكد من خلاله أنه لم يتم استشارتهم، لم يتم دراسة الموضوع عن طريقهم. لماذا شكل الاتحاد الآسيوي موقفا رافضا للموضوع حتى قبل بداية دراسته؟
2: أنا أعتقد أن يعني الرفض كان طبيعي من جانب الاتحاد الآسيوي، حتى من تصريح الشيخ سلمان بن إبراهيم وجه انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا الجانب. يعني الشيخ سلمان بن إبراهيم عز هذا الانتقادات بسبب عدم استشارة الاتحاد الآسيوي، عدم طرح الفكرة للنقاش. هذا الأمر أنا أعتقد كان عامل مؤثر في الرفض التام من جانب الاتحاد الآسيوي. أنا أعتقد جميع الاتحادات القارية تقريبا تفاجأت بالفكرة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد أمريكا الشمالية، الاتحاد الآسيوي. يعني أنا أعتقد ما تم استشارتهم فكرة مثل هذه يجب طرحها للنقاش. هذا اللي تعودناه يعني من سنوات طويلة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أي فكرة للتغيير دائما يطرحها للنقاش. فكرة مثل هذه أنا أعتقد مرفوض الاتجاه يعني بشكل منفرد من جانب رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو. أنا أعتقد كان لابد استشارة الاتحادات القارية الستة المختلفة، كان لابد طرح الفكرة أكثر للتفصيل. يعني حتى في تصريح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم يعني حتى قال يعني ما عندنا أي إيضاحات حول هذا الخصوص، يعني لا الإيضاحات المالية لا الإيضاحات القانونية، ما في أي أمر نعرفه عن هذا الشيء. فلذلك أنا أعتقد كان الرفض طبيعي، لا بد يتم الرفض، لا بد استشارة الاتحادات. أنا أعتقد الآن كتلة قوية ضد جاني إنفانتينو، الانتخابات المقبلة راح تكون في شهر مارس 2027. أنا أعتقد هذا الموضوع راح يكون يعني مؤثر جدا على مستقبل جاني إنفانتينو في ولاية رابعة. أنا أعتقد خسارته لآسيا يعني خسارة أعتقد كبيرة جدا، 47 اتحاد أيضا مع اليويفا مع اتحاد أمريكا الشمالية. فممكن العالم الحين كله يقف ضد إنفانتينو اللي شفناه يتجه إلى المال بصورة واضحة. يعني في كأس العالم الأخير شفنا بعض الأفكار اللي كانت مادية ولم تتم استشارة الاتحادات القارية مثل الهايدريشن بريك وبعض الأمور الأخرى.
1: جميل، ابقوا معي سنعود لنواصل النقاش. لكن في موقف حاد من بريطانيا، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جاني إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عقب الإعلان عن مشروع يتيح فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة فيفا. رئيس الحكومة البريطانية قال للصحفيين خلال زيارة إلى مدينة شيفيلد في شمال إنجلترا كان هذا اقتراحا فاضحا، ومجرد التفكير فيه يظهر في رأيه هو بورنام أن إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة فيفا. واعتبر وزير المالية البريطاني جون هيلي أن خطط الاتحاد الدولي في طريقها إلى الانهيار، معتبرا بأنه فخور بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم قادا الحملة ضد فكرة بيع كأس العالم على حد تعبير هيلي. أعود إلى الزميل كاريدينغ وهو رئيس التحرير السابق لمجلة وورلد سوكر. يعني موقف حاد من بريطانيا، بريطانيا شاهدناها دائما ما تقف موقفا حادا وتقليديا ضد جميع الخطط الداعية لتغيير شكل كرة القدم، شاهدنا ذلك في مشروع السوبر ليج سابقا، والآن موقف من رئيس الحكومة البريطاني أندي بورنام ضد هذا المشروع. لماذا تسعى بريطانيا لإيقاف أي محاولة لضخ دماء جديدة في كرة القدم، ضخ أموال جديدة قد يستفيد منها كثيرون، خاصة في عالم يعني يتزايد الغلاء في عالم كرة القدم؟
3: لا أعتقد بأن بريطانيا لديها أي اعتراض لأي أموال جديدة تأتي لعالم كرة القدم. انظر مثلا الدور الإنجليزي الممتاز، هذا دليل واضح، نصف أندية الدور الإنجليزي الممتاز يملكها

0: مستثمرون أمريكيون والشركات. فبالتالي لا أعتقد بأن هذه هي المشكلة، كما أعتقد بأن المشكلة هي مشكلة كأس العالم في حد ذاته، لأنه رمز للكرة العالمية. وكما ذكر أحد الزملاء قبل قليل، فإنفانتينو طرح هذه الفكرة أمام الجميع، والأمر مثير للاهتمام. حتى رئيس الاتحادات القارية الذي من المفترض أن يعمل معه في الفيفا، فبالتالي حتى بينهم يوجد الإحساس بالخيانة الشخصية، وبالتالي هذا عامل آخر وعلينا أن نأخذه بنظر الاعتبار.
1: جميل. لكن يعني في بريطانيا كير يبدو الموقف حادا أكثر من بقية الدول، خاصة في الدول الأوروبية. لم نشاهد مثلا من فرنسا موقفا مماثلا، لم نشاهد أيضا من إسبانيا، لكن شاهدنا، نتحدث على المستوى السياسي، شاهدنا يعني من اليوم الأول بورنام يندد بهذه الخطوة من قبل إنفانتينو.
0: نعم، علينا أن أخذ بنظر الاعتبار بأن بورنا من أكبر مشجعي كرة القدم، وهو من محبي نادي إيفرتون، وبالتالي كان من الواضح أنه سيطرح الأسئلة عن خطوة إنفانتينو. ولكن من المثير جدا للاهتمام، وأيضا مسألة في غاية الأهمية، أن رئيس وزراء بريطانيا، رجل سياسي وقائد سياسي في أوروبا، اتخذ موقفا ضد هذا المقترح، لأنه إذا ما كان هنالك رؤساء وزراء ورؤساء دول أخرى انخرطوا في هذه المسألة، فهذا يعني أننا سننقل الأزمة في فيفا إلى مستويات جديدة، لأنها تخرج عن الإطار أو العالم الرياضي وتدخل في النطاق الدولي. وفيفا في الحقيقة لا تريد أن يتدخل السياسيون في أسلوب إدارتها لشؤونها.
1: يعني وهو من اللافت حقيقة أنه اختار شيفيلد ليصرح منها، على اعتبار أنها تحتضن أقدم نادي كرة قدم في إنجلترا. زميلنا عبد السلام، في الاتحاد الأوروبي نعرف أنه لديه مواقف حادة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من أن الطرفان كانا قد قادا حملة في السابق لإيقاف مشروع جاني مشروع فلورنتينو بيريز، مشروع السوبر ليج، كانوا متفقين في إيقاف هذا المشروع، والآن يبدو الخلاف والتصدع كبيرا بينهم. لماذا؟
2: لماذا؟ لأن جاني إنفانتينو يستمر بالتحليق وبكرة القدم العالمية في مربعات السياسة، ويحيد بكرة القدم العالمية عن نشاطها غير الربحي. أيضا الأجندة السياسية واضحة بالنسبة لجاني إنفانتينو ومن يقف خلف هذا المشروع ومن يريد الاستفادة من هذا المشروع التجاري أو الأنشطة التجارية للفيفا، واضح في علاقة بالرئيس ترامب وعائلة ترامب وحاشية ترامب، وبالتالي المسألة لم تعد مجرد تلميح أو استنتاجات، فالأسماء واضحة والتوجه واضح، وبالتالي الموقف الأوروبي هو موقف ليس وليد اللحظة كما ذكرت في البداية، هو موقف ينتصر إلى كرة القدم في بعدها الحقيقي. لا ننسى محمد أنه الاتحاد الأوروبي هو 55 بلدا بنسبة 26% في الكونغرس، يعني في الفيفا، هو قوة اقتصادية، هو الأعلى تأثير على مستوى كرة القدم العالمية، وبالتالي يريد أن يكون موقفه دائما منسجما ومتماهيا مع هذه القوة التي يمثلها، سواء في التصويت أو على مستوى القوة المالية والتشريعية. وبالتالي هنا الصراع بات علنيا واضحا، الصدام مباشر بين الاتحاد الأوروبي والفيفا وتحديدا جاني إنفانتينو، لأن التصدع محمد موجود في محيط جاني إنفانتينو، سواء من كبار مستشاريه أو مدير العمليات في الاتحاد الدولي. وبالتالي اليوم خرجنا من دائرة الاستنتاج والتفسير إلى دائرة المواجهة المباشرة، ومن يقود هذه المواجهة وهذه الحرب بالوكالة يقودها الاتحاد الأوروبي من أجل إيقاف هذا النزيف، لأنه التمشي الذي يسير فيه الآن جاني إنفانتينو هو طموحه بلا حد، ويريد ولا يبحث عن مجده الشخصي، وهذا المجد الشخصي يمر عبر توافقات وحسابات سياسية مع أهل القرار السياسي الأول في العالم، وهنا نتحدث على علاقته بترامب تحديدا.
1: جميل. زميلنا يحيى،

0: الكرة الآسيوية ربما هي واحدة من يعني الأكثر احتياجا للأموال. أنا ما أبغى أقول أكثر فقرا، لكن الأكثر احتياجا للأموال. 47 اتحاد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكنهم ليسوا كلهم مثل السعودية أو دول الخليج، ليسوا كلهم لديهم مواردهم المالية الكبيرة. جزء كبير جدا منها من 47 اتحاد تحتاج إلى 8 مليون دولار التي وعد بها، تحتاج أيضا إلى 20 مليون دولار في حال ما قررت التصويت. كيف سيضمن الاتحاد الآسيوي وحدة الصف والموقف الموحد من اتحادات آسيا؟
1: يعني صحيح نفس ما تفضلت أستاذ محمد، أنا أعتقد قارة آسيا بالتأكيد بحاجة للمال، حتى يعني لما تقرأ تتابع الأخبار يعني ممكن تستغرب تشوف أن الاتحاد الآسيوي صحيح بحاجة للمال. بعض الدول ما تملك حتى تقنية الفيديو في المباريات الفي اي ار بسبب يعني حاجتها للمال أو ضعف المادة اللي موجودة. أنا أعتقد يعني السبب الأول والأخير في هذا الرفض هو يعني الخوف من يعني مثلا نقول الظلم اللي راح يكون مستقبلا. يعني ممكن يتم حرمان المنتخبات الآسيوية، مثلا عدد مراكز، يعني سمعنا في زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخب في 2030، ممكن مع الدخول مثلا المستثمرين الخاصين ممكن يوزع الكوتا بشكل خاص، ممكن قارة آسيا تظلم. فبالتأكيد الاتحاد الآسيوي بحاجة لمعرفة كامل الأمور المالية حول الصفقة، كامل الأمور القانونية. أنا أعتقد الخوف الأول من جانب الاتحاد الآسيوي هو فقدان السيطرة على كرة القدم، فقدان مثلا بعض الأمور اللي ممكن تفقد اللعبة حلاوتها، تفقد الجماهير متابعة هذه اللعبة اللي يحبونها. هي لعبة الجماهير في النهاية. أنا أعتقد من الطبيعي أن يكون في رفض، لابد أن يكون في احترام لقوانين كرة القدم، مبادئ كرة القدم اللي تنص على الشفافية والتعاون بين الاتحادات القارية المختلفة.
0: جميل. زميلنا كير، ماذا لو قرر إنفانتينو المضي قدما في خطته؟ ما هو مستقبل كرة القدم؟
2: That's extremely
3: هذا الأمر مشكوك جدا فيه. كما نذكر إنفانتينو قال هذا ما سنفعله، ولكن يجب أن يحصل على موافقة الجميع، وإذا لم يحصل على موافقة الجميع فبالتالي المشروع أو القرار لا يمرر. لا أعرف إن كان قد غير موقفه، ولكن أعتقد بأننا في الأيام القليلة القادمة ستكون هناك اضطرابات كثيرة جدا في عالم كرة القدم، وفي هذه الأثناء نستطيع أن ننظر للأمور ونقول بأن تهديد الاتحاد الأوروبي أو يويفا لمقاطعة بطولات فيفا، وهذا يعني على وجه بخصوص كأس العالم 2030 على بعد سنوات طويلة، وبالتالي هنالك يمكن أن تكون مناوشات كثيرة بين الاثنين من الآن إلى ذلك الوقت.
0: عبد السلام، أيضا كيف سيضمن الاتحاد الاتحادات القارية، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الكونكاكاف، انضباط الأعضاء، أن لا تتفلت الاتحادات المنضوية تحت لتذهب مع خطة إنفانتينو في سعي للحصول على المزيد من المداخل المالية؟ ونشاهد ونعرف أنه معظم هذه الاتحادات بحاجة بشكل كبير جدا إلى الأموال.
4: محمد، يمكن أن نفسر ونفكك خارطة الاتحادات في علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. الموقف من الاتحاد الأوروبي قوي وواضح وعلني، الموقف كونكاكاف واضح قوي وعلني، ورئيس الكونكاكاف يريد أن ينافس جاني إنفانتينو في انتخابات مارس المقبل. الاتحاد الآسيوي كان موقفه شجاعا ومباشرا، رغم ما تفضلت به أن ليس كل الاتحادات أو الدول المنضوية في الاتحاد الآسيوي لها الإمكانيات وهي تستحق للمساعدة من المنحة السخية من الفيفا، ولكن الموقف بالنسبة للكاف أعرف جيدا ونعرف جيدا علاقة موتسي بي رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بجاني إنفانتينو، علاقته أيضا بدونالد ترامب. يعني هذا الثالوث الذي هناك كثر الحديث عن تحالفات واضحة أو خلف الكواليس.
0: نتكلم شوية بس عبد السلام عن هذه النقطة تحديدا، عفوا عن المقاطعة، عن نقطة الاتحاد الأفريقي، لأنه هو يمكن الاتحاد الرئيسي الكبير الوحيد الذي لم يقدم أو لم يعني يظهر بموقف حاد وواضح من هذا الموضوع. هو قال سندرس الموضوع، ويبدو أنه ينتظر حتى تنكشف ينكشف الغبار ويعرف إلى أين يتجه.
4: يعني

0: الموقف ليس قوي وليس واضح. عندما يقول ندرس، ماذا سيدرس؟ المسألة واضحة، أنت لا أنت لست بقوة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فعليك أن تنظر بمنظار صحيح. ونحن نعرف شبكة العلاقات، يعني موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو يعني في نفس الخندق مع جانيان فانتينو، هناك تحالف قوي بين الرجلين، وبالتالي لا يمكن أن يتصدع هذا الموقف. وأعرف جيدا أن جانيان فانتينو له يد طولة في الاتحاد الإفريقي، وكيف صادر وصنع كثير من القرارات التي أثرت على سير المسابقات في القارة الإفريقية، وبالتالي موقف الاتحاد الإفريقي موقف مصادر من جانيان فانتينو، وليس هناك استقلالية، موقف ضعيف جدا ولا يعتد به في اعتقادي، لأنه موتسيبي علاقته علاقة يعني أخرى، ليست علاقة مستقلة قلة وليست علاقة ندية، بل علاقة تبع يعني جانيان فانتينو هو من يتحكم للأسف يعني في هيكل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وله تأثير قوي على كل قراراته. وبالتالي أنا يجب أن يراجع الاتحاد الإفريقي، ويجب أن يراجع الأفارقة استقلالية قراراتهم.
1: جميل. زميلنا يحيى، الآن هذه الخطوة يبدو أنها في طريقها إلى الانتهاء، لكن هل تعتقد بأنه بإمكان الاتحادات القارية، على اعتبار أنها لا تشكل هي نفسها الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، هي مظلات تنظم عمل الاتحادات في كل قارة، لكن علاقة الاتحادات المحلية هي أو التي تشكل الجمعية العمومية لفيفا، هل تعتقد بأنه يجب أن يكون هناك تفعيل لدور هذه الاتحادات القارية مستقبلا حتى تضمن أنها تدافع عن حقوق الاتحادات المحلية؟
2: أكيد. أنا أعتقد يعني الاتحاد الآسيوي قادر على يعني لم الصف الآسيوي. أنا أعتقد من الصعوبة نشوف مثلا نشوف انشقاق مثلا في آسيا حول هذا الموضوع بالتحديد. أنا أعتقد الشيخ يعني سلمان بن إبراهيم يملك علاقات طيبة مع جميع الدول الآسيوية، ما أعتقد في يعني مثلا اتحادات ضد الشيخ سلمان بن إبراهيم. أنا أعتقد يعني حتى رسالة الشيخ سلمان بن إبراهيم أمس كانت واضحة لجميع الاتحادات، هذه أنا أعتقد خطوة ممتازة من رئيس الاتحاد الآسيوي إنه أرسل رسالة موحدة لجميع الاتحادات يعني الاتحادات المحلية في قارة آسيا يبلغهم في قراره، وأنا أعتقد هذا الأمر راح يكون عامل مؤثر في وحدة الصف في قارة آسيا. أنا أعتقد لابد يكون في يعني وحدة كبيرة. أنا حسب رأيي الشخصي أنا أشوف إذا تم ترك الأمور لإنفانتينو يعني يغرر مثل ما يشاء، أنا أعتقد راح تفقد اللعبة حلاوتها وتتجه إلى مسار آخر، نشوفه مسار تجاري، مسار إعلاني. شفنا كثير من الأمور يعني كانت في كأس العالم الأخير، يعني أنا أعتقد حتى الأكثر يعني المنتقدين كانوا الجماهير الأوروبية بصراحة. أنا أعتقد يعني موقف أوروبا أنا بالنسبة لي كان يعني واضح، ما تفاجأت منه، اللي تفاجأت منه موقف الاتحاد الأسيوي. أنا أعتقد كان معارضة سريعة، هذا الشيء يعني أول مرة أشوفه بصراحة من الاتحاد الأسيوي. لأول مرة نشوف معارضة كبيرة من جانب الاتحادات القارية يعني تحديدا لقرار أو فكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم. أنا أعتقد الأمور واضح أنها يعني تسير في نقول وعد الفكرة. أنا أعتقد الفكرة راح تؤجل ممكن إلى مرحلة مقبلة، أو يتم تغيير بعض البنود فيها ونشوفها بشكل مختلف. أنا أعتقد المال أنا أعتقد لابد يكون موجود، يعني بعد زيادة المنتخبات في النسخة الأخيرة إلى 48 منتخب حسب ما نسمع 64 منتخب، يعني الزيادات هذا أنا أعتقد تحتاج دعم مالي كبير. ولكن أنا أشوف الاتحاد الدولي لكرة القدم ما هو بحاجة لهذه الفكرة بصراحة، لأن في مداخيل كبيرة للاتحاد الدولي.
1: هو موضوع ال 64 منتخب هذا ملف آخر يعني حقيقة. لكن دعني أسأل كير، وهو الرجل الذي عاصر بشكل مقرب أو بشكل قريب وعن كثب الاتحاد الدولي لكرة القدم من سنوات طويلة، منذ أيام جو هافيلانج، ثم بعد ذلك جوزيف بلاتر، ثم الآن مع إنفانتينو. في كل مرحلة من مراحل الاتحاد الدولي نشاهد مثل هذه التغييرات، زيادة عدد المنتخبات، بيع حقوق التلفزيونية والإعلانية، ولم يكن هناك موقف حاد من الاتحادات الأعضاء في الجمعية العمومية. لماذا لا تستغل هذه الفرصة لسن قوانين جديدة تحدد صلاحيات الرئيس، سن قوانين جديدة تفعل الجمعيات العمومية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي يعني لا نشاهد رئيسا يترشح للدورة الرابعة والدورة الخامسة ويدير اتحاد ويدير فيفا بمنظومته الكبيرة وبإمبراطوريته المالية منذ 2016؟
3: أن هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه يعود بنا إلى الحوكمة.

0: مأوى الهيكلية الخاصة بفيفا، وهي جزء من المشكلة. كانت هنالك محاولات بعد فيفا جيت وما حصل وصمة العار لبلاتر لإعادة كتابة القوانين حول مكتب فيفا وعمل وحوكمته، ولكن عندما تولى إنفانتينو الرئاسة وجد بأنه من السهل جدا تجاهلها جميعا، وكتب القوانين والقواعد كما شاء لكي يعمل هو مرة أخرى كما عمل سابقه ليكون مثل دكتاتور كرة القدم العالمية. فكرة مثيرة جدا للاهتمام طرحها كريستر أولسن الرئيس التنفيذي لويفا، وأنه ديمقراطة فيفا، وأن كل رئيس اتحاد قاري يجب أن يتولى رئاسة فيفا عام على التوالي. وكنت أعتقد أن هذه الفكرة مثيرة جدا للاهتمام، وربما تستحق الدراسة مستقبلا، لأن فيفا بلا شك يجب أن تعيد هيكلة نفسها من أجل حماية نفسها من كل هذه الأفكار التجارية.
1: طبعا الآن آخر التحديثات والبيان الذي أصدره اتحاد أمريكا الجنوبية حول المشروع، وأكد فيه بأنه يطلب إيضاحات إضافية من فيفا، لم يوافق لم يرفض، لكنه يريد المزيد من المعلومات. قضية هامة جدا، وقضية تعتبر يعني من أهم قضايا من بعد 2016، من بعد الفيفا جيت التي تفضل بذكرها زميلنا كير من لندن. هذه واحدة من أهم القضايا، ولذلك سنتابعها في العربية على جميع النشرات سواء كانت الرياضية وغير الرياضية. شكرا جزيلا لضيوفنا من باريس الإعلامي عبد السلام ضيف الله، من لندن الإعلامي كير ريدينغ، ومن الكويت الزميل الإعلامي يحيى حميدان.

وبعد وقفتنا القصيرة نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها المصري حمزة عبد الكريم يسجل هدفين لبرشلونة في برمنغهام، ريال مدريد يفكر جديا في بيع فينيسيوس بعد تعثر المفاوضات تجديد عقده،

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. قاد هاو نيوكاسل إلى تحقيق أول بطولة محلية في تاريخ النادي منذ ما يقارب 70 عاما، كما عاده إلى دوري أبطال أوروبا وقاده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2025. الأخبار تقول بأن البديل سيكون المدرب الألماني يايس لمدرب النادي الأهلي السعودي السابق. بدأ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إجراءات التحقيق مع إدارة نادي برشلونة بعد اتهامات من أتلتيكو مدريد بمحاولة التعاقد مع جوليان ألفاريز خارج الفترة المسموح بها. لا يزال ألفاريز متعاقدا مع أتلتيكو مدريد حتى 2030 وسط محاولات من النادي الكتالوني لضمه في سوق الانتقالات الحالية. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع خيار بيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال رفض اللاعب العرض الجديد المقدم له من إدارة النادي لتجديد عقده. وبحسب صحيفة ماركا فقد قدم ريال مدريد عرضا وصفته بالمحاولة النهائية، وتتمسك الإدارة بشروطها المالية وترفض كسر هيكل الرواتب المعتمد داخل الفريق من أجل أي لاعب، رغم أن أولوية النادي لا تزال تتمثل في الإبقاء على فينيسيوس وتمديد عقده. جاء هذا الموقف بعد أشهر من تعثر المفاوضات بين الطرفين في ظل رغبة إدارة ريال مدريد في تجنب خسارة اللاعب مجانا عند نهاية عقده. من أخبار ريال مدريد أيضا، اقترب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث استبعده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من قائمة الفريق التي تلاقي فيورنتينا الإيطالي وديا في النمسا، ما يشير إلى قرب انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية على سبيل الإعارة. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي العاصمي لم يحسم بعد الوجهة التي سينتقل إليها الأرجنتيني. ريال مدريد أعلن رسميا في بيان التوصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا الإيطالي بشأن انتقال مدافعي الشاب فيكتور فالديبيناس بشكل نهائي. تأتي هذه الخطوة لفتح المجال أمام العناصر الشابة من أجل خوض تجارب احترافية جديدة خارج إسبانيا والمشاركة بانتظام في المنافسات الأوروبية. من مدريد أرحب بالزميل الإعلامي خوان كاسترو. أهلا وسهلا بك زميلنا خوان. يبدو أن لدى إدارة مدريد مشروع كبير جدا في تغيير جلد الفريق. إعادة مورينيو كانت الخطوة الأولى، لكن يبدو أنه كثير من اللاعبين سيغادرون الفريق وسيتم التعاقد مع بدلائهم، وربما نشاهد مغادرة لبعض النجوم على رأسهم فينيسيوس جونيور. ما مدى احتمالية أن لا يتفق الطرفان ونشاهد فينيسيوس جونيور خارج ريال مدريد هذا الصيف؟
1: من الوضع صعب جدا. فينيسيوس لأننا كما نعرف عقده ينتهي بعد عام من الآن، ولكن ليس من السهل على ريال مدريد أو فينيسيوس أن ينفصل أو كل يذهب في طريقه. لا يزال هنالك احتمال لأن يوافق على العقد الجديد مع ريال مدريد، ولكن هنالك احتمال مغادرة ريال مدريد إذا ما دفع أي نادي ما يكفي له ومرتبة، وهذا ليس بالسهل. فالوضع معقد جدا يواجهه فيورنتينو بيريز منذ أعوام.
0: جميل، لكن هذا الواقع الجديد الذي شاهدنا فلورنتينو بيريز يستفيد منه في مرات سابقة، أن ينتظر اللاعبين حتى تنتهي عقودهم ثم يتعاقد معهم مجانا. شاهدنا ذلك مع كثير من الأسماء التي انضمت إلى ريال مدريد في

0: السنوات الماضية ربما على رأسهم كيليان مبابي، وبالتالي نتحدث على سيناريو ربما يكون مشابها، أن يكون فينيسيوس متفق أصلا مع نادي آخر ويماطل في هذا الموسم حتى يذهب بالمجان في الصيف.
1: It's true, but the situation.
2: ولكن الوضع.
1: It's true, but the situation is that Real Madrid.
2: هو أن ريال مدريد يريد تجديد عقد فينيسيوس، ولكن اللاعب لم يرد ذلك لأنه يريد مرتبا أكبر مما عرضه عليه ريال مدريد. السؤال ليس هو إذا كان ريال لا يريد أن يبقى فينيسيوس، بل السؤال هو أن ريال مدريد لا يريد أن يعطي فينيسيوس كل الأموال التي طالب بها. هذا هو الوضع الحالي، ولكن كما قلت أعتقد أنه لا يزال أمامنا ولدينا الوقت لحل هذه المشكلة.
0: أيضا نشاهد ريال مدريد يعير عدد من الأسماء، شاهدنا يعير فالديبيناس إلى فيورنتينا، أيضا يبحث عن إعارة لماستانتونو. أين سيكون مستقبل ماستانتونو؟ هل سنشاهده في ميلان الإيطالي مثلا، لأن هناك أخبار عنه أنه ممكن يذهب إلى الفريق الإيطالي؟
1: The thing is that here for Mastantuono case, وبالنسبة
2: لقضية ماستانتونو لدينا وضع مختلف. ماستانتونو يريد أن يعود إلى ريفر بليت. لماذا؟ لأنه في ريفر بليت سيشارك لدقائق طويلة، ولكن ريال مدريد يريده أن يلعب في دوري كبير مثل دوري الإيطالي أو دوري الإنجليزي الممتاز. بالتالي على الأرجح سوف يسافر أو ينتقل إلى إيطاليا، لأن العديد من الأندية هناك ترغب به، ولكن اللاعب ماستانتونو يريد أن يعود إلى ريفر بليت. ولكن بالنسبة لريال مدريد ليس هو هذا الوضع الأمثل. في الأرجنتين لن يحصل اللاعب على خبرة كافية ولن يتطور مستواه مقارنة بإيطاليا.
0: وهذه المواقف هل سنشاهد تتكرر مع عدد آخر من اللاعبين؟ إندريك مثلا شاهدناه في فترة سابقة يعار إلى ليون، وبالتالي هل سنشاهده مجددا يذهب إلى الدوري الفرنسي أو غيره؟
2: من الصعب القول الآن. أعتقد بأن أندريك وحسب معلوماتنا فهنالك احتمال بقائه في ريال مدريد، ولكن صحيح إذا بقي فينيسيوس فالشك هنالك رودريغو وبيلينغهام ومبابي وديوماندي اللاعب الجديد من ساحل العاجز سيأتي مؤكدا إلى ريال مدريد، فهنالك عدد كبير من اللاعبين في المراكز الهجومية، فربما ما عاد هنالك مجال لأندريك البقاء في ريال مدريد، ولكن اللاعب يرغب البقاء ولا يريد أن يذهب على سبيل الإعارة مرة أخرى، فربما هنالك تضارب آخر هنا.
0: على ذكر ديوماندي، متى ستحسم الصفقة ومتى ستعلن بشكل رسمي؟
2: نعتقد في ماركا بأن اللاعب سيتم الإعلان عنه في الأسبوع القادم بعد عطلة نهاية الأسبوع القادمة. ديوماندي سيتم الإعلان عنه رسميا على أنه لاعب ريال مدريد لستة أعوام. أعتقد أن هذا هو السيناريو الأرجح، ولكن في ريال مدريد كلهم يعتبرون بأن الصفقة شبه تامة.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا خوان كاسترو، كنت معنا من مدريد. ضمن استعداداتي للموسم الجديد التقى برشلونة الإسباني وديا مع مضيفي نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي، تعد هذه المواجهة الأولى لبطل إسبانيا في جولته الصيفية في إنجلترا. سجل المصري حمزة عبد الكريم كلا هدفي برشلونة في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل قبل أن يفوز برمنغهام بركلات الترجيح. وانتصر يوفنتوس الإيطالي على نيس الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة ودية جرت اليوم الجمعة في إيطاليا. يتوجه فريق السيدة العجوز الأسبوع المقبل إلى هونغ كونغ لمواصلة مبارياته الودية بملاقاة تشيلسي. فرضت أو سنذهب إلى فاصل قصير، نعود بعدين نتابع هذه النشرة. فيها هونغ كونغ تشهد ودية إنتر ومانشستر سيتي، ودورتموند يخوض ثاني ودياته في اليابان.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: حياكم الله من جديد. أوضح الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يسعى لتقديم أفكار جديدة في مباراته الأولى التجريبية اليوم، التي تجمع فريقه مع إنتر ميلان الإيطالي في هونغ كونغ. ولم يرافق عدد من نجوم مانشستر سيتي المشاركين في كأس العالم الفريق في جولته الآسيوية، التي ستتضمن أيضا مباراتين في سيول العاصمة الكورية الجنوبية. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. كان يونايتد افتتح جولته الصيفية بخسارة أمام ريكسام بهدف دون رد في فنلندا، قبل أن يحقق فوزا كبيرا على مضيفه روزنبورغ النرويجي بخمسة أهداف دون مقابل. يلتقي بروسيا دورتموند الألماني وديا مع اف سي طوكيو الياباني في ثاني مبارياته ضمن جولته الإعدادية في اليابان. كان دورتموند خسر المواجهة الودية الأولى له أمام سيريزو أوساكا بهدف دون مقابل. ويبدأ دورتموند الموسم الحالي أمام بايرن ميونخ في مباراة السوبر الألماني في 22 أغسطس.

0: ارحب بالمدرب حسن بلتاجي الذي ينضم الينا الان من المانيا. اهلا وسهلا بك كابتن حسن. بروسيا دورتموند يبدا موسم الجديد يمكن من سوء حظ انه راح يلاقي بايرن ميونخ في بدايه الموسم، خاصه بعد رحيل اديمي بعد رحيل براندت. يبدو ان الفريق يعني ليس مستقرا على مستوى العناصر في الموسم المقبل، وبالتالي لا ننتظر من الكثير.
1: بروسيا دورتموند صحيح مش محظوظ انه راح يقابل بايرن في السوبر، لكن برضه بايرن هو في بدايه موسم وممكن اي مفاجاه تحصل. دورتموند الموسم ده داخل باستراتيجيه جديده بيحاول فيها ان هو يضم مجموعه من الناشئين ويحاول صناعه بعض الناشئين دول وتصديرهم بعد كده لانديه مختلفه. ربما التجربه دي يكون فيها عدد اكتر من اللازم من الناشئين، لكن هي حاجة مثيرة ان احنا نشوفها ونشوف قد ايه الشباب دول هيتطوروا.
0: طيب حسن، اول شيء خلينا نذكر الخبر العاجل اللي جانا قبل قليل، وهو انه صحيفه نيويورك بوست الامريكيه تتحدث عن ان فيفا قرر عدم المضي قدما في مشروعه الذي كان يريد القيام به، وهو انشاء شركه لبيع حقوق كاس العالم ودخول بعض المستثمرين خاصه بنك جي بي مورغان. اذا بحسب صحيفه

0: نيويورك بوست أن فيفا قرر عدم المضي قدما في مشروعه، وبالتالي قد يغلق هذا الملف بشكل واضح وصريح. ننتظر توضيحات أكثر في الساعات القليلة المقبلة. نعود للحديث حسن عن بروسيا دورتموند. يعني موسم المقبل بالتأكيد سيكون مليء بالتحديات، خاصة في ظل أنه الفريق ابتعد كثير عن التنافس في الفترة الماضية، عاد بايرن ميونخ إلى تحقيق الألقاب واكتساح السوق المحلية في أو الألقاب المحلية مع تألق فينسنت كومباني كمدرب للفريق.
1: صحيح، هو دورتموند دلوقتي بيفكر باستراتيجية جديدة. دلوقتي دورتموند بدأ مشروع جديد مع أولي بروك اللي هو المدير الرياضي الجديد، كان شغال في نادي اسمه إلفسبرج، صعد بيهم بأكتر من كذا درجة لغاية ما وصلوا الدرجة الثانية، ودلوقتي هو موجود كمدير رياضي في دورتموند. الاستراتيجية بأنه في بعض اللعيبة اللي هم لعيبة اللي هم اللي قدموا مستويات كبيرة زي شلوتباك، زي نيمتشا في كأس العالم شفناه، زي جوبا بيلينغهام في الخط الأمامي كراسي، وفي بعض العناصر من المجموعة دي خرجت زي برانت فيمنتور تقديمي، وفي بقى مجموعة جديدة من الناشئين ابتدى يخشوا. الناشئين دول منهم بعض من اللعيبة اللي جاية من الأكاديمية زي إنسينيو، زي ريجاني، زي ألبرت اللاعب الأمريكي اللي عنده 16 سنة اللي عمل أول مباراة للبوندسليغا دي السنة اللي فاتت، ومجموعة جديدة تم إضافتها منهم آخر واحد كوستا اللي تم التأكيد الخبر من ساعات قليلة، زائد جاتو اللي هو اللاعب الفرنسي اللي كان موجود في زالزبورغ المدافع الجديد. المجموعة دي هم الهدف الأساسي اللي بيحاولوا يوصلوا له، هم عندهم مجموعة ما هيش إنها كبير لكن مجموعة بتلعب مع بعض بقالها فترة، يتم إضافة لها بعض العناصر ويحاولوا يخلقوا جيل جديد زي الجيل اللي طلع اللي كان فيه بلينغهام وسانشو وحكيمي وهالاند وكل اللعيبة.
0: والآن هذه القائمة والأسماء هل ستكون قادرة على بالفعل تحقيق الإنجازات مع بروسيا دورتموند، وما الذي تحتاجه؟
1: بص يعني خلينا واقعيين، هو دورتموند ما هواش نادي بيتأمل انه يكسب البوندسليغا، هو عايز ينافس لأبعد فترة ممكنة، عايز يروح في تشامبيونز ليج دور الثمانية او بعد كده، وكاس ألمانيا هو الموضوع كله عليه علاقة بانه الأورا هتوقعه مع مين، فده الهدف الأساسي اللي عايز يوصل له بروسيا دورتموند. ما هواش نادي عايز بالتحديد يفوز بالبوندسليغا، مش بايرن ميونخ. بايرن ميونخ بشكل قاطع عايز يوصل دور الأربعة في تشامبيونز ليج، عايز يفوز بالبوندسليغا وبكاس ألمانيا، وبالتالي دورتموند وضع مختلف. دورتموند دلوقتي بدأ مشروع مع مدير رياضي جديد حقق نجاحات قبل كده مع نادي صغير زي ما إلفسبرج، مفيش حد سمع عنه قبل كده في العالم العربي تقريبا، انه يوصل
0: بيه الدرجة الثانية صراحة،
1: ويوصل من الدرجة الرابعة للدرجة الثانية. فده تطور ضخم جدا في نادي صغير جدا، وهنشوف السنة دي في الـ
0: ستابع بالتأكيد دورتموند ووضع في الموسم المقبل. شكرا جزيلا لك زميلنا المدرب حسن بلتاجي. إذا نعد التذكير بالخبر العاجل الذي أعلنته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن اتحاد كرة القدم الدولي فيفا تراجع عن خطة الاستثمار الخاص التي أعلنها يوم الثلاثاء، والتي كانت تشمل بيع حصة في كأس العالم مقابل 20 مليار دولار بعد قرار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأمريكي الشمالي اتحاد الكونكاكاف بعد اعتراضهم وقرار الاتحاد اليويفا مقاطعة بطولات فيفا. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، استودعكم الله. Into Guilty Crest, 120. 40, latest corner, sharp, block of a crest, step for the 70 crest, unseen, 28 by sharp, Amy, door. Narrow. Lead dish by Fair Packet, 20. Lead back Fair Law, 10, 4 blood shot.

know where I got left.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. إعلام أمريكي يتحدث عن استعداد أمريكي إسرائيلي لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران مطلع الأسبوع. قيادي في حماس يعتبر اتفاق السلام حزمة متكاملة ويحذر من انتهاكات إسرائيل. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات باتريوت. وتحذير أممي من كارثة إنسانية بالأبيض السودانية ومحيطها بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية. والفيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة. أهلا بكم. البداية من الخبر الأبرز المتعلق بإيران، حيث أفادت مصادر لشبكة CBS الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعد

عدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد

0: تحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية أن الوزارة على هبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل. إذن واشنطن تلوح بالورقة الأبرز لديها وهي ضرب منشآت الطاقة والمنشآت الحيوية لدى إيران. هل باستخدام هذه الورقة التي تعتبر الأخيرة يمكن الدفع بالنظام الإيراني لتغيير سلوكه والدفع به قدما نحو مسار المفاوضات؟
1: صباح الخير أستاذة جيلان. هي لن تكون الورقة الأخيرة، يعني هنالك أوراق أخرى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي تنفيذها ضد إيران، يعني ليس فقط محطات الطاقة، أيضا استهداف ما تبقى من القيادات المهمة والمحورية الموجودة داخل النظام الإيراني والتي تسعى إلى الدفع باتجاه سياسة حافة الهاوية ومقابلة التصعيد بالتصعيد، وربما هذه باتت هي استراتيجية إيرانية عن طريق حتى المبادرة بالتصعيد. الآن رجوعا إلى ما تحدث فيه الرئيس الأمريكي، أعتقد أنه هنالك رفع لمستوى الردع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا التصريح يعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات نوعية وربما بعيدة المدى ومستمرة إذا فشلت المفاوضات، ومع الاستعداد طبعا لكافة السيناريوهات، لأنه هنالك حشد عسكري غير مسبوق، هنالك إرسال طائرات البي 1 ومقاتلات الاف 35، وربما هذا ليس بالضرورة يعني قرار بالحرب، بل يهدف إلى توفير خيارات تشمل ضربات محدودة أو حملات جوية أوسع أو نوعية، أي بالإضافة إلى حماية القوات الأمريكية وحركة الملاحة. هذه التصريحات تندرج أيضا في إطار الضغط التفاوضي على إيران. واشنطن تستخدم القوة العسكرية والتلويح باستهداف محطات الطاقة التي تعتبر الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني والاقتصاد الحربي للحرس الثوري الإيراني كورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في موضوع هرمز والنووي وغيرها من الملفات الأخرى، بالإضافة للاستعداد اللوجستي، لأن الولايات المتحدة قبل أن تطلق هذه التصريحات قامت بإرسال طائرات تزود بالوقود بالجو حوالي 27 طائرة، أرسلت فرق طبية، وهذا بيشير إلى ربما استعداد لعمليات قد تستمر لفترة وليس مجرد ضربات خاطفة، وهي أيضا رسالة للحلفاء والخصوم. واشنطن تطمئن دول المنطقة بأنها مستعدة ربما للانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع الجانب الإيراني.
0: يعني خاصة كأن واشنطن تتجه الآن فقط إلى المسار العسكري وفق آخر التصريحات التي أدلى بها ترامب اليوم من كامب ديفيد، ودخول إسرائيل اليوم على الخط مجددا على خط المواجهة، ما دلالات ذلك وكيف سينعكس ذلك على النهج الإيراني؟
1: يعني هنالك دلالات عديدة، الولايات المتحدة تحاول أن توظف أوراق ضغط جديدة على الجانب الإيراني، رفع كلفة الحرب أيضا على إيران، لأن استهداف هذه المنشآت من شأنه أن يسهم في انهيار النظام الإيراني برمته نتيجة البعد الاقتصادي الخطير لاستهداف مثل هكذا منشآت، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الضغط، لأنه الآن الولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن هل فعلا يضرب الاقتصاد الإيراني وبالتالي يمكن لذلك أن يدفع النظام إلى تقديم تنازلات؟ لأن البعض يعتقد أن النظام لا يأبه حقيقة بما يعني يشعر به المواطن الإيراني، وإذا استوعب هذه الصدمة سيحقق نصر كبير على أمريكا، لأنه بتكون بذلك استنفذت جميع أوراقها أمام النظام وسيأخذ من جديد زمام المبادرة العسكرية.
1: يعني ربما حديث أو الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني إلى المرشد قبل حوالي شهر تحدث بشكل واضح وصريح عن قرب انهيار الاقتصاد الإيراني بحلول شهر أغسطس إذا لم يتم فتح حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية والوصول إلى تسوية، وبالتالي الضربة العسكرية إذا استهدفت منشآت الطاقة هذه المرة مع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الإيراني والضربات أيضا لطالة البنى التحتية الاقتصادية مثل القطاع البتروكيماويات جيلان كان لها أثر خطير جدا، بتوفر حوالي 40% خارج الاقتصاد النفط الإيراني، واللي بيشتغل فيها حوالي 2 مليون إيراني جلهم الآن باتوا عاطلين عن العمل نتيجة عمليات الاستهداف. الآن الحرس الثوري هو مستفيد مما يسمى باستراتيجية حافة الهاوية والتصعيد مع الولايات المتحدة لتأجيل الانفجار الداخلي بالمناسبة، وأيضا المساهمة في تأجيل القضايا المهمة والمحورية، لأنه بات النظام الإيراني يدرك أنه هو فعليا هو يفاوض على بقاء

0: نعم.
1: فهذا النظام صح انه هو لا يأبه، هنالك مشاكل كبيرة يعاني منها المجتمع الإيراني، وهنالك تحذيرات من انهيار الاقتصاد الإيراني برمته، خاصة مع بنسبة التضخم التي وصلت إلى 116% ارتفاع السلع والمواد الأساسية اللي ارتفعت من 15 إلى أكثر من 166%.
0: كان التعويل الإيراني أن يتألم العالم أكثر اقتصاديا أن يسبق الألم الاقتصادي العالمي أن يسبق الألم الاقتصادي الداخلي الإيراني، هكذا كنت تقول دائما عبر شاشتنا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك.
2: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني مثقل بالأزمات. في خلفية المشهد تتكشف أرقام اقتصادية قاتمة ترسمها البيانات الدولية للداخل الإيراني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5% هذا العام، في وقت تلامس فيه معدلات التضخم حاجز 70%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقاً، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
3: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
2: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
0: قال القيادي في حماس غازي حمد إن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، وأضاف أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها القطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
4: حركة حماس لم ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
0: كما أكد القيادي في حماس غازي حمد للعربية، أكد أن اتفاق السلام هو عبارة عن حزمة متكاملة من البنود أهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأضاف أن الوسطاء قدموا ضمانات جيدة لكن التجارب السابقة تؤكد انتهاكات إسرائيل لأي اتفاق.
4: هذا الاتفاق هو عبارة عن حزمة كاملة ومتكاملة، يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. احنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
0: غازي حمد أضاف أن الحرب

0: المملكة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن حماس اتفقت مع الوسطاء على تخزين السلاح وليس تسليمه.
1: نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
0: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا حسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس. ومن رام الله ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرج. أهلا بك دكتور. لماذا تتحفظ إسرائيل حتى الآن بإبداء رأيها فيما يتعلق بهذا التقدم الكبير الذي أعلنت عنه حماس؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يصدر لغاية الآن، هناك تسريبات تأتي على لسان مصدر سياسي غالبا ما يكون رئيس الحكومة أو من مكتب رئيس الحكومة، ويحاولون أن يلقوا ببالونات اختبار. السبب في ذلك هو محاولة من الحكومة ومن رئيس الحكومة لقياس ردة الفعل من قبل الشركاء في الحكومة، من قبل المعارضة، وحتى من قبل الشارع. إسرائيل مقدمة على انتخابات، هذه الانتخابات هي الأخطر، هي الأهم في تاريخ إسرائيل ربما، التي تأتي بعد أحداث كبيرة وخطيرة مرت بها المنطقة، وبالتالي يحاول نتنياهو الآن قياس رد فعل الجمهور ويحاول قياس رد فعل المعارضة.
0: فقط يريد اختبار رد فعل الداخل الإسرائيلي، أو هو يتوجس أيضا أصلا من الموقف الحماس الذي حتى الآن ما زال ملتبسا أم ماذا؟ كيف تقرأه؟ لأنه دائما رغم التقدم الكبير الذي فاجأ الجميع، إلا أن التفاصيل دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وهناك تخوف بأن التسلسل الزمني لتنفيذ هذا الاتفاق يمكن أن ينسف هذا الاتفاق، بمعنى الانسحاب الإسرائيلي أولا أو تسليم سلاح حماس أولا، وبالتالي سنبقى في نفس الدوامة حتى الآن. يعني كيف تقرأه؟
2: هذا صحيح، وهذا هو الجزء الثاني من الإجابة على السؤال المرتبط بسلوك حماس. يوجد فجوة ثقة كبيرة وبين إسرائيل من جهة وحماس من جهة، كلا الطرفين يفسر الاتفاق وفقا لأهوائه ويستعمل الكلمات التي يريد، وبالتالي هذا ينتج حالة من الضبابية حول إمكانية أن يسير هذا الاتفاق إلى مراحله النهائية. التجربة تقول أنه كثير من التفاهمات ولكن القليل من التغير الحقيقي على الأرض، وبالتالي هذا أيضا عامل مهم في قياس أو في عدم قيام إسرائيل بإعطاء موقف. هناك أيضا ملاحظة مهمة، وهي الملاحظة الأمريكية عندما يتحدث ترامب على إسرائيل أن تكون سعيدة أو أن إسرائيل ستكون سعيدة، هذا معناه موقف أمريكي واضح بأن عليكم أن تقبلوا هذا الاتفاق. الأكثر من ذلك الحديث الذي يدلي به مسؤولي حماس هنا وهناك وعبر وسائل الإعلام ومنها عبر شاشة العربية عندما تحدث غازي حمد، عمليا هو يزيد من الضبابية، يزيد من الفجوة في إمكانية الوصول إلى اتفاق. نتحدث عن تخزين السلاح أم نزع السلاح، نتحدث عن الاتفاق رزمة واحدة أم أنه على مراحل، وبالتالي كما ذكرت التفاصيل كثيرة، وهذه التفاصيل ستشكل ربما عائق كبير أمام إمكانية نفاذ هذا الاتفاق بصورته الحالية.
0: نعم، وCNN حتى ذهبت في القول أن التسلسل الزمني لتنفيذ هذا الاتفاق تبقى هي المشكلة الأساسية لتنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي هو مهدد في أي لحظة. يعني عرجت على موقف الأمريكي الضامن لهذا الاتفاق، حيث أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء بحضور وفد من حماس في المكان تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق، وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعب لن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. يعني هذا الموقف

0: أمريكي الحثيث ممكن أن يخلط الأوراق بالنسبة لحماس وبالنسبة لإسرائيل لضمان تنفيذ هذا الاتفاق حتى النهاية؟
1: يعني الخط الأحمر في هذا الموضوع هو أن هذا الاتفاق نتيجة الضغط الأمريكي وجهد الوسطاء أيضا، والفشل في هذا الاتفاق هو فشل للرئيس ترامب الذي دائما ما كان يتحدث عن أنه ذهب باتجاه إنهاء العديد من الحروب. في الجانب الآخر هناك توازن دقيق يسير عليه نتنياهو الآن بسبب عامل الانتخابات الداخلية وبسبب الحاجة إلى دعم الأمريكيين وتحديدا دعم الرئيس ترامب، يضاف إلى ذلك التوترات الإقليمية، الحرب مع طهران وإمكانية العودة مرة أخرى إلى القتال في هذا الجانب، والمشهد الذي يتغير في كل لحظة في الشرق الأوسط. المعنى من كل هذا الحديث أن هذا الاتفاق صحيح هناك ضمانات أمريكية، ولكن الواقع معقد جدا، والدخول في التفاصيل يطيل من أمد إمكانية الوصول إلى المرحلة الثانية والانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار. لاحظي أيضا أنه في الساعات الأخيرة ارتفعت وتيرة الاستهداف الإسرائيلي، لربما هذا أحد العوامل التي قد تفشل الاتفاق وتستجلب رد فعل من هنا أو من هنا. يضاف إلى ذلك قد تقدم إسرائيل على توسعة الخط الأصفر أكثر وأكثر وتنسحب لبعض الأمتار هنا أو هناك، وبالتالي تقدم نفسها أمام الأمريكيين على أنها ملتزمة وتنفذ ما جرى الاتفاق عليه.
0: لكن مصدر سياسي إسرائيلي يقول أن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في غزة، في حين حماس تشترط الانسحاب إلى الخط الأصفر لبدء تنفيذ أولى المراحل، وبالتالي هناك الكثير والكثير من العقبات.
1: هذا صحيح، يعني وعمليا الجيش لا يقرر في إسرائيل، المستوى السياسي هو الذي يقرر. الجيش يضع الخطط المختلفة أمام المستوى السياسي، والمستوى السياسي هو الذي يحدد الاتجاه والاستراتيجية. ويضاف إلى كل ذلك قضية الانسحاب، حماس تتحدث عن انسحاب ومن ثم الذهاب نحو عملية نزع السلاح أو تجميد السلاح بين قوسين، وفي المقابل إسرائيل تطرح معادلة مختلفة تماما. هذه هي التفاصيل، هذه هي القضية الأكثر حساسية والأكثر خطورة والتي قد تؤدي إلى إفشال الاتفاق. أما فيما يتعلق بطبيعة السلاح، في إسرائيل هناك فهم موسع لقضية السلاح، ولا يعني لا يتحدثون فقط عن أسلحة شخصية أو أسلحة ثقيلة، علما أنه لا يوجد أسلحة ثقيلة، هم يتحدثوا أيضا عن بنية عسكرية مرافقة للسلاح، الأنفاق، ورش التصنيع، العديد من القضايا. وبالتالي هذا معناه أن هذا التفاصيل الكثيرة ستغرق الاتفاق، ولربما لا تصل به إلى محطة قادمة تسمح أو ترفع الكثير من الإشكاليات الواردة فيه. يضاف إلى كل ذلك غياب الجدول الزمني، بمعنى أن مجلس السلام يتحدث عن 14 يوما منذ لحظة الموافقة عليه. في إسرائيل لم يوافقوا لغاية الآن، حماس توافق وتقول نعم ولكن، وبالتالي بدأنا منذ اللحظة الأولى بحالة ضبابية، بدأنا بالتوجسات الكثيرة، وبالتالي كل هذا المشهد يعني لم يعد فيه الكثير من التفاؤل إنجاز التعبير.
0: ولكن القيادي غازي حمد قال عبر العربية أن هناك تقدم كبير وأعرب عن تفاؤله بهذا الموضوع، لنرى في الأيام القادمة ماذا ستؤول إليه الأمور. شكرا جزيلا على هذه القراءة، كنت معنا من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. كاميرا العربية تدخل عمق محاور الجيش السوداني في شمال كردفان وترصد تمدده ميدانياً.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق، وقالت وسائل أعلام أمريكية إن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد لها في 30 من سبتمبر، وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الإعلام الأمريكي. والمزيد ينضم إلينا من أربيل مراسل العربية هيثم أحمد. أهلا بك هيثم، إذا نرصد معك هذا التطور الميداني الكبير ودلالاته.
11: نعم، يعني هو هذا الانسحاب هو انسحابا جزئيا تكتيكيا تنفذه قوات التحالف الدولي أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية حسب الاتفاق المرحلة الثانية مع الحكومة الاتحادية في بغداد بإنهاء الوجود الأمريكي داخل أو قوات التحالف داخل القوات القتالية داخل الأراضي العراقية بعد انسحاب من قوات عين الأسد في عام 2025. جاءت المرحلة الثانية مع قربها، بدأت القوات الأمريكية بإجلاء قوات أو القوات الغير قتالية بالمرحلة الأولى من هذه العملية، خصوصا بالتزامن مع الظروف الأمنية المضطربة التي تشهدها الساحة الأمنية العراقية، وأيضا الحرب الأمريكية الإيرانية في ظل استمرار استهداف قوات التحالف بالقرب من مطار أربيل الدولي أو القنصلية الأمريكية خصوصا التي تنشط ولديها أسلحة متطورة كالدفاعات الجوية وأنظمة باتريوت التي تلاحق الطائرات المسيرة. فعملية الانسحاب بدأت فعليا خصوصا وتدريجيا للقوات الغير قتالية. كان هنالك وفق ما تم رصده هناك خلال الساعات الماضية هبوط لطائرات مقاتلة، طائرات نقل عسكري من داخل قرب هذه القاعدة لنقل بعض الأعتداء. على الرغم من ما تم رصده، لكن هناك تأكيدات من قبل مصادر سياسية أمريكية للعربية بأن القوات والأسلحة التي تتواجد لدى هذه القوات خصوصا أسلحة الدفاع الجوي هي سوف تبقى في مهمتها حتى إزالة جميع المخاطر. كون عملية الانسحاب بهذه الطريقة لن تمر إلا بوجود ضمانات آمنة لنقل الجنود أو المعدات العسكرية كي لا تتعرض لاستهدافات متكررة خصوصا من قبل الجانب الإيراني الذي دائما ما يسير بمسيراته باتجاه أقليم كردستان العراق. نعم.
10: لكن منظومات الدفاع يحتاج إليها أقليم كردستان بشكل كبير، خاصة في ظل الاستهدافات الكبيرة التي يتعرض لها، ليس فقط يعني الاستهدافات التي تطال المصالح الأمريكية في داخل الأقليم.

0: ايضا يعني المراكز للقوات الكرديه المعارضه، وبالتالي هل ستسحب جميع المنظومات الدفاع لديها من اقليم كردستان ام ستبقي على بعضها؟
1: نعم، وفق مصادر يعني امنيه وسياسيه في اقليم كردستان اكدت ان لا وجود لعمليه نقل أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها هذه القوات، خصوصا كسلاح سيرام أو نظام الدفاعات الجوية التي كمنظومة باتريوت على وجه التحديد التي تطلق صواريخ باتجاه أي تهديد. أيضا موقف أقليم كردستان، ينظر الأقليم إلى وجود قوات التحالف باعتباره ركيزة أساسية كونها تدعم قوات البيشمركة بالتدريب والتسليح، وأيضا ضمن برامج إعادة الهيكلية والتحديث، وخصوصا الاتفاقية الأخيرة مع وزارة البيشمركة بتوحيد جميع قوات البيشمركة سواء كانوا في السليمانية أو حتى في أربيل. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن الحفاظ على التوازن الأمني ومنع عودة انتشار أو نشاط الخلايا النائمة المهددة لأمن أقليم كردستان، خصوصا خلايا تنظيم داعش من الجهة الجنوبية أو سواء كانوا من صحراء نينوى باتجاه الأراضي السورية، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي دائما ما تهدد أمن أقليم كردستان وخصوصا العاصمة أربيل بتسيير هذه المسيرات. فعملية نقل أسلحة نظام الدفاعات الجوية في الوقت الراهن لم تفكك أو تجرى عملية نقلها، سوف تبقى متواجدة إلى حين 30 سبتمبر المقبل، وما بعده فيما إذا كان سوف يكون هنالك اتفاقا جديدا مع حكومة الأقليم أو الحكومة الاتحادية في بغداد حول بقاء هذه أنظمة الدفاع، كون أقليم كردستان عبر الرسان رئيس الحكومة مسرور برزاني قد دعا في آخر مؤتمر صحفي المجتمع الدولي وأيضا الحكومة الاتحادية إلى ضرورة دعم أقليم كردستان بمنظومة الدفاعات الجوية التي تمكن الأقليم من رد أي خطر يحدق بأربيل العاصمة أزاء أي استهدافات متكررة من قبل الجانب الإيراني أو أي تهديد خارجي آخر.
0: نعم، شكرا على هذه التوضيحات. كنت معنا من أربيل مراسل العربية هيثم أحمد. وإلى السودان، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من كارثة إنسانية بمدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. وفي هذا السياق قال ممثل المنظمة الأممية إن المساعدة الأعداد بدأت بالوصول إلى المنطقة، إلا أن الأمر بالغ الخطورة بسبب استمرار استهداف الطريق الرئيسي، كما أشار إلى نزوح أعداد متزايدة من سكان الأبيض باتجاه الخرطوم بعد هجوم استمر أيام في ولاية شمال كردفان. كاميرا العربية تمكنت من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان، ورصد مراسل عربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها مؤخرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ، حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع. نتابع.
2: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق، المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
3: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
2: غيرت الحرب كثيرا من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوبا تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصرارا على مواصلة التقدم.
4: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ، وبسطنا أمن فيها

0: تماما. القوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا، جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
1: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
2: السلام ورحمة الله.
1: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا. الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
2: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع قوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
3: موجوعة من حاجات كثيرة، كان طلعنا برا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوه بشتنوا بحاله، يضربونا، انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله غير. الحمد لله.
1: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة.
4: بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارة، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
5: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. دراسة علمية تؤكد أن السفن العالقة بسبب حرب إيران قد تتسبب في كارثة بيئية. ولدينا أيضا طائرات الإطفاء تواصل مكافحة حرائق زامورا شمال غربي إسبانيا.

0: كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
2: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
1: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
2: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
1: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
2: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
1: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
0: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
4: Nobody else has that capacity. These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important. Now we are building many plants now to make those and other. The Tomahawk missile is the most incredible thing. It can go into a doorway. You can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
3: قال صحيفة نيويورك بوست إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ألغى خطة بيع حصة من إمبراطورية تجارية في كأس العالم بقيمة 20 مليار دولار بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم للكرة القدم وجميع البطولات التي يرعاها الفيفا. وبهذا يختم هذا التراجع أسبوعا عصيبا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي دفع

0: خطة فصل الحقوق التجارية للفيفا إلى كيان ربحي جديد، ما أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا وتغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق. والمزيد ينضم إلينا هنا في استوديو عبد العزيز رباح الصحفي في قسم الرياضة بشبكة العربية. أهلا بك عبد العزيز. إذن ما تأثير هذا التراجع، تراجع الفيفا عن خطته على مستقبل رئيسه إنفانتينو؟
1: بالتأكيد أن إنفانتينو أكبر خاسر من هذا المشروع، لأنه بدأ رجالات بدأوا ينفضون من حوله. نتكلم عن أكبر المستشار الأول، نتكلم عن رئيس العمليات، الآن تقدم رئيس اتحاد أمريكا الشمالية لمنافسة في الانتخابات العام المقبل، إضافة إلى عدة أسماء منها الأمين العام أسماء مرشح الأمين العام للاتحاد الدولي الحالي. بالتالي إنفانتينو فقد مصداقيته داخل المنظمة. هنا الفرق بين إنفانتينو وبلاتر في القصة الماضية، أنه إنفانتينو فقد مصداقيته داخل المنظمة، بالتالي ليس معه من
0: يسمع. هناك تداعيات له.
1: بالتأكيد لن يمر المرور.
0: ماذا تتوقع؟
1: إنفانتينو صراحة فاجأنا خلال السنوات الماضية بخروجه من الأزمات بطريقة ذكية. لن أستغرب أن خرج من الأزمة، لكن حتى الآن أشعر أن عالم كرة القدم يغلي ويغلي تجاه إنفانتينو، خصوصا أنه في ما حدث في كأس العالم، قرار إلغاء البطاقة الحمراء للاعب أمريكا، تفاصيل أخرى كثيرة تقلل من مصداقية إنفانتينو بالنسبة لاتحاد الدول. اليوم شاهدنا الاتحاد الآسيوي،
0: يعني قانونيا يمكن أن يتخذ قرار بحقه أو
1: لا، هناك انتخابات، يعني حتى المقترح تبعه لا يمكن أن يطبقه حتى تقام الجمعية العمومية في سبتمبر المقبل. لكن إذا خسر هو فعلا خسر الاتحاد الآسيوي، خسر اتحاد أمريكا الشمالية وكذلك أوروبا، بالتالي يعني حسابيا لا يمكن يحصل على الأصوات المطلوبة لإنجاح هذا المشروع،
0: متدنية في هذه صحيح. المرحلة. لكن لماذا كل هذا الجدل؟ لماذا ترفض الاتحادات الكروية لتحقيق المزيد من المكاسب وفق خطة
1: إنفانتينو؟ صحيح نظريا أنه غريب أن يرفض أي اتحاد 40 مليون دولار أو 20 مليون دولار، لكن الشرارة بدأت من خلال الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يعرف أن خلف هذا المشروع هو بنك جي بي مورغان اللي كان خلف بطولة السوبر ليج التي انطلقت أو أعلن عنها في عام 2021، ضمت أفضل المنتخبات الأوروبية، ومن ثم يعني انتهى الأمر ببقاء ريال مدريد وحده. يعرف الأوروبيون وحتى الآن دخلت قارة آسيا وأمريكا الشمالية أنه معناها مستقبل كرة القدم لن يكون بأيدي أبناء كرة القدم. عندما يدخل تجار
0: حصة قليلة، هو يطرح حصة قليلة،
1: هي البداية. عندما يدخل تجار وول ستريت، إذا نحن نتحدث عن عقلية مختلفة لإدارة كرة القدم بطريقة مختلفة تماما عما عهد العالم في اللعبة.
0: إذا هذه هي يعني المآخذ نحو هذا.
1: نعم، سيكون هناك بطولات جديدة، سيكون في تغييرات كثيرة، منها مثلا موضوع يعني حتى موضوع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 64 منتخبا، كأنه في غرفة مغلقة وإرسال رسائل
0: تجارية محطة ولا
1: تماما. وهذا ما يخشاه الأوروبيون، ونعرف أنه كرة القدم بلا أوروبا ليست كرة القدم حقيقة.
0: طب برأيك ما تأثير تصريح ترامب على قرار تراجع إنفانتينو برأيك؟
1: أظن أنه هذا كان يعني عامل لبقية القارات أن تعرف أنه هذا القرار فردي من إنفانتينو، على الأقل ظاهريا أنه فردي من إنفانتينو. لو كان في أي سبورت من ترامب سيكون هناك نوع من الشرعية بشكل أو بآخر، لكن حتى ترامب وأكد أنه ليس له علاقة بهذا الأمر، فيعني ذلك أمام على الأقل مجتمع كرة القدم أنه إنفانتينو اتخذ هذا القرار منفردا. والدليل أنه حتى كبير المستشارين مدير العمليات كلهم تبرعوا من هذا القرار وهذا الاتجاه الذي يسلكه إنفانتينو. إنفانتينو بقي وحيدا في قلعته.
0: حلو هذا التعليق، لأنه يمكن إنفانتينو استغل صورته مع ترامب مرارا وتكرارا لأخذ هذا الوهج الكبير.
1: صحيح صحيح صحيح
0: وتمرير
1: صحيح
0: ربما.
1: إنفانتينو رجل ذكي جدا في مسألة التسويق نفسه، لكن فشل في تسويق هذا المقترح بشكل أفضل. يذكرني تماما ما حدث في بطولة السوبر ليج عندما خرج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وتكلم عن بطولة جديدة تقتل بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهى الأمر بأن البطولة ألغيت وجميع المشاركين انسحبوا ما عدا ريال مدريد.
0: هناك موقف اتحاد أمريكا الجنوبية كان ملتبس إلى حد
1: صحيح. أمريكا الجنوبية

0: أفريقيا، نعرف أنه في اتحادات لها صلات وثيقة مع إنفانتينو، مثلا اتحاد الآسيوي له وثيقة مع إنفانتينو، كذلك أمريكا الشمالية، لكن رأوا أنه هذا الموضوع خطر يهدد كرة القدم. بالنسبة لاتحاد أمريكا الجنوبي يعني عنده حسابات كثيرة، ويعتقد أنه البقاء في صف إنفانتينو أفضل من الخروج ضد إنفانتينو حتى الآن على الأقل.
1: ماذا نتوقع في المرحلة المقبلة في الانتخابات؟ كيف سيتغير شكل الفيفا برأيك ما إذا خرج؟
0: أظن أنه إنها ضربة قوية لصورة إنفانتينو أمام جميع الاتحادات والاتحادات القارية كذلك. الآن يعني كان إنفانتينو لا ينافس أحدا في الانتخابات الماضية، الآن يبدو أنه في عدد كبير من الأشخاص، أشوف بي بي سي تكلمت عن أشخاص محتملين، منهم مثلا نصر خليفي رئيس باريس سان جيرمان، الأمين العام للاتحاد الدولي الحالي السويدي ماتياس غراستروم، الشيخ سلمان الخليفي رئيس الاتحاد الآسيوي، إذا هناك أشخاص، رئيس الكونكاكاف كذلك دخل، سيكون هناك منافسة. أظن صورة إنفانتينو تشوهت حتى بين موظفيه، يعني هذه كانت المشكلة. بلاتر كان مختلف لأنه رجاله كانوا واقفين معه حتى اللحظة الأخيرة، إنفانتينو الكل تخلى عنه بقي وحيدا.
1: أي من هذه الأسماء الأكثر ترجيحا برأيك؟
0: يعني ممكن يظهر اسم يعني في النهاية غير متوقع، غالبا الأمين العام للاتحاد يكون هو الأقرب، هذا حدث مع بلاتر، حدث مع إنفانتينو من كان في الاتحاد الأوروبي، غالبا الأمين العام يكون الأقرب، لكن لا أحد يعرف يعني حتى بمصادر كثير نفت أنه
1: هل هناك من تكتلات ملحوظة حتى الآن لدعم مرشح على حساب؟
0: أعتقد أنه الآن ستبدأ التكتلات، لأنه يعني عالم كرة القدم بدأ يشعر بالخطر من هذه الأفكار التي تدور في رأس إنفانتينو بين الحين والآخر. زيادة منتخبات كأس العالم أمر مزعج، يعني إطالة كأس العالم حتى وإن كان كأس العالم الأخير أفضل مما توقعنا حقيقة، لكن زيادة مدة اللعب هذه سأثر برضه على اللاعبين في مسألة الاستشفاء، وخصوصا أن الجداول أصبحت مزدحمة للغاية بالنسبة للاعبي كرة القدم.
1: رغم أن يعني المونديال هذا العام حظي بإشادة كبيرة.
0: صحيح، لكن يعني 5 أسابيع ويعني كانت مزعجة بالنسبة للاعبين، يعني بين نهاية المونديال وبداية الدوريات أقل من شهر تقريبا، أمر يعني مزعج على الصعيد البدني والتحضير للموسم الجديد.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإحاطة، كنت معنا عبد العزيز رباح الصحفي في قسم الرياضة في شبكة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو نأى بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في عالم المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند فانعدمت الثقة تماما برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
3: انطباعي الواضح أن إنفانتينو فقد قدرا كبيرا من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
2: التمرد ضد جياني يواصل زحفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشدداً على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدماً. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضواً، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
1: حذرت دراسة جديدة من أن آلاف السفن التجارية العالقة منذ أشهر بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز قد تتسبب في انتشار هائل للكائنات البحرية الغازية بما يحمل مخاطر بيئية واقتصادية واسعة النطاق.

0: سير في التقرير التالي.
1: خطر بيئي واسع النطاق يهدد مختلف بحار العالم نتيجة السفن العالقة في مضيق هرمز الذي تحول لأخطر أوراق الضغط في الحرب بين أمريكا وإيران. فوقوف السفن في المضيق دون حركة ليس سهلاً كما يبدو الأمر من السطح. السفن العالقة قد تتسبب بحسب دراسة حديثة في انتشار هائل للكائنات البحرية بمجرد عودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي. الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة ميرلاند أوضحت أن نحو 1500 سفينة تجارية توقفت عن الحركة مع استمرار تهديدات إيران للمضيق، ويرجح أن هياكلها أصبحت مغطاة بطبقات من الكائنات الدقيقة والطحالب واللافقاريات البحرية. فالوقوف في مياه الخليج لأشهر تسبب أيضاً في التصاق الرواسب البحرية بالسفن وفي أجزاء حيوية فيها كالمراوح التي تدفعها والشبكات المعدنية التي تحمي أنابيب السفينة الداخلية. الجزء المغمور تحت الماء أصبح يعاني بالفعل بحسب القائمين على الدراسة، فبقاء السفن دون حركة لأشهر وفر ظروفاً مثالية لظاهرة تعرف باسم التلوث الحيوي، وهي تراكم الكائنات الحية على الهياكل المغمورة للسفن. ويخشى الباحثون من أنه عندما تنتقل هذه السفن من الخليج ستنتقل هذه الكائنات إلى موانئ جديدة حول العالم، ما يهدد النظم البيئية البحرية بصورة كبيرة والتي ستلحق أضراراً اقتصادية وبيئية. التهديدات المحتملة قد تتطلب إجراءات استباقية، منها تنظيف هياكل السفن وفحصها قبل مغادرتها، وتعزيز أنظمة وبرامج المراقبة في الموانئ لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
2: أعلنت السلطات الإسبانية عودة أكثر من 48,000 مهاجر من سبتة حتى الآن بعد اتفاق بين الرباط ومدريد يقضي بإعادة جميع من دخلوا المدينة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية. وكانت إسبانيا قد أعلنت دخول نحو 60,000 مهاجر من المغرب إلى مدينة سبتة خلال أزمة الحدود، وأفادت بمقتل نحو 34 مهاجرا قضوا خلال محاولة عبورهم إلى سبتة وتم انتشال جثثهم. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه. وفي منشور له على منصة إكس قال إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري، وذلك لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا. تواصل طائرات الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق المشتعلة في إقليم زامورا شمال غربي إسبانيا، والتي التهمت نحو 11,000 هكتارا من الأراضي وسط استمرار اشتعال بعض البؤر حتى الآن. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: أكدت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تراجع فيفا عن مشروعه التجاري بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي بالمقاطعة. اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جياني أنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم. سجل المصري حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة الإسباني في المباراة التي فاز بها بيرمنغهام الإنجليزي في مستهل جولة الفريق الإسباني الإعدادية للموسم الجديد. نفى رئيس نادي ليلا الفرنسي الشائعات المتداولة حول قرب انتقال نجم الوسط المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. أعلن نادي جنوى الإيطالي التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.
2: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. أعلام أمريكية تحدث عن

استعداد أمريكي إسرائيلي لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران مطلع الأسبوع. قيادي في حماس يعتبر اتفاق السلام حزمة متكاملة ويحذر من انتهاكات إسرائيل. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات الباتريوت. تحذير أممي من كارثة إنسانية في الأبيض السودانية ومحيطها بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية. الفيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة. وهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشارة توقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
4: قصة الأشهر والأبرز والأكثر غرابة عندما تم اختطافك وأنت رئيس الوزراء في 2013.
5: الكتائب منتشرة في كل مكان، لأن الكتائب مدعومة من قبائل من المدن.
4: هل خاطفوك هم من ألقوا القنابل قبل ذلك على منزل؟

0: انت لما تستلم ما استلمتش دولة. احنا ما زلنا في مرحلة ما قبل الدولة. نقول لك لم ندفع فلس واحد لأي ميليشيا، وحسابات الدولة موجودة.
1: لماذا هربت حضرتك طائرة خاصة إلى مالطا ثم إلى ألمانيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الإعلام الأمريكية تحدث عن استعداد أمريكي إسرائيلي لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران مطلع الأسبوع.
1: أن هذا الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة يحتوي قضايا متعددة وقد قطع.
0: قيادي في حماس يعتبر اتفاق السلام حزمة متكاملة ويحذر من انتهاكات إسرائيل. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات الباتريوت. فيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة.

أهلا بكم. البداية من الخبر الأبرز المتعلق بإيران، حيث أفادت مصادر لشبكة سي بي أس بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة إن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر بعد الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. أيضا وفق المصادر طرحت خطة الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. بدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إن الوزارة على هبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على

0: الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي.
1: ليل تضيئه ألسنة اللهب ورسائل النار التي تبعث بها واشنطن تعمق جراح اقتصاد إيراني

0: 100%. ومع كل ضربة تزداد المخاطر عمقا، فانكماش بنسبة 4% فقط كفيل بفقدان نحو 4 ملايين إيراني لوظائفهم ودفع أكثر من 4 ملايين آخرين إلى دائرة الفقر. وأمام هذه الدائرة الضيقة لا تزال القيادة الإيرانية تتمسك بموقف متصلب، مراهنة على قدرتها على تحمل الخسائر، إذ رهن رئيس البرلمان والمفاوض البارز محمد باقر قليباف أمن المنطقة كلها بمبدأ الصمود.
1: معادلة هذه الحرب واضحة، إما كل شيء أو لا شيء، وإن لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
0: ميدانياً تتجاوز الضربات حدود الاستهداف التقليدي، إذ كشف رصد معهد دراسات الحرب عن تدمير 6 جسور وأنفاق تحيط بميناء بندر عباس وتضرر شبكات الاتصال ومحطة قطارات ومرفق لتحلية المياه جنوبي البلاد. تحول يراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، محاولة صريحة لشل شرايين الحركة أمام الحرس الثوري، ورسالة من القيادة المركزية بقدرتها على خوض تصعيد مفتوح. علي الماجري، العربية.
2: قال القيادي في حماس غازي حمد إن الحركة ماضية في مبادئها الوطنية فيما يتعلق بالمشروع الوطني لإعادة الأرض الفلسطينية، وأضاف أن حماس تعتبر المرحلة الحالية استثنائية بسبب الظروف التي يمر بها القطاع غزة وهي غير سعيدة بالاتفاق.
3: حركة حماس لم ولن تتخلى عن مشروعها الوطني، ولن تتخلى عن واجباتها الوطنية، ولن تتخلى عن أداء رسالتها. نحن كما قلت سوف نسعى ونعمل ليلا نهار من أجل تخليص أرضنا من الاحتلال، من أجل إعادة الأرض الفلسطينية إلى الفلسطينيين. مرحلة استثنائية في التاريخ الفلسطيني، مرحلة عابرة بسبب الظروف القاسية والمؤلمة التي مر بها قطاع غزة. احنا لسنا سعداء بهذا الاتفاق، ونحن نشعر بألم شديد ونشعر بجرح كبير لا شك، ولا نزاود على هذا الموضوع، وكنا نتمنى أن نصنع اتفاقا أفضل وأحسن من ذلك.
2: كما أكد القيادي في حماس غازي حمد للعربية، أكد أن الاتفاق هو عبارة عن حزمة متكاملة من البنود وأهمها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأضاف أن الوسطاء قدموا ضمانات جيدة لكن التجارب السابقة تؤكد انتهاكات إسرائيل لأي اتفاق.
3: الاتفاق هو عبارة عن رزمة كاملة ومتكاملة يحتوي قضايا متعددة، وقد قطعنا شوطا طويلا أو فترة طويلة في مناقشة هذه القضايا منذ 6 أشهر مضت. إحنا سمعنا يعني كلام جيد من الوسطاء في وجود ضمانات تضمن أن إسرائيل سوف تلتزم بتطبيق الاتفاق، وسوف يكون هناك انسحاب، وسوف يكون هناك سماح بدخول مساعدات إلى كثير من هذه القضايا. لكن نحن تجربتنا المريرة، إسرائيل منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا وحتى قبل ساعة هناك انتهاكات وخروقات مستمرة. لذلك هل السؤال هل يستطيع الوسطاء والضامنون والولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا على إسرائيل أن تلتزم بالاتفاق؟
2: غازي حمد أضاف أن الحركة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق سلام غزة، مشيرا إلى أن حماس اتفقت مع الوسطاء على تخزين السلاح وليس تسليمه.
3: نحن تحدثنا بالاتفاق عن بين قوسين تخزين السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، هذا الذي نتحدث عنه بشكل ولا يحتاج إلى شرح وتفصيل. نتحدث عن تخزين السلاح، وكما قلت أيضا هذا موضوع السلاح مشروط، مشروط بتطبيق المرحلة الأولى، مشروط بانتشار القوات الدولية، بدخول اللجنة الوطنية، بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج ضمن جدول زي ما متفق عليه، أيضا مرتبط بتفكيك الميليشيات المسلحة. ولذلك أنا بدي أقولها بشكل واضح من على شاشة العربية، إذا لم تلتزم إسرائيل نحن لن نلتزم، إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل سعيدة جدا بحسب تعبيره بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس السلام والذي ينص على نزع سلاح حماس. أفادت مصادر العربية أن الإدارة الأمريكية نقلت لحماس بشكل مباشر عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء

حضور وفد حماس في المكان تعهدها بضمان عدم تمكين نتنياهو من تخريب الاتفاق وأنها ستلزمه بالانسحاب وتنفيذ الاتفاق. المصادر أشارت أيضا إلى أن التطبيق سيكون صعب ولن يمر بسهولة، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ويتكوف وكوشنر تعهدا بعدم تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق وأنها ضامنة له. قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الجيش لن يقدم على أي انسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة ما لم يحصل نزع فعلي لسلاح حركة حماس، وذلك غداة أعلان اتفاق بهذا الشأن في إطار خطة السلام في القطاع.

0: أفاد مراسل العربية عن بدء القوات الأمريكية بالانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق. قالت وسائل أعلام أمريكية أن القوات الأمريكية بدأت بسحب قواتها المتبقية في العراق قبل الموعد النهائي المحدد في 30 سبتمبر. وقد سحبت بالفعل منظومات الدفاع الجوي باتريوت من أربيل بحسب الأعلام الأمريكية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض ومحيطها في السودان، وذلك بفعل تزايد الاحتجاجات الإنسانية وارتفاع معدلات سوء التغذية. وأوضح ممثل المنظمة في السودان لوكالة الصحافة الفرنسية أن نقص المياه النظيفة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وانتشار الأمراض كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية. تمكنت كاميرا العربية من الوصول والدخول إلى عمق المحاور العسكرية للجيش السوداني بالأجزاء الشمالية لولاية شمال كردفان. ورصد مراسل العربية من هناك توغل الجيش وتمدده في مساحات واسعة بكردفان، إلى جانب تأمينه للمناطق التي استعادها مؤخرا من قبضة الدعم السريع. العربية دخلت كذلك لأول مرة إلى منطقة جبرة الشيخ، حيث دارت أشرس المعارك هناك بين الجيش والدعم السريع.
1: طريق الصادرات بعد 3 سنوات من الإغلاق. المنفذ الغربي البري للخرطوم نحو كردفان أصبح سالكا أمام حركة السير.
2: قبل أسبوع فقط كان من العسير السير في هذا الطريق البري الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. الآن وجهتنا من أم درمان إلى ولاية شمال كردفان عبر طريق الصادرات.
1: غيرت الحرب كثيرا من ملامح الطريق، وبالتعمق جنوبا تتكشف آثار المعارك الأخيرة للجيش ضد الدعم السريع، وهي معارك تمكن بموجبها الجيش من استعادة مناطق واسعة شمالية كردفان. من طريق الصادرات إلى محور العمليات العسكرية بمنطقة جبرة الشيخ، هنا يبدو الجيش السوداني والقوات المساندة أكثر إصرارا على مواصلة التقدم.
3: نتحدث الآن من داخل جبرة الشيخ، وبسطنا أمن فيها تماما. قوات المسلحة الآن الحمد لله رب العالمين استلمت جبرة الشيخ، أمنت، ما زالت تتمدد في التأمين. جبرة الشيخ كانت هي المعقل الأساسي للميليشيا. جبرة الشيخ كانت هي كل التخزين، كل التمويل، كل التسليح، كانت هي المزعجة لكثير من المدن.
1: إنها منطقة جبرة الشيخ بعد أيام فقط من سيطرة الجيش عليها، لم يتبقى من وجود الدعم السريع هنا سوى شعارات تحتفظ بها الجدران.
4: السلام ورحمة الله.
1: بحثنا عن السكان فلم نجد سوى عائلة ظلت شاهدة على كل مراحل وجود الدعم السريع هنا.

0: الألم وما خلفته السنوات الماضية تبوح به الأعين قبل الألسن.
1: والله عايشين عيشة صعبة، بالذات مع غوات الدعم السريع، إهانة وزلة كل عين.
2: موجوعة من حاجات كثيرة. كان طلعنا برا هينونا، كان أولادنا ذا مرقوا هينوه بشتنوا بحاله، يضربونا. انتوا طوابير، انتوا فعلتكم، انتوا تركتكم. الحمد لله الحمد لله.
0: هي ولاية شمال كردفان إذن بين سيطرة للجيش وتحفز لخطوات عسكرية مقبلة. بعد أن بسط الجيش السوداني السيطرة الكاملة على طريق الصادرات ومناطق واسعة شمالية كردفان، يتوقع أن ينتقل الثقل العسكري للجيش نحو المناطق الغربية لمحلية بارة، وهي مناطق مرشحة لأن تشهد المعارك الأشرسة للجيش ضد قوات الدعم السريع. نزار البغداوي، العربية، منطقة جبرة الشيخ، ولاية شمال كردفان.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن يجب أن تكون حذرة بشأن منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في وقت تقول كييف أنها تحتاج إليها للتصدي للهجمات الروسية.
4: To make those and other, the Tomahawk missile is the most incredible thing. You can go into a doorway, you can put it through a window of a house. Nobody's ever seen anything like it. You have to be very judicious, but you have to be very careful. Now, we have not agreed to that. We're talking about it, but it's a hard thing to give away that kind of technology.
3: قالت صحيفة نيويورك بوست أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ألغى خطة بيع حصة من إمبراطورياته التجارية في كأس العالم بقيمة 20 مليار دولار بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم وجميع البطولات التي يرعاها الفيفا. وبهذا يختم هذا التراجع أسبوعا عصيبا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي دفع بخطة فصل الحقوق التجارية للفيفا إلى كيان ربحي جديد، ما أثار موجة احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا وتغطية إعلامية سلبية واسعة النطاق.
5: رئيس فيفا يبدو يسير وحيدا بشأن مشروعه المنشود، فخطة بيع 20% من أصول فيفا للقطاع الخاص أقبرها الويفا في مهدها بعد تصويت 55 عضوا لصالح مقاطعة كأس العالم. وكأن هذا الرد لم يكن كافيا، حتى أعلن كبير مستشار إنفانتينو ورفيقه منذ سنوات تنحيه من منصبه فكارلوس كورديرو، ناء بنفسه مقرا بأنه لم يكن له أي دور في هذا المقترح، مشددا على معارضته لأسوأ صفقة في كرة القدم كما يقول. الردود على خطة إنفانتينو المبنية على الشيكات في علب المستديرة لم تتوقف عند هذا الحد، فصحيفة ذا سان البريطانية وصفت ما يحدث بالحرب العالمية في كرة القدم. أما هناك في موطن هالاند، فانعدمت الثقة تماماً برئيس الفيفا وفق أعلى هيئة رياضية في النرويج.
6: انطباعي الواضح أن إنفانتينو فقد قدراً كبيراً من الثقة، لم نكن من الاتحادات التي تثق فيه ولم نصوت عليه.
5: التمرد ضد جياني يواصل زعفه حتى خارج أوروبا، فالاتحاد الأسيوي لم يتأخر في التضامن مع الويفا وكونكاكاف ضد خطط الفيفا الاستثمارية، مشدداً على أن مشروع إنفانتينو لم ولن يحقق الإجماع للمضي قدماً. فدول كونكاكاف وهي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لا تقل أهمية عن الويفا باعتبارها تضم 41 عضواً، أعضاء اجتمعوا على قلب رجل واحد رافضين اقتراح رئيس فيفا بيع حصص في بطولة كأس العالم. تنديدات من هنا وهناك لم تألفها فيفا منذ تأسيسها، مكتفية بتكرار أسطوانتها الوحيدة وهي أن فيفا ليست للبيع، في محاولة للتقليل من وطأة مشروعها الذي لا تزال تتجنب الإعلان بوضوح عما إذا كانت ستمضي في تنفيذه أم ستتراجع عنها. يوسف شيخي، العربية.
3: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
7: أكدت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تراجع فيفا عن مشروعه التجاري بسبب تهديدات الاتحاد الأوروبي بالمقاطعة.
8: اعتبر رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن جياني إنفانتينو ليس الشخص المناسب لقيادة

0: بالتحدي الدولي لكرة القدم. سجل المصري حمزة عبد الكريم هدفي برشلونة الإسباني في المباراة التي فاز بها بيرمنغهام الإنجليزي في مستهل جولة الفريق الإسباني الإعدادية للموسم الجديد. نفى رئيس نادي ليل الفرنسي الشائعات المتداولة حول قرب انتقال نجم الوسط المغربي أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي استقالة إيدي هاو من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم. يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الودية الثالثة ضمن جولته التحضيرية في أوروبا حين يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في السويد. أعلن نادي جنوى الإيطالي التعاقد مع الألباني ماريو ميتاي لاعب نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. إعلام أمريكي يتحدث عن استعداد أمريكي إسرائيلي لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران مطلع الأسبوع. قيادي في حماس يعتبر اتفاق السلام حزمة متكاملة ويحذر من انتهاكات إسرائيل. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات الباتريوت. فيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
3: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النص. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: قضيتنا اليوم الثورة الإيرانية وعلاقتها مع القضية الفلسطينية. منذ قيام النظام الإيراني ووصوله وثورة الخمينية ووصول الخميني، رفعت شعارات تحرير القدس ويوم القدس. ما هي الأسباب؟
1: يعني خليني أعطي تمهيد قبل ذلك، يعني على عجالة. أولا علينا أن نقتنع أنه يعني سقوط الشاه في جزء منه لما بدأ يتغير ويصطف مع الجانب العربي، وهناك العديد من الكتب عن سقوط الشاه من أقرب مقربيه. فحتى نغير الصورة النمطية اللي تسوقها وسائل الإعلام الإيرانية أنه كان هناك يعني نظام متحالف مع إسرائيل، ونحن أتينا إلى العكس. فهذه واحدة. الأمر الثاني، القضية اللي قالها محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته صمود الدبلوماسية صدر العام الماضي، يعني قبل أشهر، وذكر حقيقة أنه منطق الأمور أنه إيران تهتم بالشرق والشمال اللي هم وجود ناس فرس فيها تلك المناطق، يعني يتكلم عن أفغانستان، يتكلم عن باكستان، يتكلم عن طاجكستان، يتكلم عن الهند، ويتكلم كذلك عن دول القوقاز. فمنطق الأمور أنه ما يكون اهتمام في ناحية الغرب والجنوب الغربي اللي هو دول العربية. هو يبرر هذا التوجه اللي شفناه وتضررنا منه، يعني لو زين لو متداخلين عند غيرنا ما تضررنا، إنما هو يدعي أنه السبب الأول اللي هو شيء دائما نقوله ونكرره، اللي هو تبادل الأدوار بين النظام الثوري وصدام. هم وصلوا بنفس العام 79 ودائما وكأنهم يسندوا بعضهم البعض. هجوم صدام أفادهم أولا بتركيز النظام، ثم هذه الحقيقة الثانية، قال السبب اللي احنا ابتعدنا عن مجالنا الحيوي اللي هو الشمال الشرقي واتجهنا إلى الجنوب الغربي اللي هو المنطقة العربية هو هجوم صدام. فهذه دعوة يدعوها. الأمر الثاني يمكن اللي قاله البروفيسور تريتا بارسي اللي قلنا هذا هو رئيس اللوبي الإيراني الفاعل بواشنطن، هو يرى وهذه كتبها أبان يعني انشقاقه أو ابتعاده عن النظام، هو يرى لا من قريب أو من بعيد أن هناك صلة بين إيران والقضية الفلسطينية، لا من المفهوم العقائدي. تعرف المسجد الأقصى في تعاريف عند يعني المكونات الإسلامية المختلفة، البعض يرى أنه المسجد الأقصى الحقيقي هو بالسماء، وبالتالي أنه هذا المسجد بناه عبد الملك بن مروان وغيرها من سرديات حقيقة موجودة عند كل الطوائف الإسلامية، مو الجميع يؤمن، وبالتالي أنه حتى المبرر الديني مو بالضرورة موجود. إنما طبقا لتوصيف تريتا بارسي أنه أرادت الثورة الإيرانية بعد توجهها قربا نحو الأوطان العربية قضية لها قدسية بها مظلمة تتبناها حتى تصبح هذه القضية دون حتى إيمان بها أقرب لحصان طروادة تدخل من خلال الدول العربية. وقال معادلة يعني منطقية جدا.

0: أنه إسرائيل تعتدي على الفلسطينيين، حماس وحزب الله يدافع عن الفلسطينيين، إيران تدافع عن حماس وحزب الله، إذن إيران قوة خيرة ضمن هذا المنطق التسلسلي. فهذا التوجه قربا نحو القضية الفلسطينية أتى ضمن هذه المعادلة. إنما حقيقة الحال كل التصرفات اللي بعد 79 أضرت بالقضية الفلسطينية، وسنتكلم لاحقا عنها، إما بشكل مباشر أو شكل غير مباشر.
1: إيران أو النظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟ هذه نقطة. يقول لك في دليل على ذلك أن بعد انتهاء نظام الشاه مفتاح السفارة الإسرائيلية عطوها ياسر عرفات وحولها إلى منظمة التحرير الفلسطينية. إذن يقال أن إيران كانت جادة في تحرير فلسطين عبر الدول العربية وأن تسيطر عليها، مدى صحة ما قيل؟
0: لا هي أبعد ما يكون عن هذا الأمر.
1: أبعد ما يكون.
0: أنت تريد أن ترفع راية القضية الفلسطينية، فطبيعي أنك تشيل السفارة الإسرائيلية، تحط مكتب لمنظمة التحرير. إنما هذا ما يخفي أن من اليوم الأول بدأت اتصالات سرية إسرائيلية إيرانية كشفت، لآخرها الإيران كونترا. إنما قبل ذلك بال81 سقطت طائرة أرجنتينية كانت مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، وبدأت علاقات. ذهب أحمد كاشاني ابن آية الله كاشاني اللي كان وقف مع مصدق ضد الشاه إلى إسرائيل، وزيارة بالتفاصيل، وأتى بعجلات لطائرات الفانتوم وغيره. وبالتالي القضية الشكل هناك دائما مع الثورة الإيرانية والخطاب الإيراني ازدواجية بين القول والفعل. القول نعم بهذا الشكل، إنما الفعل غير ذلك. وأعطيك أمثلة عديدة. بعد هذا بدأ هجوم إيران اللي قلنا هجوم صدام على إيران، اللي أفاد إيران، أفاد النظام، ثم أفاد التوجه الإيراني كما يدعي محمد جواد ظريف في كتاب مذكراته نحو القرب اللي تضررنا منه بالخمس دول. الآن بعد عامين من هجوم صدام اندحر الجيش الصدامي بالمحمرة وانسحب من الأراضي الإيرانية، وهنا لو كانت هناك رغبة حقيقية يعني الوقوف مع الثورة الفلسطينية أتت حتى بادرات حتى من صدام حسين، اللي أنا ما أدعي أنه والله صادق في دعواه، ألا أنه على الأقل أعلنها كان بإمكان الثورة الإيرانية أن تكذبها في قضية 82 بعد سقوط بيروت وخروج ياسر عرفات. أعلن صدام أنه الطريق إلى فلسطين وغيرها مفتوح للقوى الإيرانية، ورفض هذا المقترح، يعني ما طبق. ثم ست سنوات الفاصلة بين 82 و88 اللي كانت إيران في مرحلة الهجوم، هذه أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر. أولا صرفت الأنظار عن الهجرة الروسية وعن كثير من الأمور اللي كان بها تعدي على الفلسطينيين وعلى الانتفاضة الفلسطينية وغيرها، وكان القرار بيد إيران، يعني ما كان شيء يمنع هذه حرب الست سنوات 82 ل 88. الأمر بالمطلق بيد إيران، ومع ذلك أصرت على الاستمرار، بل عقدت إيران كونترا للتزود بالسلاح من إسرائيل اللي هي الشيطان الأصغر، والأموال الإيرانية تذهب إلى الشيطان الأكبر لأمريكا اللي كانت تمول بها حركة الكونترا اللي يعني بنيكاراغوا. فطيب إذا كنت أنت يعني صادق في كلامك كان الأمر بيدك، وكان يمكن لك أن تحقق الانتصار على إيران على العراق لأن اندحر الجيش، ومع ذلك أنت بقيت ضمن هذا الإشكال. كمان أنت ماذا عملت على سبيل المثال بالداخل اللبناني؟ كانت القوة الأكبر لدى الكتلة الوطنية واللي كانت تستهدف تحرير فلسطين وغيرها بيد الفلسطينيين وفتح لاند بالجنوب اللبناني. أنت بالتدخل الإيراني وإنشاء حزب الله سحبت البساط بالمطلق من القوى الفلسطينية، وأصبحت قوى هامشية، وأصبحت الأبر هاند ولا الذراع الأعلى بالشأن اللبناني بيد حزب الله بالدرجة الأولى وحركة أمل بالدرجة الثانية، والاثنين منطلقهم إيران. طيب إذا كان الحب والعشق للقضية الفلسطينية يؤدي إلى أمور كهذه، كان الله في عون القضية الفلسطينية. بعدين أكثر من ذلك، إذا كان، وهذا إجابة على سؤالك في قضية رغبة إيران بتحرير فلسطين وحتى إنشاء فيلق القدس

0: كحال حتى الفيلق القدس اللي أنشأ صدام اللي أوله بغداد وآخره بالقدس، وهذا هم أوله بطهران وآخره بالقدس. الاثنين هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين أو على في سبيل القدس، ما فيه.
1: يقول لك يعني هناك مصداقية النظام الإيراني، دعمت الفصائل الفلسطينية، أنشأت حزب الله، حرر الجنوب اللبناني، أصبح يمثل خطر على إسرائيل، دعمت حماس، أصبحت حماس يعني أيضا خطر على إسرائيل، وهذا دليل على مصداقية النظام الإيراني على تحرير فلسطين.
0: العكس تماما. أولا دعم حماس وإبقاء حماس هو اللي تسبب بأمور عدة. أولا عدم حل المشكلة الفلسطينية، لأن لا حماس عندها القوة العسكرية اللي تحرر فلسطين من البحر إلى النهر. هذه دعوة حماس دائما، نحن لا نعترف بإسرائيل، نحن نريد أن نحرر فلسطين الإسلامية كما يسموها من النهر إلى البحر. طبعا ما في أي أسلحة لدى حماس تحقق هذا الحلم، وتجربة 2023-2025 بيّنت أن إسرائيل قادرة على أن لا تبقي حجر على حجر في غزة، وقتل ما وجرح ما يقارب 100,000 وهجر 2,000,000، والآن هم بالخيام، يعني قضي على مستقبل غزة. وتلك الحقبة أخي أبو أحمد لم نرى الصواريخ والمسيرات الإيرانية اللي ضربنا 90% منها ضربت الدول الخليجية و10% ذهبت إلى إسرائيل. آنذاك لو كان هناك دعم حقيقي لحماس كانت الفرصة مواتية. أنتم من دفعتم حماس للقيام بعملية 7 أكتوبر، أنتم من وقرار حماس بالمطلق، وأنا زرت قياداتهم موجود بطهران، انسى أنه القرار في غزة ولا أكو شيء في غزة. ما سمعنا منهم كان ثناء مطلق على الأخوة في حسب قولهم الأخوة الأشقاء في طهران. وبالتالي حتى هذا الأمر لم يتحقق، ولم يتحقق أبان إصرار حماس على إبقاء الرهائن واستمرار عملية الإبادة. حتى سنتين عندك يكفون لإطلاق الصواريخ حتى تقوي موقف حماس التفاوضي، حتى لما يجلس مع إسرائيل وراه صواريخ ومسيرات، لا شفنا لا صواريخ ولا شفنا مسيرات إلى أن يحدث العكس. عندما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران، هنا تبدأ عملية إطلاق الصواريخ. بالتالي هذا الضرر مزدوج على القضية. من ناحية الشق العسكري، أنت لم تعطي أسلحة لحماس قادرة على أن تحرر فلسطين، ولا يستطيع إلا حتى طفل صغير بالروضة إلا أن يقول هذه الحقيقة. أي معادلة بين كفتي القوى ما بين حماس وبين إسرائيل تظهر بشكل يعني مطلق أنه لا قدرة لحماس. بس هذه مو بس الضرر، هذا نصف الضرر. الضرر الآخر، أنت كإيران والأذرع هذه تعرقل الحل السلمي، يعني لا حل عسكري مكنت من خلاله قوى الممانعة من تحرير، ولا حتى سوريا لما كانت ضمن معسكر الممانعة. اذكر لي كم عملية عسكرية حدثت بالجولان أو على الجبهة السورية. مو بشار كان يمتثل يعني بقرار إيران، وليش ما فتحت الجبهة حتى تحرر فلسطين أو على الأقل تحرر الجولان؟ ولا كشي من هذا. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان. وبالتالي هذا الدعم لحماس وحزب الله نتج عن تدمير غزة وتدمير لبنان والجنوب اللبناني. وبالتالي علينا أن نحاسب إيران وغير إيران على الأفعال وليس الأقوال.
1: راح نستكمل حوارنا حول هذا الموضوع المهم، وبرجع لك بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البصري.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة

0: على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
3: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
2: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
3: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
2: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
3: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
2: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. أستاذ سامي، يعني من المهم أن نركز على نقطة، هل يعني ارتباط الفصائل الفلسطينية مع النظام الإيراني أو لها علاقات مع الحرس الثوري الإيراني تسبب في الإساءة للقضية الفلسطينية؟ بعض الدول الكبرى، بعض الدول الخليجية العربية بعدت عن دعم الفصائل الفلسطينية وتركها.
1: يعني خليني أقول لك شيء، لأنه هذه إحدى السرديات الإيرانية الخاطئة. دائما حتى حماس تقول والله يعني لجأنا لإخوتنا العرب ولم يدعمونا ودعمتنا الثورة الإيرانية. هذه يعني ضمن سرديات خاطئة وكاذبة. أولا، قضية أن الأوطان العربية لم تدعم القضية الفلسطينية معناتها أنه هذولا قيادات حماس لازم يكونون بالخمسين ستين سبعين سنة الماضية بالقمر مبتعدين، لأن كل من يعلم أن القوى والأوطان العربية الشعوب العربية هي من أسندت الثورة الفلسطينية. مصر وما خسرته مصر، كم حرب دخلتها مصر، سوريا، لبنان، الأردن، دولنا احنا الخليجية بدعمها للقضية الفلسطينية. هذه كلها اليوم حماس بسرديتها ان احنا والله ما حزنا على دعم الدول العربية، بالعكس. هذا وحتى الآن لما اعلن عن إعادة اعمار غزة، من الذي دفع الأموال؟ سمعت عن دولار واحد اتى من إيران؟ انما احنا الدعم العربي لحماس والدعم العربي لي، وحتى يعني حتى معروف صلة حماس بقطر، شنو قطر ليست دولة خليجية ودولة عربية؟ لا، هذا كلام لا يقال وكلام غير حقيقي. إنما الفارق الكبير جدا بين الدعم العربي والدعم الإيراني، الدعم العربي يكسب ويفيد ولا يضر. احنا عمرنا ما قلنا للإخوة الفلسطينيين اذهبوا وقوموا بأمور تضركم ونترككم بالعراء. إنما الدعم الإيراني دعمكم كحماس، كم حرب حتى حرب 2023 بدأت من تعدي من غزة، إما عن طريق حماس أو حركة الجهاد اللي هي تتبع إيران. وأنا ومعي إخوة إعلاميين كويتيين استمعنا من الله يرحمه إسماعيل هنية إنه هذه حركة الجهاد تفاجئنا بإطلاق صواريخ أقرب للمفرقعات النارية على إسرائيل ويأتينا الضرر الكبير.

0: وبالتالي يعني هذا النوع من الدعم يضر ولا ينفع. هذا النوع من الدعم لا قاعد يمهد لا إلى تحرير فلسطين بقوة عسكرية، وقاعد بالوقت ذاته يعرقل الخيار السلمي اللي حتى ما قامت حركة أو حركة حماس بالتعدي بال 2023 إلا لقطع الطريق على الحراك السعودي الدبلوماسي أنذاك المدعوم من قوى كبرى لمحاولة الوصول إلى حل سلمي ينهي الإشكال. بالتالي أنت لا ترحم ولا تقبل برحمة.
1: حتى ذكرك أستاذ سامي يعني في 82 كان في مشروع الملك فهد في قمة فاصل تقدم، يمكن من الدول اللي حاربت مشروع الملك فهد كان النظام الإيراني
0: جداً.
1: وسموه حتى مشروع غربي إسرائيلي للإضرار بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وتم يعني وقف هذا المشروع، وأيضا ساهمت في كل مشاريع السلام لإرجاع القضية الفلسطينية إلى أهلها. حدثني عن هذا الموضوع.
0: يعني أولا بالفعل يعني حتى الإخوة الفلسطينيين اللي البعض يعني اليوم يثني على بادرة الملك فهد كان ولي عهد آنذاك، هم من استجاب للخطاب الإيراني والسردية الإيرانية بقضايا العادة التخوين وغيرها. الآن نرجع إلى أساسيات دائما يعني نفتقدها. هناك خيارين أمام الفلسطينيين، أما أن تكون لديك قدرة عسكرية، وبالتالي إذا دولة مثل إيران أو غير إيران حتى لو قالت سوريا أو غيرها أننا لا نؤمن بالحل السلمي، لا نريد بادرة الملك فهد ولا حتى الحراك السعودي الأخير، فليكن نوقف هذا الحراك. طيب بالمقابل كان علينا أن نرى مثلا مليون جندي إيراني على الجبهة السورية ويبدأوا هم بالهجوم على إسرائيل لتحريرها. منطق يعني أنت ترفض الحل السلمي وتقول أنا مؤمن حقا وليس كيعني شعار مدقدق يرفع، أنا بالفعل مؤمن بأنني أريد تحرير فلسطين. طيب تحرير فلسطين يأتي بالأماني ولا بالعسكر والجنود والطائرات والصواريخ والمسيرات وغيرها؟ طيب لما كان نظام بشار الأسد قابل، بالعكس أتى تدخل إيراني ثقيل في سوريا ليس ضد إسرائيل ومحاولة تحرير الجولان على الأقل إذا لم نقل بقية المناطق، كان هناك يعني ميليشيات وعسكرة ثقيلة للعمل ضد الشعب السوري. كل اللي صار، كل اللي يعني تأخير حتى الحل السوري إلى أن أصبح الضحايا أكثر من 600 ألف والمهجرين 8.9 مليون بسبب الدعم الإيراني للنظام، ليس للحرب ضد إسرائيل بل لمواجهة الشعب السوري. وقبل ذلك كانت العلاقة الحميمة بين الرئيس الأسد حافظ الأسد الأب وإيران، وكان بإمكان حتى على الأقل لو صدقنا عروض صدام اللي قال متى ما أتت الرقبة الإيرانية فليتفضلوا بالمرور عبر العراق، وهو كان يتحداهم وكان بإمكانهم أن يقولوا نعم هناك الآن جبهة من سوريا حافظ الأسد، من العراق، لأن كمان صدام كان يطنطن بقضية تهديد إسرائيل والحرق نصف إسرائيل بالكيماوي المزدوج، هو نفس الخطاب الإيراني الأسدي. وإيران ليش هالثلاث دول هذه ما اتفقوا وأرسلوا الجنود لتطبيق الكلام اللي يقولونه؟
1: شو تشوف العلاقة الإيرانية الإسرائيلية؟ في البدايات سمعنا عن يعني هناك تعاون، هناك التلغراف البريطانية كشفت عن تجارة الأسلحة الإسرائيلية لإيران وصفقات أسلحة، وفي تعاون حتى قيل اقتصادي بين إيران وبين إسرائيل. شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
0: هذا كتاب تريتا بارسي البروفيسور اللي هو الآن رئيس مرة أخرى اللوبي الإيراني في أمريكا، كتب كتاب اسمه تريجرس ألاينس، ترجم للعربية باسم كتاب حلف المصالح المشتركة. التقى 130 شخصية إسرائيلية إيرانية أمريكية من كبار الشخصيات، عنده ملاحق أكثر من 60 صفحة عن اللقاءات بالتاريخ والساعة واليوم. هو يرى هذا الأمر، يرى أنه في مصالح مشتركة تضم كل هذولا أمام ما يعتبره الدول هذه تعتبره العدو المشترك، أنه في عدو مشترك. الآن أن تثبت هذه العلاقة أو لا تثبت مو قضيتنا، العمل اللي أمامنا هو من يعزز أو ينفي. بالفعل اللي تقوم به إيران قاعد يضعف الأوطان العربية، يفتتها. اليوم سوريا فتتت، بين قبل ذلك كانت تشكل خطر على إسرائيل، اليوم العراق

0: فتتت، هذه كانت تشكل كذلك عمق. اليمن فتتت، هذه كانت تشكل عمق. وبالتالي لبنان ضعفت، لبنان اليوم يبيله يمكن 100 سنة حتى يسترد عافيته. وبالتالي طالما أنت تعمل فيما يضر بالقضية الفلسطينية، أما بشكل مباشر الآن محيت غزة، والأمر كذلك ترى حتى حرب غزة يعني كان بها فائض أو سبل على الضفة الغربية، هم جعلتها أو وجدت بها إسرائيل فرصة لعمل ما تعمله بالضفة وتشجيع الاستيطان وغيره. وبالتالي بغض النظر عن الشعارات، طالما أن الحراك الإيراني وقبله حتى للإنصاف حراك عبد الناصر كان يرفع شعارات فلسطين ويدخل حروب يسلم بها الأرض الفلسطينية لإسرائيل، يعني حرب 56 سلم غزة وقير سيناء، حرب 67 سلم غزة والضفة والجولان وحتى سيناء. وبالتالي إن نظرنا للشعارات وصدقناها فالمشكلة فينا، علينا أن نصدق الأعمال والأفعال. وبالتالي
1: والدليل يعني البعض ما يشير إن كل ما قام فيه النظام الإيراني، العراق، سوريا، لبنان،
0: كلها دمرت
1: وكادت أن تحدث في السودان،
0: خرجت من المعادلة
1: الحرب، ساعدت في وجود عدم وجود حل القضية الفلسطينية.
0: طبعا وغير ذلك خرجت من موازين القوى. أنت قبل لما تقول والله إسرائيل والعرب، هنا تحط الجيش المصري، الجيش السوري، الجيش العراقي، الجيش اليمني وهكذا. الآن هذه أغلبها خرجت من المعادلة، طلعت، لأن ما عادت اليوم في سوريا حتى لو أتت رقبة بمعادلة إسرائيل ما يقدرون، البلد مدمرة بالكامل، تحتاج 50 سنة من الإعمار.
1: بس النظام الأستاذ سامي ذكي، استخدم بعض المؤدلجين الناصريين، استخدم بعض الخطباء المتكلمين من دعاة الإخوان المسلمين، أنشأت قنوات إعلامية لنشر الثقافة الإيرانية أن هي الدولة التي تريد تحرير فلسطين، وأن دول الخليج وبعض الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل تسعى أن يستمر احتلال فلسطين.
0: جدا هذه الأبواب
1: يعني استخدمت مال سياسي.
0: نعم نعم، ناصرية، بل ما هو أكثر من ذلك،
1: ليس الجميع لكن نتكلم عن البعض،
0: وهذولا كلهم استقطبتهم بالمال وأموال الكبتاغون وغيره. إنما أقول لك شيء، ماذا عن الإسلام السياسي؟ أنا أعتقد هي استفادت كثيرا من الإسلام السياسي، سواء من يدعي الموالاة أو من يدعي العداء. إن جيت على الموالاة مثل جماعة الإخوان، هذولا بموالاتهم لإيران أولا يبرروا أعمالها، اثنين كل مواردهم مسخرة لإيران، وبالتالي هذه فائدة لإيران، ويعطوا حتى إيران المصداقية أنه بالفعل هي حركة إسلامية لا طائفة غيرها. كمان الإسلام إنجاز لنا التسميات، السني المتشدد، القاعدة، داعش وغيرها، كمان صبت لصالح إيران. ليش؟ لأن بتعديها على المكونات الأخرى، سواء طوائف أخرى، إخوة شيعة، أيا كان، دروز، التشكيلة الجميلة من الفسيفساء الدينية والطائفية الموجودة في سوريا، الموجودة في أزيديين وغيرهم بالعراق. لما هذا الإسلام السياسي السني المتشدد يتعدى عليهم، هذه كذلك تصب لمصلحة إيران، وأن إيران أو الإسلام اللي في إيران هو الحامي للإسلام، وأن أمام هذه الهجمة. وكثير من الأذرع اللي خلقتها إيران خلقتها بحجة محاربة هؤلاء. اليوم الحشد في العراق خلق بعد ما رأينا من مذابح وتعديات وإرهاب الحركات الإسلام السياسي الإجرامية، هذه داعش والقاعدة وما عملته في العراق وما عملته كذلك في سوريا، وكان حتى يصور ويبث قيامهم بنحر الآخرين. هذه كلها صبت بطريقة سالبة لصالح دعاوى إيران، كما أن الإخوان صبوا كذلك بدعاواهم ورفعهم دائما شعارات الثورة الإيرانية، علما مرة أخرى لماذا لا يلوموا الإخوان إيران على ما تم في سوريا؟ ليش ما يلومون إيران؟ أنت من زودتي النظام البشر بالأسلحة اللي قام بها بقتل الشعب السوري وقتلنا.
1: هل تحمل بعض الفلسطينيين استمرار الأزمة الفلسطينية، أم تحمل كل المسؤولية على بعض زعماء العرب أو النظام الإيراني؟ تحملها من؟
0: لا لا، الجزء الأكبر بالبداية على الإخوة الفلسطينيين، هم
1: على الإخوة

0: زين هم اقرب للقفاز اللي موجود على الطاوله، يقول لك انت بس تعال والبسني كقفاز، لان قلت لك لبس الفصائل الفلسطينيه هي اللي ارتضت ان تكون تاره تمثل عبد الناصر وتاره تمثل حافظ الاسد والقذافي وصدام حسين وغيره، وبالتالي طالما انه لا توجد هناك محاسبه فلسطينيه للقيادات اللي فقط تنقل البندقية من كفة إلى كفة، من كان يوالي مثلا صدام الآن صدام ذهب واختفى، تجدهم الآن قيروا البندقية إلى غيرها، فجزء كبير لا شك أن مسؤولين عنه القيادات الفلسطينية، بل في جزء منه الشعب الفلسطيني اللي لا يحاسب تلك القيادات اللي تتاجر بدمائه، اللي تنتقل من فندق إلى فندق بدلا من خندق إلى خندق، اللي حتى الطفل الصغير يرى الثراء الفاحش، يرى حتى أخطاء القرار دون محاسبة.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط.

0: الوصول محليا وعالميا.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية وفي أبرز العناوين. تقارير عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران تشمل مصافي النفط. قيادي في حماس يؤكد للعربية أن الحركة لن تلتزم بالبنود إذا اخترقت إسرائيل اتفاق سلام غزة. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب التدريجي من إقليم كردستان العراق وإعادة نشر منظومات الباتريوت. هجوم بالصواريخ البالستية على كييف وروسيا تتحدث عن استهداف سفن بأوديسا كانت تنقل أسلحة لأوكرانيا. والفيفا يتراجع عن مشروعه التجاري بسبب تهديد أوروبا بالمقاطعة. أهلا بكم. البداية من الخبر الأبرز المتعلق بإيران، حيث أفادت مصادر لشبكة سي بي أس الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران. وقالت مصادر للشبكة أن الضربة المحتملة ستكون ضد أهداف تشمل محطات توليد الطاقة ومصافي النفط. وأفادت مصادر أمريكية متعددة بأن الرئيس دونالد ترامب لم يصدر حتى الآن الأوامر النهائية بتنفيذ الضربات. وأيضا وفق المصادر طرحت خطط الضربة العسكرية خلال اجتماع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة. وبدوره قال شون بارنيل المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية أن الوزارة على هبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات الرئيس في أي لحظة، لكنه أكد أن البنتاغون لن يعلق على الأهداف قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. ومن كنتاكي ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. إذن هل الحسم العسكري بات الخيار الوحيد أمام ترامب الآن؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. لا أعتقد يذهب إلى المرحلة النهائية، يعني يذهب إلى استخدام العنف.